0: منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أقصى، بينما تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. فيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقال بأنه حقق إصابات. نتابع مشاهدينا بمزيد من التفاصيل كل هذه المعطيات من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد الأحمد، كيف يمكن شرح القادم بحسب التصريحات الأمريكية وعلى رأسها ما جاء على لسان دونالد ترامب؟
1: والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل في تصريحات من فلوريدا قبيل توجهه عائدا إلى البيت الأبيض قال وفق رويترز إن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لإيران. هذا هو التصريح، ويتوقع أيضا احتمالا أن يدلي الرئيس ترامب بمزيد من التصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية كما دأب على فعل ذلك مرارا. لكن اللافت في الحقيقة الآن محمد أن المبادرة التي أعلنها ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ترجمت سريعا بشكل ميداني وعملي. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان بدء تقديم دعم عسكري مباشر لمشروع الحرية اعتبارا من 4 مايو أي يوم الاثنين، بهدف استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو تحول مهم ينقل المبادرة من إطار تنظيمي إلى مظلة عملياتية ذات طابع عسكري واضح. بيان سنتكوم كشف أن المهمة صدرت بتوجيه من ترامب وتركز على دعم السفن التجارية العابرة لهذا الممر الحيوي الذي يمر عبره ربع تجارة النفط المنقولة بحرا إلى جانب كميات كبيرة من الوقود والأسمدة كما أشار البيان، وهو ما يضع هذه المبادرة في قلب معادلة الأمن الاقتصادي العالمي وليس فقط البعد الإنساني كما جاء في منشور ترامب. الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم وفق البيان وصف هذه المهمة بأنها دفاعية وضرورية للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لكن في الوقت نفسه ربطها صراحة باستمرار الحصار البحري الأمريكي، وهنا تظهر المفارقة، حماية الملاحة من جهة مع إبقاء الضغط على إيران من جهة أخرى. محمد، البيان يضيف أيضا بعدا آخر عبر ما يسمى بمبادرة إطار الحرية البحرية، وهو مسار موازي تقوده الخارجية الأمريكية بالتنسيق مع البنتاغون، يجمع بين العمل الدبلوماسي والتنسيق العسكري وتبادل المعلومات مع الشركاء، وهذا ما كان كشفت عنه تقارير أمريكية سابقة ويتأكد اليوم، بما يعكس توجها لتدويل هذه المهمة وليس الاكتفاء بدور أمريكي منفرد على ما يبدو ميدانيا. الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية الذي أعلن عنه ترامب يشمل وفق القيادة المركزية نشر مدمرات بصواريخ موجهة وأكثر من 100 مقاتلة تعمل من منصات برية وبحرية متعددة وبمشاركة نحو 15,000 جندي أمريكي، وهو حجم انتشار يعكس استعدادا لسيناريوهات ربما تتجاوز مجرد المبادرة الإنسانية في الواقع، لا سيما أن ترامب حذر بشكل صريح في منشوره بأن أي عرقلة لهذه المهمة ستقابل برد حازم، في إشارة إلى احتمال استخدام القوة. وترامب كان قد أعلن عبر تروث سوشيال إطلاق هذا المشروع أو المبادرة لإخراج السفن العالقة من المضيق، مؤكدا أنه يهدف لمساعدة الدول المحايدة كما وصفها في هذه الأزمة، كما نشر بعد ذلك صورة مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة تعكس ذهنية إدارة الضغط دون ربط مباشر لهذه الصورة بالمبادرة وفق منشور الرئيس الأمريكي. الول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن هذه الخطة تقرأ كتنسيق تنظيم

تنظيمي دون مرافقة عسكرية مباشرة، لكن بيان السنت كوم محمد قبل قليل يعيد تعريفها كعملية مدعومة عسكريا ولو تحت عنوان دفاعي، لا سيما في ضوء وجود مخاطر محتملة لهذه العملية، في ضوء التقارير التي تحدثت عن ألغام بحرية إيرانية زرع الحرس الثوري الإيراني في المضيق، وهو ما يزيد احتمالات الاحتكاك في ممر

0: العالمية قبل اندلاع هذه الحرب. CNN بدورها نقلت عن مسؤول أمريكي أيضا أن مبادرة مشروع الحرية ليست مهمة لمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز. وبالتوازي مع ذلك أيضا ترامب تحدث عن محادثات إيجابية جدا، لكنه يتمسك برفض المقترح الإيراني الأخير. تقارير أشارت إلى استمرار تبادل مسودات جديدة عبر وسطاء الجانب الأمريكي. سلم اليوم أحدث مقترحاته لإيران عبر الوسيط الباكستاني، ما يعكس استمرار المسار التفاوضي رغم هذا التطور اللافت.
1: طيب في هذا الإطار محمد الأحمد، لو سمحت فقط نحاول أن نفهم معك أيضا ما الذي لم يقبل إلى حد ما في الورقة الأحدث التي قدمتها إيران، خاصة وأن الحديث بالفعل مثل ما أشرت بأن واشنطن قدمت مقترحها بناء على تلك الورقة الإيرانية. هل اتضح ما هي النقاط العالقة، أبرز العقد التي وجدتها واشنطن فيها؟
0: في الحقيقة ترامب كان قد حسم في تصريحات نقلت عنه إسرائيليا موقفه من آخر مبادرة إيرانية، قائلا لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول من جهته. أشار في ذات السياق إلى أن المعركة تسير بشكل ممتاز، لكنه لم يصل إلى حد رفضها بشكل كامل. المبعوث الأمريكي الخاص أيضا وعضو وفد التفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف في تصريحات من جملة واحدة لCNN أشار إلى أن واشنطن ما تزال تجري محادثات مع إيران. وهذه التصريحات جاءت أيضا بعد ساعات من تشكيك ترامب بالمقترح الإيراني الأخير، حيث قال أمس إنه لا يتصور أن يكون مقبولا رغم إقراره حينها بأنه لم يطلع سوى على خطوطه العريضة. اللافت الآن أن ترامب يتحدث بعد مراجعة أوسع للتفاصيل، لكن من دون الكشف عن مضمون هذه المقترحات. محمد، البيت الأبيض يؤكد مرارا أن ما يجري مفاوضات حساسة لن تدار عبر الإعلام، في إشارة إلى دقة المرحلة وحساسية المفاوضات. طبعا بالنسبة للتباين بين المقترحين محمد، يتمحور بالأساس حول الأولويات والتوقيت. واشنطن تريد خطوات فورية وملموسة، وقف التخصيب لسنوات طويلة، إخراج مخزونات اليورانيوم، وضمانات واضحة بمنع أي مسار نووي مستقبلي لإيران. في المقابل الطرح الإيراني يميل إلى نهج مرحلي يربط بين التهدئة ورفع الضغوط أولا، ومن ثم إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار، مقابل تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها البرنامج النووي إلى مراحل لاحقة. ما يعني عمليا أن كل طرف يطالب بالثمن أولا. الولايات المتحدة تريد تنازلات استراتيجية قبل رفع الضغط، بينما تسعى إيران إلى تخفيف الضغط أولا قبل تقديم تنازلات كبرى. وأساس هذا أو هذه المعادلة هي المسألة النووية في نهاية المطاف محمد. المسألة النووية تقع في قلب التباين والاختلاف بين الجانبين.
1: شكرا محمد الأحمد على كل هذه التفاصيل، مراسل الجزيرة من واشنطن محمد البقالي في طهران. كان لافتا بأن ترامب قال بأن هذه الخطة هي لفتة إنسانية من قبل واشنطن ومن دول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. هل صدر في إيران أي تصريح، أي مؤشر، أي خيط يمكن التقاطه يشير بالفعل إلى موافقة إيران على ذلك، على هذه الخطوة التي وصفها ترامب باللفتة الإنسانية؟
2: والعكس هو الذي حصل محمد، لأن لم يصدر على كل حال تصريح رسمي من الخارجية أو من جهات أعلى، ولكن ما تدونه رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إنه سيتم التعامل مع أي محاولة لتغيير النظام الجديد للمضيق والخليج باعتباره انتهاكا لوقف إطلاق النار. وبالتالي مبدئيا هذا هو التصريح الأولي الذي يتعامل مع هذه الخطة على أساس أن انتهاك لوقف إطلاق النار وليست لفتة إنسانية. بالتأكيد إيران ستقول لم أطالب بأي لفتة إنسانية ولست في حاجة لذلك، هي التي أغلقت مضيق هرمز ويبدو أنها غير مستعدة لفتحه دون تحقق شروط من أهمها رفع الحصار البحري عن موانئها. أيضا رئيس لجنة الأمن القومي

0: يحتوي فيها البرلمان الإيراني في الحقيقة وجه نقدا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما قال إنه لا تتم إدارة المضيق بالتصريحات المتوهمة للرئيس الأمريكي. يعني أنا أعتبر أن الأمر يندرج في سياق الوهم أو التصريحات المتوهمة. على كل حال بالتأكيد ستصدر تصريحات أخرى ربما صباحا، لأن تعرف أن الوقت متأخر الآن في طهران، وعادة طهران المسؤولون الإيرانيون لا يردون على كل تغريدة أو كل منشور للرئيس الأمريكي على حدة، ولكن هذا قرار كبير، هذا قرار كبير. في نهاية المطاف نحن الرئيس الأمريكي لم يترك مجالا إلا لاتخاذ قرار إيراني سريع، إما بقبول هذه المبادرة فتكون هناك انفراجة ما، ولكن طهران وفق ما نعرف من سياستها التفاوضية أنها ستعتبر هذا الأمر نوع من الإملاءات ونوع من الشروط، وربما تلك التي تصفها بالشروط المفرطة التي تقول إنها هي سبب فشل كل المفاوضات، وإذا رفضتها فإن أو تدخلت لمنعها فهذا ينذر بأن الأمور تتجه نحو تصعيد. وهنا يمكن أن أشير محمد إلى مسألة لافتة، وهي أنه في يوم واحد أو في بضع ساعات أحيانا تظهر مؤشرات تشير إلى أن هناك حلول ممكنة في الأفق، وأن باب الدبلوماسية قد انفتح على مصراعيه، كما حدث عندما أعلن بأن طهران قدمت مقترحها الجديد للولايات المتحدة عن طريق باكستان. صحيح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه غير راض على هذا المقترح، ولكن عدم الرضا ينظر إليه في اللغة الدبلوماسية كأقل وأخف درجات التوتر، وليست لم يستعمل لغة تصعيدية. في المقابل أيضا أعلنت الخارجية الإيرانية أنها تلقت ردا أمريكيا على ردها، وأنها بصدد دراسة هذا الرد. إذن في اللحظة التي كانت الأجواء كلها تشير إلى أن هناك حراك دبلوماسي، تبادل للرسائل، بالتأكيد السقوف مرتفعة بالنسبة لكل طرف، ولكن كل مرة يخفف أحد الأطراف السقف الذي وصل إليه، ربما في بالشكل الذي يؤدي إلى التوصل إلى اتفاق أو إلى إطار اتفاق. ولاحظنا هذا الأمر على الأقل في النسخة الجديدة التي قدمتها إيران للولايات المتحدة كمقترح. صحيح أنها حافظت فيها على الفصل بين المسارات، واعتبرت أن المرحلة الأولى التي تقترح خلال 30 يوما بأن تخصص أساسا لمسألة إنهاء الحرب، لأن الذي نعيشه الآن هو مجرد هدنة ووقف لإطلاق النار، وإنهاء الحرب هنا وفي لبنان مع توفر ضمانات بعدم عودة هذه الحرب، ومن ثم رفع الحصار البحري. في مقابله تترفع طهران الحصار عن مضيق هرمز، ويكون بعد ذلك نقاش بشأن النووي الإيراني. إذن كان هناك تليين على كل حال في الموقف الإيراني بالمقارنة مع النسخة السابقة أو المقترح الأول، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي قالت طهران أو استعملت طهران هذه المرة مصطلح التعويضات ولم تستعمل مصطلح الرسوم، لأن الرسوم يعني أن كل سفينة تمر يجب أن تدفع، التعويضات تحتمل احتمال مستويات أوسع. وعلى كل حال فهم منها أنها تخفيف للشروط بعدما كانت في مستوى عال يتوقع أن لا تقبله الإدارة الأمريكية. إذن في اللحظة التي كنا فيها في لحظة نقاش دبلوماسي، وطهران تقدم هذا المقترح وترد عليها الولايات المتحدة رغم الخلاف، ولكن هناك تبادل للرسائل
1: حتى فيما يتعلق بالموضوع النووي واليورانيوم وربما نشاط التخصيب وتجميده لمدة معينة. كانت هناك أيضا ما وصف بالليونة إلى حد ما في الموقف الإيراني.
0: وعلى كل حال هو بالتأكيد الأطراف تدرك بأن التمترس وراء المواقف الحدية لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وقد تؤدي إلى العودة إلى الحرب التي يبدو أن الطرفين لحد اللحظة وفق ما نسمع من تصريحات غير راغبين فيها. هذا واضح. إيران قالت إن مسألة برنامجها النووي اقترحته أولا في مرحلة ثانية، ولكن هذه المرحلة يبدو أنها قدمت أنها ستكون سريعة بمجرد إنهاء مسألة وإرساء إنهاء الحرب بشكل كامل، بعدها يتم الانتقال إلى الملف النووي. الملف النووي يبدو أنه أيضا فيه نوع من التليين، نوع من إشارة القبول، إشارة للقبول بما يسمى هنا بالغروب النووي، الغروب النووي الذي يقصد بأنه يمكن أن تقبل طهران بتجميد برنامجها النووي لمدة معينة. طبعا في البداية كانت الولايات المتحدة قبل أن تبدأ الحرب اقترحت 20 سنة، وطهران اقترحت 5 سنوات، بينما بعد ذلك تراجع يبدو على ما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقال إنه إلى الأبد لا مجال للنووي الإيراني إلا لا الآن ولا غدا. وفي خطابه الشهير أو في حديثه الشهير عندما قال لا أريد 90% ولا 95% بل أريد كل شيء، في إشارة إلى المطالب التي يريد تحقيقها. وحينها ردت أيضا طهران بأنها لن تعطيه لا 90% ولا 95% ولا كل شيء، ووقع التصعيد. الآن يبدو أن هناك محاولة لحلحلة الموضوع من خلال طهران، تقول إنها مستعدة لمناقشة هذا الغموض النووي وفقا لما تسرب من المقترح، ولكن بطبيعة الحال نتوقع أن الأمور والفجوة ما زالت واسعة بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في موضوع النووي الإيراني. محمد،
1: أشكرك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران، كنت معنا. نفتح زاويتنا النقاشية الآن لمحاولة فهم كل هذه التطورات من مونتانا مايكل مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من طهران، مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. سيد مايكل مولروي، مبادرة مشروع الحرية التي أعلنها دونالد ترامب غير واضحة المعالم وتكمن ربما الأبعاد التي قد تجعلها مقبولة أو مرفوضة في تفاصيلها، كيف يمكن أن تشرحها لنا أكثر بمنظورك بما توفر من معطيات، إن كان على لسان ترامب أو ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية؟
2: يسرني أن أنضم لك ولضيوفك من غير الواضح كما أشرت، ولكن من الممكن أن تكون هذه المهمة مرتبطة بقانون صلاحيات الحرب، لأن 60 يوما التي نص عليها القانون قد انتهت، والكونغرس الأمريكي ينبغي له أن يجبر الرئيس على سحب القوات، والرئيس كانت حجته بأنه عندما بدأ وقف إطلاق النار وتوقفت الأعمال الوقت قد توقفت، والآن هو يقول بأن هذه عملية ذات طبيعة إنسانية، بمعنى أنها ليست عمليات حربية. طبعا هذا طريقة وصفه لها، وإذا ما ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في مرافقة السفن أيضا من غير واضح كيف سيتم هذا، وإذا ما تعرضت لهجوم من إيران فعندها تكون إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تبدأ الساعة مرة أخرى ساعة الحرب. قد تكون هذه الغاية الأولى، لكن هنالك غاية ثانية بكل تأكيد، وهو أن هنالك أزمة إنسانية حقيقية. هنالك 20,000 طاقم سفينة وقبطان عالقون في الخليج، وينبغي أن يتم إخلاؤهم ليعودوا إلى مواطنهم وأسرهم، وكما قال الرئيس لقد بدأ ينفذ الطعام لديهم، وهذا أيضا سوف يخفف أزمة الطاقة العالمية. فبالتالي قد يكون هنالك عدة أسباب لهذا، لكن من غير الواضح فيما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية سترافق هذه السفن أم لا، وفيما إذا كانت هذه السفن التجارية ستقبل هذا العرض، فعليهم أن يثقوا بأنهم لن يتعرضوا للهجوم، وشركات التأمين أيضا عليها أن تتأكد. بالتالي هنالك الكثير من الأمور الغير واضحة، وسوف نرى في هذا الأسبوع إذا ما كانت هذه المهمة ستمضي قدما أم لا.
1: أستاذ مختار حداد، كيف تنظر طهران لهذا المشروع الذي أو هذه المبادرة التي يصفها ترامب باللفتة الإنسانية؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. في الحقيقة يعني إطلاق الأسامي على هذه العمليات هذه غير مهمة، يعني هو يطلق اسم الإنسانية على العمليات، ولكن هو يبدو يعني لديه أهداف عسكرية، وهناك كانت توجد توقعات بأن الولايات المتحدة تريد أن تقوم بعمل عسكري ما وبأي شكل من الأشكال، يعني خاصة الآن عندما السنتكام تتحدث عن دعم عسكري لهذه العملية، يعني هذه تكون عملية عسكرية، يعني كيف تريد أن ترافق السفن؟
1: لا، هي على أي حال مسؤول أمريكي قال للسان آن أستاذ مختار بأن مبادرة مشروع الحرية ليست مهمة لمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، يتحدثون عن تقديم أنواع مختلفة من المساعدة،
3: يعني ولكن ماذا سيقومون به؟
1: ربما هي يقول تقول القيادة المركزية الأمريكية بأن المبادرة تهدف لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع شركاء دوليين حول التهديدات البحرية، وتقول بأن هذه المبادرة هي هيكل الحرية البحرية لتعزيز تنسيق المرور عبر مضيق هرمز. معك حق، ربما ليست الأمور واضحة كما يجب، ولكن على ما يبدو بأن السفن الحربية الأمريكية لن ترافق السفن في عبورها. لا أدري إن كان ذلك قد ربما يقلل من حدة الوقع بالنسبة لإيران.
3: وفي الحقيقة نعم، يعني هناك ملامح الأمر غير واضح. يعني هناك يعني مثلا من خلال تبادل معلومات استخباراتية، هل السفن ستمر؟ هل السفن أساسا ستقبل بهذا الدعم الأمريكي؟ في نهاية المطاف أنا باعتقادي إيران لن تفتح مضيق هرمز ما دام هناك يوجد حصار على الموانئ. ويعني موضوع إغلاق مضيق هرمز سيكون مستمر. إذا أمريكا أرادت تتدخل عسكريا، يعني إيران ستواجه القوات الأمريكية من خلال يعني الردع العسكري، هذا أمر بديهي وواضح. هل ستدخل السفن الأمريكية إلى مياه المنطقة؟ هذا كذلك يعني إيران ستواجهها وسترد عليه وستستهدف يعني هذه السفن الأمريكية.
1: ولكن أستاذ مختار، يقول ترامب بأن هذه الخطوة هي لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص. هل يمكن استبعاد تماما أن يكون هناك تنسيق ما مع إيران ربما من أجل تقديم هذه على أساس أنها لفتة إنسانية أو مبادرة حسنية في إطار هذا الحراك في عالم التفاوض الذي بدت فيه انفراجة ما على الأقل خلال 24 ساعة الماضية بمقترح إيراني جديد وصف بأنه ألين وبرد أمريكي سريع عليه؟
3: نعم، أنا كنت أشير يعني كذلك إلى السيناريو الآخر. نعم، يعني وفي السيناريو الأول نعم هناك سنشهد احتكاك بحري وحربي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن إيران يعني هي احتمالا ستكون مجبرة في مواجهة القطع البحرية الأمريكية، ويعني وهي ما دام يعني تواجه هذا الحصار على الموانئ. أما في السيناريو الآخر والذي هو أنا أعتقد يكون ضعيف جدا وضئيل جدا هذا السيناريو نظرا لتصريحات يعني قائد السنت كوم، هناك نعم ممكن هذه تكون مبادرة لمرور بعض السفن وكذلك تهيئة الأرضية لفتح مضيق هرمز، ومن ثم يعني هناك الأمريكان كذلك يقومون بمبادرة في المقابل والسماح لعبور السفن الإيرانية ومثلا تدريجيا يتم فتح مضيق هرمز. وأساسا المقترح الإيراني وفي البند الأول يتضم عفوا في البند أعتقد الثالث أو الرابع الذي يخص مضيق هرمز تتدرج فيه نقطة هو فتح مضيق هرمز بشكل تدريجي، يعني هذا كذلك يكون وارد. ولكن أقول لكم هذا حتى الآن ضئيل جدا لأنه إيران لديها تجربة في هذا المجال. يعني إيران عندما في مقابل يعني وقف إطلاق النار في لبنان بوساطة باكستانية، إيران عندما فتحت مضيق هرمز سرعان ما رأت أن الجانب الأمريكي يقول أنا متمسك بالحصار على الموانئ. فلذلك حتى هذه اللحظة يعني باعتقادي هذه الجزئية تكون ضئيلة جدا. ولكن في نهاية المطاف أنا باعتقادي الآن الأرجح أن أمريكا تريد من جانب واحد أن تقوم بشيء أو تقوم بشيء آخر تحت عنوان هذه العملية، وأنا يعني وهو يكون السيناريو المرجح وأن تبدأ يعني المواجهات بين إيران والولايات
1: المتحدة. يعني أنت ترجح بأن هذه المبادرة التي أعلن عنها ترامب قد تكون مدخلا لمعاودة المواجهة العسكرية؟ إن كان الأمر كذلك، لماذا في تقديرك قد يلجأ إلى سيناريو مثل هذا؟
3: يعني هو وخاصة يعني يطلق مثلا على العملية المبادرة الإنسانية وما شابه ذلك. أصلا هو خلال هذه الفترة كان لديه تحركات، يعني كل التحركات حتى هذه اللحظة في المنطقة يعني إيران ترصد يعني هذه التحركات، الطائرات الأمريكية، طائرات التزويد بالوقود، هذا لن تشير إلى مثلا أن الأمور ستتجه إلى الهدوء. يعني هناك تشير إلى أن هناك توجد احتمالات للقيام بعملية عسكرية، والرئيس الأمريكي يعني باعتقادي حتى الآن يرى بأنه يريد أن يحقق لنفسه نصرا، ويظن بأنه من خلال العملية العسكرية ومن خلال عملية ما نسميها قصيرة الأمد بأنه مثلا سيحقق هذا النصر
1: نعم
3: وسيخرج من هذه الحرب. ولكن في المقابل أنا لا أعتقد، يعني إيران سترى الأمور بأنه ستكون عملية قصيرة الأمد، وممكن إيران أن تستمر معه في وقت طويل وفي إطار الحرب الاستنزاف، وهذه الاستراتيجية كانت تتبعها إيران يعني خلال أيام الحرب، يعني والذي يعني مر منها 40 يوما المواجهة المباشرة.
1: واضح سيد عادل شديد، في كل تطور جديد من هذا الوزن الذي أعلنه دونالد ترامب نطرح السؤال عن الحاضر الغائب ربما في القرار الأمريكي، إسرائيل، كيف تراقب هذه الخطوات وما الذي تريده منها هي أيضا بما يخدم مصالحها؟
4: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفيك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري أنه كما هو معلوم إسرائيل ليست معنية بأي تفاهم إيراني أمريكي، وليست معنية بأي صيغة من الاتفاق، لا بل أنه القاعدة الإسرائيلية والقناعة الإسرائيلية كما المصلحة الإسرائيلية كما يعتقد بنيامين نتنياهو أنه عدم وجود اتفاق أفضل بكثير من أي اتفاق كبرى ما بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني، حتى وإن تضمن ذلك الاتفاق استجابة إيرانية لبعض أو حتى كل الشروط الأمريكية. الاعتبار بسيط أنه إسرائيل ترى أنه أي تفاوض ما بين الإدارة الأمريكية والنظام الإيراني يعني إقرارا أمريكيا بالإخفاق والفشل الكبير في تحقيق أهم هدف لهذه الحرب، وهو إسقاط هذا النظام واستبداله كما وعد بنيامين نتنياهو ترامب قبيل الحرب، ثم أنه أي تفاوض من شأنه أن يعطي شرعية لهذا النظام بالمنطقة والإقرار بدور ما له بالمنطقة، وهذا ما لا تريده لا إسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة، لسبب بسيط أنه إسرائيل والولايات المتحدة لم يذهبوا باتجاه الحرب، هذه الحرب المكلفة التي طالت من أجل أن يخرج النظام الإيراني وأن تخرج إيران أقوى بكثير مما كانت عليه الحال قبل الحرب. المسألة الأخيرة وهي أنه أي اتفاقية مهما كانت ستلزم إسرائيل بشكل أو بآخر باستحقاقات باشتراطات، وهذا ما لا تريد إسرائيل نهائيا، لذلك إسرائيل تدفع باتجاه الإفشال. لا بل أنه اليوم المحيطين ببنيامين نتنياهو وصلوا الإدارة الأمريكية أنه هذا الرد الإيراني على الورقة الأمريكية يشكل إهانة واستفزاز واستخفاف بالرئيس ترامب، لطالما أنه تم التركيز على وقف إطلاق النار وتحويله إلى وقف ونهاية للحرب وتأجيل جوهر الموضوع الذي يشغل بال الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب وهو المشروع النووي إلى المرحلة الأخيرة، بمعنى أنه يراد بشتى الوسائل إفشال الموضوع، وإن كان بنيامين نتنياهو بالآونة الأخيرة يطلع يعني المحيطين به بعدم إبداء أي تدخل لكي لا يفهم بشكل عكسي أمام الرأي العام الأمريكي، بعد أن علق في وعي الجميع هناك أنه نتنياهو له علاقة مباشرة بإقناع وتضليل ترامب بسهولة الحرب وإمكانية تحقيق أهدافها. بخصوص موضوع مبادرة ترامب بالساعات الأخيرة حول السماح، يبدو أنه الإسرائيلي لا علم له بالموضوع، فقط الإعلام العبري نقل الأخبار كما هي تغريدة ترامب حول الموضوع، ولكن يفهم من خلالها وكأنه يعني ترامب ذاهب باتجاه يعني مبادرة ذات طابع إنساني بعد أن نفذت يعني المواد الغذائية لأطقم تلك السفن، وأنه فيها أنه هؤلاء يعني هذه الأطقم هذه السفن لن تعود ثانية إلى مضيق هرمز إلى أن يتم حل الموضوع. ولكن حتى اللحظة لا يوجد في إسرائيل تأكيد، ما هو أكيد في إسرائيل أنه كل تلك الاتصالات لن تجدي لن توصل إلى اتفاق، وأنه احتمالات التصعيد أكبر بكثير من احتمالات التوصل إلى اتفاق، وهذا ما يطمح إليه بنيامين نتنياهو. لا بل أنه من يقرأ النقاش الإسرائيلي ومحاولة إسكات المسؤولين الإسرائيليين من قبل بنيامين نتنياهو يفهم أنه هنالك قرارا أمريكيا إسرائيليا بالعودة إلى الحرب، ولكن تبقى المسألة مسألة يعني التوقيت، إن كانت خلال ساعات أو خلال أيام أو لا أحد يدري، ولكن ما هو واضح أنه إسرائيل ذاهبة

0: اتجاه إعادة الخيار العسكري. النقاش الحالي في إسرائيل، الاتصالات والمشاورات التي يجريها بنيامين نتنياهو مع القيادات العسكرية والأمنية تعيدنا إلى ما كانت عليه الحال قبل الحرب الأخيرة، قبل الحرب الأربعين يوم على إيران، والتي يعني أدت إلى ما إلى اندلاع الحرب وشأن هذا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي. بمعنى هنالك تشابه
1: نعم.
0: كبير بالظروف التي سبقت الحرب.
1: طيب سيد مايكل مونروي، بالنسبة لهذه المبادرة التي من المفروض تنطلق بعد ساعات بالتوقيت المحلي لمنطقة الشرق الأوسط، هل يفهم منها بأنها هي فقط مبادرة من أجل إطلاق سراح أو ربما الإفراج عن تلك السفن العالقة في الخليج العربي والتي لم تتمكن من الخروج عبر مضيق هرمز عند إعادة إغلاقه في المرحلة الأخيرة، أو قد تكون أبعد من ذلك، هي محاولة لترامب لفتح المضيق بالكلية؟
2: أظن بأنها محاولة من قبل الرئيس ترامب لفتح المضيق، لأن هذه أكبر أداة نفوذ تمتلكها إيران، وأيضا ربما هذه قد تعيد إعادة فتح الحرب، لأنه إذا ما هوجمت المهمة الأمريكية فبكل تأكيد سوف يكون هنالك عودة للحرب. إيران إذا ما اعترضت وهاجمت السفن فستكون هذه نهاية وقف إطلاق النار، وإيران هي من ستكون قد أعادت بداية الحرب. بالتالي من غير الواضح وأهم معطى هنا بأنه إذا لم ترافق الولايات المتحدة الأمريكية السفن، وكان هذه فعلا هذا فعل ما سوف يجري، أنا لا أستطيع أن أرى هذه السفن تحاول الخروج، لأنها لن تعرض نفسها للهجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني، وإيران قد تهاجم هذه السفن وقد قامت بذلك في السابق. وبالتالي إذا لم ترافق الولايات المتحدة الأمريكية هذه السفن، ولأنا أتوقع أن يحدث هذا، لكن إذا ما قامت بذلك فسوف نرى فيما إذا كانت السفن المراقبة، ولكن حتى سوف تهاجم، هذا ناهيك عن شركات التأمين والخروج طبعا من هذا الوضع كله.
1: أستاذ مختار حداد، إذا قلنا بأن هذا السيناريو الذي أعلنه ترامب أو ربما السيناريو الأبرز له هو فتح المضيق فقط من أجل خروج السفن العالقة في مياه الخليج، والتي مثل ما هو معلوم تعاني منذ أسابيع من ذلك، نقص في أبسط الأمور، الطعام والشراب للأطقم، ناهيك عن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها دول يصفها ترامب بالمحايدة، وهي بالفعل محايدة، سفن جاءت من مختلف أصقاع العالم وعلقت في هذه المنطقة بعد إغلاق المضيق. إذا كان الأمر كذلك للخروج من مضيق هرمز وتحرير هذه السفن فقط، هل كانت إيران ستقبل بالأمر؟
3: المشكلة يعني فقط توزيع أكل وشراب وأدوية على هؤلاء، يعني هذا ممكن تقوم به منظمة الموانئ
1: ليس
3: والإبحار
1: توزيع،
3: الإيرانية وكذلك الدول
1: هو ليس
3: المشركة.
1: هو
3: يعني
1: هي
3: هذا
1: ليس
3: لم يكن،
1: توزيع، التوزيع
3: أنا
1: موجود، ومن المعروف بأن هناك دول كثيرة من بينها دول الخليج العربية قدمت مساعدات لتلك السفن وأطقمها، الحديث هو عن تحريرها، أن يسمح لها من الخروج من مياه الخليج عبر مضيق هرمز.
3: لا يعني انا كنت اوضح هذه النقطه، اذا مساله فقط هذه المشكله هذه تحال يعني من جانب ايران ودول المنطقه، ولكن الموضوع هو ليس هذا، يعني هو يستخدم الان موضوع كلمه الانسانيه ضمن هذا المشروع، يعني اما هو سيتفق مع ايران وتحدثنا في السؤال الاول، او يريد ان يدخل في مواجهه مع ايران. موضوع المواجهه مع ايران هو حتى الان ارجح، لماذا؟ لانه هو يخرج بصوره نصر، يقول أنا كذلك أخذت هذه الورقة من إيران وقمت بعملية، وحتى لا تستبعد يعني مثلا خلال غدا أو بعد غد مثلا يقوم بعملية عسكرية، مثلا إنزال لقوات أمريكية على تلك السفن، ويصور ذلك ويقول أنا مثلا أخرجت إحدى السفن أو سفينتين أو ثلاث سفن، هو حتى يعني ممكن سيعطي بعض مثل هذه الإحصائيات.

0: ونعرف يعني هو في كلامه لم يكن دقيق، يعني في معظم كلامه أو في كل كلامه لم يكن دقيق خلال الحرب، ولكن هو يريد أن كذلك من خلال هذه العملية التي نقول الأرجح، يعني هو مستبعد الآن نقول مثلا يتفق مع إيران وهناك مثلا إيران تسمح مثلا بمرور بعض السفن، الأرجح هو قوة العملية العسكرية، يريد يستخدم هذه العملية العسكرية ليرسم لنفسه صورة مصر، يقول أنا انتصرت وكذلك في آخر عملية مثلا عملت أو قمت بهذا الإجراء في مضيق هرمز. ولكن هناك يوجد أمر آخر، هو ممكن الآن يستخدم هذا الموضوع كخديعة، يعني يقول أنا سأبدأ عملية في مضيق هرمز ويبدأ عملياتي في مكان آخر، أو يبدأ العمليات العسكرية يعني في نقاط أخرى في إيران. هذا كذلك يكون وارد، وإيران مستعدة لهذا الشيء. وقلت لكم يعني الحرب صحيح يعني المواجهة المباشرة تعتبر هنا من المنظور الدولي كانت 40 يوما، ولكن إيران لا ترى، يعني نحن اليوم في اليوم 63 من الحرب ويدها على الزناد، فلذلك هذا كذلك يكون وارد بأنه هذا يكون يعني خديعة من جانب الرئيس الأمريكي ليبدأ العمليات في نقطة أخرى في إيران.
1: ولكن يحدث كل هذا في الوقت الذي يقول فيه ترامب بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وبأن ذلك يشي بما هو إيجابي لجميع الأطراف. ألا يدلل ذلك بالمنظور الإيراني على أن ترامب في هذه اللحظة يحتاج إلى بادرة حسن نية إيرانية معينة من أجل المضي قدما في هذه العملية؟
0: أستاذ محمد، المقترح الإيراني إذا يتم دراسته بدقة هو أساسا كله حسن نية تجاه الولايات المتحدة، تجاه يعني هذا الوضع، وليس الولايات المتحدة، هذا الوضع وهذه التطورات. ولكن المسألة هناك جدار عدم الثقة عالي جدا، يعني أنا نتذكر حتى آخر ساعات من قبل الحرب، سواء حرب ال 12 يوما أو هذه الحرب التي بدأها، يعني هناك كانوا يتحدثون عن أجواء إيجابية وأجواء جميلة، وهناك نعم سندرس الموضوع في واشنطن والأمور تتجه يعني إلى استمرار المفاوضات، وفجأة استخدموا أصلا أساسا كل تلك المفاوضات للخديعة من أجل شن الحرب. فلذلك بوجود مثل هذا الجدار العالي من عدم الثقة، يعني لا أعتقد هناك الآن إيران لديها ثقة تجاه هذه التصريحات الأمريكية.
1: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. شكر موصول لمايكل مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق من مونتانا، ولعادل شديد الخبير بالشؤون الإسرائيلية من الخليل، كنت معنا. أقر تحالف أوبيك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وللتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
2: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
3: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبو ظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا، فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
2: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
4: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
2: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقصى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: منذ 2 مارس آذار الماضي بدأ حزب الله استخدام سلاح جديد في مواجهة الجيش الإسرائيلي، سلاح رغم صغره وبساطته وانخفاض كلفته فإنه سرعان ما أثار قلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ودفعها للاعتراف بأنها عاجزة حتى الآن عن التصدي له. للتعرف أكثر على هذا السلاح ندعوكم لمتابعة هذا التقرير.
5: بمسيرة صغيرة الحجم قد لا تزيد كلفتها على $400، موصولة بسلك شفاف من الألياف البصرية رفيع كالخيط، تحمل قنبلة تزن بضعة كيلوغرامات. يتمكن حزب الله من توسيع استهدافه لمواقع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ويعطي إشارات لا ينفيها جيش الاحتلال بتقويض فاعلية منظومات الدفاع. لكن كيف تعمل هذه المسيرة أو المحلقة الانقضاضية كما يسميها حزب الله؟ ولماذا تحولت إلى ظاهرة؟ ومن أين تكتسب فاعليتها؟ يعرف هذا النوع من المسيرات باسم FPV، أي First Person View، بمعنى أنها تقاد من منظور الكاميرا المثبتة فيها، فيرى مشغلها ما تراه المسيرة ويوجهها لحظة بلحظة. على خلاف المسيرات التقليدية التي تعتمد على إشارات لاسلكية قد تكون سهلة الالتقاط، ترتبط هذه المسيرة بالمشغل فيزيائياً عبر سلك من الألياف البصرية يمتد خلفها أثناء الطيران، ويمتاز بأنه خفيف جداً إذ إن 10 كيلومترات منه لا تزن سوى 1.5 كيلوغرام، ما يعني أن هذه المسيرة لا تبث إشارات في الهواء وبالتالي لا يمكن التشويش عليها. ومع قدرتها على الطيران المنخفض ومراوغة التضاريس يصعب رصدها مبكرا لتصل إلى هدفها خلال فترة قصيرة، ولا يكون أمام الهدف سوى ثوان معدودة للتعامل مع التهديد. لا تحتاج هذه المسيرات إلى منصات إطلاق ولا إلى تجهيزات معقدة، ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتوجيهها نحو الهدف، ويتراوح مداها ما بين 5 إلى 20 كيلومترا. في الأسابيع الماضية زاد حزب الله من وتيرة استخدامه لهذا النوع من المسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، إذ سبق له أن أعلن عن نجاح محلقات انقضاضية في استهداف آليات وجنود إسرائيليين في الطيبة وميس الجبل وبنت جبيل ويارون والناقورة، وتحدث عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يعلن لاحقاً نجاحه في استهداف مستوطنات إسرائيلية محاذية للشريط الحدودي، وتحديداً في كريات شمونه وشوميرا في الجليل الغربي. وفي ظل إقرار سلاح الجو الإسرائيلي بعجزه حتى الآن عن إيجاد طريقة فعالة للتعامل مع هذا النوع من المسيرات، تبرز مفارقة أوسع تتعلق بجدوى المنطقة العازلة التي تريد إسرائيل فرضها جنوب نهر الليطاني، والتي تمتد لنحو 10 كيلومترات. فالهدف الرئيسي لها إبعاد منصات إطلاق الصواريخ عن الحدود وتقليص قدرة حزب الله على استهداف شمال إسرائيل. لكن وجود سلاح لا يحتاج لمنصة إطلاق ولا بنية تحتية ولا يعترف بالمسافة فقط مقاتل واحد وبكرة ألياف ضوئية، وفوق هذا يصعب رصده ولا يمكن التشويش عليه، قد يفرغ ذريعة المنطقة العازلة من أي قيمة استراتيجية، وربما يعقد إقناع الإسرائيليين بأنها تستحق كل ما يبذل من جهد.
1: مشاهدينا الكرام، نعود الآن لمفاوضات وقف إطلاق النار في إيران، والآن مع قراءة مفصلة في مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة، والتي أشارت المصادر بأن الولايات المتحدة هي الأخرى ردت عليه للوسيط الباكستاني. نتابع الكثير من التفاصيل في العرض التالي.
6: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي سنحلل فيها أبعاد ما ورد في مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة وفقا لمصادر للجزيرة، كما نقرأ فيما تغير في الأفكار والتصورات الإيرانية إزاء بنود مثل النووي ومضيق هرمز وشكل إنهاء الحرب. ومعنا هنا الدكتور محمود أو محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور محجوب. إذن ولكن اسمح لي قبل ذلك نقرأ بالتفصيل المقترح الإيراني. إذن حصلت الجزيرة من مصادر على مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة، والذي يطبق وفقا لما ورد فيه من تفاصيل على ثلاث مراحل أساسية، ألا وهي ليس كصفقة شاملة تطبق برمتها مرة واحدة. في المرحلة الأولى إذن تقترح إيران تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، والتعهد بعدم الاعتداء المتبادل بما يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل. كما تقترح تعديل بند التعويضات عن الحرب بصيغة جديدة ومبتكرة. خلال هذه المرحلة تتحدث إيران عن فتح مضيق هرمز تدريجيا، على أن تتولى هي مسألة التعامل مع الألغام مع عدم ممانعة تقديم دعم أمريكي، كما يتم فيها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز. أما القضية النووية فتتضمنها المرحلة الثانية وفقا للمقترح الإيراني، التي ستناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما، على أن تعود إيران إلى التخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6%، ولكن وفق مبدأ صفر تخزين. كما يبحث المقترح أيضا مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة تخصيبه، لكن المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. هذا المقترح الإيراني إذن يؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، ويشير إلى أن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. وفي مرحلة ثالثة وأخيرة تطرح إيران ما تسميه بحوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. إذن أعود مجددا لك الدكتور محجوب الزويري، لماذا في هذا الاتفاق المقترح الإيراني يسير وفق مراحل؟
7: بنوى الشيء المفقود بين الولايات المتحدة وطهران هو الثقة، وبالتالي لبناء الثقة أنت تحتاج فترة زمنية، وفترة الشهر مهمة لسببين: أولا لبدء بناء هذه الثقة، ثم الأمر الثاني كسر ما يسمى بمسار العملية العسكرية، بمعنى آخر يصبح فيه الطرفان مضطران أن يعيد تموضعهما العسكري والتفكير، وبالتالي مسار العمل العسكري تصبح صعبة جدا، وبالتالي الشهر أو 30 يوم ضروري جدا من أجل تحقيق ذلك. الأمر الثاني هما أيضا ضروريين من أجل أن يصبح هنالك نوعا من الانطباع في العالم أن الصراع يقترب، وبالتالي يصبح هنالك ما يسمى بالإيجابية التي تؤثر على مسار التفاوض برمته في المرحلة الثانية والثالثة.
6: اللافت في المرحلة الأولى أن تداعيات الحرب تقدمت على جوهر التفاوض بين واشنطن وطهران. لماذا؟ هنا أشير ربما إلى مضيق هرمز.
7: نعم.
6: وكذلك حلفاء إيران و
7: رفع الحصار
6: الولايات المتحدة الأمريكية.
7: غنوة الموضوع يتعلق بالتداعيات. مضيق هرمز فيها 400 ناقلة موجودة الآن. لو بدأ المضيق بالفتح الآن أسعار النفط ستتأثر فورا، وبالتالي نتحدث أولا عن هذه التأثيرات ستكون فورية على الاقتصاد العالمي. موضوع رفع الحصار الإيراني نفس الكلام. موضوع الحلفاء، عندما نتحدث عن ما يسمى بوقف إطلاق النار من قبل كل طرف وحلفائه، معنى ذلك الطرفان يسيران في مسار أقرب إلى ما كان يعتبره ترامب مسار السلام الشامل، مسار مجلس السلام. بمعنى آخر لا يصبح هنالك مجال للحروب، وبالتالي وكأني بإيران بهذا المقترح تغازل ترامب، تقول له نحن نقترب من اقتراحك لمجلس السلام في أن هنا يصبح هنالك نوع من السلام الشامل في المنطقة، بما في ذلك موضوع الملف النووي.
6: نعم، وهنا ملف النووي وكأنه بدأ من خلال هذا المقترح، وهو ليس يعني جوهر الخلاف، وإنما تخصيب اليورانيوم. هناك حديث إيراني عن 15 عاما دون استهداف أو تدمير للمنشآت النووية. ماذا يعني ذلك؟
7: هذا قد يبدو معوقا غنوة، لأنه إذا عدنا للاتفاق النووي عام 2015، الاتفاق الأمريكي الإيراني 5+1 كان بالتخصيب 3.6%، زائد أنه كان يقول أيضا أن كمية الأورانيوم المخصب 300. الآن يتحدثون عن ما يسمى صفر تخزين، لكن الأمر الأهم هو أن موضوع أجهزة الطرد المركزية لم يتم الحديث عنها، لم يتم الحديث عن تموضع هذه الأجهزة الطرد المركزية، ماذا سيحصل لها. ثم الأمر الآخر أيضا فيما يتعلق الحديث عن موضوع نقل اليورانيوم المخصب أو ترقيقه، أيضا سيصبح هناك نقاش كما يقال في شيطان التفاصيل. من الذي سيفعل ذلك؟ هل سيفعل ذلك بالتشارك مع الولايات المتحدة إلى غير ذلك؟ لكن بالتأكيد هذا يشكل خطوة للأمام لما كان يريده الرئيس دونالد ترامب.
6: طيب، لماذا إيران متمسكة بأن لا يتم تدمير البنى التحتية والمنشآت النووية رغم أنها وافقت على العودة إلى صفر تخزين؟
7: غنوة، إيران دخلت ما يسمى تراكم الخسائر بشكل متسارع في الحوالي 10 سنوات الماضية، وانتهى بخسارة سوريا اللاعب الإقليمي والحليف المهم. الآن ما تحاول إيران أن تفعله أن توقف تراكم الخسائر. البرنامج النووي ليس استثمارا ماليا، استثمارا ماليا سياسيا أمنيا عسكريا بشريا واستثمار في السمعة. أن تتنازل عنه بهذه السهولة سيكون قاسي جدا. على أنني أذكر أن إيران في مرحلة تاريخية معينة تنازلت عن 50,000 كيلومتر مربع من أراضيها، فهل سيوازي التنازل عن البرنامج النووي التنازل عن الأراضي؟ باعتقاد النظام سيمنع ذلك إلى آخر مرحلة، حتى إذا واجه خطرا أكبر من ذلك، لكن لن يتنازل بالكامل كما يتوقع الولايات المتحدة في موضوع البرنامج النووي.
6: لماذا مقترح اتفاق جوهره هو المخزون اليورانيوم يتم بين طهران وواشنطن؟ لماذا يختتم مرحلة ثالثة وأخيرة وهي مقترح إيراني لحوار استراتيجي مع دول الجوار؟ من المفترض يعني أن أي تواصل يتم بين دول الجوار نفسها.
7: في الحقيقة غنوة، ولايات إيران اشترطت أن كل ما سيجري يجب أن يكون فيه في ضمانات دولية، وفي اقتراح وفي ظني أن إيران تفكر بدور صيني روسي في نوع من الضمانات. ولكن الترتيبات الإقليمية ما مضمونها أو ما هدفها؟ هدفها أن تقول للإقليم أنه مسألة عدم الثقة الذي زرع بسبب الاعتداءات الماضية هناك مسار لتحويله، والقول للولايات المتحدة أن إيران قادرة على حل معضلاتها مع الجوار دون تدخل أمريكي، أو على الأقل بمساعدة أمريكية إيجابية. بعبارة أخرى، إيران تحاول أن تبني ما يسمى جسر الثقة مع الولايات المتحدة ومع الجوار معا، حتى لا يشكل تحالف مرة أخرى إقليمي أمريكي ضدها. وتريد أن تقول للمنطقة هم كإيرانيين جاهزون لبناء هذه الثقة، ولكن على أن تنتهي الملفات الأخرى كما يتمنون.
6: أعود لمسألة الحلفاء إن لطهران أو للولايات المتحدة، وكأن بدأ الطرح يعني فضفاض بعد الشيء، لا نعلم تفاصيله، يناقش مستقبل حلفاء طهران مثلا في المنطقة دون تحديد إما كانت ستنزع أسلحتهم، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟
7: هذا سيف ذو حدين. إيران تريد أن تقول أنها لم تتنازل عن الورق، وأنها بقيت حتى الرمق الأخير من التفاوض حاضر، بمعنى آخر الربط بين الملفات حاصل ونفوذها الإقليمي لا زال جزء من التفاوض، لكنها بنفس الوقت لا تريد أن تخلق منه عاملا أو أو أو يرهق العملية التفاوضية أو يسبب مصاعب في العملية التفاوضية. بعبارة أخرى وكأنها تقول الغموض قد يفيد، الغموض قد يفسر لصالح التفاوض وليس ضد التفاوض، وكأنها أيضا تقول للولايات المتحدة مارسي هذا الغموض على علاقتك مع إسرائيل أيضا، نحن نتحدث عن حلفائك وحلفائك قد يكون ليس فقط إسرائيل. هنا غموض قد يسمى غموضا إيجابيا، لكن بالمحصلة إيران تريد أن تحقق هدفها أن لا زال لديها علاقة مع حلفائها الإقليميين.
6: وإذا ما بقي مسألة، إذا ما بقيت مسألة إسرائيل وحلفاء إيران من ضمن هذا الاتفاق، إذن كيف، هل سينعكس بالضرورة مثلا على مسار المفاوضات في لبنان الذي تحاول السلطة فيه أن تفصل المسارات تماما؟
7: المفترض إذا حصل تفاعل إيجابي مع هذا أن ينعكس على لبنان فورا، وهذا من أمر أيضا يتماهى مع رغبة الرئيس فيما يسمى بالسلام. بعبارة أخرى وكأنهم يقول له لن تحقق السلام عن طريق اتفاقيات أبراهام التي يريدها نتنياهو، حقق السلام عن طريق مقترحنا الذي هو أقرب إلى مجلس السلام. بعبارة أخرى يعطونه بديل لتحقيق ما يريد، وهو نوع من العلاقة سميها السلام المؤقت أو الدائم، لكن دون الالتزام بما يريده نتنياهو بشكل أساسي.
6: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ومن غرفة الأخبار نحييكم من جديد في ساعة جديدة من تغطية الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعملية حزب الله، وإليكم أينما كنتم مشاهدين أحدث المستجدات. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها بالمضيق. وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة هي لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، أنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها ستبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن المبادرة لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات، نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق يفضي لإنهاء الحرب، وذلك ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وإنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها، وقد حصلت الجزيرة على التفاصيل لمقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، والذي يتضمن 3 مراحل. تهدف الأولى منها إلى تحويل وقت إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب، وذلك خلال 30 يوما كحد أدنى. تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. فيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. أما حزب الله فقد أعلن شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وقال بأنه حقق إصابات. لمتابعة تفاصيل أكثر عن كل هذه التطورات بمزيد من التحديثات، انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكما محمد الأحمد. آخر ما قاله ترامب للصحفيين بأن الأمور في إيران تسير على ما يرام، بالإضافة إلى تصريحات كثيرة يتحدث فيها بالأساس عن هذه المبادرة الجديدة التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. نتابع معك تصريحات أكثر توضح ماهية هذه المبادرة.
8: هو تصريح دائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكراره بشأن إيران بأن الأمور تمضي وتسير على ما يرام، لكنها يبدو أنها ليست كذلك، على الأقل من خلال هذه المبادرة التي أعلن عنها ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، والتي ترجمت سريعا بشكل ميداني وعملي محمد من قبل القيادة المركزية الأمريكية، التي أعلنت في بيان بدء تقديم دعم عسكري مباشر لهذا المشروع، مشروع الحرية، اعتبارا من يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، ويهدف ذلك لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما أشارت. بيان سنتكوم أيضا كشف أن هذه المهمة صدرت بتوجيه من ترامب، وتركز على دعم السفن التجارية العابرة لهذا الممر الحيوي. الأدميرال براد كوبر قائد سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية وفق البيان وصف هذه المهمة بأنها دفاعية وضرورية للأمن الإقليمي وأيضا للاقتصاد العالمي، لكن في الوقت نفسه ربطها صراحة باستمرار الحصار البحري. ميدانيا أيضا الدعم العسكري الأمريكي لهذا المشروع الذي أعلن عنه ترامب يشمل وفق القيادة المركزية نشر مدمرات بصواريخ موجهة وأكثر من 100 مقاتلة تعمل من منصات برية وبحرية متعددة وبمشاركة الآلاف من الجنود، حوالي 15,000 جندي، وهو حجم انتشار يعكس استعداد لسيناريوهات ربما تتجاوز أيضا مجرد المبادرة الإنسانية كما صورها ترامب، لا سيما أن الرئيس الأمريكي حذر بشكل واضح وصريح في منشوره بأن أي عرقلة لهذه المهمة ستقابل برد حازم. ترامب كان قد أعلن عن هذا المشروع في منشور على تروث سوشيال لإخراج السفن العالقة، أكد أنه يهدف لمساعدة الدول المحايدة لإخراج سفنها من المضيق، كما نشر بعد ذلك صورة مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة تعكس طريقة إدارة الضغط، ولكن لم يربطها مباشرة بهذه المبادرة. الرئيس ترامب كان قد أشار مرارا بأن إيران فقدت كل أوراقها ولا تملك في هذا السياق أي أوراق ضغط، وبأن الولايات المتحدة تملك جميع هذه الأوراق وتفاوض من موقع قوة. في ذات السياق الول ستريت جورنال كانت قد نقلت عن مسؤول أمريكي بأن هذه الخطة تأتي كتنسيق تنظيمي دون مرافقة عسكرية مباشرة، لكن بيان سنتكوم اليوم محمد يعيد تعريفها كعملية مدعومة عسكريا ولو تحت عنوان دفاعي، لا سيما في ضوء وجود مخاطر محتملة لعملية كهذه، في ضوء التقارير التي أشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني زرع ألغام بحرية في المضيق، وهو ما يزيد من احتمالات الاحتكاك في هذا الممر الحيوي. بالتوازي مع ذلك أيضا ترامب تحدث عن المسار التفاوضي، أشار في منشوره إلى محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه تمسك أيضا برفض المقترح الإيراني الأخير، بينما أيضا أشارت التقارير إلى تبادل مسودات جديدة عبر الوسطاء بين الولايات المتحدة التي سلمت أحدث مقترحاتها لإيران يوم الأحد كما ذكرت الأكسيوس في تقرير لها، وهو ما يعكس أيضا استمرار المسار التفاوضي رغم هذا التطور الميداني اللافت. لكن يبقى التحدي حقيقة محمد في كيفية تنفيذ هذه العملية في بيئة شديدة التعقيد والحساسية دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة في

0: الإيراني؟
1: بالفعل محمد، التصريح الآن الوحيد الذي صدر بعد ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني من كون أي محاولة لتغيير تدبير أو محاولة أمريكية من هذا السياق، من هذا الشكل الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأضاف أكثر من ذلك بأن ما وصف أن إدارة مضيق هرمز لا تتم عما وصفها بالتصريحات المتوهمة، في إشارة واضحة إلى التصريح هذا الأخير الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن يمكن أن نفهم على الأقل أوليا بأن إيران رافضة وأنها تعتبر هذه الخطوة انتهاكا لوقف إطلاق النار، و بالتالي في انتظار التصريحات التي ربما قد تصدر في الصباح من الخارجية أو من الرئاسة أو من الحرس الثوري، سواء جهات عسكرية أو جهات سياسية، نتوقع مبدئيا بأن هذا الذي القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتأكيد ستكون له تبعات، وعلى الأرجح يتوقع أن تكون تبعات تزيد من التصعيد مع إيران، لأنه لا يتوقع أن طهران ستقبل هكذا بكل بساطة أن تتدخل البحرية الأمريكية في مضيق هرمز بدون أن ترد عليها، وإلا فإن السؤال الذي سيطرح لما حدث كل هذا إذا كان سيتم بهذه البساطة السماح للبحرية الأمريكية بحل مضيق بفتح مضيق هرمز وبمرافقة السفن أو أي شكل من أشكال ما يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها حرية للملاحة. بغض النظر عن هذا التصريح الذي صدر بعد المنشور الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك تصريحات أخرى كانت قد صدرت البارحة وخلال الأيام الماضية تؤكد ارتباط إيران في هذه المرحلة بمضيق هرمز على مستوى الإدارة، وتأكيدها على أن يدها الطولة هي التي مبسوطة على مضيق هرمز وأنها غير مستعدة على لتغيير هذا الوضع دون التوصل إلى اتفاق على الأقل في مقابل رفع الحصار عن موانئها. هذا الأمر على سبيل المثال سمعناه من مستشار الرئيس مستشار المرشد الذي قال بأن أي محاولة لتغيير الوضع في مضيق هرمز ستصل إلى الباب المسدود، أو تصريحات لقائد بحرية الجيش الإيراني الذي أكد بأن هناك تقاسم للأدوار بين الجيش وبين الحرس الثوري، الجيش يسيطر على الجهة الشرقية من المضيق والحرس الثوري من الجهة الغربية، وقال بأن أي اقتراب للقطع البحرية الأمريكية سيواجه برد قوي. هذا الرد القوي سمعناه من عدد كبير من التصريحات سواء السياسية وخاصة منها العسكرية من قبل مقر خاتم الأنبياء، من قبل الجيش ومن قبل الحرس الثوري، وجاء بصيغ مختلفة بأن أي اقتراب للقطع البحرية الأمريكية لن يتم التسامح معه. إذن نحن الآن في الحقيقة في لحظة مفصلية لنرى كيف سيتصرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما هي الصيغة المحددة لهذا لعمليات الفتح أو لعمليات الإجلاء أو لعمليات مساعدة هذه السفن العالقة. على كل حال الصورة لا زالت غير واضحة بشكل كامل، وأيضا لطبيعة الرد الإيراني على هذا الذي سيحدث إن حدث. في جميع الحالات يبدو أننا مقبلون على يوم سيكون في الحقيقة مفتوحا على كل الاحتمالات، وقد يذهب في اتجاه التصعيد كما قد يذهب في اتجاه تحقيق انفراج ما.
0: وفي هذا الإطار هذه الانفراج ربما قد نعم محمد اسمح لي فقط، هذه الانفراج التي أشرت إليها في سيناريو ممكن أيضا قد تكون لها علاقة أيضا بالورقة الإيرانية الجديدة التي قدمت لواشنطن، وقد ردت عليها بالفعل واشنطن وأعادت ذلك إلى الجانب الباكستاني الذي توسط في هذه المفاوضات.
1: هو محمد بالفعل نحن كنا في سياق يتجه نحو فتح أبواب الدبلوماسية على مصراعيها من خلال تبادل الرسائل. صحيح أن الطرفين لم يجلسا على طاولة واحدة، ولكن كان واضحا أن هناك تبادل نشط للرسائل وأن هناك تفاعل. إيران قدمت الرسالة الأولى أو المقترح الأول رفض وطلبت تعديلات، قدمت تعديل آخر، الولايات المتحدة ردت بحزمة تعديلات، الخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذه التعديلات، وبالتالي فكان هذا الزخم الدبلوماسي الذي يؤشر إلى أن شيئا ما سيحدث وأن الأمور تتجه في سياق

0: تخفيف الضغط، تخفيف التوتر، وربما التوصل إلى حل ما. ولكن هذا الذي صدر هذه الليلة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحقيقة يمكن أن أقول إنه جاء مربكا وخالطا لكل الأوراق، لأن ما صدر مختلف تماما عن الكلام الذي قيل، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المرة وعلى كل حال كان حريصا على أن يقدم هذا القرار، إذا صح أن نسميه قرارا، كان حريصا على أن يقدمه بلغة ليس فيها عدائية كبيرة، ليس فيها تصعيد كبير، قدمه بلغة لفتة إنسانية وبلغة أنها ستحمل الخير للجميع بما فيهم إيران. ولكن لا يتوقع أن إيران ستكون سعيدة بالتأكيد بمثل هذا القرار الذي يريد أن ينزع منها الورقة الأساسية التي تواجه بها الولايات المتحدة مضيق هرمز. ويجب هنا أن أذكر لأن المرجعية الكبرى والأساسية هنا في طهران هي المرشد الأعلى، والمرشد الأعلى جدد التأكيد في أحد بياناته الأخيرة قبل 3 أو 4 أيام على أن مرحلة جديدة لإدارة مضيق هرمز قد بدأت. وطبعا هذه المرحلة اليد فيها الطولة لإيران هي التي ستدير المضيق، بل وبشر بأن هذه الإدارة الجديدة ستكون تحمل الرخاء والازدهار والأمن لإيران ولكل المنطقة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة، وذلك في ظل التوتر في الشرق الأوسط. وقد أظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات الآلاف من الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
2: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها.
3: ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظارا لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
2: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى $1,000,000 بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعاً بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
4: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
2: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها ويؤمن سنويا حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
5: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مسارا آمنا ومحايدا. وقد زرت مؤخرا مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
2: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعا لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحا بنحو 3 مليارات دولار.
3: وبقدر ما تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: من واشنطن محمد المنشاوي، الكاتب الصحفي والأستاذ المحاضر بمركز دراسات الشرق الأوسط. من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. من رام الله نهاد أبو غوش الخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور محمد، كيف يمكن أن توصف هذه المبادرة التي أعلنها دونالد ترامب، وبناء على ذلك أهدافه المباشرة وغير المباشرة مما أسماه مشروع الحرية؟
6: تحيات طيبة لك ولضيفيك وللمشاهدين. الموضوع شديد الانتباه هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن. أعتقد أنه يمكن القول أنه خلال الساعات القليلة القادمة عند بدء اليوم في منطقة الخليج وظهور الصباح هناك وبدء الحركة التي تعهد ترامب بها يمكن الحكم عليها. لا أحد يعرف تحديدا ماذا يقصد وماذا قصد الرئيس ترامب من هذه التغريدة أو البوست الذي نشره على موقع تروث سوشيال وأعلن فيه بدء حركة مشروع الحرية منذ صباح اليوم في منطقة الخليج لإخراج أو للسماح بعبور أكثر من 900 سفينة عالقة في الخليج العربي منذ بدء القتال في 28 فبراير الماضي. ما قاله ترامب يحيط بها الكثير من الغموض، لكن أعتقد أن الأكثر أهمية فيما خرج من الجهات الأمريكية الرسمية بطن العسكرية منها ما خرج من القيادة الوسطى العسكرية عندما ذكرت أنه سيتم انصياعا لتعليمات الرئيس ترامب بدء المعاونة في تمرير ومرور السفن من المضيق. وأعتقد أنها ذكرت أنه يجب أنه هناك عدد كبير جدا من القوات الأمريكية 15,000 جندي زائد عدد كبير عدد 100 طائرة مقاتلة إضافة إلى عشرات السفن الحربية والبوارج في منطقة تسهل هذه العملية. فأعتقد أننا أمام ساعات حاسمة. هل ستبدأ واشنطن في مرافقة هذه السفن التجارية وربما تصطدم مع البحرية الإيرانية والمدافع الإيرانية التي تغلق المضيق حتى الآن، أم أن هناك خطة أو تنسيق إيراني أمريكي لبدء مرور السفن؟ أيضا رئيس ترامب ذكر بعد هذه التغريدة له المثيرة للجدل أن الأمور تسير بصورة جيدة جدا مع إيران، ذكر ذلك في أثناء خروجه من الطائرة الرئاسية ونفعته عنه وكالة رويتر. فالصورة شديدة الغموض ويجب علينا الانتظار قبل القفز إلى نتائج لا نعرف كيف ستسير خلال الساعات القادمة.
1: أستاذ مختار حداد، هل أيضا ما أعلنه ترامب يبدو غامضا في إيران، خاصة أن كان هناك تصريح وصف بأنه مباشر لذلك صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي؟
7: تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. نتفق يعني مع الضيف من الولايات المتحدة بأنه نعم هناك يوجد غموض كبير، ولكن ما يعزز فكرة بأنه هناك هذه يعني هي تكون عملية عسكرية هو ما تحدث به القائد السنتكوم. يعني هو يعزز السيناريو بأن هناك مثلا يعني ويرجحه على سيناريو التنسيق مع إيران. هذا حتى هذه اللحظة، وإحنا يجب أن ننتظر يعني تصريحات الجهات المعنية في إيران. تصريح رئيس لجنة الأمن القومي يعني هو تحذير للولايات المتحدة، إذا ما تريد أن تقوم بعمليات عسكرية يعني نحن كذلك سنواجهك هناك يدنا على الزناد والقوات المسلحة الإيرانية جاهزة متمسكة بإغلاق مضيق هرمز. ولكن يجب أن ننتظر الساعات القادمة لأنه الكلام غامض جدا حتى هذه اللحظة. ولكن نعم الأرجح كما قلت نظرا لتصريحات قائد السنتكوم هو يعني عمل عسكري ما، ويعني حتى ممكن هناك هذا يكون تغطية لإجراء عسكري ضد إيران في نقاط أخرى، يعني نظرا لأنه هناك هذه الأيام كان يتم الحديث عن احتمال عودة الحرب وقيام يعني مثلا الولايات المتحدة بعمليات لكي مثلا يخرج الرئيس الأمريكي بصورة النصر. ولكن باعتقادي يعني هناك الساعات القادمة ستكون حاسمة جدا في هذا الموضوع، إما أن نرى بأن الرئيس الأمريكي يأتي ومثلا يغير كلامه مرة أخرى وهذا حدث يعني في مرات عدة، أو هناك يتم الدخول في مواجهة عسكرية وهذا ما تنتظره إسرائيل وينتظره الكيان الصهيوني الذي يعني هو كان بانتظار مثل هذه اللحظة لبدء الحرب. وفي حال يعني حتى إذا حدوث احتكاك يعني لن يكون كبير من الناحية العسكرية، ولكن هناك معنى ذلك بدء الحرب وتوسع هذه الحالة.
1: أستاذ نهاد أبو غوش، أيضا في إسرائيل يبدو بأن الأمر كان

0: مفاجئا، على الأقل هذا ما توبع عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية.
1: صباح الخير لكم جميعا. يعني لا أعرف إذا كان مفاجئا، لكن المواقف الإسرائيلية صدرت قبل نشر التفاصيل المرتبطة بالاقتراح الإيراني، وواضح تماما أن مجرد وصول الاقتراح إلى الأمريكيين وصل إلى إسرائيل. لذلك بدأت النبرة منذ الأول الأمس تتغير بأن الموضوع الرئيسي هو موضوع نووي. لم يعني أصبح الحديث الإسرائيلي كله يقول أنه إذا لم يعالج موضوع النووي سواء المخصب أو حتى حق إيران في التخصيب، فكأننا يعني يا بدر لا رحنا ولا جينا، كأنه لم ينجز شيء على الإطلاق خلال هذه الحرب. وبالتالي إسرائيل ترى أن الاقتراح الإيراني يزيد من خيارات
0: اسمح لي أستاذ نهاد قبل أن نتحدث عن موضوع المقترح الإيراني وهو مهم جدا، فقط نحن في هذا المحور الأول نتحدث عن مشروع الحرية الذي اعتبرها ترامب بأنها بادرة ولفتة إنسانية. هل في تقديرك تم التنسيق مع إسرائيل بطريقة أو بأخرى ربما قبل الإعلان عن هذه المبادرة؟
1: يعني لا أظن ذلك. يعني الرئيس ترامب يبدو أنه حذر جدا من أن يظهر كأنه ينسق مواقفه مع إسرائيل في مسائل أهم من هذه، وحتى اقتراحه هذا بشأن مسيرة الحرية يبدو كالتفاف على الاقتراح الإيراني. فباعتقادي أن إسرائيل لا تشرك في القرار في القضايا الأكثر مركزية وأهمية، ومن بينها هل سيعود الخيار العسكري أم لا، وهل الاقتراحات الإيرانية مقبولة أم لا. إسرائيل في وضع يعني من النفور، ربما أن الرئيس ترامب يعني لا يريد أن يظهر كمن يتأثر بإسرائيل أو يتحرك وفقا للتصريحات الإسرائيلية. من المسائل ذات الدلالة المهمة هو الارتباك وتضارب الروايات بشأن زيارة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة. يبدو أن كان ثمة اتفاق ما ثم ألغي ثم تأجل وما إلى ذلك. ثانيا، نتنياهو أوعز بشكل صارم لجميع وزرائه بعدم التعليق على تطورات الأحداث وعلى الاقتراح الإيراني وعلى تطورات الأحداث في الحرب، لأنه يخشى تماما من أن هذا سيؤثر وسيعزز الصورة السلبية لإسرائيل بأنها هي التي ضللت الرئيس ترامب وأقنعته بخيار الحرب، ولم يكن هذا الخيار خيارا اضطراريا بالنسبة للأمريكيين. لكن في مسألة يعني مضيق مسيرة الحرية وما إلى ذلك، لا أعتقد أن إسرائيل طرف في ذلك، مع أنها ربما ترى فيها كنوع من التمديد لحالة اللا حرب ولا سلم، وأنها تستبعد في المدى المنظور الخيار العسكري، ربما حتى ينضج تماما لدى الإدارة الأمريكية، أو ربما حتى ينجز الرئيس الأمريكي بعض الاستحقاقات التي تنتظره مثل زيارة بكين على سبيل المثال، أو بعض العلاقة مع الكونغرس والمهلة الممنوحة له وما إلى ذلك.
0: دكتور محمد، مثل ما أشرت لا تزال الصورة ضبابية فيما يتعلق بما سيقوم به ترامب تحديدا، وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأنها امتثالا لأوامره ستقدم مجموعة من الخدمات في هذا الإطار. لو تابعنا السيناريوهات والتصريحات التي صدرت عن ترامب بالتوازي أيضا مع ما عرف عن الورقة التي قدمت من قبل إيران لواشنطن في تعديل لاقتراحاتها إلى غير ذلك، والبنود المتعلقة بمضيق هرمز تحديدا، هل هناك سيناريو يفهم بطريقة أو بأخرى بأن هذه البادرة قد تكون تمت بالفعل بالتنسيق مع الجانب الإيراني برضاه، خاصة أن ترامب أشار إلى ذلك وكأنه شكر إيران على هذه اللفتة الإنسانية؟
2: نعم، المشاركة الرئيس ترامب أو تغريدة الرئيس ترامب كانت شديدة الارتباك وشديدة الغموض. هو أشار وشكر كما ذكرتم إيران نفسها وقال أن الهدف عمل إنساني بالأساس، لكن القيادة المشتركة ذكرت أنها مستعدة لتقديم العون وهي لا تملك إلا العون العسكري. لكن يجب أن ننتظر أيضا هل ستقوم واشنطن أو في نية الرئيس ترامب برفع الحصار على الموانئ أو المياه الإيرانية. هناك حصاران أو هناك حصار أمريكي على موانئ إيران، وهناك غلق إيراني لمضيق هرمز. لا نعرف العلاقة بينهما، وإذا كانت الولايات المتحدة تنوي فتح المضيق ورفع الحصار عن إيران، ربما يكون إذا حدث ذلك معناها أنه سيكون أن هناك تفاهم بين الطرفين، وربما تكون بداية حسن نية بين الطرفين للعمل على إطار الخطة الأكبر الإطارية التي قدمتها إيران وردت عليها الولايات المتحدة بعض التعديلات، كما ذكرت الوكالات الأنباء الأمريكية هنا، وأن واشنطن تلقت الخطة الإيرانية وردت عليها بتعديلات. فربما تكون هذه بداية نجاح للمسار الدبلوماسي. هذا سيناريو وارد بشدة. أعتقد أن السيناريو الآخر أن الرئيس ترامب يحاول فرض واقع جديد على المفاوض الإيراني حتى يدفعه إلى التنازل، أو أن يخرج للشعب الأمريكي ويدعي الانتصار في فتح المضيق، وأنه حقق ما يريد، وأن هناك إقرار إيراني بعدم التخصيب ل15 عاما قادمة كما ذكرت في التقارير، وأن يخرج منتصرا كما يريد، وكما هذا أصبح هذا هو هدفه الأهم في هذه اللحظة. سنعرف خلال اليوم الاثنين ماذا كان يقصد الرئيس ترامب، وماذا تقصد القيادة العسكرية الأمريكية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وكيف سيكون الرد الإيراني. هل هناك فعلا تنسيق بينهما، أم هناك مواجهات عسكرية تبدأ خلال ساعات في مياه بحر العرب وخليج هرمز؟
0: ولكن بما أننا نحاول أن نفهم أيضا، لماذا هذا التوقيت شديد الحساسية؟ يعني كانت هناك معطيات تشير إلى انفراج ما، إلى موقف إيراني وصف بأنه ألين بكثير مما كانت عليه الحال، رد أمريكي سريع أيضا على تلك الورقة، وقد وصل بالفعل بحسب ما تشير إليه المعطيات إلى الوسيط الباكستاني. لماذا يختار ترامب هذا التوقيت ليعلن عن شيء بهذا الحجم وبهذا الغموض؟
2: ربما يتبع المسار المزدوج، مسار دبلوماسي يظهر أنه يحدث فيه تقدم بشهادة الجميع، وربما يحاول أن يكون في نفس الوقت هناك مسار ضغط عسكري لكي تقل الأوراق في يد المفاوض الإيراني. والرئيس ترامب أيضا غرد بصورة بعد تغريدته عن بدء فتح المضيق غدا أمام المرور، وقال أنه يملك كل الكروت في هذه الصورة. فربما يكون الرئيس ترامب مقتنع أنه يملك الكروت العسكرية والكروت الاقتصادية، ففي من ناحية يضغط عسكريا بهذه التهديدات، ومن ناحية أخرى يمدح في المسار الدبلوماسي كما ذكر لوكالة رويترز. فأعتقد أن الرئيس ترامب مفاوض ماهر كان كذلك، لكن هو قد لا يدرك أن المفاوض الإيراني أيضا لديه حسابات استراتيجية، وليست حسابات فقط تقتصر على المكسب والخسارة المادية كما رئيس ترامب يرى العالم، وكما يرى أن إيران كان يجب عليها الاستسلام بعد ضربها بشدة من الجانب الأمريكي والإسرائيلي في بداية أيام الحرب. فأعتقد أن رئيس ترامب بسبب خلفيته المختلفة ربما يكون يحاول الضغط في نفس الوقت الذي يضغط فيه في مسار الدبلوماسي أيضا. فالموضوع يعني مربك للمحللين ومربك في واشنطن، وأعتقد أن كما ذكرنا اليوم بقية اليوم الاثنين ستظهر معالم هذا الموقف الأمريكي. لكن هناك أيضا عنصر مهم جدا، أن رئيس ترامب سيغادر إلى الصين بعد أقل من 10 أيام، وهو يريد أن يذهب إلى الصين والملف الإيراني تم حسمه سلما أو حربا. فأعتقد أن هذا أيضا عنصر ضاغط على الرئيس ترامب كي يذهب إلى الصين التي أجل زيارتها السابقة في مارس بسبب القتال، وقرر أنه لن يذهب في ظل استمرار القتال مع إيران، واليوم أعتقد أنه يريد التسرع بإنهاء هذا الملف قبل سفره للصين.
0: في هذا الإطار أستاذ مختار حداد، إن كان بالفعل الأمر كذلك من أجل مساعدة ما وصفها ترامب بالدول المحايدة في مشروع الحرية، ولمساعدة البحارة والسفن التي ظلت عالقة لفترات طويلة في مياه الخليج، إن كان الأمر كذلك، هل إيران ستقبل بأي دعم أمريكي لهذه السفن، خاصة أن المعطيات المتوفرة حتى اللحظة على الأقل ما صرح به مسؤولون عسكريون أمريكيون لوسائل إعلام أمريكية بأن السفن الحربية الأمريكية لن ترافق هذه السفن، وإنما ستقدم لها دعما لوجستيا أو ربما دعما دفاعيا؟
3: أستاذ محمد، في الحقيقة هناك توجد نقطة مهمة. يعني إذا هناك هو لم يتفق مع إيران، ومثلا هذا السيناريو الإيجابي، يعني مثلا نقول أنه اتفق مع إيران وستكون بادرة الحسونية، يعني هناك تتحرك السفن ويرفع الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني إيران لن تقبل بمثل هذه المبادرة إلا أن يتم رفع الحصار على الموانئ الإيرانية.

0: ويعني إدارة تم رفع الحصار يتم فتح مضيق هرمز، وهذا ما أعلنته إيران وقامت به إيران سابقا يعني قبل أسبوعين أو أقل من أسبوعين. في الحقيقة يعني إذا لم يكن هذا باعتقادي هناك لن تجازف هذه السفن، وأن مثلا تخرج من مياه الخليج الفارسي وتعبر مضيق هرمز، لأنه إيران سوف لن تسمح لعبور هذه السفن. يعني هذه ورقة بيد إيران، ورقة مضيق هرمز في مواجهة الآن ورقة الحصار على الموانئ. يعني هذه الورقة في مرحلة ما إيران قالت سنفتح مضيق هرمز، تم رفع وقف إطلاق النار في لبنان، ولكن سرعان الرئيس الأمريكي جاء وقال أنا أكون متمسك بموضوع الحصار على الموانئ. ولكن إذا هناك يعني لم يتم الاتفاق مع إيران، لا أعتقد أن هناك حتى هذه السفن ستجازف وتعبر من هذه المنطقة، لأنه هناك حتما إيران لا تسمح بأنه يتم فتح مضيق هرمز. في هذه الحالة قلت لكم يعني هناك، هل أمريكا تكون مستعدة للدخول في مواجهة عسكرية مع إيران؟ هذا ممكن. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي ممكن يريد أن يصنع لنفسه صورة من النصر ويقول أنا هناك دخلت في قتال وفي قتال، وأنا حتى الآن يعني أفكر بموضوع أو يعني لدي رؤية بأن هناك يوجد خطر بأنه هو يريد أن يقوم بعمليات في نقاط أخرى في إيران. يعني مثلا ليرسم لنفسه صورة، يقوم مثلا بإنزال عدد من الجنود ويصور صورا ومن ثم يخرج هؤلاء من تلك المنطقة، والكثير من السيناريوهات التي ممكن في هذا المجال أن نتحدث عنها. فلذلك لا أعتقد هذه السفن تجازف في هذه المرحلة وتقبل بهذا العرض الأمريكي إذا لم يتم التنسيق مع إيران ويبقى المضيق مغلقا من جانب إيران.
1: طيب، إذا حصل بالفعل وقبلت هذه السفن هذه المبادرة الأمريكية وتحركت للخروج من تلك المنطقة عبر مضيق هرمز، هل في تقديرك يمكن لإيران أن تستهدف تلك السفن المدنية التي قد تقبل بهذا العرض؟
0: يعني إيران تستهدفها بشكل مباشر، ولكن حتما تحذرها من خلال إطلاقات، وهذا حدث يعني سابقا. وقلت لكم يعني إيران عندما يتم فرض حصار على موانئها فتقول كيف أنا أسمح بأن يتم فتح مضيق هرمز والحصار يكون مستمر علي؟ فلذلك نعم هذا يكون وارد، بأن إيران لا تسمح لعبور هذه السفن، خاصة هذه السفن يجب أن تمر الآن بسبب الوضع يعني في مضيق هرمز من مسارات محددة يعني من جانب القوات البحرية الإيرانية.
1: طيب، سني هذا بوغوش، إسرائيل التي تراقب الأوضاع ومثل ما أشرت هي حاضرة إلى حد كبير ربما في كل هذه العملية التفاوضية إلى غير ذلك، إلى أي مدى تعتقد بأنها ستقبل بانفراجة ما، خاصة إذا مرت الأمور بانسيابية خلال الساعات المقبلة، ما قد يدلل على توافق معين بين إيران وواشنطن فيما يتعلق بالشروط الموضوعة؟
2: نعم، تعودنا أنها إسرائيل تصوغ رغباتها وأمنياتها وأهدافها وكأنها حقائق مطلقة، وبالتالي تمهد لنشر هذه الآراء والأهداف، وحتى تضعها أحيانا على ألسنة يعني مسؤولين آخرين أمريكيين ودوليين. هذا أمر مألوف جدا. مثلا تقول إسرائيل الآن أن الاقتراح الإيراني هو بمثابة يعني رسالة انتصار إيرانية وطلب من الأمريكيين بأن يعلنوا الاستسلام، هكذا يقول المحللون العسكريون والسياسيون في المحطات الإسرائيلية. الوزراء ممنوعون من الكلام، يعني لم ينبس أي وزير ببنت شفة في هذا الأمر لأن هناك تعليمات مشددة بذلك. المسألة الثانية التي يروجون لها أن الخيار العسكري هو خيار حتمي لا محالة، هو قادم. يعني السؤال ليس إن كان سيحصل أو لا، بل متى سيحصل، يعني سيتم العودة إلى الخيار العسكري. وهذا الأمر طبعا يعني يبنى على فرضية أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية على إيران بشكل عام استنفذ أغراضه، وأن إيران تكيفت مع هذا الحصار وتحايلت عليه وأوجدت لنفسها بدائل لهذا الحصار، وبالتالي لم يعد هذا الحصار مجديا ولا بد من حل عسكري. ثالثا، يكررون صباح مساء بأن ثمة أهداف كثيرة في إيران لم تنجز بعد بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة، والمقصود هنا الأهداف، يعني بنك الأهداف العسكرية ومنشآت الطاقة والمنشآت الاقتصادية، حيث يرون أن هذا هو السبيل الوحيد لدفع إيران خطوة إضافية نحو الانهيار، وخطوة لإضعاف النظام الإيراني وجعله أكثر يعني مرونة واستجابة للشروط والمطالب الأمريكية الإسرائيلية. كل هذه المسائل يعني يروجها الإسرائيليون، ويجدون من يتبناها من المسؤولين والقادة الأمريكيين سواء في الدائرة الضيقة جدا المحيطة بالرئيس. وهنا لابد من الإشارة إلى إضافة شخصية إشكالية ومتطرفة جدا، هو شخص اسمه نيك ستيوارت، هذا كان مسؤول الملف الإيراني في إدارة ترامب الأولى، وهو المسؤول عن إقناع ترامب بالتراجع عن الملف عن الاتفاق النووي. هذا أضيف لفريق التفاوض الذي يرأسه ويتكوف ويشارك به كوشنير. وبالتالي إسرائيل دائما تجد من يتبنى رأيها، حتى أن الأدميرال براد بيت الذي وهو قائد المنطقة المركزية أو القيادة المركزية في الجيوش الأمريكية كان في إسرائيل وعقد اجتماعات عمل مطولة ناقشوا فيها كل الخيارات والسيناريوهات العسكرية لاستئناف القتال، وبعد ذلك مباشرة اجتمع مع الرئيس ترامب لساعة كاملة. إذا تجد إسرائيل عبر وسائل عديدة، ومن بينها أيضا موضوع الضخ الاستخباري، ضخ معلومات مكثفة عن كيف أن إيران تنقذ صواريخها التي قصفت، وكيف أنها تحتفظ باليورانيوم المخصب، وكيف أن لديها مخزون من البلوتونيوم يمكنها من صنع قنابل وما إلى ذلك، وأنها حصلت على يعني تقنيات وعلى أسلحة من الصين. وكل هذا الضخ يهدف إلى جعل الخيار العسكري أمام متخذ القرار الأمريكي كخيار لا مفر منه كما تريد إسرائيل، بصرف النظر طبعا هذا ربما لا يرد في مكالمة مباشرة بين نتنياهو وترامب، لكن الإسرائيليون يضخون هذه المعلومات والتقارير والمواقف حتى سنجدها على ألسنة مسؤولين أمريكيين كثر، سواء في الكونغرس أو في الإدارة أو حتى في وسائل الإعلام الأمريكية.
1: دكتور محمد، لا ندري ما الذي سيحدث في مسار المفاوضات، لأن مثل ما أشرت الساعات المقبلة قد تحمل ربما مفاجآت أو سيناريوهات مع إطلاق مبادرة مشروع الحرية التي أعلنها ترامب هذه المبادرة. ولكن إن عدنا إلى الورقة الإيرانية المعدلة التي قدمتها لواشنطن وما عرف عن بنودها، إلى أي مدى تعتقد بأن الرد الأمريكي الذي بالفعل وصل إلى باكستان يحمل درجة من المرونة، من قبول ما جاء في هذه الورقة التي وصفت إلى حد ما بالمرنة؟
3: أعتقد أن الرؤية الأمريكية للورقة كان إيجابي في مجمله، وأعتقد أن الكثير هنا في واشنطن افترضوا أنها تراجع إيراني كبير، موافقة على وقف التخصيب لفترة طويلة تمتد ل15 عاما، والبحث في المجالات الأخرى وتخزين اليورانيوم ربما داخل أو خارج إيران وتقليل كمياته. هذه نقطة أكثر أهمية للرئيس ترامب. ترامب يدعي أنه ذهب للحرب ضد إيران لمنعها من استعمال أو الوصول لسلاح نووي، فالملف النووي هو الملف الأهم. وأعتقد أن الصيغة التي عرضت في وسائل الإعلام تشير إلى تراجع إيراني كبير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل شهرين أو قبل شهر. فأعتقد أن الإدارة الأمريكية ربما ردت إيجابا على هذه النقاط بتعديلات، لكن الرئيس ترامب مفاوض ماهر، وعندما يرى أحد يتراجع يريد أن يزداد هذا التراجع، فربما يكون هناك نقطة الآن في الجانب الإيراني، الكرة في الملعب الإيراني وليس الملعب الأمريكي، هل يجبرون بالمزيد؟ وربما يكون تحرك ترامب الأخير خلال الساعات الأخيرة فيما يتعلق بفتح المضيق احد ادوات الضغط ايضا على المفاوض والدبلوماسي الايراني في الرد على الرد الامريكي، الرد على الرد نفسه. فاعتقد ان كل هذا ياتي في اطار الضغط الترامبي على المفاوض والمسؤول الايراني.
1: استاذ مختار حداد، ان كان الامر كذلك، كيف سيتفاعل الايراني مع هذا الضغط الامريكي المضاعف؟
0: واضح يعني خلال هذه الفترة لن نرى تراجع من جانب إيران أمام الرئيس الأمريكي، باعتقادي بعد هذه تكون آخر يعني ورقة من جانب إيران. لا أعتقد أن يعني إيران ستقبل بتعديلات كبيرة على هذه الورقة، فلذلك أنا أعتقد يعني الإيرانيين هناك ليس في قاموسهم مثلا موضوع التراجع أمام الرئيس الأمريكي، ورأينا عندما وقفوا بالقوة أمام الرئيس الأمريكي يعني هناك استطاعهم كذلك الحصول على نقاط مهمة وعلى نتائج مهمة. فلذلك أنا باعتقادي يعني هذا الإجراء الأمريكي إذا أريد
1: أشكرك.
0: يأتي في إطار الضغط على الجانب الإيراني هناك لن يؤدي إلى نتائج.
1: شكرا جزيلا لك ولضيفينا الكريمين. أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من الشهر المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وللتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
4: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في شهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
5: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبو ظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
4: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضرراً بسبب الوضع في هرمز.
6: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
4: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقصى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: مشاهدينا، نواوي بهذا الخبر العاجل. أكسيوس عن مسؤولين تقول بأن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية، هذا فيما يتعلق بمشروع الحرية الذي أعلنه ترامب. الآن مشاهدينا إلى الزميل زين العابدين توفيق وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على المقترح الإيراني لإنهاء الحرب في مقابل المعايير الأمريكية المعلنة لأي صفقة مقبولة بالنسبة إليها.
7: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع مقترح إيراني من 14 نقطة لإنهاء الحرب، يبدأ بضمانات لوقف القتال وفتح مضيق هرمز خلال مرحلة أولى، ويؤجل الملف النووي إلى مرحلة ثانية، وأمن الإقليم إلى مرحلة ثالثة. يقول ترامب إن المقترح الإيراني غير مقبول، فيما تؤكد طهران أن مساحة القرار الأمريكي باتت محدودة. فهل نحن أمام مبادرة تفتح باب التسوية أم مقترح لا يلتقي مع المعايير الأمريكية لاتفاق مقبول؟ هنالك لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا المقترح: الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. المواقف المعلنة لهما تتجلى في تصريحات اليوم، أولا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وإنه غير مقبول. كان ترامب قد قال في وقت سابق إن الإيرانيين لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوا. في المقابل قال مستشار المتحدث

0: تحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن الولايات المتحدة قدمت تعديلات على مقترح بلاده، وإن هذه التعديلات قيد الدراسة، بينما أكد أن أي مفاوضات مع واشنطن يجب أن تكون بعد انتهاء الحرب. إذن ملفات عدة على طاولة المفاوضات تتناول أبرز نقاط الخلاف، بدءا من مضيق هرمز، مرورا بالملف النووي الإيراني، وصولا إلى أمن الإقليم. تفاصيل هذه الملفات التي يتناولها المقترح الإيراني نستعرضها على الشاشة التفاعلية مع صهيب العصر.
1: زين، يمكن الحديث أننا نتحدث عن عناوين رئيسية لهذا المقترح. إذا ما وزعنا هذا المقترح وهذه النقاط عبر عناوين رئيسية، نتحدث عن 5 عناوين رئيسية. أولا العقوبات، بغض النظر عن الترتيب الزماني، ولكن العقوبات ملف بالنسبة لإيران ملف مهم للغاية. تقترح إيران أن تكون هناك آلية جديدة وواضحة لملف العقوبات مقابل أن تخفض هي إجراءات نووية، أو مقابل أن تتخذ إجراءات في الملف النووي، معنى أن يتم تخفيف العقوبات مقابل أن تخفف هي إجراءاتها النووية. أيضا فيما يتعلق بالعقوبات، نحن نتحدث عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة في الخارج، وبالتالي تتحدث إيران الآن عن عملية تحرير هذه الأموال أو الإفراج عن أموالها المجمدة تدريجيا ولكن بسقف زمني. إذا ما ذهبنا إلى الملف الأبرز الآن هو ملف مضيق هرمز، تقترح إيران أن يتم فتح المضيق تدريجيا مقابل أن يتم رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية تدريجيا، وأن تتعامل هي أي إيران تتعامل مع ملف الألغام الذي يشغل بال الجميع. العنوان الآخر هو عنوان إنهاء الحرب، تقترح إيران أن يتم إنهاء الحرب بشكل كامل خلال الأيام 30 المقبلة، وأن يتم تعديل على آلية التعويضات التي تقول إيران أنها تطالب بها جراء الخسائر التي تكبدتها من هذه الحرب. ولكن نقطة بالغة الأهمية هي عملية وقف الهجمات المتبادلة بما يشمل حلفاء إيران، بحسب ما تقول إيران أنها تريد أن يكون إنهاء الحرب يشمل جميع الجبهات ويشمل الجميع، معنى أن لا تدخل جبهات جديدة على الخط، وأن يتم أيضا وقف الحرب مع إسرائيل بدرجة أساسية. فيما يتعلق بالملف النووي، تقترح إيران أن يتم تجميد عمليات التخصيب 15 عاما كما نشاهد، وأن يتم إرجاع التخصيب إلى نسبة 3.6%، لأننا نتحدث الآن عن نسبة وصلت إلى 60%، وهو ما يثير مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. بالمناسبة هذه النقطة كانت إيران اقترحتها في المفاوضات التي سبقت الحرب. أما بالنسبة للمخزون اليورانيوم الذي يتم الحديث عن مئات الكيلوغرامات من المخزون المخصب بنسب عالية، تقترح إيران إما أن يتم ترحيل هذا المخزون إلى خارج البلاد، أو أن يتم تخفيض نسبة تخصيب المخزون الموجود. فيما يتعلق بدول الجوار والمنطقة، تقترح إيران بشكل واضح ومباشر أن يكون هناك حوار إقليمي مع دول الجوار دول المنطقة لإعادة بناء ما تريد إيران أن تسميه نظام أمن إقليمي جماعي، بطبيعة الحال يستثني الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تكون الولايات المتحدة الأمريكية أمنيا خارج هذه المعادلة. اللافت للنظر زين أن المقترح لم يأتي على ذكر البرنامج الصاروخي الإيراني، وهو الخط الأحمر الذي كانت تضعه إيران منذ البداية، أن برنامج الصاروخي برنامج دفاعي لا يمكن وضعه على طاولة المفاوضات.
0: شكرا لك صهيب. إذن هذه هي الملفات التي تبعناها مع صهيب، والتي يتطرق إليها المقترح الإيراني، وتتوزع على جدول زمني من 3 مراحل. نناقش هذه المراحل مع دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب. لكن نحن فككنا أيضا مع الدكتور محجوب أهم ما جاء من مراحل في هذا المقترح الإيراني وفق ما حصلت عليه الجزيرة من مصادر، وقمنا بمقارنتها مع معايير واشنطن المعلنة لأي صفقة، ووجدنا أن الفجوة تكمن في ترتيب الأولويات وليس في مضمون البنود نفسها. فوفقا لهذا المقترح الإيراني، تبدأ المرحلة الأولى بتحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب، مع ضمانات دولية بعدم العودة إليها، وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء، ويشمل هذا أيضا حلفاء إيران وإسرائيل. هذه المرحلة أيضا تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا مقابل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري. أما المرحلة الثانية فهي تتناول الملف النووي الإيراني عبر تجميد التخصيب لفترة تصل إلى 15 عاما، ثم عودة إيران لاحقا إلى تخصيب محدود بنسبة 3.6% دون تخزين، مع رفض تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، بجانب بحث مصير اليورانيوم عالي التخصيب مقابل آلية لرفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. المرحلة الثالثة تطرح حوارا استراتيجيا بين إيران ومحيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل المنطقة بأكملها. في المقابل تضع المعايير الأمريكية المعلنة لأي اتفاق الملف النووي في الصدارة، صدارة المطالب، إلى جانب فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة. لذلك تبدو المشكلة الأساسية أن إيران تريد البدء بإنهاء الحرب وموضوع هرمز، بينما تريد واشنطن ضمانات نووية مبكرة لا تؤجل إلى أي مرحلة لاحقة. دكتور محجوب، إذن خلاف في الشكل وبعض الخلاف في المضمون
2: والأولويات. الولايات المتحدة أولوياتها هي البرنامج النووي. مسألة إنهاء الحرب بالنسبة لها هي مسألة متحققة، لأن الولايات المتحدة تقول بغياب البرنامج النووي الحرب أسبابها تنتفي. إيران تريد رفع التهديد، ورفع التهديد هنا لا ينطبق فقط على إيران بل على حلفاء إيران وحلفاء الولايات المتحدة، وهنا مقصود إسرائيل. اختلاف الأولويات سببه أساسي، ويجب أن نتذكر الطرف الأمريكي والإيراني بينهم عداوة عمرها أكثر من 90 سنة، ليس فقط في عصر الجمهورية بل مع 1953 هناك عداوة مستمرة بين الطرف الإيراني وانعدام للثقة بالكامل. أن يأتوا الآن في حتى في مرحلة 2 أو 3 أو شهر لجسر الفجوة أمام هذه الحرب وما حصل سيبدو أمرا صعبا بالنسبة للطرفين، خاص ولذلك ينعكس هذا في الأولويات وتقديم كل من يريد كل طرف ما يراه مهما بالنسبة له.
0: هل هذه هذا الخلاف في ترتيب الأولويات يمكن أن يكون سببا في عدم نجاح هذا المقترح الإيراني؟
2: بالتأكيد، لأنه الرئيس الأمريكي يريد أن يرى إشارات محددة حول البرنامج النووي. هم قدموا له في المرحلة الثانية موضوع خفض التخصيب كما كان في الاتفاق عام 2015، وقالوا له تصفير التخزين، ربما هذه قد تسره، لكن لم يتحدثوا عن جزء الطرد، لم يتحدثوا أصلا عن قضايا أخرى تتعلق بالتفكيك. الرئيس الأمريكي تبنى ما طرحه مايك بومبيو في الرئاسة الأولى لترامب عندما قال بأنه يجب أن يتم تفكيك البرنامج النووي الإيراني كما حصل الليبي عام 2003، وتبنى هذه السردية، وبالتالي هو الآن يتحدث عن تفكيك، أو معنى التفكيك التخلص من أجهزة الطرد بشكل أساسي.
0: بناء على هذه المعطيات إذن رسمنا مع الدكتور محجوب 4 سيناريوهات محتملة لمسار هذا المقترح. طبعا السيناريو الأول يتحدث عن قبول ترامب بالمقترح والمضي قدما وفق التصور الإيراني، أي وقف الحرب أولا وفتح هرمز ثم نقل الملف النووي إلى المرحلة الثانية. طبعا ترامب لم يقبل ذلك حتى هذه اللحظة، وهو ما يمنح طهران ترتيب الأولويات الذي تريده ويتعارض مع التشدد الأمريكي المعلن بشأن الملف النووي. سيناريو ثاني يتمثل في رفض ترامب المقترح بصيغته الحالية وإرسال صيغة بديلة تصر على وضع الملف النووي في أولويات أي صفقة مع إبقاء فتح هرمز ووقف الحرب ضمن الحزمة نفسها، وهو سيناريو يسمح لواشنطن بعدم إسقاط الدبلوماسية دون القبول بالترتيب الإيراني بالضرورة. هنالك سيناريو ثالث وهو رفض المقترح مع الاستمرار في حالة الجمود والحصار البحري بانتظار أن تقدم إيران صيغة أقرب للمعايير الأمريكية، ما يعني إطالة الضغط لكنه يحمل خطر تعميق أزمة الملاحة والطاقة في العالم. لدينا سيناريو رابع وهو رفض المقترح وعودة الأطراف للمسار العسكري إذا رأت واشنطن أن طهران تناور لكسب الوقت، ورأت إيران أن الضغوط الأمريكية لا تترك لها مساحة تفاوضية، وهو السيناريو الأكثر كلفة للطرفين. إذن لدينا سيناريوهات دكتور محجوب.
2: زين العابدي،
0: تقدر تعلق عليها.
2: نعم، الملفت للانتباه أن الولايات المتحدة تمثل دور الذي نظريا ليس له علاقة، تنتظر من طهران أن ترسل لها. ربما الآن قد تكون واشنطن وضعت تعديلات أو ستضع تعديلات على المقترح الإيراني وترسل إلى طهران، هذا سيكون خطوة متقدمة. بعبارة أخرى وكأن واشنطن تقول أنا أريد هذا وهذا وهذا كأولوية بالنسبة لي. إذا تمثل محور إيراني سيكون أمام حل. إذا ردت واشنطن بدون فقط نرفض المقترح، معنى ذلك مرة أخرى الإيراني عليهم أن يقدموا مزيد من التنازلات، وهنا ستبقى مسألة الأولويات مسألة مهمة بالنسبة للإيرانيين، وبالتالي قد ندخل في مسار ماراثون تفاوضي ولكن دون إنجاز حقيقي. من سيدفع الثمن؟ الاقتصاد العالمي، أمن الطاقة والدول المجاورة لإيران بشكل عام، لأن حالة الحرب وعدم اليقين مكلفة جدا للجميع.
0: يعني من الواضح أن إيران حريصة على أن ينتهي هذا الأمر سريعا، لكن مع عدم اقترابها من المطالب الأمريكية، هل يمكن أن تقدم المزيد من الصيغ، ولا أقول التنازلات بالضرورة؟
2: تمام، الصيغ تمام، تعبير موفق جدا. إذا أخذنا المسار زين العابدين حتى الآن، نعم يمكن القول أنها قد تقدم صيغ مختلفة، لأنه إيران أين كانت وأين أصبحت الآن، وبالتالي نحن قد نكون أمام صيغ جديدة بترتيبات مختلفة من حيث الزمن، ترتيبات حتى من حيث اللاعبين، وبالتالي نعم قد نشهد صيغ جديدة تقدمها إيران بناء على ما تريد واشنطن عليها، وهذا سيكون بالنسبة لها فرصة أخرى أن تخرج وتخلص من الحرب بشكل كامل.
0: لم نضع نسبا لهذه السيناريوهات، لأن الوضع غير واضح حتى هذه اللحظة.
2: بالضبط، الوضع عائم حقيقة، لا أحد يستطيع أن يضع نسب، لأنه ببساطة الولايات المتحدة ما هو ثابت حتى الآن زين العابدين، الولايات المتحدة لا تريد العودة للحرب بالشكل الذي وقفت عنده الحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب بذلك الشكل. الواضح تماما أنه تجنب الحرب خيار استراتيجي للطرفين، ولكن التحرك من خيار الحرب إلى خيار السلام الكامل يبدو أنه صعب، الطريق مليئة بالتناقضات وبالفجوة في الثقة بين الطرفين.
0: أشكرك شكرا جزيلا دكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. نعود إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها بالمضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها ستبدأ الاثنين دعم مشروع الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وقال قائد القيادة المركزية أن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما نقل موقع أكسوس عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات، نقل موقع أكسوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وإنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال المستشار والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة، وأن هذا أقل كلفة لها. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن، ويتضمن ثلاث مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. وتناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. وفيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة محمد الأحمد، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. مرحبا بكم، وأبدأ بمحمد الأحمد حول هذه العملية والجهود الأمريكية إذن، والتي من المفترض خلال هذه الساعات أن تتبين ملامحها. إذن ما المعروف حول المشاركة العسكرية للولايات المتحدة في حركة السفن في المضيق، وكيف ستتم في ضوء هذا التناقض الذي يبدو من خلال عسكرة العملية أو تسميتها بالسلمية؟
4: محمد، ميدانيا الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب يشمل وفق القيادة المركزية نشر مدمرات بصواريخ موجهة وأكثر من 100 مقاتلة تعمل من منصات برية وبحرية متعددة، وبمشاركة نحو 15,000 جندي، لا سيما أن ترامب حذر بشكل صريح في منشوره من أن أي عرقلة لهذه المهمة ستقابل برد حازم. تقرير قبل قليل الأكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أشار بأن السفن البحرية الأمريكية ستكون في محيط المضيق تحسبا لأي محاولة من الجيش الإيراني لاستهداف السفن، وبأنها ستزود السفن العابرة بمعلومات آنية عن ممرات آمنة غير مهددة بالألغام، وهو في الواقع ما يضيف بعدا عملياتيا مباشرا لطبيعة هذا الانتشار. ترامب كان قد أعلن عبر تروث سوشيال إطلاق هذا المشروع أو المبادرة لإخراج السفن العالقة من المضيق، مؤكدا أنه يهدف لمساعدة الدول المحايدة في هذه الأزمة. الأدميرال براد كوبر وهو قائد القيادة الأمريكية المركزية سنتكوم وفق البيان وصف هذه المهمة بأنها دفاعية وضرورية للأمن الإقليمي وأيضا الاقتصاد العالمي، لكن في الوقت نفسه ربطها صراحة باستمرار الحصار البحري المستمر على الموانئ الإيرانية. وفق الوول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي، تأتي هذه المبادرة كتنسيق تنظيمي دون مرافقة عسكرية مباشرة، لكن بيان سنتكوم اليوم يعيد تعريفها كعملية مدعومة عسكريا ولو تحت عنوان دفاعي، لا سيما في ضوء وجود مخاطر محتملة لعملية كهذه، لا سيما في ضوء التقارير التي تحدثت عن زرع الحرس الثوري الإيراني ألغام بحرية في هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي، وهو ما يزيد من احتمالات الاحتكاك في هذا الممر الحيوي. بالتوازي مع ذلك أيضا ترامب على صعيد المفاوضات تحدث في منشوره الذي أعلن من خلاله إطلاق هذه المبادرة عن محادثات وصفها بالإيجابية جدا مع إيران، لكنه قبل ذلك تمسك برفض المقترح الإيراني الأخير، بينما أيضا أشار التقارير إلى تبادل مسودات جديدة عبر الوسطاء. الجانب الأمريكي سلم الأحد أحدث مقترحاته لإيران، وهو ما يعكس استمرار المسار التفاوضي رغم هذا التصعيد الميداني اللافت واللافت جدا. محمد،
3: ابقى معنا لنشرك محمد البقالي إذن مراسل الجزيرة من طهران، وهل يتبين رد الفعل الإيراني على هذه الخطوة الأمريكية وهذه العملية، والتي في الإعلان عنها قد ذكر إيران وأثنى عليها الرئيس الأمريكي؟
5: هذه هي المفارقة محمد، وأنه أثنى عليها وتحدث بلغة هادئة وبلغة غير عدوانية وغير تصعيدية، ولكنه في نفس الوقت توعد بأنه في حال اعترضت إيران على هذه العملية فإن العواقب ستكون وخيمة. الواضح أن المشهد في الحقيقة يبدو مربكا، لأن هذا التصريح الذي صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء في وقت كانت فيه كل المؤشرات تشير إلى نحو إلى تقدم على المستوى الدبلوماسي، بالنظر إلى أن طهران كانت قد قدمت مقترحها الذي تبينت عناصره الرئيسية. والولايات المتحدة وإن عبرت على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاها، ولكنها قدمت أيضا تعديلات أو مقترح جديد لطهران، وطهران أعلنت وزارة الخارجية أنها تدرس المقترح الأمريكي، أي أن السياق العام كان سياق بحث عن منافذ ما وعن كسر الجدار الذي اصطدمت به العملية الدبلوماسية بغية إيجاد أماكن أو منافذ للتوصل إلى حل أو على الأقل تخفيف التوتر. كانت هذه الأجواء، فجأة صدر هذا التصريح الذي لا يمكن إلا أن يفهم على الأقل هنا في طهران أنه تصعيدي بشكل من الأشكال، ما دام هذا القرار قد اتخذ دون توافق مع طهران. وهذا الذي على الأقل سمعنا له من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي اعتبر أن أي محل

0: طرابلس بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. ثم قال بأن إدارة مضيق هرمز والخليج لا تتم عبر التصريحات المتوهمة على حد تعبيره، والإشارة طبعا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا لم تصدر التصريحات عن الجهات الرسمية التنفيذية، نتحدث مثلا على وزارة الخارجية أو عن الرئاسة أو عن جهات عسكرية. نتوقع أن تصدر هذه التصريحات، نحن الآن في ساعات الصباح الأولى في طهران، نتوقع أن تصدر التصريحات على هذا الشكل. والواقع أنه حتى وإن لم تصدر تصريحات، نتوقع ما الذي سيحدث على الأرض، لأن هذه المرة يبدو أن تبادل الرسائل سيكون على الميدان. هل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيذهب قدما في هذا الذي قرره ويرسل البحرية الأمريكية؟ ونحن نعلم أنه حتى قبل يومين أو ثلاثة كان قائد البحرية الجيش الإيراني قال إن مضيق هرمز هو تحت سيطرة إيران، من جهة الشرقية تحت سيطرة القوات المسلحة، ومن جهة الغرب تحت سيطرة الحرس الثوري. وكان واضحا حضر بأن أي اقتراب للقطع البحرية الأمريكية قال سيتم الرد عليه بكل قوة. وتصريحات من هذا الشكل صدرت مرارا وتكرارا خلال الأيام والحقيقة والأسابيع الماضية، بمعنى هذا ليس جديدا. الآن ما الذي سيحدث هذا الصباح وفق حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز؟ هل فعلا ستتقدم البحرية الأمريكية؟ وإذا تقدمت كيف سيكون رد طهران؟ الحقيقة أن الموضوع فعلا مثير للاهتمام، مثير للغموض حتى، وحتى يمكن أن أقول إنه جاء مفاجئا للجميع. مفاجئا من جهة السياق الذي تحدثت عنه، وهو كان سياق البحث عن حل وسياق تقديم تنازلات ولو محدودة، ولكنها تؤشر في نهاية المطاف على المستوى الدبلوماسي. نعلم أن الطرفين سواء الولايات المتحدة أو طهران أو إيران هما يجيدان اللعب على حافة الهاوية، أي أن الأمور تصل إلى مستوى متقدم من التوتر وبعد ذلك يتم نزع فتيل التوتر. هذه المرة حصل العكس، أنه في اللحظة التي قيل فيها بأن الأمور تتجه بشكل أوضح إلى الدبلوماسية جاء هذا التصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعاد يمكن أن نقول خلط الأوراق. وبالتالي الآن سننتظر ليس فقط التصريحات التي بالتأكيد ستأتي، ولكن أيضا ما الذي سيحدث على الأرض. ونعلم أن مضيق هرمز بالنسبة لإيران هو ورقة ضغط أساسية، ولا يبدو أنها في وارد التخلي عنه في غياب توافق واتفاق مع الولايات المتحدة، على الأقل في أن يكون مقابل رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. عدا ذلك أن تأتي البحرية الأمريكية وتقول إنها ستسهل مرور أو تفك الحصار أو تفتح مضيق هرمز، هذا الأمر على المستوى الإيراني أعتقد وقراءة للمواقف الإيرانية وللتصريحات ليس من باب التحليل، ولكن ما يصدر عن المسؤولين الإيرانيين بصيغ مختلفة وعلى مختلف المستويات لن يكون مقبولا. وإلا سيقال لماذا أكل هذا من أجل هذا في نهاية المطاف ليسمح للولايات المتحدة بأن تفك هذا الحصار بالطريقة التي تريد. بالتالي يبدو أننا نقف على عتبة مرحلة جديدة. هل سيتعلق الأمر مرة أخرى ربما بتلك التصريحات التي لا تتحول إلى تنفيذ؟ لأنه يجب أن أشير إلى أن الإيرانيين يقولون إنهم تصلهم إشارات متناقضة من واشنطن، وأحيانا فيها كثير من الادعاءات والقول لهم. وهنا يمكن أن أشير إلى تصريح سابق لرئيس البرلمان الإيراني الذي قال في مرة إنه أحصى سبعة ادعاءات في خطاب لمدة ساعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ناهيك عن التصريحات التي يقولون إنها تحمل تناقضات أو تقدم إشارات مختلفة ومتباينة ومتناقضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرة تقدم اتجاه التهدئة واتجاه بناء مستقبل مشترك ربما كما سمعنا الآن. تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أنه في الحقيقة هو بمثابة إعلان تصعيد واضح، ولكن اللغة التي كتب بها اللغة هادئة، وبالعكس تؤشر على أن الأمور تتجه نحو التهدئة، ولكن في نفس الوقت القرار هو يتجه بشكل واضح نحو التصعيد بالنظر إلى أن طهران لا يمكن أن يتوقع أنها ستقبل هذا الأمر ببساطة. إذن نحن في الحقيقة في لحظة فيها نوع من الإرباك، نوع من الغموض، ونوع من الترقب والانتظار.
1: نعم. على ذكر
0: اليوم سيحمل الجديد.
1: نعم محمد البقالي، يبدو من الأشياء العملية التي حدثت في هذا الصباح الحديث عن السفينة توسكا. تقول القيادة المركزية الأمريكية إنها

0: نقلت 22 من طاقم السفينة إلى باكستان لإعادتهم إلى طهران، وتتحدث عن إعادة ملكية السفينة إذن لمالكها الأصلي بعدما صودرت الشهر الماضي. هل في طهران من معلومات حول تسليم وإعادة هذه السفينة، وإن كانت ضمن إجراءات حسن النية التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي؟
1: لا، المعلومات ليست هناك أي معلومات لحد اللحظة كما ذكرت لك محمد. حتى موضوع ترامب المتعلق ب أو منشور ترامب المتعلق بمضيق هرمز صدر فقط تدوينة أو منشور لرئيس لجنة الأمن القومي الذي تحدثنا عنه. الوقت مبكر، ويمكن أن أقول إن بشكل عام التصريحات لا تصدر فورية وسريعة، وخاصة في فترة الليل نتوقع أن تكون هناك تصريحات. ولكن هذه الخطوة أيضا لنلاحظ محمد، هذه خطوة تنحو نحو التهدئة، أن تطلق سراح الطاقم وأن تسلم السفينة، وكل هذا الأمر هو يندرج ضمن التهدئة. ولكن في المقابل لدينا هذا القرار بفتح مضيق هرمز بشكل من الأشكال، ولم يتحدث في الحقيقة عن الفتح، ولكن ما الذي يعنيه بالضبط؟ مرافقة السفن، مساعدتها، رفع الحصار عنها في نهاية المطاف، شيء يتحدى فيه الإرادة الإيرانية التي تسيطر على المضيق. بمعنى أننا في نفس الساعات لدينا إشارات تشير إلى التهدئة، ولدينا إشارات أخرى تشير إلى التصعيد. يبدو أن الميدان سيكون أصدق إنباء من التصريحات، لأن ما الذي سيحدث هذا الصباح وربما هذا اليوم هو الذي سيحدد ما إذا كان التصعيد هو الذي سينتصر أم أن التهدئة والدبلوماسية ستنتصر. ولكن يمكن أن أقول محمد إن طهران على الأقل في التصريحات التي نسمع تقول بشكل عام إنها تفضل نهج الدبلوماسية، وأن الحل أن يكون سلميا وعن طريق التفاوض. هذا الأمر نسمعه بتصريحات كثيرة، وخاصة من وزير الخارجية، المتحدث باسم الخارجية، الرئاسة وغير ذلك. ولكن في نفس الوقت طهران تقول إنها مستعدة للخيار الأسوأ، وهو الخيار المواجهة العسكرية.
0: شكرا جزيلا لك محمد البقالي، مراسل الجزيرة من طهران. إذن في تداعيات إغلاق مضيق هرمز، أكدت إدارة قناة بنما للجزيرة ارتفاع عدد سفن الشحن العابرة للقناة في ظل التوتر في الشرق الأوسط. وأظهرت صور من محيط القناة انتظار عشرات السفن للمرور رغم ارتفاع تكلفة ذلك بمئات آلاف الدولارات. مراسل الجزيرة أنس الصبار رصد حركة مرور السفن عبر قناة بنما.
2: أغلق مضيق هرمز في الشرق الأوسط، فتأثرت حركة النقل البحري في أقصى الغرب، وانتشرت سفن الشحن في المحيطات بحثاً عن سبيل آمن لاستكمال رحلتها.
3: ناقلة النفط هذه ومثلها عشرات تسابق الزمن والأزمات لإيصال حمولتها، حتى وإن كان ذلك يعني مسافة أطول وتكلفة أعلى وانتظاراً لأيام أمام واحد من أضيق الممرات البحرية الرئيسية في العالم، قناة بنما.
2: بعد انتظار لأيام تدخل سفن الشحن وناقلات النفط إلى القناة، وتدفع كل منها رسوما تصل إلى مليون دولار بنظام الحجز المسبق. يرتفع هذا المبلغ في حال استخدام نظام المزاد، مدفوعا بزيادة في طلبات العبور ونتيجة لتعطل الملاحة في مضيق هرمز.
4: شهدت الملاحة عبر القناة زيادة خلال الأشهر الماضية، وارتفع متوسط عدد السفن من 36 إلى 42 يوميا، ما يعني زيادة في الموارد دون تضحية بجودة الخدمة.
2: تستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة خلال 8 إلى 10 ساعات بفضل نظام هندسي يراعي مستويات ارتفاع المياه بين طرفيها، ويؤمن سنوياً حركة 5% من النقل التجاري البحري حول العالم.
5: شهدنا زيادة في حركة ناقلات الغاز المسال وأنواع أخرى من الوقود. ما لاحظناه هو أن قناة بنما باتت مساراً آمناً ومحايداً. وقد زرت مؤخراً مصافي لتكرير النفط في اليابان، كانت معظم وارداتها تأتي من الشرق الأوسط، أما الآن فتعتمد على الولايات المتحدة.
2: ومن المرجح أن ترتفع عائدات القناة هذا العام تبعاً لزيادة الطلب، بعد أن حققت العام الماضي أرباحاً بنحو 3 مليارات دولار.
3: وبقدر ما تؤكد

0: تؤكد الأزمة الحالية أهمية المضائق والقنوات المائية، فهي توضح اعتماد نظام النقل البحري العالمي على توافق هش، وهو ما يفسر صراع النفوذ المتجدد على مفاصل العالم اقتصاديا وأمنيا. أنس الصبار، الجزيرة، قناة بنما.
1: معنا من واشنطن دكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين بالمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، ومن طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور جيمس روبنز، أبدأ معك بالسؤال عن خطوة الرئيس الأمريكي وهذه العملية التي أطلق عليها مشروع الحرية. ما الذي تقرأه في توقيتها وفي آلية تنفيذها على الأرض، إن كانت عملية عسكرية أو بادرة حسن نية؟
2: أعتقد أنها مبادرة حسن نية، وهي عملية إنسانية تهدف إلى تحرير السفن العالقة في المضيق الآن وفي منطقة الخليج، والتي باتت تواجه شحا في الإمدادات وفي الوقود، وكذلك موضوع متعلق بالسلامة وصحة ونظافة البحارة وطواقم هذه السفن. لذلك هذه تهدف إلى إخراج هؤلاء الطواقم وهذه السفن، وذلك من أجل إعادة تزويدها بالوقود والإمدادات. وهذه السفن تعود للدول التي لا علاقة لها بالحرب وليست منخرطة في هذا النزاع، وينبغي ألا تتعرض للاحتجاز. أما فيما يتعلق إذا ما ستتحول إلى عملية عسكرية، فهذا منوط بالإيرانيين، فالرئيس قال أن على إيران أن تسمح لهذه السفن بأن تتحرك لأسباب إنسانية، ولكن إذا ما حاولت إيران إعاقة حركة هذه السفن أو إيقافها، فإن القيادة المركزية قالت أن القوة العسكرية والقوات الأمريكية ستكون موجودة، وذلك من أجل منع ذلك.
1: تقول أن كل ذلك معتمد على ردة الفعل الإيرانية، لكن هل من الممكن أن يطلق الرئيس الأمريكي فعليا هذه العملية ويذكر إيران في تصريحه ويثني عليها دون أن تكون منسقة مع إيران ومحسوبة من حيث ردة الفعل؟

0: أعتقد أنه أخذ رد إيران في الحسبان، وسواء ستحاول إيران استخدام القوة أم لا فإن الرئيس خطط لذلك. ورأينا إيران تعترض سفينة أو ناقلة بريطانية بداية يوم أمس، وأرسلت زوارق سريعة لاعتراض تلك السفينة، وبالتالي فإن إيران قامت باعتراض السفن. وفيما إذا كانت تعتبر ذلك جزءا من حصارها، لكن هذه السفن العالقة تحتاج إلى إعادة إمدادات وغيرها. إذن ولكن الرئيس كما ذكرت لديه بالتأكيد خطط طوارئ وخطط بديلة فيما يتعلق برد فعل إيران، ونأمل أن تتحلى إيران بالحكمة وأن تسمح لهذه السفن بالمغادرة، وإذا ما رفضت فإن الرئيس يملك عددا من الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها.
1: دكتور حسين، في طهران هل تتوقع أيضا أن يكون ذلك منسقا مع القوات الإيرانية بحيث تكون هذه الخطوة ضمن مسار فعلا حسن النية بالنظر إلى ما جرى في الساعة الأخيرة من الإفراج عن طاقم السفينة الإيرانية والتمهيد لإعادتها إلى إيران عبر باكستان؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. لا أستبعد ذلك، أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة الإيرانية وأمريكا في موضوع حركة السفن من مضيق هرمز. بالنهاية إيران تفرض حصارا على مضيق هرمز وتسمح لبعض السفن بالعبور، وفتح المضيق بشكل كامل أمام حركة السفن هذا يستلزم اتفاقا، وهو مطروح ضمن إطار البنود 14 التي طرحتها إيران على باكستان لنقلها إلى الطرف الأمريكي. الآن ليس هناك اتفاق بين إيران وأمريكا، من هنا أنا أستبعد أن يكون أي عمل يعني أي فتح للمضيق لعبور السفن، وأي حركة يعني أحادية في تصوري هي ستذهب باتجاه التصعيد، لأن ليس هناك اتفاق أساسا في هذا الإطار.
1: يعني أنت تتوقع أن تكون هذه الخطوة ليست بالتنسيق مع إيران، وبالتالي تتوقع رد فعل إيراني إذا ما بدأت خلال الساعات عملية مرافقة السفن بالقوات الأمريكية؟
2: لا، هو أولا كلام مرافقة السفن هو يعني فيه شك، لأن السفن موجودة هي في المحيط الهندي، والسفن التي نتكلم عنها هي موجودة داخل الخليج. إنه كيف تتم عملية المرافقة؟ هذا أولا. الموضوع الآخر، يعني هذه السفن هي تعلم أن إيران تمنع الحركة من دون تنسيق، وهي لن تتحرك لأنها قد تتعرض إنه إلى يعني رد فعل إيراني. من هنا أتصور أن يعني الموضوع أولا الذي طرحه ترامب ليس أول مرة، هو مرة قال أن هناك مدمرتين ستقوم بنزع الألغام في مضيق هرمز، والمدمرات هي بالمناسبة لا تقوم بذلك، إنه وثبت غير ذلك. طرح الموضوع مرة أخرى أن أمريكا سترافق السفن، وأيضا كان الكلام أن ليس هناك هكذا إمكانية. يعني الموضوع تكرر ما يقارب 4 مرات من قبل الرئيس الأمريكي، وكلها كانت يعني تصريحات لا تستند إلى الواقع.
1: نهاد أبو غوش، أبدأ يعني هذه الخطوة معك سؤاليا، هل من قراءة للمتغيرات الأمريكية المتعلقة بمسار المفاوضات ثم الانتقال لهذه العملية التي أسماها الرئيس الأمريكي مشروع الحرية، كيف تراقب إسرائيل هذه التطورات وهذا اليوم يعني المرتقب خلال هذه الساعات بالنظر إلى التسريبات أيضا عن مناقشة أمريكية، أي أنها تجري تعديلا على الورقة الإيرانية، يعني يعد تقدما في مسار التفاوض.
3: صباح الخير لكم جميعا.
1: أهلا وسهلا.
3: إسرائيل طبعا الرسمية نتنياهو أصدر تعليمات مشددة لجميع وزرائه وأفراد مكتبه وأركان حكومته بألا يصدروا أي تصريح ولا يعلقوا لا على الورقة الإيرانية ذات 14 بندا، ولا على الرد الأمريكي المتوقع، ولا على حتى البادرة التي طرحها الرئيس ترامب. يمكن أن نعثر على الموقف الإسرائيلي في ثنايا التعليقات والتحليلات، والتي معظمها أيضا لم يورد رأيا مباشرا وحادا أو صريحا تجاه مبادرة يعني الإفراج عن السفن المحتجزة في الخليج، سوى القول أنها ربما تكون يعني بادرة هدفها اكتساب شعبية عالمية من جهة أخرى، إحراج لإيران بالجانب الإنساني، من جهة ثالثة أن الرد الأمريكي لم ينضج بعد. لكن كل الدوائر الإسرائيلية تحديدا الإعلامية ودوائر التحليل تتحدث عن أن الخيار العسكري هو خيار حتمي الآن بات، خصوصا أن كثيرين يصفون المقترحات الإيرانية بأنها بمثابة يعني ما يقوم به المنتصر من إملاء شروطه على المهزوم، ووصفها أبرز المحللين العسكريين لوبن دافيد بأنها دعوة لوثيقة استسلام أمريكية، بالنظر إلى التجاهل التام لموضوع اليورانيوم المخصب وتمسك إيران بحقها في التخصيب. وبالتالي الرد الإسرائيلي مفهوم ضمنا، إسرائيل لا تريد أن تظهر بمظهر المحرض على الحرب وكأنها هي التي تدفع دائما إلى الخيار العسكري، خصوصا في ظل اتهامها بأنها هي التي ضللت الرئيس ترامب، ولذلك تحاول أو تسعى إلى استصدار هذه المواقف على ألسنة مسؤولين أمريكيين مقربين منها، وهم كثر على كل حال، سواء كانوا أعضاء كونغرس أو حتى في الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس أو حتى بوسائل الإعلام المختلفة. ولذلك يعني إسرائيل

0: ترى أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد، لأن بقاء حالة اللا سلم ولا حرب التي فضلتها إسرائيل في الآونة الماضية، يقولون أن إيران تأقلمت معها وتكيفت وباتت قادرة على التحايل عليها، وبالتالي لم يعد للحصار أي جدوى أو أثر على تركيع إيران أو دفعها إلى التنازل عن مطالبها. على كل حال، إسرائيل تستعد للحرب وكأنها ستجري غدا. البارحة يوم الأحد كان هناك اجتماع مقرر لبحث ملف غزة واحتمالات العودة للحرب في غزة. نتنياهو ألغى هذا البند تماما وعقد اجتماعا خاصا أمنيا وعسكريا لمناقشة التطورات في إيران والاستعدادات للخيار العسكري. هنا لابد من الإشارة إلى أن إسرائيل أيضا يعني أوصلت رؤيتها ومعلوماتها الاستخبارية بأشكال متعددة، وكان أهمها ما الاجتماعات التي عقدت مع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، الذي اجتمع أيضا بعدها مباشرة بالرئيس ترامب. وبالتالي إسرائيل ترى أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد الناجع الذي يمكن أن يدفع إيران إلى تقديم تنازلات، سواء كان هذا الخيار عبارة عن ضربات قصيرة ومكثفة ولكن مؤذية، أو يعني ضربات طويلة، وخاصة أن إسرائيل تدعي أنه ما زال لديها الكثير من العمل في إيران،
1: وهنالك عسكرة يعني حتى في المشهد
0: الإعلامي
1: والتصريحات. سيد نهاد أبو غوش، أبقى معك. لماذا إسرائيل تعلن في هذا التوقيت أيضا عن تجهيزات عسكرية أو حتى إمدادات من الولايات المتحدة وصفقات سلاح وصفقات طائرات التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو؟
0: لأن هذا ما جرى فعلا. وعلى كل حال يعني هو الإعلان عن الموجة الأخيرة من الدعم لم تكن خروجا على المألوف. هناك قطار جوي متواصل يعني منذ طيلة الحرب على غزة بالطائرات التي تنقل الذخيرة والسلاح لإسرائيل، بالإضافة إلى السفن شبه اليومية. يعني هناك أكثر من 300 سفينة يعني.
1: لكن في جزئية الطائرات أصر بنيامين نتنياهو على أن يفرد لها يعني حديثا خاصا مرتبطا بالتفوق الجوي الإسرائيلي في المنطقة.
0: هم يقولون أن هذا هو استثمار للقوة الإسرائيلية للعشر سنوات القادمة لضمان التفوق النوعي لإسرائيل، وبالتالي لمواجهة التحديات الأمنية المتوقعة في العقد القادم. يعني لا يرتبط الأمر بالمواجهة الحالية مع إيران أو مع حزب الله. هم طبعا معروف أنه إسرائيل ما أن تنتهي من حرب حتى تجهز لحرب أخرى، وبالتالي خيارات التصعيد العسكري ما زالت قائمة تجاه إيران وتجاه غزة وتجاه الضفة وتجاه لبنان، ولا أحد يستبعد أن تفتعل إسرائيل أيضا أزمات أخرى، وخاصة أن نتنياهو نفسه قال أنه ما أن نفرغ من المحور الشيعي المتطرف حتى سنتفرغ بعدها للمحور السني المتطرف. ومع أنه التلميحات يعني ربما تشير إلى تركيا، لكن البعض يرى أنه ربما هذا يشمل أيضا مصر وربما سوريا إلى آخره. يعني كل الخيارات قائمة، إنما الحديث عن هذا هو أيضا محاولة لإيصال رسالة يعني ردع لأعداء إسرائيل بأن قدراتها العسكرية هي في أفضل وضع ممكن. وقالها اليوم نتنياهو أو البارحة، قال إيران في أسوأ وضع لها في تاريخها وإسرائيل في أقوى وضع لها في تاريخها، وهو يشير طبعا هنا إلى التفوق العسكري الإسرائيلي الذي سيضمن لها حسب نتنياهو بناء السلام القائم على القوة.
1: دكتور جيمس روبنز، السؤال: لماذا ذكر الرئيس الأمريكي في تصريحه عن هذه العملية مشروع الحرية، لماذا ذكر إيران وشملها بيعني المشكورين إذا كان لم ينسق معها في هذه العملية، والتي لا تفضي وفق التصريحات إلى فك حصار إيران عن يعني فك الحصار الأمريكي عن موانئ إيران؟
2: أعتقد أنه ربما كان هنالك بعض التنسيق خلف الكواليس، وربما يتم التنسيق حتى من خلال التصريحات الإعلانية، وهذا هو المنطقي. وإذا ما كان هنالك بادرة حسن نية من قبل إيران والولايات المتحدة تجاه الدول المحايدة، فإنني أعتقد أن هذه خطوة واعدة و وإذا ما نفذت هذه العملية بشكل سلمي وبشكل يدعم الأهداف الإنسانية لهذا المشروع المعلن عنه، فإنني أعتقد أن الطرفين قاما بالكثير من الأمور خلف الكواليس، وذلك من أجل التوصل إلى هذه اللحظة، وهذا ينم عن جهود دبلوماسية. وأنا أمل أن تتكلل هذه العملية بالنجاح ولو على نطاق ضيق. إذن سننتظر ما ستكشف على الأيام في ماذا كان هناك تنسيق بين الطرفين، وإذا ما كان هناك عمل فعلي على الأرض لتحرير هذه السفن والسماح لها بالحركة.
1: طيب دكتور جيمس، هل تتوقع يعني ضمن المسار التفاوضي أن يكون للرد الأمريكي تأثير في مسار المفاوضات ككل، لأنها بعثت تعديلا على مطالب إيران أو ورقة إيران، أي أن يكون ذلك استئنافا للمسار الدبلوماسي قد يفضي إلى لقاءات مباشرة؟
2: هذا ما أمله. أنا أعرف أن النقاط 14 لم تكن هي التي أراد أن يراها الرئيس ترامب، وشعر ربما ببعض بخيبة الأمل، خصوصا فيما يتعلق بإصرار إيران على بعض النقاط التي تعد مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. ولكن على ما أعتقد أن الولايات المتحدة وإيران تنسقان، ويمكن أن تنسقا بشكل أوسع فيما يتعلق هذا المشروع، وهذا من شأن أن يخدم مستقبل العملية التفاوضية، وبغض النظر عن موقف الطرفين تجاه المقترح الإيراني، مسألة أن ينسق الطرفان أو يعملا على مسألة ما ينم عن فرصة استئناف المفاوضات. وإذا ما التقى الطرفان في إسلام أباد أو في أي مكان آخر، وذلك من أجل تذليل بعض الصعوبات وتوصل إلى بعض التفاهمات، فإنني أعتقد أن هذه الجهود تستحق العناء فعلا. أما إذا لم يكتب وإذا ما أدت هذه العملية وهذا المشروع إلى استئناف الأعمال العدائية، فإن ذلك من شأنه أن يزيد التصعيد في المنطقة، ولا أعتقد أن هذا ما يريده الطرفان المتنازعان.
1: دكتور حسين، ما الذي قرأته أيضا في رد الولايات المتحدة على الورقة الإيرانية؟ هل تراه تقدما في مسار المفاوضات؟ الرئيس الأمريكي تحدث يعني عن عدم قبوله يعني هذه النقاط، لكن مع ذلك ردت الولايات المتحدة بملاحظات. ما الذي تقرأه في هذا المسار إذن؟
3: يعني إيران أعلنت على لسان وزير الخارجية أنها استلمت الأجوبة الأمريكية من خلال باكستان، وسيعرض على مجلس الأمن القومي لاتخاذ الموقف. لحد الآن ليست هناك من معلومات أنه كيف أجابت أمريكا، وهل هناك يعني مشتركات بين الورقة الإيرانية والأجوبة الأمريكية أم لا. لحد الآن ليس هناك أي شيء في هذا الإطار، ولكن بمجرد تبادل هذه الشروط المتقابلة، في تصوري هذا يعكس أن هناك حراكاً ما باتجاه إيجاد يعني أرضية مناسبة للتفاوض والاتفاق بين الطرفين.
1: ما الذي أوجد هذا الحراك والتقدم من وجهة نظرك بالنظر إلى ورقة إيرانية أولى وورقة ثانية؟ ما هو الفرق الذي لمسته في الطرح الإيراني هذه المرة ليجعل من الولايات المتحدة تتجاوب وتفتح مسارا مع هذه الورقة عبر باكستان؟ طبعا
3: يعني الورقة الإيرانية الأولى كانت هي ورقة متدرجة تبدأ بوقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، وفي مرحلة ثانية هناك مفاوضات حول الملف النووي. الورقة الجديدة التي طرحتها إيران والتي تتشكل من 14 بندا هي خطوات عملية متبادلة وتناقش الإطار النووي العام في المرحلة الأولى، على أن تستكمل التفاصيل في المرحلة الثانية. من هنا يعني أحد ما الأمور التي تطالب بها أمريكا، وهو أن يكون مناقشة الملف النووي بالتوازي مع وقف الأعمال العسكرية قائما، وهذا يعني موجود ضمن إطار الخطة 14 التي طرحتها إيران. هناك يعني خطة عملية في موضوع 14 بندا. ماذا يجب أن تقوم إيران في المقابل، ماذا يجب أن تقوم به أمريكا، وهكذا دواليك.
1: ما الذي تتوقعه إيران من الولايات المتحدة ضمن هذه الخطة؟ هل يعني تتوقع رفعا مباشرا لحصار الولايات المتحدة على موانئها، أم أيضا ربما ترد الولايات المتحدة بالتدريج وتجزئة لهذا الملف لضمان فعلا انخراط إيران في مفاوضات الملف النووي قبل ما تخسر الولايات المتحدة الورقة الأهم، أي حصارها للموانئ؟
3: يعني في تصوري أن إغلاق مضيق هرمز يضغط بشكل كبير على الإدارة الأمريكية، لأن الدول التي حاولت أن تحفظ أسعار الوقود والنفط هي أفرجت عن كمية كبيرة من احتياطاتها النفطية، وهي الآن ترفض أن تستعمل باقي هذا الاحتياط الاستراتيجي. من هنا أصبح الآن العرض والطلب للنفط أكثر وضوحا، إذ إن الأسعار بدأت ترتفع، يعني وهناك تكهنات من منظمة الطاقة الدولية أن أسعار النفط قد ترتفع خلال شهر إلى أكثر من 200 دولار، وهذا ما يجعل الاقتصاد العالمي يمكن أن يدخل في حالة ركود. من هنا هناك محاولة لفتح مضيق هرمز من خلال الاتفاق مع إيران، وهذا ما يجعل الأمور تختلف. لحد الآن كانت أمريكا تقول أن فتح مضيق هرمز لا يعنيها وأنها لا تستفيد منه وإلى آخره، ولكن الواقع هو غير ذلك، والآن الاهتمام بهذا الموضوع هو يعكس حقيقة مكانة وأهمية وتأثير مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
1: السيد نهاد بغوش، أعود يعني الشق الإسرائيلي في متابعته لمسار عملية التفاوض هذه، وكما أشرت بنيامين نتنياهو ألغى اجتماعا كان مقررا لمناقشة ملف غزة وركز على إيران، لكن ماذا عن لبنان؟ وإلى أي مدى مرتبطة هذه التطورات بسلوك إسرائيل في لبنان؟ هل بدأت إسرائيل تتعامل مع يعني التهديد القادم من الشمال بشكل منفصل عن العملية التفاوضية والاتفاق مع إيران؟ هل من ردود فعل إسرائيلية تؤشر إلى خطوات استراتيجية تريدها إسرائيل في جنوب لبنان بغض النظر عما يتم التوصل عنه؟
0: طبعا إسرائيل منزعجة من الربط ومن التأثير الإيراني على جبهة لبنان، وهو أمر ليس ادعاء، مجرد ادعاء إيراني، هو ورد على بتعليمات من الرئيس ترامب، يعني لم يكن أمام نتنياهو من سبيل سوى الانصياع لتعليمات الرئيس ترامب، ومع ذلك يعني يملك نتنياهو كما يتعامل دائما هامشا لحرية الحركة في لبنان، لكن هناك من يتهم نتنياهو وخاصة من القيادات العسكرية أن أيدي إسرائيل مكبلة في لبنان، هم يتعاملون مع التهديدات ومع المخاطر ولا يستطيعون التعامل مع مصدرها أو مع مركزها، هم يتعاملون مع مثلا المحلقات الجديدة لكنهم لا يستطيعون ضرب القيادات التي توجه هذه المحلقات ولا حتى مراكز إمداد هذه المحلقات للمقاتلين في الجنوب، ولذلك يعني يشكون من أن أيدي إسرائيل مكبلة، ليس فقط يعني من بتعليمات الرئيس ترامب، لأنهم يعني أكثر من مرات كثيرة يعني خرقوا وقف إطلاق النار وقطفوا مواقع في شمال الليطاني وبالأخص في البقاع، لكن الحد الآخر الذي يكبل يد إسرائيل هو حرصها أيضا على استمرار مسار التفاوض مع الحكومة اللبنانية في رهان على أن الحكومة اللبنانية يمكن أن
1: شكرا.
0: تنشغل هي، مع أنهم يرون أنها حكومة ضعيفة، لكنهم يراهنون أن هذا يمنح شرعية لحرب إسرائيل ضد حزب
1: شكرا
0: الله،
1: لكم
0: وبالتالي
1: جميعا.
0: الحكومة اللبنانية في هذه المواجهة.
1: شكرا جزيلا. أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. وتهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
4: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
5: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبو ظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا، فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
4: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضرراً بسبب الوضع في هرمز.
6: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
4: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقسى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: الآن إلى فقرة تحليل عسكري مع زميلنا شوان حسين وقراءة في تصريحات ترامب عن مشروع الحرية في هرمز.
7: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على تصريحات ترامب عما سماه مشروع الحرية في مضيق هرمز ودلالاتها العسكرية والاستراتيجية. هذا الموضوع نناقشه هنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد الدوحة للدراسات العليا. معنا على الشاشة التفاعلية زميل صهيب العصا. والبداية معك صهيب، ومعنى هذه التصريحات ميدانيا؟
8: نشوان، نحن الآن ننظر إلى هذه الخريطة المباشرة لمضيق هرمز والخيارات الأمريكية لحل هذه الأزمة. هذه الخريطة المباشرة تعكس مدى تكدس السفن على جانبي مضيق هرمز بشكل واضح للغاية، ونشاهد السفن على جانبي المضيق في هذه الجهة التي تحاول الدخول أو في هذه الجهة التي تحاول الخروج. بالمبدأ نتحدث عن شاحنات اللون الأحمر هي ناقلات الغاز والنفط والناقلات العملاقة، واللون الأخضر هي ناقلات التجارية التي تحمل الحاويات، ولكن هذان اللونان الأساسيان اللذان يعطلان أو تتعطل بحركتهما أو منع حركتهما حركة التجارة العالمية. ونلاحظ فراغ المضيق نسبيا من حركة السفن، ونتحدث عن انخفاض تجاوز 90% أو أكثر في حركة السفن. نتحدث عن 15 سفينة عمليا تتحرك يوميا في مقابل 120 ل 130 سفينة كانت تتحرك قبل هذا الحصار، قبل هذا الإغلاق. هذا ما تعكسه هذه الصورة المباشرة. ولكن إذا عدنا إلى الخريطة، حركة الخريطة فيما يتعلق بهذا المضيق، نشاهد هذه الخريطة التي نتحدث عنها. هذا هو الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية الآن. بهذا الشكل تمنع الولايات المتحدة الأمريكية السفن من مغادرة السفن الإيرانية، طبعا من مغادرة الموانئ الإيرانية عبر منعها من الخروج من منطقة مضيق من منطقة

0: خليج عمان. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية تفرض حصاراً على الموانئ الإيرانية في مواجهة الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، وبالتالي خنق إيران لمضيق هرمز قابله أمريكياً بالحصار المستمر لأسبوعه الثالث على التوالي بحصار على الحصار، حصار على الموانئ الإيرانية ومنع هذه السفن الإيرانية من مغادرة مضيق هرمز. الآن ما هو المتوقع أو أحد الخيارات التي جرى الحديث عنها خلال الفترة الماضية؟ عملية إنزال بري أمريكي على المضيق من خلال السيطرة على بعض الجزر أو بعض المناطق في المضيق لفك هذه العقدة أو القبضة الأمنية الإيرانية على مضيق هرمز. هذه شكل الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، ويمكن الحديث عن جزيرة قشم كأحد أكبر الجزر الإيرانية في مضيق هرمز، ولكن الجزيرة الأهم هي جزيرة لارك، وهنا أيضا جزيرة هرمز بالإضافة إلى طنبس الكبرى وطنبس الصغرى وأبو موسى في هذه المنطقة، وبالتالي هذه الجزر الأساسية التي يمكن النظر إليها على أنها الجزر التي إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحرك عسكريا بهذا الاتجاه وتنفذ التهديدات بعملية إنزال بري يجب أن تلتفت الأنظار إلى هذه الجزر. ولكن في الوقت نفسه نحن نتحدث عن إمكانيات عسكرية لدى كلا الطرفين ستلعب دورا كبيرا في هذه المواجهة إن تمت بشكل عسكري. بمعنى القدرات الأمريكية في المنطقة دخلت مرحلة كبيرة للغاية، إذ أننا نتحدث عن المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه القدرات الأمريكية بهذا الشكل منذ عام 2003. تجمع الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث حاملات طائرات في المنطقة بشكل متزامن، هي جورج بوش، جيرالد فورد وأبراهام لينكولن، لا تزال موجودة في المنطقة وتحمل على متنها بالقطع الحربية المتواجدة فيها والمرافقة لها تحمل أكثر من 15,000 جندي، أكثر من 12 سفينة مقاتلة، وأكثر من 200 طائرة حربية مقاتلة ومروحية، وبالتالي نحن نتحدث عن الأسطول الأكبر الأمريكي الذي يتجمع في المنطقة في هذا الوقت المتزامن منذ عام 2003. ولكن فماذا تحمل الإيران من الجهة المقابلة، أو بماذا تهدد، أو ما هي أوراق القوة العسكرية لدى إيران لتحاول الرد أو لتحاول تعطيل هذه الحركة الأمريكية أو المحاولة الأمريكية؟ نتحدث عن خمس أوراق قوة أساسية عسكرية تملكها إيران بشكل أساسي: الغواصات الصغيرة والصواريخ الساحلية والزوارق السريعة والطائرات المسيرة للغابة البحرية. يعتقد أن إيران لغمت منطقة المضيق بشكل كبير، لذلك تدفع الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحات الألغام لمواجهة الألغام البحرية. أسطول الإيراني من الطائرات المسيرة أسطول كبير للغاية تم رؤيته بشكل واضح خلال الفترة الماضية خلال هذه الحرب المفتوحة خلال 40 يوما الماضية. نتحدث عن الصواريخ الساحلية، إذ إن إيران بالجزر التي شاهدناها تمتلك الامتداد على البري على المضيق، وبالتالي إذا ما فرضت هذه الأسلحة قصيرة المدى يمكنها أن تضرر بشكل كبير القطع الحربية، بالإضافة للزوارق السريعة التي لفتت دونالد ترامب وتحدث عنها بشكل كبير. على كل الأحوال نحن نازلنا نتحدث عن هذه الخريطة الآن التي ينظر الجميع إليها وينتظر الجميع إذا كانت خريطة مضيق هرمز ستتغير خلال الساعات القليلة الماضية، وستتحرك فيها تتحرك حركة السفن وتتغير حركة الملاحة في هذه المنطقة، لأننا نشوى نتحدث عن ارتفاع كبير في الأسعار على مستوى النفط، أزمة عالمية، وأيضا على مستوى حركة التجارة، لأننا نتحدث أيضا عن 20% من حركة النفط تمر عبر مضيق هرمز. ما الذي سيحدث خلال الساعات؟
1: وكان ترامب يتحدث أيضا قبل أيام عن فكرة عودة الأسعار إلى طبيعتها بعد أن يفرج عن المضيق. لكن هذه المعطيات، لدينا مضيق مغلق بشكل شبه كامل دكتور عمر، لدينا العديد من السفن والعديد من الأفراد والطواقم وقدرات عسكرية أشار إليها صهيب، ولدينا الآن خطاب لترامب بحاجة إلى ترجمة حقيقة يعني. ما الذي تفهمه من شكل ما يريد أن يقوم به Project of Freedom، يعني مشروع الحرية؟
2: أظن أنه ما يريد أن يفعله هو أن يحول الحرب المعلوماتية من عملية حصار بحري غير محكم غير قادر على السيطرة. نحن نتكلم عن تقريبا نصف الناقلات تخرج بحسب الأرقام التي خرجت، لأننا نتكلم عن مساحة التي شاهدناها على الخريطة، هذه 4 بحر العرب مع خليج عمان، 4 ملايين كيلومتر مربع. سيطرة عليهم بحاملتي طائرات و13 مدمرة غير وارد. حاملات الطائرات الأخرى هي موجودة في البحر الأحمر، ليست يعني فقط لينكلن وبوش هم الموجودين في المنطقة. فهذا من ناحية، فالحصار غير محفوظ، فتغييره تغيير هو عملية تحرير من الإكراه البحري الإيراني، أي الإيرانيون الآن أخذوا المضيق رهينة وأنا سأحرر هذا المضيق، والآن أطالب يعني والآن في إطار عملية إنسانية، وربما ربما يكون لدينا بعض التفاوض، فربما يكون هناك نوع من التراضي يعني أمامنا
1: غموض مقصود، يعني عملية إنسانية، تفاوض، عمل عسكري، مرافقة للسفن،
2: كله وارد. لكن ماذا سيكون الرد الإيراني؟ هذا رقم واحد. السيناريوهات المطروحة هي الآتي: عمليات حراسة لبعض، نتكلم الآن عن أكثر من 800 ناقلة وسفينة داخل الخليج، بعضهم منهم خمسة على الأقل يحملون العلم الأمريكي، فأيضا هذه ستكون مفيدة في الانتخابات. إخراجهم هنا ربما يكون عبر سفن حراسة، هذه سفن حراسة تحتاج لتأمين، ولو خرجوا من في إطار الجزء العماني من المضيق والمياه الإقليمية العمانية سيحتاجوا لكاسحات ألغام، كاسحات الألغام الأفنجر كلاس، الام سي امز الحقيقية يعني المتخصصة، هذه بعيدة، هذه في الشرق لا يوجد، هو لديه ال سي اسز، لديه سفن قتال ساحلي عليها حزمة كاسحات ألغام.
1: لو توقفنا عند فكرة كاسحات الألغام هذه، نعم. بريطانيا كانت تتحدث عن احتمال إرسالها كاسحات الألغام، نعم. وهذا يطرح التساؤل مرة أخرى عن إمكانية تدخل دولي في مساعدة ترامب في تنفيذ ما يريد.
2: هذه أيضا تحتاج بناء تحالف حقيقي والثقة بينه، والآن بعد سحب الجهود من ألمانيا يعني ربما تكون الأمور تحسنت بعد زيارة الملك في حال بريطانيا، لكن التحالف ليس في أفضل حالاته. فلا أدري إن كان هذا خطاب عفوي على Truth Social أم هذه خطة معدة يوجد فيها تحالف دولي. لكن القوة المؤكد هو الآتي: أولا لم نسمع الرد الإيراني إلى الآن، لأن لو العملية بالتراضي معهم هذا ستكون أمور مختلفة كثيرا، يعني الأمور ستكون مختلفة، ستكون تهدئة وربما حزمة بناء ثقة. لو الأمور ليست بالتراضي معهم، القوة الموجودة هذا لا شيء الذي رأيناه، لا هذا ليس عشر.
1: تقصد ما لدى الإيرانيين أم ما لدى الأمريكيين؟
2: لدى الأمريكيين القوة الأمريكيين. المحشودة لا شيء، القوة المحشودة أقل من عشر 15,000 أو 17,000، هذه عشر 177,000 الذين تجهزوا لغزو العراق. هذه 13 مدمرة تعرف في عمليات الحراسة في إرنستويل في الثمانينيات في حرب الناقلات، فقط مرافقة الناقلات الكويتية لإخراجها، ولم تتحمل الولايات المتحدة عبء العمل العسكري، المتحمل عبء العمل العسكري وقتها كان العراق. احتاجوا 30 طراد، فرقاطة ومدمرة للمرافقة فقط، المرافقة والحراس، بعدها ثلاثة عمليات أخرى لضرب بعض الأهداف الإيرانية في إطار هذه العمليات الاستهداف، لأن بعض المدمرات صدمت بلغم وهكذا، فكان هناك رد أمريكي.
1: وهذا ما
2: لكن القوة المحشودة هذه ليست قوة غزو، وليست قوة فتح، ليست قوة فتح،
1: هي
2: قوة
1: فقط،
2: وليس قوة حتى حصار محكم، هي قوة حصار انتقائي أو استهداف سفن أحيانا انتقائيا للسيطرة بالرعب، للسيطرة بتصوير ضرب السفينة، بتصوير الإنزال الأمريكي على السفينة بالرعب، ليست سيطرة بالقوة، لأن لا توجد قوة كافية.
1: طيب هذا ما يدفعك إلى ربما التخمين بأنها قد تكون كاحتمال تصريحات عفوية، لكن لو دخلنا في صلب المتن نفسه، النص، توجيه السفن وإخراجها بأمان، المفهوم من الخيارات بإخراجها بأمان مع فكرة التوجيه نفسها.
2: نعم.
1: باختصار.
2: باختصار الحراسة ممكنة نظريا، الحراسة ممكنة نظريا، محاولة كسح الألغام صعبة ولكن ممكنة نظريا. المشكلة هو أن لو هذا تم برفض إيراني، برفض إيراني معناه أن يمكن للحراسة أن تستهدف، يمكن للناقلة التي ستعبر بدون رغبة إيرانية أن تستهدف، يمكن، ويمكن لهذه الألغام، لهذه الألغام لا تميز، لا يمكن أن تنفجر هذه الألغام كحادثة، وأيضا هذه إشكالية. فلو بغير التراضي الإيراني أتوقع أن المشكلة وربما تتحمل يعني بعد كل هذا ربما تتحمل هذا الموضوع الولايات المتحدة عسكريا، لكن سياسيا لا أستطيع أن أقول أن إدارة ترامب ستتحمله سياسيا. لو بدأت الخسائر وبدأت النزيف وبدأت تفجير ألغام في مدمرات أمريكية، هذا سيخلق بيئة أخرى وربما تتطور. يعني ذكرنا موضوع الإنزال على الجزر، الهجوم على الجزر ليس عملية في منتهى التعقيد. يعني أنا أذكر ليني جراهام كان يذكر إيوجيما العملية الشهيرة والإنزال على الجزر اليابانية، هذه كلفتهم 20 ألف قتيل من المارينز. فالولايات المتحدة اليوم إدارة ترامب اليوم قبل الانتخابات النصفية لن تتحمل 20 ألف أو 2000 أو 200 خسائر من قوات المارينز. فبالتالي عملية الهجوم على السواء وخصوصا الجزر الكبيرة كالقشم، هذه عملية في منتهى الخطورة، ربما تتحمل عسكريا لكن سياسيا لا تتحمل.
1: شكرا لك الدكتور عمر عاشور أستاذ الدراسات الأمنية والعسكرية في معهد دوحة للدراسات العليا في الاستوديو، شكرا جزيلا على مشاركتك. والآن سنعود بكم إلى استوديو الأخبار.
3: مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، وحييكم من جديد وأصحابكم في هذه الساعة الجديدة ضمن تغطية الجزيرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله، وإليكم أينما كنتم أحدث المستجدات. إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. ترامب أضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها بالمضيق، وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، إنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية وإنها ستبدأ الاثنين دعم مشروعي الحرية لاستعادة حرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق إنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران، وكان ترامب قد قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وإنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وإن هذا أقل تكلفة لها. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن فعليا ثلاث مراحل تهدف الأولى منها إلى تحويل وقت إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، بينما تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد إضافة إلى مصير المخزون عالي التخصيب. وفي المرحلة الثالثة تطرح طهران الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. فيما يخص جبهة لبنان نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قوته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأعلن تحقيق إصابات. مشاهدينا الكرام، نتابع معكم بمزيد من التفاصيل كل هذه المعطيات مع مراسلي الجزيرة، وننطلق من واشنطن، ومن هناك انضم إلينا محمد الأحمد. محمد، نتابع معك إذن هذه التصريحات المتتالية، سواء أكانت ما قاله ترامب، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، وأيضا ما نقلته وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين أمريكيين فيما يتعلق بهذه المبادرة التي أعلنها ترامب وسماها مشروع الحرية.
4: لو بدأت في الواقع من الشق الأخير من سؤالك محمد، والمتعلق بالمعطيات ومزيد من المعطيات بشأن هذه المبادرة الجديدة المتعلقة بمضيق هرمز التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقرير للأكسيوس نقل في الواقع عن مسؤولين بأن السفن البحرية الأمريكية ستكون في محيط المضيق تحسبا لأي محاولة من الجيش الإيراني لاستهداف السفن، وبأنها ستزود هذه السفن العابرة بمعلومات آنية عن ممرات آمنة غير مهددة بالألغام، وهو ما يضيف بعدا عملياتيا في الواقع مباشرا لطبيعة هذه العملية والمشروع، بالرغم من أنها بحسب المصادر لن تشمل بالضرورة مرافقة سفن من البحرية الأمريكية للسفن التجارية وفق موقع الأكسيوس. المبادرة التي أعلن عنها دونالد ترامب لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز ترجمت سريعا أيضا بشكل ميداني وعمل القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت في بيان بدء تقديم دعم عسكري مباشر لهذا المشروع، مشروع الحرية، اعتبارا من يوم الاثنين، بهدف استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز الحيوي. هذا الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية الذي أعلن عنه من طرف الرئيس ترامب يشمل وفق سنتكوم نشر مدمرات صواريخ موجهة وأكثر من 100 مقاتلة تعمل من منصات برية وبحرية متعددة، وبمشاركة نحو 15,000 جندي، إلى جانب بطبيعة الحال السفن البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة وغيرها من الأصول العسكرية المنتشرة في محيط هذا المضيق. لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر في إعلانه بشأن هذا، عندما أعلن هذا المشروع بشكل صريح، من أن أي عرقلة لهذه المهمة ستقابل برد حازم. الأدميرال براد كوبر قائد سنتكوم وفق ذات البيان وصف هذه المهمة بأنها دفاعية وضرورية للأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، لكن في الوقت نفسه ربطها صراحة باستمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. ترامب كان قد أعلن عبر تروث سوشيال إطلاق هذا المشروع أو المبادرة لإخراج السفن العالقة من المضيق، مؤكدا أن الهدف هو مساعدة الدول المحايدة في هذه الأزمة. لكن وفق الول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي، الخطة تأتي كتنسيق تنظيمي دون مرافقة عسكرية مباشرة، لكن بيان السنتكوم أعاد تعريفها كعملية مدعومة عسكريا ولو تحت عنوان دفاعي، لا سيما في ضوء وجود مخاطر حقيقية محتملة لمثل هذه العملية، خاصة في ضوء التقارير التي تحدثت عن زرع ألغام إيرانية أو أيضا تحسبا لأي رد فعل عسكري من إيران، خاصة أن خطوة مثل هذه خطوة تفقد إيران ربما واحدة من أقوى أوراقها التفاوضية محمد، وهو ما يزيد من احتمالات الاحتكاك في هذا الممر الحيوي. والمفارقة أن ترامب بعد منشوره عن إطلاق هذه المبادرة نشر في منشور آخر بعد ذلك صورة مركبة له مرفقة بعبارة أنا أملك كل الأوراق، في إشارة لافتة تعكس منطق إدارة هذه الأزمة، لكن دون أن يربط ترامب هذه الصورة بشكل مباشر بهذه المبادرة. ترامب ربط هذه الخطوة أيضا بمناخ تفاوضي أوسع، تحدث عن محادثات إيجابية جدا مع إيران، لكنه في الوقت نفسه تمسك اليوم أو الأحد في تصريحات نقلت عنه في الإعلام الإسرائيلي، تمسك برفض المقترح الأخير، وهو ما عكس أيضا استمرار الفجوة بين الطرفين. فيما أيضا تشير التقارير إلى تبادل مسودات جديدة عبر وسط الجانب الأمريكي، سلم أحدث مقترحاته لإيران يوم الأحد، وهو ما يعكس أن استمرار المسار التفاوضي جار رغم هذا التصعيد الميداني اللافت من خلال الإعلان عن هذه المبادرة التي تهدف بحسب ما فهم من منشور ترامب أنها لتخفيف الكلفة الاقتصادية للحصار من جهة، ولكن أيضا مع الإبقاء على أوراق القوة في التفاوض مع إيران من جهة أخرى، بينما يبقى الاختبار الحقيقي محمد في عملية التنفيذ.
3: إذن هذا يتعلق بمشروع الحرية، وأشرت أيضا إلى موضوع المفاوضات محمد الأحمد. في هذا الإطار، هل علم بالتفصيل إلى أي حد ترامب

0: موقف الإيراني بعد الورقة التي قدمت إيرانيا مؤخرا لواشنطن؟
1: ومحمد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهيئة البث الإسرائيلية إنه اطلع على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول بالنسبة له، لكنه في نفس الوقت لم يصل إلى حد الرفض الكامل لهذا المقترح. وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص أشار في الواقع محمد إلى أن المفاوضات لا تزال جارية بين،
0: ولكن لم يعلم شيء فيما يتعلق بالتفاصيل. محمد، هل هناك عقد معينة هي التي أزعجت الطرف الأمريكي، أم هو يعني رفض تام لهذه الورقة؟ لأن حتى هذا يبدو فيه ربما بعض الغموض، خاصة أن واشنطن ربما على عكس المرات السابقة قدمت ردها على ذلك المقترح في وقت وجيز نسبيا للجانب الباكستاني الوسيط.
1: في الحقيقة محمد، تبادل المسودات بين الجانبين بحد ذاته مؤشر على أن المسار التفاوضي لم يغلق وبأنه جاري بقوة، لكن جوهر التباين يتمحور حول الأولويات. واشنطن تريد خطوات فورية ملموسة لوقف التخصيب لسنوات وربما للأبد، إخراج مخزونات اليورانيوم المقدرة بحوالي 400 كيلوغرام لدى إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة نقاء 60%، وضمانات واضحة لمنع أي مسار نووي مستقبلي. بالتالي نتحدث عن الخط الأحمر الأمريكي الذي تم التأكيد عليه مرارا. في المقابل، الطرح الإيراني يميل إلى نهج ربما على مراحل يربط التهدئة برفع الضغوط مثل إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف الحصار مقابل تأجيل الملفات الأكثر حساسية وعلى رأسها البرنامج النووي إلى مراحل لاحقة. وهذا يعني عمليا أن كل طرف يطلب الثمن أولا. الولايات المتحدة تريد تنازلات استراتيجية قبل رفع الضغط، بينما تسعى إيران إلى تخفيف الضغط أولا قبل تقديم تنازلات كبرى. وأهمية المبادرة التي تم الإعلان عنها اليوم محمد كما قلت بأنها تفقد طهران واحدة من أهم أوراقها التفاوضية، بالتالي يزيد ذلك بحسب الكثيرين من ضعف الموقف الإيراني في هذه المفاوضات التي يعتبرها الرئيس ترامب بأنها تجري من موقع قوة بهدف الحصول على تنازلات جوهرية من الجانب الإيراني.
0: واضح، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات محمد الأحمد، مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن. الآن إلى طهران، ومن هناك ينضم إلينا مراسل الجزيرة محمد البقالي. محمد، مشروع الحرية كما سماه ترامب، إيران ربما لم ترد مثلما أشرنا في النشرة السابقة بمستويات ربما عالية في التراتبية في إيران، ولكن صدر رد فهم على أنه ربما رفض إيراني لما أعلنه ترامب.
2: بالفعل محمد، لم تصدر بعد تصريحات على مستوى الرئاسة أو على مستوى وزارات الخارجية أو حتى على مستوى الجهات العسكرية، ولكن صدر تصريح ومنشور من قبل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الذي اعتبر أن هذه المحاولة الأمريكية وأي محاولة لتغيير النظام الجديد لإدارة مضيق هرمز والخليج اعتبره بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. انتهاك لوقف إطلاق النار يعني بشكل من الأشكال عودة القتال. المسألة الثانية، قال بأنه لا، إدارة مضيق هرمز لن تتم عن طريق التصريحات أو عن طريق التغريدات المتوهمة على حد تعبيري، بمعنى أنه يشير هنا إلى التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. على كل حال، أن يتأخر الوقت، نحن الآن في ساعات الصباح الأولى، نتوقع أن تكون هناك تصريحات على هذا المستوى من قبل القيادة الإيرانية سواء من السياسية أو العسكرية، لأن هذا حدث ليس صغير وهو يؤشر إلى تحول ربما في المسار برمته. وحتى وإن لم تصدر هذه التصريحات سريعا، فإن الميدان هو الذي سيكون الفيصل وسيحدد المسار، بالنظر إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه ماض في هذا الذي أعلنه في إرسال السفن الحربية الأمريكية واقترابها من مضيق هرمز لكي ينفذ هذه الخطة. ونحن نعلم أن كل التصريحات التي استمعنا إليها خلال هذا الأسبوع وحتى الأسابيع الماضية كلها تؤشر أولا إلى أهمية مضيق هرمز بالنسبة لإيران. تراه ورقة الضغط الأساسية

0: الأساسية والمهمة، وعن طريقه تفاوض وتناور وتفرض شروطها، وإلا فبما ستقول للولايات المتحدة أن ترفع الحصار بالنسبة إليها؟ هذه ورقة أساسية في مقابل رفع الحصار على الأقل، وإلا فيمكن أن ترفع بها سقف المطالب أكثر. لذلك سمعنا تصريحات على سبيل المثال من مستشار مرشد الجمهورية للشؤون الدولية، قال إن كل من يحاول أن يتدخل في مسألة مضيق هرمز ويغير واقعه فإنه سيصل إلى الباب المسدود، والإشارة بشكل واضح إلى الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن هذا التصريح طبعا صدر قبل منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير. أيضا منشورات أو تصريحات أخرى في نفس السياق صدرت عن رئيس أو عن قائد البحرية، بحرية الجيش الإيراني، الذي قال إن أي اقتراب للقطاع الأمريكية من مضيق هرمز سيواجه برد حاسم، وقال بأن المضيق يسيطر عليه من الشرق الجيش ومن الغرب الحرس الثوري، وأنه تحت السيطرة الإيرانية، وتوعد بأن أي محاولة للاقتراب أمريكيا ستواجه برد حاسم. كلام آخر من مثل هذا سمعناه من الجهات العسكرية، من مقر خاتم الأنبياء الذي ينسق بين الجيش وبين الحرس الثوري، من القوات المسلحة ومن الحرس الثوري، بل إن وزارة الخارجية سمعنا منها البارحة كلاما تقول نفت فيه أن هناك أي استعداد أو قيام لإيران بمسألة نزع الألغام من مضيق هرمز. وأكثر من هذا، قبل هذا وبعده وأهم منه، هو كلام المرشد، كلام المرشد الأعلى، والذي تحدث قبل 3 أيام تقريبا في بيان مكتوب على مسألة مضيق هرمز، وتحدث على أن مرحلة جديدة قد بدأت تحت الإدارة الإيرانية، بهذا المعنى أنه تحدث على أن الإدارة الجديدة ستجلب الرخاء، ستجلب الأمن لإيران وللمنطقة، وقال إنه لا مكان للقوات الأجنبية ولقوى الشر التي تأتي على بعد آلاف الكيلومترات إلا في قعر البحر، بل واعتبر أن مضيق هرمز هو امتداد للهوية الوطنية لإيران، وقال إنه أيضا عنوان للصمود في وجه القوى العدوانية. وبالتالي يمكن أن نفهم من خلال كل هذه التصريحات، بدءا من أعلى الهرم السياسي في البلد المرشد، مرورا بمختلف التصريحات، أن أهمية مضيق هرمز ليس ذلك فقط، ولكن إيران طبعا كانت تدرك دائما أن مضيق هرمز يمكن أن يشكل ورقة مهمة في حال حدوث أي توتر، ولكنها الآن قد أحست بأهميته أكثر، وليس من رأى كمن سمع كما يقال، بمعنى أنها رأت كيف أن استطاعت خلال هذه الفترة أن تقف في مواجهة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية عن طريق حصار مضيق هرمز، وأن يتحول هذا المضيق إلى حرب جديدة مختلفة، اقتصادية، حرب الممرات، حرب الطاقة، وأن الضرر فيها يشمل ليس فقط الولايات المتحدة بل العالم برمته. طبعا إيران
1: نعم، مع أن هذا
0: مسؤول بشكل واضح،
1: مع أن الموقف الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا قرئ على أنه كانت فيه بعض من المرونة، بعض من الليونة في إطار المقترح الإيراني الأحدث الذي تسلمته واشنطن.
0: هذا صحيح محمد، ولكن الليونة هو أن تمسك بالورقة وتبدي بعض الليونة لتحصل على مكاسب، لا أن يأتي الطرف الآخر وينزع منك هذه الورقة، هكذا تفهم الأمور هنا بهذا الشكل، لأنه أن يأتي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينزع هذه الورقة بالشكل الذي يتحدث عنه، على كل حال لأن الصيغة لا تبدو واضحة، هذا يعني أن إيران لن يكون بإمكانها لا إبداء الليونة ولا إبداء الصلابة، لأن الورقة ستنزع منها. هي تريد أن تحافظ على هذه الورقة لكي تفاوض بها، وعلى الأقل في مواجهة الحصار البحري. وفعلا كما ذكرت، فالمقترح الذي قدمته والذي علمت الجزيرة أهم محاوره وأهم مضامينه، ينص في على الأقل في المرحلة الأولى التي يفترض أن تمتد لـ30 يوما، علاوة على إنهاء الحرب بكل أشكالها، لأن طهران كما قلت في مقابلة سابقة تعتبر أن هذا الذي يحدث الآن هو مجرد هدنة وهو وقف إطلاق النار، وهذا صحيح، ورفضت في هذا المقترح مسألة وقف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين كانت اقترحته الولايات المتحدة، وقالت إنها تحتاج إلى وقف للحرب ليس فقط في إيران ولكن أيضا في لبنان أي في المحور برمته، ومع تلقي ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تشن عليها حربا أخرى. هذه الضمانات يجب أن تأتي من قبل مجلس الأمن ومن قبل الجهات الإقليمية التي يمكن أن تساعد على هذا المستوى. تحدث بشكل أكثر دقة عن الصين، عن روسيا، وأيضا عن دول الجوار مثل قطر، مثل تركيا وغيرها، أن تكون هناك ضمانات بأنه لن تشن عليها حرب جديدة. وحتى مسألة الضمانات والتعويضات، التعويضات تتحدث على أنها قد تكون عن طريق مضيق هرمز أو شيء من هذا القبيل. وفي مضيق هرمز على وجه الخصوص هي أبدت استعدادها للتفاوض بأن يكون في مقابل طبعا رفع الحصار، يفهم أن هناك استعداد للجلوس على الطاولة للتفاوض بشأن هذا الأمر، لأنه يعني من قبل كانت طهران تقول إنها لن تجلس على طاولة التفاوض إلا بعد رفع الحصار. الآن يبدو أنها أبدت ما يمكن وصفه بالمرونة في أن تجلس لتناقش مسألة مضيق هرمز وأن يتم فتحه تدريجيا في بمنطق الخطوة مقابل الخطوة في مقابل رفع الحصار، وأيضا في مسألة الرسوم، لأن في الفترة التي مضت كانت تتحدث على أن الرسوم ستصبح أمرا واقعا لا محيد عنه لكل السفن التي تمر منه. طبعا السفن الأمريكية والإسرائيلية يفترض أنها محرومة، ولكن السفن التي تسمح لها يجب أن تدفع لها رسوما. في المقترح الأخير يبدو أنها بدأت تتحدث عن تعويضات وليس عن رسوم، تعويضات من أجل حماية البيئة من السفن التي يمكن أن يتسرب منها النفط أو شيء من هذا القبيل. هذا فهم منه أنه تراجع بشكل من الأشكال عن الرسوم مع إبقاء تحصيل بعض الأموال، ولكن ليس بمنطق الرسوم التي تفترض أن كل سفينة تمر يجب أن تدفع.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة، كنت معنا من طهران. أقر تحالف أوبك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وأيضا التخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
2: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
3: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
2: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
4: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
2: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقسى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟
5: من أمام مقر منظمة أوبك. عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: من واشنطن ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات. من طهران الدكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن القدس الدكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بضيوفنا الكرام. أستاذ ماركو، ربما بين الفينة والأخرى قد تبدأ هذه المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي وسماها بمشروع الحرية، قال في صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، الساعة الآن حوالي 6:30 صباحا تقريبا بتوقيت مكة المكرمة، وحتى هذه اللحظة ليس مفهوما ما الذي سيحدث، ثمة ربما ضبابية. أنت من خلال التصريحات، سواء كانت من قبل دونالد ترامب أو تلك التي أصدرتها سيندكوم أو حتى ما سرب لوسائل الإعلام الأمريكية، كيف ترى هذه المبادرة؟
6: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني هذه الضبابية وهذه عدم فهم تصريحات دونالد ترامب نعلمه كثيرا من خلال المواقف السابقة، ولكن دعنا نقول اليوم ما قاله الرئيس دونالد ترامب قبل الإعلان عن مشروع الحرية، بأن المفاوضات تسير بالاتجاه الجيد للغاية مع النظام الإيراني، وكل هذه التسريبات من أن هناك مراحل أو هناك مواقف إيرانية مختلفة للحديث على الملف النووي من هذه المراحل الثلاثة. ففي اعتقادي هذا يعطي دونالد ترامب على الأقل بصيص من الأمل من أن هناك تغير في الموقف الإيراني. ولكن دعنا نقول بأن إذا كان هناك يعني عملية عسكرية، أو البعض يكون قلق من أن هناك عملية عسكرية مبطنة لهذا مشروع الحرية، فمن باب أولى أن لا يعلن عنها دونالد ترامب ولا يتحدث عنها وسائل الإعلام. لماذا؟ للحفاظ على سرية المعلومات أو الحفاظ على سرية أو الحفاظ على سلامة القوات الأمريكية. دونالد ترامب لا يريد الاستفزاز الإيرانيين، ولكن هو أيضا غير يعني دعنا نقول هو يريد الوصول إلى أهدافه عن طريق المفاوضات، ولكن إن لم يصل إلى أهدافه عن طريق المفاوضات أو لا دعنا نقول لم يصل إليه نوايا أو حسن النوايا من الموقف الإيراني، في اعتقادي سوف يعود إلى العمل العسكري. ولكن ما قالوا بأن هذه العملية مجرد عملية لإظهار حسن النوايا والفك الحصار عن السفن الموجودة في المياه وهذا العدد الكبير من الطواقم الموجودة على متنها، فهذا في اعتقادي أمر يكون واثق فيه أو دعنا نقول من الممكن أن نثق في أن هذا هو الاحتمال الذي سوف يحدث. لماذا؟ لأن لولا ذلك لأنه لم يكن دونالد ترامب يتحدث عنه. ودعنا نقول أنه كان هناك عملية عسكرية أصلا، ما هي جدول العملية العسكرية التي سوف يدخل بها حوالي 10,000 أو 15,000 جندي غير كافية لحماية أو دعنا نقول للاشتباك مع قوات الإيرانية. في اعتقادي هناك أسباب تجعلنا نثق بأن ما قاله دونالد ترامب هو الأقرب إلى الصواب، ولكن كما حضرتك تعلم بأن دونالد ترامب غير معلوم ودعنا نقول لغير متوقع الحدوث، يعني ما قاله من الممكن أن يكون هو بالفعل عملية إنسانية يريد أن يستخدمها داخليا أو حتى خارجيا، بأنه ساهم في الإفراج عن هذا العدد من السفن الغير مشترك في هذه العملية ويريد أن يستخدمها داخليا، وهذا أمر مفهوم. ويريد أن دعنا نقول يجس نبض النظام الإيراني، هل بالفعل هناك مبدأ حسن النوايا سوف يتم تقديمه أم لا، لأنه إذا لم يتم تقديم حسن النوايا فسوف يكون هناك اشتباك من الجانب الإيراني، وبالتأكيد سوف ترد عليه القوات الأمريكية، وسوف يتم ذكر بأن القوات الإيرانية هي من بدأت هذه الحرب، وفي اعتقادي أيضا الطرف الإيراني لا يريد ذلك. ففي اعتقادي هذه العملية الإنسانية من الممكن أن يكون متفق عليها، أو على الأقل هناك أسباب تدفع كل طرف أن يمرر هذه السفن حتى يتمكنوا من بناء الثقة، ودعنا نقول تقليل هذا الجو من الضبابية وتقليل هذا الجو من عدم تصديق الآخر، لأن هذا هو المهم.
1: نعم، ترامب قال بأنها لفتة إنسانية مثل ما أشرت من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط وأيضا من إيران بشكل خاص. هل تعتقد بأن هناك تنسيقا تاما مع الجانب الإيراني قبل الإعلان عن هذا المشروع؟
6: إن كان قصد دونالد ترامب بالفعل العملية إنسانية وتحرير هذه السفن، فاعتقادي أتوقع من أن يكون هناك تنسيق مع الجانب الإيراني، وبكل تأكيد الجانب الإيراني سوف ينفي ذلك، ولكن في اعتقادي الجانب الأمريكي سوف يعلن عن ذلك إن تم حدوثه خلال الساعات، أو دعنا نقول بعد مرور هذه العملية بسلام. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي أيضا دعنا نقول بأن كان كثيرا من المواقف السابقة كان الجانب الإيراني ينفي أي تواصل وأي تعاون مع الجانب الأمريكي، وثبت العكس. ففي اعتقادي الجانب الامريكي الان من الممكن ان يتواصل مع الجانب الايراني لاظهار حسن النوايا وعدم التصعيد، او دعنا نقول محاوله عدم انزلاق هذه العمليه الانسانيه لعمليه عسكريه. فاعتقادي

0: تم هذا او ثبت صحه ما قاله دونالد ترامب بان الغرض من هذه العمليه عمليه انسانيه بحته، فاعتقادي سوف يكون هناك تواصل حتى لو كان تواصل غير مباشر عبر الوسيط الباكستاني، لان في هذه الحاله كل الاطراف تكون كاسبه سياسيا بكل تاكيد، لانه في
1: نعم
0: بعد مرور
1: طيب
0: هذه السفن هذا لا يعني مرور كسر الحصار البحري عن مضيق هرمز من قبل الجانب الايراني بكل تاكيد.
1: دكتور حسين، إيران كيف ترى هذه المبادرة التي أعلنها ترامب ووصفها بالإنسانية؟ كيف تفهمها أيضا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني لا أتصور أن هناك أي تنسيق لحد الآن بين إيران وأمريكا في هذا الموضوع، وما يطرح هو خطوة أحادية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع. موضوع فتح مضيق هرمز هو مرتبط بموضوع الحصار الأمريكي ضد إيران، ولا يمكن فتحه إلا من خلال رفع الحصار ضد إيران ضمن إطار الشروط يتم البحث فيها وتبادل الرسائل حولها. من هنا لا أتصور يعني أن هناك تنسيقا ما تم في هذا الإطار. يعني الحد الأدنى ليس هناك أي إعلان في إيران أن هناك تنسيقا ما في هذا الإطار، وهذا ما يجعل تنفيذ هذه الخطوة أمرا غير ممكن. وفي تصوري أن ما يطرحه الرئيس ترامب يعني سبق وأن طرح هكذا أمور، هو يعني طرح أن هناك مرافقة أمريكية للسفن للخروج وهذا لم يتحقق. طرح موضوع أن مدمرتين أمريكيتين ذهبتا لنزع الألغام وفتح الطريق لعبور السفن. أساسا المدمرات هي لا تقوم بجمع الألغام، وسفن جمع الألغام هي مختلفة. يعني السفن المدمرة هي من الحديد، في حين أن الألغام هي من شيء آخر غير الفلزات. إنه على أي حال أتصور أن هذه هي تأتي ضمن إطار البروباغندا التي يستعملها ترامب لكسب وجاهة معينة بأنه يفكر في الموضوع الإنساني،
1: طيب
2: في حين أن كل هذه الحرب
1: هي دكتور حسين
2: أساساً
1: واضح.
2: يعني
1: تقول دكتور حسين
2: سلوك
1: بأنها
2: إجرامي،
1: نعم بأنها دراما وهي بروباغندا لترامب يضعها في الجانب الإنساني. هو في الوقت ذاته قال بأن ذلك جاء استجابة لدول محايدة، وربط ذلك أيضا بتلك السفن وبالأطقم التي علقت في بحر الخليج على مدى أسابيع، لم تستطع تلك السفن أن تخرج من المضيق لتذهب إلى دول أخرى ليست لها أي علاقة بهذه المواجهة. إن كان الأمر كذلك، يعني ليس فتح مضيق هرمز بمعنى أنه سيكون مفتوحا مثلما كانت عليه الحال في قبل 28 فبراير، وإنما فقط من أجل إخراج تلك السفن العالقة، هل هذا الأمر سيتغير بالنسبة لإيران؟ هل ستقرأه إيران أيضا بلفتة إنسانية، بلفتة حسن نية قد تلقى قبولا من واشنطن وحتى من دول كثيرة من العالم؟
2: يعني لازلت أستبعد ذلك. يعني أولا أن تكون هناك لفتة إنسانية، هذه السفن بحاجة إلى تموين، إلى غذاء، إلى يعني هناك آليات موجودة أساسا في المنطقة، هناك سفن تقوم بهذه العملية وتدور على كل السفن وتقوم بتزويدها.
1: صحيح هذا معلوم، ولكن إلى متى
2: الأكل،
1: إلى متى
2: يعني إلى أن يكون هناك اتفاق بالنهاية في هذا الإطار. من هنا هذا الموضوع هو ليس بهذا الشكل الذي يطرحه. يعني إذا كان ترامب حريص بكل هذا الحرص على كل هذه السفن، لماذا هو يفرض الحصار ضد السفن الإيرانية؟ يعني هذا أيضا مطروح. على أي حال أنا أتصور أن موضوع ورقة مضيق هرمز هو مرتبط بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، ولا يمكن أن نتصور أنه يمكن القفز عليه من خلال مسميات إنسانية. يجب الاتفاق بين الطرفين على يعني اتفاق معين.
1: طيب، وبالتالي ما دام انك ترشح بانه ليس هناك اتفاق واضح حتى اللحظه، وتستبعد ان يكون هناك تنسيق امريكي ايراني فيما يتعلق بهذه المبادره، القياده المركزيه المعلومات المتاحه حتى اللحظه تقول بان كان الولايات المتحدة تتجنب الصدام أو المواجهة، تتجنب أن ترافق السفن الحربية الأمريكية تلك السفن، يعني تريد أن تعطيها بعض الإحداثيات وبعض المعلومات المتعلقة بالألغام إلى غير ذلك. في هذه الحالة هل يمكن لإيران أن تستخدم القوة العسكرية لمنع هذه السفن المدنية وهي تخرج من المضيق إلى البحار؟
2: يعني شوف، هو كل الموضوع يشوبه الشك. أولا المرافقة العسكرية، يعني السفن الأمريكية موجودة في المحيط الهندي، كيف يمكن أن ترافق هذه للخروج من مضيق هرمز؟ يجب أن تدخل أولا.
1: هم قالوا لن ترافق الآن، يعني المعطى حتى اللحظة المتوفر بأن السفن الحربية لن ترافق تلك السفن، يعني السفن الأمريكية لن تدخل إلى تلك المياه، مياه الخليج، وإنما ستقدم لها ما يلزم من دعم لتخرج السفن العالقة في الخليج العربي عبر المضيق إلى أعالي البحار.
2: يعني أنا كما قلت أنه لا يمكن أن نتصور، يعني أمريكا تحاول أن تلعب بالورقة التي تمتلكها إيران من دون أي تنازل في الورقة التي تمتلكها هي. يعني وهذا ما لا يسمح لإيران القيام به. نعم، إيران الآن هي تسمح لبعض السفن بالمرور، ولكن ضمن إطار قرار ذاتي وليس ضمن إطار إملاء أمريكي واضح. تحت أي مسمى جاء.
1: واضح. دكتور محمد هلسة، بالنسبة لإسرائيل بالتأكيد ربما لها رأي، لها فكرة فيما يحدث، في تقديرك إلى أي مدى إن حدث بالفعل ذلك ولم يتم الذهاب إلى السيناريو الأسوأ، إلى أي مدى تعتقد بأن إسرائيل ستكون راضية، خاصة بأن ذلك يتزامن مع ما وصف بالإيجابية خلال ساعات يوم أمس فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، وما وصف ب ليونة إيرانية أبدتها في عدد من العقد التفاوضية.
3: تحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ربما أفضل من عبر عن الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة هي تصريحات نسبت إلى مسؤولين إسرائيليين للقناة 14 العبرية، التي قالت بأن العودة إلى الحرب في إيران هي ضرورة يفرضها الواقع، وبأن المسألة ليست هل سنعود بل متى ستكون هذه العودة. إسرائيل حتى مع كل هذه الأجواء التي يعني تبدو متفائلة مع ارتفاع منسوب التفاؤل حينا وانخفاضه حينا آخر، ظلت تستعجل العودة إلى الحرب، واعتبرت بأن هذا المسار أخذ أكثر من اللازم، المسار الدبلوماسي، وكانت تراهن على أن الهوة القائمة ما بين مواقف الطرفين واستعصاء الموقف الإيراني سيقود في نهاية المطاف رئيس الولايات المتحدة إلى اتخاذ القرار بالعودة إلى الحرب سريعا، لكن يبدو أن الأمر ذهب بغير ما تشتهي إسرائيل، خاصة مع تعويل رئيس الولايات المتحدة على الحصار البحري وحديثه المتكرر عن أن هذا يؤتي أكله ويضر بإيران وبالموقف السياسي لإيران، وبالتأكيد وفق الفهم الأمريكي مع الليونة التي تبديها وأبدتها إيران في المحطتين الأخيرتين. ربما الآن إسرائيل يعول على أن هذه المبادرة التي طرحها رئيس الولايات المتحدة من إخراج السفن العالقة سيكون صاعق التفجير فيما يتعلق بالعودة إلى القتال، خاصة إذا ما يعني أبدى الطرف الإيراني رفضا لهذه المبادرة. في كل الأحوال إسرائيل تقرع طول الحرب، اجتماع للمجلس الأمني انعقد مساء وظل لساعات طويلة جدا، وقيل في الإعلام العبري بأنه يناقش الاستعدادات الإسرائيلية في حال صدرت قرارات بالعودة إلى القتال. إسرائيل كما تعلم العودة إلى القتال كما قلت في البداية وفق فهمها ضرورة ليس فيما يتعلق فقط بالساحة الإيرانية، لأن ما يجري على الساحة الإيرانية سيكون له ارتداداته على الساحات المختلفة، ومنها ساحة لبنان، ومن ثم ساحة الداخل الإسرائيلي التي يبدو أن نتنياهو يراهن فيها على أن الحرب ستحل كل استعصاءاته الداخلية فيها، وكما قلنا مرارا عبر شاشتكم العودة بالجائزة الكبيرة التي تنجيه من أزماته الداخلية المرتبطة بمحاكمته والمرتبطة بصورة النصر التي يبحث عنها ليعود مرة أخرى رئيس الوزراء عبر صندوق الاقتراع.
1: نعم
3: لكن الأهم اليوم أيضا هو ما هو مرتبط بساحة لبنان، وكما تعلم ساحة لبنان إسرائيل تعيش فيها أزمة تقول بأنه فخ استراتيجي، وهذا الاستنزاف الذي يجري في جيشها، ولذلك نعم إسرائيل تعول على تعثر هذا المسار وهي تمني النفس، ولا نعلم إن كانت إسرائيل حتى تمارس يعني بالتأكيد محاولات دفع وضغط لرئيس الولايات المتحدة لإقناعه بضرورة العودة للقتال لفكفكة هذا المشهد المستعصي بالنسبة لإسرائيل ورئيس الولايات المتحدة. السؤال هل يعني يذهب رئيس الولايات المتحدة للتعاطي مع الشوق الإسرائيلي، التوق الإسرائيلي للعودة للقتال؟ هذا رهن ربما الساعات القليلة أو الأيام القليلة القادمة لتكشف عنه.
1: أستاذ ماركو، بالنسبة للحراك المتعلق بالمفاوضات، بالتأكيد تابعت ما نشر وعلم عن المقترح الإيراني الجديد وعن المراحل وبعض تفصيلاتها إلى غير ذلك. ترامب صحيح أنه قال بأنه غير راضي على ما جاء في الورقة، ولكن في المقابل كان هناك رد سريع أمريكي على تلك المسودة أو اتفاق الإطار الإيراني الذي قدم، ما قرئ بأن فيه بعضا من الإيجابية. في تقديرك إلى أي مدى يمكن لترامب أن يبني على ما قدم للوصول إلى أرضية تفاوضية ترضي الطرفين؟
0: بالفعل يعني ما تم الحديث عنه بان هناك اتفاق او دعنا نقول مسوده من الجانب الايراني للمقدمه للولايات المتحده الامريكيه مقسمه على 3 مراحل، والمرحله الاولى وقف الحرب، المرحله الثانيه الحديث عن التفاصيل البرنامج النووي الايراني. فاعتقادي هذا مهم بالنسبه للاداره الامريكيه، لان ما قبل ذلك كان النظام الايراني فقط يتحدث عن قضيه مضيق هرمز وكسر الحصار البحري، وكان لا يتحدث عن القضايا الاصليه، القضايا ذات الاهتمام الامريكي، وهي اصلا القضايا التي من أجلها قامت الحرب، ومن أجلها أيضا دخلت الولايات المتحدة في جولات تفاوض مع النظام الإيراني في مسقط وجنيف على سبيل المثال، ولم تنجح في الوصول لأهدافها. فالآن النظام الإيراني غير موقفه وتحدث عن، أو دعنا نقول قدم تصوره للبرنامج النووي الإيراني، وهذا في اعتقادي إن تم رفضه من قبل الرئيس دونالد ترامب فهذا يكون في إطار المفاوضات. يعني حتى لو رفض دونالد ترامب هذا ليس معناه بأن المفاوضات لم تنجح، ولكن المفاوضات الآن تسير في الاتجاه الصحيح. الرئيس دونالد ترامب كان تحدث عن تصفير التقسيم في الداخل ونقل هذه الشحنه من اليورانيوم على التقسيم الى الولايات المتحده الامريكيه. الجانب الايراني يكون هناك 15 سنه تجنيد للتقسيم في الداخل، ومن الممكن الحديث عن نسب تقسيم منخفضه بعد هذه المده. فاذا اصبح الطرفان يتحدثان نفس اللغه التي يفهماها، او دعنا نقول يتحدثون نفس اللغه في نفس المنطقه، وهذا امر مهم. لكن قبل ذلك كان النظام الايراني فقط يركز على قضيه مضيق هرمز وقضيه الحصار البحري، وهذا لن يحدث. يعني من المستبعد ان يكسر الرئيس دونالد ترامب هذا الحصار البحري، ومن المستبعد ان يرفع العقوبات، او دعنا نقول يرفع تجميد الاصول الايرانيه الان. لماذا؟ لانه يريد ان يضغط على النظام الايراني باكبر قدر ممكن اقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا، حتى يحركه من حاله الجمود التي كان فيها. فاذا ان نجح ذلك، في اعتقادي يترجم ذلك بانه نجاح دبلوماسي او نجاح سياسي لمقام دونالد ترامب من الحصار البحري، وهذا امر مرحب به حتى لو رفض دونالد ترامب، لانه هذا يكون في خلال التفاوض، وهذا امر طبيعي في المفاوضات.
1: دكتور حسين، بين تصريح ترامب الذي يقول فيه بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون مفاوضات ومحادثات وصفها بالإيجابية مع إيران، وقال بأنها ستفضي إلى شيء إيجابي جدا للجميع، وبين مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي لغير ذلك على إيران، هل تعتقد بأن إيران ستقدم تنازلات أكثر بسبب هذه الضغوطات؟
2: يعني لا أتصور ذلك، حتى أن يعني بعض المسؤولين في إيران قالوا أن هذه آخر ورقة تقدمها إيران. إيران يعني تطرح الآن كل الأمور، حتى الموضوع النووي هو مطروح كإطار في المرحلة الأولى من البنود الأربعة عشر على أن يستكمل.

0: انه في المراحل القادمه. يعني موضوع النووي هو حتى الكلام الذي يطرحه ترامب يعني هو غير منطقي. اولا هم قاموا بقصف هذه المفاعلات، هم قالوا انهم دمروا كل شيء، وهم في نفس الوقت يطالبون إيران بوقف التخصيب. يعني أي تخصيب يتكلم هذا؟ يعني شيء عجيب. أو حتى موضوع أن تقوم إيران في فترة مثلا محددة بتسليم اليورانيوم، يعني عندما تكون منطقة مقصوفة أنه من غير المعلوم أنه هذا اليورانيوم المخصب خلال أي فترة يمكن أنه استخراجه. من هنا هناك شروط تعجيزية من الطرف الأمريكي تطرح، وإيران ترى أن أمريكا لا تفاوض بحسن نية، رغم أن التفاوض هو أساسا غير موجود. تبادل الرسائل يمكن أن نقول
1: كان موجود.
0: هو الذي
1: صحيح.
0: يجري على أرض
1: الواقع. أشكرك جزيل الشكر ولضيفي الكريمين. الضغط العسكري الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد في أرض وسماء جنوب لبنان وانعكاساته على مسار المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية نتابعه في هذا العرض.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان من الجو والبر واستمرار عمليات النسف والتفجير التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في البلدات والقرى اللبنانية التي سيطر عليها. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها وتأثيرها على مسار المفاوضات المباشر في واشنطن سنحللها مع ضيوفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ونيكولا نصيف الكاتب الصحفي وزميل عبد القادر عراضة على الشاشة التفاعلية، ومنه ننطلق لفهم هذه التطورات الميدانية من خلال الشاشة التفاعلية. عبد القادر
3: وسيلة، نعم، لعلي سأنطلق بتصريح كان لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي حينما قال بأننا نستلهم تكتيكاتنا في لبنان مما فعلناه في غزة، وفي ذلك إشارة تحديدا إلى عملية النسف التي طاولت عددا كبيرا من المربعات السكنية وتابعناها حينها. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بنفس السيناريو يتكرر في الجنوب اللبناني، ولكن تكرر بشكل لافت خلال الأيام الماضية في عملية استهداف لمناطق عدة في الجنوب اللبناني في شمال نهر الليطاني، ولكن أيضا في مناطق الجنوب. دعونا بداية نتابع هذا الفيديو، وقد نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي لما قال إنه عملية استهداف لنفق بطول 80 مترا. كان سبق لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن نشر مقاطع فيديوهات لعملية نسف مماثلة. نتذكر قبل أيام كان هناك استهداف في القنطرة لأحد الأنفاق كما قال جيش الاحتلال بنحو 570 طنا من المتفجرات. سياسة النسف للأراضي وأيضا للقرى تأتي بينما نتابع هذه الخريطة. هذه الخريطة منقولة عن صحيفة نيويورك تايمز وتشير إلى أنها وفق مصادر ووفق صور أقمار صناعية تم رصد عملية تسوية بالأرض بنحو 20 قرية حدودية، وهذه المربعات السوداء تشير إلى هذه القرى المختلفة لعل من أبرز المناطق الخيام الطيبة وبنت جبيل وحتى على مستوى الناقورة. وحينما نشير إلى هذه الصورة ربما سنشير إلى هذه المقارنة، وحينما نتحدث عن المقارنة هذه صورة لطيبة والعديسة، وكما نتابع إن لم تكن تظهر بشكل واضح جدا، ولكن كما نتابع هناك كثافة في 5 مارس هناك كثافة أقل في المناطق السكانية وأيضا المباني كما نلاحظ، وبالتالي هناك عملية نسف واضحة ممنهجة للمناطق على مستوى أكثر من منطقة. نتحدث عن 20 بلدة وقرية وفق ما نشرته نيويورك تايمز. ربما هذه الصورة أيضا تعطينا فكرة. بنت جبيل، هذه صورة الجامعة اللبنانية في بنت جبيل قبل الحرب، وهذه صورتها بعد عملية نسف ممنهج لها خلال هذه الحرب وخلال هذه الأيام. حينما نتحدث عن هذه التطورات نربطها بتطورات الميدانية، هناك عملية قصف واستهداف لعدد كبير من المناطق، هذه المناطق بالأبيض تشير إلى المناطق التي استهدفت خلال 24 ساعة الماضية، سواء ما تعلق بقضاء النبطية، سواء ما تعلق بالمناطق إلى الجنوب من الليطاني، ولكن حتى في المناطق الغربية. اللافت أن عملية الاستهداف تطاول مناطق عديدة في قضاء النبطية، في بنت جبيل، ولكن أيضا في المناطق الغربية وتحديدا في قضاء صور. ربما سأختم بما نشره أيضا حزب الله عن عملية استهداف خصوصا على مستوى البياضة واستهدافه لقوات على مستوى بنت جبيل حولة. كان البارحة تابعنا استهداف أيضا لقوات في مسقاف عام، سواء ما تعلق باستهدافهم بالمسيرات أو أيضا على مستوى أيضا باستهدافهم بالصواريخ. إذن نحن نشهد إن صح القول سياسة أرض محروقة واضحة، أكيد تحتاج إلى قراءة عسكرية وسياسية.
2: شكرا جزيلا لك عبد القادر عراضة. عميد حسن، إذن عمليات عسكرية تتوسع وتأخذ أنماطا جديدة، كيف نقرأ هذه الخريطة الجديدة للمناطق المستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟
4: يعني واضح أنها فعلا الهدف والجهود الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تتحول باتجاه تنفيذ عمليات تدمير وغارات تدميرية، وتترك مسألة العمليات الحربية، وهي وبالتالي لا يمكن اعتبارها بالمعنى العسكري عمليات عسكرية. هي فعلا يعني هو لا يقاتل حزب الله بقدر ما يقاتل الطبيعة والبنيان والمدن والقرى، هذا يمكن إطلاقه على شكل ما يسمى بالعمليات العسكرية، وهي ليست عمليات عسكرية لأنه يركز على تدمير ما تبقى في هذه المنطقة، المنطقة التي يتواجد فيها، وهي التي أسماها بالمنطقة العازلة ضمن إطار الخط الأصفر. هذا أولا. المرحلة الثانية أو النمط الثاني من العمليات هو توجيه المزيد من إنذارات الإخلاء باتجاه هذه المنطقة
2: خارج جديدة.
4: خارج الخط الأصفر، بما يمكن تسميتها بالمنطقة حمراء، بمعنى أنه يطلب إخلاءها من السكان. والمفارقة هنا أن كل هذه القرى والبلدات التي يطلب إخلاءها لا يعود فيحدد سماحا أو إذنا بالعودة، وبالتالي نحن أمام واقع تهجير جديد، رغم أننا في ظل وقف إطلاق نار بين مزدوجين، وبالتالي هو يحضر ويمهد البيئة من أجل المزيد من الإخلاءات والمزيد من التدمير، بالإضافة إلى إخلاءات متكررة كل يوم، ولكن اليوم تحديدا هناك إنذارات بإخلاء ل 11 قرية، بينهم ثلاث قرى للمرة الأولى يطلب إخلاءهم، وبالتالي نحن يوميا أمام دفع الإخلاءات المزيد من القرى الأمامية باتجاه مناطق الشمال. طبعا هناك قسم كبير من هذه القرى شمال نهر الليطاني، خاصة في محيط المنطقة الشرقية، وهناك مدن يتم التركيز على الإخلاءات في جوارها مثل مدينة صور والنبطية. الواقع يزداد خطورة نتيجة الجهود الإسرائيلية المركزة على التدمير والإخلاء. وسأختم بهذه الكلمة في هذا السؤال فقط، يتم استهداف القرى التي لا يتم إنذارها بالمقابل، يعني هناك استهدافات لقرى لا يتم إنذارها بالمطلق.
2: إذن المشهد الميداني يزداد تعقيدا في الجنوب اللبناني، كيف ينعكس ذلك سياسيا في العاصمة بيروت؟
5: طبعا أكيد نحن لسنا في ظل وقف إطلاق النار، لسنا في ظل هدنة، هناك حرب لا تزال مفتوحة، كما لو أن لا نزال ليس فقط في اليوم الأول من هذه الحرب، يعني منذ 2 أذار، بل لا نزال كما نحن منذ الحرب عام 2024. بالتالي إسرائيل تريد الحصول على أوسع منطقة جغرافية تبعد حزب الله عنها، وليس فقط حزب الله ككيان أو كوجود، يعني كعناصر وكمقاتلين وأيضا كأسلحة. وبالتالي فهي يعني أولا رسمت الخط الأصفر، خط الحزام الأول، وهو خط قديم اعتادت عليه، الآن ذهبت إلى ما هو أبعد، تريد الوصول إلى شمال نهر الجنوب، حدود جنوب نهر الليطاني، وهو كان أحد أهداف الاجتياح الإسرائيلي عام 82، تريد أن تصل إلى هذه المنطقة. آنذاك كانت الكلام عن تريد الوصول إلى مياه الليطاني، الآن لا، هناك سلخ جزء كبير من جنوب لبنان، سلخه عن لبنان، يعني كما لو أنها ترسم كما الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، هي اليوم ترسم خط أزرق آخر اللي هو نهر الليطاني، منطقة غير آهلة ليس فيها لا بشر ولا بيوت ولا منشآت ولا بنى ولا يعني لا جنس لا حياة فيها على الإطلاق، وبالتالي هذا الأمر بنسف كل شيء وجعلها يعني حسب النظرية الفلسفية التابولا رازا يعني صفحة بيضاء، أرض معدمة.
2: وما الذي تريد أن تقوله من وراء ذلك إسرائيل للسلطات اللبنانية في خضم الحديث عن هذه المفاوضات في واشنطن وهذا الضغط الأمريكي على الجانب اللبناني الذي يدفعه للتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل؟
5: العمل العسكري هو هدف في ذاته منذ زمن، إسرائيل تتحدث عن هذا الأمر منذ عقود، فبالتالي هو هدف في ذاته، لكنه في توقيته اليوم أصبح يمكن تفسيره سياسيا أو يقرش إذا صح التعبير بالسياسة، أي أن تستخدمه كورقة أساسية في التفاوض على طاولة واشنطن عندما يذهب لبنان. لكن بطبيعة الحال لبنان لن يذهب إلى واشنطن على الأقل في المواقف المعروفة لرئيس الجمهورية، طالما هناك احتلال إسرائيلي، طالما هناك سقوط للهدنة أو عدم وجود وقف لإطلاق النار، وليست هناك برمجة للانسحاب الإسرائيلي، لأنه ذهاب لبنان في واقع كما هو الآن، هذا الواقع يتمادى يوم بعد يوم ويتسع، ومن غير الأكيد أن بيروت قد أو ضحية الجنوبية ستكون في منأى. في الأيام الأخيرة بدأنا نلحظ أن المسيرات الإسرائيلية تجوب في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، وربما هذا مؤشر إلى مرحلة تالية، طبعا لن تربط تلك المنطقة هنا، لكن عمليا يراد الضغط على لبنان في المفاوضات بغية انتزاع أو يعني انتزاع اتفاق سلام منه.
2: والضغط عسكريا عميد جوني يتم وبقوة، نتحدث عن عشرات القرى، 20 قرية تم تدميرها ونصفها بشكل كامل، استهداف لمنشآت تحتية، مباني حكومية كذلك. ما الهدف الاستراتيجي والعسكري من وراء ذلك؟
4: يعني هو حقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان لا يملك خطة واضحة وحاسمة ونهائية للتعامل مع الواقع اللبناني، وهذا يعود إلى عدة متغيرات موجودة في الميدان. هناك متغيرات فرضها حزب الله من خلال يعني صموده في هذه المنطقة وتكبيده جيش الاحتلال عدد من الخسائر البشرية التي يقف عندها كثيرا جيش الاحتلال مسألة الخسائر البشرية، وهناك يعني متغيرات أخرى تتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل وضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وطبعا يعني هي لم نحصل على وقف إطلاق النار نتيجة هذا الضغط، إنما هناك كبح معين لنطاق إطلاق النار كما ذكر، يعني لم استثنوا بيروت والضاحية حتى الآن، وبالتالي هم يعتبرون أنفسهم أنهم مقيدون في التعامل مع الجبهة، مع أنهم يملكون حرية العمل بشكل واسع وهم يستفيدون من حرية العمل ويستهدفون كل شيء في هذه المنطقة، بناء وعمران ومدنيين، وهناك يعني الكثير من الأذى والضرر الذي يقومون به. هناك متغير آخر أيضا يؤثر على واقع العمليات هنا، يرتبط بالجو الإقليمي وباكستان والمفاوضات، كل هذه المتغيرات تجعل جيش الاحتلال يعني وهو لا يملك استراتيجية ثابتة يعمل عليها، لأنه تبين أنه عدل من أهدافه وطموحاته. لقد بدأت الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخه، وبدأ إسرائيل بدأت بالقول أنها تريد القضاء على حزب الله عسكريا، وأن الدولة اللبنانية لم تقم بواجبها أو بالتزامها بين مزدوجين، وبالتالي نحن قادمون للقضاء على حزب الله. هذا كان بداية العمل العسكري الإسرائيلي، ثم تراجعت هذه الأهداف وتقلصت إلى حدود منطقة عازلة تدفع بأسلحة مضادة للدروع بعيدا عن الحدود. فإذا استراتيجيتهم متبدلة دائما وفقا للوقائع والمتغيرات التي
2: ويبدو فعلا أنها تعتمد استنساخ ما جرى في غزة بسياسة الهدم والنسف. سيد منيقولا، المهلة ستنتهي منتصف هذا الشهر، إذا كان وقف إطلاق النار هكذا يبدو على الأرض، تصعيد وغارات وهدم، بعد انتهاء هذه المهلة ما السيناريوهات برأيك؟
5: طبعا لا أحد يعرف كيف سنصل إلى 17 أيار يعني موعد نهاية المهلة، لكن عمليا الآن نحن في حرب استنزاف حقيقية، يعني أولا إسرائيل تستمر في التدمير والقصف والخروج من الخط الأصفر إلى المنطقة العليا. في الوقت ذاته حزب الله يعني نحن أشبه في خضم لعبة البينبونج يعني كرة المضرب، بمعنى إسرائيل تضرب حزب الله، حزب الله يضرب إسرائيل، لا يتقدم، لا يستطيع دفعها أو إخراجها أو تحرير الأراضي، وهو الشعار الذي يطرحه حزب الله، فبالتالي هو يتراجع. لكن فقط الدور الحقيقي الذي يلعبه إضافة إلى شعار أنه يريد تحرير الجنوب هو أنه لا يستطيع أن يتقدم، وبالتالي إسرائيل هي التي تضعفه وتبعده إلى شمال نهر الليطانية. إذن نحن في حرب استنزاف. الحروب الاستنزاف يعني تحتاج إلى وقت طويل وربما تحتاج إلى مفاجأة لإنهائها. الواضح أن لا وقف إطلاق النار الأول ولا الثاني والثالث الذي سيأتي فيما بعد لن يكون أفضل مما سبقه.
2: شكرا جزيلا لك سيد نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، وشكر للعميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم إلى غرفة الأخبار.
1: مشاهدينا مرحبا بكم، نحن على رأس الساعة وهذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة لوقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف ترامب أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها بالمضيق. وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من قبل واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. جانبه قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما نقل موقع أكسوس عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لن يدارى بمنشورات وصفها بالمتوهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات نقل موقع أكسوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال المستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وأن هذا أقل تكلفة لها. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن ثلاث مراحل تهدف المرحلة الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. وتطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. وفيما يخص جبهة لبنان نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. من جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم.
6: أرحب بك مراد، ولنبدأ بالحديث عن هذه العملية التي أعلنها الرئيس الأمريكي، وكيف أيضا تتزامن مع التصريحات الإيجابية بخصوص المقترح الإيراني والتعديلات الأمريكية عليه، حيث يشير الرئيس الأمريكي إلى أن فريق التفاوض يخوض مناقشات إيجابية.
7: مرحبا محمد. فيما يتعلق بما أسماه الرئيس ترامب بمشروع الحرية، من الواضح أنه كما أعلنه في منشور مطول لا يتعلق بشكل أساسي بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولكنه يهدف إلى إخراج أو تأمين خروج السفن العالقة في الخليج ومن عليها وهم بالآلاف. قال إنهم يفتقرون إلى الغذاء والضروريات من أجل حياة لائقة وصحية. قال إن هناك العديد من الدول حول العالم تواصلت مع الولايات المتحدة بهذا الشأن للمساعدة بهذا الشأن، وأنه أبلغ مبعوثيه بالتواصل معها من أن الولايات المتحدة ستساعد في هذه المهمة الإنسانية من أجل مصلحة المنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة والعالم كما قال. إذن هي مهمة إنسانية كما قدمها الرئيس ترامب، ستبدأ صباح الاثنين. أيضا قال إن تنفيذ أو السماح بهذه العملية سيعكس حسن نية الأطراف التي المتقاتلة، أي أطراف الحرب، لكنه حذر من أن أي تدخل أو بأي شكل من الأشكال لهذه العملية سوف يواجه بالقوة. أيضا قال إن من يغادر من هذه السفن منطقة الخليج فإنه لن يعود إلى المنطقة إلا بعد أن تنتهي الظروف الحالية، أي الحرب. وبالتالي لدى الرئيس دونالد ترامب الكثير من الأهداف لتحقيقها من مبادرة كهذه، وهي اللافت أنها تتزامن مع هذه المفاوضات المكثفة الآن مع إيران، بينها أيضا ما يتعلق بتخفيف أزمة الطاقة، إذ أن هناك 400 ناقلة نفط محتجزة داخل أو محاصرة داخل الخليج ولا يسمح لها بالخروج. هناك أيضا مئات من السفن التجارية. أيضا هذه البادرة الإنسانية ستضع الولايات المتحدة في الجانب الإيجابي، ومعارضتها أو التدخل فيها قد يعني أيضا العكس. تهديد الرئيس دونالد ترامب أيضا كان لافت، وربما قد يقود هذا لاحقا بطبيعة الحال إلى تصعيد، لأن هناك كما تقرأ الكثير من المخاطر قد ترافق هذه العملية. اللافت في بيان القيادة الوسطى أنه ذهب أبعد مما ذهب إليه الرئيس دونالد ترامب. قائد القيادة الوسطى براد كوبر قال إن هذه العملية دفاعية، وأنها تهدف إلى تأمين الملاحة والسماح للسفن وناقلات النفط، السفن التجارية وناقلات النفط بالمرور الآمن. قال إن الحصار سوف يبقى، الحصار باق. وضع المسألة أيضا في سياق مبادرة الخارجية ووزارة الحرب فيما يتعلق بتأمين حرية الملاحة. قال إن هناك قدرات عسكرية أمريكية، وهي بطبيعة الحال القدرات التي تنفذ الحصار الحالي، سوف تساعد في تنفيذ مشروع الحرية. ذكر 100 طائرة، أيضا عشرات من المدمرات والسفن، و15,000 جندي. يتزامن هذا مع المفاوضات الجارية. هناك أيضا حديث أن الولايات المتحدة ردت على آخر مقترح إيراني، وهي بطبيعة الحال بانتظار هذا الرد. ستيف ووتكوف مبعوث الرئيس ترامب قال إن هناك مفاوضات حاليا حول هذه المسودات. بطبيعة الحال لا يعلم الكثير من التفاصيل بشأن ماذا وكيف ردت الولايات المتحدة على آخر مقترح إيراني. محمد
6: مراد، أيضا في بيان القيادة المركزية الأمريكية الحديث عن إعادة أو تسليم السفينة أوسكا إلى باكستان ومن على طاقمها، أيضا في أي إطار يجري تسليم هذه السفينة وطاقمها، والحديث عن عودة السفينة إلى مالكيها، أي إلى إيران.
7: نعم، هي خطوة لافتة ولا سيما في التوقيت إعادة هذه السفينة إلى مالكها، كذلك تسليم الطاقم إلى باكستان وهو الوسيط أيضا. اللافت أن باكستان أيضا الوسيط في هذه المفاوضات من أجل الطاقم الذي أيضا سيغادر إلى إيران، هي خطوة لافتة تظهر حسن نية الجانب الأمريكي. معروف أن عملية الحصار استهدفت أكثر من سفينة أمريكية، عفوا أكثر من سفينة إيرانية، بعضها وأغلبها حتى الآن 49 تحديدا سفينة يتم إعادتها إلى وجهاتها، ولكن هناك سفن تم اعتراضها ما يخضع للعقوبات الأمريكية تم احتجازه، لكن فيما يتعلق بالسفينة توسكا وهذه إشارة حسن نية كما يبدو من قبل الولايات المتحدة إزاء إيران في هذا التوقيت، ولا سيما مع التحرك الأمريكي الآن فيما يتعلق بمشروع الحرية وأيضا المفاوضات الجارية، وهي بطبيعة الحال معروف أن الحصار ومضيق هرمز في قلب هذه المفاوضات ناهيك عن البنود الأخرى. محمد،
6: شكرا جزيلا لك مراد هاشم من واشنطن. ننتقل إلى طهران، مراسل الجزيرة محمد البقالي ينضم إلينا الآن. ويعني هل يعني مع هذا الصباح هل توضح شيء إيراني عن هذا الإجراء الذي أعلنه وهذه العملية التي أعلن عنها الرئيس ترامب، مشروع الحرية، كيف سيتم؟

محمد، بالتأكيد أنه لم يجري بالتنسيق مع الإيرانيين. لو كان قد تم بالتنسيق مع الإيرانيين كنا سنعلم ذلك، وكان الأمر سيكون ضمن إطار دبلوماسي واضح. بالعكس، وكان سيشكل انفراجة واضحة. هذا يعني أنه تم التوافق، هذا التوافق لم يحصل. ما لدينا الآن هو أن إيران قدمت مقترحها، أمريكا أعلنت عدم رضاها عنه وقدمت مقترحا جديدا، والخارجية الإيرانية قالت إنها تدرس هذا المقترح الأمريكي الجديد. ونعلم أن ضمن المقترح الذي قدمته طهران مضيق هرمز حاضر بقوة ضمن المرحلة الأولى التي تمتد شهرا إلى جانب وقف إطلاق النار، والفكرة فيه هو أن يتم فتحه مقابل رفع الحصار، على كل حال وفق تفاصيل ووفق أطر محددة. هذا الأمر لم يحدث. الواقع أن ما أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو مفاجئا، بل وحتى مربكا، لأنه جاء في سياق توافق، ليس توافق ولكن دعني أقول حراك وزخم دبلوماسي، تبادل الرسائل بشكل مستمر. وما نظر إليه من الجانب الإيراني على أنه تليين للموقف على الأقل في موضوع مضيق هرمز، بحيث أن المقترح الأخير لم يتضمن كشرط قاطع مسألة فرض الرسوم على كل السفن، وتم تعويضه بالحديث عن تعويضات تدفع مقابل الحماية البيئية في حال ما إذا تسببت ناقلات النفط في تسرب نفطي يتسبب بمشاكل بيئية خطيرة. إذن كنا في سياق الحديث عن تقدم أو خطوة دبلوماسية إلى الأمام، رغم أنها لم تقدم بعد اختراقا كبيرا، ولكن جاء هذا التصريح، تصريح الرئيس الأمريكي، الذي يؤكد بأن الأمور تتجه بالنسبة إليه في مسار آخر، هو مسار الإكراه عمليا. هذا على الأقل ما نفهمه من تصريح وحيد صدر هذه الليلة من قبل رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الذي اعتبر هذه الخطوة الأمريكية بمثابة، إن تم تنفيذها، بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار. قال إن أي محاولة للتدخل في النظام الجديد لمضيق هرمز هي انتهاك لوقف إطلاق النار. وزاد أكثر من ذلك أن إدارة مضيق هرمز لن يتم التعامل معها بالمنشورات المتوهمة على حد وصفه، في إشارة إلى تصريح أو المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن لا يمكن أن نتوقع أن إيران ستتقبل بهذا الأمر. إذن لم تصدر لحد الآن تصريحات على مستوى أعلى، على مستوى الرئاسة أو على مستوى الخارجية أو حتى على مستوى الجهات العسكرية. نتوقع أن هذا الأمر ربما لن يتأخر كثيرا، ولكن ربما الميدان سيكون أكثر أو أصدق إنباء من التصريحات، لأنه إذا صدق وعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال أن هذا الأمر سيتم في الصباح وفقا لتوقيت الشرق الأوسط، أي يفترض مبدئيا بدءا من هذه اللحظة أو خلال ساعات. الواقع أن التصريحات التي لدينا والتي صدرت البارحة وأول أمس خلال الثلاثة أيام الماضية من قبل مختلف الجهات الإيرانية السياسية أو العسكرية تقول إنه لا مجال لرفع اليد على مضيق هرمز دون توافق ودون رفع الحصار على الموانئ الإيرانية، بل إن تصريحات العسكرية جاءت متوعدة بأن أي اقتراب للقطع الأمريكية من مضيق هرمز سيواجه برد قوي. وهذا الأمر جاء بشكل واضح على لسان قائد بحرية الحرس الثوري، بل أكثر من ذلك، قال إن المضيق أو مراقبة المضيق مقسمة في الجانب الشرقي للجيش الإيراني والجانب الغربي للحرس الثوري، وتوعد أيضا بأن أي محاولة للقطع الأمريكية من الاقتراب ستواجه برد. إذن لدينا مشهد يقول إن مضيق هرمز تحت اليد الإيرانية مبسوطة عليه، لا مجال للتراجع، ومعها وعيد شديد بأن الأمر سيصل إلى المواجهة في حال اقتراب القطع البحرية الأمريكية. لدينا في المقابل الرئيس الأمريكي الذي يقول إن الأمر سيبدأ هذا اليوم. لم تتبين صيغة هذه الحرية التي يتحدث عنها، هل سيكون خفر لبقية السفن، هل ستكون مساعدة. على كل حال الصيغة ليست واضحة، ولكن لدينا صراع إرادات الآن بشكل واضح. والمؤكد أنه إذا ذهب الرئيس الأمريكي في هذا الذي أعلنه فإن الأمر يعني انعطافة جديدة،
انعطافة جديدة يرجح أن تكون نحو التصعيد ونحو الأسوأ، لأنه لا يتوقع

0: أن إيران ستسمح بهذا وستقبل به، وإلا فستكون قد سلمت بفتح مضيق هرمز بالقوة. هذا هو الذي سيفهم، وحينها ستكون قد فقدت واحدة من أهم أوراق الضغط. إذا نحن في الحقيقة أمام واقع فيه الكثير من الغموض، الكثير من الإرباك، الكثير من المراوحة بين التصعيد وبين التهدئة. البارحة نعيش على لحظات التهدئة إن صح القول، برغم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، هي مجرد تبادل الرسائل، ولكن مجرد تبادل الرسائل بهذا الزخم بهذه الكثافة كان ينبئ بأن الأمور قد تتجه نحو مزيد من التطور الدبلوماسي لإنضاج الاتفاق الذي يمكن أن يتم التوصل إليه.
1: لكن حتى في مشروع حرية هذا الذي ربما يكون قد جلب يعني توترا ومفاجأة، هو أثنى على إيران وأسماها بمبادرة حسن النية من الدول التي كانت تقاتل بشراسة.
0: هذا هو في الحقيقة، هذا هو الذي يجعل الأمر كله مربكا، لأنه يثني على إيران. كلامه كلام الرئيس الأمريكي خلافا لكثير من التصريحات السابقة كان هادئا، بل يمكن أن ينظر قدمه على أساس أنه يقدم خدمة للعالم وبما فيهم إيران، أن الجميع سيستفيد. ولكنه هو يقول هذا الكلام، يقول إنه يأتي ليحرر بشكل من الأشكال، هذه هي الحرية التي يتحدث عنها، مضيق هرمز الذي تقول إيران إنها لن تسمح لأحد بالاقتراب منه. نحن في الحقيقة هذا هو الذي تحدثت عنه وقلت إنه يبدو واقعا مربكا، حتى على مستوى لغة الخطاب ليست متناسبة مع الفعل. الفعل هو فعل يتجه نحو التصعيد، هذا قولا واحدا، لا أحد يتوقع بأن هذا الفعل سترضاه إيران إلا إذا كانت متفقة عليه من قبل، وفي هذه الحالة كان يتوقع نظريا أنه كان سيتم الإعلان عنه لا من قبل الجانب الإيراني ولا من قبل الجانب الأمريكي. هذا الأمر ما دام لم يتم الإعلان عنه، وما دمنا نعلم أن إيران ترى أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض في المرحلة الراهنة إلا في مقابل حقيقي على الأقل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، فهذا ينظر إليه على أنه بمثابة سلوك حرب، سلوك حرب قدم بلغة لطيفة مهذبة على خلاف اللغة الاعتيادية عندما يتجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو التصعيد. إذن لذلك قلت أن الموضوع يبدو مربكا بشكل كبير، يبدو أنه بغض النظر عن التصريحات الحقيقة أن الميدان مضيق هرمز هو الذي سيتحدث اليوم، وسيتحدث بأي شكل، حتى وإن لم يحدث شيء فهذا في حد ذاته سيكون قولا غليظا ومهما. إذا بعد كل هذه التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولم يحدث شيء وبقي الأمر على ما هو عليه، فهي أيضا رسالة واضحة وقوية ستؤكد من خلالها إيران أنها ماسكة بزمام الأمور، وأن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحقيقة سيكون عليه ستفقد الكثير من جديتها، أو على الأقل هكذا يقال هنا في طهران. كثيرون يتقولون إنهم في كثير من الأحيان لا يأخذون تصريحات الرئيس الأمريكي بجدية، ليس لأنها ليست جادة، ولكن لأنها تأتي فيها إشارات متناقضة، أحيانا تصعيد أحيانا تهدئة، ثم سبق أن توعد بوعيد شديد غليظ لم ينفذ، فهذا كل هذا يخلق كثير من الإرباك. ولكن قلت مضيق هرمز هو الذي سيتحدث اليوم. كيف؟ إذا تمكنت أو إذا وصلت البحرية الأمريكية بالفعل ونفذت هذا الذي توعدت به الرئيس الأمريكي، فهذا بشكل تلقائي يفترض أن يواجه برد إيراني. لحظتها نكون قد دخلنا إلى مرحلة تصعيد في الحقيقة قد تكون خطيرة وكبيرة ومناقضة لكل الخطاب الذي كنا نسمعه البارحة، من كون أن الأمور تتجه نحو تبادل الرسائل ونحو مزيد من التهدئة في أفق تهيئة الأجواء للتوصل إلى اتفاق. إذا لم تأتي البحرية الأمريكية ولم يفعل شيئا فهذا أيضا إشارة. على كل حال لن يطول الأمر حتى نعرف.
1: محمد البقالي من طهران، شكرا جزيلا. أقر تحالف أوبيك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
2: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
3: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية. لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا، فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
2: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضرراً بسبب الوضع في هرمز.
4: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعلياً حالياً بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكناً توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
2: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز، يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقسى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: معنا من واشنطن دكتور حسن نمنين، المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. من طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من القدس دكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. لأبدأ معك دكتور حسن نيمنا في السؤال حول خطوة الرئيس الأمريكي هذه، ونحن نرتقب خلال هذه الساعات ما الذي سيجري في المضيق. أنت ما الذي تتوقعه من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي حول مشروع الحرية، وكيف سينفذ فعليا؟
5: لا يمكن فصل هذه الفكرة، هذا المشروع، هذا الطرح عما يعتبره الجانب الأمريكي تراجعا إيرانيا. يعني إيران انتقلت وفق ما جرى تسريبه من أفكار في الرسائل المتبادلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني. إيران انتقلت من مقاربة تجعل من مضيق هرمز أشبه بقناة السويس وقناة بنما من حيث الاستحصال على رسوم مقابل المرور، انتقلت من هذه المقاربة إلى مقاربة تجعل من المضيق أشبه بمضيق البوسفور مثلا في تركيا، والذي تحصل تركيا من خلاله ليس على رسوم ولكن على مقابل لخدمات تتعلق تحديدا بالجانب البيئي. إذن في هذا ترى الولايات المتحدة على ما يبدو تراجعا إيرانيا عن زعم سلطة مطلقة على المضيق، وبالتالي هي تسعى هنا إلى تفكيك ما تبقى من هذه السلطة. علينا أن نتذكر هنا فيما يتعلق بالبوسفور مثلا، البوسفور ليس هناك دول متشاطئة، هناك فقط تركيا، والمضيق يعبر مدينة إسطنبول. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز فطبعا نحن أمام عمان وإيران، وبالتالي مجرد ما أن تنتقل إيران إلى هذه المقاربة من شأن الجانب الأمريكي أن يقول وعليه، فإنه بغض النظر عن هذا الجانب المختلف عليه على أي حال يمكن مرور السفن، وبالتالي حتى إن لم تنفذ العملية هذا المقترح هو يهدف إلى تفكيك الزعم الإيراني أو الموقف الإيراني القائل بأن هناك واقع جديد في مضيق هرمز بناء على تراجع إيران حقيقة من خلال

0: هذا التراجع الدقيق في المقاربة فيما يتعلق بالمضيء.
1: لكن في المقابل
0: إذا
1: دكتور
0: نحن هنا
1: حسن، أليس
0: طالما
1: هذا
0: أن
1: ما كانت
0: الهدف
1: تسعى إليه إيران بغض النظر إن كانت يعني حققت الرؤية المستقبلية وفق التصريحات يعني عالية السقف؟ لكن هي بالأساس في مقترحها سواء المجزأ أو الأخير تسعى لحل مشكلة المضيق ثم وقف الحرب ثم تأجيل القضايا العالقة في الملف النووي. يعني هذا يدفعني للسؤال عن الورقة المقدمة ومناقشات الولايات المتحدة عليها، أليست هذه الخطوة تصب في هذا الاتجاه؟
0: سيدي، ما التبادل الذي يجري اليوم والتفاوض الذي يجري اليوم، طالما أنه من وجهة نظر أمريكية لا يعرقل الحصار المفروض على إيران، وبالتالي الخلق الاقتصادي لإيران الذي سوف يؤدي من وجهة نظر أمريكية إلى تراجع قدرات إيران، وبالتالي تحضير إيران لضربة إضافية. الجهد الأمريكي اليوم هو على مستويين فيما يتعلق بمضيق هرمز: تفكيك الزعم الإيراني بأنه لإيران سيادة على هذا المضيق، هذا أولا، والإيحاء للأسواق العالمية بأنه ثمة خطوات يمكن أن تتخذ مما يؤدي إلى تراجع في أسعار النفط، وهذا ما حصل تلقائيا. إذا ليس أن المفاوضات جدية في سعيها إلى حل، ولكن المفاوضات هنا توظف، تستعمل من أجل تحقيق الأهداف الأمريكية: حصار إيران وتخفيف الأعباء الاقتصادية على العالم وعلى الولايات المتحدة طبعا فيما هذا الحصار مستمر. ولكن أقول التزامن بين هذا الطرح وبين ما يبدو وكأنه تراجع إيراني في المقاربة يوحي بأن الولايات المتحدة لن تفوت فرصة للاستفادة من كل تنازل جديد إيراني، مع شكر إيران طبعا كما يفعل دونالد ترامب. هنا هذا شكر خبيث، أي أنه ليس مبنيا على وقائع، ولكنه مبني على أن هذه المفاوضات لا تجري بنوايا حسنة.
1: طيب دكتور أبقى معك، في المقابل إذا ما سمحت إيران لهذه الخطوة أن تتم مشروع الحرية، والرئيس يشكرها ويقول بادرة حسن نية من الدول التي كانت تقاتل بشراسة، معنى ذلك، معنى تحليلك، أن الولايات المتحدة لن تقدم في المقابل شيئا في ملف مثلا حصار موانئ إيران؟
0: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أي شيء فيما يتعلق بحصار إيران. ربما الخطوة الرمزية بإعادة السفينة إلى صاحبها وإخلاء سبيل البحارة، هذه خطوات لا بأس بها، ولكن فيما يتعلق بالمنهج الأمريكي القائم اليوم على أن الحرب مستمرة ونحن في مرحلة اقتصادية لهذه الحرب، لا أعتقد بأن الولايات المتحدة بصدد التخلي عما تعتبره إعادة إمساك بزمام المبادرة. علينا أن نتذكر هنا بأنه عندما كانت الحرب الميدانية مستمرة مع اقتراب استنفاد الصواريخ الاعتراضية، كانت اليد العليا لإيران، ولكن مجرد ما أن دخلنا في إطار هدنة تتمكن الولايات المتحدة من خلاله من تعزيز القوات العسكرية ومن المضي بحرب اقتصادية، انتقلت اليد العليا للولايات المتحدة وهي تعمل على تفعيلها هنا، أي أنه تفكيك كل المزاعم السيادة الإيرانية على المضيق، هذا أولا، دون التأثير على الحرب المستمرة التي لا تهدف في نهاية المطاف إلى تسوية، ولكنها تهدف بالفعل إلى دفع إيران إلى الانهيار أو الانقضاض عليها بضربة قاضية تحقق هذا الانهيار.
1: دكتور حسين ريوران، أنت كيف تقرأ هذه الخطوة، مشروع الحرية كيف سيتم؟ هل تعتقد أن مثل هذا الإعلام من الرئيس الأمريكي وشكر إيران قد يكون بلا تنسيق معها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن هذا الموضوع هو ليس جديداً، يعني ترامب أعلن قبل ذلك ولعدة مرات، مرة قال أن البحرية الأمريكية ستكون مرافقة لهذه السفن للخروج، مرة طلب من هذه السفن أن تكون جريئة وأن تتجاوز المضيق، مرة قال أنه أرسل مدمرتين لجمع الألغام وفتح المضيق، في حين أن المدمرات أساسا لا تجمع الألغام، والسفن التي تجمع الألغام هي مصنوعة يعني من غير الفلزات. يعني هذا أيضا من ضمن ما يطرحه الرئيس ترامب بين الفينة والأخرى، ولكن

0: في تصوري أن أمريكا الآن تفرض حصار ضد إيران، وإيران تفرض إغلاق على مضيق هرمز. هو يحاول أن يفكك ما بيد إيران، في المقابل هو يحتفظ بما يمتلك هو من حصار ضد إيران، وهذا ما لا يمكن القبول به. يعني إيرانيا هذه خطوة أحادية يطرحها الرئيس الأمريكي من دون مقابل، ولا يمكن لإيران أن تقبل. وطبيعي فيما إذا ذهب باتجاه تنفيذها بالقوة ستواجه بالقوة. من هنا الموضوع أتصور أنه يأتي ضمن البروباغندا، يريد أن يجمل وجهه أنه يريد الحرية، يريد يعني لو كان هو يريد الحرية لقبلوا بأسطول الحرية طيب الذي كان حسين. يريد أن،
1: ولكن في المقابل القيادة المركزية الأمريكية طبعا تحدثت عن خطوات عملية لهذه الخطوة، أي أنها ليست دعاية من الرئيس أو خطوة يعني ينوي يعني جس النبض فيها إعلاميا. هنالك خطوات أعلنت عنها القيادة المركزية الأمريكية، والآن مثلا نحن نتابع هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في خبر عاجل تقول الولايات المتحدة أنشأت منطقة أمنية معززة لدعم العبور في مضيق هرمز. وهنا السؤال، يعني إذا ما بدأت فعلا الإجراءات العملية على الأرض، سواء طبعا لدعم العبور كما تقول هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية لدعم العبور، أو حتى تخفيف هذا يعني الاختناق في المضيق للدول التي يعني كما قال ترامب ليست لم تكن كانت مسالمة ولم تكن يعني فاعلة في الحرب، خروج هذه السفن، إذا ما بدأت خطوات فعلية هل من المتوقع أن تعترض إيران ذلك؟
0: بتصوري نعم. يعني أولا هو طرح موضوع المرافقة، السفن الأمريكية موجودة في المحيط الهندي وليست في الداخل، أنه أي يعني دعم عسكري لهذه الخطوة التي يسميها مدنية ومساعدة دول هي غير مشاركة في الحرب، يعني هو بشكل أو بآخر يحاول أن يمرر شيئا ما أنه ويخفف من قبضة إيران على المضيق. من هنا أتصور أن أي خطوة عسكرية باتجاه دعم هذا المشروع سيواجه برد فعل من قبل إيران.
1: إذن في أي في إذا لم تكن بالتنسيق مع إيران هذه الخطوة وربما تتخذ ضدها إجراءات، في أي سياق تضع يعني الإفراج عن السفينة وتسليم طاقمها إلى باكستان، السفينة توسكا، لماذا قد يقوم الرئيس بهذه الخطوة إذن؟
0: موضوع توسكا يعني بالنهاية أن أمريكا فجرت يعني السفينة، والسفينة لا تستطيع أن تتحرك، في السفينة أكثر من 20 شخص، وهؤلاء بحاجة إلى غذاء، بحاجة إلى إمدادات، بحاجة إلى إمكانات لاستمرار الحياة، وهذا كان يشكل عبئا على أمريكا. من هنا يعني أمريكا أرادت أن تتخلص من هذا العبء، وعلى هذا الأساس هي قررت أن تنقل هؤلاء إلى باكستان، والسفينة موجودة هي أيضا يعني في منطقة بحرية لا تستطيع التحرك بسبب أن هناك تفجير لمحرك هذه السفينة، وهي بحاجة إلى يعني سفينة أخرى تسحبها من هذه المنطقة.
1: طيب لنذهب إلى دكتور محمد هلسة، وفي المقابل إسرائيل تركز مشاوراتها أو حتى يعني مباحثاتها في وخطواتها أيضا من حيث الاجتماع الذي جرى لنتنياهو في الساعات الأخيرة على إيران، ما الذي تقرأه في تحركات إسرائيل دكتور محمد هلسة بالنظر إلى يعني تطورات الوضع في لبنان؟ كان الحديث أيضا حول غزة، لكن نتنياهو حول كل البوصلة باتجاه إيران في الساعات الأخيرة، ما الذي تقرأه في مراقبة إسرائيل وتحركات هذا الوضع في المنطقة؟
2: التحية لك أستاذ محمد ولضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. في إسرائيل يسود فهم بأن الموقف في إسرائيل من الحرب التي تجري في إيران انتقل من الشراكة في اتخاذ القرار حين بدأت هذه الحرب والشراكة في تنفيذها، إلى بعد أن توقف إطلاق النار، إلى حصرية القرار في يد الولايات المتحدة ورئيسها. ولم تكن تملك إسرائيل إلا انتظار ما سيترتب على هذا المسار والخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة تباعا، وربما كانت تمتلك التحريض، الدفع، التحفيز، الانتقاد لهذا المسار، محاولة الإيحاء بأن المسار العسكري لم يصل إلى إنجاز نقطة الحسم لينجز إنجازا سياسيا على طاولة المفاوضات. وربما هذا عبر عنه أيضا وقف إطلاق النار الذي حدث في لبنان وكان بطلب من الولايات المتحدة. أقصد عبر عن أن القرار فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي مع إيران انتقل ليد الولايات المتحدة حصرا. وعبر عنه أيضا تصريح كاتس الذي قال بأن يد إسرائيل على الزناد وهي بانتظار التعليمات، وحتى أنه طالته انتقادات من رئيس الوزراء الذي يعني فهم أن مثل هذا التصريح يؤكد بأن إسرائيل تتلقى ولا تصنع القرار فيما يتعلق بموضوع العودة إلى القتال. لكن أيضا مع هذا يعني ظلت إسرائيل تقول بأن الحاجة إلى العودة إلى القتال في إيران يعني ضرورة يمليها الواقع، وبأن المسألة ليست هل سنعود إلى القتال بل متى سنعود إلى القتال. وهذا ما عبر عنه أيضا تصريح نسب إلى مسؤول إسرائيلي نقل إلى القناة 14 العبرية يوم أمس. لذلك إسرائيل ظلت يعني تعول على أن الفجوة القائمة ما بين مواقف الطرفين، استعصاء الموقف الإيراني، ربما يقود في نهاية المطاف إلى نفاذ صبر رئيس الولايات المتحدة، خاصة بأنه مع تعويله على الحصار البحري يعني أبدى تهديدا في محطات معينة، وربما كان يعطي إشارات بأنه عنده استعداد للعودة إلى القتال. المشهد الآن وفق الفهم الإسرائيلي وهذه الاجتماعات التي تجري ووتيرة التحريض وقرع طبول الحرب في إسرائيل ربما يوحي بأن هذا الاحتكاك في الخطوة التي ستتخذها الولايات المتحدة ربما يكون صعق التفجير بالعودة مرة أخرى إلى الحرب التي تتمناها إسرائيل. وكما تفضلت بالإشارة حضرتك قبل قليل فيما يتعلق بترابط الملفات، الاستعصاء بالنسبة لإسرائيل ليس حصرا فيما يتعلق بالملف الإيراني. مثلا الولايات المتحدة لديها مشكلة تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي وموضوع إيران، لكن إسرائيل لديها مشاكل مركبة ومعقدة مرتبطة بساحة لبنان وساحة الداخل الإسرائيلي. ولذلك حينما يعود نتنياهو إلى الحرب يقدمها كحل لكل مشاكله، بالأمس كان يتحدث عن شراء أسلحة وعن أن قوة إسرائيل يجب أن تكون هي العليا في المنطقة، الحرب هي علاج لكل المشاكل بالنسبة لنتنياهو. عودتها في ساحة إيران بالتأكيد ستفكك مشاكله في ساحة لبنان، حيث يطال انتقاد من أن يعني التعاطي مع رغبة الولايات المتحدة تقيد حركة الجيش الإسرائيلي، لا تسمح بتحقيق الانتصار. هذا ينعكس أيضا على انتقادات داخلية في المجتمع الإسرائيلي من خصومه وحتى من بعض الحلفاء. ولذلك نتنياهو يرى بأن يعني ينفتح مرة أخرى باب، إنجاز التعبير، باب الأمل بالعودة إلى القتال في يعني هذه المحطة حينما تصر الولايات المتحدة على تنفيذ هذه الخطوة، وربما يلاقيها تمنع إيراني وموقف إيراني يعني معاند وحاد يقود في نهاية المطاف إلى احتكاك ما يفضي في النهاية إلى العودة إلى القتال. هذا ما تمني به النفس إسرائيل، وأعتقد بأنها حتى يعني في سياق هذه الرغبة تتجاوز التمنيات بالتحريض. ربما لديها قنوات تحاول فيها التأثير على موقف رئيس الولايات المتحدة الذي حاول أن ينأى بنفسه عن تأثير الإسرائيليين بسبب أيضا الانتقادات المختلفة التي طالته من أنه جر إلى هذه الحرب بسبب رغبة إسرائيل ورغبة نتنياهو شخصيا. ولذلك يعني أعتقد بأن إسرائيل ما زالت تعول على تلبد المشهد، على ضبابية المشهد، على إصرار إيران مع التليينات التي قدمتها في مواقفها على الاحتفاظ بمواقفها الأساسية من البرنامج النووي ومن هرمز ومن غيره، على أن هذا الأمر في نهاية المطاف حتما سيقود إلى ساحة المواجهة، إلى يعني العودة إلى القتال التي بالتأكيد ستفكفك أغلب أزمات نتنياهو المرتبطة
1: طيب.
2: بإيران بحيث إسقاط النظام، والمرتبطة بلبنان من حيث العودة إلى القتال، والمرتبطة أيضا بفكفكة الملفات الداخلية الإسرائيلية المستعصية على نتنياهو.
1: ابقى معي دكتور حسن، مما أعود إليك في الملف التفاوضي. أكسس ذكرت أن الولايات المتحدة أرسلت الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار على يعني ما قدمته في عرضها الثاني إيران. يتحدث الرئيس ترامب عن محادثات إيجابية للغاية، ما الذي تقرأه أولا في رفضه وتصريحه للقناة الإسرائيلية 12 عن رفضه لهذا المقترح، ثم يتحدث عن محادثات يجريها فريقه بإيجابية للغاية وتقدم فعليا الولايات المتحدة أنها لا ترفض العرض لكنها تقدم ملاحظات عليه؟
3: لا، هي طبعا ترفض العرض لأننا لا نزال أمام محادثات قائمة على موقفين غير قابلين للطلاق. حتى موقف إيراني يريد أن يستثمر ما حدث من فشل الأمريكي في المرحلة الميدانية لتثبيت انتصار، أي تحويل النجاحات والإنجازات الإيرانية فيما يتعلق بتماسك النظام بالقدرة على الإيلام لإسرائيل بالقدرة على الإضرار بالاقتصاد العالمي. الموقف الإيراني يريد تحقيق ذلك إلى انتصار يؤدي إلى انسحاب أمريكي، تعويضات أمريكية، رفع عقوبات وما أشبه، ولكن كذلك مسألة مضيق هرمز، أي الحديث عن إمكانية فتح مضيق هرمز. فيما الموقف الأمريكي لا يزال استسلام غير مشروط لإيران، ولكن بالجزئية المتعلقة بمضيق هرمز وهي أساسية وإن لم تكن بطبيعة الحال كافية، أي حتى لو حلت ليست كافية. الولايات المتحدة تحسست بأنه في تبديل المقاربة الإيرانية، محاولة ربما من جانب إيران لتسهيل البنود بمجملها، ولكنها طبعا هذه البنود غير قابلة للتفاوض، ولكن بجزئية مضيق هرمز التراجع عن مقولة أن المضيق هو تحت السيادة الإيرانية والإقرار بأنه إذا كان ثمة رسوم فهذه الرسوم مقابل خدمات يتيح للولايات المتحدة السعي إلى فعليا إلى محاولة فتح المضيق. طبعا محاولة فتح المضيق هذه من خلال هذه الحيل إذا شئت لن تتحقق، لأن المسألة هنا هي مسألة شركات تأمين لن ترضى بطبيعة الحال بمرور السفن في مضيق ملغم. ولكن الحديث عن أن القيادة المركزية الأمريكية سوف ترسل للسفن إحداثيات طريق آمن يضع الإيران حقيقة في موقع عليها إعادة النظر حتى في هذا المقترح. ولكن الإيجابيات هي بالتالي بأنه ثمة ثغرة من وجهة نظر الولايات المتحدة للتأثير على الموقف الإيراني، بل استعمال الموقف الإيراني المتبدل على أنه دليل عن تراجع إيراني عن زعم السيادة على المضيق، خاصة وأن المضيق هو مشترك بين عمان
1: في وإيران. هذا السياق هيئة التجارة البريطانية تقول نظرا لحجم الحركة المتوقع ينصح بالتنسيق مع السلطات العمانية للحفاظ على سلامة الملاحة. يعني هنا يدفعنا للسؤال، يعني هذا الموقف من هيئة التجارة البريطانية وكنت قد ذكرت أيضا شركات التأمين، الاستجابة كيف ستكون؟
3: سيدي، ما تقدمت به إيران من تعديل ربما هي شاءت أن يكون هذا التعديل دليل حسن نية من الجانب الإيراني، ولكن شاء الجانب الإيراني أن يفهم ذلك بأنه تخلي عن زعم السيادة على المضيق، وبالتالي إتاحة المجال أمام الجانب الأمريكي لتحديد مسارات على الأرجح كما يبدو الآن سوف تكون في الجزء العماني من المضيق، تأمين هذا الجانب من حيث ألا يكون ملغماً، وبالتالي نقل المسألة إلى إمكانية توافق بين شركات التأمين وشركات الشحن وإلى ما هنالك، خاصة بالدول غير المعنية، ونزع الذريعة التي يمكن أن تستعملها إيران لاعتراض هذه السفن على أنها سفن لدولة معادية، من خلال القول بأن هذا ينطبق اليوم فقط على السفن للدول التي لم تشارك في المواجهة، وفي مرحلة تالية قد يتبدل الواقع. ولكن ما أشير إليه هنا بأن المفاوضات تسعى إلى استغلال ثغرات في تبدل الموقف الإيراني من أجل تحقيق فتح المضيق دون التأثير على المنهجية التي تتبعها الولايات المتحدة، المنهجية الحربية الاقتصادية القائلة بأن التضييق على إيران يستمر، لأن الهدف ليس فتح المضيق وحسب، ولكن الهدف لا يزال، خلافا للمخاوف الإسرائيلية حقيقة، لأنه لا اختلاف هنا بين إسرائيل والولايات المتحدة على أن الهدف لا يزال التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية. ليس معلنا وليس جليا وليس بالتأكيد أنه سوف يتحقق، ولكن ليس ما يشير على الإطلاق بأن مطلب الاستسلام غير
1: طيب
3: المشروط الأمريكي قد تعرض لأي تشذيب أو لأي تقليص، لا يزال هو هو،
1: طيب
3: فيما الإصرار الإيراني على الانتصار كذلك لا يزال قائما.
1: أعود لما يجري في إسرائيل دكتور محمد هلس. هيئة البث الإسرائيلية نشرت قبل قليل أن نتنياهو ترأس اجتماعا وزاريا محدودا أمس، لكنها ذكرت أنه بحث التوقعات بشأن ملفات إيران ولبنان وغزة.
2: نعم، يعني هذا نشره الإعلام العبري وتحدث فيه كثير من المسؤولين الإسرائيليين، وأنت تعلم بأن الأمر كما قلت أنا قبل قليل بأن موضوع ما يجري في ساحة إيران سينعكس على ساحة لبنان التي تشعر إسرائيل فيها بأنها مقيدة، وأيضا هنالك حديث اليوم يزداد أو تزداد وتيرته في الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة التي يعني وضعت التطورات فيها جانبا أو أجلت يعني ينظر الإسرائيلي كيف تسير الأمور في ساحة إيران ومن ثم في ساحة لبنان. أعتقد بأن هذه الملفات كلها مترابطة، ولذلك الفهم الإسرائيلي اليوم بأن الأمور بالنسبة لإسرائيل إن لم تعد المواجهة والحرب إلى ما كانت عليه وفتحت من جديد في ساحة إيران وظلت يد إسرائيل مغلولة فيما يتعلق بساحة لبنان، فستكون ساحة غزة هي ساحة التعويض القادمة، خاصة مع الأخبار المتواترة التي تقول بأن حماس رفضت الموقف الأمريكي والإسرائيلي القائل بضرورة نزع سلاحها ولم تقدم موقفا واضحا شافيا فيما يتعلق برغبة إسرائيل نزع السلاح، إنما قدمت يعني مقاربة جزئية، قيل في الإعلام الإسرائيلي بأنها لم ترضي المستوى السياسي وقيل بأنها رفضت بشكل كامل. ولذلك يعني منطق الحروب ما زال حاضر على الطاولة الإسرائيلية، إن استعصى الأمر في ساحة إيران وهذا ما لا يبدو بأن يعني إسرائيل تعول عليه كثيرا، فبالتأكيد ساحة لبنان حاضرة والتصعيد فيها تحت السقف الذي فرضته إسرائيل حتى اللحظة قائم، لكنها بالتأكيد تود أن تتحرر من القيد الأمريكي وتعود إلى المواجهة بالصيغة المفتوحة التي كانت قبل وقف إطلاق النار، وبالتأكيد أيضا ساحة غزة مرشحة للتصاعد في حال تعثرت الأمور في ساحة إيران بشكل أو بآخر.
1: في دقيقة دكتور حسين ريوران، ما المتوقع إيرانيا من التعامل مع مشروع الحرية الآن؟
0: يعني في تصوري أن الموضوع هو أساساً لم يطرح للتطبيق، هو طرح ضمن إطار بروباغندا يعني يستعملها الرئيس الأمريكي لإدارة الأسواق وكذلك تلميع صورته في الداخل الأمريكي، ليس إلا الموضوع يعني أي خطوة أحادية لا يمكن أن تنفذ على أرض الواقع إلا اللهم إذا كان هناك تنسيق مع إيران، وهذا مستبعد من خلال المؤشرات
1: طيب
0: الموجودة.
1: سنتابع خلال الساعات المقبلة إذن تطورات الموقف وتحديدا المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. شكرا لك ولكل ضيوفنا. الآن نعود للمفاوضات، قراءة مفصلة في مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة، نتابعها في هذا العرض.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التحليلية التي سنحلل فيها أبعاد ما ورد في مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة وفقا لمصادر للجزيرة، كما نقرأ فيما تغير في الأفكار والتصورات الإيرانية إزاء بنود مثل النووي ومضيق هرمز وشكل إنهاء الحرب. ومعنا هنا الدكتور محمود أو محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك معنا دكتور محجوب. إذن ولكن اسمح لي قبل ذلك نقرأ بالتفصيل المقترح الإيراني. إذن حصلت الجزيرة من مصادر على مقترح اتفاق الإطار العمل الإيراني المقدم إلى الولايات المتحدة والذي يطبق وفقا لما ورد فيه من تفاصيل على ثلاث مراحل أساسية، ألا وهي ليس كصفقة شاملة تطبق برمتها مرة واحدة. في المرحلة الأولى إذن تقترح إيران تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى، والتعهد بعدم الاعتداء المتبادل بما يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل. كما تقترح تعديل بند التعويضات عن الحرب بصيغة جديدة ومبتكرة. خلال هذه المرحلة تتحدث إيران عن فتح مضيق هرمز تدريجيا على أن تتولى هي مسألة التعامل مع الألغام مع عدم ممانعة تقديم دعم أمريكي، كما يتم فيها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية.

0: تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز. أما القضية النووية فتتضمنها المرحلة الثانية وفقا للمقترح الإيراني التي ستناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما على أن تعود إيران إلى التخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6%، ولكن وفق مبدأ صفر تخزين. كما يبحث المقترح أيضا مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة تخصيبه، لكن المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت. هذا المقترح الإيراني إذن يؤكد ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، ويشير إلى أن رفع العقوبات يتضمن الإفراج عن الأموال المجمدة تدريجيا وفق سقف زمني. وفي مرحلة ثالثة وأخيرة تطرح إيران ما تسميه بحوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. إذن أعود مجددا لك الدكتور محجوب الزويري، لماذا في هذا الاتفاق المقترح الإيراني يسير وفق مراحل؟
1: بنوى الشيء المفقود بين الولايات المتحدة وطهران هو الثقة، وبالتالي لبناء الثقة أنت تحتاج فترة زمنية، وفترة الشهر مهمة لسببين: أولا لبدء بناء هذه الثقة، ثم الأمر الثاني كسر ما يسمى بمسار العملية العسكرية، بمعنى آخر يصبح فيه الطرفان مضطران أن يعيد تموضعهما العسكري والتفكير، وبالتالي مسار العمل العسكري تصبح صعبة جدا، وبالتالي الشهر أو 30 يوم ضروري جدا من أجل تحقيق ذلك. الأمر الثاني هما أيضا ضروري من أجل أن يصبح هنالك نوعا من الانطباع في العالم أن الصراع يقترب، وبالتالي يصبح هنالك ما يسمى بالإيجابية التي تؤثر على مسار التفاوض برمته في المرحلة الثانية والثالثة.
0: اللافت في المرحلة الأولى أن تداعيات الحرب تقدمت على جوهر التفاوض بين واشنطن وطهران. لماذا؟ هنا أشير ربما إلى مضيق هرمز، وكذلك حلفاء إيران و
1: رفع الحصار
0: الولايات المتحدة الأمريكية.
1: غنوة الموضوع يتعلق بالتداعيات. مضيق هرمز فيه 400 ناقلة موجودة الآن، لو بدأ المضيق بالفتح الآن أسعار النفط ستتأثر فورا، وبالتالي نتحدث أولا عن هذه التأثيرات ستكون فورية على الاقتصاد العالمي. موضوع رفع الحصار الإيراني نفس الكلام، موضوع الحلفاء. عندما نتحدث عن ما يسمى بوقف إطلاق النار من قبل كل طرف وحلفائه، معنى ذلك الطرفان يسيران في مسار أقرب إلى ما كان يعتبره ترامب مسار السلام الشامل، مسار مجلس السلام. بمعنى آخر لا يصبح هنالك مجال للحروب، وبالتالي وكأني بإيران بهذا المقترح تغازل ترامب، تقول له نحن نقترب من اقتراحك لمجلس السلام في أن هنا يصبح هنالك نوع من السلام الشامل في المنطقة، بما في ذلك موضوع الملف النووي.
0: نعم، وهنا ملف النووي وكأنه بدأ من خلال هذا المقترح، وهو ليس يعني جوهر الخلاف، وإنما تخصيب اليورانيوم. هناك حديث إيراني عن 15 عاما دون استهداف أو تدمير للمنشآت النووية. ماذا يعني ذلك؟
1: هذا قد يبدو معوقا غنوة، لأنه إذا عدنا للاتفاق النووي عام 2015، الاتفاق الأمريكي الإيراني 5+1 كان بالتخصيب 3.6%، زائد أنه كان يقول أيضا أن كمية اليورانيوم المخصب 300. الآن يتحدثون عن ما يسمى صفر تخزين، لكن الأمر الأهم هو أن موضوع أجهزة الطرد المركزية لم يتم الحديث عنها، لم يتم الحديث عن تموضع هذه الأجهزة الطرد المركزية، ماذا سيحصل لها. ثم الأمر الآخر أيضا فيما يتعلق الحديث عن موضوع نقل اليورانيوم المخصب أو ترقيقه، أيضا سيصبح هناك نقاش كما يقال في شيطان التفاصيل. من الذي سيفعل ذلك؟ هل سيفعل ذلك بالتشارك مع الولايات المتحدة إلى غير ذلك؟ لكن بالتأكيد هذا يشكل خطوة للأمام لما كان يريده الرئيس دونالد ترامب.
0: طيب لماذا إيران متمسكة بأن لا يتم تدمير البنى التحتية والمنشآت النووية رغم أنها وافقت على العودة إلى صفر تخزين.
1: غنوة، إيران دخلت ما يسمى تراكم الخسائر بشكل متسارع في الحوالي 10 سنوات الماضية، وانتهى بخسارة سوريا اللاعب الإقليمي والحليف المهم. الآن ما تحاول إيران أن تفعله أن توقف تراكم الخسائر. البرنامج النووي ليس استثمارا ماليا، استثمارا ماليا سياسيا أمنيا عسكريا بشريا واستثمار في السمعة. أن تتنازل عنه بهذه السهولة سيكون قاسي جدا. على أنني أذكر أن إيران في مرحلة تاريخية معينة تنازلت عن 50,000 كيلومتر مربع من أراضيها، فهل سيوازي التنازل عن البرنامج النووي التنازل عن الأراضي؟ باعتقاد النظام سيمنع ذلك إلى آخر مرحلة، حتى إذا واجه خطر أكبر من ذلك، لكن لن يتنازل بالكامل كما يتوقع الولايات المتحدة في موضوع البرنامج النووي.
0: لماذا مقترح اتفاق جوهره هو المخزون اليورانيوم يتم بين طهران وواشنطن؟ لماذا يختتم مرحلة ثالثة وأخيرة وهي مقترح إيراني لحوار استراتيجي مع دول الجوار؟ من المفترض يعني أن أي تواصل يتم بين دول الجوار نفسها.
1: في الحقيقة غنوة، ولايات إيران اشترطت أن كل ما سيجري يجب أن يكون فيه ضمانات دولية، وفي اقتراح وفي ظني أن إيران تفكر بدور صيني روسي في نوع من الضمانات. ولكن الترتيبات الإقليمية ما مضمونها أو ما هدفها؟ هدفها أن تقول للإقليم أنه مسألة عدم الثقة الذي زرع بسبب الاعتداءات الماضية هناك مسار لتحويله، والقول للولايات المتحدة أن إيران قادرة على حل معضلاتها مع الجوار دون تدخل أمريكي، أو على الأقل بمساعدة أمريكية إيجابية. بعبارة أخرى، إيران تحاول أن تبني ما يسمى جسر الثقة مع الولايات المتحدة ومع الجوار معا، حتى لا يشكل تحالف مرة أخرى إقليمي أمريكي ضدها. وتريد أن تقول للمنطقة هم كإيرانيين جاهزون لبناء هذه الثقة، ولكن على أن تنتهي الملفات الأخرى كما يتمنون.
0: أعود لمسألة الحلفاء إن لطهران أو للولايات المتحدة، وكأن بدأ الطرح يعني فضفاض بعض الشيء، لا نعلم تفاصيله، يناقش مستقبل حلفاء طهران مثلا في المنطقة دون تحديد إما كانت ستنزع أسلحتهم، يعني كيف نفهم هذا الأمر؟
1: هذا سيف ذو حدين. إيران تريد أن تقول أنها لم تتنازل عن الورق، وأنها بقيت حتى الرمق الأخير من التفاوض حاضر، بمعنى آخر الربط بين الملفات حاصل ونفوذها الإقليمي لا زال جزءا من التفاوض، لكنها بنفس الوقت لا تريد أن تخلق منه عاملا أو يرهق العملية التفاوضية أو يسبب مصاعب في العملية التفاوضية. بعبارة أخرى، وكأنها تقول الغموض قد يفيد، الغموض قد يفسر لصالح التفاوض وليس ضد التفاوض، وكأنها أيضا تقول للولايات المتحدة مارسي هذا الغموض على علاقتك مع إسرائيل أيضا، نحن نتحدث عن حلفائك، وحلفائك قد يكون ليس فقط إسرائيل. هنا غموض قد يسمى غموضا إيجابيا، لكن بالمحصلة إيران تريد أن تحقق هدفها أن لا زال لديها علاقة مع حلفائها الإقليميين.
0: وإذا ما بقي مسألة، إذا ما بقيت مسألة إسرائيل وحلفاء إيران من ضمن هذا الاتفاق، إذن كيف هل سينعكس بالضرورة مثلا على مسار المفاوضات في لبنان الذي تحاول السلطة فيه أن تفصل المسارات تماما؟
1: المفترض إذا حصل تفاعل إيجابي مع هذا أن ينعكس على لبنان فورا، وهذا من أمر أيضا يتماهى مع رغبة الرئيس فيما يسمي بالسلام. بعبارة أخرى، وكأنهم يقول له لن تحقق السلام عن طريق اتفاقيات أبراهام التي يريدها نتنياهو، حقق السلام عن طريق مقترحنا الذي هو أقرب إلى مجلس السلام. بعبارة أخرى، يعطونه بديل لتحقيق ما يريد، وهو نوع من العلاقة سميها السلام المؤقت أو الدائم، لكن دون الالتزام بما يريده نتنياهو بشكل أساسي.
0: شكرا لك الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: مشاهدينا، هذه التغطية المستمرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله في آخر المستجدات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. أضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة لفتة إنسانية من طرف واشنطن ودول الشرق الأوسط ومن إيران بشكل خاص، وأنها ستظهر قدرا كبيرا من حسن النية من كل من كانوا يقاتلون بشدة في الأشهر الماضية. جربي قال قائد القيادة المركزية أن الدعم العسكري الأمريكي لمشروع الحرية سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. وقد نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي أن مبادرة ترامب لا تتضمن حاليا قيام سفن حربية أمريكية بمرافقة السفن العابرة لمضيق هرمز، بينما نقل موقع أكسوس عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. في المقابل قال رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي تدخل أمريكي في النظام البحري الجديد لمضيق هرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. أضاف عزيزي أن مضيق هرمز والمياه الخليجية لم يدار بمنشورات وصفها بالواهمة للرئيس الأمريكي. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات، نقل موقع أكسوس عن مصادر أن الولايات المتحدة أرسلت أمس الأحد مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. وكان ترامب قال إنه على علم تام بأن ممثلي الولايات المتحدة يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران وأنها قد تؤدي إلى شيء إيجابي جدا للجميع. في طهران قال المستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة أن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. أما نائب رئيس البرلمان الإيراني فقال إن على أمريكا أن تقبل شروط إيران العشرة وأن هذا أقل تكلفة لها. وقد حصلت الجزيرة على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم إلى واشنطن ويتضمن 3 مراحل. تهدف الأولى منها إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى. تناقش المرحلة الثانية فكرة تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم إلى سقف زمني محدد ومصير المخزون عالي التخصيب. تطرح طهران في المرحلة الثالثة الدخول في حوار استراتيجي مع محيطها العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة. فيما يخص جبهة لبنان، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل في حالة تأهب لاحتمال التصعيد على الجبهة الشمالية. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان. ومن جهته أعلن حزب الله شن عمليات على تجمعات للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتحقيق إصابات. ينضم إلينا الآن شبكة مراسلين فعليا تنضم إلينا، حيث ينضم إلينا مراسل الجزيرة سمير النمري، وكذلك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، من بيروت مراسل الجزيرة تامر أصمادي. مرحبا بكم جميعا. وأريد أن أبدأ مع سمير النمري في متابعة. إذا سمير، لما تم إعلانه عن مشروع الحرية، الرئيس الأمريكي تحدث عن ربما هذا التوقيت صباح اليوم بتوقيت المنطقة، ما الذي يمكن رصده من تحركات أو من تفاصيل حول إمكانية أن يتم تنفيس هذا الضغط للسفن بإشراف أو برعاية للقوات الأمريكية في المنطقة؟
3: نعم محمد، التحركات العمانية كانت حاضرة منذ بدء هذه الأزمة ومنذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، وكانت دائما التحركات العمانية نشطة وفعالة في إطار عدم التصعيد العسكري بل والتحذير من ذلك، وخاصة ما يخص مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي. آخر هذه التحركات أو هذه النقاشات جرت يوم أمس في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وتمحورت بالأساس حول التحركات الجارية في إطار عودة الاستقرار لمضيق هرمز، عودة الملاحة بشكل فعال. بيان الخارجية العمانية أشار بوضوح إلى أن النقاش أو الاتصال الذي تم بين وزيري الخارجية كان يبحث سبل فعالية الملاحة البحرية وفق القانون الدولي وبما يضمن عدم التصعيد. كان هناك أيضا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني أيضا ونظيره التركي، وتمحور أيضا حول ذلك، حول عودة الملاحة الدولية، وهو ما يعني أن هناك ربما تحركات دولية فاعلة في إطار ما تم الإعلان عنه من واشنطن، تصب جميعها في إطار وضع آلية لفتح مضيق هرمز، ولا سيما ونحن نتحدث عن آلاف العالقين أو البحارة العالقين على ضفتي مضيق هرمز. سلطنة عمان كانت تتحرك محمد على مسارين خلال الأسابيع الماضية، الأولى إنسانية في ضرورة إيجاد حل سريع وفعال لإخراج البحارة العالقين من داخل مياه الخليج، وتقول سلطنة عمان ووزير الخارجية العماني أن ذلك هو حق إنساني لهؤلاء البحارة. والمسار الثاني كان مسار دبلوماسي وسياسي، حيث دعت سلطنة عمان في أكثر من محور وفي أكثر من نقاش إلى ضرورة عدم التصعيد، إلى إيجاد حل دبلوماسي وسياسي لأزمة مضيق هرمز بعيدا عن التصعيد العسكري، والذي لم يفلح في الحرب التي مرت، وأيضا لن يفلح أيضا في إيجاد حل لأزمة مضيق هرمز. سلطنة عمان تدعو بشكل مستمر إلى إبقاء هذا المضيق بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما بأن سلطنة عمان هي موقعة على قانون البحار والذي يتيح حركة المرور، حركة مرور السفن في مضيق هرمز دون أي إجراءات.
2: سنبقى في المنطقة، نريد أن نذهب إلى طهران مع محمد البقالي. محمد، إذن هل تبينت من الجانب الإيراني أي ردود أفعال حول مشروع الحرية هذا الذي أعلن عنه الرئيس ترامب؟ ومن المتوقع حسب حديث الرئيس الأمريكي أن يكون هذا الصباح هنالك تحركات وتأمين لمحاولة تفريغ هذا المضيق من السفن العالقة.
4: محمد، طهران تراقب وتترقب، لم يصدر الآن أي تصريح على مستوى أعلى من ذلك الذي صدر عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، والذي في الحقيقة يمكن أن نقول إنه عبر بشكل مبكر عن الموقف الإيراني وأعطى الملامح العامة للموقف الإيراني الذي نتوقعه سيصدر على كل حال، لن يتأخر الأمر كثيرا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني قال إن أي تدخل في النظام الجديد، وعندما يتحدث عن النظام الجديد لمضيق هرمز أي النظام الذي أرسته طهران، هو بمثابة انتهاك لوقف إطلاق النار، واعتبر أن إدارة مضيق هرمز لا تتم بما وصفها بالمنشورات المتوهمة، في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بغض النظر عن التصريحات التي ربما ستصدر، ولكن فحواها يبدو أنه متوقعا إذا أخذنا السياق العام بالنظر إلى هذا التصريح من جهة، الذي صدر عن شخصية لها أهميتها ومركزيتها في هرم السياسة والسلطة الإيرانية برغم أنه ينتمي للمؤسسة التشريعية، وأيضا بالنظر إلى التصريحات التي سبقت. نحن استمعنا إلى تصريح سابق للحرس الثوري بشأن مسألة مضيق هرمز، وكون لا تفاوض على رفع الحصار عنه إلا بعد رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. استمعنا لتصريحات للمستشار المرشد في العلاقات الدولية الذي قال بأن أي محاولة للدخول في مضيق هرمز هي الدخول في موضوع لن يؤدي إلى النتيجة. استمعنا أيضا إلى تصريحات أخرى لقائد بحرية الجيش الإيراني الذي قال بأن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية، وأي اقتراب للقطعة البحرية الأمريكية سيواجه برد حاسم وسريع. وأيضا إلى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البارحة عقب الحديث عن الاتفاق عن مشروع أو مقترح، المقترح الذي قدمته طهران والمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة، عاد ونفى أن تكون إيران قد دخلت في أي خطة لنزع الألغام من مضيق هرمز. ماذا يعني هذا؟ يعني أن مضيق هرمز ما زال يشكل الورقة التي تضغط بها إيران والتي تواجه بها الولايات المتحدة، وبالتالي لا يتوقع أن يكون موقفها إلا رافضا لهذه الخطوة. ولكن دعني أقول محمد، إن الميدان هو الذي سيحدد، مضيق هرمز نفسه ما الذي سيحدث فيه هذا الصباح وربما هذا اليوم هو الذي سيحدد مسار الأمور. هل ستتجه نحو الانفراج أم

تتجه نحو الانفجار. لماذا؟ لأنه الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو توعد، وإن بلغة لطيفة، لغة هذه المرة لم يكن فيها تصعيد، وتحدث على أنه يريد الخير للجميع وأن هذه الخطوة ستساعد ولها طابع إنساني، ولكن في نهاية المطاف قال بأنه في حال اعتراض السفن الأمريكية فإن الأمر سيلجأ إلى القوة. الآن إذا حدث هذا الأمر

0: هرمز، هل سيحدث اصطدام؟ إذا حدث اصطدام هذا يعني بشكل من الأشكال عودة للحرب بشكل محدود أو بشكل غير أكبر من أن يكون محدودا في الرقعة التي سيقع فيها. في نفس الوقت إذا لم ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الذي وعد به أو توعد به في الحقيقة، لحظتها ستكون تصريحاته في مطار شك ومطار تشكيك على الأقل من الجانب الإيراني، الذي يقول المسؤولون هنا كثيرا ما يكررون هذا الأمر بأن التصريحات التي تأتي من الرئيس الأمريكي متناقضة وترسل بإشارات متباينة بالشكل الذي لا يأخذونها في كثير من الأحيان على محمل الجد إلى أن يأتي ما يؤكدها، خاصة وأنه قد توعد في مراحل سابقة بتنفيذ ضربات قوية بمحو الحضارة وغير ذلك ولم ينفذ ذلك. فإذا نحن في الحقيقة أمام مرحلة فارقة، هذا اليوم يفترض أن يكون فارقا وفي نفس الوقت مرحلة مربكة لأنها جاءت في سياق البارحة كان الحديث على المقترح الذي قدمته طهران للولايات المتحدة. صحيح أن ترامب قال إنه غير راض، ولكن غير راض هي صيغة مخففة في المستوى الدبلوماسي، وبعد ذلك أرسلت الولايات المتحدة مقترحا جديدا أو تعديلات وفق ما ذكرت وزارة الخارجية هنا، بمعنى كنا في نسق دبلوماسي متصاعد، فجأة يأتي هذا التصريح. يبدو أن الأمور الآن هذا اليوم سيحدد ما إذا كان المسار الدبلوماسي سيتعزز أو أن الأمور قد تتخذ اتجاها آخر.
1: بالفعل ربما نكون خلال ساعات مع صورة أوضح. شكرا جزيلا لك محمد البقالي. لكن مراد، بخصوص ما أعلنه الرئيس الأمريكي عن مشروع الحرية، كيف يتم ربطه أيضا بمسار المفاوضات الذي أعلن الرئيس إذن عن اطلاعه على المسار الإيجابي كما يقول، والمشاورات التي يجريها فريقه في رد الولايات المتحدة على الورقة الإيرانية؟
2: نعم محمد، بالفعل فيما يتعلق بمسار المفاوضات من الواضح أن الرئيس ترامب متفائل، قال إن فريقه يجري محادثات مع الجانب الإيراني وأنها محادثات إيجابية وأنها قد تقود إلى أمر إيجابي للغاية كما قال. هو كان سابقا قال في تصريح إن الرد الإيراني غير مقبول، لكن الولايات المتحدة أعدت ردا على هذا الرد الإيراني الأخير وأرسلته. حتى الآن لا تعرف أي تفاصيل بشأن الرد الأمريكي الأخير، لكن ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي قال إن الاتصالات والمفاوضات جارية. في المجمل يأتي في خضم هذا الأمر وهذه المفاوضات هذا الإعلان للرئيس ترامب عن ما أسماه مشروع الحرية، وهو أطره بهدف إنساني بحت، تحديدا ما يريد تحقيقه هو إخراج السفن والطواقم العالقة في الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، عبر إرشادها إلى الممرات الآمنة. وهو تعهد قال إن هذا الأمر يأتي استجابة لطلب من العديد من دول العالم، ولم يحدد بطبيعة الحال أي دول، علما أن هذه السفن تعود كما تشير تقارير إلى قرابة 180 دولة. لكنه قال إن هذه الدول ليست منخرطة أو مرتبطة بالحرب الجارية أو العملية أو العمليات القتالية الجارية، وأنها محايدة، وأن هذه السفن والأطقم لم يرتكبوا أي خطأ. بطبيعة الحال هو أيضا أشار إلى أن هذه الخطوة هي لمصلحة الولايات المتحدة والشرق الأوسط وإيران، وقال إنها ستكون بادرة إنسانية من قبل إيران والشرق الأوسط وكذلك الولايات المتحدة، وأنها ستظهر أيضا حسن النية من جهة أطراف القتال، لكنه بعث برسالة تحذير في حال عرقلت هذه العملية. قال إن أي تدخل بأي شكل من الأشكال سوف يواجه بالقوة للأسف كما قال. القيادة الأمريكية الوسطى التي ستنفذ أو ستساعد في تنفيذ هذا المشروع في بيان قالت إن هذه المهمة مهمة

0: دفاعية بحتة، وأنها وهذه عبارة لافتة تهدف إلى تأمين الملاحة البحرية للسفن التجارية وناقلات النفط، أي أنها تعطيها بعدا أوسع. أشارت أيضا إلى أن الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران سوف يستمر. عرضت القيادة الوسطى أيضا القوات أو حجم القوات التي ستشارك في هذه المهمة، مهمة مشروع الحرية. أشارت إلى أكثر من 100 طائرة وأيضا العديد من المدمرات والسفن والمسيرات، إضافة إلى 15,000 جندي. تقارير صحفية أشارت أيضا نقلا عن مسؤولين إلى أن هذه العملية لن تنخرط فيها سفن حربية أمريكية، أي لن يكون هناك مرافقة لسفن حربية أمريكية للسفن والناقلات، ولكن وفقا لإكسيوس فإن سفن حربية أمريكية ستكون بالجوار. عمليا الهدف هو أن توفير معلومات للسفن والناقلات إلى الممرات الآمنة والخالية من الألغام، كما تقول وول ستريت جورنال، التي تربط المسألة بجهد أوسع كانت انفردت الصحيفة بالإعلان عنه ودعوة الولايات المتحدة إلى تحالف دولي لتأمين المضيق. ولكن أشارت تحديدا إلى ما يجري بشأن تشكيل خلية تنسيق من دول وشركات نقل وشحن وتأمين من أجل تبادل المعلومات والتنسيق من أجل الإرشاد إلى هذه الممرات الآمنة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم. إذا لنذهب إلى وليد العمري. ووليد، أخبار متعلقة بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، اجتماع الطاقم الوزاري المصغر، ما الذي يمكن رصده في إسرائيل بناء على هذه الأخبار الواردة هذا الصباح؟
2: حالة عدم اليقين إزاء ما يبيته الرئيس الأمريكي في الملف الإيراني جعلت نتنياهو هذه الليلة في اجتماع مصغر للطاقم الوزاري المصغر، حيث انتقى عدد قليل من الوزراء وكبار القادة يبلغهم فيه بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالملف الإيراني لحساسية الموقف حسب ما رشح من معلومات. ويعود ذلك إلى أن إسرائيل تعاني مما تصفه بغموض أو بعدم تقديم الولايات المتحدة إحاطات لها حول حقيقة نواياها، سواء في التحركات السياسية مع إيران أو التحركات العسكرية إن كانت تبيت تحركا عسكريا. وعلى هذه الخلفية جاءت مسألة أن إسرائيل أعلنت، ومصادرها رددت ذلك صباح هذا اليوم، بأن جيشها في كامل استعداداته ومتأهب للتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة بالملف الإيراني. وسيعود هذا الطاقم الوزاري بهيئته الموسعة للاجتماع هذه الليلة لمواصلة هذه المداولات، لكنه سيتناول إلى جانب الملف الإيراني أيضا ملفي غزة ولبنان. وعلى صعيد لبنان، ما رشح من معلومات صباح اليوم وفق القناة 12، فإن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن وقف إطلاق النار في هيئته الحالية يجب أن يستمر بغض النظر عن التطورات التي قد تحصل في الملف الإيراني. وعلى الصعيد نفسه، بمعنى أن يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته، وكان آخرها قبل دقائق هو توجيه إنذار لعدد من القرى والبلدات اللبنانية الواقعة في القطاع الغربي شرقي منطقة سور بالإخلاء، لأنه سيقوم بعمليات حربية في هذه المناطق. وواضح بأن هناك أكثر من 120 بلدة وقرية يستهدفها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب، بينها نحو 20 يقوم بتدميرها وتسويتها بالأرض بذريعة أنها قريبة من خط التماس، لكنه يمنع سكان العشرات من هذه القرى الذين شردتهم الحرب منذ البداية من العودة إليها. وهو لم يحدد إحداثيات والمواقع الجغرافية الحقيقية لما وصفه بالخط الأصفر أو ما وصفه بالخط الدفاع الأمامي المتقدم في عمق الأراضي اللبنانية، مما يبقي كل المنطقة ما بين الحدود الدولية وأيضا مجرى الليطاني كأنها مسرح لعملياته في هذه المنطقة. في فجر هذا اليوم كان هناك دوي لصافرات الإنذار في مناطق عرب العرامشة وأوديت في منطقة الجليل الغربي أدميت قصدي، ولكن الجيش عاد وأعلن أنها كانت جراء تشخيص خاطئ وأنه لم يحصل أي إطلاقات جديدة. ما جرى خلال الليلة الماضية ويوم أمس كان عبارة عن صواريخ ومسيرات استهدفت قواته في داخل الأراضي اللبنانية. لكن على صعيد الجبهة مع غزة واضح أن هناك تصعيد سواء باللهجة أو بالحشودات الإسرائيلية، حيث عادت إسرائيل للحديث وهو ما كان في اجتماع الطاقم الوزاري المصغر أو هيئته المصغرة الليلة الماضية باتهام حماس بأنها لم تفي بالتزامها بنزع سلاحها وفق خطة وقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها وسارية منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما أبقى الباب مفتوحا على أن الجيش الإسرائيلي قد يصعد من عملياته كمرحلة أولى قام بتوسيع المنطقة التي يحتلها، أي دفع الخط الأصفر غربا وشمالا وأصبح يسيطر على 57% من مساحة قطاع غزة بدل 53% التي بدأها بعد عملية وقف إطلاق النار. لذلك الباب يبقى مهيئا أو الفرصة مهيئة لاحتمالات أن تقوم إسرائيل بتصعيد عملياتها الحربية في الجزء الذي يتواجد فيه ويحتشد فيه نحو 2 مليون من النازحين الغزيين الفلسطينيين في تلك المنطقة. بمعنى آخر هذه الأمور مرشحة للتصعيد على أكثر من جبهة. الرئيس الأمريكي في تصريحه لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية المراسلة في واشنطن الليلة الماضية قال أنه لم يقبل الاقتراح الإيراني، لكنه انتقل سريعا للحديث ومهاجمة الرئيس الإسرائيلي لأنه لا يمنح العفو العام لنتنياهو الذي قال أنه وإياه يديران هذه الحرب ولولاهما لما بقيت إسرائيل موجودة.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله إلى تامر صمادي على وقع صفارات الإنذار التي دوت في إسرائيل. أيضا هناك تحذيرات من الجيش الإسرائيلي مزيد من القرى اللبنانية.
3: بالفعل محمد، نحن أمام إنذار جديد صباح هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي أنذر قرى في قضاء صور في القطاع الغربي، الحديث عن قانا ودبعال وصريفة، صريفة التي تعرضت لقصف متواصل طيلة الأيام الماضية ويوم أمس أيضا كانت هنالك 4 من الغارات التي نفذتها القوات الإسرائيلية بشكل متواصل على صريفة. لكن اللافت في هذا الإنذار الجديد صباح هذا اليوم هو أن الجيش الإسرائيلي أنذر بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية، وهذه القرية محمد تقع في إلى الشمال من نهر الليطاني. ماذا يعني ذلك؟ يعني بأن الجيش الإسرائيلي يوسع أيضا من جغرافية المواجهة مع حزب الله، هو يتذرع بأن هذه القرى وهذه البلدات تنطلق منها عمليات قتالية لحزب الله. وكان لافتا أيضا يوم أمس بأن كل القرى التي أنذرها الجيش الإسرائيلي كانت إلى الشمال من نهر الليطاني، هو يتحدث بأن عملياته تنحصر في جنوب الليطاني، لكن الأمر بات مختلفا خلال الأيام والساعات الأخيرة. يوم أمس كنا أمام إنذار سابع لعدد من القرى بضرورة الإخلاء في الجنوب اللبناني، اليوم نتحدث عن الإنذار الثامن منذ بدء هذه الحرب، الحديث عن أكثر من 100 قرية وبلدة أنذرت وتم إخلاؤها بشكل قسري من السكان في الجنوب لبنان. الغارات الإسرائيلية يوم أمس تواصلت بشكل مكثف، وكانت هذه الغارات تتركز على أقضية صور والنبطية وبنت جبيل، والغارات أيضا طالت العديد من القرى والبلدات الواقعة على خط النار، لا سيما صديقين، والحديث عن خربة سلم ومجدل زون وتول وتولين بالإضافة إلى الناقورة. وأيضا تواصل نسف المربعات السكنية في عديد المناطق لا سيما في الخيام وفي بنت جبيل. القوات الإسرائيلية تعمد إلى سياسة الأرض المحروقة خلال الأيام الأخيرة في كل المواقع التي تتواجد فيها، وهي تتواجد فيما يقرب من 600 كيلو متر في الجنوب اللبناني. كل هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة للهدنة دفعت حزب الله خلال الساعات الأخيرة لإعلانه عن سلسلة من العمليات. هو يتحدث خلال يوم أمس والليلة الماضية عن 11 عملية نفذها ضد مواقع تواجد القوات الإسرائيلية، والحديث عن استهداف للتجمعات الخاصة بالقوات الإسرائيلية. وكل البيانات التي أصدرها حزب الله خلال الساعات الأخيرة تشير إلى أنه كبد القوات الإسرائيلية خسائر واضحة وخسائر كبيرة، وتحدث عن استهدافات متتالية في البياضة وفي الناقورة وفي القنطرة وفي الطيبة وفي حولة، وهو يقول إنه أيضا يستهدف مواقع قيادية ومواقع مستحدثة للقوات الإسرائيلية. إذن التصعيد هو سيد المشهد في الميدان، وفي مقابل ذلك يتصاعد نهاية الجدل السياسي فيما يتعلق بالذهاب إلى المفاوضات المباشرة واستئنافها. الرئاسة اللبنانية تتمسك فيها وحزب الله يرفضها.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي من بيروت. أقر تحالف أوبيك بلس في اجتماعه زيادة في إنتاج النفط قدرها 188 ألف برميل يوميا على أن يبدأ تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل. تهدف هذه الخطوة إلى مواجهة تداعيات التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية والتخفيف من حدة أزمة الطاقة العالمية.
4: أمام ترقب للأسواق العالمية واختناق الإمدادات، اختتم تحالف أوبك بلس اجتماعه برفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا لشهر يونيو حزيران المقبل. القرار جاء بعد أيام من انسحاب الإمارات من منظمة أوبك، وفي ظل التطورات التي تشهدها المنطقة خصوصا وضع إمدادات النفط من مضيق هرمز.
5: ستترتب على انسحاب الإمارات من منظمة أوبك تداعيات اقتصادية وجيوسياسية لن يؤثر الانسحاب في أسعار النفط فورا، إذ تسعى أبوظبي إلى استقلالية أكبر في إدارة إنتاجها بعد الحرب. أما سياسيا فتلوح خلف القرار توترات داخل أوبك وأوبك بلس بشأن تفسير ما يجري في مضيق هرمز، ولا سيما الهجمات الإيرانية على الإمارات، وهو ما قد يكون من دوافع الانسحاب رغم عدم إعلانه رسميا.
4: لكن المفارقة أن الزيادة الجديدة في إنتاج النفط لن تترجمها إمدادات حقيقية في المدى المنظور، فالممرات الحيوية للتصدير ما تزال مقيدة، والقدرات الاحتياطية مركزة في منطقة الخليج الأكثر تضررا بسبب الوضع في هرمز.
6: لن يكون لقرار أوبك بلس تأثير فوري، لأن نحو 20% من الإنتاج النفطي العالمي معطل فعليا حاليا بفعل السيطرة الإيرانية والحصار الأمريكي على مضيق هرمز. وهذا يعني أنه حتى لو كان ممكنا توقع بعض التأثير على المدى الطويل، فإن الوضع الراهن للحرب والضغط على منطقة الخليج يمثلان العامل الرئيسي الذي يقيد الصادرات العالمية.
4: دوائر مقربة من تحالف أوبك بلس بفيينا كانت تتوقع هذه الزيادة منذ أسابيع، لكن بينما تتعثر إمدادات النفط من هرمز يظهر تحالف أوبك بلس أنه يمسك بزمام المبادرة وأنه قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. قرار تحالف أوبك يصطدم بعقدة مضيق هرمز. بيانات التحالف تؤكد أن احتياطياته غير المستغلة مرهونة بفتح الممر المائي، مشهد يختصر المأزق السياسي للحرب ويفتح بابا واسعا لسؤال أقسى: من يتحكم فعلا في أسعار النفط، التحالف أم المضيق؟ من أمام مقر منظمة أوبك، عيسى طيب، الجزيرة، فيينا.
1: معنا من واشنطن أدولفو فرانكو المحلل الاستراتيجي في الحزب الجمهوري، من طهران عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية، وينضم إلينا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بكم جميعا. أدولفو فرانكو، أبدأ معك بالسؤال عما يريده سياسيا الولايات المتحدة وما يريده الرئيس ترامب فعليا من هذه الخطوة من مشروع الحرية التي يعلن عنها بالتزامن مع محادثات يقول إنها تسير بشكل إيجابي ورد أمريكي على الورقة الإيرانية.
7: شكرا على الدعوة. إذا ما فهمت سؤالك بشكل صحيح، لا أعتقد أن المفاوضات تجري بشكل جيد على الإطلاق. إذا ما أردت أن تسميها مفاوضات في المقام الأول، الإيرانيون أنكروا وجود المفاوضات، وبعد ذلك قاموا بتقديم مقترح وهو إعادة بشكل أساسي لما أرسلوه في الماضي، لكنه كان بنسخة أسوأ. الأمر لا يتعامل مع القضية الأساسية والتي نعرفها جميعا، هي سبب الصراع. هم تجاهلوا هذا الأمر بالكامل، وهو النظام برنامج إيراني للتخصيب وأيضا اليورانيوم العالي التخصيب. تم تجاهل هذه القضية بالكامل من قبل إيران. هم لم يكلفوا أنفسهم حتى بالتحدث عن هذه النقطة. بالتأكيد هم أرسلوا رسائل متناقضة، وهم ذكروها في إحدى المرات وقالوا أنهم مستعدون لتخفيض نسبة التخصيب وإرسال التخصيب على التخصيب إلى روسيا، لكن هذا لا ينهي الموضوع.
1: لنتوقف عند هذه النقطة، نركز على مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس ترامب. يعني أنا ذكرت أنه يأتي بالتزامن مع هذه المفاوضات، لكن رئيس ترامب أسماها محادثات، ويقول أن فريقه يجري هذه المباحثات والأمور تجري بشكل إيجابي، هكذا قال رئيس ترامب. على العموم، بالنسبة لمشروع الحرية، ما الذي أراد منه الرئيس ترامب؟ كيف سيطبقه؟ أيضا كيف تقرأ تزامنه إذن مع هذا الرد الإيراني؟ لأن واشنطن سلمت ردا فعليا يوم الأحد على الورقة الإيرانية.
7: مرة أخرى، المشروع وما يحاول الرئيس أن ينقله عن تشكيل هذا المشروع أن هذا الأمر، هذا الصراع يجب أن ينتهي عن طريق المفاوضات بطريقة تتعامل مع كل الأسباب الأساسية للصراع، وهذا هو الأساس، هذه هي القضية الجوهرية. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضية، فإن هذه المحادثات ليس لها أي نفع، لن تأخذ أي وجهة. بالتالي فإن موقف الرئيس إيجابي، بأنه ليس هنالك عودة إلى الأعمال العدائية، لكن نقاطه الأساسية لم تتغير. أنا لم أرى أي تغير في الوضع الحالي. هو ذكر في الماضي أنه إذا ما كان الصراع وهذا الأساس، النقاط الأساسية لم يتم حلها بشكل يرضي الولايات المتحدة، بالتالي لن سيكون هنالك عودة إلى الأعمال العدائية. الأمر بغاية البساطة. أنا أفهم أنك تحاول أن تصيغ سؤالك بطريقة معنا، لكن في نهاية المطاف علينا أن نتعامل مع الأمور المسببة لهذا الصراع، وأن نعود إلى أشهر قبل ذلك، قبل بداية الصراع في شهر فبراير، ومنذ ذلك الوقت لم يتغير أي شيء من الجانب الإيراني.
1: السيد عباس أصلاني، ما المتوقع من الجانب الإيراني فيما يتعلق بمشروع الحرية؟ هل تتوقع أن تبدأ حركة السفن ربما بالخروج من المضيق وتخفيف يعني هذا الانغلاق دون تدخل من إيران، أم أن المشروع الذي أعلنه الرئيس ترامب هو بالتنسيق معها؟
7: اللغة التي تم استخدامها في السابق من قبل الرئيس أن هذا الأمر لم يتم التنسيق معه مع إيران، لأنه هدد أن الولايات المتحدة ستقوم باستخدام القوة. بالتالي هذا الأمر يعطي انطباعا بأنه ليس هنالك تنسيق سابق. أعتقد أن السبب الأهم لماذا الآن، لماذا الرئيس يعلن هذا الأمر حاليا؟ وكما قلت فإن المفاوضات تحصل، وإن الولايات المتحدة قدمت ردا على المقترح الإيراني. إذا لم يحصل أي شيء تحت المفاوضات، لماذا يقومون بإرسال رد؟ هذا يذكرني بما حصل بعد محادثات إسلام أباد عندما أعلنت الولايات المتحدة تطبيق الحصار البحري، والآن في خضم هذه المفاوضات يبدو وكأنهم يشعروا أنهم يحرزون تقدما من نوع ما، وأعلنوا عن تشكيل هذا البرنامج. لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية لم يهتم بالوضع الإنساني، ولماذا يعلن أن هذا المشروع هو أساسه إنساني؟ يبدو لي وكأنه يريد أن يضغط على إيران مرة أخرى عن طريق خلق هذا التحالف الذي يحاول أن يأتي بدول أخرى، بالتالي هو يحاول أن يعطيه صبغة وسببا إنسانية من أجل أن يخلق أساسا لمشاركة الدول الأخرى. لكن النقطة الأساسية، إذا ما كانت كان مستوى التطبيق هو مهم للغاية، وهذا الأمر قد يؤدي إلى زيادة في التصعيد أو الاستفزاز، وقد يؤدي إلى عودة للعمليات العدائية. هنالك سؤال يبقى ماثلا، إلى أي مدى سيتم تطبيق هذا القرار؟ لكن إذا ما تم تطبيق هذا القرار بطريقة قد يخلق نوعا من الاحتكاك بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، سنرى أنه يكون هنالك تصعيد، وبالإمكان هذا الأمر أن يتحول حتى إلى مواجهة عسكرية.
1: طيب سريعا سيد أصلاني، أبقى معك في السؤال عن خطوة رجاع أو إطلاق سراح طاقم السفينة توسكا وكذلك السفينة إلى مالكها كما يعني أشير، أي إيران، والطاقم إلى الجانب الباكستاني. ما الذي تقرأه في هذه الخطوة الأمريكية؟
7: هذا الأمر يعتمد على ما يريد تحقيقه الرئيس ترامب. هو يحاول أن يعيد فتح مضيق هرمز، لكنه يحاول أن يقوم بذلك عن طريق الحصار البحري. قبل أسابيع قليلة علينا أن نتذكر أنه كان يطالب ويهدد بتهديد المضيق، وحاول أن يزيد من الضغط، لكن كان له نتائج عكسية وزاد من تعقيد الموضوع. أعتقد عن طريق إطلاق سراح توسكا هو يريد أن يقول أن هذه حركة إنسانية، وأيضا بإطلاق سراح طاقم هذه السفينة الإيرانية، بالتالي هو يريد أن يخلق وضعا يجعل من الصعب على إيران أن تعيق وتعطل هذا الأمر. لكن إيران لا تحكم السلوك الأمريكي بالاعتماد على هذه التحركات الفردية، علينا أن ننظر ونرى ما الذي يريد أن يحققه من هذه العملية، عملية الحرية، والحكم يجب الحكم على حادثة منفردة لا يكون ممكنا، ويجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر. ما الذي يريد أن يريد أن يتفادى أي اتفاق، ويريد أن يستمر بالضغط على البلد، أم أنه ينوي البدء بعملية جديدة قد تؤدي إلى اتفاق مع إيران، والتي قد تؤدي إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار؟ كل هذه الاحتماليات موجودة. وعندما نتحدث عن ترامب، أعتقد أن الشيء الأكثر وضوحاً هو عدم الوضوح وعدم إمكانية توقع تصرفاته. هو عادة يغير مواقفه بشكل مستمر، بالتالي لا يمكننا حقاً أن نقوم بتنبؤات طويلة الأمد حول سلوكه.
1: في السياق إذن، الأمين العام للناتو يقول جاهزون للمرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب لتحريك القطع اللازمة وكاسحات ألغام بمضيق هرمز. لكن الآن نحن في مرحلة الحرب فعليا والحصار على أموان إيران. لواء محمد عبد الواحد، أنت خبير في الأمن البحري، يعني ما الذي نفهمه من مشروع الحرية هذا، خاصة مع تضارب الروايات حول مرافقة القطع العسكري أو السفن الأمريكية للسفن في المضيق؟ أكسوس تحدثت من جهة، أيضا حتى بيانات القيادة المركزية الأمريكية لم تكن واضحة من حيث مشاركة القوات الأمريكية فعليا في أو مرافقة السفن إلى خارج المضيق. كيف سيجري تنفيذ هذا الاحتقان في المضيق.
8: في البداية قبل تناول الوضع العسكري يجب في إيجاز

0: غير مخل إن أنا أشير إلى الهدف من هذا، يعني هذا التصريح به الكثير من التناقضات، وإحنا اعتدنا على هذه التناقضات، ولكن ربما البعض بيرى أن هذه التناقضات هي جزء من تكتيك تفاوضي لترامب لفرض أمر واقع على الأرض وفقا للميدان. فرض أمر واقع يعني تسير المراكب السفن التجارية، ولكن في نفس التوقيت حرمان السفن الإيرانية من الخروج مع الالتزام بالحصار، سحب الورقة التفاوضية الأهم من إيران وهي أهم ورقة هو المضيق. ده هدف السياسي. فيما يتعلق بالعمل العسكري على الأرض، من الصعب للغاية تأمين تلك السفن، وأنا أتخيل أن العملية ليس مقصود بها عملية إسقاط أو عملية مرافقة سفن في المضيق بقدر ما هي عملية إرشادية، عملية توجيه هذه السفن من خلال تبادل المعلومات، من خلال الاتفاق مع بعض شركات الشحن، شركات التأمين، لإعطاء خطوط سير واضحة للسفن العالقة للابتعاد عن أماكن الألغام. وبالتالي الخطة هي مزيج من خطة دبلوماسية، خطة سياسية، ومزيج من عسكري، يعني برضه هيكون في تأمين من خلال المسيرات، من خلال الطائرات في السماء، المراقبة المستمرة، وإذا تعرضت أي وحدة للخطر هتتدخل. لكن عمليا على الأرض هذا صعب للغاية، لأن كده أنت بتسحب أكبر ورقة لدى إيران وهي الورقة التفاوضية.
1: فإذا يعني بدون تنسيق مع الجانب الإيراني طبعا لا يمكن أن تتم هذه الخطوة.
0: يعني التصريح ده أول ما نزل قلنا هم حلين، يعني في احتمالين، يا إما جاء بناء على توافق إيراني أمريكي، خاصة في زي ما حضرتك تفضلت في على خلفية الصفقة التي أو على خلفية الورقة الإيرانية التي قدمت للجانب الأمريكي. هو حتى في تصريحه أو في أشار ليها في النهاية أن هناك مفاوضات،
1: محادثات
0: وصفها بمحادثات. طبعا، لأن هو عايز يفرغها من مضمونها التفاوضي. التفاوضات دي يعني win-win situation، أنا رابح وأنت رابح، لكن محادثات هي درجة أقل، محادثات ربما نصل إلى تفاهمات لكن مش يوصلوا لتفاهمات كتابية، وده حاجة في علم التفاوض. لكن أنا أرى أن كتنفيذ على أرض الواقع كعملية عسكرية، من الصعب أولا مرافقة هذه السفن، صعوبة جدا لأنها ممكن تضرب، لأن الجغرافيا كلها في صالح إيران وليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية. كمان إيران، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بنفس هذه المهمة سنة 88 في أثناء الحرب العراقية الإيرانية، برضو مرافقة سفن وتطهير ألغام، وأصيبت بسبب ضربات إيرانية وبسبب تفجير الألغام فيها في الثمانينات. اليوم الموضوع مختلف تماما، إيران اليوم مختلفة تماما عن 88، أصبح هناك أسلحة جديدة دخلت على الحروب، غيرت من شكل الحروب التقليدية، زي المسيرات، زي الصواريخ، زي الصواريخ الفرط صوتية. وبالتالي أنا أتخيل أن الموضوع يبقى في منتهى الخطورة تنفيذه على أرض الواقع. لكن إذا كانت العملية إرشادية من خلال تبادل معلومات وتبادل بيانات، الرد الإيراني هو الذي هيحدد مآلات المستقبل أو مآلات الأيام القادمة في هذه العملية.
1: إذا نتابع تصريح آخر من مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، تقول جاهزون للمشاركة بمعداتنا البحرية في المنطقة لتأمين مضيق هرمز. يعني على ما أعتقد ساعة اللواء الأمر مرتبط فيما بعد الحرب، يعني حتى اللحظة الحديث الآن عن مشاركة أي جهة أوروبية غير وارد. إن كانت لديك معلومات حول أيضا تواجد عسكري لأي جهات غير الجانب الأمريكي والإيراني في المنطقة.
0: أولا التصريح ده مهم ولازم نقف عنده. هنا الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن كل عملياتها من خلال تحالفات. لماذا تحالفات؟ إعطاء شرعية للعملية التي تقوم بها، توزيع كمان المسؤولية، يعني جزء من العملية هذه هي نوع من توزيع المسؤولية، المسؤولية المالية والمسؤولية العسكرية والمسؤولية القانونية، لاسيما أن عملية الحصار هي عملية غير قانونية، وبالتالي دايما يستدعي إلى وجود تحالف. طب التحالف رافض يدخل في هذه العملية، لأن يعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها أهداف خاصة وليست أهداف مع الناتو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أهداف إسرائيل في المقام الأول، أن المضيق له مصالح، الاتحاد الأوروبي له مصالح في هذا المضيق. وبالتالي طب كيف نتحايل، هنا بقى النقطة، كيف نتحايل على هذا الموضوع؟ نتحايل أن ممكن الاتحاد الأوروبي أو الناتو يطلع تحالف خاص به بعيدا عن الأهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة. يعني إذا قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء تحالف زي التحالف اللي كان عامله في البحر الأحمر،
1: لكن هو يقول بعد الحرب،
0: وحتى لو عمله في هذه الفترة، هو عايز بعد الحرب، هنا يقصد بها بعيدا عن العمليات العسكرية. أنا لست متورط في أهداف الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، لكن هو جاي بغرض الملاحة. يعني أنت حضرتك تتخيل أن لو خرج حملة من الاتحاد الأوروبي لتأمين الملاحة الدولية، إيران مش هتتعرض لهم، وهنا هيبقى فتح المضيق فتح جزئي بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. هي إيران قالت أنا قفلت المضيق، قالت المضيق مفتوح لكن ممنوع على السفن
1: الدول المعادية
0: أنها تدخل.
1: فإذا طيب، يعني هذا يبدو ينقلني إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية، حيث يقول أن مشروع دعم الحرية يشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري، وسيتم الدعم بمدمرات مزودة بصواريخ موجهة. هل هذه الصواريخ الموجهة التي ستحمي السفن من أي اعتراضات إذن؟
0: طيب أنا أقول لحضرتك على حاجة أسهل. هندخل القوات البحرية الأمريكية كلها اللي في أمريكا، أسطول الأمريكي كله في المضيق، ومعاه 40 دولة كمان في تحالف، وهيسيطروا على مضيق هرمز. أهو افتراض، هل ده قادرين كلهم على حماية الملاحة الدولية من الصواريخ والمسيرات الإيرانية؟ استحالة. الجغرافيا في صالح إيران. المشكلة آخر فاضل ليست في المضيق، المضيق ده جزء من امتداد ل 2400 كيلو. ال 2400 كيلو هو الساحل الإيراني بالكامل، كله تحت مرمى النيران الإيرانية. يعني حتى حضرتك لو دمروا الساحل الإيراني أمام المضيق، هل في استطاعة إيران أنها تقوم بضرب بصواريخ من أقصى الشرق في المضيق؟ الملاحة الدولية بتعتمد على السمعة، بتعتمد على الأمن والأمان. شركات الشحن لم ولن تغامر
1: والتأمين
0: في منطقة غير مستقرة.
1: طيب شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد، ستبقى معنا. أريد أن أذهب إلى أدولفو فرانكو في سؤال سريع حول الخطوة الأمريكية بالإفراج عن السفينة توسكا، وما هو المغزى إذا من إطلاق أفرادها، وكذلك يعني كما تقول عودتها إلى مالكها أي إيران؟
2: بداية دعني أقول أن هذه النقاشات حول الممر الآمن عملية الحرية هو يمثل عرضا من الولايات المتحدة لأغراض إنسانية للسفن التجارية التي لديها تجهيزات قليلة والتي كانت عالقة لمدة طويلة في مضيق هرمز. لا أعتقد أن هذه خطوة تكتيكية، هي فقط لا أعتقد أنه كان فقط اختبار ربما لحسن النية الإيرانية، ولا أعتقد أن إيران سترد بطريقة جيدة. لكن أعتقد أن الصورة الأكبر وهي القضية الأساسية التي تحدثت عنها. للإجابة على سؤالك، فإن إطلاق سراح الطاقم كان جهدا بنية طيبة من قبل الولايات المتحدة للقول أن هذا اتفاق إنساني، ليس لدينا مصلحة باحتجاز طواقم الإيرانية أو أي طواقم، فقط نحتجز الشحنة. أنا أختلف مع الضيف، قمنا بإيقاف 50 سفينة، لا يستطيع إيران أن تسمي أي سفينة قامت بتجاوز الحصار، بالتالي الحصار يعمل بشكل فعال وهو يخنق إيران، الجميع يعرف ذلك، هذه حقيقة. وهذا الهراء حول مسألة بحر قزوين، وهو عبارة عن بحيرة في حقيقة الأمر، والطرق عبر أفغانستان أو باكستان، 90% من تجارة الإيرانية تمر عبر البحر، بالتالي الحصار ناجح. مضيق هرمز مع ذلك نحن مهيئون لتأمين للمساعدات الإنسانية، هي ليست سفننا، هي سفن أوروبية وسفن حلفائنا من العرب. بالتالي السؤال يجب أن يطرح على الضيف الإيراني، لماذا تم إطلاق النار على سفينة فرنسية؟ قالوا أن فقط البريطانية أطلقوا النار عليها. هذا ما نتحدث عنه، عن مسألة مرافقة السفن وتأمين ممر لها، لكن لا أعتقد أن هذا الأمر سيحصل بصراحة للأسباب التي ذكرها الضيف. لا أعتقد أن هنالك أمان كافي، وجعل وقدم الرئيس هذا العرض هو عرض إنساني فقط. السؤال الأكبر يظل ماثلا أن المقترح الإيراني بشكل عام لن يكون له أي فرصة للتقدم.
1: سليمان بشارات، الموقف في إسرائيل من هذه التطورات، سواء من هذه العملية أو حتى من عملية التفاوض، كيف تقرأه بالنظر إلى الاجتماع الموسع للطاقم الوزاري المصغر الذي جرى الليلة، ومن المفترض أن بنيامين نتنياهو ركز فيه على إيران؟
3: أولا، هناك حالة من التشكيك في الداخل الإسرائيلي وإسرائيل الرسمية من المنهجية الأمريكية لإدارة هذه المواجهة، وربما هناك واحدة من المخاوف الأساسية في إسرائيل بالقول أن إيران نجحت بشكل كبير جدا بجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى معالجة تبعات الحرب والابتعاد عن الأهداف المركزية التي انطلقت إليها هذه الحرب، وهذا يخيف إسرائيل بشكل كبير جدا. رئيس شعبة المخابرات السابق المتخصص في الملف الإيراني تحدث بشكل واضح وقال أننا خرجنا في هذه الحرب لهدف أساسي مركزي متمثل في تفكيك البرنامج النووي. هذا الهدف لم يعد هو حاضرا في العقلية وفي الذهنية الأمريكية والإسرائيلية في هذا التوقيت، بل نجحت إيران في جر الولايات المتحدة الأمريكية لتبعات هذه الحرب. وربما أن انخراط الولايات المتحدة الأمريكية في تركيز جهدها على ملف مضيق هرمز هي واحدة من الخيبات التي ترى فيها إسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها أضاعت البوصلة في هذه الحرب. هذا من جانب. من جانب آخر، واضح جدا أن إسرائيل باتت ترى أن يدها باتت مقيدة بشكل كبير جدا في الرؤية الأمريكية، وهذا الأمر لا ينسحب فقط فيما يتعلق بالمواجهة مع إيران، بل بكل الملفات المرتبطة في المنطقة، حتى الملف اللبناني والملف في قطاع غزة. إسرائيل باتت مقيدة بالرؤية الأمريكية وربط الولايات المتحدة الأمريكية لكل هذه الملفات لما ستؤول إليه نتائج الحرب على إيران وربما التفاهمات التي يمكن أن تفضي إليها. هذا جعل إسرائيل غير قادرة على حسم الملفات، بل يبدو أن بنيامين نتنياهو يحاول بشكل أو بآخر أن يبتعد عن التصريح بشكل مباشر في هذه الملفات، وبات ينتظر وضوح الموقف الأمريكي ليستطيع أن يبني بعده رؤية إسرائيلية بهذا الاتجاه. ولهذا السبب الاجتماعات التي تجري في إسرائيل من المجلس الوزاري المصغر والقيادة الإسرائيلية يبقى طي الكتمان، ولا يتم الحديث عن طبيعة التفاصيل التي يتم نقاشها، لأنه يخشى هناك أو خشية هناك إسرائيلية من أن يكون هناك حديثا إسرائيليا بينما يأتي الموقف الأمريكي مغاير كليا للرغبة الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات من نابلس، عباس أصلاني أيضا من طهران، وشكرا لأدولفو فرانكو وضيفي في الاستوديو أيضا. شكرا لكم جميعا، نتابع هذا التقرير. إذن رغم تواصل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زالت طهران قادرة على إيصال شحنات النفطية إلى الموانئ الصينية، لكن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل الإشكالات الاقتصادية والفنية التي تواجه النفط الإيراني.
4: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءاً من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار، نفطاً إيرانياً مخفضاً ملتفاً على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أبارق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن، وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة بمصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبوناً قادراً على التكرير وبنكاً قادراً على الدفع وسوقاً تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالباً ما يعاد وصفه بكونه ماليزياً أو إندونيسياً، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر، ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هنغلي بتروكيميكال في داليان، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هنغلي بطاقة تصل 400,000 برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية من بينها هنغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30 إلى 50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أبارق الشاي حسب المصطلح الدارج.
5: إذن من هذه التفاصيل والمستجدات حيال هذا اليوم 66 من اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، تغطيتنا مستمرة لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع كذلك في مضيق هرمز وعمليات الإسرائيلية في لبنان وكذلك ردود حزب الله. نبدأ بهذه الأخبار العاجلة التي ترد من مقر خاتم الأنبياء في إيران، حيث يقول إنه أكد أو يؤكد بأن قواته تشرف على أمن مضيق هرمز والعبور تحت أي ظرف، والعبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق مع مقر خاتم الأنبياء. من جديد ننوه إلى هذا الخبر العاجل، مقر خاتم الأنبياء في إيران يقول: أكدنا أن قواتنا تشرف على أمن مضيق هرمز وأن العبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معنا. هذه التغطية مستمرة إذن لتطورات وقف إطلاق النار في إيران والوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. من جانبه قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة بالمضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. في الأثناء قال قائد مقر خاتم الأنبياء إن قواته تشرف على أمن مضيق هرمز وأي محاولة للعبور من المضيق تحت أي ظروف يجب أن ينسق ذلك مع الجانب الإيراني. من جهته قال الأمين العام للناتو إن الحلف جاهز للمرحلة القادمة بعد انتهاء الحرب لتحريك القطع اللازمة وكاسحات ألغام بمضيق هرمز. على صعيد الحراك الخاص بالمفاوضات، نقل موقع أكسيوس عن مصادر بأن الولايات المتحدة أرسلت أمس مسودة معدلة أخرى لاتفاق لإنهاء الحرب ردا على أحدث مقترح قدمته إيران. في طهران قال مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للجزيرة قال إن واشنطن قدمت تعديلات على المقترح الإيراني وتجري دراستها وإعادتها عبر باكستان. وفي الملف اللبناني أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء بلدات قانا ودبعال وقعقعية الجسر وصريفة في جنوب لبنان. إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل نقلا عن مقر خاتم الأنبياء في إيران يقول: نحذر بأن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز. إذن مقر خاتم الأنبياء يقول أيضا بأنه أكد أن قواتنا تشرف على أمن مضيق هرمز والعبور تحت أي ظرف يجب أن ينسق معنا. هذا ما يقوله مقر خاتم الأنبياء. ومن هذه التصريحات نرحب بمراسلنا عامر لافي من طهران. إذن عامر سينضم إلينا أيضا من واشنطن مراد هاشم، ومن مسقط سيكون معنا سمير النمري كذلك، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن العاصمة الأرمينية كذلك سيكون معنا عبد الله الشامي من هناك. إذن نبدأ من واشنطن معك عامر لافي، وفي هذه الأخبار العاجلة التي ترد من مقر خاتم الأنبياء آخرها كان بأن على السفن التجارية وناقلات النفط الامتناع عن العبور دون تنسيق معنا حفاظا على أمنها، ماذا في التفاصيل؟
6: نعم محمد، يعني يبدو أن هذا البيان جاء ليقطع الشك باليقين بعد ليلة غابت عنها التصريحات المباشرة الإيرانية بخصوص ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب. واضح طبعا أن إيران إذن لم تغير موقفها ولم يكن هناك أي تنسيق بخصوص هذه الخطوة الأمريكية. مقر خاتم الأنبياء المقر المعني بتنسيق العمليات العسكرية بين الحرس الثوري والجيش الإيراني، إذن هو يؤكد أن مضيق هرمز هو تحت السيطرة الإيرانية ولا يمكن العبور من هذا المضيق إلا من خلال التنسيق معه، ويهدد أي سفينة يمكن أن تتجاوز هذه القواعد التي وضعها سيقوم باستهدافها. أيضا لا ننسى أن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني كان قد صرح أيضا بتصريحات مشابهة وإن لم تكن بهذا الوضوح طبعا، عندما قال بأنه يعني الإدارة الجديدة أو إدارة مضيق هرمز هي بيد القوات الإيرانية، وأن أي تغيير أو تدخل في هذه الإدارة الجديدة سيعتبر انتهاكا لوقف إطلاق النار، وأن هذه الإدارة لا يمكن أن تكون من خلال المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي في إشارة إلى الرئيس ترامب. إذن واضح أن إيران لا تريد أن تنزع منها هذه الورقة المهمة، الورقة التي توصف هنا بالرابحة. وهكذا تناولت وسائل الإعلام الإيرانية هذه الخطوة الأمريكية في أنها محاولة لنزع أهم نقاط القوة وأوراق القوة القوة من يد إيران، إضافة إلى تناولهم لفكرة أن الضبابية التي تحيط بمنشورات الرئيس ترامب وعدم الوضوح والتناقض في كثير من الأحيان كانت محور للحديث هنا وتناولتها كثيرا وسائل الإعلام، وبالتالي إذن كان هناك ضبابية طوال الليل. إذن إيران تعلن بشكل رسمي عبر مقر خاتم الأنبياء بأنها لن تسمح لهذه السفن. إذن الساعات القادمة يبدو أنها ستكون محددة إلى أين ستتجه الأمور، هل سيتراجع الرئيس الأمريكي أم سنذهب نحو مواجهة ربما عسكرية في هذا الإطار، على اعتبار أن واضح أن إيران ترفض رفضا قاطعا أن يكون هناك عبور.

0: للسفن. طبعا يعني التصريحات بخصوص مضيق هرمز يعني هي بشكل يومي، وربما أوضحها كان قبل يومين على لسان المرشد الذي اعتبر بأن مضيق هرمز هو هوية قومية وثقافية تعبر عن هوية الشعب الإيراني، ولا يمكن التراجع عن إدارة هذا المضيق في المستقبل. قال بأن أعداء إيران والذين يريدون الانتفاع من هذا الموقع الاستراتيجي مكانهم فقط قاع المحيط، وأن مستقبل إدارة المضيق سيكون لإيران ولأبناء المنطقة ولدول المنطقة، وبشر بمستقبل يكون فيه ازدهار وتعاون ومصالح مشتركة لكل أبناء المنطقة، مع التركيز سواء في منشوره أو في بيانه أو في بيان محمد باقر قليباف رئيس البرلمان، وزير الخارجية، المتحدث باسم الخارجية، كلهم تناولوا خلال اليومين الماضيين هذه النقطة تحديدا، بأن مضيق هرمز سيطرة إيرانية، ملف جديد وصفحة جديدة لإدارة هذا المضيق، ولا تراجع لإيران عنها، ومع إرسال رسائل تطمينية إلى دول المنطقة تتحدث عن مستقبل من التعاون مزدهر لدول المنطقة، والتركيز على نقطة مهمة، إبعاد القوى الأجنبية التي لا تسعى سوى وراء مصالحها، وفقا لكل التصريحات الإيرانية خلال اليومين الماضيين.
1: وقد كان هناك عامر أيضا تصريحات خلال الساعات والأيام الماضية من الجانب الإيراني تتحدث عن أنها ستفك الحصار المفروضة عليها بالقوة. ماذا كان في تفاصيلها؟ وربما هي ذات ارتباط وثيق بأنه سيتم تحرير السفن من الدول الأخرى وأن الحصار سيستمر بطبيعة الحال.
0: بداية هناك نقطة مهمة لابد من الإشارة إليها، أن الإيرانيون محمد يركزون على نقطة أن مضيق هرمز وليس مغلقا تماما، يقولون بأن مضيق هرمز هو مغلق أمام أعداء إيران، وكل دولة ليس لها عداوة مع إيران ولم تشارك في الحرب على إيران ولم تدعم الدول التي شاركت في الحرب على إيران، فإن المضيق مفتوح إذا ما قامت بخطوتين: التنسيق مع السلطات الإيرانية واتباع الطرق التي حددتها إيران لعبور هذه السفن، وبالتالي هي تضمن عبور هذه السفن من جهتها، لكن السفن التي تمنع هي السفن التي تصفها بسفن تابعة لدول عدوة لإيران. بخصوص تهديدات التي جاءت على لسان المستوى العسكري بخصوص استهداف السفن التي قد تعيق أو تمنع أو تشارك في حصار الموانئ الإيرانية، هي جاءت في إطار الرسائل القوية التي صدرت عن المستوى العسكري خلال الفترة الماضية إيرانيا، في إشارة إلى استعداد إيران للرد على أي اعتداء على إيران في حال تجدد جولة جديدة من التصعيد العسكري، وأيضا في حال استمر الحصار في إطار التهديد، لكن لا يوجد كان هناك أي توضيح عن مدة زمنية، عن أداء، عن ما الذي سيمكن أن يحدث، لكن كلها كانت كما قلت في إطار الاستعدادات العسكرية الإيرانية لأي رد من الجانب الأمريكي. وأيضا هناك تصريحات كثيرة بخصوص مضيق هرمز وكيف أن الحرس الثوري الإيراني على سبيل المثال وبحرية الحرس الثوري تحدثت عن أنها تطور نفسها يوما بعد يوم لإدارة مضيق هرمز وللسيطرة والتحكم في هذا المضيق لصالح الأمن القومي الإيراني وأمن المنطقة، وبأنها لن تتهاون في هذا الإطار وأن لديها أسلحة جديدة يمكن استخدامها.
1: نعم.
0: والحديث أيضا كما ذكرنا عن الموانئ الإيرانية وحصارها، وأن هذا إذا طال فربما سيكون هناك تحرك عسكري، لكن هذه النقطة تحديدا لم يكن هناك وضوح بخصوصها في البيانات التي صدرت من المستوى العسكري الإيراني.
1: عامر، أريد أن أرصد معك واقع الاستعدادات من الجانب الإيراني عندما يجري الحديث من الجانب الأمريكي عن أن هذه العملية ستتضمن مدمرات مزودة بصواريخ أكثر من 100 طائرة وكذلك 15,000 عسكري، وفي الوقت نفسه نحن نشاهد اليوم الآن على الشاشة صورا لمضيق هرمز، وكذلك هذه الصور تعبر عن حالة المضيق الآن. إليك عامر.
0: يعني محمد كما ذكرنا الجانب الإيراني المستوى العسكري في الجانب الإيراني بعد هذا البيان من مقر خاتم الأنبياء هو قطع الشك باليقين، يعني أنه مصمم على أن تكون السيطرة في مضيق هرمز للقوات المسلحة الإيرانية، وهدد صراحة بأنه أي تدخل عسكري سيواجه برد عسكري إيراني،
1: فيما يبدو عامر بأن هناك نية يمكن أن تفسرها هذه الأرقام 15,000 عسكري بنوع من التدخل البري في حدود المضيق. بالتالي السؤال يأتي عن طبيعة الاستعدادات الإيرانية. نعم،
0: يعني كما ذكرت يعني البيان صادر عن مقر خاتم الأنبياء، وهناك العديد من البيانات التي صدرت مؤخرا على لسان المستوى العسكري الإيراني، لأنه تعلم في خصوصا في الأيام القليلة الماضية مع ارتفاع مستوى التوتر وجمود المفاوضات إن صح وصفها خلال

0: رافقها تصريحات على المستوى السياسي والعسكري تقول بأن إيران مستعدة استعدادا تاما لأي تطور يمكن أن يأخذنا إلى تصعيد عسكري. المستوى العسكري قال بأن لدينا أسلحة لم تستخدم بعد في حال أي تدخل بري، وهذا كان تصريح على أيضا على لسان أو في بيان لمقر خاتم الأنبياء، وأيضا للجيش الإيراني تصريح مشابه يتحدث عن أنه بلغ استعداد القوات المسلحة الإيرانية لاحتمال أي تدخل بري، لدرجة أننا أعددنا كما يقول معسكرات لاعتقال الجنود الأسرى من الجنود الأعداء الذين قد يهاجمون إيران، في إشارة إلى استعداد كبير من الجانب الإيراني لأي احتمال بتدخل بري على الأراضي الإيرانية. الأمر الآخر الذي ناقشه كثير من المحللين والمراقبين هنا بخصوص مضيق هرمز، وأنه إذا ما قامت الولايات المتحدة باستخدام القوة لفتحه، يعني كثير ما ناقشوا هذه الفكرة وكأن يعني الموضوع فقط يقولون بأنه إذا فتح المضيق سرعان ما ستتوجه هذه السفن للعبور عبر المضيق. الذي يمنع السفن من العبور عبر المضيق وليس سيطرة الطرف الإيراني أو سيطرة أي أحد، وإنما المخاطر المحدقة بهذا المضيق. لا يمكن لأي سفينة تحمل كميات هائلة من النفط أو من البضائع أن تغامر بكل حمولتها في مع وجود احتمال استهدافها بأسلحة بسيطة، خصوصا أن الجغرافيا هنا لصالح إيران، هي تطلع على مساحات شاسعة، مساحات كبيرة في المضيق قبل المضيق وبعد المضيق، واستهدافها سيكون بسهولة وفقا لكثير من المراقبين الذين تحدثوا وتناولوا هذه الفكرة تحديدا.
1: شكرا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. ننوه بهذه الأخبار العاجلة أيضا، إيران تقول لا عبور من هرمز بلا تنسيق، وكان هناك تصريحات لمقر خاتم الأنبياء يقول بأن أي عمل عدواني من جانب أمريكا سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن ويعرض أمن السفن إلى الخطر. الآن نتحول إلى واشنطن مع مراسلنا هناك مراد هاشم، نرصد معك تلك التصريحات عن هذه العملية من الجانب الأمريكي. مراد.
2: نعم محمد، الرئيس ترامب قال إن هذه العملية التي اسمها مشروع الحرية تأتي استجابة لطلب من العديد من الدول المتضررة والتي وصفها بأنها ضحية لهذه الحرب، مشيرا إلى أنها محايدة وغير منخرطة في هذا النزاع. قال إنه تعهد لهذه الدول أو وعدها بأن تبذل الولايات المتحدة كل الجهود الممكنة من أجل مرور سفنها من المضيق بشكل آمن. هو أيضا قال إنما سيوفره هذا المشروع تحديدا هو أن تمر هذه السفن بشكل آمن من المضيق، مشيرا إلى أنها هذه السفن وطواقمها محتجزة في المضيق، وأنها وتحديدا طواقمها يعانون من نقص في الغذاء وكذلك المواد الضرورية لحياة صحية وسليمة كما قال، مشيرا إلى أن خطوة كهذه والسماح بها هو لصالح الشرق الأوسط ولصالح إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأنها بادرة إنسانية من قبل إيران وكذلك الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وأنها ستعكس حسن النية. لكنه في ذات الوقت بعث برسالة تهديد واضحة من أنه في حال التدخل لعرقلة هذا المشروع أو هذا المجهود فإنه سوف يواجه بالقوة. إذن هو أرسل رسائل واضحة من أن هذا المشروع طلب من الولايات المتحدة المساعدة فيه، وأن من يستفيدون منه هي دول محايدة، أي أنه لا سبب لمهاجمة سفنها وأنها متضررة من الأساس، وأن سبب التدخل هو سبب إنساني لأن هذه الطواقم على السفن وهي بالمئات محاصرة منذ على كما هو معروف منذ شهرين وتفتقر إلى المواد الضرورية الأساسية، وبالتالي هو يعطي أسباب ومبررات لهذه العملية ويتعهد ببذل كل جهد من أجل نجاحها.
1: نحن بطبيعة الحال في المتابعة حتى نرصد هذه التحركات مع هذه العملية، يفترض أن تبدأ السفن بالتحرك من المضيق، وكذلك فيما يبدو أو يقرأ بأن هناك عمليات عسكرية ستكون معها. ولكن مراد، إذا ما ذهبنا إلى مسألة تحرير السفن وذكر أيضا مصطلح آخر هو تحرير

0: حركت السفن، هذا يعني بأنها من الجانب الأمريكي، أو هنا يأتي السؤال، هل هي عملية مستمرة وليست فقط لتحرير تلك السفن الموجودة اليوم في الخليج ومنطقة المضيق؟
1: إذا نظرنا إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب فهي مهمة محددة، هي إخراج السفن العالقة وتحريرها، أي السماح لها بالمرور بشكل آمن بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. اللافت أن ما يعرضه الرئيس ترامب هو ما يعرضه هو المساعدة أو توفير الإرشاد، وكانت الكثير في الواقع من وسائل الإعلام الأمريكية استخدمت عقب نشر هذا المنشور أو هذا الإعلان كلمة إسكورت أي المرافقة، ثم تراجعت بعد ذلك لتستخدم كلمة التوجيه والإرشاد، لأن الولايات المتحدة كما تؤكد أكثر من صحيفة لن تستخدم سفنا لمرافقة هذه السفن. ومن ثم هذا يدفع إلى التساؤل، بمعنى أن المبادرة ستأتي من قبل هذه السفن والدول التي تملكها لتبادر بالمرور، وعلى الولايات المتحدة بالتالي من جانبها أن توفر المعلومات من حيث الممرات الآمنة الأكثر أمانا البعيدة عن الألغام، وفي حال اعتراض أي من هذه السفن كما قال الرئيس ترامب فإن القوة سوف تستخدم. هذا ما يقصده الرئيس دونالد ترامب، هي عملية محدودة فيما يتعلق بمئات السفن المحاصرة والعالقة داخل الخليج، وهناك العديد من التقديرات، البعض يقدرها بنحو 800 سفينة في الجانب المحاصر من الخليج.
0: مراد، كان الرئيس الأمريكي بالفعل قبل أيام قد تحدث بأن هناك عمليات لإزالة الألغام قد بدأت بها القوات الأمريكية في المضيق، واليوم يتحدثون عن ممرات آمنة سترشد إليها السفن حتى تتحرك ضمنها، وبالتالي السؤال إن كان هناك أي معلومات من الجانب الأمريكي عن أنهم بالفعل أنهوا مثل هذا النوع من عمليات إزالة الألغام في المضيق.
1: في الواقع محمد، الرئيس ترامب يكاد يكون الوحيد الذي أعلن عن وجود عملية أمريكية لإزالة الألغام، وإن كانت هناك تقارير نقلت عن مسؤولين بوجود جهد أمريكي بمعدات أمريكية وأدوات أمريكية بهذا الشأن، ولكنها عملية ينظر إليها على أنها عملية طويلة المدى، قد يعني تستغرق وقتا. في المجمل اللافت محمد، القيادة المركزية الأمريكية التي ستنفذ هذا المشروع، مشروع الحرية للسماح بمرور السفن العالقة، قالت في بيان إن الهدف من هذه العملية هو هدف دفاعي، وهدفه أيضا استعادة حرية المرور للسفن والناقلات في هذه المنطقة، وأن الحصار سوف يستمر. القيادة المركزية أشارت إلى القوات التي سوف تستخدم في تنفيذ هذا المشروع، وهي ذات القوات المتواجدة في الأساس، لا إضافات بطبيعة الحال خاصة من أجل تنفيذ مشروع الحرية، ولكن هي ذات القوات التي تنفذ الحصار، والقوات التي تنفذ الحصار هي جزء فقط من القوات التي دفع بها في إطار العملية العسكرية المشتركة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران كما هو معروف. في المجمل، حدد قائد القيادة المركزية براد كوبر نحو 100 طائرة وكذلك سفن ومدمرات مزودة بصواريخ موجهة ومسيرات، إضافة إلى 15,000 جندي أغلبهم بطبيعة الحال على متن هذه السفن وحاملتي طائرات سوف يشاركون في هذا المجهود. لكن من المهم الإشارة إلى أنه قبل أيام كان كوبر في البيت الأبيض مع رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب يناقشون مع الرئيس دونالد ترامب خططا وخيارات عسكرية، كان بينها خيار السيطرة الجزئية على مضيق هرمز. بطبيعة الحال في حال عرقل هذا المشروع الآن، ربما قد يجد الرئيس دونالد ترامب مبررا لتنفيذ أحد هذه الخيارات المتعلقة تحديدا بالسيطرة الجزئية رغم المخاطر الكبيرة بطبيعة الحال، والرئيس دونالد ترامب يحاول أن ينهي هذا الملف.
0: نعم مراد،
1: بشكل سلمي ولا يريد العودة إلى الحرب، وهو يعطي أولوية للمفاوضات ومسار المفاوضات.
0: طيب،
1: حاليا محمد،
0: بحديثك عن المفاوضات أريد أن أرصد معك آخر ما وصلت إليه مسألة المفاوضات والمقترحات ذهابا وإيابا، وخصوصا أن الجانب الإيراني كان قد عرض بالفعل أن يكون فتح المضيق وفك الحصار

0: الحصار هو الأولوية اليوم، ولكن يبدو أن تطبيق الأولويات يجري من الناحية الأمريكية بطريقة مغايرة.
1: هو الولايات المتحدة إذا نظرنا إلى ما قاله الرئيس دونالد ترامب لا يعتبر هذه العملية فتحا للمضيق بشكل كامل وتأمينا للمرور البحري الآمن والحر في المضيق بشكل كامل، ولكنها عملية جزئية لتحرير العالقين في الخليج. لكن في المجمل المفاوضات كما أشرت بالفعل محمد هناك خلاف حول الأولويات. الجديد الآن أن الولايات المتحدة أرسلت بالفعل ردها على الرد الإيراني، وهذا توقيت سريع في الواقع أن ترسل الولايات المتحدة في غضون يومين أو على الأكثر 3 أيام ردها على الرد الإيراني. الرئيس ترامب قال إن الرد الإيراني غير مقبول، لكنه وصف ما يجري من محادثات حاليا تجري من أنها بناءة وإيجابية وأنها قد تقود إلى أمر إيجابي للغاية. ستيف ويتكوف المبعوث الرئاسي قال أيضا إن الاتصالات والمفاوضات جارية بهذا الشأن. لا تعلم تفاصيل الرد الأمريكي، ولكن من السهولة تخيل الموقف الأمريكي حينما يقارن بما طرحته إيران. محمد،
0: شكرا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن، سنبقى معك في المتابعة لأي مستجدات بطبيعة الحال. الآن إلى مسقط مع سمير النمري. أهلا بك سمير. ماذا يمكن أن نرصد من الجانب العماني وهي الدولة المشاطئة في هذا المضيق، خصوصا أن الحديث يجري عن ممرات آمنة وفيما يقرأ بأنها ستكون في المياه العمانية؟
2: نعم محمد، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي إعلان رسمي أو توضيح من السلطات العمانية ومن الجانب العماني حول مبادرة الرئيس الأمريكي، لكن يمكن رصد تحركات نشطة وفاعلة للخارجية العمانية منذ بدء الأزمة، وخاصة في الأيام والفترة السابقة، وكان آخرها يوم أمس وهو الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، وتمحور حول سبل الاستمرار في المفاوضات والحلول الدبلوماسية ومنع أي تصعيد عسكري. تمحور أيضا حول ملف مضيق هرمز وسبل فتح الملاحة البحرية بطريقة آمنة وسلسة وبما يتوافق مع القانون الدولي. هذه التحركات النشطة من الجانب العماني هي تستشعر ما تمر به المنطقة والعالم من تأثيرات إغلاق مضيق هرمز للشهر الثاني على التوالي. المساران رئيسيان محمد يمكن رصدهما بوضوح للجانب العماني خلال الفترة الماضية. يتمحور المسار الأول حول المسار الإنساني في الدعوة العمانية لضرورة إجلاء العالقين من البحارة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، والموجودين والعالقين داخل مياه الخليج. سلطنة عمان تنادي بضرورة الإفراج عنهم وضرورة الحشد الدولي في سبيل ذلك. هناك أيضا مسار دبلوماسي وسياسي فاعل رصدناه في الفترة الماضية من خلال اللقاءات والنقاشات والاتصالات التي يجريها وزير الخارجية مع نظرائه في الإقليم وفي العالم، والذي تتمحور حول إيجاد حل مستدام لمضيق هرمز، وكذلك أيضا للأزمة الأمريكية الإيرانية بما يضمن عدم تكرار هذه الأزمة أو تصعيدها في المستقبل. نحن نعرف أن سلطنة عمان ليست معنية بالنزاع الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، ولكن الجغرافيا أجبرتها على أن تكون حاضرة في هذه الملف بسبب وجودها كمشاطئة كما ذكرت أنت في مضيق هرمز مع إيران، وهي تسيطر على الضفة الجنوبية للمضيق وتحديدا عبر محافظة مسندم. ولذلك فإن أي ترتيبات عسكرية تقوم بها الولايات المتحدة أو إيران فحتما سلطنة عمان هي معنية بها بالدرجة الأولى، لأنها تقتضي ذلك من خلال الجغرافيا التي ذكرناها. كذلك أيضا الممر الملاحي الدولي التقليدي الذي تمر منه السفن وناقلات النفط منذ عقود تمر من المياه الإقليمية العمانية بسبب

0: بعمقها الذي يسمح بمرور السفن الكبيرة. ولذلك نحن نشير إلى أن سلطنة عمان تؤكد مرارا وتكرارا، حتى أيضا أمس مع الجانب التركي واتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع نظيره التركي، تمحور أيضا حول هذه النقطة في سبيل إيجاد مناخ دبلوماسي وسياسي يستعيد في هذا المضيق ألقه، وأيضا فتح الممر أمام التجارة الدولية. نحن نلاحظ أن هناك تأثير عالمي كبير وتأثير اقتصادي على دول المنطقة، سواء تلك المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج، أو أيضا تأثيره على مجمل الاقتصاد العالمي وتأثيره على سلاسل الإمداد الذي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
1: أريد أن أرصد معك أيضا إن كان هناك أي معلومات لديك حيال ما تحدثت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، كانت تنصح أو توجه السفن للتنسيق مع السلطات العمانية لتوقعها بأن هناك حركة نشطة ستكون للسفن من المياه العمانية، إن كان لديك أي معلومات حيال مثل هذا التصريح.
0: نعم، لم يصدر أي توضيح أو بيان من السلطات العمانية، وتحديدا من مركز الأمن البحري العماني وهو المعني بالمياه الإقليمية العمانية ومضيق هرمز حول هذا الشأن. لكن تصريحات الخارجية العمانية يوم أمس مع ولقاء واتصالات التي أجراها مع الجانب الإيراني وكذلك الجانب التركي تمحورت حول هذه النقطة تحديدا، في أنه ضرورة إيجاد سبل دبلوماسية وسياسية فاعلة في حل قضية هرمز، وأن تكون من جميع الأطراف. سلطنة عمان تشدد على أن تكون إيران حاضرة في هذه الترتيبات وليست الولايات المتحدة بشكل أحادي، وكذلك أيضا الخارجية العمانية تشير إلى أنه لا بد أن تراعي هذه الترتيبات مصلحة جميع الأطراف، وأن تكون في إطار دبلوماسي وسياسي وليس في إطار عسكري. وهذه الدعوة العمانية تكررت في كل اللقاءات والنقاشات التي جرت مع الإقليم أو مع الجانب الدولي.
1: شكرا لك سمير النمري مراسلنا من مسقط. الآن إلى إسلام أباد مع مدير مكتبنا هناك عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، إذن بالفعل هناك حراك دبلوماسي ما زال قائما، ماذا في تفاصيله؟
2: فيما يتعلق بالحراك الدبلوماسي محمد، لابد من التذكير بأن المسؤولين الباكستانيين عادة ما يؤكدون بأن قنوات التواصل الدبلوماسية فعالة بين واشنطن وطهران، وتحديدا عن طريق السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران، إضافة إلى دور كبير تمارسه وزارة الخارجية الباكستانية. كان لافتا إصدار الخارجية الباكستانية قبل قليل من الآن بيان رسمي تحدث عن اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الباكستاني مع نظيره الإيراني في ساعة متأخرة من ليل أمس، والواضح بأن هذا الاتصال جرى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عما يسمى بمشروع الحرية لتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز. فحوى البيان الباكستاني الذي جاء والذي صدر قبل قليل، لا سيما حديث الوزير الباكستاني لنظيره الإيراني عن ضرورة تبني خط المفاوضات والحوار باعتبارهما السبيل الوحيد لإنهاء كل القضايا العالقة، هو تذكير مرة أخرى من جانب باكستان لكل من إيران والولايات المتحدة بالتأكيد بضرورة تبني الخط الدبلوماسي باعتبار أن هذا هو المخرج لكل الخلافات العالقة في منطقة الشرق الأوسط، هكذا تؤمن باكستان حتى الآن. لابد أيضا من الإشارة إلى نقطة هامة جدا، وهي أنه عندما كانت هناك المحادثات الأمريكية الإيرانية جارية في إسلام آباد يوم 11 من أبريل الماضي، كان يومها قد صدر معلومة حصلنا نحن عليها بأن هناك مقترح باكستاني، باكستان بالمناسبة كانت تشارك في تلك المفاوضات بشخص قائد الجيش ووزير الخارجية. المعلومة يومها كانت تتحدث عن مقترح باكستاني بشأن تسيير مرافقات ودوريات مشتركة في مضيق هرمز بما يضمن أمن الملاحة في المضيق، وهو الآن ما يتم الحديث عنه. فيما يتعلق بإعلان القيادة المركزية الأمريكية في ساعة متأخرة أيضا من ليل أمس عن الإفراج عن إحدى السفن الإيرانية المحتجزة لدى القوات الأمريكية. أيضا هذه ترجمة لمبادرة باكستانية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وإنما كنا قد حصلنا يومها على هذه المعلومة. يومها باكستان بادرت باقتراح أن يتم الإفراج عن طاقم السفينة الإيرانية كخطوة إنسانية في المقام الأول، وكانت هذه المبادرة الباكستانية في محاولة أخيرة ربما لمحاولة إقناع الجانبين الأمريكي والإيراني يومها بالعودة للتفاوض في جلسة التفاوض الثانية التي لم تعقد في إسلام آباد، بالرغم من أن الحكومة انتظرتها لمدة 10 أيام متواصلة. قنوات التواصل ما تزال فعالة، الدور الباكستاني ما يزال كبير لكنه غير معلن، وتحديدا فيما يتعلق بمحاولة اقتراح أفكار وإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بها.
1: شكرا لك عبد الرحمن مطر، مدير مكتب الجزيرة من إسلام آباد. الآن إلى العاصمة الأرمينية يريفان مع مراسلنا هناك عبد الله الشامي. أهلا بك عبد الله. ماذا يمكن أن نرصد، خصوصا أن هناك الاجتماع أو القمة للجماعة السياسية الأوروبية التي تعقد هناك، وإن كان لها أي نشاط أو علاقة أو نقاشات تجري حيال الأزمة أو الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية؟
3: بلا شك هذه الأزمة حاضرة بالقوة في التصريحات الاستباقية.
1: نعم. عبد الله الشامي فقط اعتذر للمقاطعة، ولكن قبل أن نبدأ نرصد في هذه الصورة تحركات لطائرات تزود بالوقود، تحديدا هي في منطقة الخليج، لكن نحتاج إلى مزيد من التفاصيل والمعلومات حيالها. هي تتموضع أو حتى اللحظة هي فوق بحر عمان وعند منطقة مدخل المضيق، مضيق هرمز، وتتزامن هذه التحركات حتى اللحظة وفق ما نرصد مع ما قاله الجيش الأمريكي بأن هناك عملية سماها مشروع الحرية ستدعمها بأكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري، وكذلك كان الحديث عن تحركات لقطع بحرية لتحرير السفن العالقة في الخليج ومنطقة المضيق. إليك عبد الله.
3: نعم، المواقف التي صدرت هذا الصباح بخصوص الأزمة الحالية في المنطقة أتت من عدة أطراف، ولنقل 3 أطراف. الطرف الأول كان الرئيس الفرنسي الذي قال إن بلاده لا زالت تؤمن بأن فتح المضيق يجب أن يتم بتوافق بين الولايات المتحدة وإيران، ويجب أن يتم بشكل سلمي دون أي تدخلات عسكرية أو دون عودة للحرب. وبالتالي هو يمثل نوعا ما أغلب المواقف الأوروبية التي لا زالت تمشي بهذا الاتجاه، ومعه أيضا موقف مفوضات السياسات الخارجية كايكالس التي قالت إن الأوروبيون كما وعدوا رغم الإلحاحات ورغم الطلبات المتكررة كما قالت من الرئيس الأمريكي هم مستعدون لتأمين هذا المضيق عندما تنتهي الحرب وعندما يفتح من خلال القطع الحربية المتواجدة بالفعل في المنطقة في باب المندب المهمة الأوروبية أسبيدس، سيتم توسيع نطاقها لتشمل تأمين مضيق هرمز. ثم أيضا الموقف الآخر والثالث كان من الأمين العام للناتو الذي قال إن الرسائل التي وصلت للأوروبيين بشأن المساهمة في تأمين هذا المضيق وإعادة فتحه من قبل الرئيس الأمريكي خلال فترات سابقة من هذه الحرب وصلت بالفعل، وأن الأوروبيون تحدثوا إليه كأمين عام للحلف من أنهم مستعدون للمساهمة بذلك، لكن أيضا الأمر مشروط بانتهاء الحرب. وبين هذين الموقفين، موقف الانتظار حتى تنتهي الحرب وموقف أيضا المساهمة في تأمين المضيق، الأوروبيون في هذا الاجتماع اليوم الذي يعقد بالمصادفة في النقطة الأقرب جغرافيا إلى إيران هنا في أرمينيا، حيث تبعد طهران ما يقارب من 1200 كيلومتر فقط هنا من العاصمة يريفان، يبحثون أيضا كيف يمكن أن يتم الاستغناء عن مصادر الطاقة القادمة من مضيق هرمز من خلال تنويع المصادر كما قالت رئيسة المفوضية هذا الصباح، ومن خلال أيضا البدء في العمل على الاستغناء عن الأطراف الخارجية كما أسمتها في ملفات الأمن والطاقة وملفات التسلح والدفاع. وبالتالي الأوروبيون اليوم ومعهم جيرانهم، هذه الكتلة التي تضم 47 دولة تشاهد ما يحدث غير بعيد عنها هنا سواء في إيران أو في مضيق هرمز، وفي نفس الوقت أيضا تسعى لألا تكون رهنا لما قالوا إنه إقحام تريده الولايات المتحدة لهم في حرب لهم بدأوها ولهم يرغبون بها، ولكن هم من يتضرر منها.
1: شكرا لك مراسلنا عبد الله الشامي من العاصمة الأرمينية يريفان. إذن الآن نرحب بضيوفنا ونفتح نافذة للحوار من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، وكذلك من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كذلك معنا في الاستوديو هنا لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وكذلك سيكون معنا أبدأ معك سيد خاميار. بالفعل كانت إيران قد وضعت فتح المضيق ونقاشه أولوية خلال الأوراق التي كانت تتداولها عبر باكستان مع أمريكا، لكن فيما يقرأ اليوم بأن هناك تحركا مغايرا من الجانب الأمريكي وخطة مختلفة، كيف ستتعامل إيران مع هذا المستجد؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين. الحقيقة هناك إما تخبط في اتخاذ القرار عند الأمريكيين، وهذا التخبط هو الذي يجعل القرارات الأمريكية غير محسوبة وغير واضحة، وإما كما يقرأ في طهران في عند بعض المسؤولين أو المحللين أن هناك نوع من الغطاء العسكري، الغطاء الميداني التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بعمل ما على غرار ما قامت بها قبل أسابيع في إنقاذ ما يسمى بالطيار الأمريكي، ولكنها كانت خطة وفشلت بالفعل، كانت خطة للحصول على اليورانيوم المخصب 400 كيلو. لذلك هذا يعتبر ربما نوع من الغطاء السياسي أو الغطاء الميداني لعملية عسكرية ما ستنفذ، لكن الإيرانيون أتصور هم مستعدون لمواجهة كافة هذه السيناريوهات، ويؤمنون بأن سيكون الفشل العسكري هو نصيب ما تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الرؤية مبنية على عدة نقاط. النقطة الأولى التجربة التاريخية والميدانية، هي سواء من أحداث طبس في ثمانينيات القرن الماضي إلى الآن والانقلاب الفاشل في نوجة همدان وبعد ذلك الإنزال الأخير، كلها تدل بأن هناك.
1: طيب، ولكن سيد عباس، السؤال الذي يطرح اليوم، ما الأوراق التي بيد إيران، وخصوصا عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن أن كل البحرية الإيرانية باتت غارقة، فما الأدوات، ما الوسائل التي بيد إيران حتى تجهض مثل هذا التحرك الأمريكي؟
4: يعني هل نستطيع أن نعول على هذه التغريدات وهذه التصريحات التي تتغير بين ساعة وأخرى؟ هو الرئيس الأمريكي قال النظام انتهى، وقال هناك خلافات، وقال هناك تأجيج في الشارع الإيراني، وتحدث عن
1: نحن نتحدث الآن سيد عباس اعذرني على المقاطعة، ولكن نحن نتحدث الآن عن يعني عن تحرك عسكري، بالتالي يجب أن يواجه بشكل مشابه له، والحديث يجري الآن عن الأوراق التي بيد إيران وطرق مواجهة مثل هذا التحرك.
4: لا، عندما يتحدث عن إنهاء القوة العسكرية الإيرانية والقوة البحرية، إذن ما جدوى هذه الأعمال التي يقوم بها بهذا الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الحجم العسكري الكبير؟ إذن توجد هناك قوة تستطيع أن تقاوم وتستطيع أن تتصدى. هي الحرب لم تكن حرب تغريدات ولا حرب إعلام، وإنما على الواقع على الأرض. على الأرض المضيق ما زال تحت السيطرة الإيرانية بقوة وبامتياز، وإيران يبدو أنها تملك هذه القوة حتى تستطيع أن تواجه. لذلك إذا كانت الأمور قد انتهت في مجال القوة العسكرية الإيرانية، إذن لماذا هذا الحشد الكبير والضخم والذي ليس له مثيل على مستوى العالم المعاصر؟
1: سيد عبد الواحد، مثل هذا التصريح وقد سمعناه كثيرا من الإيرانيين ومن المحللين الإيرانيين كذلك، عن أن بالفعل إذا لم يكن هناك سيطرة إيرانية على المضيق فلماذا يجري التحرك عسكريا لفتحه؟ قراءتك لذلك وأنت خبير في أمن البحار.
5: طيب هذه العملية دعنا نوصفها توصيف دقيق، يعني أنا أرى أن هذه العملية هي عملية ليست عسكرية في المقام الأول، يعني ليست البحث عن ألغام أو ليس عملية مرافقة سفن في المضيق، ولكنها عملية مزيج ما بين عملية دبلوماسية سياسية وعملية عسكرية، أو جوهرها عسكري لكن شكلها الغلاف الخارجي عملية دبلوماسية سياسية وأيضا تأخذ شكل إنساني للمجتمع الدولي. الغرض من عملية سياسية أولا ممارسة ضغط على إيران للقبول بالمفاوضات، يعني القبول بكل الشروط، شروط شاملة أو سلام شامل بدلا من حرب شاملة موسعة. اثنين، تدويل القضية، قضية المضيق، والتدويل هنا له أهمية كبيرة. أولا الولايات المتحدة الأمريكية بتتحدث عن تحالف دولي، تتحدث عن شراكات مع شركاء، الشركاء دول ربما يكونوا دول وربما يكونوا شركات شحن وربما يكونوا شركات تأمين، وبالتالي هنا تحالف دولي. طب إيه الغرض؟ الغرض إن أنا أنقل الصراع من صراع أمريكي إيراني إلى صراع حول المضيق نفسه، حول حرية الملاحة، وأوصف في إيران بأنها الدولة المارقة إذا عرضت هذا التحالف، أنها هي التي تعرقل الملاحة الدولية وأنها هي التي تعرقل الاقتصاد وهي التي رفعت الأسعار. يبقى إذن هنا التدويل. كمان في تدويل من نوع آخر وهو تدويل قانوني، بمعنى أن إيران منذ فترة حريصة على وصف الممر أو تحويل الممر من ممر دولي إلى ممر إقليمي، ورفض تماما فكرة حرية المرور العابر. المرور العابر دي كفلها القانون الدولي في المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، تحدث عن المرور العابر. هذه الاتفاقية سنة 82 إيران وقعت عليها والولايات المتحدة الأمريكية وقعت عليها، لكن الاثنين لم يصدقوا عليها، لم يصدقوا عليها لأنهم رفضينها. لكن إيران في 82 لحظة التوقيع عليها كانت رافضة كلمة المرور العابر، وبالتالي هي تريد ما يسمى في لغة القانون المرور البريء. المرور البريء دي موجودة في المادة 17 والمادة 19. ماذا تقصد؟ نعم. تقصد مرور بريء يعني المياه دي مياه إقليمية، يعني هذا المضيق مضيق إقليمي وليس مضيق دولي. حتى تصريحات عراقجي وزير الخارجية في موسكو تحدث عن هذه النقطة وقال إن احنا تشاورنا مع سلطنة عمان حول هذا المضيق، وأكد في سياق كلامه أن المضيق مضيق إقليمي بعيدا عن التدويل. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من هذا تدويل القضية وتحويلها إلى قضية ممر وحرية المرور.
1: سأعود إليك في هذه النقطة وما يمكن أن يبنى عليها كذلك، ولكن نشرك ضيفنا من واشنطن السيد ريتشارد وايتس. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، ألم يكن هناك من خيارات أخرى لدى أمريكا والمجتمع الدولي أو حتى الدول المشاركة معها في هذا التحالف؟ ألم يكن هناك من طرق أخرى للتفاهم مع إيران، وخصوصا أنها بالفعل كانت قد قدمت عرضا لفتح المضيق؟
6: المشكلة مع المقترح الإيراني أنه يتعامل مع القضية بمعزل عن بقية الأمور، أنه رفع الحصار لكنه لن يتعامل مع القضية الأكثر إلحاحا للولايات المتحدة، البرنامج النووي الإيراني. وحقيقة إذا إيران لم يتوجب عليها القلق حول الحصار المعارض، فأنا لا أعتقد أن إيران ستتعامل مع القضية النووية القضايا الأخرى التي ذات أهمية للولايات المتحدة. بالتالي الولايات المتحدة تتعامل مع كل القضايا كحزمة. في نفس الوقت يحاول الرئيس ترامب أن يمهد الطريق لاتفاق يتعامل مع الحرب في لبنان والحرب والوضع مع إسرائيل، وأيضا وضع السفن التي هي عالقة في الخليج لمدة طويلة. بالتالي الولايات المتحدة تسعى نحو تسوية لكنها لا تحاول أن تتنازل عن الأمور الأساسية بالنسبة لها.
1: طيب سيد عباس أصلاني، هذه التحركات الأمريكية وهذا مشروع الحرية الذي تحدث عنه ترامب، إذا ما ذهبنا إلى الطريقة التي يمكن أن تتعاطى بها إيران معه، التصعيد كما كانت تتحدث تصريحات مقر خاتم الأنبياء، أم أن الوضع والمعطيات الراهنة لا تسمح لإيران بذلك ميدانيا، وإنما يمكن أن تذهب بهذا المقترح وهذا الحديث على طاولة التفاوض لتتفاهم عليه؟
4: طبعا أنا عباس خاميار وليس أصلا. لو كنت معي يعني.
1: نعم تفضل.
4: نعم. الحقيقة الإيرانيون لهم مقترحات ولهم وكانت هناك إن شئت أسميها تنازلات، ولكن كانت هناك مرونة. هذه المرونة قدمتها طهران في جنيف، وكانت مستوى هذه المرونة كبيرة جدا، وهذا ما اعترف أو أكد عليه الوزير الخارجية العماني في خضم الحرب. ولذلك هذه الردود التي قدمتها طهران في الأيام الأخيرة هي كانت تريد أن الحقيقة تبتعد عن الحرب وتبعد المنطقة عن حرب لا يعرف عقباها وتضر الجميع. لذلك أتصور هذا كان موقف أخلاقي وموقف مبدئي إيراني. ولكن إذا كانت الأمور تسير في اتجاه استخدام طاولة المفاوضات كذريعة أخرى وكخديعة أخرى للأمريكيين، أتصور هنا يجب أن نقرأ ما يؤكد عليه الحرس الثوري والجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية بأن الأيادي على الزناد وجاهزة لصد أي عدوان جديد. وهذا بالفعل ما نشاهده في الشارع الإيراني، من أن هناك مقومات لهذا الردع: الجغرافيا، التاريخ، إضافة إلى التماسك الشعبي والدعم الشعبي الكبير الذي ما زلنا نلاحظه بعد أكثر من 67 يوما في الساحات وفي الميادين وفي شوارع العاصمة والمدن الأخرى. القوات المسلحة تعول على هذا الدعم، وأتصور بأنها قد أعادت النظر في كثير من طروحاتها الدفاعية العسكرية في الآونة الأخيرة، ويتحدثون الآن على أعلى المستويات بأن تكون هناك مفاجآت عسكرية كبيرة إذا ما شنت الحرب عليها مرة ثالثة.
1: إذا التقدير الذي يمكن أن أقرأه من كلامك سيد عباس بأن إيران لا يمكن أن تتنازل أو أن تخضع بهذه الطريقة؟
4: بالتأكيد لا تتفاوض تحت النار ولا تستسلم. المشكلة عند الأمريكيين وقلناها كرارا ومرارا، لا يعرف إيران، لا يعرف ويجهل الديموغرافية الإيرانية، وهذه هي تورط أصحاب القرار أينما كانوا. والحقيقة يعني تأتي إلى أو تسيره إلى طريق مسدود. الديموغرافية الإيرانية، الوضع الشعبي الإيراني، التجارب التاريخية تؤكد بأن الإيرانيون عندما يواجهون اعتداء أجنبيا وخارجيا يغيرون نمط حياتهم،
1: وصلت الفكرة،
4: نمط مواجهاتهم.
1: نعم سيد عبد الواحد، من جديد، مثل هذه الخطوات بتقديرك هل يمكن أن تساهم في حلحلة التفاوض، وخصوصا أنك ذكرت بأنها يعني مسألة غلفت بغلاف إنساني وأنها كذلك هي تحركات سياسية لكن تبدو في ظاهرها عسكرية، أم أنها يمكن أن تعقد المشهد أكثر وترفع من حدة التصعيد؟
5: طيب احنا نقول الدوافع اللي تمت بها هذه العملية، يا إما إنها عملية تمت بناء على تفاهمات خاصة مع إيران نسميها تفاهمات غامضة حتى لا يعرفها الجمهور وحتى يكون فيها نوع من التنازلات، ربما تكون هناك تفاهمات. وأنا بستند إلى وجود التفاهمات لأسباب متعددة، أن في ورقة إيرانية تم تقديمها إلى الوسيط الباكستاني وتحدث عنها ترامب في آخر التصريحات وأشاد بالمفاوضات وأن هناك مفاوضات جادة، قال كده في هذه التصريحات. ربما أن هناك موافقة مبدئية على هذه الورقة مع بعض التعديلات الأمريكية، لكن ترامب يفضل أن يخرج ويبين أنه هو الذي حقق انتصار إعلامي، وأنه هو الذي حقق انتصار في تحرير المضيق لسامه، وأنه غلفه بغلاف إنساني. ده احتمال وارد لكن مش كل احتمالات. والاحتمال الثاني أن هو يكون احتمال استفزازي لإيران، يغلب عليه الطابع السياسي الدبلوماسي في البداية لكن محصن بعسكري. طيب. بمعنى أنه هو لم يذهب بعملية عسكرية، هو ذهب بدبلوماسي لكن بيحميه، زي حضرتك صورت الطيارة اللي بتمول وقودي. من الذي صور هذه الطيارة؟ ألا الولايات المتحدة الأمريكية. طيب. هنا بتدي إشارة أن هناك ربما تكون عمليات لحماية السفن وحماية المرور.
1: أريد أن أشرك ضيفنا من واشنطن أيضا في هذه النقطة والحديث عن أنه بالفعل هذا الخيار الذي توجهت إليه أمريكا سيد ريتشارد وكذلك الحلف الذي كان معها، الحديث يجري الآن عن هذا التحالف لتحرير السفن في المضيق، ولكن هل يمكن أن نقيسه على توجه أمريكي لإقحام مزيد من الدول أو لبناء تحالفات من نوع مختلف لتحقيق تلك الأهداف التي كانت قد رسمتها سابقا في تلك الحرب؟
6: أعتقد أن هذا تفسير مثير للاهتمام، أن الولايات المتحدة تحاول أن تحيد الأمور وتزيل إحدى التطورات المتعلقة بغلق مضيق هرمز، وأعتقد أنه اعتراف أيضا فيما يتعلق بإزالة الألغام. الأوروبيون ولديهم بالتأكيد إمكانيات أكبر من الملاحة أو البحرية الأمريكية في هذا الخصوص، وخلال خبرتهم التي تشكلت خلال 20 سنة الماضية. لست متأكدا من عدد الدول التي قد تشارك وما الأدوار التي ستطلع بها في محاولة الرئيس ترامب لرؤية إذا ما كان أن حاولته أن يرى أن يفتح المضيق بشكل جزئي قد يستغرق هذا الوقت بالتأكيد لتشكيل مثل هذا التحالف.
1: أريد أن أقرأ معك سيد عباس إن كان هناك من توقعات إيرانية وخطوات إيرانية كذلك للرد على إمكانية أن يكون هناك تواجد بري أو عمليات برية أمريكية في القريب العاجل ضمن هذا المشروع.
4: بالفعل الإيرانيون يتصورون بأن الحلقة الأضعف لدى الأمريكيين هو العمليات البرية أو الغزو البري بسبب تجربتهم 8 سنوات بالثمانينيات القرن الماضي بما يتعلق بالحرب الإيرانية العراقية، وإضافة إلى ذلك بأن هناك متطوعون وصلوا عددهم إلى 30 مليون أو أكثر خلال الأيام الأخيرة، وهؤلاء جاهزون للمواجهة. أتصور يعني فتح باب العمليات الاستشهادية في هذا المجال، ومن خلال هذه الدعوة التي قدمتها طهران وكما قلت سجل أكثر من 30 مليون شخص، هذا يعتبر قوة رادعة كبيرة تستهدف الغزاة إذا ما حصل. والنقطة الأضعف عند الأمريكيين هو القتلى الأمريكيين المحتملين في أي عملية برية مستقبلية. لذلك لا، هذه العمليات البرية المحتملة لا أتصور بأنها تخيف طهران، لأنها في النهاية تنقل المعركة من السماء إلى الأرض. وبالنسبة للأرض يعني هناك الجغرافيا التي هي بتصرف إيران وهي تعرفها جيدا، وتصور ما حدث في طبس وما حدث في جنوب إصفهان في الأيام الأخيرة هو خير دليل على قدرة التصدي لدى الإيرانيين، و تعتبرها طهران هي مصيدة إذا ما حدثت للقوات الأمريكية.
1: سيد عباس، هل يمكن أن نشهد تحفظا إيرانيا على مواصلة المسار الدبلوماسي وفقا لهذه التحركات؟
4: يعني في النهاية إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود وإذا رفضت كل المقترحات الإيرانية بدون دراستها وفورا كما شاهدنا مواقف الرئيس ترامب بالنسبة للمقترحين الأخيرين، فلا أتصور طهران ربما إلى أبد قريب تستطيع أن تطيل زمن المواجهة اللا حرب واللا سلم، وهذا ربما يكون على المدى القصير بمصلحتها

0: يعني تكبير المخاطر والثمن لدى الأمريكيين، ولكن في النهاية هذا لا يؤدي إلى صمت إيراني مستمر، ولذلك تصور الأمور تسير نحو المواجهة، وهذا الطريق ربما يكون الأقل كلفة من البقاء بهذه الطريقة اللا سلم واللا حرب.
1: أريد أن أقرأ معك المسار الذي قد تتوجه إليه الحرب أو الوضع في المنطقة سيد ريتشارد في الأيام القادمة، مع تصريحات قرأناها قبل ساعة تقريبا نقلناها عن مقر خاتم الأنبياء بأن أي قوة أجنبية ستتواجد هنا وفيما يقرأ بأنها لأي غرض سيتم مهاجمتها.
2: علينا أن ننتظر ونرى. أنا لست مقتنعا أن هذا ما ستقوم به إيران عندما نفكر بالأمر مليا. الولايات المتحدة لا تقوم بإرسال قوات إلى الأراضي الإيرانية. القوات الأمريكية موجودة في المياه الدولية، هي ترافق السفن الدولية. ربما قد يكون هذه خطوة جريئة لإيران لشن هجوم وقد تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار. أنا لست مقتنعا أن إيران ستتخذ أي خطوة في حقيقة الأمر.
1: لما تعتقد بأن إيران قد لا تتوجه إلى هذا التصعيد أو هذا الرد؟ أريد أن أقرأ معك الأمر بشيء من التفصيل.
2: أنا أعرف أن القرارات، يبدو لي وكأنه إذا ما كان الإيرانيون سيتوجهون نحو استئناف الحرب فإنهم سيريدون ربما قد يتقومون باتخاذ خطوات أكثر تهديدا عما تم الإفصاح عنه. بالتالي سأكون متفاجئا إذا ما كان هنالك تصعيد والعودة إلى الحرب الكاملة أو الشاملة حول مثل أمر من هذا السياق. هذا أمر بسيط في رأيي.
1: الذي يجري هو تحرك عسكري أمريكي، بالتالي ألا تتوقع بأنها مثل هذه التحركات قد تلقى ردودا أو قد تلقى اعتراضات، أو حتى إذا تحدثنا عن تداعياتها ألن يكون هناك بتقديرك ردود فعل من دول المنطقة؟
0: علمتني من علمني حرفا ملكني عبدا.
1: سيد ريتشارد،
2: علي أن أرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة والرد الإيراني. في حقيقة الأمر من المبكر جدا افتراض أي شيء، لكنني مع ذلك سأتفاجأ إذا ما كان هنالك تصعيد، لأنه لا أعتقد في رأيي ليس هنالك أي رغبة بالتصعيد من كلا الطرفين.
1: شكرا لك ضيفنا من واشنطن، وكذلك شكر لضيوفنا الآخرين. شكرا لكم. مستمرون معكم مشاهدينا رأس الساعة، وتغطيتنا مستمرة لتطورات الوضع في مضيق هرمز وفي أحدث المستجدات. قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن قواته تشرف على أمن مضيق هرمز، وإن أي محاولة لعبور السفن التجارية وناقلات النفط من المضيق تحت أي ظرف يجب أن تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمنها. وحذر مقر خاتم الأنبياء بأن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز، مؤكدا أن إيران ستحافظ على أمن المضيق وتديره بكل قوتها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. من جانبه قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بأن البحرية الأمريكية ستزود السفن بمعلومات عن ممرات آمنة في المضيق غير مهددة بالألغام الإيرانية. لأن نرحب بمراسلينا لنستطلع معهم هذه التطورات والتفاصيل.

0: من طهران مراسلنا عامر لافي، من واشنطن كذلك سيكون معنا مراد هاشم، ومن مسقط سمير النمري. أهلا بكم، والبداية من طهران معك عامر، حول ردود الفعل الإيرانية على تلك العملية التي أعلنها الرئيس ترامب.
1: نعم محمد، بيان مقر خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء الذي معني بالتنسيق بين عمليات الجيش والحرس الثوري الإيراني، في بيانه هذا قطع الشك باليقين بعد ليلة سادت فيها الضبابية بخصوص الموقف الإيراني من هذه الخطوة الأمريكية ومن هذه العملية، خصوصا أن هناك كان بعض التكهنات تتحدث عن احتمال أن يكون هناك تنسيق بين الولايات المتحدة وإيران، لكن بعد هذا البيان اتضح جليا أنه لا يوجد تنسيق. إيران تعارض معارضة شديدة لأي خطوة، بل وتهدد صراحة بأنه إذا كان هناك أي تحرك أمريكي في المضيق فإن أو سواء أمريكي أو أجنبي في المضيق بدون التنسيق معها فسيتم استهداف هذه القوات، تهديد صريح ومباشر إذن للقوات الأمريكية. مقر خاتم الأنبياء يقول بأن السيطرة على مضيق هرمز هي للقوات المسلحة الإيرانية، ولا يمكن العبور عبر المضيق دون التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. ويقول أيضا بأنه إذا ما حاول القوات الأمريكية الدخول سنستهدفها. حذر من وصفهم بحلفاء أو داعمي الولايات المتحدة من الندم إذا ما قاموا بمساعدتها أو التدخل، وقال بأن أي تدخل للقوات المسلحة الأمريكية في المضيق فإن هذا سيعقد الأمور وسيعرض سفن المضيق إلى الخطر. وهذا طبعا ما كان قد أكده كثيرا الحرس الثوري الإيراني في بياناته ومقر خاتم الأنبياء بأن هو غير مسؤولين عن أمن السفن إذا ما حاولت العبور بدون التنسيق معهم. وهذا هو التحذير حقيقة محمد الذي حال دون عبور السفن عبر المضيق. نذكر هنا طبعا بأن إيران كررت في أكثر من مرة على جميع المستويات السياسية وعسكرية بأن المضيق ليس مغلقا تماما، وإنما هو مغلق أمام أعداء إيران وأمام الدول التي دعمت أعداء إيران كما يقولون خلال هذه الحرب. وإذا ما أرادت أي دولة أن تعبر سفنها عبر مضيق هرمز فعليها أولا أن لا تكون عدوة، أن تقوم بالتنسيق مع إيران مع القوات المسلحة الإيرانية، ومن ثم تسلك الطرق التي تحددها لها القوات الإيرانية للعبور عبر السفن عبر المضيق. وتعلم أن هناك عديد من الدول استطاعت سفنها أن تمر عبر المضيق، آخرها كما نعلم سفينة تجارية كبيرة تابعة للهند. أيضا هناك تصريح بهذا الخصوص بخصوص العملية الأمريكية أو هذا المشروع أو هذه الخطوة الأمريكية جاءت على لسان رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني الذي قال بأن إدارة مضيق هرمز لا يمكن أن تدار عبر منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن أي تدخل في المضيق سيعتبر خرق لوقف إطلاق النار، وبالتالي هو يعني يقول بأن إيران أو ما ستفعله إيران ستتحمل مسؤوليته القوات الأمريكية على اعتبار أنها هي التي بدأت وهي التي خرقت هذا الوقف.
0: دعنا نفهم منك ما الذي يعنيه بالنسبة للجانب الإيراني أن يكون التنسيق ضروريا و كذلك الحديث عن مسألة أمن السفن.
1: نعم، يعني بداية كما ذكرنا محمد الإيرانيون منذ بداية الحرب حتى خلال الحرب كان هناك سفن عديدة تمر عبر المضيق، لأنهم كما يقولون أو كما قالوا الأساس أن السيطرة هي تعود لهم هم، يعني ليس يعني بشكل صريح الإيرانيون يرون في المضيق ورقة رابحة، وبالتالي كل من سيعبر المضيق لابد من أن ينسق معهم. التنسيق معهم لابد أن تكون هذه الدول غير عدوة، لم تنخرط في العمليات العسكرية ولم تدعم الولايات المتحدة وإسرائيل في عملياتها، وتنسيق بحيث السماء لفرض السيطرة ولفرض الهيبة وللتأكيد على التصريحات الإيرانية. هذا ما فهم من كثير من التصريحات عبر وسائل الإعلام وعبر المراقبين هنا أن الهدف منه هذا. الأمر الآخر، تعلم أن المضيق هناك ألغام هناك مخاطر جمة، وبالتالي الإيرانيون رسموا طرق معينة لابد للسفن أن تسلكها إذا ما أرادت أن تنجو من الألغام ومن أي مخاطر ومن أي استهداف قد تتعرض له من جانب القوات الإيرانية. وبالتالي هذه هي المحددات التي وضعتها إيران للعبور عبر المضيق، وكثير من السفن عبرت حقيقة. نعم يعني نحن نتحدث عن إغلاق المضيق، لكن نذكر السادة المشاهدين بأن المضيق ليس مغلقا تماما، هناك انخفاض كبير في أعداد السفن التي تمر، كنا نتحدث عن أكثر من 80 سفينة تمر يوميا، الآن العدد انخفض إلى 8 سفن كحد أقصى. وبالتالي لكن هذا يثبت أن هناك عبور ما زال مستمرا عبر المضيق إذا كان هناك تنسيق على ما يبدو.
0: دعنا نذهب للتذكير بما كان عليه الموقف الإيراني من عندما كان يجري الحديث عن إمكانية أن يكون هناك عمليات أمريكية برية، وخصوصا أننا نتحدث اليوم عن هذه العملية أو هذا المشروع الذي يتضمن مدمرات و100 طائرة و15 ألف جندي.
1: عفوا محمد لم أفهم السؤال أو لم أسمع
0: جيدا. نذهب بشيء من التفصيل ونذكر بما كان عليه الموقف الإيراني عندما كان الحديث أمريكيا عن إمكانية إنزالات برية وعمليات برية، وخصوصا أننا نتحدث اليوم عن هذا المشروع الذي يضم 15 ألف عسكري.
1: نعم يعني بداية يعني هناك نوع من المفاجأة لدى الجانب الإيراني، هذا ما نرصده على وسائل الإعلام ومن خلال المراقبين، من ناحية أن هي مفاجأة لكن هو أمر متوقع كما يقولون بسبب التضارب المستمر في التصريحات الأمريكية وخصوصا تصريحات الرئيس ترامب. ويذكرون بأن نفس المشهد أو مشهد مشابه تكرر عندما بدأت المفاوضات وعندما قررت إيران فتح مضيق هرمز، وأن الوضع يتجه نحو حل دبلوماسي. يتفاجأ الجميع يومها بأن الولايات المتحدة تقرر تمديد حصار الموانئ الإيرانية، الأمر الذي اعتبر خرقا صارخا لوقف اطلاق النار وللمبادرة الإيرانية التي قررت فتح المضيق يومها. وبالتالي هنا نحن المشهد قبل يوم من هذا القرار كان الحديث عن أن هناك ورقة إيرانية سلمت للوسيط الباكستاني الذي قام بدوره بتسليمها للجانب الأمريكي، ومن ثم كان الحديث عن أن الإيرانيون يدرسون هذه الورقة في مجلس الأمن القومي وسيقومون بالرد عليها، والحديث كان يوحي بأن هناك حلحلة في موضوع المسار الدبلوماسي. فيقولون، وهذا ما قاله كثير من المراقبين وفصائل الإعلام الإيرانية، يعني المشهد فيه كثير من التناقض، الولايات المتحدة تنتظر ردا إيرانيا على الورقة وفي نفس الوقت تقوم بمثل هذا العمل الذي يوصفونه بالعدواني على اعتبار أنه تدخل عسكري وخرق لوقف اطلاق النار. نعم. عندما قامت الولايات المتحدة باستخدام المضيق وإجبار إيران على الرضوخ لعبور السفن كما يقولون عبر مضيق هرمز.
0: شكرا لك مراسلنا من طهران عامر لافي. الآن إلى واشنطن مع مراد هاشم، نرصد معك الموقف من الجانب الأمريكي. مراد.
2: نعم محمد، الرئيس ترامب أطر هذه العملية أو ما سماها بمشروع الحرية على نحو بحيث تبدو أي عملية عرقلة لهذا المشروع وكأنها عرقلة لمسعى إنساني. هو قال إن هذا المسعى إنساني بحث يخدم دول طلبت من الولايات المتحدة المساعدة، دول محايدة ضحية لهذا النزاع ولم ترتكب أي خطأ. المشروع يخدم العالقين من السفن والطواقم في الخليج بسبب إغلاق مضيق هرمز، وأنهم يعانون من نقص الغذاء والضروريات الأساسية لحياة سليمة وصحية كما قال. ومن ثم هو وضعها في هذا الإطار المحدد، أشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت لهذه الدول بأن تبذل قصارى جهدها من أجل خروج هذه السفن من المضيق بشكل آمن. ما يعرضه الرئيس ترامب في هذه العملية هو أن تمر هذه السفن بمساعدة عبر الإرشاد والتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن لا تأكيد ولا مؤشر على أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة أبعد من ذلك من خلال مرافقة السفن العابرة أو التي ستقرر العبور بمرافقتها بقطع بحرية، وبالتالي سيكون القرار قرار العبور هو قرار السفينة ذاتها أو الشركة ذاتها أو الدولة ذاتها، والولايات المتحدة من جانبها ستقوم بما عليها من أو بما وعدت به الرئيس ترامب. قال إنه في حالة تدخل لعرقلة هذا المجهود فإنه سيقابل بالقوة للأسف.
0: وكيف تزامن مراد، كيف تزامن أمريكا هذا التحرك، مشروع الحرية الذي تسميه، وكذلك كيف تزامنه مع التحركات الدبلوماسية؟

0: على أن يمر بسلام ودون أي اعتراضات، ولا سيما أن هدفه إنساني. قال إن إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة الجميع سوف يستفيد وله مصلحة بمشروع كهذا، وأن هذه الأطراف التي سماها كلها أيضا ستدعم عملا إنسانيا، بل إنها أي هذه الخطوة ستظهر حسن النوايا بشكل كبير، ستقطع خطوة كبيرة إلى الأمام في إظهار حسن نوايا الأطراف، أطراف القتال. هذه إشارات مهمة تحفيزية للطرف الإيراني كي يسمح بهذه العملية بالمرور دون عرقلة. القيادة المركزية الأمريكية المركزية أشارت بطبيعة الحال، لأنها المعنية بتنفيذ هذا المشروع، أشارت إلى القوات التي ستستخدم في تنفيذه، لكنها كما ورد في بيان قائد القيادة براد كوبر أشار إلى مسألة استعادة حرية الملاحة للسفن التجارية والناقلات في هذا المضيق، وهي نقلة مهمة في الخطاب فيما يتعلق بهذا المشروع، إضافة إلى أنه قال أنه مشروع دفاعي بحت مع بقاء الحصار كما هو عليه.
1: لتوضيح المسألة وبعجالة من فضلك، الحديث الأمريكي يجري عن عملية ستستمر خلال قادم الأيام لتأمين الملاحة في المضيق، أم أنه يجري فقط الحديث عن تحرير تلك السفن التي تتواجد في منطقة المضيق والخليج؟
0: بالفعل الخيار الأخير محمد، لأن هذا واضح كان في إعلان الرئيس ترامب، عملية محدودة لتأمين خروج السفن العالقة بما عليها من طواقم يقدر عددهم ب20,000 ويعانون ظروفا صعبة.
1: نعم.
0: بالنظر إلى هذا الحصار على مدى شهرين محمد.
1: نعم مراد، شكرا جزيلا لك مراسلنا من واشنطن. لأن نتحول إلى مسقط مع مراسلنا هناك سمير النمري. أهلا بك سمير، ما الذي يقال من الجانب العماني، وخصوصا أن الحديث يجري عن ممرات آمنة ستكون من أو في المياه العمانية، تلك الدولة المشاطئة في المضيق؟
2: نعم محمد، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو توضيح من الجانب العماني بخصوص المبادرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، ولكن يمكن أن نلحظ نشاطا وحراكا كثيفا خلال الفترة الماضية من قبل الجانب العماني، وتحديدا من قبل وزارة الخارجية ووزير الخارجية بدر البوسعيدي، الذي كثف من اتصالاته مع مختلف الأطراف في الإقليم ودول العالم في مسار خفض التصعيد وعدم العودة إلى التصعيد العسكري. آخر هذه النشاطات كانت يوم أمس في اتصالين هاتفيين جرى بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، تمحورت بالكامل ربما حول ما يحدث من مفاوضات بين طهران وواشنطن في إسلام أباد، وكذلك أيضا سبل إعادة فتح الحركة الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي وفق ما جاء في بيان الخارجية العمانية. الطرفان الإيراني والعماني شددا على ضرورة خفض التصعيد، عدم العودة إلى التصعيد العسكري، على اختيار الخيار الدبلوماسي كسبيل وحيد وآمن لحل مضيق هرمز. كان هناك أيضا اتصال مع وزير خارجية أيضا التركي، وتمحور أيضا حول إيجاد آليات لعودة الحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. يمكن أن نرصد محمد خلال الفترة الماضية أن سلطنة عمان تحركت في مسارين حول هذه الأزمة. الأول إنساني، فهي تدعو إلى تحرك عاجل دبلوماسي سياسي عالمي يمكن البحارة العالقين وعددهم بالآلاف عالقين داخل مياه الخليج بالخروج الآمن من مياه الخليج. والمسار الثاني الذي اتجهته سلطنة عمان كان دبلوماسي سياسي من خلال اتصالات مكثفة مع عدد من المسؤولين في المنطقة وكذلك في الإقليم والعالم لإيجاد حل دبلوماسي، وأيضا أن يكون هذا الحل مستداما وليس وقتيا حاليا سلطنة عمان تشدد على ضرورة أن الخيار العسكري لا يمكن أن يحل أزمة مضيق هرمز والتي تسببت بتصعيد كبير في الاقتصاد العالمي، وكذلك أيضا في إيجاد حل

0: للأزمة بين واشنطن وطهران، وكان هذا أيضا أحد الملفات التي تم بحثها يوم أمس في الاتصال. نحن نعرف أن مسقط ليست معنية بما يجري من صراع إيراني أمريكي إسرائيلي، ولكن الجغرافيا فرضت عليها أن تكون حاضرة في هذا الملف، سواء من أنها كانت هي الوسيط التقليدي لسنوات طويلة بين واشنطن وطهران، وبالتالي فهي معنية أيضا بملف المفاوضات، والأمر الآخر بأنها هي من تقاسم إيران مضيق هرمز، بل أن الممر الملاحي التقليدي الذي تسلكه السفن منذ عشرات السنين يمر من المياه الإقليمية العمالية، وبالتالي فإن أي ترتيبات عسكرية
1: إن كان لديك أيضا
0: أو إيران
1: نعم إن كان لديك أيضا نعم. أي ردود فعل أو تصريحات أو رصد للموقف العماني حيال ما تحدث به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من أنها دعت السفن إلى التوجه إلى المياه العمانية؟ ولكن أعتذر منك سمير، نتحول الآن لمتابعة هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية.
2: وزارة التعليم والصحة وأيضا فيما يتعلق بوزارة التعليم الإيراني الذين قضوا حياتهم أو استشهدوا بسبب العدوان الأمريكي الصهيوني، أكثر من 650 مبنى أو مدرسة للتعليم الإيراني تضررت بسبب الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وأيضا هناك المئات من المباني المتعلقة بالمرافق الصحية تضررت أيضا بسبب الغارات الأمريكية الصهيونية. الآن نبدأ بتلقي الأسئلة من بريس تي في، تفضلوا. نظرا فيما يتعلق بالحملة التي يقوده الرئيس الأمريكي، يقول بأنه الرئيس الأمريكي يريد تقليل عدد الجنود الأمريكيين، كيف تفسرون ذلك؟ الخطوة غير المدروسة الأمريكية في توجيه العدوان إلى إيران كانت لديها تداعيات كثيرة، ومن ذلك كانت هناك خلافات بين الولايات المتحدة والدول التي كانت تعد من المتحدين للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول اليوم تعلم جيدا بأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية ولا مبرر لذلك. أنا برأيي ما أدى إلى انزعاج القادة الأوروبيين هو أنهم المستشار الألماني قال وأكد بأن العدوان الأمريكي الصهيوني وتداعياته قد أدى إلى تكاليف باهظة للأوروبيين وللعالم، وهذا أمر واقع. وطبعا نحن كافة الدول التي بشكل أو بآخر، بشكل نشط أو بشكل غير نشط، شاركوا في هذا العدوان الأمريكي الصهيوني، نحن أيضا نحملهم المسؤولية تجاه ما حصل وما يحصل.

0: إذن نعم، نحن في المتابعة لهذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهذه هي فقرة الأسئلة التي بدأها قبل قليل. قد استمعنا إلى سؤال وكان منه تعليق حيال العدوان، وصفه بغير المبرر، العدوان الأمريكي الإسرائيلي. إذن نحن في المتابعة. لا أدري إن كان هناك مشكلة في الصوت الذي يرد من ذلك المؤتمر، ولكن بالفعل أول ما بدأنا به في المتابعة كان يتحدث عن تضرر مبان ومدارس، وكذلك كان يصف العدوان بغير المبرر وغير القانوني، وكان يحمل المسؤولية لأمريكا ولإسرائيل في هذا العدوان، وكان يتحدث كذلك عن أن هناك أضرارا طالت مبان صحية وغيرها من مؤسسات الدولة. إذن نبقى في المتابعة لهذا المؤتمر الصحفي وما يمكن أن يصدر عنه، ولكن نتحول إلى طهران مع مراسلنا هناك عامر لافي. عامر، إن كان لديك أي تفاصيل من هذا المؤتمر الذي عقد أو ما زال يعقد الآن.
1: نعم محمد، يعني إلى الآن نحن نحاول الاستماع، الصوت غير واضح. ما وصلنا من هناك أن الحديث كما ذكرت يعني يحمل المسؤولية للجانب الأمريكي عن كل هذه التوترات في المنطقة، واستعان بتصريحات المستشار الألماني كما قال، والذي حمل ترامب وحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن كل التطورات التي أدت إلى هذا التوتر في المنطقة. طبعا نحن ربما أهمية هذا المؤتمر الصحفي، الجميع ينتظر تعليقا من الخارجية الإيرانية على المشروع أو القرار الأمريكي بخصوص المساعدة كما أو المشروع الإنساني كما وصفه الرئيس ترامب، بفتح المضيق وإخراج ما وصفها بالسفن العالقة من المضيق. لابد من الاستماع ربما إلى وجهة نظر الخارجية الإيرانية بخصوص هذا المشروع. نذكر طبعا بأن مقر خاتم الأنبياء هو كان الذي قد صرح وكما قلنا قطع الشك في اليقين عندما هدد الولايات المتحدة وأي قوات أجنبية من مغبة السعي ومحاولة الاقتراب من المضيق، وقال صراحة وبوضوح بأنه سيقوم باستهدافها عسكريا إذا ما قامت بمثل هذه التحركات، وحذر من وصفهم بحلفاء الولايات المتحدة من عواقب ما أي تدخل، وبأنهم سيندمون إذا قاموا بمساعدة الولايات المتحدة في هذه الخطوة.
0: شكرا لك عامر لافي، سنبقى معك في المتابعة ريثما تصل مزيد من المعلومات بالفعل من هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية. شكرا جزيلا لك. الآن نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة النيوز ويك، وكذلك معنا في الاستوديو أيضا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وكذلك نرحب باللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أبدأ معك سيد بيتر، الجانب الأمريكي وصف هذا التحرك أو مشروع الحرية بأنه مشروع إنساني، هل هو غلاف لعمليات عسكرية ستبدأ بها الولايات المتحدة بعدما ربما حشدت كل هذه القطع العسكرية والجنود الأمريكيين في المنطقة، أم ما هي قراءتك؟
2: صباح الخير وأهلا، أحيي الضيوف الآخرين، من الجيد أن أكون معكم. هل بتنا مشككين وسلبيين إلى هذا الحد؟ أعتقد أن الرئيس يمد أو يرفع غصن زيتون. الولايات المتحدة الأمريكية ليست من يغلق مضيق هرمز، إيران أخذته رهينة وزرعت الألغام. الولايات المتحدة الأمريكية تقترح مرافقة سفن معظم الدول بأمان، بحيث يتم نقل الوقود والأسمدة وكل السلع الأساسية لتتمكن من العبور، ودول الخليج الحليفة لن تعاقب. هذا ليس غطاء لهجوم عسكري آخر. لا أعرف كيف يكون هجوما عسكريا باستخدام التكنولوجيا اللازمة من أجل مرافقة السفن عبر المضيق. إنه جهد عالمي إنساني يشدد ويسلط الضوء على المشكلة في مضيق هرمز، ليست مشكلة أمريكية، هي إيرانية.
0: دكتور صدقيان، كيف يقرأ الأمر من الناحية الإيرانية؟
3: صباح الخير لك وللضيوف الأعزاء والمشاهدين. أنا أعتقد بأن إيران يعني ساهمت كثيرا في هذه الخطوة، وهي تريد أن تعطي حسن نية من قبلها بفتح هذا المضيق ولأسباب إنسانية أيضا، وبالتالي هي لا زالت تراقب الخروج والمرور في مضيق هرمز. لكن لا أدري حقيقة، هل إن الرئيس ترامب سوف يستمر في ذلك؟ هل يعطي خطوة إلى الأمام بحسن نوايا أيضا؟ لأنه لحد الآن هذا الاقتراح الأخير الذي قدمته إيران أول من أمس، وأمس جاء الاقتراح يعني الرد الأمريكي على الاقتراح الإيراني المتكون من 14 نقطة، إيران أثبتت بأنها تريد التوصل لاتفاق وهي راغبة أيضا ولديها حسن نية،
0: لكنها تضع الأولويات بطريقة ربما تختلف عن ما تضعه الإدارة الأمريكية.
3: رتبت الأولويات بما يعني يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وبالتالي الآن هل أن الرئيس ترامب يستفيد من هذا الأمر، يتقدم خطوة إيجابية إلى الأمام، يتأثر بما يقول له نتنياهو إذا ما أراد يعني فركشت هذا الاتفاق أم لا؟ هناك الكثير من الأمور الغامضة، لأن سلوك الرئيس ترامب سلوك غير يعني غير نمطي. طيب، ويعني يتناقض مع نفسه.
0: إذا ما ذهبنا لتوصيف هذا المشروع، مشروع الحرية الذي تحدث عنه الرئيس ترامب، وربطنا ذلك بأن إيران كانت قد وضعت على أولوية أمورها التي وضعتها في التفاوض أنها تريد أن تفتح المضيق، فك الحصار سنفتح المضيق، لكن اليوم هذا المشهد أو هذا التحرك هل يأتي في نفس السياق أم أنه مغير تماما لما تريده إيران؟
3: يعني كنت أرغب أن نسمع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ماذا يعلق، لكن المعلومات التي نشرتها قناة الجزيرة يوم أمس هي تقول بأن هناك أولويات، قد تم تعديل الأولويات، افتحوا المضيق للمرور الآمن للسفن وبعد ذلك يزال الحظر البحري على الموانئ الإيرانية. هل سوف يلتزم به الرئيس ترامب؟ هذا مهم جدا. هل سيبقى على رأيه أم أنه سوف يعني يخالف رأيه الأول؟ الأمور على حالها الآن، إيران لن تخسر شيء، تريد أن تمر هذه السفن المحجوزة أو التي حجزت بسبب التواجد العسكري الأمريكي في شمال المضيق الهندي وبحر العرب، لتمر هذه السفن لنرى ماذا سوف تفعل الولايات المتحدة، هل ترفع الحظر عن الموانئ الإيرانية أم لا، وإن عدتم عدنا.
0: طيب، تصريحات الأولى التي جاءت نقلا عن مقر خاتم الأنبياء كانت تتحدث بأنه لا مرور من المضيق دون التنسيق معنا، بالتالي يبدو أن الإيرانيين متشككون من هذه الخطوة ولا تقرأ على أنها جاءت بتنسيق ما بين الجانبين.
3: يعني لحد الآن هو نفس القواعد التي وضعتها إيران للمرور من مضيق هرمز لا زالت هي موجودة، القطع البحرية يجب أن تأخذ يعني تنسق مع الحرس الثوري الذي يشرف على مرور الآمن في مضيق هرمز، وبالتالي أنا أعتقد بأن القواعد الإيرانية لا زالت موجودة، لكن هذه الخطوة هي تنسجم مع إطار المفاوضات الذي يجرى سواء كان في إسلام آباد أو الرسائل المتبادلة بعد إسلام آباد بين طهران وواشنطن. لكن المهم جدا أنه هذه الخطوة هل سوف تقابلها؟
0: أعتذر على المقاطعة دكتور صدقيان، ولكن سنعود لمتابعة ذلك المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية الإيرانية.
4: اليوم السؤال الرئيسي هو ما هي الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الحرب التي فرضت على إيران؟ اليوم وسائل إعلام غربية ما تركز عليه هو التداعيات الاقتصادية والعسكرية للعدوان الأمريكي الصهيوني، وما يتجاهلونه هو جرائم الحرب التي ارتكبت ضد الجمهورية الإسلامية. وخلال العدوان على إيران قد انتهك القانون الدولي وانتهك الأخلاق البشري، وهناك الكثير من المواطنين الإيرانيين الأبرياء فقدوا أرواحهم. هذا السؤال الذي يجب أن يوجه للإدارة الأمريكية، وأن لا يكتفوا بمجرد طرح تداعيات الاقتصادية والعسكرية للعدوان على إيران، ولكن لم نشهد هذا النوع من الأسئلة توجه للمسؤولين الأمريكيين. ويجب الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد المواطنين الإيرانيين أن يمثلوا أمام المحاكم الأمريكية أو المحاكم الدولية. وكالة إسلام، تحية لك سيد بقائي. سؤالي حول لبنان. هناك موضوعان خلال الأيام الماضية والأسابيع الماضية شهدنا بأن كبار المسؤولين اللبنانيين لديهم تصريحات مناهضة للجمهورية الإسلامية ولحزب الله، ويقولون بأن إيران هي السبب في اندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان. والسؤال الآخر حوله، كان هناك إلغاء للتأشيرات بين إيران ولبنان، ولكن يبدو بأن إيران فرضت التأشيرة على المواطنين اللبنانيين الذين يريدون زيارة إيران، وبالعكس أيضا بالنسبة للمواطنين الإيرانيين الذين يريدون أن يزوروا لبنان. فيما يتعلق بالسؤال الأول، واضح بأن حزب الله هو فخر المقاومة وفخر العالم العربي والأمة الإسلامية، ولا أحد يشك في ذلك. حزب الله يدافع عن عزة لبنان وعن سيادة لبنان ووحدة أراضيه.
5: والمقاومة في لبنان هي فخر لهذا البلد والعالم العربي والأمة الإسلامية، ولا أحد يشك في ذلك، وهم يدافعون عن عزة بلادهم واستقلالها أمام الكيان الصهيوني. بالنسبة لتأشيرات الدخول بالنسبة للبنان، كان هناك إعفاء من هذا الأمر بين البلدين للمواطنين اللبنانيين والإيرانيين، وهذا من أجل تقديم تسهيلات مناسبة للسفر بين البلدين. وللأسف من جهة واحدة تم إلغاء هذه الحالة من الجانب اللبناني، ومن الطبيعي الوزارة الخارجية قامت بذلك الأمر ووضعت قانون التأشيرات للمواطنين اللبنانيين حتى لا تحدث هذه الأمور ولا يكون هناك مشكلات. تم اتخاذ مجموعة إجراءات منها إصدار التأشيرات السريعة والفورية، وهذا أمر يساعد في حل المشكلات خلال الأيام الماضية، ونأمل أنه باستمرار هذه الحالة يمكن تسهيل السفر من المواطنين اللبنانيين إلى إيران وبهذا الشكل. وكالة فارس، تفضلوا. مؤخرا استمعنا لتصريحات من وزير خارجية فرنسا وأنه لا يتماشى مع الموقف الأمريكي بالنسبة لأمريكا حول مضيق هرمز. وسيد عراقشي في الفترة الماضية في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي تحدث عن المطالب المتعلقة بمضيق هرمز. ما هي المباحثات هذه؟ نحن نوصي هذه دول أن لا تقوم بتعقيد الأمور أكثر مما هي معقدة. إيران دولة ساحلية في مضيق هرمز، والإجراءات التي اتخذتها تتماشى مع القوانين الدولية والقوانين الداخلية للتأكد من عدم الاعتداء من قبل الجهات المعادية على الأمن القومي والمصالح الإيرانية، وهذا أساس مقبول في القوانين الدولية. إذا أرادت الدول أن تقدم المساعدة، فإن أفضل طريقة للمساعدة هو أن تمنع ارتفاع وتيرة التحركات غير القانونية الأمريكية في هذه المنطقة. وعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار أن مشكلة التجارة الحرة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز ليست في هذه المنطقة، فأمريكا تسببت بانعدام الأمن في المياه الدولية حتى بسبب التحركات ضد السفن الإيرانية وسفن دول أخرى. وهذه المرة ليست المرة الأولى التي تقوم بها أمريكا بإيقاف السفن في المياه الدولية.
6: السلام عليكم جناب. أمريكا
5: قوة عظمى، ما هي الأدوات التي لدى إيران لمواجهة ذلك؟ لماذا لا يحدث هناك تراجع إيراني؟ نحن أيضا قوة عظمى. وكالة ماهر، تحية لكم سيد باقايا. الإعلام الغربي يتم الادعاء فيه أن إيران لا تملك توافق في وجهة النظر حول الملف النووي، لا يوجد توافق. أنه من الواضح التحركات الأمريكية تظهر للمجتمع الدولي أن الملف النووي الإيراني هو عبارة عن ذريعة من أجل التحرك ضد إيران، والمجتمع الدولي يقظ حول تاريخ الملف النووي منذ العام 2012 و13 عندما دخلت إيران في المسار المفاوضات، وتشكل بعد ذلك الاتفاق النووي والخروج الأمريكي من طرف واحد، والتحركات الأمريكية التي أدت بالنهاية إلى هذا الاعتداء العسكري. في هذه الظروف ليس هناك أي سبب للدول التي تفكر بمسؤولية وتؤمن بالقوانين والعلاقات الدولية، ليس لديها سبب بأن تتابع وتسير مع السياسات الأمريكية. في بعض وسائل الإعلام يتم الحديث عن أن إيران طلبت من روسيا والصين أن يكون لها دور في موضوع المفاوضات، وإذا كان هذا الخبر صحيح، ما هو الدور المطلوب من هاتين الدولتين؟ نحن مع روسيا والصين بصفتها دول لدينا معها اتفاقيات متعددة وشراكة استراتيجية، ونحن على اتصال دائم مع هاتين الدولتين، وكلاهما أعضاء في مجلس الأمن الدولي، والتطورات على مستوى الإقليم والساحة الدولية نتابعها بشكل طبيعي. وبما يتعلق بقضايا المنطقة نحن نتشاور معهم، وبالنسبة لأن يقوموا بأداء دور بالنسبة لحقوقنا، نحن نعتمد على أنفسنا، وأهم ضمان لتحقيق حقوق أي بلد هي قوة ذلك البلد. وما أشرتم إليه هو جزء يمكن الإشارة إلى أن ما تم إشارته في المقترح الإيراني أنه في حال تم الوصول إلى تفاهم، فإن جزء من ذلك مرتبط بمجلس الأمن لأنه له أبعاد قانونية ومتعلق بالأمم المتحدة من أجل الوصول إلى نهاية لهذه الحرب. دكتور، أريد أن أسأل عن رد فعلكم على التهديدات الأخيرة الأمريكية ضد كوبا. إن ما يتم في النصف الكرة الأرضية باتجاه أمريكا اللاتينية، هناك دلالات على السلوك الأمريكي، وللأسف على مدى العقود الماضية أمريكا لا تحترم سيادة الدول واستقلالها السياسي، والدول التي تريد أن تعيش بشكل مستقل يتم بذرائع مختلفة التعرض لها، وهذا التحرك ضد كوبا ندينه بشكل كبير، وهو نقض للقوانين الدولية حقوق الإنسان والحصار على كوبا.
0: إذن مشاهدينا، كنا في المتابعة لهذا المؤتمر الصحفي الذي يعقده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من طهران. كنا يعني نتابعه في الفقرة التي طرحت فيها الأسئلة من قبل الصحفيين، وكذلك كان هناك عديد من الإجابات التي تحدث بها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. وصف العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأنه كان ممارسة لجرائم حرب وأنه كان انتهاكا للقانون الدولي، أشاد بحزب الله وبأنه حراك يمارس حراك مقاوم في لبنان، وكذلك كان الحديث من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن التحركات الإيرانية كان هدفها ضمان المصالح الإيرانية، وكذلك كان يتحدث عن التحركات الأمريكية بأنها وصفت بأنها غير قانونية. إذن آخر المعطيات الواردة من مضيق هرمز، لا سيما ما يتعلق بحركة العبور والحوادث التي سجلتها وكالات الأمن البحري، يستعرضها لنا زميل محمد رمال على شاشة تفاعلية. إليك محمد.
7: شكرا محمد. في الواقع يبدو أن حركة المرور الآن هي تحت أنظار معظم شركات تتبع الأمن البحري. المعطيات الواردة في الساعات الماضية تتحدث عن استهداف ناقلة نفط وسفينة نقل حاويات. حتى الآن هذه النقاط غير مؤكدة بطبيعة الحال، لكنها تتحدث عن استهداف إحدى ناقلات النفط هنا مقابل الفجيرة الإماراتية، في حين تحدثت أنباء أخرى عن استهداف سفينة أخرى هنا مقابل السواحل الإيرانية وبالتحديد قرب مدينة سيريك الإيرانية التابعة لمحافظة هرمزغان. هذه الحركة البحرية لا تزال مشلولة بطبيعة الحال. الجانب الأمريكي تحدث عن حشده أكثر من 15,000 جندي و100 طائرة. وكالات التي تعنى بالمصادر المفتوحة أشارت إلى حركة طيران نشطة في الساعات الماضية في أجواء منطقة الخليج، علما أن تكدس الناقلات النفطية لا يزال كما تلاحظون في مناطق قريبة من الإمارات، وهذه السفن التي ترابط والناقلات يقدر عددها بأكثر من 600 ناقلة نفط وحدها، بالإضافة إلى سفن أخرى تنقل حاويات تجارية مختلفة، علما أن التكدس من الجهة الإيرانية وأخف بطبيعة الحال هي في هذه المنطقة القريبة من مضيق هرمز، في حين أن التكدس الآخر نلاحظه هنا مقابل سواحل الإمارات العربية المتحدة. هذه إما تنتظر إذن بالدخول إلى منطقة الخليج أو تنتظر الخروج من هذه المنطقة. كما بات معلوما، الكثير من المعلومات تتحدث عن أن هناك 20,000 بحار عالقون في منطقة الخليج ويحتاجون للخروج بأسباب أحيانا تجارية وأحيانا لأسباب إنسانية بسبب نقص الموارد في هذه الناقلات علما أن الحشد العسكري في هذه المنطقة الذي يريد فك أسر هذه الناقلات، هذه الناقلات موزعة معظمها لشركات آسيوية. من المعروف أن الصين التي تستورد نحو 40% من نفطها من منطقة الخليج لديها أكثر من 30-40% من الناقلات في منطقة الخليج، تليها الهند التي أيضا هي من الدول الصناعية الكبرى التي تعتمد على نفط الخليج، في حين أن النسب الأخرى موزعة على باقي دول العالم، علما أن هذه الناقلات التي ترابط في منطقة مضيق هرمز معظم هذه الناقلات تتبع لشركات أحيانا تكون مسجلة في دول أخرى،

0: مثل شركات مثل دول مثل مالطا مثل ليبيريا وأحيانا مثل بنما، علما أن عائد هذه الشركات أو ملكية هذه الشركات تعود لشركات إما أوروبية وإما أسيوية أخرى. علما بالنسبة للحشود الأمريكية التي كانت معروفة بحسب الأنباء التي المتواترة، علما هذه الحشود الأمريكية لا تزال على حالها. بالأمس تحدثت القيادة المركزية الأمريكية عن أن 100 طائرة الآن في تصرف القيادة المركزية الوسطى، 3 حاملات طائرات كما نعرف لينكن التي ترابط في مياه المحيط الهندي المحيط بحر العرب، بالإضافة إلى الحاملة فورد التي كانت ترابط في البحر الأحمر وانتقلت في الساعات الماضية بحسب الأنباء إلى منطقة البحر المتوسط، في حين أن الحاملة بوش كانت أتت من سواحل كاليفورنيا الأمريكية واتجهت نحو رأس الرجاء الصالح ووصلت إلى منطقة بحر العرب في منطقة الخليج، علما أن حشد القوات الأمريكية لا يزال في حدود كما ذكرنا 15,000 جندي، علما أن هناك أكثر من 200 طائرة قادرة على الاستخدام في هذه المنطقة، وهناك أكثر من 12 سفينة حربية أو مدمرة ترافق حاملات الطائرات، بالإضافة إلى قوات أخرى محمولة جوا كانت وصلت إلى المنطقة خلال الفترة السابقة. محمد،
1: شكرا لك زميل محمد رمال على هذا الشرح. الآن من جديد نرحب بضيوفنا، نعود إلى تحديدا الحديث عن تلك التحركات الأمريكية وهذا المشروع، مشروع الحرية الذي وصفه الرئيس ترامب سيادة اللواء محمد عبد الواحد في قراءة عسكرية لنوعية التواجد الأمريكي الذي سيرافق هذا المشروع. كان الحديث عن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة وكذلك 100 طائرة و15 ألف عسكري. أريد أن أفهم منك، ما الذي يمكن أن تفعله مثل هذه المرافقة في هذا المشروع؟
2: لا توجد مرافقة، توجد تأمين من الخارج، بمعنى أن هذا المشروع هو وصفوه على أنه مشروع سياسي دبلوماسي وليس عسكري. العسكري في الخلف، هذه المراكب سوف تمر في المضيق من خلال عمليات تنسيق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، هتدي مشورات فنية، خطوط ملاحية يسيروا عليها، معلومات خاصة بالملاحة، معلومات خاصة بالألغام، معلومات خاصة بتجنب بعض الأماكن، لكن هتكون هناك حماية من الخارج. طبعا هيبقى في مسيرات في الجو، طائرات لمراقبة الأوضاع أو أي تهديدات، لكن لا توجد عملية إسكورت اللي هي عملية مرافقة السفن، لأن هي لا تصلح مع الحالة الإيرانية.
1: عمليات ما قراءتك لوجود أكثر من 15 ألف عسكري في هذه في هذا المشروع؟
2: ليس لهم أي داعي حالا إلا إذا كانت هناك عملية فيما بعد، عملية إنزال أو عملية غزو أو عملية ضرب إيران مرة أخرى. يعني هناك سيناريوهات متعددة، لكن السيناريو الحالي البحري هو عملية مرافقة السفن، وعملية مرافقة السفن غير مجدية لأنها تصلح مع حالة القراصنة، تصلح فقط عندما أؤمن سفينة أو ناقلة نفط من مجموعة من القراصنة.
1: ما الذي سيختلف في حالة المضيق؟
2: حالة المضيق ده لو حضرتك جابوا الأسطول البحري بالكامل الأمريكي حطوه في المضيق، لن يستطيع تأمين الملاحة الدولية، لأن الخطورة مش في قراصنة بيضربوا بيصوبوا النار، ده الخطورة في أن الحرب الحديثة تغيرت، هناك مسيرات، هناك صواريخ لدى إيران. إيران ممكن حتى لو أنت دمرت لها الساحل الإيراني، الساحل الغربي بالكامل، تستطيع من الداخل، من داخل العمق الإيراني أن تقصف بالصواريخ. ده هقول لحضرتك على حاجة، دلوقتي المتحدث باسم خاتم الأنبياء نبه على السفن بعدم المرور، حالا خبر بعدم المرور في المضيق إلا بعد التنسيق. هذا الخبر لوحده كافي إن هو يبوظ العملية كلها بالكامل، لأن الملاحة الدولية تعتمد على السمعة في المنطقة، تعتمد على الأمن، رأس المال جبان، لا تستطيع أي شركة شحن أنها تغامر وترسل سفن وحاملات نقل في الداخل. ده جزء. الجزء الثاني عملية الحماية من خلال مدمرات وفرقاطات، دي عملية مكلفة جدا، يعني طبعا ومحفوفة بالمخاطر برضو. يعني احنا قلنا ان الحماية او مرافقة السفن تستخدم للقرصنة فقط، لا تستخدم في هذه الحالة الإيرانية، وكمان مكلفة للغاية. يعني لو أنا قلت إنها تحمي أحتاج لكل 3 مراكب تجارية مدمرة عشان يمشوا في المضيق 167 كيلو، يعني لو قلنا 90 ميل على سرعة 10 عقدة، يعني 9 ساعات تفضل ماشية المركب 9 ساعات ومعها مدمرة ومعها كمان طيارات مقاتلة عشان تراقب الوضع، ومعها كمان دفاع جوي متعدد الطبقات. يعني عارف التكلفة العسكرية بتمن المركب اللي هو بيحميها، التكلفة لمركب حربي انها تروح وترجع 167 كيلو أليه دوتوغ رايح جاي عشان تأمين 3 مراكب بتمن هذه الكلفة، هي موضوع الحقيقة يعني غاية في التعقيد. لكن هذه القوات اللي موجودة وحاملات الطائرات اللي موجودة هي تستخدم للردع فقط أو لاستكمال عملية عسكرية كما كانت في السابق.
1: شكرا لك سيادة اللواء محمد عبد الواحد ولضيوفنا هنا في الاستوديو. إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبية لبنان منذ صباح اليوم. وكان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا بإخلاء عدد من القرى تمهيدا لشن غارات. من إبل السقي نرحب بمراسلنا جوني تانيوس في جنوب لبنان، وكذلك من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. جوني، نرصد معك ابتداء الوضع الميداني والسياسي كذلك المرتبط به في لبنان.
3: يمكن القول محمد أن الوضع يبقى على حاله تصعيديا إشكاليا، فيه الكثير من التعقيد كان على المستوى الميداني وأيضا على المستوى السياسي. وكما ذكرتم خلال الفترة القليلة الماضية، الساعات القليلة الماضية، سجلت سلسلة من الغارات من المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مجموعة من البلدات في مختلف قطاعات الجنوب اللبناني كقانا ودبعال، بالإضافة إلى شحور وتولين وغارات أخرى. وبالتالي هذه الغارات اليوم هي تكملة وتتم لمسلسل التصعيد الإسرائيلي الذي حصل خلال الأيام الماضية، بالإضافة طبعا إلى الإنذار الذي كان أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم. هذا الإنذار توجه به الجيش الإسرائيلي لأربع بلدات هي صريفة ودبعال وقانا، بالإضافة إلى قعقعية الجسر، وطالب بإخلائها. وفي كل يوم يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات لبلدات أخرى، بما يشير إلى نيته أو عمله على توسعة الرقعة الجغرافية التي تطالها الغارات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية. وبالتالي نحن إزاء سياق تصعيدي طبعا ستتبلور الكثير من المعطيات خلال المرحلة المقبلة. بالنسبة لعمليات حزب الله، حتى هذه اللحظة لم يعلن حزب الله عن تنفيذه أي عملية خلال ساعات هذا اليوم. يوم أمس كان حزب الله تحدث وأعلن عن 11 عملية استخدم حزب الله أيضا خلال عملياته أو ردوده على الخروقات الإسرائيلية، المحلقات والمسيرات الانقضاضية وأيضا الأسلحة الصاروخية. وتركزت غالبية عمليات حزب الله يوم أمس باتجاه بلدة البياضة الواقعة في القطاع الغربي، وطبعا المساران متشابكان، مسار التصعيد الإسرائيلي وأيضا مسار عمليات حزب الله. بالنسبة للمعطيات السياسية، يفترض بعد نحو نصف ساعة أن يصدر بيان عن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن آخر التطورات، بما فيها طبعا ما يتعلق بمسألة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي وخيار الدولة اللبنانية التوجه إلى المفاوضات المباشرة، وهذا اللغط والجدل الكبير الدائر في الساحة السياسية اللبنانية. علما أن النائب عن حزب الله علي فياض كان تحدث في هذا السياق وقال أن المسار الذي تعتمده الدولة اللبنانية أو الأداء الرسمي فيما يتعلق بهذه المفاوضات هو أداء ضعيف ودونه الكثير من العقبات. وهذا طبعا يعكس مرة جديدة ويعبر مرة جديدة عن موقف حزب الله المعروف برفضه لهذا الخيار، لخيار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، والذي يبدو أن هناك ضغوطا أمريكية تسعى لعقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن دون ذلك الكثير من المحاذير والكثير طبعا من المعطيات المحلية التي تدفع إلى فرملة هذا الخيار الرسمي اللبناني.
1: شكرا لك مراسلنا من جنوب لبنان جوني تانيوس. الآن إلى رام الله مع مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، لكن نرصد كذلك هذا المشهد من الجانب الإسرائيلي.
4: نعم فعلا، هو بعد أقل من ساعة من الإنذار الذي وجهه الجيش إلى سكان 4 قرى شرقي منطقة صور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني بالرحيل

0: عنها والابتعاد لنحو كيلو متر. باشرت سلاح الجو الإسرائيلي في سلسلة غارات على هذه المنطقة ومناطق أخرى على طول الجنوب اللبناني، وأعلن الناطق العسكري قبل قليل بأنه تمكن من قتل 10 من المسلحين خلال اليومين الأخيرين الذين يعملون لصالح حزب الله، وأنه يواصل عملياته في هذه المنطقة. هذا التطور، وهو أصبح وكأنه وتيرة يومية، إنذارات وسلسلة غارات من قبل الجيش الإسرائيلي، يأتي غداة الاجتماع الليلي المقلص جدا لهيئة مجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والذي رشحت بعض المعلومات عنه التي تفيد بأنه بحث إلى جانب لبنان كل من إيران وغزة، لكن بما يتعلق بلبنان على وجه الخصوص فإن المعلومات الواردة بأن الولايات المتحدة قالت لإسرائيل بأنها تريد استمرار وقف إطلاق النار، على اعتبار أن الوضع الراهن في جنوب لبنان هو حالة لوقف إطلاق النار داخل المنطقة الممتدة فقط بين مجرى الليطاني وخط الحدود الدولية، كما أنها قالت لها بأن لا تربط التطورات على الجبهة مع إيران بما به الوضع في لبنان، لأن هناك بعض المخاوف من أنه في حال انفجر الموقف أو توصل لتم اتفاق مع إيران أن تستغل إسرائيل ذلك للتصعيد في لبنان والتصعيد في غزة. التقديرات في إسرائيل وفق مصادرها ترجح بأن المباحثات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، وأنه على الأغلب أن تلجأ الولايات المتحدة إلى عملية خاطفة قوية تمتد ليومين أو ثلاثة، ومن ثم تفرض على إيران الدخول في المفاوضات وفق شروطها، وأن ذلك ستكون له تداعيات على الجبهة اللبنانية. لذلك حسب هذه المعلومات الراشحة عن الهيئة المقلصة للمجلس الأمني السياسي المصغر الوزاري بأن الولايات المتحدة تحاول أن تبقي على تقييد إسرائيل والقيادة السياسية الإسرائيلية لكي تقيد الجيش من القيام بعمليات واسعة أو أن يقوم بضرب أهداف شمالي منطقة الليطاني، خاصة بعد أن كانت في نهاية الأسبوع قد صدرت معلومات وأوامر من رئيس هيئة الأركان، وعاد عليها نتنياهو في تغريدة تدعو إلى ضرب في عمق لبنان ما وصفت بأهداف لحزب الله، وهي عبارة عن سلسلة معامل ومصانع وأيضا خطوط إمدادات. نعم، للمسيرات التي بادت تزعج إسرائيل والتي يتم تشغيلها بالألياف الضوئية.
1: شكرا، شكرا جزيلا مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري، تستكمل معكم زهير شعشعة هذه التغطية.
2: شكرا لك محمد. مستمرون إذن في هذه التغطية لتطورات الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث المستجدات، حذر مقر خاتم الأنبياء بأن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز، مؤكدا أن إيران ستحافظ على أمن المضيق وستديره بكل قوتها. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء إن أي محاولة لعبور السفن التجارية وناقلات النفط من المضيق تحت أي ظرف يجب أن تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمنها. في سياق متصل، قالت الخارجية الإيرانية إن الدول وأصحاب السفن يدركون جيدا أن عليهم التنسيق مع إيران للحفاظ على أمن مرورهم من هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية. وأضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. من جانبه قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. في الأثناء أعلنت الخارجية الباكستانية بأنها بصدد إعادة أفراد طاقم السفينة الإيرانية توسكا التي كانت محتجزة لدى الولايات المتحدة إلى إيران، فيما سيتم إعادة السفينة إلى مالكيها الأصليين بعد إجراء الصيانة الضرورية. وأضافت الخارجية الباكستانية أن خطوة إعادة السفينة توسكا إلى إيران جاءت من جانب الولايات المتحدة.

0: لبناء الثقة في تفاصيل المشهد في لبنان. أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات عدة جنوب لبنان. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على 10 مسلحين من حزب الله اقتربوا من قواته جنوب لبنان خلال اليومين الماضيين. الآن إلى شبكة مراسلين، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم من مصر، قد سيكون معنا مراسل الجزيرة سمير النمري. أرحب بكم جميعا، وأبدأ معك عمر هواش. في إطار الرصد الأخير للتفاعلات الإيرانية، رصدنا مؤتمر صحفي من مقر خاتم الأنبياء وأيضا من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. رصد معك إذن آخر المواقف الإيرانية في هذا الإطار.
1: بالفعل ازدهار الردود الإيرانية كانت سريعة وصارمة على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مضيق هرمز. بداية كان هناك بيان من قائد مقر خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية الذي قال إن المضيق لا يزال تحت إدارة الطرف الإيراني، القوات المسلحة الإيرانية، وبكل قوة. وأضاف أن أي توجه أو أي اقتراب من قبل أي قوات أجنبية لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من المضيق سوف يعرضه للهجوم، وأن أي سفينة تريد العبور من مضيق هرمز لابد وأن تنسق مع القوات المسلحة الإيرانية. كان ذلك أول رد رسمي وواضح على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا تأكيد من قبل طهران على أن تصريحات ترامب لم تكن صحيحة ولم تكن ذات تنسيق مع الإيرانيين، وأن القوات المسلحة الإيرانية لا تزال تتمسك بموقفها السابق حيال مضيق هرمز بشأن امتناع أي سفن عسكرية من الاقتراب من المضيق سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، وأن أي سفينة تريد العبور يمكنها، لكن شريطة أن يتم التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية جاء بعد ذلك ليؤكد أيضا ما تم تأكيده عبر القوات المسلحة الإيرانية. إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قال إن المضيق قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي كان مفتوحا، وأن إيران طيلة السنوات الماضية كانت تعمل على تأمين الملاحة البحرية في المضيق وتأمين عبور السفن بسلام، وبالتالي التطورات التي الآن هي موجودة في المضيق هي من تداعيات الحرب ومن أسباب ما وصفه بالعدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تتحمل أو تنتهج نهج مسؤول في المضيق، تمنع القوات العسكرية أو السفن العسكرية من المضيق وتسمح للسفن المدنية لكن شريطة أيضا التنسيق مع القوات الإيرانية. هذا الأمر أيضا أكده المتحدث الخارجي عندما أضاف أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن هناك تنسيق مع الإيرانيين وأن هذا الأمر لدواعي إنسانية، هنا علق بقائي بأنه لا أحد يصدق الولايات المتحدة الأمريكية وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يتحدثون عن الأمور الإنسانية، لأننا شاهدنا ما ارتكبت أمريكا في إيران. والحديث لبقائي وهو كان يتحدث إلى جانبه صور لأشخاص على علاقة بمجزرة ميناب التي سقط ضحيتها العشرات في اليوم الأول لهذه الحرب. سياسيا أكد بقائي بأن طهران قد تلقت من باكستان الرد الأمريكي على المقترح الإيراني وأن طهران بصدد دراسة هذا المقترح، نافيا ما وصفها بالتكهنات الإعلامية بشأن الحديث عن قضايا تتعلق لتخصيب اليورانيوم، مؤكدا أيضا أن إيران في هذه المرحلة هي مهتمة فقط بإنهاء الحرب، ويمكن أن تحدث تطورات بشأن بعض الملفات الأخرى بعد إنهاء الحرب وليس قبلها.
0: شكرا جزيلا لك إذن من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. ننتقل الآن إلى واشنطن مع زميل مراد هاشم لرصد المزيد من التفاعلات والتفاصيل المتعلقة بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: مرحبا الزهار. الرئيس ترامب أعلن هذه المبادرة في خضم ما اعتبره أجواء إيجابية فيما يتعلق بالمحادثات مع إيران حول صفقة، وقال إن هناك محادثات وهي تسير بشكل إيجابي، وأن أمرا إيجابيا للغاية قد يتم تحقيقه خلال هذه المحادثة.

0: وفي هذا السياق وضع هذه المبادرة التي قال إنها مبادرة إنسانية تأتي استجابة لطلب من العديد من الدول في أنحاء العالم، أغلبها ليست طرفا في النزاع الحالي في المنطقة، بل ووصفها بأنها ضحية لهذا النزاع. هدف هذه المبادرة هو إخراج السفن وطواقمها من الخليج وتأمين خروجها. بطبيعة الحال الدور الأمريكي كما شرحه الرئيس ترامب سيعتمد أو سيقوم بإرشاد وتوجيه هذه السفن للخروج من الخليج بوسائل تتعلق بالمعلومات بشأن الممرات الآمنة. الرئيس ترامب قال إن من مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة أن يمضي هذا المشروع قدما، وأنه سيعكس حسن النوايا من قبل أطراف القتال كما أشار، لكنه بعث برسالة تحذير واضحة من أن أي عرقلة بأي شكل من الأشكال لهذا المشروع سوف تواجه بالقوة للأسف كما أشار. القيادة المركزية الوسطى معنية، القيادة المركزية الأمريكية معنية بتنفيذ هذا المشروع باعتبار أنه في منطقتها، والقوات المتمركزة في المنطقة ولا سيما تلك التي تشارك في الحصار على الموانئ الإيرانية سوف تشارك في هذا، في تأمين هذا المشروع أو تنفيذه بالأحرى. حتى الآن لا يدور الحديث عن أي مرافقة لسفن حربية أمريكية للسفن التي ستطلب المرور الآمن وفقا بالمساعدة أو بالمساعدة الأمريكية. ما تعرضه الولايات المتحدة الأمريكية عملية إرشاد، ولكن في ذات الوقت تدور تساؤلات كثيرة حول كيفية توظيف الأصول الأمريكية، الأصول العسكرية الأمريكية في المنطقة من أجل التنفيذ هذا المشروع. هناك خبراء يتحدثون عن أن ما تملكه القيادة الوسطى من قدرات في الأساس مكرسة للحصار، أغلبها ليس في مضيق هرمز، وكانت مدمرتان فقط عبرتا المضيق هرمز سابقا في إطار مجهود يستبق أو يمهد لإزالة الألغام في المضيق بجهد أمريكي، ولكن أغلب المدمرات موجودة في بحر العرب وخليج عمان، وكذلك حاملتي طائرات. في المجمل القيادة المركزية قالت إن نحو 100 طائرة سوف تساهم في هذا المجهود، ويبدو أن الطائرات بما في ذلك الطائرات المسيرة ستلعب الدور الأكبر في إرشاد وتوجيه السفن وربما الرد على أي مصادر تهديد كما يقول الخبراء ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. الآن معنا من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. سمير، ماذا رصدتم في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي عن مبادرته المتعلقة بمضيق هرمز؟
2: نعم ازدهار، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان أو توضيح من السلطات العمانية حول مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن يمكن رصد حراك فاعل ونشط خلال الفترة الماضية قام به وزير الخارجية العماني مع نظرائه في الإقليم وفي المجتمع الدولي حول ضرورة استمرار الحل الدبلوماسي والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وعدم اللجوء إلى التصعيد العسكري. كان آخر هذه النقاشات يوم أمس، حيث جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني عباس عراقجي، تمحورت حول ما يدور من في ملف التفاوض في إسلام أباد ولا سيما الملف النووي وملفات أخرى، بالإضافة أيضا تمحور هذا الاتصال حول آليات ضمان عودة انسيابية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ووفقا للقانون الدولي كما جاء في بيان الخارجية العمانية. كان هناك أيضا اتصال هاتفي آخر مع وزير الخارجية التركي، وتمحور هو الآخر حول مضيق هرمز وسبل إعادة الملاحة إليه لما له من أهمية كبيرة على الاقتصاد العالمي. ازدهار، سلطنة عمان ليست طرفا في هذا الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، ولكنها وجدت مجبرة بفعل الجغرافيا

روسيا وجدت نفسها كطرف فاعل في هذه الأزمة، وربما تكون هي الحل الأخير لأنها تشارك إيران على الضفة الأخرى من مضيق هرمز، بل إن خط الملاحة التقليدي والذي تمر منه السفن عبر عشرات السنين يمر من المياه الإقليمية العمانية، ولذلك فإن مسقط معنية

0: هي تجرى بين واشنطن وطهران، ولا بد أن تكون حاضرة في وسط هذا النقاش، ولأنها ستطلع بهذا الدور. سلطنة عمان ازدهار تؤكد على نقاط محددة، وهي أن عدم اللجوء إلى التصعيد العسكري، عدم الحشد العسكري، ضرورة أن يكون هناك حل سياسي ودبلوماسي مستدام لمضيق هرمز وللأزمة في المنطقة برمتها. ولذلك فهي قد انتهجت خلال الفترة الماضية مسارين أساسيين. المسار الأول مسار إنساني يتعلق بضرورة إخلاء البحارة العالقين، ونحن نشير إلى آلاف البحارة العالقين داخل مياه الخليج على سفنهم. سلطنة عمان تطالب بحشد دولي لإخراج هؤلاء البحارة كحق إنساني لهم. المسار الآخر يتعلق بالإطار الدبلوماسي السياسي، وسلطنة عمان تشير إلى أن حل مضيق هرمز وحل الأزمة بين إيران وطهران، وهي كانت الوسيط التقليدي لسنوات طويلة، تقول مسقط أنه لا بد أن يكون عبر الأطر الدبلوماسية والسياسية وليس بالحل العسكري.
1: ماذا عن هذه الجزئية المتعلقة بأي حراك دبلوماسي في هذه المرحلة سمير؟
0: هي وزير الخارجية ربما خلال نشاط يومي يجري اتصالات مكثفة مع نظرائه في مجلس التعاون الخليجي، مع إيران، مع باكستان، مع نظرائه الأوروبيين والقادة العرب، حول ما يمكن من بلورته من حلول لهذه الأزمة. سواء وهذه الحلول الدبلوماسية ازدهار تقول طهران أنها لا بد أن تراعي جميع الأطراف، وأنها لا تكون على حسب الطرف على حساب الطرف الآخر، وأنها لا بد أن تكون هذه الحلول حلول واقعية، وأن تؤدي إلى استدامتها، وليس حلول وقتية ربما تنشأ عنها أزمات أخرى خلال الفترة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. الآن معنا من مقر انعقاد قمة المجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة الأرمينية يريفان مراسل الجزيرة عبدالله الشامي للحديث عن آخر التصريحات الأوروبية بشأن تطورات مضيق هرمز. عبدالله، ما الذي رشح في هذا الإطار؟
2: نعم ازدهار، الأوروبيون خلال هذا الاجتماع الذي يجري في هذه الأثناء تحدثوا عن أن مضيق هرمز، بغض النظر كون الحرب بدأت دون استشارتهم ودون التواصل معهم من قبل الولايات المتحدة، إلا أنهم يكررون ذات الموقف، وهو أنهم مستعدون لتأمين هذا المضيق، لتأمين حركة الملاحة فيه، لكن شرط انتهاء الحرب. هناك مهمة يتم إعدادها فعلا، كما قال عدد منهم اليوم ستكون مساهمة من خلال القطع البحرية المتواجدة التابعة للاتحاد الأوروبي بالفعل في منطقة الخليج، بالتحديد في البحر الأحمر والمعروفة باسم أسبيدس، ستكون جاهزة لكي تتوسع وتشارك أيضا في تأمين مضيق هرمز. وبالتالي الشرط الأساسي لهم لا زال يظل في انتهاء الحرب. وأيضا هناك موقف لافت للرئيس الفرنسي الذي قال إن أي نقاشات بشأن مضيق هرمز يجب أن تبقى سلمية، يجب أن يكون الأمر أيضا بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أمر أولي وضروري وأساسي قبيل المضي قدما في أي تفاصيل أخرى. ناحية أخرى وهي ما له علاقة أيضا بحلف الناتو الذي يشارك الأمين العام له اليوم ضمن هذا الاجتماع، تحدث عن ما تم إبلاغه من قبل الولايات المتحدة بالتحديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ما قال إنه إحباط من الولايات المتحدة بسبب عدم مشاركة الأوروبيين ودول داخل الحلف في تأمين المضيق، في الحرب، في شكل عام في تقديم المساعدة التي طلبتها الولايات المتحدة. وقال إن القادة الأوروبيين الذين تواصل معهم أبلغوه أن الرسالة وصلت، وأنهم بالفعل بدأوا بتحريك قطع لوجستية وقطع ذات علاقة بالأمر ستساهم أيضا في تأمين المضيق. لكن بشكل عام الموقف يبقى هو أن أي خطوات ستتم يجب أن تكون بعد انتهاء الحرب، بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق نار دائم ووجود أرضية يمكنها أن تكون أساسا لوجود هذه المهمة الحربية الأوروبية، والتي أيضا ستسعى لأن يظل المعبر كما قال عدد من قادة الدول الأوروبية اليوم مفتوحا ومجانيا أمام الجميع.
1: شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله الشامي، كنت معنا من مقر انعقاد قمة المجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة الأرمينية يريفان.

0: حول هذا الموضوع معنا الآن في الاستوديو بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. معنا أيضا في الاستوديو دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أرحب بكما وأبدأ معك سيد بيتر روف. الرئيس الأمريكي يتحدث عن هذه المبادرة، يقول إنها مبادرة إنسانية، ولكن لماذا هذه الخطوة الأمريكية الآن؟
1: أعتقد أنه اعتراف بأنه في الوقت الذي لم تسبب فيه الولايات المتحدة المشكلة في مضيق هرمز، إيران قامت بالتسبب بهذه المشكلة، فإن أمريكا لديها المعرفة التقنية والقدرة والمادية والعسكرية واللوجستية من أجل مساعدة الدول الأخرى في إخراج بضائعها وشحناتها عبر مضيق هرمز وتفادي الألغام البحرية الإيرانية والاستفزازات الإيرانية الأخرى. وأيضا ربما الإيرانيين لم يقوموا بتهديد السفن التي تسافر برفقة السفن الأمريكية إذا ما كانت هذه السفن تسافر لوحدها. هذا الأمر بإمكانه أن يهدئ بواعث القلق حول مسألة أمن وسلامة السفن وشحناتها، وإذا ما استطاعوا الرجوع إلى الأسواق العالمية لربما باستطاعتنا أن نرى أن التضخم الذي سببته الحرب يبدأ بالانخفاض، بالتالي الأسعار والتي تم التنبؤ بارتفاعها مثلا أسعار الأسمدة والتأثير الذي سيكون له على المحاصيل لن يتحقق.
0: طيب، هناك الأمور ضبابية لا تزال تلحق بهذه المبادرة. ساعة الصفر متى ستكون؟ رئيس ترامب أعلن أن ستكون صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. لا مؤشرات حتى اللحظة على بدء هذه المبادرة. أيضا آلية التطبيق، الدور الأمريكي الحقيقي على الأرض كيف سيكون؟ كل هذه الأمور غير واضحة حتى اللحظة.
1: كلا لم يتم الكشف عنها، ولا أتوقع أن يتم الكشف عنها في حقيقة الأمر، لأنه دائما هنالك احتمالية للأعمال العدائية الإيرانية تجاه هذا الجهد. وبالتأكيد لا نريد أن نقول أننا سنكون في هذه النقطة من مضيق هرمز في ذلك الوقت بالتحديد، مع نصاحب ربما ناقلة نفط بشحنة مئات الملايين من الدولارات ونعطيهم فرصة لتدميرها. هذا عنصر. بالإضافة إلى ذلك سيكون هنالك في بعض الأوقات، بعض الوقت الذي ربما هنالك حاجة به لوضع جداول وبعض الأمور اللوجستية، لأنه لا يمكننا أن نعمل مع كل السفن في نفس الوقت، وتحديد مثلا هنالك حاجة لتحديد من قضى وقتا أطول، نوع الشحنات ووضع كل السفن ضمن جدولة معينة والبدء بعد ذلك بهذه العمليات. نحتاج إلى بعض الأيام لترتيب الأمور ومن ثم الانطلاق بالعمليات.
0: دكتور محمد صالح صدقيان، ماذا قرأت حتى اللحظة فيما يتعلق بردود الفعل الإيرانية؟ كان هناك مؤتمر للمتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أيضا للمتحدث باسم الخارجية وتصريحات أخرى على المستوى الإيراني، ماذا قرأت في كل ذلك؟
2: في الحقيقة لم يعطي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كثير من التوضيحات حول هذه عملية إفراغ الخليج من السفن، ولكن المعلومات تتحدث عن أن إيران وافقت بشكل مبدئي كخطوة لحسن النوايا بالسماح للسفن بالعبور من مضيق هرمز، المرور الآمن. وبالمقابل يبدو بأن الولايات المتحدة أيضا أفرجت عن طاقم السفينة المحتجزة لدى القوات الأمريكية توسكا، ووصل هذا الطاقم إلى إسلام أباد، ومن المفترض أن يعني يذهبوا إلى إيران. هذه يعني هذه بوادر إيجابية أنا أعتقد منها، لكن يجب علينا أن نراقب الموقف، هل أن هذه الخطوات الإيجابية وحسن النوايا سوف تعزز أكثر، أم أن نظرية البداء لا زال يؤمن بها الرئيس ترامب ويعطينا موقف آخر، ربما إن نتنياهو يدخل على الخط.
0: ماذا عن مبادرة الرئيس ترامب اليوم؟
2: مقر خاتم الأنبياء الذي يشرف على مضيق هرمز هو قال بشكل واضح، قال بأن السفن تستطيع الآن أن تخرج وتنسق معنا حتى يكون المرور آمن. سواء كان هناك مخاطر أمنية، مخاطر عسكرية، ألغام تنسق مع الجانب الإيراني وتعبر السفن.
0: هل سيسمح بهذا المعنى لجميع السفن التي تنسق مع إيران بأن تمر مرورا آمنا عبر المضيق؟
2: ما عدا القطعة العسكرية، هذا ما قاله مقر ختم الأنبياء. بقية السفن تستطيع أن تمر سواء تخرج من المضيق أو تدخل من المضيق، وأنا أعتقد بأن هذه مهمة كانت لبدء المفاوضات والتوصل إلى الاتفاق الذي أعلنت عنه ونشرته قناة الجزيرة يوم أمس، وكان مهما جدا. الإيرانيون، يعني حتى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، لم ينفي هذه المعلومات التي ذكرتها قناة الجزيرة، لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن هذه المفاوضات، أو إذا ما كان هناك جولة ثانية من اجتماع إسلام آباد، تحتاج إلى أرضية تعزيز ثقة وأرضية إيجابية تستطيع أن توفرها هذه الرسائل المتبادلة وهذه الخطوات الإيجابية من الجانبين. دعنا نرى، لأنني لا زلت أخشى جانب آخر، طرف ثالث، وهو نتنياهو. أخشى أنه يدخل على الخط، لأن الرئيس ترامب لا زال يؤمن ويعتقد بما يملي عليه نتنياهو، على الرغم من أن الحرب الذي شنها نتنياهو مع الرئيس ترامب على إيران ثبت عدم صدقية وخطأ ما تنبأ به نتنياهو من أن اغتيال القيادة الإيرانية. طيب، سوف تتوجه إيران إلى الفوضى.
0: سيد بيتر روف، إلى أي مدى تشارك دكتور محمد صدقيان في هذه الأجواء الإيجابية؟ هل المؤشرات فعلا إيجابية، بالإضافة إلى تصريحات رئيس ترامب التي يتحدث فيها عن المحادثات مع الطرف الإيراني وصفها بالإيجابية؟ إلى أي مدى تشارك معه هذا الرأي؟
1: أعتقد أن العملية التي ستبدأ من قبل الأمريكيين يوم الاثنين خطوة إيجابية. أنا قلق فقط، أنا باستطاعتي أن أعطي الخطاب الذي قدمه وزير الخارجية أو المتحدث باسم وزير الخارجية، سأكون أفضل، سأكون أقل غضبا، وأنه وأعطي ربما تفاصيل عما يحصل، وأن لا يكون ربما لا أتخلى عن القضية الإيرانية، وكان يتحلى بشفافية. أنا قلق الآن عما سمعته عن تهديدات لدول الخليج قد تحصل إذا ما اختارت دول الخليج أن تتدخل في هذه العملية بطريقة تعتبرها إيران غير مفيدة. أين نحن الآن إذا ما أرادت إيران أن تقوم بشيء؟ أنا أعرف أنهم لا يستطيعون، لأنهم ليس باستطاعتهم تحمل النتائج، أو قد لا يعرفوا كيف يقوموا بذلك الآن. عليهم ربما أن يكونوا الآن في مضيق هرمز من أجل أن يرفعوا الألغام التي وضعوها وزرعوها في المضيق وزرعوها من جانب العماني، وهذا أمر ليس لصالح العمانيين، لكي يقوموا بخلق ممر، إيجاد ممر آمن. وبدلا من التعاون مع التعاون القوات الأمريكية لمرافقة السفن، بإمكانهم أن يساهموا في إزالة هذه الألغام. أعتقد أنها في رأيي هذا أفضل مؤشر، أن يعبروا عن جديتهم في التزامهم بالسلام وفي المضي قدما في هذه العملية. إذا ما رفعوا وأزالوا الألغام من المياه الأقليمية في لدولة أخرى، قاموا هم بزرعها.
0: ربما ما نرصده الآن يأتي في إطار المؤشرات أيضا سيد بيتر روف. الآن الخارجية الإيرانية تقول المفاوضات مستمرة، تقول أيضا تلقينا الرد الأمريكي وسنعلن موقفنا عبر الوسيط الباكستاني. دكتور صدقيان، ما المتوقع إذن فيما يتعلق بالموقف الإيراني ردا على الرد الأمريكي؟
2: أنا أتوقع إذا مرت الأمور بشكل طبيعي اليوم، وتمكنت هذه السفن، كما يقول الجانب الإيراني أو المصادر الإيرانية تقول بأن إيران أقدمت على هذه الخطوة كقضية إنسانية، لأنه أكثر من 20,000 بحار موجودين عالقين في المياه الخليجية على سفنهم، وبالتالي هذه الخطوات هي طبيعية في المفاوضات. وعندما تكون مفاوضات تكون هذه مؤشرات خطوات لتعزيز حسن النوايا. وأنت تعلمين والجميع يعلم، كلنا يعلم بأن هناك عدم ثقة واضح جدا وكبير جدا. هذا الحاجز حاجز ربما يمتد إلى 1952 من حركة مصدق لحد الآن، والسنين الخمسة الماضية أو الثلاث الماضية منذ مجيء الرئيس ترامب لحد الآن، ومفاوضات وحرب مفاوضات وحرب. الآن المفاوض الإيراني لا يثق أصلا بالجانب الأمريكي. أنا لا أقول بأن الأمريكان يثقون بالجانب الإيراني أيضا،
0: يعني عدم الثقة متبادلة.
2: لكن هذه الخطوات يمكن لها أن تعزز الثقة وتسير الأمور بالشكل الذي تستطيع أو يستطيع فيه الجانبين الوصول إلى صفقة أو اتفاق بناء على رابح رابح، مصالح مشتركة واحترام متبادل.
0: لديه تعليق ربما على ما ذكرت، ولدي سؤال أيضا.
1: أريد فقط
0: يتعلق بالموقف الأوروبي في هذه المرحلة، تفضل.
1: أردت فقط أن أوضح نقطة مهمة هنا. أنا كنت أعمل ليلا ولم أتمكن من تأكيد أن الولايات المتحدة قد ردت على المقترح. الإيرانيون هم الذين يقولون أنه كان هنالك رد أمريكي، لكن البيت الأبيض وإسلام آباد لم يؤكدوا أن أمريكا قد ردت. وفي حقيقة الأمر آخر كلمة حصلنا عليها من الرئيس ترامب أو آخر تصريح أنه ربما سيقوم برفض المقترح لأنه لا يصل إلى مسألة تعويض العالم عن الضرر الذي ألحقته إيران. بالتالي من المهم جدا أن نضع الأمور في نصابها ولا نتسرع وفي التوصل إلى استنتاجات أو قرارات أو اتفاق قد لا تكون موجودة.
0: ولكن المعطيات هي تصريحات للخارجية الإيرانية التي تقول أيضا تعهدات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار وأي اتفاق حول إنهاء الحرب ستشمل إسرائيل أيضا. ماذا تفهم من هذا التصريح للخارجية الإيرانية؟
1: أنا أفهم أن الوزارة الخارجية الإيرانية والحكومة الإيرانية يرغبان بشكل كبير أن إسرائيل يتم تضمينها في هذا الاتفاق. إذا ما حصل ذلك أعتقد أنه يجب أن يعطوا إسرائيل صوتا ومحلا على طاولة المفاوضات. في حقيقة الأمر أتساءل إذا ما هو المقترح وكيف سيكون وكيف سيبدو. هل سيكون هناك ربما قمة تشمل دول الخليج أيضا ولكل الدول ذات المصلحة والأطراف بضمنها إسرائيل، والتي أفترض أيضا الولايات المتحدة بالتأكيد ستكون موجودة، ستطلب أن يكون هناك اعتراف ربما شامل من قبل الدول بوجود إسرائيل وحقها في الوجود. وهذا أمر قد يكون عنصرا مغيرا لقواعد بعد اللعبة في المنطقة، قد لا يتنبأ بحدوثه الكثير. إذا ما حصل ذلك هذا الأمر سيغير الواقع لغزة وسيغير واقع لبنان وسيغير واقع بالنسبة لحماس وأيضا بالنسبة للعلاقات، ويسمح باتفاق إبراهيم بالمضي قدما وربما انضمام دول أخرى. وأنا آمل أن قد تكون هذا مؤشر إيجابي ندعو للأمل أنه من هذه الفوضى العارمة بإمكاننا أن نصل إلى السلام والرفاهية التي تمكن كل شعوب المنطقة بأن يكون لهم وطن وأن يتعايشوا بسلام مع الشعوب المجاورة لهم، وبإمكان الجميع أن يعمل باتجاه ما نعمل نحن نرغب به ولخالقنا أن يكون هنالك حياة أفضل لنا ولأولادنا.
0: نعود لتصريحات الخارجية الإيرانية إذن المتعلقة بسيناريوهات وقف الحرب وأنها ستشمل إسرائيل أيضا. في تقديركم هذه رسائل إيرانية واضحة في هذه المرحلة؟
2: لم تشمل إسرائيل بقدر ما تشمل إنهاء الحرب في المنطقة، وبالتالي عندما يتم الاتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة على إنهاء الحرب في كل مناطق النزاع في المنطقة بما في ذلك لبنان، وإنهاء هذه الإبادة الإنسانية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب اللبناني، هذا مهم جدا بالنسبة إلى إيران. وإيران تريد أن توقف، مثل ما كانت تعمل مع غزة عندما كان في زمان بايدن ويأتي وزير الخارجية دائما، وإيران كان لديها اتصالات وتفاهمات ومشاورات مع قطر مع مصر لوقف إطلاق النار.

0: أن كانت هناك إبادة إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. الآن أيضا إيران مهتمة، ولذلك النقاط 14 التي تقدمت بها طهران للولايات المتحدة، أول نقطة كانت لبنان وإيقاف إنهاء الحرب. إيران لا تريد وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار ربما يتجدد يخترق بأي شكل من الأشكال. أما إذا تم التوافق، الولايات المتحدة وافقت على إنهاء الحرب في المنطقة، معنى ذلك بأن هناك يعني فرار من هذا من هذه الإبادة الجماعية التي تستخدمها.
1: يعني تقصد بأن الموضوع المتعلق بإسرائيل سيكون إيرانيا مشروط في هذه المرحلة؟
0: أنا لا أدري الآن كيف ستتطور الأمور بشأن إسرائيل أو كذا، لكن هناك أولويات الآن. إذا استطاع أحد، إيران أو غير إيران، جوزيف عون الرئيس اللبناني أم غيره، أن يوقف الإبادة الإنسانية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب اللبناني، هذا جيد. من يستطيع ذلك؟ الإيرانيون يعتقدون بأن هذه المفاوضات المباشرة لا تستطيع أن توقف الإسرائيليين من ضرب لبنان. إيران داخل على الخط، لعلها تستطيع أن توقف الحرب، وهذه مهمة بالنسبة لها. على المستوى الإيراني أيضا، يعني لا تريد إيران أن كل مفاوضات وتكون هناك قاعدة مفاوضات حرب، مفاوضات حرب، وهذه مرة ثالثة مفاوضات حرب. تريد أن تنهي حالة الحرب، لا يفكر نتنياهو بأي شكل من الأشكال بهذا الحرب، لا يسمع أو يستمع إلى نتنياهو الذي دائما هو اللي يريد الحرب والتأزيم والتوتر في هذه المنطقة. بالتالي إيران تريد إنهاء هذه الحرب، وأن الرئيس الأمريكي الرئيس ترامب يجب أن يتحلى بالواقعية السياسية، أن ينظر من تجربته مع إيران وأن ينظر إلى تجارب الآخرين. إيران هذه المقاطعة وخيارات المقاطعة وخيارات الحرب لن تسقط إيران. الآن يجب أن هذا صار واقع، الآن يجب أن يتعامل بواقعية من أجل تحقيق الأمن والسلام. ألم يريد جائزة نوبل ليحققها في الشرق الأوسط؟ وإن شاء الله نحن شعوب هذه المنطقة نعطيه الجائزة مثل ما الفيفا أعطته جائزة.
1: سيد بيتر روف، ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية عن التعزيزات الأمريكية في المضيق حاليا، هل تعكس شيء ما يلوح في الأفق في تقديرك؟ الحديث عن مدمرات أمريكية، أكثر من 100 طائرة، 15,000 جندي أمريكي، ماذا تعكس في تقديرك؟
2: أعتقد أن هنالك تحضير لأي عمل عدائي تجاه مرافقة القوات الأمريكية للسفن عبر المضيق. يريدون أن يكونوا مهيئين للدفاع ضد أي هجوم صاروخي أو هجمات بحرية أو أي شيء قد يواجه أو يتحدى هذا الجهد الأمريكي في مرافقة السفن الذي يسعى إلى ضخ الحياة في الاقتصاد العالمي. في حقيقة الأمر أريد أن أقول أن الكلمات مهمة والكلمات تسمع هنا، كلمة الإبادة الجماعية. ما حصل في رواندا بين الهوتا والتوتسي، ما حصل في كمبوديا تحت بول بوت، وما حصل في البوسنيا تحت حكم ميلوزوفيتش، وما حصل تحت حكم هتلر في أوروبا عندما تم إعدام 13 مليون شخص من قبل الألمان وحلفائهم، هذا كان إبادة جماعية. هؤلاء كانوا أشخاص أبرياء لم يقوموا بأي شيء، وكانوا يحاولون أن يمحوهم عن الوجود، وكانوا يفتقرون إلى الأساليب للدفاع عن أنفسهم. ما حصل في غزة وما يحصل في لبنان يحصل الآن في لبنان، برغم بشاعته وفظاعته. هذه حرب، أناس مسلحون من الطرفين يحاولون.
1: ربما الحديث يطول في هذا الملف. شكرا لضيفينا بيتر روف وأيضا الدكتور محمد صالح صدقيان. المزيد من النقاش بشأن التطورات في مضيق هرمز نستعرضه في هذه النافذة مع محمد علاونة. إليك محمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية، والتي نسلط الضوء فيها على إعلان واشنطن بدء مشروع الحرية في مضيق هرمز ودلالاتها العسكرية والاستراتيجية. هذا الموضوع نناقشه مع ضيفينا هنا في الاستوديو، اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وكذلك الاستشاري في مجال الملاحة والنقل.

0: والسلامة البحرية عبد العزيز عيسى، أهلا بكما. والبداية من الشاشة التفاعلية معك محمد رمال، نرصد معك واقع المضيق وتلك التحركات فيه.
1: يمكن القول محمد أن مضيق هرمز بات بارومتر أو مرآة تعكس الشد والجذب بين الجانبين الإيراني والأمريكي. في الساعات القليلة الماضية سرت أنباء في الجانب الإيراني عن إمكانية السماح لعبور العديد من الناقلات لأسباب إنسانية، تزامنت مع موقف للرئيس الأمريكي تحدث عن عملية الحرية وفتح مضيق هرمز بالقوة، وهو ما أعاد خلط الأوراق. بالنسبة للميدان وآخر الأنباء التي تحدثت عن استهداف إحدى الناقلات في مضيق هرمز في الساعات الماضية، وكالة الأمن البحري تحدثت عن استهداف ناقلة نفط مقابل تقريبا مدينة الفجيرة الإماراتية، وكالات أخرى تحدثت عن استهداف سفينة مقابل مدينة سيريك هنا الإيرانية القريبة من مضيق هرمز. هاتين الحادثتين لم يؤكدا بشكل مؤكد، لكن الحديث عن استهداف بالنار، يعني هذا يعني أن الاستهداف كان واضحا وصريحا في هذه المنطقة، علما أن الاقتضاض في منطقة مضيق هرمز كما نلاحظ في هذه الشاشة التفاعلية أن معظم التكدس في هذه عمليات الناقلات والسفن البحرية في منطقة الخليج، في منطقة مقابل السواحل الإماراتية وكذلك مقابل السواحل العمانية، وصولا إلى بعض التكدس هنا في منطقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني. هذه المنطقة تحوي أكثر من 800 ناقلة وسفينة حتى الآن، هناك حديث عن أكثر من هذا العدد باعتبار أن معظم الناقلات والسفن إما أنها تطفئ أجهزة التتبع لديها إما لأسباب أمنية وإما لأسباب أخرى. هذه التكدس لا يزال منذ بداية هذه الحرب، كثير من الشركات تحدثت عن أن 20,000 بحار في هذه المنطقة بدأوا يعانون من شح الموارد باعتبار أن هذه السفن عالقة في البحر وتحتاج إلى الخروج، علما أن هذا التكدس في هذه الجهة هو معظمه ينتظر الإشارة للدخول إلى مضيق هرمز. في الساعات الماضية أيضا سجل من المصادر المفتوحة ما حكي عن تحركات جوية عسكرية أمريكية نشطة في الساعات الماضية كما نلاحظ في منطقة الخليج في منطقة مضيق هرمز، طائرات عسكرية وكذلك أشبه بجسر جوي بين قواعد عسكرية في إسرائيل ومنطقة أوروبا. محمد،
0: شكرا لك محمد رمال على هذه الإفادة والإحاطة. لأن نبدأ بشيء من التحليل لهذا الواقع سيد محمد عبد الواحد، ابتداء إذا ما بدأنا بالمشروع الحرية، ذلك التواجد الأمريكي وما ذكر عنه من أن هناك مدمرات وأن هناك جنودا عسكريين وكذلك هناك الطيران، هذا التواجد أين يتمركز اليوم؟ ما شكل التحركات التي يمكن أن يخوضها ويؤثر فيها؟
2: أهلا بحضرتك. أولا العملية هي عملية زي ما قلنا عملية سياسية عسكرية، يعني لكن في المقام الأول هي دبلوماسية سياسية، بمعنى التشاور ما بين شركات الملاحة وشركات التأمين وما بين هذه السفن. والولايات المتحدة الأمريكية من خلال القوات البحرية لديها في المنطقة هتعطي نصائح استشارية للسفن، خاصة تتعلق بالمسارات التي تتخذها، تتعلق بالتأمين والألغام وأماكن الألغام، تجنب بعض الأماكن. والتأمين هيبقى تأمين بسيط، تأمين سواء بالمسيرات أو تأمين بالطائرات للمنطقة كلها، لكشف المنطقة كلها بالكامل دون مصاحبة للسفن، لأن المصاحبة السفن في هذه المنطقة محفوفة بالمخاطر تماما، لا سيما وأن عملية الحصار البحري نفسها هي Act of War، عملية عدائية، عملية حرب، وبالتالي الحصار البحري جاء بعد الهدنة مباشرة. ربما تتعرض المراكب الحربية أو المدمرات أو الفرقاطات لنيران
0: من، بالتالي هذا هو المضيق، والحديث يجري من مما تحدثت به بأنه لا يمكن أن تكون مرافقة، وذلك لتحديات عديدة جزء منها هي مسألة الألغام البحرية، ولكن ما شكل التحديات الأخرى التي تواجه هذه القوات إذا ما أرادت بالفعل تأمين حركة الملاحة؟
2: المضيق يعني لو أنا عملت كده المضيق هقول أن هو الدائرة الضيقة فقط، يعني تقريبا دي كمان أقرب إلى المضيق. المضيق ليس كل هذه المنطقة كما يسفنها، هو هذه الدائرة دي 167 كيلو، لكن هذه المناطق أيضا في خليج عمان هي منطقة مغلقة وكلها تحت النيران، تحت النيران الإيرانية. يعني
0: مغلقة بطبيعة أن المسار كما كان حدث محمد رمال قبل قليل، إما هي سفن ستتحرك إلى الداخل أو سفن من الداخل
2: إلى الخارج
0: الخروج.
2: وبالتالي هنا ما ينفعش، لا يصح أن يكون في مراكب مرافقة، مراكب مرافقة أمريكية سواء مدمرات أو فرقاطات هتتعرض كلها على طول الساحل الإيراني من الحدود مع باكستان حتى نهاية هذا الساحل حوالي 2400 كيلو، مسافة كبيرة جدا. كل هذه المساحة وكل هذه المسافة تحت النيران هتبقى تحت النيران الإيرانية.
0: هنا سيأتي السؤال سيد عبد العزيز، دون مرافقة لهذه السفن سواء التجارية أو التي تحمل النفط والغاز وما إلى ذلك، هل يمكن لها بالفعل أن تمر وأن تعبر المضيق وفقا لكل هذه التحديات التي
3: طبعا هل الحادث اللي إذا كان موضوع مرافقة شبيه بالوضع اللي كان سابقا موجود في القرصنة اللي موجودة كانت بالقرب من سواحل الصومال؟ طبعا كانت في ذاك الوقت في سفن موجودة، سفن دولية ترافق السفن، تعمل لها كونفوي، تكون مجموعة من السفن بيكون في تعليمات بينهم وتواصل، وعلى أساسها يصير مثل قاطرة يقطرونهم سفن أمامية وسفن خلفية، ويكون السفن المستهدفة تكون في الوسط. طبعا بالنسبة لهذا الوضع صعب يصير في الوقت الحالي. ليش؟ سببين. السبب الأول أنه ما في تنسيق، أنت من السفن اللي بتخرج من المضيق ومن السفن اللي بتدخل من المضيق، كم عددها، من لها الأولوية، هذا يبي لازم أنت تعمل جدول.
0: ربما مسألة المواقع أين تتموضع،
3: مواقع لازم يصير تنسيق سابقا. وبعدين أنت تتكلم، ما في، إحنا لا عمرنا سمعنا من مثلا مجلس الشحن اللي هم الISS، مجلس الشحن الدولي، تكلموا مثلا الجمعية الخاصة، ولا جمعية الناقلين الخاصة بالناقلات انت تاركو يتكلمون على الموضوع، ولا شركات التأمين لهم دور كبير في هذا الموضوع. لازم هم يتواصلون مع الملاك ويحددون النقاط ويحددون السفن المستهدفة اللي ترغب في الخروج. وبعدين انت تتكلم امريكا تقول الان في شقين، ايران تقول في شق انها بتسمح لأجل الإنسانية، وأمريكا تقول بتفتح المضيق للحرية. طيب في تداخل مش واضح، يعني إذا ما كان في تنسيق بينهم بين أن في مرور آمن للسفن، صعب السفن تخرج. وإذا خرج السفينة،
0: الحديث عن صعوبة أن تخرج السفن بتقديرك هي مرتبطة بماذا تحديدا؟ هل بأن هذه السفن ستتحمل مسؤولية حملها؟
3: تحت النيران أي سفينة تخرج ممكن تنضرب. مثل أنت أي خبر مثل هذا الخبر اللي سمعنا قبل شوي، أن في سفينتين، واحدة بالقرب من السواحل الإماراتية وواحدة بالقرب من البحر المفتوح في عمان، انضرب، صارت أي إصابة، كانت بمسيرات أو إطلاق نار أي إن كان، كل السفن تخاف تعبر المضيق. قيمة أنت تتكلم عن قيمة السفينة لوحدها، السفينة فقط تتكلم عن أكثر من 100 مليون بعض السفن، غير الحمول اللي موجودة في داخلها، فما عنده استطاعة المالك،
0: وكلها في التأمين.
3: أيوة كلها في التأمين. نعم، كلفة التأمين دائما 120% من قيمة السفينة، وفي ساعات 150% من قيمة السفينة.
0: وبالتالي هذا قد يصعب طبعاً. سيد عبد الواحد، وفقا لهذه الكلف الاقتصادية ابتداء، وثانيا تلك الكلف العسكرية والتداعيات على هذا الأمن. لكن السؤال عندما يتحدثون عن مسارات سيرسمونها، وجرى الحديث عن أن المرور سيكون فيما يبدو من المياه العمانية، هل هذا ممكن مع ضيق هذه المساحة؟
2: هي ده الممر القديم، هي ممكن
0: على افتراض أن هناك سفينة قررت بالفعل أن تتحمل هذه المخاطرة وتخرج.
2: بالفعل فكرة أن سفن أن تخرج من هذا المضيق على مسؤوليتها الخاصة، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية ربما تشجعها وربما تؤكد لها على أنها هتكون مراقبة بالمسيرات وبالطائرات والمقاتلات، لكنها لا تسلم من صواريخ أو إطلاق النيران في من أي منطقة في الساحل الإيراني أو حتى من الشرق الإيراني، حتى من مسافات بعيدة، لأن الملاحة بتعتمد على السمعة الدولية وعلى وما فيش أي
0: شركة. عسكريا هذه القطع والتواجدات الأمريكية كيف ستحمي هذه السفن؟
2: لم تستطيع حمايتها، هي تستطيع حماية السفن من القرصنة، من يعني قوات بسيطة، أفراد عصابة بسيطة يطلقوا النيران، وبالتالي كمان القرصنة لا يريد الدخول في مواجهة مع مدمرات أو فرقاطات. لكن في الحالة الإيرانية، الجغرافيا بالكامل مع إيران، اثنين ان الحرب اتغيرت، بقى اصبح في اسلحه كمان غير سنه 88 اما الولايات المتحده الامريكيه كانت تقوم بمثل هذه الاعمال، وتعرضت ايضا سفنها في 88 لضربات من ايران وتعرضت للغام في 88.
0: ولكن السؤال يطرح نفسه،
2: كانت بسيطه نعم. للغايه، لكن دلوقتي الحرب اختلفت، بقى في مسيرات، بقى في الغام متطوره، ممكن مجموعه من الضفادع البشريه او مراكب الصيد او المراكب الصغيره ترمي الغام، مش شرط يكون في مضيق هرمز، ده انا ممكن ارمي في خليج عمان او ارمي في اي منطقه في الخليج لاربك الملاحه بالكامل، اخلق حاله من الفوضى في البحر بالكامل وغير معروف مين اللي عمل.
0: كانت ايران اصلا تهدد باستهداف الحصار البحري المفروض والقطع العسكريه الامريكيه المتواجده خارج المضيق، بالتالي فيما يقرأ بالنسبة لك، هل كانت تتموضع خارج المضيق حتى تحمي نفسها؟ وهذا ما سيطرح السؤال التالي، أنه عن إمكانية أن تحمي غيرها من السفن التجارية.
2: هي لا تستطيع أن تحمي نفسها، يعني كلها تحت نيران الإيرانية، بصرف النظر طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بتراهن على إيه؟ تراهن على إن إيران غير قادرة على ضرب هذه السفن، وإلا هيكون الرد عنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي تراهن على هذا. لكن شوف حضرتك، أنا ممكن أمنع السفن من غير قوة عسكرية، مجرد إشارة فقط، زي النهاردة ما خاتم الأنبياء صرح قال على كل السفن التي تريد أن تعبر يجب أن تستأذن أو تنسق مع القوات البحرية الإيرانية وإلا تعرضت للخطر. مجرد هذا التصريح فقط الشفهي أغلق المضيق تماما بالكامل، لم تستطيع أي سفينة أن تعبر بمفردها. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية كانت حريصة على أنها تشكل تحالف دولي، تشكل تحالف دولي من الأوروبيين، بحيث أن المسؤولية تتوزع ما بين كل هذه الدول، سواء مسؤولية مادية، مسؤولية إلزامية، مسؤولية قانونية، لأن العمل ده عمل غير قانوني.
0: السؤال عن هذه السفن التجارية أو تلك التي تحمل النفط والغاز، هل ترى بأنه من الممكن أو من الوارد بالنسبة لها أن تنسق مع إيران رغم وجود الجانب الأمريكي الذي تحدث لها عن أننا سنرسم لكم مسار؟
3: بالعكس، أسهل لها تنسق مع إيران، أحسن لها تنسق مع إيران، لأن إيران هي، خلنا نتكلم بالواقع، من اللي مسيطر الحين؟ إيران المسيطر على الواقع. أنت تتكلم تجاريا، اترك الواقع العسكري، أنا ما أتكلم في الواقع العسكري، أتكلم في تجاري، اللي مسيطر على الواقع التجاري الآن جمهورية إيران. فأنت فأفضل السفن والملاك أنهم يتواصلون مع الجهة المعينة اللي تم تعيينها أو الجهة المسؤولة اللي بتأمن المضيق ويعبرون منها. وبعدين الموضوع سهل بالنسبة لهم، يعني إذا أنت هو خلاص أعطى إشارة أنك لك بالعبور تعبر، كلها هي عبارة عن إشارة لاسلكي، أنت تتكلم باللاسلكي وهو يرد عليك باللاسلكي وتعبر أنت بسلام. لكن أنت لما
0: في مكان، هناك بالفعل أيضا تحديات في هذا الأمر، أن إيران ترسم مسارا خاصا بها، لا تتحدث بالضرورة عن أن تمر هذه السفن أو لا تسمح لها بأن تمر
3: نعم
0: من مياه
3: نعم
0: عمان
3: نعم نعم.
0: كذلك كان هناك رسوم كانت تتحدث عنها،
3: هو الآن هذا سابقا، الآن قالت أنا بسمح بعبور إنساني، هي عندها تصنيف، هي تصنف السفن، أنت تتواصل معها ويتحدد لك مثل أي قناة. خلني أبسط الأمر، أصبح مضيق هرمز مثل قناة السويس، مثل قناة بنما، يجب التنسيق مع الجهات لأجل العبور كل بساطة.
0: شكراً
3: يعني
0: شكراً جزيلاً لضيفينا الاستشاري في مجال الملاحة والنقل والسلامة البحرية عبد العزيز عيسى، وكذلك ضيفنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، شكراً لكما. نهاية هذه الفقرة مشاهدينا، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
4: شكرا لك محمد. إلى التطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث أفاد مراسل الجزيرة بشن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة عدة جنوب لبنان منذ صباح اليوم. في الأثناء قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، وأضاف أن لبنان يحتاج إلى ضمانات لأمنه، كما أكد أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. كما أشار قاسم إلى أن حزب الله مع الدبلوماسية التي تؤدي إلى وقف العدوان ومع دبلوماسية التفاوض غير المباشر، واصفا التفاوض المباشر بالتنازل المجاني وبالخدمة لنتنياهو. الآن معنا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، معنا أيضا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. لكن أبدأ مع جوني تانيوس بالتطورات الميدانية بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.
5: لعلنا نبدأ ازدهار من هذه التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب الله، وهو تحدث في ثلاثة سياقات أساسية بالأحرى. السياق الأول هو توصيف الواقع، وتحديدا عندما قال إن ما يجري في لبنان ليس وقفا لإطلاق النار لأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي مستمر وفق تعبيره، وأشار طبعا إلى أنه بالنسبة لحزب الله لا خطوط صفراء ولا خطوط حمراء ولن يكون ذلك في الجنوب اللبناني. السياق الثاني هو المتعلق بعمل حزب الله، وهنا يشير الأمين العام لحزب الله إلى أن الحزب استفاد من التجربة، وهو يقوم بعمليات تناسب الوضع القائم، وهو سيواصل الرد على الخروقات وليس متمسكا بالجغرافيا لكنه يقوم بعمليات كر وفر في الجنوب اللبناني ويلحق الخسائر بالعدو الإسرائيلي. والسياق الثالث هو المتعلق بالواقع السياسي ومسألة المفاوضات، ومرة جديدة يؤكد حزب الله على لسان أمينه العام رفضه خيار المفاوضات المباشرة وتفضيله مسألة المفاوضات غير المباشرة، وأيضا يتحدث الأمين العام عن ضرورة الاستفادة من أي تفاهم أمريكي إيراني في المنطقة وتعزيز الوحدة الداخلية. وبالتالي في الإطار العام هذا البيان الصادر عن الأمين العام لحزب الله يرسم الصورة التي يراها الحزب لمسألة الواقع الميداني ومسألة المفاوضات السياسية. واللافت أنه تزامنا مع هذا البيان كان السفير الأمريكي لدى بيروت أيضا يتحدث عن مسألة المفاوضات المباشرة. السفير الأمريكي زار البطريرك الماروني، وبعد هذا اللقاء قال أن أي زيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ليست خسارة وليست تنازلا، ويمكن للرئيس اللبناني خلال هذه الزيارة أن يعرض مطالب لبنان أمام الرئيس اللبناني وفي حضور نتنياهو، وتحديدا ما يتعلق بالسيادة الكاملة، وعندها تنطلق مسألة المفاوضات المباشرة. وهذا طبعا يعكس أيضا وجهة النظر الأمريكية لمسار الأمور في المرحلة المقبلة وفق الخارطة التي تراها الولايات المتحدة مناسبة، خصوصا أن الولايات المتحدة هي الراعية لاتفاق الهدنة وهي التي ترعى مسار المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب
4: التطورات
5: الإسرائيلي.
4: الميدانية
5: وهذا
4: في المقابل
5: مرة جديدة يعكس حجم الضغوط. سريعا بالنسبة للتطورات الميدانية، ما يزال التصعيد على حاله، الغارات الإسرائيلية مستمرة على عدد من البلدات في هنا الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي يتركز خلال الفترة القليلة الماضية على بلدات تقع إلى جنوب نهر الليطاني. طبعا هذه الغارات جاءت بعد تحذير وإنذار أصدره الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم لأربع بلدات تقع في الجنوب اللبناني، وهو يضاف إلى سلسلة الإنذارات السابقة. نسمع الآن دوي القذائف المدفعية التي تنطلق باتجاه المناطق التي تطالها ويطالها هذا القصف المدفعي. أما بالنسبة لعمليات حزب الله فهو حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيانات تتعلق بعمليات حصلت خلال الساعات الماضية، مع التذكير بأن عدد عمليات حزب الله يوم أمس كان 11 عملية استخدم فيها أيضا المحلقات والمسيرات الانقضاضية.
4: شكرا جزيلا لك الزميل جوني تانيوس. الآن معنا وليد العمري. إذن انذارات من قبل الجيش الإسرائيلي لقرى أخرى في الجنوب اللبناني، التفاصيل لديك وليد؟
6: نعم، الجيش الإسرائيلي جعل ذلك حالة يومية أن يصدر انذارات لقرى ويباشر بقصفها وقصف مناطق أخرى. هذا اليوم كان الإنذار لأربع قرى شرقي منطقة سور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وباشر بإطلاق القذائف عليها وقصفها جوا في مع مواقع أخرى على طول الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي وإسرائيل تتعامل مع الوضع في الجنوب على أن كل المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني حتى الحدود الدولية تحت سيطرتها، سواء كاحتلال مباشر أو من خلال القوة النارية في هذه المنطقة بالكامل. وكان قد أعلن قبل ذلك عن أن حزب الله قد أطلق قذيفة مضادة للدروع على إحدى قواته داخل هذه المنطقة، لكنه عاد ولم تقع أي إصابات، بالإضافة إلى الإعلان عن أن الصافرات التي دوت فجرا في بعض المناطق في الجزء الغربي من الجليل الأعلى كان ذلك تشخيصا خاطئا حسب تعبيره، ويأتي هذا كله وسط حالة نسبية من الهدوء، لكن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات أمنية واسعة وفرضت المزيد من القيود على مناطق الجليل الأعلى، تحديدا في منطقة جبل الميرون أو الجرمق الذي من المفترض أن يحتفل فيه اليهود المتدينون بإحدى مناسباتهم اليوم وغدا، لكن الشرطة ونتنياهو أصدروا أمرا يحظر عليهم ذلك وقاموا بإغلاقه بالكامل تحسبا من أن تقع أي عمليات إطلاق من جانب حزب الله على هذه المنطقة أو تسلل لمسيرات. وعلى صعيد المسيرات، البيان الأخير للجيش الإسرائيلي تحدث عن أن حزب الله خلال وقف إطلاق النار أطلق 160 منها، وأن نحو 90 منها كانت من المحلقات التي تقاد وتدار بواسطة الألياف الضوئية.
4: أطلعنا أيضا وليد على سياقات المشاورات الأمنية للمجلس الوزاري المصغر وما سيعقبه أيضا.
6: نعم، الليلة الماضية وبعد تأجيل مستمر منذ يوم الخميس، قام نتنياهو بعقد اجتماع مقلص جدا لعدد محدود من أعضاء الهيئة الوزارية المصغرة المعروفة بالكابينيت، وقد طال الحديث فيها وامتد لعدة ساعات، بحث الملفات الثلاثة على الجبهات الثلاثة لبنان إيران وغزة. وحسب ما رشح عن هذا الاجتماع، أولا أن نتنياهو أمر الوزراء والمشاركين بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بالموضوع الإيراني، لأن الموقف كما قال لهم حساس جدا ويجب الحذر بالإدلاء بأي تصريحات، وواضح بأنه يقصد بذلك الرئيس الأمريكي تحديدا كي لا يقوم بإغضابه. كان من المفترض أن يعقد اليوم اجتماع موسع للطاقم الوزاري المصغر، لكن نتنياهو عاد وأجل ذلك من جديد، وواضح بأن التعليمات الواصلة من الولايات المتحدة لنتنياهو ولحكومته، أولا الحفاظ على وقف إطلاق النار في لبنان على اعتبار أن الوضع الراهن هو وضع لوقف إطلاق النار، ثانيا نتنياهو أمر أيضا بأنه مهما حصلت من تطورات على الجبهة مع إيران يجب أن لا يربط ذلك مع وقف إطلاق النار في لبنان، بمعنى أن يستمر وقف إطلاق النار حتى لو انفجر الموقف على مع تجاه إيران. يضاف إلى ذلك التقديرات التي يرجحها الإسرائيليون هي بأن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وصلت إلى طريق مسدود، وأن ذلك بات يرجح أكثر أن يكون هناك عمل عسكري.
4: الزميل وليد العمري، شكرا جزيلا لك. ساعة إخبارية جديدة، مستمرون إذن في هذه التغطية لتطورات الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث المستجدات، حذر مقر خاتم الأنبياء بأن أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من هرمز، مؤكدا أن إيران ستحافظ على أمن المضيق وستديره بكل قوتها. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن أي محاولة لعبور السفن التجارية وناقلات النفط من المضيق تحت أي ظرف يجب أن تتم بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمنها. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ستبدأ صباح اليوم بتوقيت الشرق الأوسط تحت اسم مشروع الحرية، وأضاف أن دولا من أنحاء العالم لا تشارك معظمها في النزاع بالشرق الأوسط طلبت مساعدة أمريكية في تحرير سفنها في المضيق. من جانبه قال قائد القيادة المركزية إن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع سيتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة ويشمل أكثر من 100 طائرة و15 ألف عسكري. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مستمرة وأنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. هذا وأعلنت الخارجية الباكستانية بأنها بصدد إعادة أفراد طاقم السفينة الإيرانية توسكا التي كانت محتجزة لدى الولايات المتحدة إلى إيران، بينما سيتم إعادة السفينة إلى مالكيها الأصليين بعد إجراء الصيانة الضرورية. في تفاصيل المشهد في لبنان، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو، وفي بيان له حذر نعيم قاسم قائلا: لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. من جانب آخر في الجانب الميداني تحديدا، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات عدة جنوب لبنان. الآن معنا بل البداية من الوضع في مضيق هرمز، ونتابع معكم مشاهدينا حركة الملاحة في المضيق بعد دخول العملية الأمريكية مشروع الحرية حيز التنفيذ. وأيضا في هذا الخبر العاجل، الحرس الثوري يقول التحرك السفن غير العسكرية الملتزمة ببروتوكولاتنا وتتحرك في مسارات محددة من جانبنا سيكون آمنا. إذن من جديد نذكر بالوضع في المضيق والخريطة المتعلقة بحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد دخول العملية الأمريكية مشروع الحرية حيز التنفيذ، تبدو فيها ما يتعلق بتموضع السفن وحركة السفن حتى اللحظة. سنعرج على هذه الخريطة بمزيد من التفاصيل، لكن الآن سنتوقف مع شبكة مراسلين ونبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة عمر هواش. سيكون معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. أرحب بكم جميعا. أبدأ معك عمر هواش، حول التطورات في الساعة الأخيرة المتعلقة بمضيق هرمز وما يتعلق بحركة السفن والناقلات عبر المضيق، بالإضافة إلى ما صدر من تصريحات عن الخارجية الإيرانية والمتعلق بالرد الأمريكي، وأيضا طبيعة الموقف الإيراني الذي سلم إلى إسلام أباد.
7: نعم ازدهار، قبل قليل نشر موقع الحرس الثوري الإيراني على قناته على تليجرام خريطة جديدة، قال إنها الخريطة الجديدة لمنطقة سيطرة القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز. هذه الخريطة تقول إن جنوب المضيق سيكون ما بين حدود جبل مبارك الإيراني وجنوب الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، وأن غرب المضيق سيكون ما بين نهاية جزيرة قشم الإيرانية ومنطقة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي يبدو أن هناك توسيع لمنطقة سيطرة القوات المسلحة الإيرانية في المضيق، وهذا الأمر تزامن كما نعرف عن المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هنا الإيرانيون لا يقولون أن هناك مبادرة، بل يدعون الجميع السفن في المضيق التي تريد العبور منه أن يلتزموا بتعليمات الحرس الثوري الإيراني وليس تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا ما عبر عنه أيضا قبل قليل المتحدث باسم الحرس الثوري، الذي قال إنه لم يطرأ أي تغيير على حركة المرور البحري والنقل في مضيق هرمز، وإن السفن التي تريد العبور لديها خياران: إما الالتزام بتعليمات الحرس الثوري الإيراني وأنه بعد ذلك سيكون لديهم مرور آمن وسالم من دون أي أخطار، وإما عدم الالتزام بتعليمات الحرس الثوري، لذا فإنهم في تلك اللحظة في هذه الحالة سوف يكونون أمام مخاطر جسيمة وأعمال توقيف واحتجاز حسب تعبير المتحدث باسم الحرس الثوري. وأضاف إن على السفن وعلى شركات التأمين تأمين النقل البحري أن تلتزم وتتابع أي مستجدات تطرأ أو تعلن من قبل الحرس الثوري الإيراني وليس تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قبل ذلك كان هناك بيان لقائد مقر خاتم الأنبياء الذي حذر من أي سفن من الاقتراب، سفن عسكرية بطبيعة الحال، من الاقتراب من مضيق هرمز، وقال إنها سوف تتعرض للهجوم خاصة إذا كانت تلك السفن أمريكية.
4: عمر عذرا على المقاطعة، ولكننا نشاهد الإيرانية. إن كنت تسمعني نشاهد في هذه الأثناء الخريطة التي نشرها الحرس الثوري على موقعه، والتي يتم فيها ومن خلالها كما أشرت إلى توسيع لمنطقة سيطرة الإيرانيين على المضيق. سنترك لك المزيد من الشرح المتعلق بهذه الخريطة التي نشرها الحرس الثوري عمر.
7: نعم، ما ذكره الحرس الثوري كما قلت إنها خارطة وصفها بالجديدة لمنطقة السيطرة على مضيق هرمز القوات المسلحة الإيرانية في الخارطة الجديدة يقول إن جنوب المضيق سيكون ما بين جبل مبارك وهو جبل تابع لإيران في يتعلق بإيران حتى منطقة جنوب ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى أن غرب المضيق أيضا تم توسيعه. غرب المضيق نحن نتحدث عن منطقة الخليج، لأن شرق المضيق ينفتح على بحر عمان أو خليج

0: عمان. غرب المضيق ما بين انتهاء جزيرة قشم الإيرانية وهي أكبر الجزر في السواحل الإيرانية وحتى منطقة أم القيوين في الإمارات العربية المتحدة. يبدو أن هناك توسيع لمنطقة سيطرة القوات المسلحة الإيرانية تحديدا الحرس الثوري الإيراني الذي لا يزال يؤكد أنه يواصل سيطرته على المضيق وبقوة وأنه يمنع على أي سفن عسكرية من الاقتراب للمضيق. هذا التوسيع عن منطقة العمليات العسكرية للحرس الثوري أو سيطرته العسكرية في المضيق تأتي بعد ساعات مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مبادرة لأجل حرية الملاحة في مضيق هرمز. هنا في طهران لا يجري أي حديث عن اتفاق جديد أو مبادرة جديدة أو تغيير جديد لحركة الملاحة في مضيق هرمز. لم تصدر عن الحرس الثوري أي تحديثات، بل كما ذكرت قبل قليل بيان للمتحدث باسم الحرس الثوري، ونعرف أن الحرس الثوري هو من يسيطر على المضيق خاصة المنطقة الغربية منها المطلة على المياه الخليجية، قال إن أي تغيير لم يطرأ على الملاحة البحرية في المضيق وإنه يمكن للسفن إما أن تلتزم بتوجيهات وبروتوكولات القوات المسلحة الإيرانية وتعليماتها، لذلك يمكن لهم العبور بشكل آمن من دون أي مخاطر. لكن في حال أرادت السفن أو ناقلات النفط أن تخالف بروتوكولات وتعليمات الحرس الثوري الإيراني والاستماع إلى ما يصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية، فإن هذه السفن سوف تواجه مخاطر جسيمة وصفها، وقال إنها قد تتعرض للاحتجاز.
1: نعم،
0: داعيا أيضا حتى شركات الشحن والتأمين إلى الاستماع ومتابعة بيانات الحرس الثوري الإيراني وليس ما يصدر عن القيادة الأمريكية.
1: عمر هواش، شكرا جزيلا لك. الآن معنا من على متن إحدى ناقلات النفط العالقة في مياه الخليج القبطان البحري رمان كابور. نرحب بك ونستفسر عن الحالة الإنسانية لطاقم السفينة العالق تحديدا في مياه الخليج.
2: في البداية شكرا على استضافتي. منذ بداية الحرب سفينة عالقة والطاقم مر بأوضاع مختلفة، أحيانا كان قلقا متوترا وشعر بالسعادة عند عدم حصول أي هجوم، ولكن الأوقات صعبة بالنسبة لكل من هم على متن السفينة. الطاقم تراوده أفكار ومخاوف كثيرة. في الأيام القليلة الماضية كان الوضع اعتياديا.
1: طيب، كيف ستتعاملون الآن مع الإعلان الأمريكي عن بدء عملية، بالأحرى مبادرة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
2: هذا خبر جديد سمعنا به اليوم صباحا، وما زلنا ننتظر التعليمات الرسمية من المكتب. لن نتخذ أي إجراء ما لم تصلنا أخبار مؤكدة من المكتب، وبعد تقييم الوضع لتحديد إذا ما كان آمنا من أجل العبور عندها نبدأ بالتحرك بالاستناد إلى ذلك.
1: هل قمتم في المقابل بأي اتصال مع البحرية الإيرانية ربما لتنسيق عملية الخروج الآمن؟
2: لا، ليس هكذا تتم الأمور. لا يكون هناك اتصال مباشر مع البحرية الإيرانية. تصلون التعليمات في البداية من مكتبنا، وهناك إجراءات مختلفة قبل التحرك. متى انتهت كل الإجراءات نتواصل مع البحرية الإيرانية أو من يسيطر على المضيق.
1: طيب، يعني قضية مهمة وهي الإمدادات الغذائية، كيف تنسقون موضوع الإمدادات الغذائية في ضوء يعني أن الفريق عالق منذ أكثر من شهرين؟
2: نعم، نحن عالقون منذ أكثر من شهرين في الموقع ذاته، ولكن يصلنا إمدادات من الغذاء والمياه عبر شركتنا التي تمكنت من ضمان الإمدادات، ونحن محظوظون من هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا لك. إذن من على متن إحدى

ناقلات النفط العالقة في مياه الخليج القبطان البحري رمان كابور. الآن عودة إلى شبكة مراسلينا من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم. التطورات التي رصدتموها مراد فيما يتعلق بمبادرة الرئيس ترامب لفتح مضيق هرمز التي وصفها بالإنسانية، آخر التفاعلات بشأنها في الساعة الأخيرة؟

بهذا الشأن ما تشير إليه تقارير نقلا عن المركز البحري المشترك للمعلومات، وهو مهمة بقيادة أمريكية. هذا المركز يقول إن الولايات المتحدة أنشأت ممرا بحريا أمنيا معززا كبديل يقع جنوب الممرات البحرية في مضيق هرمز كبديل عن هذه الممرات، لأن هذه الممرات أي الممرات المعتادة فيها أو زرعت في بعضها ألغام. يقع هذا الممر البحري المعزز في الجانب العماني من مضيق هرمز، وهو بالتالي يدعو السفن الراغبة في عبور المضيق إلى استخدام هذا الممر والتنسيق مع السلطات العمانية بهذا الشأن. فيما يتعلق أيضا بالجانب الأمني التواجد الألغام وخلاف ذلك من إرشادات، يتم التواصل مع القوات البحرية الأمريكية. إذن هي خطوة مهمة توجيه السفن باتجاه الجانب العماني من مضيق هرمز، وهو الجانب على ما يبدو الذي سيقع ضمن إطار هذه المبادرة مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، والذي قال فيه إن الولايات المتحدة سوف ترشد وتوجه السفن الراغبة في مغادرة الخليج، وهي السفن العالقة بالعبور عبر الممر الآمن، وذلك استجابة لدعوة من العديد من الدول في أنحاء العالم. قال إن هذه الدول أو أغلبها لا علاقة لها بالنزاع الحالي وأنها ضحية له، مشيرا إلى معاناة الفرق والطواقم والبحارة في هذه السفن من أوضاع سيئة. وسائل الإعلام أيضا الأمريكية تشير إلى هذه المعاناة فيما يتعلق بالعالقين في هذه السفن، ويقدر عددهم بنحو 20,000 يفتقرون إلى المياه والكافية والأطعمة وكذلك الكثير من ضروريات الحياة. والرئيس دونالد ترامب من هذه الزاوية يطلق هذه المبادرة، بل ويقول إن الولايات المتحدة تعهدت لهذه الدول بأن تبذل كل ما في وسعها من أجل مرور سفنها بشكل آمن، داعيا إيران وإلى بطبيعة الحال إلى التجاوب إيجابيا مع مبادرة كهذه لإظهار حسن النية، حينما خاطب أطراف القتال دون تسميتها. لكنه أرسل أيضا رسالة تحذير من أن اعتراض هذه المهمة سوف يقابل بالقوة للأسف كما قال. المعلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف ترشد وتوجه هذه السفن من دون مرافقتها بسفن أو قطع بحرية عسكرية أمريكية، ولكن ينظر إلى المجهود الذي ستقوم به القيادة المركزية الأمريكية في دعم هذا المشروع عبر الاستخدام الطيران الطائرات. هناك قائد القيادة المركزية حدد 100 طائرة سوف تسهم في هذا المشروع، إضافة إلى العديد من المدمرات التي لديها صواريخ موجهة وكذلك المسيرات، إضافة إلى 15,000 جندي. في المجمل الخبراء يعتقدون أن الدور الأكبر ستلعبه الطائرات، سواء كانت الطائرات أو المسيرات فيما يتعلق بإرشاد السفن. في حال تعرض أي سفينة لاعتداء أو هجوم، كانت رسالة الرئيس ترامب واضحة من أنه سوف يتم الرد عليها، ولكن سيبقى السؤال أي سفينة سوف تقبل العرض الأمريكي، باعتبار أن هناك ما تزال الكثير من التساؤلات بشأن ضمان حمايتها. في المجمل الولايات المتحدة بهذا المشروع ربما تمهد لما كان أعلن سابقا عن مبادرة أمريكية بمشاركة دولية للقيام بمهمة أوسع من مجرد تسهيل مرور السفن العالقة في الخليج.
إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، وهناك برقيات بعثت إلى سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم لمخاطبة الحكومات بهذا الشأن، إذ أن الولايات المتحدة ترى أن المبادرة الأوروبية المماثلة التي ترعاها فرنسا

0: وبريطانيا غير كافية وبطيئة، كما أنها أيضا مرحلة لفترة ما بعد الحرب، وبالتالي أيضا هذا يصب في الجهود الأمريكية في هذا الإطار. وكان الرئيس دونالد ترامب تحدث عن جهد أمريكي أيضا لإزالة الألغام في المضيق. عسكريا كانت هناك نقشة خطط عسكرية فيما يتعلق بالخيارات العسكرية في حال لم
1: نعم مراد،
0: يسفر المسار التفاوضي عن نتائج، بينها السيطرة الجزئية على مضيق هرمز باستخدام قوات برية ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك. من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، الآن معنا من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. ماذا رصدتم في إطار الوضع المتعلق بمضيق هرمز، خاصة وأن الطرف الإيراني يقول بأنه لا تغيير في إدارة المضيق حتى اللحظة؟
2: ازدهار لم يصدر حتى الآن أي بيان أو رصد من قبل السلطات العمانية حول مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فك الحصار عن السفن داخل مياه الخليج، ولكن عمان خلال الفترة الماضية كانت على اتصال وثيق مع الجانب الإيراني لوضع آليات وترتيبات لعبور السفن في المضيق. كان هذه آخر هذه النقاشات يوم أمس في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وتمحور حول آليات ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق الحلول الدبلوماسية والسياسية، وبما يراعي كل الطرف من الأطراف سواء الطرف الأمريكي أو الإيراني. سلطنة عمان تشدد على ضرورة إيجاد حل سياسي ودبلوماسي لمضيق هرمز بعيدا عن أي تصعيد عسكري، ولذلك فهي تكثف من اتصالاتها مع دول الإقليم ومع دول العالم حول حشد دبلوماسي واسع في سبيل إيجاد هذا الحلول. سلطنة عمان ازدهار هي ليست معنية بالصراع الأمريكي الإيراني، ولكن طبيعة الجغرافيا هي من أوقعتها في هذا الملف كطرف رئيسي وفاعل وطرف إيجابي في سبيل الحل، حل الأزمة، فهي تشترك مع إيران في الضفة المقابلة في مضيق هرمز، والمياه الإقليمية العمانية تحديدا كانت هي الممر الملاحي التقليدي لعشرات السنين، ولذلك فإن الحلول المتمركزة حاليا أو ما يجري التبحث بشأنها في إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة، سلطنة عمان معنية بها بدرجة رئيسية لأن كل الحلول تصب أو تأتي أو ستأتي من مسقط كإدارة فعلية وحل رئيسي لأزمة المضيق. سلطنة عمان خلال الفترة الماضية كانت تتحرك وفق مسارين، الأول إنساني يتعلق بإيجاد حلول عاجلة لآلاف البحارة العالقين داخل مياه المضيق، وهم يعيشون حالة أو أوضاعا صعبة منذ نحو شهرين، وقد طالب وزير الخارجية في أكثر من مناسبة بضرورة إخلاء هؤلاء البحارة العالقين. والمسار الثاني هو مسار سياسي دبلوماسي من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع إيران، مع الشركاء في المنطقة، في الإقليم، في المنطقة العربية والعالم، في كيفية إيجاد حل مستدام، حل سياسي مستدام لأزمة مضيق هرمز، لأنها لم تؤثر فقط على المنطقة أو على دول الخليج، وإنما باتت تؤثر على العالم بأسره، ونحن نشهد تأثير اقتصادي سلبي على جميع دول العالم نتيجة الإغلاق المستمر للمضيق للشهر الثاني على التوالي.
1: شكرا من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. الآن معنا من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. عبد الرحمن، الخارجية الإيرانية تقول بأنها سلمت موقفها للطرف الباكستاني، بالتالي هل رشح أي جديد فيما يتعلق بهذا الملف من قبل إسلام أباد؟
3: لم يرشح شيء تحديدا فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، لكن دأب المسؤولون الباكستانيون على التذكير والتأكيد بأن قنوات التواصل الدبلوماسية بين طهران وواشنطن عبر إسلام أباد ما تزال فعالة. الدور الأساسي تقوم به السفارة الإيرانية هنا في إسلام أباد والسفارة الباكستانية في طهران، وأيضا

0: وزارة الخارجية الباكستانية المعنية بشكل أساسي فيما يتعلق بتفعيل قنوات التواصل الدبلوماسية. ما حدث مؤخرا هو أن باكستان وبسبب موقفها كدولة وسيط استلمت طاقم سفينة توسكا الإيرانية التي كانت محتجزة لدى الجانب الأمريكي في الليلة الماضية، وبحسب بيان رسمي لوزارة الخارجية الباكستانية فإن هذا الاستلام تم عن طريق الجو، بمعنى أن أفراد الطاقم الـ22 كما قال بيان الخارجية الباكستانية تم نقلهم من سفينة توسكا التي كانت في بحر العرب إلى باكستان بطريق الجو. ما نعلمه الآن من مصادرنا بأن الحكومة الباكستانية تواصلت مع السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد ومع القنصلية الإيرانية في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبية باكستان والمطلة أيضا على بحر العرب بشأن نقل أفراد الطاقم. وما نعلمه الآن أن نقل أفراد الطاقم سيتم اليوم عن طريق البر من الأراضي الباكستانية إلى الحدود المشتركة بين باكستان وإيران. هذا التطور اللافت حقيقة فيما يتعلق بنقل أفراد طاقم سفينة توسكا التي كانت محتجزة لدى الجانب الأمريكي أكد عليه وزير الخارجية في منشور على منصة إكس، وأيضا في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية صدر بشكل رسمي ومنفصل. وفي كلا الحالتين كان هناك تأكيد باكستاني على أن الإفراج عن طاقم السفينة الإيرانية هو بادرة بناء ثقة من الجانب الأمريكي. شدد الباكستانيون على هذه المعلومة والتي جاءت بعد أن كان وزير الخارجية الباكستاني قد تواصل في ساعة متأخرة من ليل أمس مع نظيره الإيراني ودعاه وحثه في ذلك الاتصال بحسب بيان رسمي أيضا للخارجية الباكستانية على التمسك بخيار الحوار والتفاوض والدبلوماسية على اعتبار بأن هذا هو السبيل وهذا هو الطريق لحل كافة المسائل العالقة بين واشنطن وطهران فيما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق الأوسط. إذن باكستان ما تزال تتمسك بدور الوسيط الذي يعني أنه لابد من حث الطرفين والجانبين على اختيار المفاوضات لحل كل الخلافات.
1: شكرا جزيلا لك من إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر. الآن نرحب بضيوفنا في الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، معنا أيضا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك، معنا في الأستوديو لواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأيضا في الأستوديو الاستشاري في مجال الملاحة والنقل والسلامة البحرية عبد العزيز عيسى المهندي. أرحب بكم جميعا، ولكن أبدأ معك اللواء محمد عبد الواحد. حتى الآن تقول أو يقول الحرس الثوري لا تغير في الحركة المتعلقة أو في إدارة مضيق هرمز، لم ترصد أي حركة. الحرس الثوري نشر خريطة على موقعه من الواضح فيها أنه يوسع منطقة سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. السؤال المطروح الآن بعد إعلان الرئيس ترامب، حتى هذه اللحظة ساعات الصباح انقضت ولم نشهد الحركة المرتقبة أو المتوقعة للسفن أو ناقلات النفط، لماذا في تفسيرك؟
2: أولا موضوع أن الحرس الثوري خرج وقال أن ما فيش أي سفن عدت، وبعدين قال تحذير على جميع السفن أو الناقلات اللي هتعبر يجب أن تنسق مع إيران وإلا هتتعرض للخطر. يبقى إذن هنا التصريح الشفهي فقط أغلق المضيق، شفهي فقط. إذن لا توجد وحدات بحرية كبيرة إيرانية في المضيق لتغلقه، هنا الإغلاق إغلاق شفهي بالشفهة فقط، وإلا هتتعرض للخطر فعلا وممكن أنها تنضرب أو تصاب أو يحصل فيها أي مشكلة. ده جزء. طب ليه الرئيس ترامب عمل هذا يعني هذا المشروع؟ هذا المشروع أو هذه المبادرة جاءت في إطار أن هناك تفاوضات مفاوضات تتم في بين الطرفين، مفاوضات سواء مباشرة أو غير مباشرة، لكن دايما في علم التفاوض بيدلل على أن لكي تكون المفاوضات جيدة وناجحة يجب أن يكون هناك تساوي في القوة وتساوي في المصالح، يعني وين وين سيتويشن، أنا رابح وحضرتك رابحة. الرئيس ترامب لا يريد أحد أن يربح، وبالتالي دايما عايز يعمل خلل في شكل الهيكل التفاوضي بحيث انه يبقى الأبر هاند القوة الأقوى وبالتالي إيران القوة الضعيفة. في هذه الحالة ما بقتش مفاوضات، أصبحت تبقى محادثات. هو وصف على فكرة أنها محادثات ولم يوصفها، وبالتالي على الطرف القوي هو اللي يملي
1: ربما شروطه. الأليات المتعلقة بتنفيذ هذه المبادرة هو يصفها أيضا بالإنسانية. أنتقل بذلك طبعا. إلى الأستاذ عبد العزيز عيسى المهندي، أهلا بك. نود أن نفهم آليات التطبيق، هل هذه المبادرة التي يعلنها الرئيس ترامب قابلة للتطبيق؟ الآن هناك تصريحات من الحرس الثوري، هناك تهديدات أيضا تخاطب السفن، من يخالف ولا ينسق مع الطرف الإيراني قد يتعرض للخطر. آليات التطبيق.
2: طبعا الوضع اللي صاير طبعا وضع معقد. في أعلن الأخوة في إيران، الجمهورية الإيرانية، أن في الوقت الحالي بسبب الوضع الإنساني مسموح للعبور، وفي نفس الوقت أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، قالت أن إحنا بنسوي حرية الملاحة. فالآن طبعا خلنا بعيد عن السياسة نتكلم في الوضع اللي حاصل. اليد العليا في الوضع الحالي الآن موجود، اليد العليا للجمهورية الإيرانية. السبب أن أغلب السفن، طبعا السفن هذه السفن تجارية ليست سفن عسكرية، فأي خبر بسيط مثل كان تفجير أو استهداف يأثر عليهم بالكلمة، تأثر عليهم. وطبعا يتواصلون مباشرة مع ملاك السفن، وملاك السفن يقولون يخطرونهم أنه يجب تحافظ على البضاعة وتحافظ على السفينة، فبيضطر هو ما يعمل العبور من مضيق هرمز، كان بالدخول ولا كان بالخروج. فالوضع معقد.
1: طيب نتوقف عند تصريحات هيئة التجارة البحرية البريطانية، تقول يمكن للسفن التي تحاول الخروج من هرمز الإبحار ضمن المياه الإقليمية العمانية، كيف نفهم؟
2: أيوة. الآن إذا هم صار تنسيق مع سلطنة عمان أن مسموح للسفن تعبر عن طريقها، فليش ما أعلنت سلطنة عمان هذا الكلام؟ ليش أعلنت شو اسمه الهيئة البحرية، هيئة البحرية البريطانية؟ فالوضع معقد. احنا نرجع ونقول إذا ما أحل سياسيا ملاح بتكون صعبة، كلهم يضغطون على ملاك السفن، وأي مشكلة في المضيق بتسبب مشكلة كارثة أكبر. فإحنا طبعا إحنا نقول والنادي أنه يجب أن تتدخل جميع المنظمات الدولية اللي لها علاقة في هذا الموضوع.
1: طيب سيد بيتر روف، تابعت في الساعة الأخيرة تطورت المشهد، تصريحات كثيرة كانت على المستوى الإيراني، الحرس الثوري خرج بتصريحات، الخارجية الإيرانية، مقر خاتم الأنبياء، كيف يمكن أن تتلقى في الولايات المتحدة هذه التصريحات الإيرانية المتعلقة بمضيق هرمز حتى اللحظة؟
3: Good afternoon. طب يومكم، شكرا على استضافتي وأرحب بضيوفي الآخرين. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تفسر اختلاف من بعض الجهات في إيران كسبب للتعامل بحذر، فنحن لا نريد أن نرى أي خسائر في الحياة ولا في السفن والسلع، وأتصور أنه ليس هناك أي سفينة تريد أن تكون أول من يعبر. وإذن هناك عمل يدور ويجري من أجل تحديد هذه السفينة التي ستكون أول من يتحدى الإيرانيين فيما يتعلق بسيطرتهم على مضيق هرمز، لترى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على نقلها. مثلما قال اللواء، هذه السفن لا تحمل الأسلحة، ربما أسلحة صغيرة من أجل ردع القراصنة، ولكنها ليست محملة بما يسمح لها بمواجهة السفن العسكرية.
1: في هذه النقطة ما الذي سيجعل هذه السفن تتحدى الموقف الإيراني والتهديدات الإيرانية وتعرض أمنها وسلامة طاقمها للخطر؟ الطرف الأمريكي هل سيؤمن لها ما إذا بادرت بتحدي الموقف الإيراني كما تقول؟
3: ينبغي أن تمر الشحنات والكلفة التي يدفعها الناقلون إذا فشلوا في إيصال الشحنة. إن لم تنقلوا السفينة شحنتها لا يتقاضى الأجر، الأمر بهذه البساطة. وإذن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يضمن سلامتهم، وآمل فعلا لا يتحدى أحد الولايات المتحدة الأمريكية. سيتأذى الأبرياء، قد يقتل الأبرياء، والتداعيات الاقتصادية ستكون وخيمة. يجب فتح مضيق هرمز للملاحة التجارية، إنه ممر مائي دولي، وادعاء غير ذلك يعني خداع الذات.
1: سنعود لمتابعة النقاش، ولكن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز تبدأ صباح اليوم الاثنين، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان، وعليها أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهتهم المحددة قبلها. وتأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير للزميلة رانيا حلبي.
4: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات، وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2,000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط، حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل، لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: نعود إذن لضيوفنا في الأستوديو. دكتور محمد صالح صدقيان، قراءة في الموقف تحديدا في الساعة الأخيرة، كان هناك الكثير من التصريحات، موقف إيراني واضح فيما يتعلق بمضيق هرمز، ماذا قرأت فيه؟
5: يعني بالتأكيد يجب أن نكون واقعيين، هذا المضيق تشرف عليه إيران، يعني الموقع الجغرافي والجيوسياسي والجيوسياسي لهذه المنطقة هو بيد إيران، والمنطقة الجغرافية تخدم إيران أيضا، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتم الملاحة في هذا المضيق ما لم يكن هناك تنسيق مع الجانب الإيراني عسكريا سياسيا بأي شكل من الأشكال، وإيران لديها ما تستطيع به فعلا أن توقف أو تغلق المضيق. لحد الآن إيران لم تقل بأنها تغلق المضيق، وإنما يتم التنسيق مع الجانب الإيراني للمرور، ما عدا وهي قالت ذلك ما عدا القطاع العسكرية والقطاع التي ترتبط بدول العدوان وهي الولايات المتحدة وإسرائيل. الآن عندما يتحدث الرئيس ترامب عن الحرية أو المرور، سمى العمليات شيء معين يرتبط بحرية الملاحة، الإيرانيون الآن يقولون بأننا لازلنا نمسك بهذا المضيق وبالعبور، وأخبرنا كل السفن التي تريد أن تبحر وتمر من هذا المضيق بشكل آمن أن تنسق معنا لتحاشي الغام، لتحاشي قضايا أمنية موجودة في المنطقة، وبالتالي هم يراهنون على ذلك.
1: طب ماذا إذا أبحرت هذه السفن في المياه الإقليمية العمانية؟ ما هو الموقف الإيراني في هذه الحالة؟
5: فقط هم يريدون، يعني أنا لا أعلم بالقضايا الآن الغام أين موجودة، في هذا الطرف أو ذاك الطرف، يعني الطرف العماني أو الطرف الإيراني، لكن بشكل عام الإيرانيون يقولون بأن هذا الطريق آمن، هم مسؤولون عنه. وعندما يتم التنسيق معهم ويعطون خارطة للمرور، إذن يعني ليس هناك فرق بين الممر العماني والممر

0: الإيراني بقدر ما تريد هذه السفينة أن تعبر بشكل آمن، وهذا ما يتم الآن. طب. الآن هناك بعض المعلومات تقول بأن هناك اتفاق مكتوب غير مكتوب تحت الطاولة فوق الطاولة بين
1: اتفاق إيراني أمريكي تقصد؟
0: نعم. والإيرانيون ينفون ذلك لحد الآن، لم ينفوا ذلك، لم يؤكدوا هذا الأمر أيضا. لكن عندما تفرج البحرية الأمريكية عن البحارة في سفينة توسكا وبعد ذلك تقول بأن الحمولة سوف تنقل إلى باكستان وتذهب إلى أصحابها، وعندما تقول أيضا بأن السفينة سوف تعود إلى ملاكها بعد يعني إصلاح العطف فيها، معنى ذلك بأن هناك نوع من الخطوات المتبادلة لتعزيز الثقة ولخلق بيئة مناسبة للتقدم خطوة أخرى، لربما المفاوضات قد تكون في إسلام أباد مرة أخرى، أو يكون هناك حلحلة لهذا الجمود الحاصل الآن.
1: طيب، ما يقوله دكتور صدقيان بأنه تبدو الأمور أو المؤشرات وكأن هناك توافق أو اتفاق لم يعلن حتى اللحظة أمريكي إيراني فيما يتعلق بهذه المرحلة، ويرى فيها بوادر إيجابية، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟
2: I'm afraid I don't have the confidence. أخشى أنه ليس لدي الثقة لأقول أنني أظن أن هناك اتفاق غير معلن. آخر ما قاله الرئيس ليس مشجعا. الولايات المتحدة الأمريكية وباكستان لم يؤكد بعد أن الولايات المتحدة الأمريكية ردت على خطة 14 بندا التي أعطتها إيران لأمريكا عبر باكستان. سننتظر لنرى. لا أعتقد أن الرئيس ترامب كان ليعلن عن مشروع الحرية من دون مؤشرات أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل منفردة.
1: شكرا جزيلا لك السيد بيتر روف. شكرا أيضا للدكتور محمد صالح صدقيان. الآن نرصد وقف إطلاق النار في لبنان ونتحول مباشرة إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع زميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: أهلا ازدهار، شكرا جزيلا. إذن اليوم سيكون التركيز على البيان الذي أصدره الأمين العام نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، وذلك قبل نحو ساعة من الآن، في ظل طبعا تصعيد ميداني متواصل في الجنوب وإنذارات إخلاء إسرائيلية لم تتوقف رغم الهدنة المعلنة. طبعا نفى الأمين العام وجود أي وقف لإطلاق النار، ووصف ما يجري بأنه عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، كما هاجم مسار التفاوض المباشر ووصفه بأنه تنازل مجاني في خدمة نتنياهو وترامب قبل الانتخابات النصفية، ووجه رسالة حادة للسلطة اللبنانية. تساءل هل يوجد بلد تتفق سلطته مع العدو على مواجهة مقاومة البلد المحتل؟ لكن اللافت في الكلمة ربما والذي سنتوقف عنده هي أربع بنود أشار إليها كمؤثرات إيجابية تساعد الحزب على اجتياز المرحلة، سأقرأها: استمرار المقاومة، التفاهم الداخلي، وكذلك الاستفادة من الاتفاق الأمريكي الإيراني، والاستفادة من أي تحرك دولي أو إقليمي ضاغط على العدو. طبعا ما شكل هذه الاستفادة؟ وطبعا أبرز ما جاء في هذا البيان، هذا ما سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، الأستاذ علي الأمين الكاتب الصحفي والدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بكما. لكن كالعادة نتوقف عند التطورات الميدانية. سنذهب مباشرة إلى إيهاب العقدي الذي وصل اليوم إلى الصور ليحدث عن المشهد. عندك إيهاب، تفضل.
4: نعم، ما تحدث عنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم كان على وقع استمرار الغارات الإسرائيلية المختلفة على مناطق عدة من جنوب لبنان، خصوصا في القرى والبلدات التي تقع على مقربة من مواقع الاحتلال في عدد من البلدات جنوب الليطاني. وهذه المناطق التي جرى استهدافها تقع شمال النهر بدءا من مناطق قرب النبطية كما حصل قبل بعض الوقت في كفر تبنيت عندما هاجمت المقاتلات الإسرائيلية هذه البلدة مرتين بالإضافة إلى غارات على بلدة زوطر القريبة منها وكلها تقع على الضفة الشمالية للنهر مع استمرار كذلك الغارات الإسرائيلية على مناطق أخرى من قضاء صور وغيره من الأقضية في جنوب لبنان خصوصا وأن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد تهديدات إسرائيلية لخمس قرى تبدأ من قعقعية الجسر في النبطي وصولا إلى المناطق القريبة منها وتلك التي تقع في مناطق أخرى من قضاء صور وجرى استهدافها عدة مرات من قبل المقاتلات الإسرائيلية التي أغارت على عدد من القرى والبلدات الكثيرة بالإضافة إلى القصف المدفعي المستمر على مستوى البلدات والقرى على طول خط المواجهة التي كنا أشرنا إليه بالإضافة إلى استمرار لتحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية مع استعانة القوات الإسرائيلية بالمروحيات في منطقة القطاع الشرقي من جنوب لبنان كل ذلك يأتي على واقع ما كان أعلنه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن المسار والمسارات الأربعة التي كان أشار إليها تبدأ باستمرار أعمال المقاومة كما وصفها وهي أعمال القتال التي يقول حزب الله أنه يقوم بها باستمرار في استهداف القوات الإسرائيلية في منطقة جنوب لبنان ويقول إن الهدف ليس التمسك بالأرض بل أيضا عدم تثبيت القوات الإسرائيلية في أماكنها وإلحاق خسائر بها كما قال قاسم في خطبته في بيانه الذي أعلنه هذا اليوم بالإضافة إلى المسارات الأخرى الداخلية وكذلك المسارين الآخرين المرتبطين الأول في المفاوضات الإيرانية الأمريكية التي قال إن لبنان يمكن أن يستفيد منها بالإضافة إلى أي جهد دبلوماسي آخر بالضغط باتجاه إسرائيل لوقف اعتداءاتها لكن أنا الأمين العام لحزب الله يرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل يرى بأن ذلك من شأنه أن يحسن أوراق التفاوض أو أوراق داخلية لكل من نتنياهو وترامب على مستوى الانتخابات والأوضاع الداخلية لكل منهما في هذه المناطق وأيضا ترافق هذا الأمر مع ما قاله السفير الأمريكي في بيروت هذا اليوم من أنه ماذا سيحدث لو التقى الرئيس الأمريكي أو الرئيس اللبناني برئيس الوزراء الإسرائيلي وقال ما يجب أن يقوله لدى نتنياهو وطبعا هذا الأمر لا زال لبنان الرسمي يرفضه حتى الساعة ويعتبر بأن أي دخول في مفاوضات مقبلة يجب أن يترافق مع وقف كامل لإطلاق النار في جنوب لبنان
3: نعم إيهاب أشكرك جزيلا إيهاب العقدي من صور وطبعا البيان هو ما سنركز عليه في النقاش وأبدأ معك دكتور علي مطر ما هو أبرز ما استوقفك في هذا البيان مقارنة ببيان الأمين العام السابق في 27 من نيسان
5: أولا تحية لكم الضيف والمشاهدين أولا أكد الشيخ قاسم أنه ليس هناك وقف إطلاق نار لأنه هناك استمرار للحرب واستمرار للعدوان هناك ما يمكن التوقف عنده أنه لن يكون هناك منطقة صفراء ولا حمراء ولا أي شيء آخر يعني أن المقاومة ستبقى بالمواجهة مع العدو الإسرائيلي وستكون هي بدور المقاوم للمحتل هذه نقطة هامة جدا تبين مسار المرحلة القادمة بطبيعة الحال المرحلة الثانية هو الاستعداد للتعاون مع الدولة لكن قبل ذلك قال الشيخ نعيم قاسم على الدولة أن تظهر كيف تتعامل في الداخل مع أبنائها المواطنين من خلال التزام بالدستور والميثاق الوطني واتفاق الطائف وأيضا اتفاق الطائف هو مسار يفتح الشيخ نعيم قاسم أنه إذا أردتم تطبيق اتفاق الطائف على الدولة أيضا أن تلتزم باتفاق الطائف المتعلق بمجموعة نقاط منها أن إسرائيل عدو ومنها أنه يحق لأبناء لبنان الدفاع عن لبنان المسار الثالث والمهم هو الاستعداد للتعاون مع الدولة في بناء الداخل من خلال المؤثرات الأربعة أولا الوحدة الداخلية لا تطعن المقاومة في ظهرها الأمر الآخر أن هناك اتفاق يمكن أن نذهب إليه هو الاتفاق
3: هذا
5: الأمريكي
3: هذا الاستعداد تعتبره جديدا يعني مختلفا عما كان
5: هو الحزب هو يؤكد على ذلك. طيب. هو يؤكد على ذلك، لكن هناك مجموعة نقاط كما ذكرنا يمكن أن تعتبر كمسار، هو إعادة توضيح لبعض النقاط والانطلاق منها في المواجهة.
3: أستاذ علي الأمين، ما الذي استوقفك أنت في هذا
6: يعني
3: البيان؟
6: هو يؤكد مجددا على أنه صاحب القرار ويطالب الدولة اللبنانية بأن تقف خلفه في لحظة يقول أن مستقبل يعني الحل أو التسوية أو أي وقف إطلاق نار هو بانتظار ما سيجري في بين إيران وواشنطن. وبالتالي هذا الخطاب أيضا ينقلب عليه بمعنى أنه أيضا أنت عندما تطالب باتفاق الطائف وتطالب بالوحدة على الأقل أن تستمع للآخرين، لأنه لا يمكن أن يكون حزب الله هو من يأخذ البلاد إلى حيث يشاء في لحظة يعرف الجميع أنه أيضا يربط مصيره بمصير إيران، وهذا يخالف رأي غالبية اللبنانيين، والخاصة أنه في هذه اللحظة السياسية في لحظة ضغوط شديدة على لبنان فيما يتصل بالمفاوضات مع إسرائيل، ونحن نعلم اليوم السفير الأمريكي تحدث بوضوح في بيروت عن بكلام واضح عن أنه ما المانع أن يلتقي رئيس الجمهورية نتنياهو. في هذه اللحظة السياسية وفي ظل الانقسام أو الابتعاد حزب الله ورفض المفاوضات بالمطلق، ماذا ينتظر من الدولة اللبنانية؟ هل من مصلحة لبنان أن تقف الدولة اللبنانية خلف حزب الله في خيار لا نعرف تداعياته خاصة؟
3: ولكن إذا أردنا أن نقارن الخطاب بخطابات سابقة الأمين العام، هل لاحظت ربما اللغة أقل حدة تجاه السلطة؟ يعني اليوم ربما البيان أكثر براغماتية رغم ربما السياسة الرسالة السياسية هي نفسها.
6: تقديري بالشكل وليس بالمضمون، في جوهر الكلام يقول بوضوح أنني يضع وهبين مزدوجين أقاوم ويجب أن تقفوا خلفي، وعلى الدولة اللبنانية ألا تطعن. طيب. أن تطعن في
3: نقطة استوقفتني دكتور علي مطر، كانت يعني الاكتفاء بذكر الاتفاق الإيراني الأمريكي كمؤثر إيجابي ضمن مؤثرات إيجابية أخرى. أولا يعني ماذا نفهم من هذا الكلام؟ ليس هناك تفصيل فيه. نعم. هل استوقفك هذا؟
5: فيما يتعلق بهذه المؤثرات، هو أولا لم يقفل باب التفاوض ولا الباب الدبلوماسي، هذه نقاط هامة جدا. هو قال أننا نرفض التفاوض المباشرة. هناك مسارين يمكن العمل عليهم، أولا هناك مسار إيراني أمريكي، لكن إذا أردتم مسار آخر هناك أيضا يمكن الاستفادة من أصدقاء لبنان.
3: إذن هو يعترف بهذا التفاوض المباشر بين إيران وواشنطن، ولكن يرفضه من بيروت.
5: هو يرفضه من بيروت، يرفضه لأنه إسرائيل عدو مطلق بالنسبة للبنان، ليس أحد متفق على غير ذلك. واحد اثنين، القانون في لبنان، القانون هناك قانون يجرم التواصل مع العدو، بحاجة إعادة يعني الذهاب إلى مجلس النواب لإسقاطه أو تعديله. طيب. هناك مسألة الدستور والميثاق الوطني. طيب. هو الدستور لا يعطي إمكانية لرئيس الجمهورية التوافق مع
3: دكتور علي. هو يقول يمكن الاستفادة من هذا الاتفاق.
5: نعم.
3: كيف يستفيد حزب الله من هذا الاتفاق، وكيف يستفيد لبنان من هذا الاتفاق؟
5: جيد، وضعت إيران لبنان على طاولة التفاوض، وكلنا أصبحنا متفقين على ذلك، وتصر هي أيضا في ما أعلنته قناة الجزيرة يوم أمس بتسريب للمذكرة الإيرانية
3: أو المقترح
5: الإيراني. أيضا أكدت على ضرورة إنهاء القتال على كل الجبهات وإنهاء الحرب في لبنان، وبالتالي هذا مسار موضوع على الطاولة. يمكن أن يكون هناك تسوية كبرى وشاملة في كل المنطقة، أن يكون لبنان جزء منها. نحن لا نقول أننا لا نريد التفاوض، لا نقول أننا الآن نرفض كليا الذهاب إلى حل. في نهاية المطاف حزب الله لا يريد أن تبقى الحرب، يريد أن يتوقف العدوان، لكن بس نقطة لو سمحت، الذهاب إلى مفاوضات مباشرة. أولا نتنياهو مطلوب لجرائم حرب دولية، لماذا نعطيه شرعية؟ إسرائيل منتهكة وقامت بإبادة بغزة، لماذا نعطيها شرعية سياسية على جرائمها؟
3: ولكن ربما يعطيه الذريعة لكي يواصل الاستهداف كما يفعل للجنوب.
5: لا، نذهب إلى اتفاق، هناك اتفاق موجود ب 27 تشرين، فلتطبقه إسرائيل وعندها يتم الحل في لبنان.
3: حول هذه النقطة تحديدا أستاذ علي الأمين، هل استوقفك شيء في الطريقة التي تناول فيها موضوع الاتفاق الأمريكي الإيراني؟
6: يعني هو يراهن على، وهذا ليس جديدا برأيي، يعني بمعنى أنه دائما كان القول حتى وقف إطلاق النار الذي قيل أن يعني بلبنان موجود هو نتاج التفاهم الأمريكي الإيراني. وبالتالي دائما كانت الرسالة اللي عم بتقول إنه نحيل ملف لبنان إلى هذا إلى هذه المفاوضات. لكن هذا مع إذا تجاوزنا أو إيجابيا واعتبرنا أن هذه نقطة إيجابية، فما المانع أن لبنان يستفيد من هذه الورقة؟ لكن لا أن يوقف كل الأمور على هذه النقطة.
3: أيوة.
6: لأن التفاوض المباشر ممكن أن يستفيد، ومش بس معلوم أن التفاوض يعني المباشر
3: بس لاحظت أنه مثلا تحدث عن أن لبنان طبق اتفاق 27-11 بشكل صارم لمدة 15 شهرا ولم يتوقف.
6: هذا
3: يبدو أن هناك تطور في الدوحة. سأعود إذن إليكم في الدوحة، تفضلوا.
1: شكرا لك ليلى. بالفعل التطورات أولا بأول نرصدها في إطار هذه الأخبار العاجلة التي تظهر تباعا على الشاشة. إيران تقول منعنا سفنا حربية أمريكية من دخول هرمز. إذن هذا ما تقوله إيران. إذن تقول إيران منعنا سفنا حربية أمريكية من دخول هرمز في إطار التطورات الأخيرة المتعلقة بمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مضيق هرمز وما تبعه أيضا من تصريحات إيرانية على هذا المستوى، بانتظار أن تتضح الصورة أكثر فأكثر من خلال شبكة مراسلينا. لا أدري إن كان مراسل الجزيرة معنا من طهران عمر هواش معنا الآن بخصوص هذه التطورات. عمر، تقول إيران منعنا سفنا حربية أمريكية إذن من دخول هرمز، ماذا في التفاصيل؟
7: نعم ازدهار، يقول الجيش الإيراني في بيان مقتضب أن قواته منعت سفنا أو مدمرات أمريكية من دخول مضيق هرمز، وذلك بعد إطلاقها تحذيرات وصفتها بالسريعة والصارمة. وهذا هو أول احتكاك بين الطرفين أو أول محاولة أمريكية لدخول مضيق هرمز منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة أمس أن هناك ستكون عملية جديدة لفتح المضيق. لذلك يمكن القول أن القوات الإيرانية التي كانت على أهبة الاستعداد في تلك المنطقة قد تصدت عبر إطلاق تحذيرات وصفها الجيش الإيراني بأنها كانت سريعة وحازمة ضد بعض المدمرات التي وصفها بالأمريكية الصهيونية التي كانت تحاول دخول المضيق من جهة خليج عمان. لماذا الجيش الإيراني يعلن ذلك وليس الحرس الثوري؟ لأننا نعرف أن منطقة خليج عمان وهي التي تقع شرق مضيق هرمز تقع تحت سيطرة الجيش الإيراني، بينما يقع غرب المضيق في المياه الخليجية تحت سيطرة قوات الحرس الثوري الإيراني. إذن أي مدمرة أو سفينة أمريكية تريد الدخول نحو مضيق هرمز قادمة من بحر العرب أو المحيط الهندي أو خليج عمان لابد وأن تواجه أولا الجيش الإيراني الذي دائما يقول إنه على أهبة الاستعداد لأجل التصدي لأي محاولات عسكرية لأجل فتح المضيق، لا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي. وكنا قد رصدنا اليوم مقر خاتم الأنبياء قائده الأعلى، وهذا المقر الذي يشمل تنسيق العمليات العسكرية بين كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني قال إن إيران لا تزال تسيطر وبقوة على المضيق وإنها سوف تهاجم أي سفينة أو مدمرة معادية تحاول الاتجاه والاقتراب نحو المضيق، لا سيما إذا كانت سفينة أو مدمرة أمريكية. وبالتالي الإيرانيون لا يزالون يؤكدون سيطرتهم على المضيق وأنه لا تغيير على مضيق هرمز، لا تغيير على إدارة المضيق، لا تغيير على قوانين الملاحة البحرية والمرور عبر المضيق. هذا أيضا ما أكده قبل نحو ساعة المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الذي أضاف أيضا أن أي سفينة تريد الدخول عبر مضيق هرمز هي ستكون أمام خيارين، إما الانتباه واتباع البروتوكولات الإيرانية، بروتوكولات الحرس الثوري الإيراني، وفي حال استجابة لها فإنها ستكون قادرة على تنفيذ مرور آمن وسالم. لكن من يخالف قوانين الحرس الثوري القوات المسلحة الإيرانية فإنه سيواجه مخاطر وصفها بالجسيمة وحتى محاولات توقيف واحتجاز هذه السفن. كذلك أكد المتحدث باسم الحرس أن على السفن التي تريد عبور المضيق أن تتابع بيانات الحرس الثوري وليس تغريدات الرئيس الأمريكي وليس أيضا توجيهات القيادة المركزية الأمريكية، بمعنى أن إيران هي التي لا تزال تسيطر على المضيق. هذا التطور الجديد الذي شهدناه قبل قليل، الجيش الإيراني الذي أعلن عن أنه تصدى بتحذيرات وصفها بالسريعة والحازمة لمحاولة مدمرات أمريكية العبور من مضيق هرمز، يمكن القول إنه أول محاولة أمريكية واضحة لدخول المضيق، ليس منذ الساعات الماضية بعد إعلان ترامب بل منذ بدايات الحرب، لأننا كنا نتحدث دائما عن أن السفن الأمريكية والمدمرات لا تزال تقع بعيدا عن السواحل الإيرانية وبعيدا عن مضيق هرمز، وبالتالي من أجل أي تصعيد في هذا المسار ولو كان محدودا أن يعيد ويشعل الحرب مجددا مثلما يقول الإيرانيون، لأن أي شرارة تشعل الآن في مضيق هرمز قد تعتبرها إيران ليس عملا محدود. وكنا قد رصدنا كيف قال قبل أيام قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري أن أي عمل أمريكي ولو كان محدودا فإن إيران سوف ترد عليه بعمل مضاد واسع النطاق وكبير وقوي وصارم. طيب. فضلا عن كل ذلك، إيران قبل نحو ساعة أعلنت عن خارطة جديدة لتوسيع سيطرتها العسكرية على مضيق هرمز. ازدهار، نعرف أن شمال المضيق كان ما بين قرية كوه مبارك وجزيرة نهاية جزيرة قشم في إيران. أما
1: ابقى معنا، سنذهب إلى واشنطن، معنا من هناك مراسل الجزيرة مراد هاشم لاستطلاع الموقف والوقوف عند التفاعلات الأمريكية المتعلقة بهذه الأخبار العاجلة. مراد.
8: نعم الزهار، حتى الآن لا تعليق أمريكي على هذا الإعلان من قبل إيران عن منع مدمرات أمريكية من المرور في مضيق هرمز. في المجمل المدمرات الأمريكية هي جزء من وسيلة الولايات المتحدة وأداتها لتنفيذ مشروع الحرية الذي أعلنه يوم أمس الرئيس دونالد ترامب، وإن كان ذلك لا يعني مرافقتها للسفن، ولكن وضعت في سياق الرد على أي هجوم محتمل على أي سفينة أو ناقلة تقرر العبور في الممر الذي تحدده الولايات المتحدة الأمريكية. لنتذكر أنه سابقا أعلنت الولايات المتحدة أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا بالفعل مضيق هرمز من دون أن تواجه أي إشكالات من الجانب الأمريكي الإيراني، رغم نفي إيران ما يتعلق بهذا الصدد، وكان العبور ضمن عملية تمهيدية لإزالة الأرجوان كما تقول.
1: ننوه فقط إلى هذا الخبر العاجل أكسيوس عن مسؤول أمريكي: سندمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز. إذن هذا تطور جديد في أعقاب التطور الذي أعلن إيرانيا عن اعتراض مدمرات وسفن حربية أمريكية. أكسيوس إذن عن مسؤول أمريكي: سندمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز. نكمل يعني فهم هذا المشهد معك مراد، وهذا التطور في مضيق هرمز.
8: نعم، كان الرئيس ترامب واضحا حينما وجه تهديدا لا لبس فيه فيما يتعلق من أن أي محاولة وبأي شكل من الأشكال لإحباط أو اعتراض هذا المشروع، مشروع حرية، أي مرور السفن العالقة في المضيق، سوف يواجه بالقوة للأسف كما قال. وكان سابقا أيضا لنتذكر أنه أمر القوات الأمريكية في حال استهدفت بقطعها البحرية بأي من هذه الزوارق بالرد عليها وبقوة وتدميرها. أيضا ما نقش خلال هذه خلال الخيارات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز، الخيار المتعلق باستهداف هذه الزوارق وكذلك المسيرات ومنصات إطلاق الصواريخ في الشاطئ الإيراني المطل على المضيق، وذلك ضمن عملية هدفها الفتح الجزئي لهذا المضيق. ولكن إجمالا الآن هذه العملية التي أو المبادرة التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب من منطلق إنساني، كان أيضا يتحسب إلى أنها محاطة بالكثير من المخاطر، إذ أن الرئيس ترامب قدمها في شكل وفي إطار إنساني، ومن أنها من الممكن أن تمثل بادرة حسن نية، وطالما كما قال أن المفاوضات جارية بشكل جيد بين البلدين، قال تسير بشكل إيجابي وأنه قد يمكن التوصل إلى أمر إيجابي للغاية، وهو قال إن هذه المبادرة هدفها هي مصلحة إيران، مصلحة الشرق الأوسط، ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل هذه الأطراف هي بالنهاية تقوم بعمل إنساني، لأن الهدف هو إخراج هذه السفن العالقة في الخليج. تحرك الولايات المتحدة الأمريكية في الإطار الذي وضعه الرئيس دونالد ترامب هو تحرك محدود وفي إطار إنساني كما قدمه. الهدف هو هذه السفن العالقة وهي بالمئات، وعليها نحو 20,000 من البحارة يعانون ظروفا صعبة كما تشرح وسائل الإعلام الأمريكية، وكما قال الرئيس دونالد ترامب أيضا، قال إنهم يفتقرون للغذاء وكذلك متطلبات الحياة الضرورية. ولذلك هو يرى أيضا أن أغلب هؤلاء هم من دول لا علاقة لها بهذا النزاع، ليست منخرطة بهذا النزاع، بل هي ضحية له، وبالتالي هو يقول إنه لا مبرر من اعتراض أو منع هذه العملية باعتبار أنها تستهدف أولا جانب إنساني، إخراج هذه الناقلات ومن عليها من طواقم، إضافة إلى أنها لا تتبع أي طرف من أطراف النزاع كي تبرر عملية استهدافها. وقرأت الكثير من التحليلات على أنه في تأطيره لهذه العملية هو بالنهاية يضع أسسا قانونية في حال قامت إيران بأي إجراء، فإنه يضعها في الجانب المخالف للقانون الدولي، ومن ثم هو قد يؤسس بالتالي لا أي رد فعل أمريكي مبرر أخلاقيا، ناهيك عن أنه مبرر قانونيا. الولايات المتحدة دابت على اعتبار أن إغلاق مضيق هرمز هو مخالف للقانون الدولي، ومخالف أيضا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان أول بند فيه كان فتح مضيق هرمز، وهو ما لم تلتزم به إيران كما يقول الجانب الأمريكي. وبالتالي هذه المبادرة التي سعى الرئيس دونالد ترامب لعله عسى أن يدفع قدما بالاتجاه الإيجابي فيما يتعلق بالمفاوضات، وبالتالي أيضا تخفيف الضغط على الاقتصاد العالمي وعلى أزمة الطاقة إن نجحت، وإن لم تنجح فإنه كما يقرأ محللون لديه أيضا أهداف أخرى، لأنه دفع بالعملية في هذا التوقيت الحساس وربما المدروس. لنتذكر أنه قبل أيام فقط كان البيت الأبيض في غرفة العمليات بحضور وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وأيضا قائد القيادة المركزية يدرسون خيارات فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز أو القيام بعملية عسكرية في حال فشل المسار التفاوضي.
1: شكرا
8: وبالتالي إذا قد تكون الأهداف الولايات المتحدة متعددة فيما يتعلق بقرار إطلاق هذه العملية في هذا التوقيت وسيلة.
1: تبقى معنا مراد. طبعا في سياق هذه التغطية ننوه لهذا الخبر العاجل عن أكسيوس الذي نقل عن مسؤول أمريكي بالقول إما أننا سنشهد قريبا ملامح اتفاق قابل للتحقيق أو أن الرئيس سيقصفهم بشكل مدمر. وفي خبر عاجل كذلك نقلنا عن أكسيوس يقول سندمر أي صواريخ أو زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز. ويبدو أن هذه تطورات لافتة، وهنا نعود إلى عمر هواش مراسلنا من طهران لرصد أي جديد وتفاعلات هذه التطورات على المضيق بعد ما أعلنته إيران بأنها منعت سفنا حربية أمريكية من دخول المضيق بعد تحذير صارم كما قالت.
7: نعم وسيلة قبل قليل أيضا وكالة أنباء فارس نقلت عن مصادر محلية في جنوب إيران في منطقة مضيق هرمز بأن السفينة أن الفرطاقة أمريكية كانت تحاول دخول المضيق قرب ميناء جاسك الإيراني على سواحل مكرار في خليج عمان، وأن الجيش الإيراني أطلق عليها صاروخين اثنين، وأن الصاروخين أصابا الفرقاطة الأمريكية بأضرار، وأن هذه السفينة الأمريكية قد عادت وخرجت من المنطقة وغادرت ولم تعبر المضيق. إذا نتحدث وسيلة عن تطور هام في مضيق هرمز قد يعيد ويشعل الحرب مجددا بين الطرفين. الجيش الأمريكي قبل دقائق أعلن عن أنه أطلق تحذيرات لسفينتين أو مدمرتين أمريكيتين في خليج عمان كانتا تحاولان الدخول إلى مضيق هرمز. والآن وكالة أنباء فارس تقول إن الصاروخين اللذين أطلقا من قبل الجيش الإيراني قد أصابا بالفعل سفينة أمريكية، وأن هذه السفينة تعرضت لأضرار وأنها بعد ذلك غادرت المنطقة وتراجعت. ونعرف أن السفن الأمريكية تتمركز على مسافات بعيدة من المياه الإيرانية في منطقة بحر العرب، وأن تبحر هذه السفينة نحو الحدود الإيرانية ومضيق هرمز هذا كان تطور هام، لأن هذا الفعل الأمريكي لم يحدث طيلة أيام الحرب، وكانت كل السفن والمدمرات وحملات الطائرات الأمريكية بعيدة جدا عن المياه الإيرانية. كان الإيرانيون يتحدثون عن أنها بعيدة لمسافات تزيد عن 1000 كيلومتر، لكن أن تقترب مدمرة أو مدمرتين لا نعرف بالضبط حتى هذه اللحظة من المياه الإيرانية. ميناء جاسك هو ميناء إيراني يقع على سواحل مكران في خليج عمان ولا يبعد كثيرا عن مضيق هرمز. هذه السفن الأمريكية اقتربت وباتت في منطقة جاسك، لذلك الجيش الإيراني الذي يسيطر عسكريا على المياه مياه خليج عمان من الناحية الإيرانية أطلق عيارات تحذيرية. وكالة أنباء فارس عن مصادرها قالت أنه أطلق صاروخين اثنين، وأن هذين الصاروخين أصابا السفينة وأنها تراجعت إلى أماكن تواجدها وابتعدت عن المياه الإيرانية ومضيق هرمز. هذا الفعل الإيراني المضاد للفعل الأمريكي كان قد حذر به قائد مقر خاتم الأنبياء الصباح هذا اليوم عندما قال إن أي سفن عسكرية تحاول الاقتراب من المياه الإيرانية أو مضيق هرمز فإنها سوف تواجه بهجوم قوي من قبل إيران لا سيما السفن الأمريكية. وأكد إن إيران سوف تواصل سيطرتها على مضيق هرمز بكل قوة، وإنها لن تسمح لأي دولة بزعزعة استقرار وأمن المضيق حسب تعبيره. كذلك المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من ساعة قال إنه لم يطرأ أي تغيير على مضيق هرمز، وهذا التصريح كان ردا على المبادرة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي. وبالتالي هنا طهران تنفي وجود مبادرة أمريكية أو تنسيق أمريكي إيراني بشأن فتح مضيق هرمز. الإيرانيون لا يزالون يصرون على أن إدارة المضيق لا تزال تحت سيطرتهم، لم يطرأ أي تغيير على إدارته من قبل الإيرانيين، وإن أي سفينة عسكرية لن يكون مسموح لها بالعبور من المضيق. وهذا ما رصدناه قبل قليل عندما أصاب الجيش مدمرات أمريكية بصاروخين كما ذكرت وكالة أنباء فارس. أما السفن المدنية، السفن التجارية، ناقلات النفط، السفن الحاويات، فيقول الحرس الثوري الإيراني إنها في حال امتثلت للبروتوكولات الإيرانية وتعليمات الحرس الثوري الإيراني فإنه يمكنها العبور بشكل آمن وسلس بعد التنسيق مع الإيرانيين. لكن أي سفينة لا تلبي التعليمات الإيرانية ولا تلتزم بها فإنها سوف تواجه خطر أخطار جسيمة وربما محاولة الاحتجاز والتوقيف.
1: تبقى معنا عمر هواش، طبعا سنعود إليك في سياق هذه التغطية وهذه التطورات الملفتة من مضيق هرمز. معنا الآن في الاستوديو بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، معنا في الاستوديو كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والذي نبدأ معه لفهم ونقرأ عسكريا ما الذي يجري في مضيق هرمز. الحرس الثوري أو إيران تقول إن فرقاطة أمريكية حاولت الدخول وتم إطلاق صاروخين عليها أصابا الفرقاطة بأضرار ثم عادت أدراجها ولم تعبر المعبر، نحن هنا أمام حادث خطير، قراءة عسكرية له؟
9: طبعا الردع الإيراني ردع قوي، ربما وإن كان على المدى القصير لكن ردع قوي، والتحذيرات من المرور كانت صائبة. ما فيش ولا سفينة حتى هذه الساعة مرت من هذا المضيق. هذا يدل على أن الواقع العسكري والواقع الاقتصادي شديد التعقيد في هذه المنطقة. هناك مخاوف كثيرة من السفن التجارية، من سفن الشحن، من المرور، سواء بسبب تحذيرات الحرس الثوري الإيراني، سواء بسبب وجود ألغام، سواء بسبب عدم وجود ثقة في الضمانات الأمريكية اللي أعطاها الرئيس ترامب. يعني هو ترك السفن بدون أي ضمانة، هو فقط هذه العملية هي عملية دبلوماسية سياسية، تشاور فقط فيما مع البحرية الأمريكية مع هذه السفن فقط، يوجههم في طرق ملاحة معينة، الابتعاد عن هذا والاقتراب من هذا فقط، لكن دون ضمانات فعلية، وبالتالي ده بيعكس واقع معقد للغاية.
1: وأكسس عن مسؤول أمريكي تقول إننا سندمر أي زوارق أو صواريخ سريعة، زوارق سريعة تطلقها إيران ردا على إرسال سفن بحرية عبر هرمز. هل نتوقع ردا؟

0: أمريكيا على ما جرى وتعرض فرقاطة بأضرار جراء صاروخ إيران كما تقول الرواية الإيرانية.
1: الحقيقة الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع الأزمات كلها في إدارة الحروب تعتمد على هذا، يعني هي من تدير الحرب، هي من تبدأ الحرب وهي من توقف الحرب. بالتالي هذا العمل هو عمل استفزازي لإيران، بيقيس فيه قدرة إيران على الرد. هل إيران لديها قدرة على

0: فرقاطة. فرقاطة دي يعني شيء كبير في البحرية، هي بتبقى واحدة من عائلة المدمرات بالضبط، نفس الفصيل بتاع المدمرات والفرقاطات والديسكوبيرتا كلها فصيل واحد
1: ضخمة. ربما والجديد لواء محمد أن هذا الفعل لم يحدث طيلة أيام الحرب، يعني لم تقترب المدمرات السفن الحربية الأمريكية من مضيق هرمز كما فعلت اليوم.
0: بالفعل هذه الحرب حتى منذ بدايتها حتى الآن احنا بنسميها ان هي تحت عتبة الحرب الشاملة، لكنها حرب استنزاف. حرب استنزاف بتخضع لقواعد اشتباك وخطوط حمراء. امريكا تجاوزت الخطوط الحمراء، هي من وقت لآخر كانت هي واسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء لقياس ردة الفعل الإيراني، اذا كان قادر على التصعيد او اذا كان يشوف رد الفعل ما زال لديه قوة حتى الآن أم لا. لكن هذا الرد أتخيل أنه جزء من الردع الإيراني الشديد.
1: هذا الرد الإيراني لواء محمد
0: ربما يقرب الاتفاق
1: قد يعني يعجل أم قد
0: طبعا ربما ده ربما يقرب التفاهمات في مفاوضات. طيب. لأن الردع هنا مهم هنا تساوي القوة وتساوي المصالح. هم حرموا ترامب من فكرة الأبر هاند، أنه يبقى الأبر هاند فيفرض شروطه ويفرض سيطرته حتى تستسلم إيران. هو بيقول له لا، ده في قوة ردع وأنا ربما أنا مش قدك في هذه القوة، لكن قادر على أن أحرمك من النصر التي تريد أن تحققه.
1: طبعا سنستجمع المزيد من المعطيات العسكرية وحول ما جرى في مضيق هرمز، لكن نناقش الآن من الناحية السياسية. وأتجه إليك سيد بيتر، ما يقول ترامب؟ إنه عمل إنساني، يرى آخرون بأنه عمل استفزازي. كيف تقرأ أنت من وجهة نظرك هذا الإقدام والاقتراب من الفرقاطة أو السفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز؟
2: الأشخاص الوحيدين الذين يرون في هذا أمر استفزازي هم الإيرانيين الذين أخذوا مضيق هرمز رهينة ويقومون باحتلاله بشكل غير قانوني. هذا ليس بجهد عسكري. المساعدة التي يتم توفيرها هي تشمل مصاحبة السفن في محاولتها لتنظيف ومحاولة تحديد أماكن الألغام وضمان الممر الآمن لها. ليس هي حسب ما عرفته هي محاولة للمرافقة العسكرية، لم نصل إلى هذا المستوى أحد. هذه فقط قيام الولايات المتحدة تستخدم التفوق التكنولوجي الذي تمتلكه من أجل تأمين ممر آمن في المضيق. لا أعتقد أن هذا أمر استفزازي بأي حال من الأحوال. أعتقد أن دول أو أمم العالم التي تعاني بسبب غلق المضيق سترحب بهذه المبادرة، وخاصة في عالم الشحن وشركات التأمين. الولايات المتحدة بالرغم من أنها خلافها مع إيران تحاول أن تساعد على مرور هذه السفن،
1: لكن لا تعتقد أن هذا الأمر يحمل مخاطر عديدة؟ وربما بدأت ملامح هذه المخاطر تظهر.
2: بالتأكيد الأمر محمل بالمخاطر والمجازفات. لا أستطيع أن أقول أنه هذه المخاطر التي نراها هي غير معروفة وغير متوقعة، لكن سيتم التعامل معها. كل شيء يستحق القيام به في الحياة يحمل جزءا من المخاطرة، ولا أعتقد أن هذا شيء يخشى أن يقوم به الرئيس ترامب منذ أن بدأ بنايته أو ناطحة السحاب الخاصة به في منهاتن. المجازفات الكبرى تأتي بعوائد رائعة أيضا،
1: وهذا ما سيتضح ربما لاحقا. لكن أتجه إليك بسؤال دكتور صدقيان، هل إيران مستعدة للتعامل مع تداعيات حادثة كهذه وإطلاق صاروخين على فرقاطة أمريكية؟
3: ما تحدث به اللواء محمد مهم جدا على مستوى تقييم الوضع الأمني في مضيق هرمز، وبالتالي الإيرانيون يعني الجغرافيا خدمت الإيرانيين في هذا المضيق. وبالتأكيد يعني لا يمكن أن ترغم إيران على شيء لا تريده، لكن يبدو لي بأن الجانب الأمريكي دائما كما تفضل اللواء تحاول أن تستفز الجانب الآخر، تحاول أن تبدأ المعركة، تنهي المعركة، تستفز الآخر. لكني أعتقد بأن مثل هذه الأعمال أن ترسل ترسل مدمرة وبدون تنسيق وبدون تفاهمات، والجانب الإيراني يكون مجبرا على مواجهة هذه المدمرة.

0: أو أي قطعة عسكرية لا يتم التنسيق بينها وبين الجانب الإيراني. أنا أعتقد بأن هناك تم نوع من التفاهمات، هذه التفاهمات لم تبدأ حتى الآن.
1: ما الذي تقصده بالتفاهمات؟
0: التفاهمات يعني يجب أن يبدي كل جانب حسن نية نوعا ما من أجل تثبيت الثقة أو تعزيز الثقة.
1: هنا دكتور صدقيان، هذه الحادثة وقعت بعد ساعة قليلة من تسليم الولايات المتحدة الأمريكية أفراد السفينة توسكا، وذلك قرئ بأنه خطوة لحسن النية، ثم تأتي هذه الحادثة في مضيق هرمز. ألن تنسف هذه الخطوة برأيك؟
0: أنا لا أعلم أن هذا تم بتفاهم، أن تمر قطعة عسكرية. المعلومات التي لدي تقول بأن التفاهمات تمت على أن لا تدخل المضيق أي قطعة عسكرية أمريكية، وهذا ما تم الاتفاق عليه. الآن لماذا لم يلتزم به الجانب الأمريكي؟ هذه السلوك الأمريكي في الملاحة العسكرية، لكن هذا ما يعني ما فهمته من معلومات أنه لا تدخل، لا ترافق أي سفينة أو قطعة عسكرية أي سفينة أخرى تريد أن تمر بالمضيق مرور آمن، وأن الاتفاق الذي تم عليه أو التفاهمات التي تمت أن تبدأ بعد ظهر اليوم. لحد الآن لم تعبر أي سفينة ضمن هذه التفاهمات، لكن الإيرانيون يقولون بأن أي سفينة تريد أن تعبر ضمن القواعد السابقة ربما يكون هناك تسهيل لعبورها كإعطاء مثلا مرور أو خارطة جديدة، تكون هذه الخارطة آمنة، لا توجد هناك ألغام، وهذا ضروري جدا من خلال التنسيق بين أي سفينة تريد أن تعبر مع البحرية التابعة للحرس الثوري التي تشرف وتراقب الطريق الآمن لمرور
1: طيب
0: هذه السفن.
1: دعني أنوه إلى هذا العاجل. أكسيوس عن مصدر مقرب من ترامب تقول أو يقول عملية مساعدة السفن على عبور هرمز بداية عملية قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين. وهنا أعود إليك لواء محمد، إذن هذا السيناريو كان متوقع ويتوقعه ترامب؟
2: طبعا القرار كان قرار مفاجئ أمس. فيما يتعلق بالإفراج اليوم، القوات البحرية الأمريكية تفرج عن سفينة إيرانية. إيران كشفت الاستراتيجية الأمريكية، استراتيجية معروفة يعني ممكن أن احنا نتنبأ بها في حالة الاستشراف. هي دائما عندما تريد شيء أو تبتدي تهاجم أو تبتدي تستفز دولة أخرى تبتدي تطرح بعض البونص، بعض المكافآت، زي مثلا على سبيل المثال تقوم بعملية عسكرية قوية في الداخل الإيراني، وفي نفس اليوم تلاقي الرئيس ترامب طالع بيصرح بأن الجانب الإيراني جانب لطيف جانب ظريف وهو بيضربهم يعني في دم. فبالتالي حدث اليوم ده الإفراج عنه حتى لا تقوم إيران أو محاولة لجذب إيران أو ثانيها عن القيام بأي عمل ضد هذه السفن. يعني هي جزء من استراتيجية وليس حسن نوايا. مفيش حسن نوايا في الحروب، مفيش حسن نوايا في السياسة.
1: بخصوص سفينة توسكا
2: طبعا وتسليم. بخصوص سفينة توسكا يعني هي جزء من إغراء إيران بعدم الرد. طيب. وإذا قامت إيران بعدم الرد على أي سفينة تعبر، اعلمي تماما أن الخطوة الجاية خطوة تصعيدية. هكذا هي المفاوضات، يعني شيء أمام شيء، شيء أمام شيء، ده مهارة التفاوض.
1: وبالتالي مصير العملية التي أعلن عنها ترامب بعد هذا الحادث برأيك؟
2: أتخيل أن مش أقدر نحكم عليها في أول يوم، لكن أول يوم حتى الآن حتى الساعة الواحدة هي لم تنجح حتى الآن، لكن ما نقدرش نحكم عليها على المدى القصير. ربما تحدث أمور أخرى أو تفاهمات أخرى، والعملية كلها خاضعة لتفاهمات. يعني فتح المضيق خاضع لتفاهمات، والوقوف في المضيق خاضع لتفاهمات، ووقف القتال والهدنة كانت خاضعة لتفاهمات.
1: شكرا جزيلا لك لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري ضيفنا هنا في الاستوديو. ونستكمل النقاش بشقه السياسي. أعود إليك سيد بيتر، برأيك هذه الحادثة هل ستمهد إلى التعجيل بالتوصل إلى اتفاق أم العكس، سيناريو التصعيد قد يلوح في الأفق؟
3: أعتقد أن مشروع الحرية يتم القيام به والتنسيق له بمعزل عن المفاوضات. ما علمته من واشنطن أن الرئيس قد وصل إلى مسألة النقاط 14 التي اقترحتها إيران عن طريق باكستان مؤخرا جزئيا، لأنه يعتبر أن الإصرار على مسألة التعويضات ورفض مناقشة القضية النووية الأكبر على أنه لا يمكن أن نبدء منها. لا أستطيع أن أؤكد أن واشنطن قامت بإرسال رد قد يشمل هذه النقاط. لا أعرف أين موقع المضيق في هذه المفاوضات. هل إبقاء المضيق مفتوح هو من أجل بقية العالم، من أجل الاقتصاد العالمي، من أجل المزارعين والعمال والفنيين والمهندسين الذين يعتمدون على الشحنات العالقة على ظهر تلك السفن، بالتالي كي يستطيعوا أن يعملوا مرة أخرى ويكسبوا عيشهم، بالتالي أن يتم إرشادهم بطريقة آمنة عبر مضيق هرمز. أمل أن تنجح هذه المهمة.
1: دكتور صدقيان، أنقل لك نفس السؤال. هذا الحادث برأيك كيف سيؤثر على المسار التفاوضي؟
0: أنا أعتقد بأن إذا ما سارت الأمور بشكل جيد بدون احتكاك والتزام الجانب الأمريكي بالتفاهمات التي جرت، أنا أعتقد بأن نستطيع أن نتفائل بعض الشيء، لكن صعب جدا بوجود هذا السلوك الأمريكي وسلوك الرئيس.
1: وربما التفاؤل ننقل ما قالته وكالة فارس عن وصول 15 شخصا من طاقم سفينة توسكا إلى إيران. هؤلاء تم نقلهم جوا إلى إسلام أباد والآن وصلوا بالفعل إلى إيران. هذا المشهد كان يفترض أنه مشهد إيجابي.
0: هذا صحيح جدا، حتى أن البضائع التي كانت موجودة في سفينة توسكا هي نقلت إلى باكستان أيضا، ويتم الإفراج عن السفينة إلى أصحابها وعودتها إلى أصحابها بعد تصليح العطل الذي حصل فيها، وبالتالي هذه خطوة إيجابية. الآن الخطوة الأخرى قبول إيران بالتنسيق لمرور السفن. يجب علينا أن أيضا نصبر حتى تبدأ السفن بالمرور الآمن بعد أن تعطي الجهات الإيرانية المختصة خرائط خاصة بأمن الملاحة لهذه السفن. وأنا أعتقد بأنها هذه خطوة إيجابية تستطيع أن تعزز الثقة، تستطيع أن توجد نوع من الثقة عند الإيرانيين، لأن الإيرانيين لا زالوا يعتقدون بأن الجانب الأمريكي لا يلتزم بكل تعهداته، وبالتالي هو يريد الاحتكاك ويريد أن يسيطر على الموقف. هذا هو السلوك الأمريكي، لكن يعتقد بأن الإيرانيون أيضا يتابعون هذا الأمر، يراقبون المضيق، يراقبون سلوك هذه السفن، كيف يتعاملون مع السلطات المشرفة على المرور الآمن لهذه السفن. هذه هي مؤشرات، وهذه مؤشرات يستطيع الجانبين الإيراني والأمريكي أن يحافظوا على سلوك معين. لكني دعيني أشير إلى أن الإيرانيين ملتزمون، وهم يقولون دائما إذا رأينا من الجانب الأمريكي خطوة إيجابية إلى الأمام فإيران تخطو خطوتين إيجابيتين إلى الأمام. لكن المشكلة في الجانب الأمريكي أنه يتفاهم على شيء وينفذ شيء آخر.
1: وأعود إليك سيد بيتر بخصوص عناصر أو أفراد سفينة توسكا الذين أطلق سراحهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في أي إطار دخلت تلك العملية من وجهة نظرك؟
3: لا أحد، لم أحد يذكر أنه يطلب من الولايات المتحدة أن يقوم بإطلاق سراح هذا الطاقم. لم تكن هنالك مطالب ولم يكن هنالك توقع للحصول على شيء بالمقابل. تم إطلاق السفينة أيضا. أعتقد أن هذا مؤشر إيجابي من الولايات المتحدة، وهو يسعى إلى الحصول إلى حال كما حاله حال الجهد الذي يركز على مسألة مرافقة منطقة السفن للمرور عبر الألغام التي زرعها الحرس الثوري في مضيق هرمز. يعني هذه المبادرات جيدة.
1: لتوضيح، عندما احتجزت الولايات المتحدة الأمريكية هذه السفينة طالبت إيران بإطلاق سراح أفرادها وعائلاتهم كذلك، هذا للتوضيح.
3: أنه حصلوا على هذا الأمر،
1: لم يطالب أحد بهم. طيب الآن المؤشرات، يعني ما الذي نتوقعه من سيناريو بعد ما حدث في المضيق؟ هناك تهديدات أمريكية بالرد على أي زوارق سريعة، على أي صواريخ يطلقها الحرس الثوري. برأيك ما الذي نتوقعه في المضيق خلال الساعات القادمة؟
0: أنا قلت بأن الواقعية السياسية يجب أن لا تتوقع من إيران غير أنها تحافظ على المضيق الآمن، المرور الآمن في هذا المضيق، وبالتالي لا يمكن لأي جهة سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية أن تدخل المضيق دون التنسيق مع السلطات في المضيق. وإذا أراد، يعني هذا أنا أريد التأكيد عليه، إذا أراد الجانب الأمريكي أن يسير بسلوك مطمئن يلتزم بتعهداته الأمور سوف تسير بشكل إيجابي، لكن إذا ما حاول الجانب الأمريكي أو الجيش الأمريكي الاحتكاك أو إيجاد نوع من الاحتكاك في المضيق، أنا أعتقد بأننا يجب أن نتوقع ردا إيرانيا غير طبيعي. وبالتالي مقر خاتم الأنبياء من خلال بياناته ومواقفه هو لا يقول بأنه سوف يجعل من يريد ومن هب ودب أن يدخل هذه المضيق أن يدخل هذا المضيق. وهو قال أيضا بأن القطع العسكرية التي ترتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل لا يمكن لها المرور من هذا المضيق. قالت أيضا بأن أي قطع أخرى تجارية أيضا ترتبط بالولايات المتحدة أو إسرائيل لا يمكن لها المرور من هذا المضيق. ويبدو لي بأن هذا هو التفاهم الذي حصل أو التفاهم الغير معلن الذي حصل بين طهران وواشنطن عبر الوسيط الباكستاني. لكن السلوك الأمريكي دائما هو أولا يعني غير معروف، وسلوك لا يمكن الاعتماد عليه لأنهم لا يلتزمون بالمواثيق ولا يلتزمون بأي شيء ما عدا يلتزمون بمؤشرات تريد أن تفرض القوة وأن تفرض السلطة وأن تفرض الهيمنة على كل ما يريدون تنفيذه في أي منطقة من العالم.
1: لننقل ما يقوله موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي بأن ترامب يريد تحركا ولا يريد البقاء مكتوف اليدين، ويريد التوصل إلى اتفاق. ما شكل هذا الاتفاق الذي يريده ترامب بعد هذا الحادث في مضيق هرمز؟ وحسب اللواء محمد قبل قليل، هو قال ما جرى هو كان من محاولة أمريكية لجس النبض لمعرفة رد فعل إيران. جاء رد الفعل الإيراني وهو توقع بأن ذلك قد يعجل من التوصل إلى اتفاق وليس العكس. هل تتفق مع هذا الطرح؟
3: بداية، في حقيقة الأمر أنا أسأت قول ما كنت أرغب بقوله، أن بحارة توسكا لم يصبحوا نقطة للتنافس أو للمقايضة. عودتهم كانت ما نسميه بدون تفكير، خطوة اتفاق بدون تفكير. فيما يتعلق بالقضايا الأكبر، أعتقد أن الرئيس ما يزال ثابتا على موقفه في مسألة إنها البرنامج النووي الإيراني بضمنه التخصيب والسعي لحصول إلى أو تصنيع سلاح، وأيضا إنهاء البرنامج الصاروخي البالستي، صفر تخصيب، وأيضا إيقاف دعم إيران لمجموعاتها ووكلائها في المنطقة المنخرطين في أعمال إرهابية. هذا الاتفاق الذي لا يشمل هذه النقاط هو اتفاق لن يقبل به الرئيس ترامب.
1: لكن لم تجبني ما حدث اليوم في مضيق هرمز، هل تعتقد أنه سيعجل التوصل إلى اتفاق أم العكس هو الصحيح؟
3: آسف، أعتقد أن مشروع الحرية أمر منفصل كما ذكرته سابقا عن الخلاف حول مسألة تسوية الخلاف أو نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة وإيران. أعتقد أن مشروع الحرية يتعلق بتحريك مساعدة السفن الأخرى لدول الأخرى، وهو لا يساهم في الخلاف. إذا ما قررت إيران أن تصبح تطلق النار على تلك السفن بشكل متكرر. إذا ما أطلقت صواريخ على تلك السفن فإن هذا الأمر قد يصبح جزءا من الخلاف، قد يعيد إشعال الحرب. لكن في هذه النقطة لا أعتقد أن الأمرين مرتبطين. أعتقد أن الرئيس ببساطة يحاول أن يساعد الدول الأخرى في أنحاء العالم في أن يسهل مرور سفنها.
1: هذا ما يقوله ترامب، بأن المشروع منفصل عن المفاوضات، لكن الواقع يقول إن الوضع في مضيق هرمز هو في قلب هذا الصراع، وهذه هي الحقيقة.
3: أعتقد أنه يحاول أن يبقيهما منفصلين، وأعتقد أنهما منفصلان. مضيق هرمز لم يكن جزءا من المواجهة منذ بدايتها، أصبح قضية فقط عندما اختارت إيران أن تأخذه كرهينة. هنالك أشخاص يحاولون أن يجعلوه مركز الخلاف أو الاختلاف، وهو وإيران طبعا. أعتقد أن نقطة الخلاف بالنسبة للولايات المتحدة تشمل إيران والأسلحة النووية.
1: هل تتفق مع هذا الكلام دكتور
0: يعني
1: صدقيان؟
0: المضيق هرمز لم يكن رهينة، هو إيران مسيطرة على يعني الممر المائي بالمضيق، جزء من المياه الإقليمية الإيرانية. يعني هذا المصطلح رهينة أو قرصنة، ماذا نسمي هذه الحشود الأمريكية الكبيرة جدا؟ 100 طائرة، 20,000، 15,000 عنصر موجودين في بالقرب من مضيق هرمز، ويراقبون من يذهب ومن يأتي إلى المضيق. هل هذه قرصنة أم أن إيران تشرف على مياهها الدولية وهي تشرف على هذا المضيق؟ هذه قرصنة. أنا أعتقد بأننا يجب أن نبتعد. أنا قلت دائما وأقول دائما بأن الواقعية السياسية عندما تغيب عن أفكارنا تكون هناك مخاطر جدا. يعني إذا السياسي أو العسكري أو المحلل السياسي أو الجريدة أو الصحيفة عندما تفتقد للواقعية السياسية تكون هناك يعني تكون هناك تصعيد خطير جدا وكوارث.
1: لكن ألا تعتقد أن إيران أخطأت استراتيجيا منذ البداية؟ هي التي استخدمت مضيق هرمز كورقة تفاوضية، وبالتالي جعلتها في قلب هذا الصراع. الآن الحديث عن 20,000 بحار عالقين في المضيق، وترامب يقول هذه عملية إنسانية لحماية كل هؤلاء.
0: أنت سيدة العارفين وتعلمين.
1: أنا أطرح السؤال فقط.
0: نعم، تعلمين بأن هذه القضايا حدثت بعد تطورات شهدتها المنطقة. حشود عسكرية جاءت، 3 حاملة طائرات، فرقاطات، مدمرات، سفن، قطع عسكرية جاءت وبالقرب من مضيق هرمز في شمال المحيط الهندي في بحر العرب، وبالتالي ضربت نقاط في الجزر الإيرانية في جزيرة خارك التي هي مصدر تصدير النفط الإيراني، وأرادت أن تعمل إنزال جوي في هذه المناطق في الجزر المقابلة إلى مضيق هرمز. ماذا كان يفعل الإيرانيون؟ يسمحون للقطع العسكرية الأمريكية أن تأتي وتدخل مضيق هرمز وتأتي من المياه الدولية لتضرب مواقع إيرانية؟ يعني هذا يجب علينا أن لا نتوقعه من أي دولة. وبالتالي إذا عملت إيران بهذا يعني غباء مفرط. وبالتالي هي عملت على لم تغلق المضيق بالمناسبة، هي قالت بأن هذا هناك مراقبة
1: يعني انتقائية
0: لا لا مراقبة أنه لا تسمح للقطاع العسكرية الأمريكية
1: لبعض السفن الصينية الهندية وتمنع
0: بالتنسيق معها.
1: أنت أوضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر دكتور صدقيان، وشكر كذلك لك سيد بيتر روف. الآن إذن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تحرير حركة سفن في مضيق هرمز تبدأ صباح اليوم الاثنين، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان، وعليها أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن منذ أكثر من شهرين، وذلك دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبلها. تأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. المزيد في هذا التقرير لرانيا حلبي.
4: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%. ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 من أبريل لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: نناقش الآن التداعيات الاقتصادية لتطورات الوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة مع ازدهار شعشاعة. إليك ازدهار.
5: شكرا لك وسيلة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها التداعيات الاقتصادية مع إعلان الرئيس الأمريكي جهودا لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز ورد الحرس الثوري بأنه سيوقف السفن بالقوة. حول هذا الملف معنا الآن في الاستوديو الأستاذ بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمد رمال أحدث التطورات في المضيق على الخارطة التفاعل.
6: ازدهار، آخر المعطيات الواردة من مضيق هرمز تتحدث عن استهدافات لسفن وناقلات بحرية حدثت خلال وقت مبكر من هذا الصباح. آخر المعطيات تحدثت عن استهداف ناقلة نفط هنا مقابل شواطئ الفجيرة الإماراتية، وكذلك سفينة شحن استهدفت هنا مقابل سيريك الإيرانية على تخوم أو عند مدخل مضيق هرمز، علما أن الجانب الإيراني تحدث عن أنه حدد بشكل واضح الحدود التي هي تحت مرمى الحرس الثوري ورسم خريطة تقارب هنا من جزيرة قشم باتجاه الجزيرة الحمراء في أم الجوين في الإمارات، وكذلك من قوة مبارك هنا باتجاه كلباء إلى الجنوب من الفجيرة الإماراتية. هذه المنطقة باتت منطقة للسيطرة الإيرانية المباشرة، يمنع دخول أي ناقلة نفط دون إذن إيراني، علما أن تكدس السفن في بحر الخليج لا يزال على حاله، لم يسجل مرور أي ناقلة بعد إعلان الرئيس ترامب عن بدء تطبيق هذه الخطة، باعتبار أن معظم شركات التأمين وكذلك شركات الناقلات ما زالت حذرة جدا في التعامل مع هذه النقطة، باعتبار أنها لن تخاطر بمرور سفن لا تكون قد أخذت ضوءا أخضر أكان من الجانب الإيراني أو من الجانب الأمريكي، وهو ما ليس متوفرا حتى الآن، علما أن المعطيات تتحدث عن أن أكثر من 800 ناقلة وسفينة لا تزال ترابط في هذه المنطقة، منها ما يطلق إشارة تتبع ومنها ما ليس على الخريطة، وتواجه بحسب الأنباء وضعا إنسانيا حرجا، نقصا في الغذاء ونقصا في الدواء وكذلك في المعطيات الحيوية التي عادة ما يتطلبها وجود أكثر من 20,000 بحار في هذه المنطقة ازدهار.
5: لذلك أيضا تداعيات أخرى ولكن على أسعار النفط نتابعها الآن محمد. إذا نتابع أسعار النفط بالإضافة إلى تفاعلها مع التطورات الجارية في المضيق، نبدأ بخام برنت حيث بدأ هذا الأسبوع التداولات مرتفعا بأكثر من 5% متجاوزا 113 دولارا للبرميل، وكان برميل النفط قد سجل في الأسبوع الماضي مستوى تجاوز 106 وعشرين دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 4 أعوام. هذا وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك قد أكدت أمس أن الدول السبع المشاركة في تحالف أوبك بلس اتفقت على زيادة طفيفة في إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من شهر يونيو حزيران القادم. ووزعت هذه الزيادة بين الدول كالآتي: السعودية 62 ألف برميل، روسيا أيضا 62 ألف برميل، العراق 26 ألف برميل، الكويت 16 ألف برميل. أما الدول الثلاث الباقية كازاخستان الجزائر وعمان فتقدر زيادتها مجتمعة بنحو 21 ألف برميل. الآن معنا في الأستوديو للنقاش الأستاذ بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة. نرحب بك أستاذ بشار. إعلان الرئيس ترامب أو مبادرة الرئيس ترامب بالأحرى، كيف أثرت على أسعار النفط؟
7: ازدهاري يعني اليوم هناك عدة أسئلة حول ما يجري في أو ما جرى في الساعات الأخيرة الماضية. تكلم الرئيس ترامب أن منذ صباح الاثنين كما ذكرنا ستبدأ الناقلات النفط الحيادية بعبور مضيق هرمز، ولكن تكلم هذا الكلام نهار الأحد بالليل أي قبل فتح الأسواق، فهل كانت إشارة للأسواق أم أنها هناك فعلا مسار يعني حديث ومفاوضات جارية خلف الأبواب بين إيران والولايات المتحدة؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن اليوم الخارجية الباكستانية تكلمت عن أن طاقم سفينة توسكا ناقلة النفط الإيرانية سيتم إعادتهم إلى إيران، أيضا ناقلة النفط سيتم أيضا إعادتها إلى إيران، مما ينذر أن هذه إشارة إيجابية أمريكية ربما لدفع المفاوضات قدما. لذلك قبل الاستهدافات التي حصلت ربما كانت الأسواق تنتظر هذه الأخبار الإيجابية وتراقب بحذر حركة مرور الناقلات، ولكن ما أزم الوضع عمليا هو الاستهدافات التي تم ذكرها اليوم، وهذا يرفع السؤال هل هناك فعلا مسارا تفاوضيا، هل هناك يعني اختلاف ربما بوجهات النظر بين الطرفين، أم أن هناك اختلاف بوجهات النظر داخل إيران؟ ولكن من وجهة نظر الأسواق المخاطر ما زالت مرتفعة جدا، ولذلك سجلت ارتفاعا بقرابة 5.6% بالأسعار، مما
5: الارتفاع يعني إذن مرتبط بالمخاطر. ولكن إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وأنا أتوقف عندما أعلنته إيران بأنه لم يتغير شيء في مضيق هرمز، ما الذي سيتغير أم أن حالة عدم اليقين ستظل هي السائدة؟
7: هنا نتجه إلى المسار الثاني الذي يسير متوازيا مع الأحداث اليومية والآنية التي تحدث. المسار الثاني هو عمليا انقطاع الإمدادات للأسواق العالمية، عمليا دخلنا في الأسبوع التاسع اليوم، نحن نتكلم عن يعني 20 مليون برميل من النفط كان يمر، ومشتقات النفط أيضا تمر عبر هذا المضيق. اليوم هذه الكمية انخفضت يعني بشكل كلي تقريبا، وهذه الكمية باتت ناقصة من الأسواق، هناك فجوة في الإمدادات رهيبة، ولذلك المسار ما زال تصاعديا بأسعار النفط بالعموم نتيجة هذا الانقطاع، ونتيجة أن الكمية المعروض اليوم بالأسواق لا تكفي الطلب العالمي.
5: هذه النقطة نتوقف عند مخرجات اجتماع أوبك بالأمس وما خرج أو رشح فيما يتعلق بنتائج هذا الاجتماع.
7: اجتماع أوبك بالأمس وتحديدا مجموعة السبع التي كانت مجموعة الثمانية قبل خروج الإمارات من المجموعة، أهميته كانت على مستويين. المستوى الأول أن تظهر أوبك بلس وتحديدا هذه الدول السبع التي تمتلك أكبر قدرة إنتاجية داخل المجموعة وأكبر قدرة تأثير على أسواق الطاقة العالمية، كان الهدف الأول هو إظهار الوحدة داخل المجموعة، لأنها كان هناك أسئلة هل ستقوم دولا أخرى بلحاق أو اتباع نفس قرار دولة الإمارات أم أنهم سيبقون يعني بأوبك بلس. الاجتماع أظهر رسالة وحدة أن حتى اللحظة هذه المجموعة مستمرة وتنتظر حال فتح مضيق هرمز وعادة الاقتصاد العالمي إلى حاله.
5: ولكن 188 ألف برميل يوميا، ما الذي ستغيره حتى وإن كانت قسمت بين سبع دول؟
7: هذه برميل عمليا أو هذه إضافة ورقية، لأن جميع هذه الدول باستثناء كازاخستان وروسيا تعاني من إقفال مضيق هرمز. ولكن الإشارة الثانية الأساسية التي خرجت من خلال البيان الختامي لاجتماع يوم أمس أن الدول جاهزة ل يعني
5: تغيير ربما المرحلة لمرحلة أخرى؟
7: نعم، وأيضا دعم الأسواق في الكميات المنقوصة حتى اللحظة. أظهرت أيضا أن هناك قرارا ربما ضمنيا حتى اللحظة أنها مستعدة لرفع الإنتاج لما قبل الحرب وأكثر من ذلك، حتى لتلبية متطلبات الأسواق العالمية، وتحديدا محاولة تعويض هذا النقص الذي حصل في 8 أو 9 أسابيع الماضية.
5: كيف يمكن تعويض النقص؟ يعني للمشاهد العادي كيف يمكن أن يفهم هذه المعادلة؟ المضيق مغلق إيرانيا، محاصر الموانئ الإيرانية أمريكيا، فبالتالي كيف يمكن تعويض هذا النقص؟ هل من بدائل؟
7: البدائل يعني اليوم المتاحة هي لا تعوض هذا النقص الكامل. هناك طبعا الارتفاع بالصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تخفيض العقوبات على

0: النفط الروسي الموجود في الأسواق، وهناك أيضا الاحتياطات الاستراتيجية التي بإمكان هذه الدول أو دول العالم أن تستخدمها بالعموم. ولكن من جهة أخرى النقطة الأساس هو أن داخل مجموعة أوبيك بلس اليوم المملكة العربية السعودية تمتلك ما يعرف بالسبير كاباسيتي أو الاحتياطي الإنتاجي. كانت المملكة تنتج قبل الحرب بحدود 10 مليون برميل من النفط، ولكن القدرة السعة الإنتاجية الكبرى لدى المملكة هي 12.3 مليون برميل من النفط. لذلك تستطيع المملكة أن ترفع من إنتاجها إلى ما قبل مستويات الحرب وتزيد مليوني برميل من النفط، وهذه ستكون خطوة أساسية ومهمة قد تقوم بها المملكة العربية السعودية لمحاولة تعويض النقص الحاصل في الأسواق أو الذي حصل في الأيام والأسابيع الماضية. وهنا يكمن دور يعني أوبيك بلس مجموعة السبع وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بأنها أكبر منتج ما يعرف بسوينج بروديوسر أو أكبر منتج أحادي يستطيع أن يزيد هذه الكميات بخطوة سياسية واحدة.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بشار الحلبي محلل الأسواق النفط والطاقة، شكرا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
2: نشكرك زهار. نرصد الآن المشهد في لبنان مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان، وتأكيد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بأن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو. في الأثناء قالت الخارجية الإسرائيلية إن حزب الله يواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل. معنا من مدينة صور جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله معنا مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما إيهاب، نرصد إذن معك آخر التحديثات الميدانية في جنوب لبنان، وما هي أبرز المواقع والمناطق التي تم استهدافها اليوم في الجنوب؟
3: نعم، منذ أكثر من ساعتين تتركز الغارات وكذلك القصف المدفعي الإسرائيلي على القرى الواقعة إلى الشمال من نهر الليطاني في منطقة النبطية، فتعرضت على سبيل المثال كفر تبنيت وزوتر الشرقية وتولين وغيرها من القرى لغارات إسرائيلية نتيجة لسماع كذلك دوي لإطلاق نيران وتبادل هذا الإطلاق من الجانبين، أي من جانب حزب الله والقوات الإسرائيلية في تلك المنطقة التي يفصل بينها نهر الليطاني. وكذلك كانت الغارات الإسرائيلية شملت مناطق أنذرتها القوات الإسرائيلية هذا الصباح في مناطق في النبطية مثل قعقعية الجسر في قضاء صور مثل دبعال وغيرها، بالإضافة إلى برعشيت. وكذلك ترافقت مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا قصف مدفعي متقطع على مناطق مختلفة قريبة من مواقع تمركز القوات الإسرائيلية في القرى والبلدات التي تحتلها. يأتي ذلك في وسط كذلك إعلان حزب الله من خلال أمينه العام نعيم قاسم بأن مسار الخروج من الوضع القائم لديه أربع مرتكزات بالنسبة للحزب. أولها استمرار في القتال والمقاومة، كذلك الاعتماد على ما سيأتي به أو ما ستأتي به المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وما قد ينعكس من ذلك على لبنان، بالإضافة إلى أي ضغوط من أي دول صديقة للبنان على الولايات المتحدة وعلى إسرائيل لوقف الاعتداءات وأيضا وقف إطلاق النار في لبنان. يرى حزب الله بأن إسرائيل لم توقف إطلاق النار وبذلك هو مستمر في أعماله القتالية في مواجهة هذه القوات لمنعها من تحقيق أهدافها كما قال الأمين العام لحزب الله. ويقول الحزب بأنه يستمر في أعمال قتال القوات الإسرائيلية ومنعها من تركيز مواقعها وكذلك منعها من أيضا القيام بأي محاولات جديدة للهجوم. وتتحدث أيضا ويتحدث حزب الله من خلال أمينه العام من أنه يرفض أيضا أي مفاوضات مباشرة على المستوى الدبلوماسي بين لبنان وإسرائيل، ويرى في أن في ذلك تحقيق مصلحة أمريكية وإسرائيلية باعتبار أن نتنياهو لديه أزمة داخلية وأن الولايات المتحدة من خلال رئيسها دونالد ترامب تتحضر لانتخابات فرعية، ويرى بأن لا مصلحة للبنان في هذه المفاوضات المباشرة ويركز على هذا الأمر. أما السفير الأمريكي في بيروت

0: الذي كان التقى البطريرك الماروني هذا اليوم فأكد بأن لا مانع من لقاء بين نتنياهو وبين الرئيس اللبناني جوزيف عون لطرح كل الأمور، وكانت تصريحاته مقتضبة وجاءت بعد أيام على بيان للسفارة الأمريكية كان قال فيه ودعت فيه السفارة إلى لقاء مباشر بين نتنياهو وعون، وهو ما يرفضه الرئيس اللبناني حتى هذه المرحلة، ويرى بأن وقف إطلاق النار هو البوابة الرئيسية للولوج إلى المفاوضات التي كان بدأها لبنان بشكل مباشر مع إسرائيل من خلال المحادثات التي جرت مرتين في الولايات المتحدة، ويرى بأن مسار وقف إطلاق النار هو العبور إلى المفاوضات ومن بعدها الإعلان عن ذلك من واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي، مراسلنا من مدينة صور جنوبي لبنان. وليد العمري، الجيش الإسرائيلي أعلن قبل قليل اعتراض هدف جوي قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، هل من تفاصيل؟ وماذا عن الصاروخ المضاد للدروع الذي قالت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلقه على قواتها في المطلة؟
2: على قاعدة عسكرية في المطلة، وهذه كانت المفاجأة، لأن معنى ذلك أن هذا الصاروخ المضاد للدروع الذي أطلقه مقاتلو حزب الله استهدف موقعا داخل إسرائيل أو على الأقل على الحدود في منطقة المطلة. وحسب البيانات والمعلومات يقولون بأنه لم يوقع إصابات. أما بخصوص الجسم المشبوه الذي تم اعتراضه في أجواء لبنان فهو الآخر لم يرد أي شيء بخصوصه، لكن يشار في هذا السياق إلى أن الصاروخ الذي أطلق على القاعدة العسكرية واعترف الجيش الإسرائيلي به صباح هذا اليوم، اعترف به قبل قليل، جاء بعده الهجمات والغارات التي استهدفت عدة قرى في منطقة النبطية وذلك شمالي الانحناء الموجودة في مجرى الليطاني في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهي المنطقة الأقرب إلى منطقة المطلة في هذه الموقع. هذا يأتي أيضا بعد أن كانت إسرائيل قد شنت سلسلة غارات على 4 قرى شرقي منطقة الصور في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، بعد أن أنذرت سكانها وطالبتهم بالرحيل عنها لمسافة لا تقل عن 1 كيلومتر. إلى جانب ذلك عاد الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن حسب تقديراته هناك نحو 100 من نشطاء حزب الله الذين يشغلون المحلقات والمسيرات التي يتم توجيهها بواسطة الألياف الضوئية والتي تسببت بقلق وإصابات في الجانب الإسرائيلي. وحسب تقديراتهم فإن هؤلاء أطلقوا ما يصل إلى 160 مسيرة من بينها 90 من هذا النوع، وأنها أحدثت أضرارا. لذلك خطة الجيش الإسرائيلي الآن هي أن ينشر أكبر قدر ممكن من منظومات الرادار على طول الحدود مع لبنان في محاولة للتصدي لها. هذا الأمر برمته أبقى حالة التوتر والطوارئ سارية في مناطق الشمال والجليل، مما دفع الحكومة الإسرائيلية وبقرار من نتنياهو إلى منع أو إلغاء الاحتفال الديني الكبير لمتدينين يهود يعقدوه عادة في مثل هذه الأيام على جبل الميرون الجرمق، وهناك على ما يبدو حشد كبير من الشرطة في محاولة لإبعادهم، لكن تواجه صعوبة في هذا الأمر لأن هناك خشية من أن ينفجر الموقف مع لبنان من جديد وتبدأ عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات، لدرجة أن الوزير إيلي كوهين وهو وزير عضو في الطاقم الوزاري الأمني المصغر قد قال بأن مسألة الحرب مع لبنان مسألة وقت فقط، بينما وزير الدفاع كاتس كان له تصريح آخر يقول بأنه سيتم استكمال عملية التدمير الكاملة للمباني والمنازل في القرى اللبنانية المتاخمة للحدود في فترة قريبة جدا، وهذه مؤشرات كلها على درجة الاستنفار الموجودة في هذه المنطقة وعلى حالة التصعيد التي تعيشها.
1: وبخصوص الاجتماع الموسع لطاقم الوزاري المصغر الليلة لبحث تطورات لبنان، إيران وغزة كذلك، هل من تفاصيل أكثر بهذا الخصوص؟
2: هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن ينعقد هذا المساء المعلومات الأولية تشير إلى أنه تم إرجاؤه من جديد، لكن ما جرى الليلة الماضية هو أن نتنياهو استعاض عنه باجتماع مقلص جدا لعدد قليل جدا من الوزراء والقادة الكبار، امتد نحو 8 ساعات وبحث الجبهات الثلاثة. ما رشح من معلومات يشير إلى أن الولايات المتحدة عادت وأكدت لإسرائيل بأنها تريد استمرار وقف إطلاق النار، الوضع الراهن في جنوب لبنان، وأن على نتنياهو أن لا يربط الوضع والتطورات مع إيران بالوضع مع لبنان، لأن مصالح الولايات المتحدة تختلف في هذين الأمرين. وكانت الولايات المتحدة أيضا قد طالبت نتنياهو بأن يخفف من الهجمات في قطاع غزة، خاصة بعد أن أعلن الجيش بأنه وسع المنطقة التي يحتلها إلى 57% من مساحة قطاع غزة بدل 53 مثلما هو سار منذ سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي. بالنسبة للبنان، واضح بأن إسرائيل خطتها أن تعتبر كل المنطقة الممتدة من الليطاني حتى الحدود وكأنها خاضعة لاحتلالها بالكامل. وهذه الأمور في مجملها تم بحثها وليد في اجتماع الطاقم الوزاري المصغر جدا الذي امتد ل8 ساعات الليلة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري. رأس الساعة الآن ننوه إلى هذا الخبر العاجل، تسنيم عن مصدر عسكري إيراني يقول قواتنا أطلقت النار على قطع بحرية عسكرية أمريكية. معنا الآن من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، تفاصيل أكثر حول ما قاله مصدر عسكري إيراني لوكالة تسنيم.
3: نعم، يعني يبدو أننا سنكون خلال الساعات القليلة القادمة مع مشاهد ربما مشابهة لهذا المشهد. الجيش الإيراني كان قد أعلن قبل قليل أنه بتحذيرات صارمة، وكما فهمنا من مصادرنا بإطلاقات نارية تحذيرية أجبرت السفن الأمريكية على مغادرة المنطقة والتي كانت تحاول التقدم نحو مضيق هرمز. يبدو أن هذا الخبر الذي جاء في وكالة هو أمر مشابه في محاولة تحذيرية لمنع السفن الأمريكية من الاقتراب وتنفيذ ما وعد به الرئيس الأمريكي. طبعا يعني واضح طبعا من كل التصريحات الإيرانية التي صدرت خلال الساعات القليلة القادمة بأن إيران ترفض رفضا قاطعا أن تسحب منها هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، مقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري الإيراني، الجيش الإيراني، كلهم يعني تحدثوا عن تصريحات تؤكد ما وصف هنا إيرانيا بأنه ثوابت بخصوص مضيق هرمز. تحدثوا عن أنه كل السفن يمكنها العبور إذا التزمت بالشروط الإيرانية، وما عدا ذلك فلن يكون هناك عبور لأي سفن. وهذا طبعا واضح وقرئ هنا بأنه تأكيد على أن ما لا تغيير في البروتوكول الذي وضعه الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني للمرور عبر المضيق. ونقصد هنا طبعا وسيلة أن إيران تسمح لكل الدول الصديقة التي تصفها بالصديقة بالعبور إذا كانت صديقة، وإذا حصلت على الإذن من السلطات الإيرانية، وإذا التزمت بالطرق التي حددتها إيران لمسير ولسير هذه السفن. ما عدا ذلك تعتبر السفن هي سفن معادية وهي معرضة للخطر داخل مضيق هرمز، وهذا ما أقرته كل البيانات التي صدرت منذ الصباح في هذا الإطار. النقطة الأخرى اللافتة هو إعلان الحرس الثوري عن توسيع مناطق نفوذه، يعني قبل قليل وضع خارطة ووسع من سيطرة النفوذ، وأنه إذا ما كان هناك أي تقدم لأي سفينة يصفها بالمعادية فسيتم استهدافها خلال أو في داخل هذه المنطقة، حيث تم توسيعها من قرية كوة مباركة في محافظة هرمزجان في اتجاه مدينة الفجيرة في الإمارات، وأيضا في الطرف الآخر نحو مدينة أم القوين أو بالقرب من أم القوين. وبالتالي المساحة التي يسيطر عليها جنوب وغرب المضيق تم توسيعها، وهذه الخطوة فهمت هنا عمليا بأنها عبارة عن رد عملي على المشروع أو على القرار الأمريكي الذي يتحدث عن السماح للسفن أو تخليص ما وصفها بالسفن العالقة في مضيق هرمز. أيضا تصريحات الخارجية جاءت في نفس الإطار.
1: نعم، سنعود إلى تصريحات للخارجية الإيرانية، لكن قبل ذلك أنوه إلى هذا الخبر العاجل. القيادة المركزية الأمريكية تقول لم تتعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية لأي ضربات. وهنا أتحول إلى مراسلنا من واشنطن مراد هاشم. مراد، إذن هناك نفي أمريكي من القيادة المركزية الأمريكية لتعرض أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية لأي ضربات من قبل إيران؟
4: بالفعل وسيلة، وهذا النفي صدر قبل قليل من القيادة المركزية الأمريكية، والتي أكدت فيه أن مزاعم الإعلام الإيراني بشأن تعرض سفينة أمريكية لضربة بصواريخ إيرانية غير صحيحة. قالت القيادة إنه لا يوجد أي سفينة من السفن الأمريكية التي تشارك في الدعم عملية أو مشروع الحرية، وكذلك فرض الحصار على إيران، تعرضت لأي هجوم مزعوم. بطبيعة الحال أيضا كان لافتا في هذا البيان المقتضب عدم وجود أي إشارة فيما إذا كان بالفعل مدمرتان أو سفينتان أمريكيتان قد حاولتا العبور في مضيق هرمز كما يشير الإعلام الإيراني. في المجمل القيادة الأمريكية الوسطى كانت أكدت أن قواتها في المنطقة مكرسة لدعم هذا المشروع الذي أعلن عنه الرئيس ترامب ليلة أمس. ومن الواضح أن هذا المشروع ولدت فكرته كما يكشف موقع أكسيوس عند مناقشة الخيار الذي قدمه براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية قبل 3 أو 4 أيام في البيت الأبيض، مساء الخميس تحديدا في البيت الأبيض، ضمن خيارات العملية العسكرية المحتملة لكسر الجمود في المسار التفاوضي. وكان هذا الخيار يشمل فتح مضيق هرمز بالقوة، لكن الرئيس ترامب اختار مقاربة أكثر حذرا في هذا الشأن، والبدء بهذه المقاربة الإنسانية التي من شأنها في حال اعترضتها إيران أن تظهر إيران في الجانب الشرير، أي أن الهدف هو شيطنة إيران في حال اعترضت هذا المسعى من الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا كان واضحا جدا وملموسا تأكيد الرئيس ترامب على أن هذا المشروع، مشروع الحرية، هو مشروع إنساني بحت يهدف إلى إخراج السفن العالقة في مضيق هرمز منذ شهرين وعلى متنها آلاف من البحارة. نعم وسيلة،
1: برغم من أن الجانب الأمريكي يؤكد على أن هذه العملية هي مشروع إنساني بحت، لكن إلى أي مدى هناك اعتقاد أمريكي بأن هذه العملية هي محفوفة بالمخاطر؟ وهنا نذهب إلى ما قاله مصدر مقرب من ترامب عن أكسيوس، بأن هذه العملية هي بداية عملية قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين.
4: بالفعل، وتم اعتمادها وإن كان خيارا حذرا، لكن تم اعتمادها، وهناك تحسب، وتحسب قوي لأن تواجه بمعارضة إيرانية باستخدام القوة، وبالتالي هذا يبرر الخطوة الأمريكية التالية للرد، بدلا من البدء مباشرة بفتح مضيق هرمز باستخدام القوة يتم البدء بخطوة أكثر حذرا ومن منظور إنساني من شأنه أن يكسب دعما في على مستوى المجتمع الدولي، لأن هناك كثير من المتضررين. هناك حديث عن أن هناك 180 دولة لديها سفن أو مرتبطة بهذه السفن العالقة، ولكن أيضا هناك منحى آخر وهو الهدف الأساسي من هذه العملية والمشروع أو مشروع الحرية، هو أيضا تحريك الجمود في المسار التفاوضي كما يشير أكسيوس، من أن الرئيس دونالد ترامب لا يرغب في المراوحة في حالة لا حرب ولا اتفاق، وأنه يريد تحريك المسار التفاوضي بشكل سريع وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. وننوه إلى هذا العاجل الآخر، عن القيادة المركزية الأمريكية تقول قواتنا تعمل على دعم مشروع الحرية وفرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. إذن هذا خبر عاجل جديد. أعود إليك من جديد عامر لافي مراسلنا في طهران للحديث عن ما كنت تود الحديث عنه بخصوص الخارجية الإيرانية وآخر ما قالته.
3: نعم وسيلة، يعني اللافت في تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هو أنه ثبت يعني قواعد معينة كانت أصلا إيران قد ثبتتها منذ بداية الحرب. هو قال بأن الدول الأخرى الدول صاحبة السفن هي تدرك بأنها عليها التنسيق مع إيران. هذه النقطة كيف فهمت هنا؟ يعني كثر الحديث أصلا خلال فترة الحرب وخلال وقف إطلاق النار عن احتمال الولايات المتحدة بالقيام بعمل عسكري للسيطرة على مضيق هرمز. هنا تم تداول هذه الفكرة بكثير من التحليل وبأنها ليست ذات فائدة، لأن الفكرة ليس في من يسيطر على مضيق هرمز، بل بالخطر الذي نتج عن هذه الحرب والذي يجعل هذه السفن لا تتمكن ولا يمكنها المغامرة بالمرور عبر المضيق، ولأن أي مغامرة لن تكون محسوبة العواقب، لأن الجغرافيا كما يقولون هنا في صالح إيران، وبالتالي بمجرد مسيرة أو قذيفة من بعيد يمكن أن يعني تشتعل النيران في أكبر سفينة تحمل وقود أو تحمل يعني منتجات غذائية وما إلى ذلك. وبالتالي هو يقول هنا بأن كل الدول تدرك الحقيقة، سواء تدخلت الولايات المتحدة أم لم تتدخل، أن عليها أن تأخذ الإذن من إيران. النقطة الأخرى التي ثبتها هو قال بأنه يعني المضيق لم يكن هناك أي إشكالية في المضيق، الإشكالية بدأت بعد أن تدخلت الولايات المتحدة وبدأت هذه الحرب، وهي التي أدت إلى توتر هذه المنطقة، وبالتالي السبب هو الولايات المتحدة، لأنه لم يكن هناك مشكلة أصلا في حركة المرور عبر المضيق. وتناول طبعا وتطرق إلى فكرة التعاون مع عمان للتوصل إلى بروتوكول ينظم حركة العبور. هدف هذا البروتوكول هو حماية هذه السفن وتنظيم عبور السفن عبر مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك عامر لافي مراسلنا من طهران. معنا الآن من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. أهلا بك سمير. سلطنة عمان معنية بأي ترتيبات وإجراءات عسكرية في المضيق، فهي جغرافيا في المنطقة وتشاطر إيران هذا المضيق، كيف تتابع كل هذه التطورات؟
5: نعم وسيلة، سلطنة عمان بالفعل كانت حاضرة منذ بدء هذه الحرب أو ربما قبل هذه الحرب، باعتبارها كانت هي الوسيط بين إيران وبين الولايات المتحدة لسنوات طويلة، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يحتم عليها أن تكون طرفا فاعلا في أزمة مضيق هرمز. خلال الأسابيع الماضية كان هناك حراك فاعل ونشط للدبلوماسية العمانية ممثلة بوزارة الخارجية وعلى رأسها وزير الخارجية بدر البوسعيدي، الذي أجرى اتصالات مكثفة مع نظرائه في الإقليم وفي المجتمع الدولي. آخر هذه الاتصالات كانت يوم أمس مع وزيري الخارجية الإيراني وكذلك أيضا وزير الخارجية التركي، وتمحورت بالأساس حول سبل آليات فتح إعادة فتح مضيق هرمز للملاحة الدولية، وما هي الخطط أو الرؤى التي يمكن لجميع الأطراف وضعها على الطاولة للخروج من الأزمة. سلطنة عمان ترى أن الحل الدبلوماسي والحلول السياسية هي الكفيلة وهي الوحيدة للخروج من هذه الأزمة. هي تعارض أي تصعيد عسكري، هي تعارض التحشيد العسكري، وهي ترى أنها حلول غير مجدية. خلال الأسابيع الماضية عملت مسقط على مسارين رئيسيين في هذه الأزمة. المسار الأول المسار الإنساني، فهي تدعو إلى حشد دولي واسع لإنقاذ البحارة العالقين داخل مياه الخليج وسرعة إخراجهم من مياه الخليج وعودتهم إلى ديارهم. والمسار الثاني هو مسار سياسي دبلوماسي عبر اتصالات مكثفة تدعو إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة لأزمة مضيق هرمز وكذلك أيضا الأزمة الإيرانية الأمريكية. مسقط ترى أنها معنية كثيرا في هذا الملف، تحديدا ملف مضيق هرمز، رغم أنها ليست طرف في المعادلة العسكرية بين الطرفين، ولكن بحكم الجغرافيا وأنها تسيطر على الضفة الجنوبية للمضيق فهي معنية بكل الترتيبات التي تتم بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك أيضا مع المجتمع الدولي. فسلطنة عمان ترى أن احترام القانون الدولي وقانون البحار هما ركيزتان أساسيتان للخروج من أزمة إغلاق مضيق هرمز الذي تؤثر على المنطقة وعلى العالم. نحن نشير إلى تأثير كبير جدا على دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، والذي توقف تصدير النفط والغاز من موانئها منذ شهرين، وكذلك أيضا للدول المستوردة وعلى رأسها الصين ودول أخرى.
1: شكرا جزيلا لك سمير النمري مراسلنا من مسقط. معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا في الاستوديو كذلك بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. ومعنا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة.

0: دراسات السياسية. أهلا بكم ضيوفنا. قبل البدء بالنقاش ننوه إلى هذا الخبر العاجل. مسؤول أمريكي يقول للجزيرة: الحرس الثوري الإيراني اختلق خبر ضرب سفينة للبحرية الأمريكية، وهذا الخبر كاذب. ومن هذه التطورات ننطلق للنقاش معك دكتور سليم، كيف تقرأ هذه التطورات في مضيق هرمز؟ الجانب الإيراني يقول: منعنا سفن حربية أمريكية من الدخول إلى المضيق بقوة النار، الجهة أو الجانب الأمريكي ينفي ذلك.
1: يعني هذا ما يسمى بمحاولة فرض المبادرة، معنى الجانب الأمريكي يريد التكريس أن المبادرة لديه. كان في الماضي الجانب الإيراني كرس المبادرة من خلال إغلاق مضيق هرمز، أتى الحصار الأمريكي ليستلم المبادرة، والآن في هذه المحاولة من أجل كسر الإغلاق مضيق هرمز هو نوع من المبادرة الأمريكية على أرض الواقع. ولكن حتى هذه الساعة لا يوجد معطيات كافية تقول أن هذه المحاولة أو هذه المبادرة نجحت، وحتى لا يوجد، رغم التصريحات الإيرانية، قد يكون من الصعب أن تتم هذه المبادرة بنجاح من دون حد أدنى من التفاهمات أو التنسيق مع الجانب الإيراني، رغم أن التصريحات الإيرانية تنفي هذا الموضوع وتهدد أنها ستمنع. هذا على الجانب الميداني. في المقابل على الجانب السياسي لا تزال المبادرات أو المقترحات الإيرانية والردود الأمريكية متفاعلة عليها. نحن ننتظر الآن الرد الأمريكي قائد الدرس في الجانب الإيراني، بمعنى أن هناك المسار التفاوضي الدبلوماسي وهناك المسار الميداني ولكن ليس العسكري والمتعلق بمضيق هرمز.
0: طبعا الجانب الأمريكي يريد فصل هذين الموضوعين، هذا المشروع يرى ويقول بأنه إنساني. هذا التضارب في الروايات بين طهران وواشنطن يتزامن مع انطلاق هذه العملية أو ما تسميه الولايات المتحدة بمشروع الحرية، وبالتالي ما المشهد الذي سيفرضه انطلاق هذا المشروع عند مضيق هرمز، وما التحديات كذلك التي ستفرضها؟
1: هذا يرتبط بزيادة الضغط من الجانب الأمريكي على الجانب الإيراني. يعني من ناحية، في حال تمكن الجانب الأمريكي من تحقيق ولو خرق بسيط، سيكون هو مزيد من الضغط على الجانب الإيراني، وهذا سينعكس في المفاوضات أيضا حكما، لأن إيران تلعب ورقة مضيق هرمز من موقع القوي. ففي حال تمكنت الولايات المتحدة من فتح جزئي لهذا المضيق بالشكل الذي تقول، يكون هناك تأثير على المفاوضات. الناحية الأخرى تتعلق بصورة كل جانب أو سردية النصر لكل جانب، فهذا يؤثر على السردية الإيرانية وعلى المنطق الإيراني بشكل كبير، خاصة وأن منذ بداية الحرب كان هناك تأكيد وتركيز من الجانب الإيراني على تكريس واقع معين له خاص بمضيق هرمز، يقوم على إحكام السيطرة ووضع بروتوكول خاص. يعني ما تقوم به الولايات المتحدة هو ضرب لهذه النظرة أو ضرب لهذه السردية في حال نجحت. يعني ليس من المؤكد أنها ستنجح في هذا الموضوع، حتى الآن لا يوجد معطيات أن السفن قد مرت، ولكن هي من جهة ضغط على الجانب الإيراني ومن جهة أخرى ضرب للسردية أو للاستراتيجية الإيرانية.
0: هذا الخبر أنقله لك دكتور صدقيان، مسؤول أمريكي للجزيرة كما قلنا، يقول: الحرس الثوري الإيراني اختلق خبر ضرب سفينة للبحرية الأمريكية، وهذا الخبر كاذب، ما تعليقك؟
2: أنا أعتقد بأن يعني أنا هناك روايتين، هناك رواية إيرانية ورواية أمريكية، وبالتالي هل هذا الحادث وقع أم لا؟ وكالة أنباء فارس الإيرانية هي أكدت بأن أرادت مدمرة أن تدخل مضيق هرمز، لكن بدون تنسيق مع الجانب الإيراني، وتمت المواجهة وقصفت وضربت بصاروخين، أصيبت المدمرة كما تقول الوكالة الإيرانية. لكني أعتقد بأن الجانب الأمريكي ربما يريد أن يجس النبض عند الجانب الإيراني، كيف يمكن للجانب الإيراني أن يتعاطى مع مثل هذه الحوادث. وبالتالي يبدو لي أيضا بأن مثل هذه المفاوضات عندما تكون تفاهمات معينة يتم اختراقها من هذا الطرف أو ذاك من أجل جس النبض، لكن في المحصلة في نهاية المطاف الجانبين الآن يحتاجان إلى تعزيز ثقة. الجانب الإيراني يعني لا يثق بالجانب الأمريكي مطلقا، وبالتالي هناك يعني العام الماضي هذا العام مفاوضات حرب، مفاوضات حرب ومفاوضات

0: مفاوضات حرب. الآن هو يدخل مفاوضات جديدة وهناك رسائل متبادلة بين الجانبين. آخر شيء هو النقاط 14 التي ردت عليها طهران عبر الوسيط الباكستاني. هناك رد أيضا جاء من الجانب الأمريكي، تقول طهران بأنها تدرس هذا الرد، وبالتالي هناك ردود. هذه الردود وتغيير نسبي في الخطاب السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنا أعتقد بأن هذا شيء مؤشر يمكن أن نبني عليه، ولو كان هذا المؤشر صغير جدا وبنسبة منخفضة، لكن في نهاية المطاف أعتقد بأن الأجواء الآن خلال 72 ساعة الماضية هي أفضل من قبل، وبالتالي أعتقد بأن يعني لحد الآن مشروع الحرية الذي قال عنه رئيس ترامب والذي لم يؤكد أو ينفى من قبل الجانب الإيراني، هو في يعني يبدو بأنه لم يبدأ لحد الآن، ربما بعد ساعات يبدأ،
1: كل لكن الآن دكتور سبكيان
0: المجال
1: يقدم المزيد من المعطيات حول روايته. الآن في هذا الخبر العاجل، مسؤول إيراني يقول لرويترز طهران أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز، ولم يتضح ما إذا تضررت. طيب سيد بيتر روف، هناك تضارب في الروايات الأمريكية والإيرانية، لكن المؤكد أن إيران تحذر أي قوة أجنبية خصوصا الجيش الأمريكي بأنه سيتعرض للهجوم إذا اقترب من مضيق هرمز. هل الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لهذا السيناريو بإطلاق هذه العملية وهذا المشروع الجديد؟
2: دعوني أقول طاب يومكم وأحيي الضيوف الآخرين. عندما يكون هناك متنمر في المدرسة لا يمكن أن يسمح بتحدي سلطته. أحيانا أشعر أن الخلاف على المضيق انخفض إلى هذا المستوى. أعتقد أن الأمريكيين جاهزين لمهما حصل، ولكن الرئيس الأمريكي حاليا والبحرية الأمريكية الجنرال كين ورئيس هيئة الأركان المشتركة يركزون على تطوير خطة من أجل مساعدة أصدقائنا وحلفائنا الذين لديهم سفن عالقة، وحتى بعض الأعداء الذين لديهم سفن وطواقم ينفذ لديها الإمدادات وهي محملة بالشحنات التي يحتاج إليها العالم من أجل أن تعبر بأمان في ممر مائي دولي أخذ رهينة.
1: دكتور المطيري، بالنسبة للدول الخليجية كيف تتابع كل هذه التطورات على الخليج، انطلاق مشروع الحرية الذي أطلقه ترامب وتحذيرات إيرانية بمواجهة ذلك؟
3: صحيح، ما في شك القلق هو سيد الموقف، أنت تعرفي، وليس يعني وليد هذه العملية التي يفترض أنها تنطلق هذا اليوم كما أعلن الرئيس ترامب. لكن أول ردة فعل رسمية ربما من دولة خليجية هو ما أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، بأن هذه الأعمال إنما هي أعمال قرصنة تقوم بها إيران خارج إطار القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار. وأنا أعتقد بأنه هذه هي الرسالة، يعني ما قام به الرئيس ترامب بالأمس أو ما أعلنه عبر التدوينة هي ليست خطوة عشوائية أو مجرد استعراض عسكري، هي جزء من سياسة أوسع. يعني بظني أنهم يريدوا أن يقولوا هكذا معظم دول العالم إن لم يكن كلها تؤكد بأنه حماية أمن وحرية الملاحة وفق هذه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولية هي باعتبار هرمز كأي ممر دولي، لا يحق لدولة ما أن تفرض عليه سيادة مطلقة أو تلوح بإغلاقه أو إغلاقه أو فرض رسوم أو قيود على حرية وحركة الملاحة. وبالتالي هذا أوقع إيران بمواجهة ليس للولايات المتحدة فقط أو دول الجوار التي تدعي بين فترة وأخرى أنها ستجلب الرفاهة والخير إذا ما أصبحت إدارة هرمز بطريقتهم أو على طريقتهم، متناسين طبعا حقوق وسيادة الدول الأخرى. أنا بظني أنه ما زال هذا القلق سيد الموقف حتى هذه اللحظة، لم يطمئن أحد لهذه الإجراءات حتى نرى. لكن أنا أعتقد بأنه الرسالة المهمة بأنه رغم الطابع العسكري في هذه العملية، أقصد عملية حرية الملاحة والتي يفترض أنها تنطلق هذا اليوم، غالبا هي محسوبة بدقة لتجنب الاحتكاك المباشر. دعيك عن ما يصرح به عبر وكالة الأنباء ووكالات الأنباء الإيرانية، فتعودنا على هذه المبالغة.
1: ما الذي تقصده من محسوبة بدقة؟
3: أنا أعتقد بأن الطرفين لا يريدوا أن يحتكوا بشكل مباشر، وإلا استهدفت إيران هذه القطع البحرية المتواجدة على مرمى مدافعها ونيرانها، وكسرت هذا الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الأمريكية. لماذا تضرب ضربات تحذيرية إذا أنت كنت تعتقد بأنه هذا الحصار هو عمل من أعمال الحرب؟ فإذا استهدفها بشكل مباشر. أما قضية أصبنا وأضررنا وأعطبنا بوارجا أمريكية، هذا لا ينطلي، يعني هذه الأخبار ستفندها يعني بعد قليل الحقائق والوقائع. فأنا أعتقد بأنه الطرفين لا يعترفوا بسيادة موسعة في هرمز والخليج، وكذلك لا يريد الاحتكاك المباشر.
1: دكتور زخور، هل تتفق مع هذا الكلام؟ هناك اتفاقا ما ربما يكون مبطن، لا سيما إذا ما ربطناه بما جرى بالأمس، تسليم عناصر السفينة، سفينة توسكا، إلى الجانب الإيراني.
4: صحيح، يعني من الواضح قد يكون هناك صفقة ما أو تسوية مبسطة، تسوية صغيرة ما على هذا المستوى. يعني لا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم، لماذا اليوم هذه الخطوة من الجانب الأمريكي؟ لماذا ليس من أسبوع؟ لماذا ليس من أسبوعين؟ لماذا ليس قبل فرض الحصار؟ يعني لابد أن نضع أي خطوات أو أي أحداث في السياق. لا شك أن هناك تنسيق ما، و الخطاب الإيراني أو الموقف الإيراني جزء منه هو للاستخدام الداخلي. يعني لا يمكن للجانب الإيراني، في حال كان هناك اتفاق ما مع الجانب الأمريكي، أن يسمح بالنسبة لجمهوره كل السردية التي قالها بالإحكام السيطرة على مضيق هرمز، فجأة يمكن للجانب الأمريكي أن يؤمن الحماية لمرور بعض السفن. من الممكن أن يكون هناك اتفاق ما بشكل ما بحدود ما، خاصة أن الرئيس الأمريكي عندما صرح أطر هذا الموضوع، فصله على أساس إنساني، وحدد أي نوع من السفن، وحدد أنها لن تعود، يعني بمعنى أنها ستخرج لمرة واحدة، ولم يكن التصريح الأمريكي أنه هو فتح كامل لمضيق هرمز وإعادة الملاحة، حرية الملاحة. حدد كيفية، وهذا عادة يكون بناء على اتفاق أو بناء على تنسيق ما. فأعتقد أن لابد أن يكون هناك تنسيق ما مع الجانب الإيراني من أجل عملية إخراج هذا الموضوع، وهذا جزء من تثبيت الثقة وحسن النوايا بين الجانبين. ويجب أن لا ننسى أنه في فترة ما من الحرب قد تم هذا الموضوع، عندما سمحت إيران لعشرين سفينة باكستانية بالمرور، ورفعت الولايات المتحدة العقوبات عن النفط الإيراني. يعني كان هناك إجراءات تبادل ثقة، وقد تكون هذه الإجراءات أيضا إجراءات تبادل ثقة في حال تمت وانتهت على خير بالربط مع المفاوضات القائمة.
1: سأعود إليك دكتور صدقيان. إيران تؤكد بأنها ستضرب أي قوة أجنبية وبالتحديد الجانب الأمريكي. هي أو الحرس الثوري أعلن توسيع مناطق نفوذه في مضيق هرمز، لكن هناك بالفعل اعتقاد بأن هناك تنسيق ما مع الجانب الأمريكي. هل تعتقد أن ذلك ممكن؟
0: يعني الجانب الإيراني كما تفضل الدكتور سليم لم يؤكد، لم ينفي أيضا، وحتى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صباح اليوم لم ينفي ولم يؤكد هناك تفاهمات، حتى لم يؤكد الترتيبات التي ذكرتها القناة والتي صارت معلومة الآن. وهو قال بأنه الآن الرد الأمريكي جاء إلى طهران وطهران تدرس هذا الرد، لكن بغض النظر عن صحية الرواية الإيرانية أو الرواية الأمريكية، لكن يعتقد بأن الجانب الإيراني يريد أن يؤكد ويعزز بأن مضيق هرمز غير مسموح لمرور السفن العسكرية الأمريكية، وبالتالي إذا ما كان مرورها يعني ضروري هذا يتم التنسيق به مع الجانب الإيراني. بقية السفن أيضا التجارية والاقتصادية يتم التنسيق بها مع السلطات المشرفة على مضيق هرمز، لأن هذا المضيق المائي هو مضيق ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتالي إيران لا تريد أن تعطي يعني تعطي هذا الملف الذي تمسك به حاليا دون أن تأخذ شيء. أنا أعتقد بأن هذه الرسائل المتبادلة والإفراج عن البحارة الإيرانيين، إفراج عن السفينة، عن البضائع التي تحملها سفينة توسكا، أعتقد بأن هذه مؤشرات إيجابية. لكن يجب علينا أن ننتظر أيضا خلال الساعات القادمة هل هناك يعني مرور سفن من خلال مضيق هرمز بشكل آمن وللجميع؟ يعني هذا يجب أن ننتظر لنرى جدية هذه التفاهمات التي حصلت. وإذا سمحتي لي سألت عن التفاهمات، أنا أعتقد بأنه هذه المؤشرات وحتى خطاب الرئيس ترامب خلال 72 ساعة الماضية خطاب لم يكن معهودا مثل ما كان قبل 72 ساعة. يبدو لي بأن هناك حلحلة، رسالة وصلت، الرد الأمريكي جاء، دراسة للرد الأمريكي، أعتقد بأن هناك شيء سواء كنا نعلم به صحيح أو
1: دعنا
0: صحيح.
1: نبحث عن هذا الشيء ربما عند سيد بيتر. بنظر إلى توقيت هذه العملية التي يقول ترامب إنها إنسانية، ساعات تأتي بعد عملية إطلاق سراح عناصر وأفراد سفينة الإيرانية توسكا، وتأتي في خضم مسار تفاوضي نشط بين واشنطن وطهران. هل هذه مؤشرات توحي بأن هناك بالفعل اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة؟
2: أعتقد أن عودة طاقم توسكا وعدم تحويلها إلى ورقة تفاوض أو مساومة خطوة جيدة من الجانب الأمريكي. لسوء الحظ لا أتفق مع أن هناك مسار تفاوض نشط. الجانب الوحيد الذي أعلن أن الأمريكيين ردوا على المقترح الإيراني هي الوكالة الإيرانية. باكستان وواشنطن ما زالتا تنكران أو لا تؤكدان أنه تم الرد على خطة 14 نقطة التي قدمتها إيران عبر باكستان. كما قلت، آخر ما سمعناه هو أن الرئيس غير راض لأن المقترح لا يذكر التخصيب والأسلحة النووية، وهو لا ينوي دفع التعويضات. ما يحصل الآن في مضيق هرمز يذكرني بحادثة حصلت في مينيابوليس منذ بضع سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قتل شرطي رجلا من خلال الدعس على رقبته. الشرطي ذهب إلى السجن لمدة طويلة. يبدو وكأن مجازيا إيران تدوس على الاقتصاد العالمي من خلال الألغام المزروعة في مضيق هرمز وسيطرتها عليه. وآمل أن يرفعوا هذه الرجل التي يدوسون بها بالسلام من قبل أن يتحول الأمر إلى أمر بشع جدا.
1: لأوضح فقط بخصوص المسار التفاوضي الذي وصفته أنا بالنشط، ليس بالضروري أنه إيجابي، لكن الحقيقة هناك تبادل للرسائل ذهابا وإيابا عن طريق إسلام أباد. وهنا ربما السؤال حول مصير هذا المسار التفاوضي.
2: مجددا نعتبر أن هناك مفاوضات وتبادل رسائل، ولكن كصحفي أمريكي لم أتمكن من التأكيد أن أمريكا ردت، وأعتقد أن هذا مؤشر مهم في المحادثات. إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث فهي لا تريد أن يعرف الناس بعد أنها ترد أو تتواصل. لا أرى ذلك على أنه مؤشر إيجابي فيما يتعلق بالمفاوضات. وأعتقد أيضا أن الانتقال إلى هذه العملية، مشروع الحرية بانفصال عن الحجج المقدمة فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، مؤشر إضافي إلى الجمود في المسائل المهمة بالنسبة لواشنطن.
1: دكتور المطيري، برغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن مشروع الحرية عملية منفصلة على المسار التفاوضي، لكن برأيك كيف سيؤثر ذلك على مسار إسلام أباد.
3: لا أظن يعني أنها منفصلة
1: بالتأكيد.
3: هم يقولوا أنا لا أتفق مع هذا، وأنا أعتقد يعني أنه وصف أي عملية بأنها إنسانية لا ينفي وجود أهداف عسكرية أو سياسية خلفها، والشواهد التاريخية كثيرة. يعني أحيانا يكون القطاع الإنساني وسيلة لتقليل الحساسية أو التحسس كما ذكرت قبل قليل، ومنع الاحتكاك والتصعيد. ويجب التفريق بين الحالتين، بين أن تكون حالة إنسانية بحتة لإجلاء وإنقاذ هؤلاء البحارة، أو هي حماية الملاحة ومنع تهديد المدنيين، ومحاولة أيضا كسب تعاطف إعلامي وزخم إعلامي خلفها وتثبيت الوجود العسكري. الآن هي يمكن حسابها أيضا من حيث كسر الإيرادات، إذا ما نجحت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه العملية فهي بالتأكيد إن كانت منسقة في الأبواب الخلفية مع إيران أو كانت دون تنسيق، فنجاح هذه العملية بلا شك هو سحب ورقة مهمة من إيران وكسر هذه الهيمنة وإرسال رسائل تردع لإيران بأنها لا تستطيع التمسك وخنق هرمز بأي طريقة كانت، بمحاولة التهديد، بمحاولة التلويع، فرض الأمر الواقع، الإرهاب، وأيضا ممكن تكون من جمع معلومات ميدانية، يعني سبر هذا المضيق من حيث الألغام، من حيث الخطورة، ورسالة طمأنينة للنقل وإن كانت باتجاه واحد كما ذكر الدكتور سليم قبل قليل. هي محاولة إخلاء مؤطرة بإطار إنساني، هي محاولة إحراج أيضا الطرف الآخر، ربما يكون هناك تنسيقا خفيا حتى هذه اللحظة. ما الذي يمنع بأن إذا نجحت هذه العملية أن تقول مصادر إيرانية بأن الأمريكان قد نسقوا معنا لرفع هذا الحرج؟ لكن كلها تأتي بهذا الإطار، ليست منفصلة تأكيدا على المسار التفاوضي، خصوصا وأن الرئيس ترامب قد عنونها بالأمس بأنه هناك معلومات وصلته من المفاوضين الأمريكيين بردود إيجابية، ربما ستعود بإيجابية إلى كل العالم. فهذا العنوان الرئيسي، ورغم بعد ذلك أنه وضعها في إطارها الإنساني ثم في إطارها العسكري من حيث التلويح، إذا حصل احتكاك فسيكون الرد قاسيا.
1: يعني كما قلت ووضعها في إطار إنساني أسمها بمشروع الحرية، لكن دكتور زخور برأيك ما الهدف الحقيقي من وراء هذه العملية؟
4: يعني نحن إذا افترضنا أن هناك تنسيق فعلي بين الجانبين، هو يعكس الورقة التفاوضية الأخيرة التي نشرت، والتي تقول أن فتح مضيق هرمز تدريجيا وأن تولي إيران أهمية لمسألة الألغام مع عدم ممانعة الدعم الأمريكي، يعني وتاليا رفع الحصار تدريجيا عن الموانئ الإيرانية. يعني حتى في الورقة الأخيرة المقدمة على أساس أنها هي الورقة التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة، طريقة صياغة البنود توحي أن ما يحصل من الممكن أن يكون منسقا، بمعنى قد تكون هذه بادرة ثقة في حال كان المسار التفاوضي إيجابي والأمور تسير ب...
1: ولنوضح ببساطة أكثر، إذا كانت عملية بالفعل منسقة، ما الهدف بالنسبة لكل طرف؟
4: من جانب الولايات المتحدة هي تأكيد على المسار الملاحي، تأكيد على الحرية الملاحة وعلى القدرة على، وهذه نقطة تحسب للولايات المتحدة من هذا الجانب.
1: ماذا عن إيران؟
4: إيران هي تؤكد على الثقة تجاه الولايات المتحدة، لأن المسار التفاوضي خلال الأسبوع أو العشرة أيام الأخيرة هناك حرص إيراني من خلال تقديم المقترح الأول، تقديم المقترح الثاني، التعديل الثالث، يعني هناك مجموعة من المقترحات التي قدمتها إيران، هناك حرص من الجانب الإيراني من أجل التسريع في عملية التفاوض لأسباب مختلفة لن نغوص فيها الآن، ولكن هذا الحرص من الممكن أن كان هناك طلب فعلا عن إثبات الجدية في هذا الموضوع، أن يكون خطوة إيجابية على مستوى الملاح في مضيق هرمز. في حال تمت هذه الخطوة تثبت إيران أنها فعلا جدية بالطرح بما تقوله من خلال خطوة عملية فعلية يمكن البناء عليها في الخطوات التالية.
1: وهذه النقطة أنقلها لك دكتور صدقيان مباشرة، هناك حرص إيراني بالفعل على تسريع العملية التفاوضية، تابعنا أكثر من مقترح إيراني يذهب إلى واشنطن عبر إسلام أباد، وبالتالي هل بالفعل إيران ستغامر في هذه العملية وتطلق النار على سفن أمريكية، وبالتالي هذا قد يؤكد بأن هناك تنسيق ما؟
0: بالتأكيد هناك يعني تنسيق بمستوى معين من نوع معين، خصوصا بعد حادثة أو التطورات في ما يخص سفينة توسكا. لكن الإيرانيون لا يريدون أن ينفذوا الهيمنة التي تريد عليها الولايات المتحدة أو الجيش الأمريكي، وبالتالي هم يعني اعتدنا على أن الجانب الأمريكي يتفاهم على شيء لكنه في الميدان هو يسير بسلوك آخر، وبالتالي الإيرانيون لا يريدون مثل هذا الأمور، ولا يريدون أن يؤسسوا لقواعد ترتبط بما يعني بما يفكر به الجانب الأمريكي من اختراق لأي تفاهمات، أو يريد أن يشعر الآخر المفاوض الآخر بأنه هو يده مرتفعة على الجانب الآخر. الإيرانيون يبدو لي ضمن التفاهمات التي حدثت الإفراج خطوة خطوة لنصل إلى الجانب. الأمريكيون يريدون أن يجسوا النبض، إذا أرادوا في يوم ما أن يتجاوزوا على التعهدات والالتزامات كيف سيكون الرد الإيراني؟ ربما هذه المدمرة التي أرادت أن تدخل مضيق هرمز، أرادوا يرون يجسون النبض، كيف سيتعامل الجانب الإيراني مع هذه المدمرة؟ رأوا بأن هناك قرار عند السلطات التي تحرس المضيق، وبالتالي لم يسمحوا لهذه القطعة العسكرية من الدخول إلى مضيق هرمز، كما أعلنوا سابقا بين القطعة العسكرية التابعة لدول العدوان والولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن لها العبور في مثل هذه الحالة التي لا زالت هناك حرب، لا يمكن لها عبور المضيق.
1: سيد بيتر أكسيوس عن مسؤول أمريكي قال إن ترامب يريد تحركا ولا يريد البقاء مكتوف اليدين ويريد التوصل إلى اتفاق، ما الذي سيتخذه من خطوات للتوصل إلى هذا الاتفاق برأيك؟
2: أعتقد أن الخطوات التي اتخذها الرئيس حتى الآن هي الخطوات التي ينوي اتخاذها. لا أعتقد أننا سنرى أي مبادرة جديدة تخرج من واشنطن، وذلك جزئيا لأنه إن كان هناك إمكانية كسر للإغلاق الذي فرضته إيران سيكون لذلك تداعيات على الاقتصاد العالمي، لن نشهد ارتفاعا مستقبليا في الأسعار وستنخفض الأسعار. وأعتقد وبرأي الرئيس يعتقد أن عملية الغضب الاقتصادي التي استهدفت قدرة إيران على بيع النفط في الأسواق العالمية أجبرت إيران على الإعلان عن وقف الإنتاج، أثرت في المجموعات الاقتصادية التي تعزز من قدرة أسطول الظل الذي تتفادى فيه العقوبات، وأثرت في الاقتصاد الإيراني. كل هذه الجهود مثمرة.
1: شكرا جزيلا لك بيتر روف ولجميع ضيوفنا هنا في الاستوديو. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تحرير حركة سفن في مضيق هرمز تبدأ اليوم، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبلا. مزيد من التفاصيل في تقرير رانيا حلبي.
5: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعاً معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوماً. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: إلى تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، كما أكد أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون، كما وصف التفاوض المباشر بالتنازل المجاني وبالخدمة لنتنياهو. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بشن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبي لبنان منذ صباح اليوم. جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي قرب المطلة. وننوه إلى هذه المشاهد التي بثها حزب الله وقال إنها تظهر استهداف آلية هندسية إسرائيلية في بنت جبيل بمسيرة انقضاضية. إذن هذه الصور أو المشاهد بثها حزب الله وقال إنها تظهر استهداف آلية هندسية إسرائيلية في منطقة بنت جبيل بمسيرة انقضاضية.

0: معنا من أبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جونيتانيوس، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وينضم إلينا من منطقة لتجمع نازحين في بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. نبدأ بالتطورات الميدانية في جنوب لبنان، معك جونيتانيوس، آخر التحديثات الميدانية وآخر بيانات حزب الله، ما الذي تتضمنه؟
1: في حقيقة الأمر وسيلة، إذا ما أردنا أن نحيط بالمشهد بشكل عام، هناك مجموعة من النقاط التي لا بد من التعريج عليها، وهي تتقاطع بين ما هو ميداني وما هو سياسي. أيضا بالنسبة للمعطيات الميدانية، الغارات الإسرائيلية مستمرة منذ ساعات الصباح، وإن كانت على نحو متقطع نوعا ما، نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 15 غارة خلال الساعات القليلة الماضية باتجاه مجموعة من البلدات، كانت تلك التي تقع في القطاع الشرقي كزوتر الشرقية، أو أيضا تلك التي تقع لناحية القطاع الغربي كبلدة قانا وأيضا بلدة دبعال، بالإضافة إلى قصف مدفعي إسرائيلي تركز خلال الساعتين الماضيتين باتجاه محيط زوتر الشرقية. وهذه الغارات جاءت بعد إنذار صباحي من جانب الجيش الإسرائيلي، هو السيناريو اليومي نفسه يتكرر. صباح هذا اليوم أيضا أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لإخلاء 4 بلدات في الجنوب اللبناني، من بينها صريفة وقانا ودبعال، التي كانت استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية. وواضح تماما من خلال هذه المعطيات الميدانية أن هناك سعيا إسرائيليا مستمرا لتوسيع الرقعة الجغرافية التي تسيطر عليها أو تستطيع القوات الإسرائيلية السيطرة عليها من خلال نيرانها. في المقابل، حزب الله كان خلال ساعات يوم أمس تحدث عن مجموعة كبيرة من العمليات العسكرية، استخدم فيها أيضا مرة جديدة المحلقات والمسيرات الانقضاضية، ولكن أقله حتى هذه اللحظة لم يتحدث حزب الله ولم يعلن رسميا عن أي عمليات جديدة خلال ساعات هذا اليوم. بالإضافة إلى هذا المشهد الميداني، هناك مشهد سياسي أيضا أظهر مرة جديدة حقيقة الموقف على الساحة السياسية اللبنانية. الأبرز هو كلام الأمين العام لحزب الله الذي أكد أن لا وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، وأن حزب الله لا يقبل بأي مناطق عازلة أو مناطق صفراء، وأن الحزب استفاد من التجارب السابقة وهو يقوم بعملياته وفقا لما يقتضيه الميدان، وهو غير متعلق بالجغرافيا، لكنه ينفذ عمليات كر وفر. ولم يغب المعطى السياسي عن كلام الأمين العام لحزب الله الذي دعا للاستفادة من أي اتفاق أمريكي إيراني، وجدد رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وقال إن هذه المفاوضات هي تنازل يستفيد منه الرئيس الأمريكي وأيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي، وتحدث عن أن حزب الله يدعم المسار الدبلوماسي ولكن ذاك المتعلق بالتفاوض غير المباشر. إلى جانب كلام نعيم قاسم، برزت أيضا تصريحات السفير الأمريكي لدى بيروت. بشكل سريع، السفير الأمريكي دعا إلى لقاء بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن شأن هذا اللقاء وفق رأيه أن يمهد الطريق لتحقيق مطالب لبنان.
0: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس، مراسلنا من أبل السقي في جنوب لبنان. وليد العمري، ماذا عن آخر المواقف وتصريحات الإسرائيلية؟
2: آخرها هو ما صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، الذي قال بأن عملية تدمير المباني الموجودة في القرى والتي كان يستخدمها حسب تعبيره حزب الله سيتم إتمام تدميرها قريبا جدا، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته دون انقطاع. إلى جانب ذلك، جاء تصريح أيضا للوزير العضو في الطاقم الوزاري الأمني المصغر إيلي كوهين، الذي قال بأن ما يجري في جنوب لبنان ليس وقفا لإطلاق النار، وأن الحرب استئناف الحرب مسألة وقت فقط. هذه مؤشرات كانت توضح بأن مخططات إسرائيل هي العودة إلى تفجير الوضع على أشده في جنوب لبنان، وإن كان نتنياهو قد تحدث عن الحرب الضارية التي ينوي الجيش مواصلتها لتحقيق نزع لسلاح حزب الله. ويأتي ذلك كله في وقت تسربت فيه بعض المعلومات عن الاجتماع الذي تم الليلة الماضية، واقتصر على عدد قليل جدا من أعضاء الطاقم الوزاري الأمني المصغر من الوزراء وكبار القادة العسكريين والأمنيين، والذي تبين أن الرئيس ترامب وإدارته قد بعثوا لنتنياهو من جديد بأنهم لن يسمحوا بتقويض وقف إطلاق النار في لبنان بمعنى الوضع الراهن حاليا، وأنهم لا يريدون من نتنياهو أن يربط ما ستتطور إليه الأمور مع إيران مع الوضع في لبنان، لأنهم ماضون في قضية العملية السياسية. ويأتي ذلك فيما الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته وقصفه بضراوة، آخرها ما استهدف منطقة النبطية، وجاء ذلك بعد أن كان الجيش قد اعترف بأن صاروخا مضادا للدروع قد أطلق وسقط في مقربة من قاعدة عسكرية في منطقة المطلة، وذلك بمعنى أنه قد يكون استهدف موقعا على الحدود أو داخل الجانب الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا في رام الله. ونتابع الآن هذه المشاهد التي بثها الجيش الإسرائيلي لعمليات نسف في بنت جبيل. الآن نتحول إلى تامر الصمادي ليطلعنا على أوضاع عدد من النازحين، وهو يتواجد في منطقة لتجمع للنازحين في بيروت. ما الذي ترصده لنا من هناك تامر؟
3: بالفعل بوسيلة، تواجد الآن في أحد مراكز الإيواء هنا في قلب العاصمة بيروت. هذا واحد من أسوأ الأيام بالنسبة للنازحين، لا سيما أننا نتحدث عن عاصفة مطرية شديدة. هذه العاصفة غرق فيها النازحون بالمطر وبالهموم وبالوحل أيضا. أقرب لكم الصورة، هذه الزاوية تتواجد فيها مجموعة من الخيام كما تشاهدون، غرقت بشكل واضح، مع أن هذه الخيام هي أحسن حالا. يستطيع الزميل علي أن يقرب لكم الصورة في الأعلى. هذا سقف كان من المفترض أن يمنع عنهم الأمطار، لكن تسللت الأمطار إلى داخل الخيام كما تشاهدون. هذه الفرش والبسط أيضا غرقت بالمطر. أقرب لكم أيضا صورة داخل إحدى الخيام كما تشاهدون، التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة في هذه الأثناء. هؤلاء يظلون الأفضل حالا وسيلة، لأنهم يتواجدون داخل مدرسة، داخل مركز للإيواء، لكن الوضع يزداد صعوبة ويزداد مأساوية داخل أو خارج هذه المراكز، في الشوارع العامة، في

0: الطرقات الرئيسية والطرقات الفرعية، لا سيما كما قلت أننا نتحدث عن موجة شديدة من الأمطار خلال هذه الساعات. وفي هذه المدرسة أيضا هنالك صفوف ممتلئة عن بكرة أبيها بالنازحين. هذه المدرسة يتواجد فيها أكثر من 1100 نازح جاءوا بالدرجة الأولى من الخط، أو ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر الذي دمر بشكل كامل. إذن هذا هو الوضع المأساوي هنا في هذه المدرسة
1: وهذه الأوضاع القاسية. أشكرك جزيل الشكر حتى الآن تامر أصمادي. ورغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زالت طهران قادرة على إيصال شحنات نفطية إلى الموانئ الصينية، لكن ذلك لا يحل إشكالات اقتصادية وفنية قد تواجه النفط الإيراني.
2: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار، نفطا إيرانيا مخفضا ملتفا على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أباريق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن. وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة من مصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبونا قادرا على التكرير وبنكا قادرا على الدفع وسوقا تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالبا ما يعاد وصفه بكونه ماليزيا أو إندونيسيا، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر، ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هنغلي بتروكيميكال في داليان متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هنغلي بطاقة تصل 400,000 برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية من بينها هنغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30 إلى 50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانة التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أباريق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: مستمرون في هذه التغطية لتطورات الوضع في مضيق هرمز، وفي أحدث المستجدات نفى مسؤول أمريكي للجزيرة تعرض أي سفينة حربية أمريكية لضربات، وقال إن الحرس الثوري الإيراني اختلق الخبر. وكان مسؤول إيراني قال لرويترز إن القوات الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية أمريكية لمنعها من دخول مضيق هرمز، ولم يتضح ما إذا كانت قد تضررت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الجهود الأمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز تبدأ اليوم تحت اسم مشروع الحرية. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي قوله إن عملية مساعدة السفن على عبور هرمز قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين. من جانبه قال قائد القيادة المركزية أن الدعم العسكري الأمريكي للمشروع يتضمن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، ويشمل أكثر من 100 طائرة و15,000 عسكري. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة وأنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وفي تفاصيل المشهد في لبنان قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو. وفي بيان له حذر نعيم قاسم قائلا إنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، كما أنذر عددا من البلدات بإخلائها. لمتابعة كل هذه التطورات ينضم إلينا شبكة مراسلين من طهران مراسل الجزيرة عمر لافي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري، ومن إسلام أباد مدير مكتب الجزيرة عبد الرحمن مطر، ومن مقر انعقاد قمة المجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة الأرمينية ياريفان مراسل الجزيرة عبد الله الشامي. أهلا بكم جميعا، والبداية معك عامر لنطلع على التعاطي الإيراني مع هذا الإعلان الأمريكي بنية فتح مضيق هرمز.
3: نعم غنوة، تصريحات عديدة خرجت من المستوى السياسي والمستوى العسكري منذ الصباح لترد على هذه الخطوة الأمريكية، تصريحات من مقر خاتم الأنبياء، من الحرس الثوري الإيراني، ومن الخارجية الإيرانية. ربما التهديد المباشر والوعيد المباشر كان من مقر خاتم الأنبياء الذي قال بأن أي قوات أجنبية بما فيها القوات الأمريكية تقترب من مضيق هرمز فإننا سنستهدفها مباشرة. وهذا رصد، يعني أقوى ما رصد خلال هذا اليوم من تحذير مباشر للقوات الأمريكية إذا ما اقتربت من مضيق هرمز، وقال بأن أي خطوة خاطئة من القوات الأمريكية ستعرض أمن المنطقة كلها للخطر وأمن السفن للخطر، وبالتالي هو يحذرها من مغبة التقدم، وحذر أيضا كل من يدعم الولايات المتحدة في هذه الخطوة. أما الحرس الثوري الإيراني فوجه رسالة إلى شركات التأمين وشركات الشحن، قال بأنه لا تغيير في البروتوكول الذي اعتمدناه للمرور عبر مضيق هرمز. تعلمين غنوة، الإيرانيون الصهيونيون خلال الحرب وبعد الحرب خلال وقف اطلاق النار قالوا بان مضيق هرمز ليس مغلقا، انما مغلق امام اعداء ايران وامام الدول التي تدعم اعداء ايران. اما كل دولة تريد أن تمر سفنها عبر مضيق هرمز، قالت السلطات الإيرانية على جميع المستويات عسكريا وسياسيا فقط عليها التنسيق مع السلطات الإيرانية وأن لا تكون تنتمي أو تدعم الدول التي تعادي إيران، والخطوة الثالثة أو النقطة الثالثة أن تلتزم بالمسارات التي تحددها الدولة الإيرانية. إذا الحرس الثوري يقول لا تغيير على هذه البروتوكولات، ومن يلتزم بها سيكون آمنا أثناء عبوره من مضيق هرمز، ما عدا ذلك فإنه لن يكون آمنا وسيعرض سفنه للخطر. وهذه فهمت طبعا بأنها رسالة قوية لشركات التأمين وشركات الشحن التي يعني كثيرا ما تناول هذه الفكرة وسائل الإعلام مراقبون هنا. عندما كان هناك حديث غنوة عن احتمال أن تقوم الولايات المتحدة بسيطرة برية على مضيق هرمز، قالوا وناقشوا هذه الفكرة كثيرا حقيقة عندما قالوا بأنهم حتى لو سيطرت الولايات المتحدة وتمكنت من السيطرة فلن تجرؤ أي سفينة على المرور من مضيق هرمز ببساطة لأنها ستكون في حالة خطر. يقولون بأن الجغرافيا لصالح إيران، وبمجرد استخدام مسيرة أو استخدام ربما صواريخ تحمل على الكتف يمكن أن تكون هذه السفن مهددة، وبالتالي شركات التأمين ستحسب ألف حساب كما يقولون، وأصحاب هذه السفن سيحسبون ألف حساب قبل أن يقرروا المرور عبر المضيق. وبالتالي فهم هذا التصريح من الحرس الثوري الإيراني أنه يأتي في هذا الإطار، وبالتالي على ما يبدو سيكون من الصعب على هذه المؤسسات أن ترسل سفنها حتى لو أخبرتها الولايات المتحدة بأن الطريق آمن. التصريح أيضا اللافت من الحرس الثوري هو تصريح وصف بأنه رد عملي على هذا القرار أو على هذه الخطوة الأمريكية. المقصود هنا هو الخريطة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني، وقال بأنه وسع من مساحة سيطرته على مضيق هرمز، بل أن المساحة تقريبا تضاعفت في المضيق من الجنوب ومن الغرب، وبالتالي هذه رسالة فهمت على أنها رسالة عملية. النقطة الأخرى والتصريح الآخر اللافت على المستوى السياسي والتصريح الخارجية الإيرانية، وهنا نقصد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي ركز على نقطتين أساسيتين حقيقة في رده على موضوع المضيق، عندما قال بأنه لا تغيير على البروتوكولات، ووجه رسالة أيضا إلى الشركات التأمين وأصحاب السفن عندما قال بأنه يدرك وتدرك كل الدول بأنها إذا ما أرادت العبور عبر مضيق هرمز فإنها ستتفاهم وستتواصل مع إيران. النقطة الثانية والمهمة أختم بها غنوة، عندما قال إسماعيل بقائي بأن قبل هذه الحرب كان الممر آمن وكان الجميع يعبر، السبب في هذا التوتر وفي هذا التعقيد هو الولايات المتحدة التي بدأت حربا على إيران في شباط الماضي.
1: ابقى معنا عامر، أنتقل لك أحمد هزيم. لماذا ترامب يخرج في هذه المرحلة بمشروع الحرية؟
4: نعم غنوة، ليس واضحا ما الذي تغير من ظروف دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق هذا المشروع، خصوصا الظروف العسكرية أو الظروف الأمنية في مضيق هرمز، وأن هذا المشروع كما ذكره هو لإخراج السفن والناقلات التي ليس لها علاقة بهذه الحرب وليست تابعة لأي طرف من أطراف هذه الحرب، نظرا لنقص المؤن لدى بعض هذه السفن ولإخراجها بعد أن علقت في مياه الخليج لأكثر من 60 يوما. لكن الظروف العسكرية التي ربما أتاحت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق هذه المبادرة لم يتم الإعلان عنها. هناك حديث عن أن الولايات المتحدة ستدشن مسارا بحريا جديدا وستحمي هذه السفن، لكن ليس واضحا ما إذا كانت الخطط التي قدمت للرئيس الأمريكي قبل بضعة أيام من قبل قائد القيادة الوسطى الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وكانت تشمل عمليات عسكرية لفتح مضيق هرمز جزئيا، ربما هذه الخطط التي رفعت الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ هذه الخطوة والإعلان عن مشروع الحرية أو مشروع حرية لإخراج السفن والناقلات العالقة في مياه الخليج منذ بداية هذه الحرب. هناك حديث أيضا من القيادة المركزية الأمريكية من أنها ستستهدف أي زوارق بحرية إيرانية تحاول عرقلة هذا المشروع وأنها ستحمي هذه السفن. وهناك أيضا نفي من القيادة المركزية لأي استهداف كما أعلن في إيران عن استهداف لمدمرتين أمريكيتين وأن بعضها أصيب. القيادة المركزية نفت هذه الأنباء وقالت أن هذا الخبر هو خبر كاذب وأن الأدميرال كوبر كان قد تجول مساء أمس أو يوم أمس في المياه الإقليمية.

0: والمياه الدولية على متن مروحة عسكرية تجول مروحية عسكرية عفوا تجول حتى فوق مضيق هرمز، وأن هذا الجهد الأمريكي هو تنفيذا لهذه لأوامر الرئيس الأمريكي أو لمشروع الحرية التي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس. يبقى السؤال الذي يطرح هنا أمريكيا، كيف ستقوم الولايات المتحدة بتأمين هذه السفن والناقلات سواء عبر القطع البحرية أو حتى عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، وماذا لدى الولايات المتحدة حاليا من قدرات لم تكن لديها خلال الأيام الستين الماضية لتسمح لها الآن بإطلاق هذا المشروع وتحرير أو إخراج السفن العالقة في مياه الخليج؟ قلوا
1: معنا أحمد، أنتقل لك سمير. إذن ماذا يرصد في حركة الملاحة والمساعي الإقليمية لحلحلة هذا التصعيد بين طهران وواشنطن؟
2: نعم، مسقط تنظر بكثير من القلق منذ بدء هذه الأزمة، وهي تتحرك على جميع الأصعدة في محاولة لنزع فتيل الحرب والتصعيد العسكري والإصرار على ضرورة عودة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات. كانت هناك نقاشات، اتصالات، حراك دبلوماسي واسع لوزارة الخارجية العمانية ولوزير الخارجية بدر البوسعيدي خلال الأسابيع الماضية في محاولة إقناع الأطراف وكذلك أيضا حشد الدعم الدولي لضرورة إيجاد الحلول الدبلوماسية. قبل قليل انتهى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي من لقاء مع وزير الخارجية السنغافوري هنا في مسقط، وتركز الاجتماع حول ضرورة إيجاد آليات فعالة لأطر دبلوماسية وحلول عاجلة لأزمة مضيق هرمز لما لها من تأثير على سلاسل الإمداد العالمية. كان هناك أيضا اتصالين هاتفيين يوم أمس مع وزير الخارجية الإيراني وكذلك أيضا وزير الخارجية التركي، وتمحورت حول أيضا إيجاد آليات فعالة لعودة الملاحة البحرية لمضيق هرمز الذي يعد واحد من أهم المضايق العالمية. خلال الفترة الماضية غنوة كانت سلطنة عمان تتحرك بمسارين رئيسيين، الأول إنساني فهي تدعو إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لأزمة البحارة العالقين في مياه الخليج والذي يقدر عددهم بعشرات الآلاف أو بالآلاف تحديدا، وضرورة إيجاد مخارج لهم وعودتهم إلى ديارهم. المسار الثاني هو مسار دبلوماسي سياسي. مسقط ترى أن حل أزمة مضيق هرمز ليس بالتحشيد العسكري وليس بالقوى العسكرية، وإنما على طاولة المفاوضات وأن تكون جميع الأطراف سواء الطرف الإيراني أو الأمريكي أو أي أطراف أخرى حاضرة في المنطقة على رضا تام بهذه الحلول لكي تصل إلى أن تكون حلول مستدامة. مسقط معنية كثيرا بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، هي صحيح ليست طرفا عسكريا في هذه الحرب ولكنها بفعل الجغرافيا طرفا فاعلا وربما يكون طرفا إيجابيا للحل، لأنها تشترك مع إيران في إدارة الضفة الجنوبية لمضيق هرمز، كما أن المياه الإقليمية العمانية تحديدا هي الممر الملاحي التقليدي منذ عشرات السنين والتي تعبر منه السفن من وإلى داخل مياه الخليج، وبالتالي فإن أي ترتيبات عسكرية أو سياسية بين طهران وواشنطن حتما مسقط لابد أن تكون حاضرة في هذه الترتيبات لأنها معنية بفعل الجغرافيا. هناك أيضا حراك واسع للدبلوماسية العمانية مع الأطراف في الخليج في المنطقة الخليجية وكذلك أيضا في المنطقة العربية في سبيل الضغط على الأطراف المتحاربة في إيجاد حلول دبلوماسية يجنب المنطقة المزيد من التصعيد والمزيد من الأزمات.
1: ابقى معنا سمير، أتحول لك عبد الرحمن مطر. إذن وفق الخارجية الإيرانية فإن المفاوض الإيراني سيسلم موقفه عبر الوسيط الباكستاني للرد الأمريكي. ماذا نعرف من الوسيط الباكستاني؟
3: ليس كثيرا حقيقة. باكستان تتعمد الإبقاء على التكتم والتعتيم فيما يتعلق بتفاصيل ومجريات العملية التفاوضية بين واشنطن وطهران، لكن المؤكد هو أن السفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والسفارة الباكستانية في طهران معنيتان بشكل أساسي بما يتعلق بقنوات التواصل الدبلوماسية.

0: في ساعة متأخرة من ليل أمس بين وزيري الخارجية الباكستاني والإيراني، وبحسب بيان رسمي عن وزارة الخارجية الباكستانية فإن الوزير الباكستاني حث نظيره الإيراني على التمسك بمبدأ الحوار والتفاوض على اعتبار بأن هذا هو الطريق الوحيد لحل كافة المسائل العالقة والخلافات فيما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق الأوسط. كان لافتا أن هذا الاتصال جرى بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي عما يسمى بمشروع الحرية المتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز. أيضا من ضمن ما تم الإعلان عنه باكستانيا هو أن القوات الأمريكية أفرجت في ساعة متأخرة أيضا من مساء يوم أمس عن طاقم سفينة إيرانية كانت محتجزة لدى القوات الأمريكية لفترة طويلة. كافة أفراد طاقم هذه السفينة تم نقلهم جوا من بحر العرب إلى الأراضي الباكستانية، وتم نقلهم بعد ذلك من الأراضي الباكستانية إلى الحدود الإيرانية سواء بشكل كامل أو بشكل أو على مراحل بحسب ما علمنا من أكثر من مصدر، وهذا تم بالتنسيق بين الحكومة الباكستانية والسفارة الإيرانية هنا في إسلام آباد والقنصلية الإيرانية في مدينة كراتشي جنوب باكستان والتي تطل هي الأخرى أيضا على بحر العرب. كان لافتا حقيقة أن البيان الرسمي الصادر من الخارجية الباكستانية حول موضوع نقل طاقم أفراد السفينة من البحر أولا إلى الأراضي الباكستانية جوا ولاحقا عبر الطريق البري إلى الحدود الإيرانية أن باكستان تعتبر بأن هذه مبادرة لبناء الثقة من الجانب الأمريكي، وهو ما تم التركيز عليه أيضا في منشور لوزير الخارجية الباكستانية، وكأن باكستان تقدر للولايات المتحدة استجابتها ربما لمطلب باكستاني سابق حسب ما فهمنا يتعلق بالإفراج عن أفراد طاقم هذه السفينة المحتجزة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال باكستان منخرطة بشكل أساسي ليس فيما يتعلق فقط بالتواصل الدبلوماسي وفتح قنوات والاستمرار في تفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، وإنما أيضا وحسب ما نفهم من تصريحات لمسؤولين ومن مجريات الأحداث بشكل عام أن باكستان تقدم أفكار وتسعى لإقناع الجانبين الأمريكي والإيراني بها أو على الأقل بأجزاء منها، على وعسى أن يسفر هذا كما تؤكد باكستان دائما عن إيجاد حل نهائي للصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تسعى باكستان لتحقيقه عبر التفاوض الذي تحث دائما الطرفين عليه.
1: ابقى معنا عبد الرحمن، أتحول لك عبد الله الشامي. إذن الدول الأوروبية المتضررة من إغلاق مضيق هرمز تسعى لأن يتم احتواء هذا التصعيد وفتح المضيق، وهي تجتمع مرة جديدة هذه المرة في يريفان. ما الذي نعرفه من خطوط عريضة حول هذا الاجتماع؟
2: نعم، ما نعلمه عن هذا الاجتماع الذي تختتم أعماله خلال هذه الساعة أن الأوروبيين أرسلوا رسائل إلى أن هناك استعدادا من قبلهم، رسائل بالطبع للولايات المتحدة لتنظيم حركة المرور عبر المضيق لضمان استمرارية الملاحة فيه دون وجود أي قيود، لكن ذلك لن يكون قبل نهاية الحرب. هذه المواقف اليوم صدرت على لسان أكثر من جهة، نتحدث عن مفوضة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي التي قالت إن البعثة البحرية الأوروبية المعروفة باسم أسبيدس والمتواجدة في البحر الأحمر سيتم توسيع نطاقها لتشمل مضيق هرمز، وأن مزيد من القطع سيتم تحريكها إلى تلك المنطقة من أجل المساهمة في ذلك، لكن بالطبع لن يكون ذلك قبيل انتهاء الحرب. الحرب التي يقول الرئيس الفرنسي الذي شارك اليوم أيضا ضمن هذا الاجتماع بأنه يرى أن الدبلوماسية الحل الوحيد لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجب أن يتحول إلى اتفاق دائم، وأن يكون على رأس ذلك عمل متواصل بين الطرفين أي الولايات المتحدة وإيران. هو أيضا تحدث عن أن الأوروبيين بشكل عام هم جهة لا زالت موثوقة لدى الطرفين بما فيها الولايات المتحدة، رغم ما قيل أيضا خلال هذا الاجتماع عن وجود صدمة وامتعاض من قبل الأمريكيين بسبب عدم مشاركة الأوروبيين كما طلب منهم من قبل الرئيس دونالد ترامب في المساعدة ضمن الأعمال القتالية التي دارت خلال الأشهر الماضية، وهذا الأمر ورد على لسان الأمين العام للناتو. لكن رغم ذلك كله يقول الرئيس الفرنسي أن هناك قبول لدى الطرفين إيران والولايات المتحدة لكي يعمل الأوروبيون على ضمان استمرار الملاحة، على ضمان وجود حل يرضي الجميع، وأن ذلك سيتم بلورته خلال الأسابيع المقبلة.

0: لكن لا شك أيضا الاجتماع الذي دار اليوم هنا كان يهدف إلى إيجاد بدائل أخرى، إلى تنويع المصادر، إلى الاستقلالية عن مصادر الطاقة الآتية من هناك، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية على ضرورة البدء في النظر داخليا، أي داخل دول الاتحاد وداخل جيرانه وشركائه، من أجل وجود هذه المصادر وعدم الاعتماد على الخارج. وبالتالي الاجتماع اليوم كان هنا في أرمينيا القريبة جغرافيا أو الأقرب بالطبع ضمن دول هذه المجموعة إلى إيران، والأعين أيضا على ما سيكون في مضيق هرمز الذي يؤكد الأوروبيون ويكررون في أكثر من مناسبة على أنه يجب أن يكون مفتوحا ويجب أن تستمر الملاحة فيه بشكل مجاني دون قيود أو شروط.
1: إذن اسمحوا لي أعود مجددا. طيب أبقى معك عبد الله. إذن ولكن اسمح لي في هذه الأثناء أشير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول فيها إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز، وأيضا تصريح آخر للقيادة المركزية الأمريكية، مدمرات الصواريخ الموجهة توجد في الخليج بعد عبورها هرمز دعما لعملية الحرية، وأن القوات الأمريكية تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز. أسألك عبد الله، إذن الموقف الأوروبي هل بدا واضحا تجاه هذا المشروع الذي أطلقه ترامب، مشروع الحرية لتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهل بدا واضحا ما إذا كانت ستمر ربما سفن أوروبية عبر هذا المضيق من دون التنسيق مع الإيرانيين؟
0: نعم، الأوروبيون في اجتماع اليوم أيضا تحدثوا عن أن مسألة الملاحة والمرور عبر المضيق هو أمر يجب ألا يكون شرطا أو رهنا بأي شيء، وبالتالي ما أعلن عنه اليوم من قبل الرئيس الأمريكي هو أمر ثانوي بنظرهم، بنظر بالطبع من علق على هذا التصريح، وأنه لا يجب أن يكون هناك نوع من المساومة أو المفاضلة إما من خلال التعامل مع الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني، وأن الأمر يجب أن يخضع لما يسمونه القوانين الدولية الخاصة بحرية الملاحة. لكن بشكل عام لم يكن هناك هذا الصدى أو رد الفعل الكبير لدى الأوروبيين اليوم في حيال هذه النقطة بالتحديد، نقطة فتح الملاحة مرة أخرى، لأن الأوروبيين يقولون إن هناك اتصالات يجرونها من أجل أن لا تصل الأمور إلى هذه النقطة التي تتواجد فيها الآن، وهي يعني حيازة الطرف السيطرة بشكل أكبر على طرف آخر، وأنه يجب أن يكون هناك بدائل، البدائل ليست فقط في مضيق هرمز كما قال، وإنما أيضا في البدء التدريجي في التحول إلى جهات أخرى. وهم أيضا يعني سواء في هذا التصريح أو التصريحات الخاصة بالتعاملات الراهنة بين الأمريكيين والأوروبيين يقولون إنهم يتفاجؤون كل مرة من الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي. هذا الأمر أيضا ذكره ماكرون اليوم ضمن نقاشه، وذكره أيضا معه رئيس الوزراء المملكة المتحدة، من أن التحالفات القديمة لم تعد مجدية، لم تعد تعمل كما كانت، وأن الأنظار يجب أن تتجه إلى ناحية أخرى، وهو بلا شك يبدو واضحا أنه عدم اتفاق مع الأسلوب والطريقة الأمريكية في إدارة هذه الأزمة.
1: على كل حال شكرا جزيلا لشبكة مراسلينا. لمزيد من النقاش أرحب بضيوفنا في الاستوديو، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أيضا نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيدة هيام، ومنطلق هذه الأخبار التي ترد تباعا في هذه اللحظات، إن هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعيد وأذكر به، يقول إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز، وبدا واضحا أيضا عبر بيان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز، وتوجد مدمرات الصواريخ الموجهة في الخليج بعد عبورها هرمز دعما لعملية الحرية. ما الذي يحاول أن يؤسس له ترامب بشكل فجائي في تلك المنطقة الجغرافية؟
2: First, we have to say

0: في البداية ينبغي أن نقول أن الرئيس يستخدم المؤسسات الأمريكية بوضوح من أجل الحصول على المشورة المهنية، وهكذا تحرك يقول أن هذه الحركات تم دراستها من الجيش ومجلس الأمن القومي. بالعودة إلى ما يحاول أن يفعل، أمرين ذكيين: أولهما أنه يتحدى بشكل مباشر الحرس الثوري الإيراني من أجل إطلاق النيران على البحرية الأمريكية أو السفن الأمريكية، وإن فعل تستأنف الحرب، وإن استؤنفت الحرب ستكون إيران التي انتهكت وقف إطلاق النار، والحسابات ستكون مختلفة جدا. والأمر الثاني هو أنه برأيي يساعد الجانب الأوروبي في تغيير التحفظ السياسي من خلال التحالف الاقتصادي. الآن الأوروبيون وأصحاب المصلحة الآخرين لهم مصلحة ومنفعة هي الاقتصاد، وواقع أنه وصفها بالعملية الإنسانية يبين أنه يحاول إعطاء جانب أخلاقي، حيث سيكون الحرس الثوري الإيراني في موقف صعب في إطلاق النار على سفن تحمل السلع.
1: وهنا أسألك، ما أطلقه ترامب تحت مسمى مشروع الحرية، هل هو لاستفزاز الأوروبيين أو أي حليف آخر من أجل الانضمام للتحالف لتأمين مضيق هرمز؟ هل هذا ما يريده أم هو تغيير فقط في الأسماء؟
0: أعتقد أنه من أجل بناء التحالف. في الماضي كنا نبني التحالف قبل التحرك. الواقع هو أن الرئيس لم يبني التحالف مع الحلفاء الأوروبيين أو غيرهم قبل بدء الحرب، وواقع أيضا أن هذه الحرب وجهت بتحفظ بين الحلفاء الأوروبيين، والرئيس ليس له شعبية في أوروبا. وإذا القادة الأوروبيون عليهم أن يتحركوا على الصعيد الدولي، ولكن أن يفكروا بالوضع الوطني والداخلي، وأن يفكروا بما يمكن سرده أمام الأوروبيين وهو في السياق أو الحجة الاقتصادية.
1: سيدة نجار، مقر خاتم الأنبياء والحرس الثوري يعني كانت المواقف واضحة من جانبهما، ألا وهي أن البروتوكولات الإيرانية في مضيق هرمز لم تتغير، أي سفينة عليها العبور يجب التنسيق مع السلطات الإيرانية عدا ما تصفه إيران سفن الأعداء. إذن إذا هذه الخطوة الأمريكية، أما صح ذلك أن سفينتين أمريكيتين عبرتا المضيق، ما هي ردة الفعل الإيرانية المتوقعة؟
0: زلنا لا نعرف، فما زال هناك خلاف حول ما حصل ونحن ننتظر. نعم، هذه ليست عملية سلمية أو إنسانية كما تراها إيران، بل هي تصعيد للصراع. فالوضع في مضيق هرمز ينبغي مناقشته في إطار المقترح والخطة، وأن يتخذ الرئيس ترامب قراراً أحادياً يتخطى فيه المسار الدبلوماسي ويقول سنفعل هذا مثل ما رأينا من الرد في إيران، سيعتبر ذلك خطوة تصعيدية. وفي الوقت عينه أعتقد أن هناك مسألتان. الأولى هي أنه في واشنطن تم وضع مهلة زمنية هي 60 يوماً على الرئيس من بعدها أن يحصل على موافقة الكونغرس، والإدارة تواجه تحدي مع الكونغرس وتحاول أن تفسر أن هناك وقف إطلاق نار وهي ليست حالة حرب الآن من أجل تأجيل هذه المهلة الزمنية، والآن توصيف هذه المهمة على أنها إنسانية لفصلها عن الحرب لا أعتقد أن الكونغرس سيقبل بها. الإيرانيون يقولون أن ذلك انتهاك لوقف إطلاق النار. والمسألة الثانية هي أنه ما زال هناك قناة دبلوماسية قدمت إيران مقترحا وردت الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال زال لدي بعض الأمل ولو ضئيل، لأن الجانبين برأيي يريدان الخروج من الحرب. المشكلة هي أن كل جانب يريد أن يكون هو الرابح والآخر الخاسر، وكلما تم ردم الهوى والفجوة في مختلف البنود في المقترح كلما أسرعوا في إنهاء الحرب. المشكلة هي أن هذه الحرب لن تنتهي بالقوة أو بزيادة الضغط، بل باتفاق دبلوماسي، ولذلك على الطرفين أن يقدما تنازلات من أجل لقاء الآخر في منتصف الطريق.
1: دكتور سليم، لننظر إلى الأمور من بعيد. اليوم كل التصريحات بشأن مرت سفن، ضربنا سفن إلى ما هنالك، كل هذا ما هي سياقاته وكيف يمكن أن نفهمه في خضم الرد الأمريكي والرد الإيراني المتوقع عليه عبر الوسيط الباكستاني؟
2: يعني كما تفضلت، هناك تصريحات خاصة من الجانب الإيراني يمكن فهمها أنها تصعيدية وأنه لا يمكن عبور السفن، ولكن من الممكن أن يكون هذا التصريح هو للاستخدام الداخلي فقط، يعني من أجل المعنويات للجمهور، الجمهور الجانب الإيراني، لأن المعطيات الأخرى خاصة في إطار استمرار التفاوض وإطار الأجواء الإيجابية إلى حد ما، يعني على مستوى التفاوض، قد تكون هذه الخطوات التي تجري في مضيق هرمز الآن هي نوع من إجراءات بناء الثقة بين الجانبين، وقد تكون أيضا بعد المبادرات التي قدمتها إيران طلب من الجانب الأمريكي عن إبراز حسن نية فعلي وعملي على مستوى مضيق هرمز. يعني هذه حتى الآن تقديراته، لكن كما تسير الأمور، يعني الجانب الأمريكي صرح أن مدمرتين عبرتا هرمز، سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي، ليس أي سفينتين تجاريتين، يعني ترفعان العلم الأمريكي، وهذا يمكن فهمه أن الولايات المتحدة أو الجانب الأمريكي تريد التطمين وتريد تكريس هذا المسار، بمعنى أن سفننا التجارية مؤمنة وعبرت من أجل تشجيع السفن الأخرى للعبور. الملفت اليوم في هذا المشهد كان تصريح من هيئة بحرية بريطانية حددت أن الولايات المتحدة أقامت منطقة آمنة إلى جانب من الجانب العماني، وأنه يجب التنسيق مع العمانيين. يعني من الواضح أن هناك إجراءات فعلية على الأرض
1: بموافقة إيرانية.
2: على الأرجح هناك تنسيق مع الإيرانيين، يعني الإفراج عن طاقم السفينة الإيرانية لا يمكن أن يكون تم بهذا الشكل من دون، يعني هناك قنوات خلفية تجري، هناك اتصالات مباشرة تجري، وهناك اتصالات علنية وأوراق علنية يتم تبادلها. يعني التواصل قائم ومستمر على مستويات مختلفة، فلا نستبعد أن يكون هناك تنسيق في إطار بناء الثقة. أضيف نقطة واحدة، أنه حتى في بداية الحرب إجراءات بناء الثقة كانت موجودة من الطرفين. الجانب الإيراني سمح لحوالي 20 سفينة تحمل العلم باكستاني بالمرور، والجانب الأمريكي رفع العقوبات عن النفط الإيراني، وهذه كانت في حينها نوع من إجراءات بناء الثقة في وقتها.
1: سيدة هيام، أنت ذكرت في بداية الحديث أن خطة ترامب عبر مشروع الحرية هو يحاول بطريقة أو بأخرى توريط إيران عبر أن تكون هي من يبدأ أي شرارة أولى. هل من مصلحة ترامب أصلا أن تستأنف الحرب من جديد بالنيران؟
0: لم أقل إنه يحاول أن يستأنف الحرب، ولكن قلت إذا قررت إيران أن تطلق النار تتحمل هي المسؤولية، تكون هي من أعاد بدء الحرب وانتهك وقف إطلاق النار. لا أعتقد أن نيته هي أن يدفعهم لإطلاق النار، ليس هذا ما قلته. ولو سمحتم بسرعة، سمعتك تطرحين سؤالا حول الكونغرس الأمريكي والمهلة الزمنية للحرب. ينبغي أن نكون حذرين في فصل الآراء عن الوقائع. الواقع هو أن الكونغرس الأمريكي عنده صلاحية وقف هذه الحرب ولم يوقفها، ولا يمنعه أحد من وقف الحرب. والواقع هو أن الرئيس الأمريكي لا يواجه الكونغرس، فالكونغرس بإمكانه وقف الحرب. في هذه الأثناء هناك رئيسان كانا ديمقراطيين تخطيا القانون، الرئيس كلينتون في البوسنة وأوباما في ليبيا، ولم يحصل على موافقة الكونغرس ولم يوقف الكونغرس الحرب. ينبغي أن نكون واضحين في الوقائع التي نقدمها.
1: طيب سريعا لو سمحتي سيدة هيام، بالأمس عرضنا تفاصيل التعديل الإيراني الأخير على إطار الاتفاق الذي يتم الأخذ والرد مع الأمريكيين بشأنه. اليوم الرد الأمريكي حصل، وبانتظار أن يبلغ الإيراني أو الخارجية الإيرانية موقفها عبر الوسيط الباكستاني. برأيك ما الذي يمكن أن يكون الجانب الأمريكي رفضه وقبله؟
3: I have not seen
0: لم أطلع على أي تقرير من وسائل إعلام أمريكية أو من البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ردها. لا أعرف ما هي مصادركم، لا يمكن أن نتحدث عن التوقعات، لم أرى شيئا.
1: أذهب سريعا لك سيدة نيجار، إذا ما صح ذلك أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز، هذا قد يأتي كبناء ثقة من الجانب الإيراني. إذا الأمور دبلوماسيا هل تحظى بفرص أكثر حظا هذه المرة؟ هل وصلنا إلى الخواتيم؟
0: إن كان ذلك صحيحا من الممكن، ولكنني أشك أن يكون هناك إمكانية فصل ذلك عن المسار الدبلوماسي. لم يكن ذلك رأيي، ولكن الواقع هو أن الرئيس بحاجة لموافقة الكونغرس، وهناك أيضا تحدي في الحصول على الميزانية الجديدة للبنتاغون، وهي الأعلى التي يطالبون بها في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. ومن السخرية في مكان أن يكون رئيس السلام يطالب بهذا المبلغ الكبير. هذه تحديات جارية الآن في واشنطن. فيما يتعلق السؤال، علينا أن ننتظر تأكيد ذلك. ما زال عندي بعض الأمل بحل ذلك، وبرأيي يتطلب ذلك تنازلات من الجانبين.
1: شكرا لكم ضيوفنا. إذن أما الآن إلى فقرة عسكرية تسلط الضوء على التطورات الميدانية في مضيق هرمز، ولكن أشير إلى هذه الصور، ألا وهي خريطة تظهر طائرات تزود بالوقود أمريكية داخل مضيق هرمز في الخليج وفي بحر عمان. على كل حال نقرأ خلفيات وهذه التحركات وغيرها في من خلال هذه الفقرة التي تقدمها الزميلة وسيلة علمي. إليك وسيلة.
4: شكرا غنوة. بالفعل سنحاول معرفة ما يجري في مضيق هرمز وسط هذا التضارب في الروايات. أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على أبعاد إعلان واشنطن عملية عسكرية في مضيق هرمز، سمتها مشروع الحرية لدعم السفن التجارية الساعية للعبور بحرية وتعزيز التنسيق في مضيق هرمز والحصار البحري على الموانئ الإيرانية. هذا الملف نناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو العميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا على شاشة التفاعلية زميل محمد رمال. أهلا بكما. نبدأ بالخريطة التفاعلية لنرى ما الذي يجري الآن في مضيق هرمز وهذا التضارب في الروايات. محمد.
5: صحيح وسيلة، الساعات 24 الماضية شهدت مواجهة في الخطط والروايات من الجانب الأمريكي والإيراني. بداية نتحدث عن ما أعلنه الرئيس ترامب، بداية عن خطة لتحرير ناقلات والسفن التجارية العالقة في مضيق هرمز. هذه الخطة حسب ما نشرتها الصحف الأمريكية عبارة عن خلية تنسيق تضم دولا وشركات تأمين وكذلك شركات شحن بحري، وبدعم عسكري يقدر ب 15,000 جندي وأكثر من 100 طائرة حربية. وهذه تركز على تحديد مواقع الألغام البحرية في المضيق، ومن ثم تحديد المسارات الأكثر أماناً للملاحة البحرية في المضيق. لكن بعد صدور هذا البيان تحدثت مصادر إيرانية عن أن إيران كانت بصدد السماح لعدد من الناقلات والسفن التجارية بالعبور لمضيق هرمز لأسباب إنسانية. هذا الخبر لم يكن خبرا رسميا، لكنه شاع في الساعات الماضية، وتبعه حديث إيراني عن أن بعد حديث الرئيس ترامب عن أن هناك منطقة أمنية يمنع على أي ناقلة أو سفينة أمريكية عبورها. هذه المنطقة تم تحديدها وفقا للحرس الثوري بداية من غرب جزيرة قشم وصولا إلى الجزيرة الحمراء في أم الجوين في الإمارات، وكذلك من جو مبارك في إيران وصولا إلى منطقة كلباء جنوب الفجيرة في الإمارات. هذه المنطقة قال الحرس الثوري أنه ممنوع على أي سفينة لا تنسق مع إيران عبور هذه المنطقة، وكذلك تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن أنه جرى بالفعل إطلاق

0: تحذير أو نيران تحذيرية لسفن أمريكية حاولت، في حين أن الجانب الأمريكي قبل قليل تحدث عن أن سفينتين أمريكيتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بالفعل مضيق هرمز، وتحدث أيضا عن أن مدمرتين أمريكيتين أيضا عبرتا المضيق، لكن التفاصيل بشأن هذه كل هذه العبور لا يزال بحاجة لمزيد من التوضيحات، علما أن الجانب الإيراني أيضا حدد مسارا لعمليات الخروج، وهذه العمليات معروفة عرفا بأنها ممر TSS الذي يعطي السفن العبور بالقرب من السواحل الإيرانية، في حين أن شركات الأمن الملاحي البحري مع الجانب الأمريكي أعطت تعليمات للسفن التي تريد الخروج من المضيق بسلوك طريق آمن هنا قريب من السواحل الإماراتية وصولا إلى منطقة الخاضعة لسيطرة عمان، وصولا إلى هذه المنطقة للخروج بعيدا عما سمته القيادة المركزية الأمريكية المنطقة الملغمة في هذه المنطقة، وبالتالي هناك روايات متناقضة، وعملية المواجهة لا تزال سارية حتى هذا الموضوع بين خبر يتحدث عن استهداف وخبر آخر ينفيه وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد عميد جوني. هذا التضارب في الروايات مع انطلاق هذه العملية التي أطلقتها الإدارة الأمريكية في حد ذاته لماذا يؤشر وكيف ينعكس على الوضع في المضيق؟
2: يعني الصورة غير واضحة فعلا، هناك هذا يدل على أننا أمام فعلا للمرة الأولى أعتقد مواجهة مباشرة بين البحرية الأمريكية والبحرية الإيرانية. البحرية الإيرانية عندما نقول البحرية الإيرانية نعني البحرية غير التقليدية الموجودة في محيط مضيق هرمز والتي تفرض هذا الحصار وهذه السيطرة. فإذا نحن أمام مواجهة مباشرة الآن للمرة الأولى منذ بدء الحصار أو منذ بدء إغلاق مضيق هرمز، تقترب إلى هذا الحد البحرية الأمريكية وتعلن إلى هذا الحد نيتها على فتح المضيق، وإن كان هذا الفتح وفقا للخطة الأمريكية هو فتح جزئي وتحت عنوان إنساني ويتعلق بال يعني السفن المحايدة وليس السفن العسكرية، وبالتالي هذه المرة الأولى التي تحصل هذه المواجهة. لذلك الآن لابد من أن هذا الموقف أن يتضح وينجلي في الساعات القليلة القادمة لنعرف إذا ما كان فعلا، لنعرف بالدرجة الأولى مدى تمسك كل فريق وكل طرف بخطوته التي يعلن عنها.
1: يعني بالنسبة للجانب الإيراني هو يؤكد بأنه هو الذي يسيطر على مضيق هرمز
2: تماما،
1: من الجانب الأمريكي حديث عن عبور سفينتين تجاريتين ترفعان علم أمريكا وكذلك مدمرات صواريخ موجهة توجد في الخليج عبرت المضيق.
2: تماما، هذا ما ذكرتيه سيدة وسيلة. يقول أن الجانب الإيراني عندما حدد نطاق السيطرة على مضيق هرمز بالخطين اللتين شرح عنهم محمد، هذا يعني أنه يؤكد على أنه لا يوجد شيء بمفهوم الإيرانيين اسمه سواحل عمان أو سواحل الإمارات أو غيره، وبالتالي هو أراد أن يقول في هذه الخريطة أن كل المضيق وكل المياه التي تقع في هذا المضيق هي ضمن السيطرة الإيرانية، وستتعرض أي سفينة تعبر لإطلاق النار إذا لم تنسق مع الإيرانيين. هذا ما أراد أن يقوله في هذه الخريطة. في المقابل الخبر الذي أعلنته القيادة المركزية أن بارجتين دخلتا إلى الخليج، هذا أمر يتناقض مع السيطرة التي أعلن عنها الحرس الثوري. فإذا نحن أمام كما تفضلت بداية روايتين متناقضتين، الساعات القليلة المقبلة وربما أقل ستوضح. يعني نحن ننتظر الرد الإيراني الآن، هل هناك فعلا مدمرتين عبرتا الخليج عبرتا المضيق باتجاه الخليج، وبالتالي هناك سفينتين كما قال الأمريكيون خرجوا من المضيق أو عبروا مدنيتين يرفعان العلم الأمريكي. هذه الخطوات إذا ما صحت وفقا للإعلان الأمريكي تعني أنه بالفعل تم فتح جزء من المضيق وفقا للخطة الأمريكية. ننتظر الرد الإيراني لنرى.
1: الجانب الإيراني كان قد قال أنه تم إطلاق نيران تحذيرية على هاتين السفينتين، لكن الجانب الأمريكي أكد بأنه لم تتعرض أي سفينة أمريكية لإطلاق نار.
2: نعم، هذا يدل أيضا أن الجانب الإيراني متمسك بقراره وجدي بتهديده عندما يعلن أنهم أطلقوا، هم أعلنوا

0: بداية أنهم استهدفوا المدمرة، ثم عادوا فأعلنوا أنهم لم يستهدفوها مباشرة، إنما أطلقوا نيران تحذيرية. هذا يدل أنهم جديون في تهديدهم، ولكن فلننتظر لنرى إذا كان فعلا المدمرتين الأمريكيتين قد عبرتا إلى داخل الخليج. فهذا يعني واحد من أمرين، إما أن هناك فعلا كما ذكر الرئيس ترامب في أحد كلماته أن هناك مناقشات إيجابية ترافق هذا الموضوع، ربما هنا نتحدث عن تنسيق،
1: وربما
0: هناك تحديات في المقابل قد تؤدي.
1: ربما هنا من المهم كذلك عميد حسن نشير إلى إطلاق سراح عناصر وطاقم السفينة توسكا بالأمس، وقبل قليل بيانات ملاحية تشير إلى أن سفينة إيرانية لنقل الغاز الطبيعي عبرت الحصار البحري الأمريكي. هل هذا يؤشر إلى شيء ما؟
0: يعني هناك الآن ورقة دبلوماسية يتم تداولها بين إيران والولايات المتحدة. مؤخرا تم الحديث عن البنود الإيرانية والرد الأمريكي وانتظار الرد الإيراني في ظل هذه الورقة الدبلوماسية التي تحمل حلولا لهذا الصراع بالكامل، وتنطلق من فرضية فتح مضيق هرمز وفك الحصار البحري.
1: ونشاهد في هذا الخبر العاجل بأن الجيش الإيراني قال وجهنا تحذيرات لمدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز عبر إطفاء راداراتها في بحر عمان. وهذا إلى ماذا يؤشر؟
0: هذا يعني يعلق، وكأنه يعلق على خبر القيادة المركزية بأن مدمرتين عبرتا المضيق إلى داخل الخليج. هذا يقول أنهم لم يعبروا بهذا المعنى، وتم يعني تهديدهم وتوجيه تحذيرات لهم في بحر عمان في هذه المنطقة. فإذا نحن نتحدث عن منطقة في بحر عمان قبل المضيق، وبالتالي وفقا لهذا الخبر من قبل الجيش الإيراني لم تعبر هاتين المدمرتين أو أي مدمرة. وبالتالي يعني نعود إلى التناقض في السرديات، ولكن لابد أن هذا الأمر يتضح لاحقا. لن تبقى الأمور غامضة بهذا الشكل، ولكن
1: العملية انطلقت اليوم. مشروع الحرية التي يشارك فيها 15,000 جندي و100 طائرة، قبل قليل نقلنا في الصور لطائرة تزود بالوقود في المنطقة.
0: نعم، يعني هناك قرار أمريكي لابد من الوقوف عنده، قرار أمريكي حاسم وفقا لرؤية القيادة المركزية، وطبعا القرار سياسي من الرئيس ترامب بأن يكون هناك وجود بحري أمريكي فعال. المسألة ليست مسألة مواكبة هذه السفن، إنما وجود بحري يؤمن مظلة أمنية أمريكية في كل منطقة مضيق هرمز، وخاصة في الجانب العماني، السواحل العمانية، من أجل تأمين مسار آمن للسفن المحايدة. هذه هي فلسفة القرار الأمريكي التي يعني توضع تحت أو تندرج تحت عنوان مهمة إنسانية دولية من أجل السفن المحايدة غير المعنية بالصراع. هذه هي الرؤية والفلسفة الأمريكية في هذه العملية.
1: مهمة تحمل طابع إنساني، لكنها تحمل الكثير من المخاطر.
0: أولا وثانيا هي مسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من الجانب الإيراني. هذه الورقة التي تعتبر تكاد تكون الورقة الأخيرة أو الأهم إذا صح التعبير، وقد شبهوها بالورقة النووية بالنسبة لإيران، وبالتالي لن تتساهل إيران مع محاولة انتزاع هذه الورقة من قبلها تحت أي مسمى.
1: رغم أن كل طرف يريد إثبات أنه هو المسيطر، وهو الذي سيؤكد، يعني هو الذي سيقول كلمته، لكن هل هناك ربما قواعد اشتباك متفق عليها حتى لا تنجر المنطقة إلى المزيد من التصعيد؟
0: تماما سيدة وسيلة، نحن نقترب من نقطة حرجة بين الطرفين نتيجة القرارات المتخذة، والتي هذه القرارات إذا ما أقدم الطرفان على تنفيذها، جدية التنفيذ تعني الاصطدام. بمعنى إذا قرر الأمريكيون فعلا هذه التنفيذ هذه الخطة وتأمين عبور هذه السفن في المضيق، سيرد الإيرانيون وفقا لقرارهم باستهداف هذه السفن ومنع هذه الخطة. وبالتالي القراران إذا ما أقدم الطرفان على تنفيذهما بالجدية سيصطدمان حكما، ولكن هل هناك سقف للطرفين؟ أعتقد أن هناك سقف للطرفين، وهو عدم العودة للحرب بشكلها الواسع.
1: شكرا جزيلا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفنا هنا في الاستوديو. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم من جديد إلى غرفة الأخبار معك غنوة. شكرا لك.

0: إذا نعيد التذكير بهذا النبأ العاجل في بيان للجيش الإيراني يقول فيه: أطلقنا طلقات تحذيرية بصواريخ كروز ومسيرات بالقرب من سفن أمريكية تجاهلت تحذيراتنا. ومنذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا بنجاح مضيق هرمز. على كل حال أعود للبيان عن الجيش الإيراني، يضيف أيضا أن مسؤولية وعواقب التصرفات الخطيرة في مضيق هرمز تقع على عاتق العدو. أيضا كان هناك بيانات للقيادة المركزية الأمريكية تقول فيها إن مدمرات الصواريخ الموجهة توجد في الخليج بعد عبورها هرمز دعما لعملية الحرية، وأن القوات الأمريكية تسهم بنشاط في جهود استئناف حركة الملاحة التجارية بمضيق هرمز. الآن إلى تطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إنه لا يوجد وقف إطلاق نار، بل عدوان إسرائيلي أمريكي مستمر، كما أكد أنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولا يكون، كما وصف التفاوض المباشر بالتنازل المجاني وبالخدمة لنتنياهو. أما ميدانيا فأفاد مراسل الجزيرة بشن سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات عدة جنوبية لبنان منذ صباح اليوم. من جهتها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق حزب الله صاروخا مضادا للدروع على موقع للجيش الإسرائيلي قرب لمطلي. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أبدأ معك جوني، وآخر التحديثات، خاصة أن منذ قليل ورد بيان لحزب الله يتحدث فيه عن استهداف لقوة الاحتلال عند النقطة البياضة بمحلقا قضاضية.
1: ومن بيانات حزب الله التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية غنوة، نبدأ في إطار طبعا إحاطتنا للواقع الميداني، ذلك أن حزب الله تحدث عن عمليتين متتاليتين استهدف آليات وجنودا إسرائيليين في بلدة القنطرة في بداية الأمر وفق بياناته، وهذه البلدة تقع لناحية القطاع الشرقي. ومن ثم أعلن أنه استهدف موقعا قياديا مستحدثا إسرائيليا في بلدة البياضة لناحية القطاع الغربي بقذيفة أو قنبلة ألقتها محلقة وفق ما جاء في هذا البيان. وبالتالي هذا ما أعلنه حزب الله خلال الفترة القليلة الماضية. ومرة جديدة تتركز عمليات الحزب ضد القوات الإسرائيلية في هاتين البلدتين، ولاحظنا خلال الأيام الثلاثة الماضية على الأقل أن الاستهدافات كانت تتركز في هاتين البلدتين، في القطاع الشرقي بلدة القنطرة وفي القطاع الغربي بلدة البياضة. هذه البيانات من جانب حزب الله جاءت على وقع الغارات الإسرائيلية التي تستمر ولكن بشكل متقطع. نحن نتحدث عن جملة وسلسلة من الغارات التي حصلت منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. هذه الغارات استهدفت مجموعة من البلدات في كل نطاقات وكل قطاعات الجنوب اللبناني، أكان زوتر الشرقية التي يركز عليها الجيش الإسرائيلي بشكل كبير خلال هذه المرحلة، وهي تقع إلى شمال نهر الليطاني وتطل مباشرة على مجرى نهر الليطاني. وأيضا الغارات امتدت إلى مناطق أخرى في قضاء سور كبلدة قانا ودبعال، علما أن الجيش الإسرائيلي كان صباح هذا اليوم أيضا أصدر إنذارا لأربع بلدات من بينها قانا ودبعال وأيضا صريفة التي استهدفت بالغارات. وأيضا رصدنا قصفا مدفعيا تركز خلال الساعات الماضية باتجاه زوتر الشرقية والمناطق المحيطة فيها هنا في القطاع الشرقي. هذا المنحى التصعيدي غنوة ترافق أيضا مع معطيات سياسية لافتة مرة جديدة يعبر حزب الله على لسان أمينه العام لرؤيته الواضحة كما هو ظاهر للملف الميداني وأيضا لملف المفاوضات. يقول حزب الله أن لا وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، وأن ما يعتبره عدوانا أمريكيا إسرائيليا هو مستمر. وبالنسبة لحزب الله لا مناطق عازلة ولا مناطق صفراء، وهو يواصل ردوده وفق ما يقتضي الميدان. ويتحدث أيضا الأمين العام عن عدم التمسك بالجغرافيا ولكن القيام بعمليات كر وفر. وفي المعطيات السياسية أيضا تأكيد على رفض خيار المفاوضات المباشرة يقول نعيم قاسم أن هذه المفاوضات هي تنازل بلا ثمن وسيستفيد منها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعا أيضا في لفتة مهمة إلى الاستفادة من أي تفاهمات أمريكية إيرانية. وتزامن هذا الموقف من الأمين العام لحزب الله مع مواقف كانت لافتة أيضا للسفير الأمريكي لدى لبنان الذي دعا مرة جديدة إلى عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في حضور الرئيس الأمريكي، وهناك يمكن للبنان أن يضع مطالبه على الطاولة وفق ما قال السفير الأمريكي لدى بيروت.
0: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس. أتحول لك وليد، وكيف تتطور الرواية الإسرائيلية والخطط الإسرائيلية على الجبهة اللبنانية؟
2: ميدانيا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أن إحدى قواعده تعرضت لقصف بصاروخ مضاد للدروع، وكشف أنها تقع بالقرب من المطلة في الجليل الأعلى، بمعنى أنها على الحدود. وكان قبل ذلك قد أعلن أنه قد تصدى وأطلق صاروخا اعتراضيا على جسم مشبوه في الأجواء جنوب لبنان. وقبلها وجه انذارات لعدد من سكان القرى شرقي صور ومن ثم باشرة بعمليات قصفها، وقصف أيضا مناطق في منطقة النبطية شمالي الليطاني. على صعيد التصريحات الإسرائيلية التي تنذر بأنه قد تتصاعد الأمور في الأيام أو الساعات المقبلة، كان هناك تصريح لوزير الدفاع كاتس قال فيه بأن عملية تدمير المنازل أو المباني الباقية في القرى المتاخمة للحدود والتي استخدمها حزب الله سيستكمل قريبا. بينما وزير إيلي كوهين الوزير العضو في مجلس الوزاري الأمني المصغر قال من ناحيته أن ما يجري ليس وقفا لإطلاق النار، وأن الحرب استئناف الحرب في لبنان مسألة وقت. وجاء هذا كله غداة اجتماع ليلي اقتصرت العضوية فيه والحضور على كبار الوزراء ورئاسة رؤساء وضباط الأجهزة الأمنية برئاسة نتنياهو امتد لثماني ساعات. وبحث هذا الاجتماع الملفات الثلاثة سواء إيران أو لبنان وغزة أيضا، لكن ما رشح من معلومات يشير إلى أنه جاء على خلفية طلب من الولايات المتحدة من إسرائيل بأنها تريد أن لا يتم تقويض وقف إطلاق النار في لبنان، وأن لا يتم ربط وقف إطلاق النار في لبنان واستمراره أيضا بالتطورات على الجبهة مع إيران. هذه الأمور مجتمعة تشير إلى أن إسرائيل تواصل عملياتها في كافة أرجاء الجنوب اللبناني، وأن ما كانت تتحدث عنه من خط أصفر أو خط دفاع متقدم كما ذكرت أكثر من مرة بقي أمرا مبهما لم يتم تحديده لا جغرافيا ولا في إحداثيات، بمعنى أنها تريد الاستمرار بالسيطرة سواء باحتلال مباشر أو بقوة نارية على كل المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني حتى منطقة الحدود الدولية، في إشارة إلى أن المخطط الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية لا تقف عند مسألة القضاء على حزب الله أو نزع سلاحه، بقدر أيضا ما هي تهدف إلى إبقاء مناطق من لبنان محتلة، خاصة وأنها قد اضطرت سكان عشرات القرى على الهجرة وقامت بتدمير قرى كاملة بطول منطقة جنوب لبنان، مما جعلها تسيطر تقريبا على خمس الأراضي اللبنانية في جنوبي لبنان. والمسألة تبقى معرضة لمزيد من التصعيد، خاصة بعد تشديد القيود المفروضة على الإسرائيليين من قبل الجبهة الداخلية تحسبا من انفجار الموقف من جديد في هذه المنطقة، ومن حيث منعت النشاطات والتجمهرات خاصة احتفال ديني يهودي في منطقة الميرون جبل الجرمق، ودفعت بقوات من الشرطة وحرس الحدود كبيرة من أجل منعهم للقيام بذلك. يأتي هذا كله فيما تتواصل في إسرائيل انتقادات لنتنياهو، وكأنه رهن الأمن الإسرائيلي بيدي الرئيس الأمريكي، وأن صاحب القرار الأول والأخير إزاء عملية وقف إطلاق النار أو استمرار القتال في لبنان أو في جنوبي لبنان ضد حزب الله هو بيد الرئيس الأمريكي. وهناك من يرى أيضا بأنه مع استعار المعركة الانتخابية في إسرائيل فإن نتنياهو لا يستطيع وقف الحرب دون نزع سلاح حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة وليد العمري في فلسطين، شكرا لك. مستمرون في هذه التغطية لتطورات الوضع في مضيق هرمز والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. وفي أحدث المستجدات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرات صواريخ موجهة أمريكية عبرت مضيق هرمز دعما لعمليات الحرية وهي موجودة في الخليج. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح. من جهته قال الجيش الإيراني إنه وجه تحذيرات لمدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان. وأضاف الجيش الإيراني أنه أطلق طلقات تحذيرية بصواريخ كروز ومسيرات بالقرب من السفن الأمريكية التي تجاهلت تحذيراته. وقد نفى مسؤول أمريكي للجزيرة تعرض أي سفينة حربية أمريكية لضربات، وقال إن الحرس الثوري الإيراني اختلق الخبر. وفي وقت سابق اليوم نقل موقع أكسيوس عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي قوله إن عملية مساعدة السفن على عبور هرمز قد تؤدي إلى مواجهة مع الإيرانيين. في هذه الأثناء قالت الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مستمرة وأنها تلقت الرد الأمريكي وستعلن موقفها عبر الوسيط الباكستاني. وفي تفاصيل المشهد في لبنان قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن التفاوض المباشر هو تنازل مجاني بلا ثمار وخدمة لنتنياهو. وفي بيان له حذر نعيم قاسم قائلا إنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. ميدانيا أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، كما أنذر عددا من البلدات بإخلائها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. إذن البداية معك نور الدين، ونفهم الرواية الإيرانية بخصوص التحرك في منطقة الخليج وباتجاه مضيق هرمز.
3: غنوة، بكل تأكيد الآن الجانب الإيراني يحاول بشكل أو بآخر إعلاميا وحتى على المستوى الميداني يحاول أن يؤكد على أنه هو صاحب الأمر والنهي وصاحب القرار في العبور من المضيق، وهذا ما لاحظناه منذ الساعة الأولى لهذا الصباح، سواء عبر بيانات للحرس الثوري الإيراني وعبر بيانات للجيش الإيراني. هنا غنوة لابد أن نقف نوعا ما عند محددات معينة لنعرف أين يتدخل الحرس الثوري الإيراني وأين يتدخل الجيش الإيراني. نعلم على أن المياه الخليجية إلى مضيق هرمز تخضع لسيطرة الحرس الثوري عسكريا في التنظيم والترتيب العسكري هنا بإيران والقوات المسلحة الإيرانية، وهناك الشق التابع للجيش الإيراني والذي يبدأ من مضيق هرمز إلى خليج عمان إلى بحر العرب. إذن مواقع السيطرة هنا تتغير ومواقع استعمال القوة تتغير، لكن بكل تأكيد الجميع هنا سواء منه قوات تابعة للجيش البحرية للجيش الإيراني أو تابعة للحرس الثوري الإيراني تقول بأنها هي من على الأقل حتى اللحظة هي من تتحكم بمفاتيح مضيق هرمز. لكن الأهم من هذا غنوة هو ماذا يحدث الآن، ماذا يؤسس الحدث الآن سواء في مضيق هرمز وما بعد مضيق هرمز سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. لكن نرجح أن نبدأ بالسيناريو الأسوأ وهو سيناريو المواجهة العسكرية. ربما ما يحدث الآن قد يكون في شقين، شق أولي وهذا يبدو أنه حاضر لكن بنسبة قد تكون أقل، وهي أن يكون هناك تفاهما ما غير معلن ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك مرور آمن وسهل، لكن دائما تحت رقابة الحرس الثوري الإيراني وتحت رقابة الجيش الإيراني عبر المياه، وهو ما قد يسجل عبور بعض السفن من تلك المنطقة خاصة منها السفن التجارية وكذلك السفن التابعة لناقلات النفط. لكن كذلك على الضفة المقابلة هنا يتم الحديث كذلك على أن عددا من الناقلات النفط الإيرانية استطاعت العبور من بحر العرب منذ أمس إلى هذا اليوم. إن صحت هذه المعطيات بهذه النتائج يمكن القول بأن هناك نوعا ما يتحرك كتفاهم تأسيسي ربما للمرحلة المقبلة على المستوى السياسي، خاصة أن إحدى نقاط الخلاف ما بين الجانبين مسألة مضيق هرمز، وهناك توافق شبه أولي ربما ما بين الطرفين حول كيفية إدارة عملية العبور خلال مرحلة نهاية الحرب.

0: يكون هذا جزء تأسيسي، لكن هذا يدخل دائما في السياق الإيجابي، لكن هناك سياق سلبي يرتبط بمسألة التقديرات العسكرية. هنا على الأقل ما سمعناه هنا من الجهات المعنية سواء على المستوى الأمني والمستوى العسكري تقول بأن الخيار العسكري لم يغب عن الأجندة الأمريكية وأن هناك استعدادا إيرانيا لذلك. دائما السؤال إذا ما أراد الجانب العسكري الأمريكي أن يتدخل كيف سيتدخل وأين سيتدخل؟ غنوة، كنا أشرنا في وقت سابق على أن أي مواجهة مقبلة ما بين الإيرانيين والأمريكيين ستقع في المياه، بالتحديد في خليج عمان وكذلك في بحر العرب، باعتبار أن هذه هي منطقة التوتر، حصار إيراني وتضييق الخناق على مضيق هرمز. كيف هو التقدير العسكري الإيراني؟ ماذا يقول الإيرانيون في تقديرهم العسكري عند أي عملية؟ يبدو أن المناوشات الحالية ربما إذا تطورت إلى محاولات عسكرية وعمل عسكري وتبادل لإطلاق النار، هنا ربما قد يأتي السيناريو الثاني الذي يدخل في التقدير العسكري، وهي أن الجانب الأمريكي لم يخرج من مفاهيمه العسكرية محاولة الإنزال على إحدى الجزر. الحديث الذي يتداول والجو العام هنا أن أي محاولة عسكرية أمريكية للإنزال في المياه الخليجية وفي المضيق ربما قد يكون على إحدى أهم الجزر المطلة على المضيق وهي جزيرة قشم. وهنا أمام سيناريوهين، سيناريو تحقيق الانتصار الرمزي بالإنزال وبالخروج وذلك فسح المجال لمفاوضات أو الذهاب دون أي اتفاق مع طهران، وبالتالي هذه المسألة لا ترغب طهران أن تنتهي الحرب بدون اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو التصعيد العسكري وبقاء القوات الأمريكية على الجزيرة، وهذا سيفتح مواجهات جديدة ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وبالتأكيد تأكيد سيؤثر على الإطار العام وعلى الجو العام بالمنطقة، وهذا قد يؤدي إلى تصاعد المواجهة أولا على مستوى البحار من المياه الخليجية مضيق هرمز بحر العرب، وأكثر من ذلك السيناريو الأمريكي الإيراني يتحدث عن فتح مجالات في باب المندب على ومسألة القرن الأفريقي، وهذه رؤية تدخل ضمن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية. إذا هذا هو المخطط الأولي، بعد ذلك ربما قد يتحول إلى مواجهة كورة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. لكن لماذا الحديث الآن عن عودة المواجهة؟ يبدو أن كلا الطرفين قد يقتنعان في مرحلة ما على أن المفاوضات تحت النار ربما هي من ستسهل عملية الوصول إلى نتائج في المفاوضات، وهذا ربما ما يستعد له الإيرانيون وأكثر من ذلك ربما الأمريكيون. إذا نحن الآن أمام سيناريو سيء، لكن هل يعني هذا أن السيناريو السيء هو من يحكم الأجواء؟ بكل تأكيد غنوة لا، هناك السيناريو الإيجابي، سيناريو تبادل المقترحات. الآن المقترح الأمريكي وصل إلى الجانب الإيراني، هناك بعض المعلومات الضئيلة الشحيحة التي استطعنا أن نحصل عليها حول ما يمكن وماهية هذا المقترح. هناك التأكيد على مسألة الاعتراضات، الجمل الاعتراضية داخل هذا المقترح بالقول يمكن رفع كذا إلا إذا حدث كذا. كل هذه النقاط ربما هي من تشكل الآن الحجر العطراء في التواصل إلى تفاهمات ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وربما قد نشهد الرد الإيراني خلال الأيام المقبلة. بل هناك الجو الأكثر تفاؤلا يتحدث على أن نقاط الخلاف بدأت نوعا ما تتراجع ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. ربما كانت هناك أسقف عليا في المطالب الإيرانية، أسقف عليا في المطالب الأمريكية، هذا الهدف وما سمعناه هنا أن طرح الأسقف العليا هدفه الوصول إلى نقطة مشتركة بتنازل كل طرف عن أسقفه والوصول إلى السقف المعتمد لدى الجانبين. وكما قلت، إذا ما كان هناك تفاؤل جيد ربما كل هذا السيناريو العسكري والسيناريو الحوارات ربما قد يختتم ربما بلقاء إيراني أمريكي، وربما لما لا الاتفاق على إطار عام للاتفاق ما بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين لدغير. أتحول لك مراسل الجزيرة أحمد هزيم من واشنطن، ونطلع على الرواية الأمريكية بكل تفاصيلها حيال التحركات الملاحية في منطقة مضيق هرمز والخليج. وربما أشير لو تسمح لي أحمد، منذ لحظات وزير الخزانة الأمريكي يصرح لفوكس نيوز بالقول نفتح مضيق هرمز ونسيطر عليه بشكل مطلق، ما الذي يحكى أو يفهم أمريكيا؟ وهل هناك بوادر ربما لتفاهم ما مبدئي بين الأمريكيين والإيرانيين؟
2: أغن وليس هناك مؤشرات أمريكية حتى اللحظة على أن هناك تفاهم ما في خصوص هذا المشروع الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسماه مشروع حرية لتحرير كما قال السفن والناقلات العالقة في مياه الخليج وتسهيل عبورها مضيق هرمز وخصوصا تلك السفن التي لا تنتمي أو ليست مرتبطة بأي طرف من أطراف الصراع وأنها ضحية له. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي. والقيادة المركزية أيضا تحدثت من أنها ستتصدى لأي زوارق حربية إيرانية لتحاول عرقلة هذه الجهود الأمريكية. وهناك أيضا حديث ربما الأحدث هو أن المدمرتين أمريكيتين عبرتا مضيق هرمز باتجاه مياه الخليج وسفينتين أمريكيتين تجاريتين عبرتا المضيق باتجاه بحر خليج عمان وبحر العرب. وهذا ما أعلن عنه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بالنسبة للولايات المتحدة أن هذه العملية تراها عملية لأجل إجلاء تلك السفن والناقلات من مياه الخليج بعد أن استمرت عالقة هناك لأكثر من 60 يوما، خصوصا بعد تداول أنباء من أن بعض هذه السفن بدأ تعاني من شح المؤن على متنها والمؤن الكافية لطواقمها. والآن بالإعلان عن هذا المشروع تقوم القيادة المركزية بمحاولة تأمين خروج هذه الناقلات وهذه السفن إلى خارج مياه الخليج باتجاه خليج عمان وباتجاه بحر العرب. وربما كانت هذه أو هذا المشروع ما استقر عليه الرئيس الأمريكي من بين الخيارات التي عرضت عليه من القيادة الوسطى الخيارات العسكرية قبل أيام. كان من بينها خيار حسب ما تناولته وسائل الإعلام خيار فتح جزئي لمضيق هرمز، ويبدو أنه استقر على هذا القرار. هناك تهديد بالضمن أو بالتلميح وبالتصريح أحيانا من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل حتى القيادة الوسطى الأمريكية من أن أي محاولة إيرانية لعرقلة هذا الجهد سيتم مواجهتها والتصدي لها. هذا ما يقال هنا أمريكيا. ليس هناك حتى اللحظة أي مؤشرات على أن هذا الأمر يأتي بالتفاهم مع الجانب الإيراني على الأقل أمريكيا. هناك رفض أمريكي للمقترح الإيراني المعدل، وهناك أيضا مواصلة عملية التشاور والتفاوض عبر الوسيط الباكستاني. الرئيس الأمريكي تحدث عن أن هذه المفاوضات جارية وتجرى بالهاتف بدل إرسال الوفود. وهناك أيضا دائما محاولة أمريكية للضغط على الجانب الإيراني باتجاه تقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى تفاهم ما قد ينهي هذا الجمود ويكسر هذا الجمود القائم حاليا بين حصار أمريكي للموانئ الإيرانية وإغلاق إيراني لمضيق هرمز. غنوان،
1: إذن أحمد نتابع فقط اسمح لي فيما يتعلق بالتطورات في لبنان. هيئة البث الرسمية الإسرائيلية تتحدث عن إصابة جنديين بجروح في اشتباك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. شكرا لك على كل حال مراسل الجزيرة أحمد هزيم من واشنطن. أرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، أيضا نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أشير فقط لتحديث لبيان وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز يقول أعتقد أن سوق النفط ستحظى بإمدادات جيدة جدا. أسألك دكتور سليم، إذا تتابع هذا الأخذ والرد بين الأمريكيين والإيرانيين حيال الجاري في مضيق هرمز، كيف نفهم هذه التطورات؟ هل نحن أمام تفاهم مبدئي تأسيسي لإطار اتفاق لاحقا؟
3: يعني هذا جزء من التحليل الذي نقوم به خلال هذه الساعات، ولكن لابد أن نتأكد في الساعات المقبلة عن حجم هذا التنسيق، لأن هذه الأريحية الأمريكية في التعامل مع المضيق والتعليق أو التصريح أن السفن الحربية مرت والسفن التجارية مرت، والآن وزير الخزانة الأمريكي يقول أننا نسيطر على مضيق هرمز والإيرانيون لا يسيطرون على مضيق، يعني هناك أريحية، لا شك هناك أريحية كبيرة. أو الخيار الآخر، يعني إذا لم يكن هناك تنسيق وتعاون، يعني الخيار المعاكس تماما أنه لا قدرة للإيرانيين فعلية على مضيق هرمز. والسؤال يطرح نفسه، لماذا الجانب الأمريكي تأخر بهذه الخطوة؟ يعني يبقى دائما الخيار التنسيق أو خطوات بناء الثقة هو الخيار المرجح أكثر.
1: أضيف عامل أيضا ورد في خضم هذه الأخبار بيانات ملاحية تقول إن السفينة الإيرانية زافية على ما أعتقد لنقل الغاز الطبيعي المسال خرقت الحصار البحري الأمريكي، وأن السفينة الإيرانية شهدت تنقل حمولة من عسلوية بإيران قبل أسابيع وظهرت قبلة سواحل صحار قبل يومين. يعني كل طرف خرق حصار الآخر، ماذا يعني ذلك؟
3: هذا عمليا ليس خرق للحصار، يعني هذا تنسيق وقبول من الطرفين لمرور السفن الخاصة بالطرف الآخر. يعني من الصعوبة أن يكون هناك خرق للحصار، خاصة يعني من الجانب الأمريكي للسفن الإيرانية تحديدا. يعني هناك إمكانية للقوات الأمريكية من أجل إحكام هذا الحصار.

0: هناك بعض الحاويات الفارغة دخلت نحو نحو نحو إيران. هناك ترتيبات معينة حتى في الحصار، حتى في إحكام الحصار هناك ترتيبات معينة. حتى عندما نتحدث عن مثلا موضوع وصول القدرة الإنتاجية للنفط إلى الحد الأقصى، الولايات المتحدة لا تريد أن تتضرر المنشآت النفطية والقدرة الإنتاجية للنفط في إيران إلى المدى البعيد، لأن لو كانت تريد ذلك كانت قصفتها. بمعنى أن من الممكن أنها سمحت خلال الأسابيع الماضية خلال فترة الحصار ببعض الناقلات الفارغة بالدخول من أجل تخزين النفط، بمعنى أن لا يكون الحصار يؤدي إلى نتائج كبيرة على هذا المستوى بالحقول الإيرانية. يعني هناك دائما مرونة في التعامل، وتستعمل هذه الأدوات كأوراق ضغط بين الجانبين.
1: طيب أسألك سيدة هيام أيضا، كيف نقرأ التصريحات الأمريكية الأخيرة إن للقيادة المركزية الأمريكية أو حتى لوزير الخزانة الأمريكي؟ يعني هناك جو ما في واشنطن يقول أن تم تسيير مدمرات أو سفن تجارية في مضيق هرمز، ولكن هل فعلا ما يجري هو خرق للحصار الإيراني على مضيق هرمز أم أن هناك تفاهم ما؟
2: كما أشير الأمر قد يكون في أحد الاتجاهين. يبدو أن الولايات المتحدة قد بادرت الآن، وأعتقد أن الحرس الثوري سوف يكون حكيما بأن لا يقوم بالاستفزاز، لأن الاستفزاز في هذه الحالة للولايات المتحدة بهذه الطريقة سوف يكون من شأنه أن يضعهم في وضع صعب ويظهرهم بأنهم هم من ينتهكوا هذا الحصار، ويعطي أيضا للرئيس ترامب بعض الأوراق. بصراحة هذه القدرات العسكرية التي لدينا في المنطقة هي ليست هنا للاستعراض، بل هي هنا لسببين: أولا لكي يظهروا بأنهم جديون، وثانيا للاستخدام عند الحاجة. فبالتالي الاستعدادية العسكرية للولايات المتحدة هي الآن تتجلى، والحرس الثوري يفكر في هذا في ردوده الحالية والمستقبلية.
1: سيدة نجار، في الأيام السابقة لم يتمكن الأمريكيون من خرق الحصار الإيراني لمضيق هرمز، هل توافقين سيدة هيام أن ما يجري اليوم إن فعلا صح عبور مدمرتين أمريكيتين وأيضا سفينتين تجاريتين عبر مضيق هرمز هو لأن الحرس الثوري يعني يعيد التفكير بالحسابات، أم أن هناك شيء ما علينا أن نتوقف عنده ونقرأه بشكل جيد؟
2: علينا أن نقرأ بين السطور والتنبؤات، لأن ما يحدث على الأرض الآن يوصف من قبل الجانبين بطريقتهما، ومرة أخرى تفسير وقف إطلاق النار من الجانبين مهم هنا. فالهدن هي ليست دائما منظمة، بل إنها هي عادة تكون فيها نوع من الفوضى. ولذلك إيران أيضا كما أعلن الرئيس ترامب فإن الإيرانيين يقاومون في سرديتهم، وهذا قد يكون يؤجل في حساباتهم، وهم يرون هذا أنه انتهاك للهدنة. ولذلك أعتقد أنه كما ناقشنا هناك مسار ضيق لحل هذا الأمر دبلوماسيا، ولكن هذا لن يحدث من خلال انتهاك الهدنة. وإذا ما الولايات المتحدة قامت بذلك وثم إيران قامت بذلك فالتصعيد سوف يزيد، وهذا يسبب المزيد من التضييق في الحل الدبلوماسي. المشكلة في واشنطن هي أن الرئيس ترامب يتحرك بين أنه يريد أن يخرج من الحرب وفتح الباب للدبلوماسية، ولكن يفكر ثانية بأن لديه نفوذ وأفضلية أخرى لإجبار إيران على الاستسلام. هذا قد يكون تفكيرا جديدا، نحن لدينا نفوذ، إذن دعونا نحل هذا من خلال المزيد من القوة والضغوط لكي تستسلم إيران. هذا لن يحدث. إيران صعدت في هذه الحرب أفقيا، وقد قاموا بإطلاق حرب غير متماثلة، وقد يقومون بهذا مرة أخرى.

0: أخرى ويصعدون بطرق أخرى ويأتون بأوراق جديدة في خضم هذا الصراع.
1: طيب دكتور سليم، إذا ما راقبنا التصريحات الإيرانية تلك الدبلوماسية من قبل الأطراف التي تفاوض، مثلا وزارة الخارجية الإيرانية، وكذلك تصريحات المؤسسات العسكرية، مقر خاتم الأنبياء، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، كيف نفهم المقاربة الإيرانية لإدارة هذا الصراع مع واشنطن؟
2: يعني إذا أردنا أن نفهم بشكل أكبر يجب أن نركز على الأفعال أكثر منه على المواقف. ما تقوم به إيران الآن خلال 10 أيام الماضية هي تقديم مقترح تفاوضي تلو الآخر، بمعنى العملية التفاوضية حية بشكل كبير بين طهران وواشنطن بمبادرة من الجانب الإيراني، رغم أن الجانب الإيراني كان شدد ما بعد انتهاء الجولة الأولى في إسلام آباد أنه لن يذهب إلى مفاوضات جديدة قبل رفع الحصار. وفي الواقع هو بدأ طرح المبادرات التفاوضية من أجل رفع الحصار وأعاد التأكيد عليها. وخلال 10 أيام تابعنا مجموعة من نصوص هذه المبادرات، والتي بدأت بمبادرة على 3 مراحل بعنوانين، ثم انتقلنا منذ يومين إلى الحديث عن 14 بندا مع خطوط عامة، وصولا إلى أمس ليوم أمس مع كشف أكبر عن بنود من الورقة التفاوضية. هذا يدل على أن الجانب الإيراني يريد الانخراط بشكل كبير بالعملية التفاوضية بغض النظر عن مضمون التفاوض.
1: نعم.
2: يعني كان دائما هناك منذ بداية هذا الحرب نقول أن توقيت التفاوض كان بيد الرئيس ترامب، ولكن مضمون التفاوض كان بالجانب الإيراني من خلال تحديد المتطلبات. والآن أيضا هو مع الجانب الإيراني، ولكن نلاحظ أن هناك تجاوب أكبر في الكشف عن هذه النقاط، وهو جديد من الجانب الإيراني، لعله يعبر أو هناك وجهة نظر من أجل وضع ضغوط على الجانب الأمريكي أن الجانب الإيراني يقدم مرونة معينة أو تسهيلات معينة. نعم. أقله بالشكل.
1: طيب أشير إلى ما تنقله وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن السلطات الكورية الجنوبية تتحقق من معلومات عن تعرض سفينة كورية لهجوم في مضيق هرمز. أسألك سيدة هيام، ما نقله وزير الخزانة الأمريكي لفوكس نيوز منذ قليل هو يحاول أن يحث الصين على الانضمام إلى الجهود الأمريكية لفتح مضيق هرمز، كيف تفهم الرسالة الأمريكية للصينيين المتضررين أصلا من ما يجري في مضيق هرمز وهم خلفاء لإيران وهناك اتفاقيات استراتيجية معهما؟
0: نعم، لكن لا أعتقد أن القضية هي أحادية، فالصين عليها أن تسير مسارا حذرا فيما يتعلق بحليفتها إيران وحلفائها في الخليج. إذن فهي الآن بين شقي الرحى، وعليها أن تسير بحذر شديد جدا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي وموقف رئيس ترامب منها، وذلك لأنهم هم فاعلون في هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، الصينيون الآن علاقتهم مع إيران قوية، والآن كل هذه التفاصيل يجب أخذها بالاعتبار عندما ننظر إلى الصورة الكبرى. الصين كما عرفنا لديها نموذج، وهو أنهم لا يحبون الصراع، وهم بارعون في أن ينأوا بأنفسهم عن الصراعات وأن يقدموا حلولا مع أنها غامضة، ولكن يمكن العمل معهم رغم ذلك. لذلك لا أرى كيف يمكن للصين أن تأتي مباشرة لكي تكون جزءا من التحالف الأمريكي، ولكن إذا الصينيون وهم شعب براغماتي كان لهم سبيل أن يصلوا إلى موقف براغماتي يرضي الطرفين، فهذا سوف يكون وضعا مفيدا وناجحا للجميع.
1: سيدة نيجار، ماذا عن الأوروبيين الذين يرفضون حتى الآن تأمين الملاحة في مضيق هرمز قبل انتهاء الحرب، وخاصة أننا نلحظ هناك اتصالات لا تزال مستمرة بين الأوروبيين والإيرانيين؟ إذن كيف توصفين هذا التواصل

0: الطرفين خاصة في الأيام الأخيرة؟
1: الأوروبيون لم يريدوا أي دور في هذه الحرب، ولقد كانوا ناقدين إلى أقصى قدر ممكن، فهم حلفاء للولايات المتحدة، لذلك فموقفهم صعب. ولكن رأينا انتقادات قادمة من مسؤولين رفيعين في أوروبا، من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بأن هذه الحرب غير قانونية، ولم يكن هناك موافقة من مجلس الأمن الدولي ولا الكونغرس ولا بالتشاور مع الحلفاء، وهذه الحرب حتى لا تحظى بالشعبية داخل الولايات المتحدة، وقد أدت إلى فوضى في المنطقة وأزمة طاقة عالمية. إذن فهذه الأزمة تضر بالأوروبيين كثيرا وتضر بالآسيويين، والعالم كله يريد للحرب أن تنتهي. إذن فالأوروبيين إلى أقصى قدر ممكن انتقدوا الحرب وطلبوا إنهاءها، ولا أعتقد أنهم يريدون أن ينجروا إلى هذا الصراع، وخاصة المملكة المتحدة، فالقادة هناك والزعماء كانوا قد أعلنوا اعتراضهم على هذه الحرب علنا، لذلك فهم في موقف حساس وصعب. لكن في الوقت ذاته أعتقد أنهم يريدون للحرب أن تنتهي، ويريدون للضغوط الاقتصادية أن تنتهي، وأوروبا أصلا كانت تتعامل مع أزمة طاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. إذن فهذه الحرب أضافت مشكلة إلى مشكلة، لذلك فالقرار في واشنطن، دعونا لا ننسى إسرائيل لأنها مكون جدا قوي جدا في هذه الحرب، فهذه الحرب بدأت بضغط كبير من إسرائيل على ترامب، وسوف تنتهي ولن تنتهي إلا إذا ما أتي بإسرائيل إلى ركب عملية إنهاء هذه الحرب بالاتفاق مع واشنطن.
0: دكتور سليم، إلى أي مدى الموقف الأوروبي الموحد حيال هذا التصعيد الأمريكي مع إيران، وأيضا الجهود والمساعي الإقليمية تدفع قدما للخروج عما قريب بإطار اتفاق بين الجانبين؟
2: يعني حتى الآن الدور الأوروبي لم يكن ضاغطا بشكل كبير على نتائج هذا الصراع. يعني هذه الحرب أو هذا الصراع محكوم باللاعبين المباشرين بشكل أساسي، يعني
0: رغم أن ترامب كان يدفع بهم بالدخول والمشاركة.
2: صحيح صحيح، يعني ترامب كان يريد ولا يريد، يعني هو يريد الدعم ولكن لا يريد الشراكة. يعني هذه هي الإشكالية مع رئيس ترامب، أنه يريد أن يحصل على الدعم ولكن يريد أن تبقى القيادة والأحقية أو الأولوية للولايات المتحدة، وهذا إشكالية كبيرة، وهذا كان منذ بداية الحرب، لأن ما قامت به الولايات المتحدة لم يكن منسقا ولم يكن محضرا مع الحلفاء التقليديين، لذلك لم يكن هناك من هذا الدعم. حتى في المراحل اللاحقة كل الأدوار التي لعبتها الدول الأوروبية لم ترقى إلى مستوى يمكن التأثير بشكل فعلي، خاصة أن كان هناك دائما حذر من الانخراط، ودائما التصريحات الأوروبية أو الاستراتيجيات الأوروبية أننا سنشكل هذا التحالف وسنقوم بالمشاركة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.
0: يجتمعون يعني كل عدة أيام نرى هناك اجتماع أوروبي كبير اليوم في يريفان.
2: هناك تحضيرات لمرحلة المقبلة، بمعنى أن عندما تنتهي هذه الحرب هناك دور من الممكن أن يلعبه الأوروبيون إذا كان هناك من داعي. يعني نحن نتابع الآن التداعيات في مضيق هرمز، في الساعات المقبلة 24 أو 48 ساعة يجب أن نرى. الآن هناك الخبر من كوريا الجنوبية في حال احتمال التعرض للسفينة الكورية، يعني نحن أمام مشهد متغير، يعني نبني على المتغيرات التي تأتي كل نصف ساعة، كل ربع ساعة، كل ساعة. يعني الساعات 24 أو 48 المقبلة قد تكون أوضح، تعطينا صورة أوضح عن المشهد في مضيق هرمز، وعليه من الممكن أن نفهم أو يترتب أي دور أوروبي من الممكن أن يكون في هذا المضيق إذا وصلنا إلى نهاية الحرب.
0: طيب سيدة هيام، يعني دعينا نقف بعيدا وألا نغرق بتفاصيل هذه الأخبار المتتالية، ماذا يريد ترامب؟
1: هذا سؤال وجيه جدا، وعلينا أن ننظر إليه من جانبين. الجانب الأول هو الأهداف والمقاصد التي صرح بها قبل البدء بالحرب، وبشكل عام هو حقق بعضها، والجائزة هي أنهم حققوا بعض الأهداف.

0: الأهداف باستثناء عملية تخصيب اليورانيوم. إذن هذه كلها تؤدي إلى سؤال: هل يمكن للحرس الثوري الإيراني أن يعيد النظر بسلوكه التعطيلي في المنطقة وللمجتمع الدولي؟ هل سيكونون قادرين على أن يساعدوا أنفسهم بشكل صحيح أو أن يجبروا أنفسهم بشكل صحيح؟
1: وبشكل سريع سيدة نجار، ماذا يريد المفاوض الإيراني مع ما وصلنا إليه حتى الآن؟
0: الإيرانيون يريدون إنهاء الحرب. هم لم يريدوا هذه الحرب، بل هي عدوان أتى عليهم ورأوا أن هذا يعتبر حربا وجودية عليهم. ولقد بدأت هذه الحرب باغتيال المرشد الأعلى، وقاموا باستهداف أهداف مدنية واعتدوا على السيادة الإيرانية. لذلك يريدون لهذه الحرب أن تنتهي، ولكن بمقتضى بنود محددة. يريدون إنهاء الحرب بشكل دائم لكي لا تعود. فلقد بدأت في يونيو، ومن ثم كان هناك هدنة، ومن ثم عادت الحرب إلى اندلاعها. لذلك هم يريدون أن يظهروا بأنهم ليسوا كما فهمت واشنطن إيران، بأنها نمر من ورق. وأيضا يريدون أن ينتفعوا اقتصاديا بعد الحرب، وهم بالطبع أيضا يريدون حل القضية النووية مع واشنطن. لذلك هم يظهرون المرونة، ولكنهم لن يستسلموا ولن يتعاملوا ببرنامج سلمي، لأنهم لديهم الحق في خلال معاهدة منع الانتشار النووي أن يكون لديهم برنامج نووي سلمي. هم فهموا بأن هذا الأمر متعلق بالسياسة الأمريكية والتنافس بين الرئيسين، هذا من الجمهوريين وهذا من الديمقراطيين.
1: شكرا لكم ضيوفنا، إذن مع حفظ الألقاب والأسماء. أما الآن فنرصد المشهد في لبنان، التي شهد منذ صباح اليوم غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع مسلحي حزب الله بجنوب لبنان ظهر هذا اليوم. للمزيد بشأن التطورات الميدانية والمواقف السياسية، خاصة ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ينضم إلينا من مدينة صور جنوبي لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. والبداية معك إيهاب، لنعيد رسم المسار الميداني، كيف تتطور الجبهة، وأيضا كيف يتقدم موقف حزب الله، خاصة أننا نشهد تصريحات باتت يومية لمسؤولين في حزب الله.
2: نعم، الواضح أن هناك انسجاما بين المعطيات الميدانية التي يقدمها حزب الله وما أعلنه أمينه العام نعيم قاسم هذا اليوم. على المستوى الميداني، أعلن حزب الله عن استمرار العمليات العسكرية مستهدفا تموضعات للقوات الإسرائيلية بالمسيرات وبالمحلقة بالصواريخ وبالمحلقات الانقضاضية على موقعين في البياضة والقنطرة، مع استمرار دوي اشتباكات استمر نحو ساعتين في محيط بلدة دير سريان وزوتر الشرقية، اللتين تتقابلان على ضفتي نهر الليطاني في شماله وجنوبه. وربما تقع هناك المعركة التي تحدث الجيش الإسرائيلي عن احتمال إصابة جنديين فيها نتيجة لاشتباك مع حزب الله. وكذلك استمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق التهديدات والإنذارات للقرى والبلدات اللبنانية، خاصة تلك التي تقع في النبطي وقضاء صور. وشنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات لم تشمل فقط البلدات التي هددها الجيش الإسرائيلي، وإنما اتسعت لتشمل بلدات في قضاء النبطي مثل كفر تبنيت وزوتر الشرقية وغيرها من البلدات والقرى التي تعرضت هذا اليوم لقصف جوي إسرائيلي عنيف. وتحدثت وزارة الصحة عن أرقام جديدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، فأشارت إلى سقوط 17 شهيدا نتيجة للغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية، مع ما يزيد عن 30 جريحا نتيجة لهذه الاعتداءات أيضا. والمسار السياسي الذي يتمسك به حزب الله كان أعلنه الأمين العام للحزب نعيم قاسم من خلال بيان أصدره هذا اليوم، حدد فيه ثلاث مسارات أو ثلاث

0: ثلاث مسار من ثلاث نقاط أبرزه هو أيضا أن حزب الله مستمر في أعمال القتال في جنوب لبنان للقوات الإسرائيلية، يقول بأنه يعول كذلك على مسار المفاوضات اللبنانية أو الأمريكية الإيرانية مع ما أيضا قد تقدمه الدول الصديقة للبنان من ضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ويرى حزب الله بأن إسرائيل لم توقف نيرانها وأنه يعمل على مواجهة أي محاولات إسرائيلية لتثبيت مواقع قواتها في جنوب لبنان. هو يقول بطبيعة الحال أنه مستمر في عمليات الدفاع الإيجابي وأيضا عدم التمسك بالأرض وتحديد أهداف إسرائيلية وإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر في القوات الإسرائيلية. لكن حزب الله يرى بأن المسار الدبلوماسي هو مسار مرحب به، لكن من خلال مفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى أي مفاوضات قد يعقدها لبنان مع إسرائيل في الولايات المتحدة ربما خلال الأيام المقبلة. وأيضا هذا المسار كانت تحدثت عنه السلطات اللبنانية، فأشارت خلال الأيام الماضية بأنها متمسكة بمسار المفاوضات المباشرة لكن بعد إتمام وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وهو أيضا لبنان الرسمي كان طلب من خلال القنوات الدبلوماسية للطلب من الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في جنوب لبنان. وهذا الأمر أيضا جاء بعد أيام على إعلان السفارة الأمريكية في بيروت أنها مع عقد اجتماع للرئيس اللبناني جوزيف عون مع أيضا الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وهذه الأمور التي كان رفضها لبنان من خلال ما أعلنه من مواقف خلال الأيام والفترة الماضية التي أشار فيها إلى المواقف اللبنانية الثابتة بضرورة وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، بسط سلطة الدولة وإطلاق سراح الأسرى، وهي العناوين التي يتحرك فيها لبنان بالإضافة إلى إعادة الإعمار بالتنسيق مع الدول الصديقة للبنان.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، حدثتنا من مدينة صور. أتحول لك وليد، كيف يقرأ إسرائيليا تصريحات حزب الله التي دائما ما ترفض التفاوض المباشر بين لبنان وحزب الله، وأيضا كيف يتم التحرك في الميدان؟ هل لازال الأمر في نفس المقاربة التي أعلن عنها نتنياهو بحدود خط أصفر، أي هي منطقة عمليات القوات الاحتلال في جنوب لبنان؟
2: إسرائيل تعتبر أن كل المنطقة الممتدة من مجرى الليطاني حتى الحدود هي منطقة عمليات لها، والحديث الذي دار حول خط أصفر أو خط دفاع متقدم هو مبهم في حقيقته، لم يتم تحديده لا بالإحداثيات ولا بالمواقع الجغرافية الأخرى. والتصريحات الصادرة في إسرائيل جميعها تنذر بأن القادم قد يكون أشد، مثل تصريح الوزير إيلي كوهين وهو عضو في الكابينيت في الطاقم الوزاري الأمن المصغر الذي قال بأن استئناف الحرب في لبنان مسألة وقت وليس هناك وقف لإطلاق النار. ووزير الدفاع كاتس الذي أعلن بأنه سيتم استكمال عمليات الهدم في القرى اللبنانية خلال فترة وجيزة. والأوامر التي صدرت في الأيام الأخيرة التي تعطي الجيش وتجيز له أن يقوم بعمليات قصف وغارات في عمق لبنان بذريعة تدمير معامل ومصانع وخطوط إمدادات للمسيرات والمحلقات اللبنانية محلقات حزب الله التي سببت تحديا حقيقيا للجيش الإسرائيلي. على الصعيد الميداني نفسه آخر الأحداث هو الاشتباك الذي وقع واعترف الجيش بإصابة جنديين من جنوده، وحسب التفاصيل فإنه كان هناك كمين نصبه مقاتلو حزب الله لقوة إسرائيلية فتحوا عليها النيران. اعترف الجيش بإصابة اثنين من جنوده حتى الآن، وقال بأنه فورا دار اشتباك بين القوى الإسرائيلية والمسلحين من حزب الله تدخلت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية التي قامت بقصف مبان ادعى أنها تتبع لحزب الله في تلك المنطقة دون تحديد المنطقة. المنطقة، لكن على الأغلب والمرجح أن تكون هي منطقة دير السريان تحديدا، لأن القصف في نفس الساعة نحو 11 ظهرا كان يستهدف هذه المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، بعد أن كانت هناك إنذارات إسرائيلية قد تم توجيهها لأربعة قرى شرقي صور في القطاع الغربي، وباشرت بعدها طيران الحرب الإسرائيلي عمليات القصف على نطاق واسع، وأيضا تواصلت عمليات التجريف والتفجير في مناطق مختلفة، وهو ما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في هذه المناطق وكأن ليس هناك وقف لإطلاق النار، ويواصلها ويوسع من نطاق سيطرته الاحتلالية فيها، مع مراعاة أن يكون لديه سيطرة نارية على كل المنطقة الأخرى الممتدة حتى الليطاني. سياسيا إسرائيل، وبعد اجتماع الطاقم الوزاري المصغر جدا الليلة الماضية والتي استمرت 8 ساعات، تسربت معلومات من أن الإدارة الأمريكية قد أبلغت إسرائيل بأن عليها الحفاظ على الوقت على الوضع الراهن، أي على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وأن لا تربط ذلك بتاتا مع التطورات الحاصلة في القضية مع إيران في هذه المرحلة، وهو ما أضاف علامات سؤال عند الإسرائيليين حول هامش الحرية التي تتمتع به إسرائيل، وتحديدا رئيس الوزراء نتنياهو بخصوص اتخاذ القرار، أم أنه بقي هذا القرار رهينة بيدي الرئيس الأمريكي ترامب، هو صاحب قرار استئناف الحرب وقرار وقف هذه الحرب في هذه المرحلة، وهو ما يزيد الغضب في أوساط إسرائيلية متزايدة. لذلك هناك تجديد في التصريحات الإسرائيلية من قبل نتنياهو من قبل وكاتس واليوم، وأيضا وزراء ومسؤولين آخرين.
1: شكرا لك مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، حدثنا من رام الله. نعود لرصد الوضع في مضيق هرمز، ولكن من زاوية اقتصادية. فرغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زالت طهران قادرة على إيصال شحنات نفطية إلى الموانئ الصينية، في الوقت الذي تم التحدث فيه عن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل الإشكالات الاقتصادية والفنية التي قد تواجه النفط الإيراني.
3: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار، نفطا إيرانيا مخفضا ملتفا على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أباريق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن. وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية. فالناقلة الإيرانية الهاربة من مصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبونا قادرا على التكرير، وبنكا قادرا على الدفع، وسوقا تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالبا ما يعاد وصفه بكونه ماليزيا أو إندونيسيا، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر. ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هنغلي بتروكيميكال في داليان، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هنغلي بطاقة تصل 400 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية، من بينها هنغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات، وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30 إلى 50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أباريق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: المزيد بشأن التداعيات الاقتصادية لتطورات الوضع في مضيق هرمز في هذه النافذة معك وسيلة علمي.
4: شكرا غنوة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الخاصة التي نرصد فيها تداعيات الاقتصادية التي نرصد فيها حركة سفن في مضيق هرمز على ضوء إعلان الرئيس الأمريكي بدء الجهود لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز، كما نسلط الضوء على شبكة الظل المالية الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية. معنا في الاستوديو الدكتور غازي إبراهيم العساف، أستاذ اقتصاديات الدفاع، الذي نرحب به. أهلا بك دكتور. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمد رمال أحدث التطورات في المضيق. محمد، هل من جديد بخصوص حركة العبور؟
5: وسيلة، ارتفع منسوب التوتر مجددا في مضيق هرمز مع إعلان الجانب الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات سفنا حربية أمريكية كانت تحاول العبور في مضيق هرمز في هذه المنطقة الحساسة من العالم. وفقا لآخر الروايات، وهي روايات إيرانية، تحدثت عن أن محاولة دخول المدمرات الأمريكية منطقة المضيق جوبهت بتحذيرات إيرانية، بداية التحذير الأول ثم التحذير الثاني، وعندما لم تستجب المدمرات الأمريكية أطلقت البحرية الإيرانية صواريخ كروز ومسيرات لدفع هذه المدمرات للعودة أدراجها باتجاه بحر العرب. لكن الجانب الأمريكي وبالتحديد القيادة المركزية الأمريكية تحدثت في المقابل عن أن مدمرتين أمريكيتين استطاعتا عبور هذا المضيق إلى داخل الخليج، وأن سفينتين تجاريتين أمريكيتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا أيضا المضيق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن هاتين السفينتين متجهتين الآن إلى أهدافهما بأمان. علما أن الجانب الإيراني كان قد تحدث في بداية هذا اليوم عن أنه يحظر على كل السفن عبور هذه المنطقة، وحدد منطقة داخل المضيق هي عند نقطة الاختناق من غرب جزيرة قشم إلى ما يعرف بالجزيرة الحمراء في أم القوين في الإمارات، وكذلك من منطقة كوم بارك في إيران وصولا إلى منطقة كلباء إلى الجنوب من مدينة الفجيرة الإماراتية. هذه المنطقة محظورة على عبور أي سفن أكانت تجارية أم عسكرية. لكن في المقابل تحدث الجانب الأمريكي عن مسارات لهذه السفن، وقال نصح السفن التي ستعبر وفقا للتعليمات من هذا المنطقة كعبور آمن قريب من السواحل الإماراتية والعمانية باتجاه الخليج، في حين أن الجانب الإيراني تحدث عن مسار إجباري قريب من منطقة المياه الإقليمية الإيرانية، هذا الممر الذي يعرف بتي أس أس المعروف بأنه المسار التقليدي للسفن في هذا المضيق، علما أن عدد السفن العالقة في بحر الخليج تقدر بأكثر من 800 سفينة، وهناك توصف بأنها أزمة إنسانية حيث أن 20,000 بحار عالقون في هذه السفن والناقلات منذ أكثر من شهرين، ويعانون من أزمة تسببت في نقص الغذاء، نقص المياه، ونقص الإمدادات الطبية وسيلة.
4: شكرا جزيلا لك محمد على كل هذه التحديثات والمعطيات. قبل بدء النقاش مع ضيفنا نسلط الضوء على بعض البيانات التي أوردتها وكالة رويترز بشأن قطاع العملات المشفرة في إيران في ظل العقوبات الأمريكية. استنادا إلى هذه البيانات، فإن حجم التعاملات بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي أي 2025 مقابل 11.4 مليار دولار عام 2024. أما عدد المستخدمين فبلغ 14 مليون مستخدم للبيتكوين، وشكل حجم التعاملات أكثر من 2% من حجم الاقتصاد الإيراني. أكبر المنصات التي يتم تداول العملات المشفرة من خلالها في إيران هي منصة نوبيتاكس، والتي مثلت تداولاتها 70% من حجم التداولات في البلاد، ويستخدمها 11 مليون مشترك يمثلون 10% من السكان. إذن نجدد ترحيب بالدكتور غازي إبراهيم العساف، والذي نعلق معه على هذه البيانات وإلى ماذا تؤشر. نتحدث عن حجم تعاملات في قطاع العملات المشفرة بلغ 10 مليارات دولار.
6: شكرا جزيلا لك وسيلة. حقيقة هذا كما ذكرنا سابقا، إيران خلال العقود الماضية الأربعة استطاعت أن تشكل ما يسمى النظام المالي الموازي كجزء من الاقتصاد الموازي، وبنت خبرة كبيرة في الالتفاف على كثير من العقوبات الاقتصادية التي فرضت، وعلى مراحل 5 أو 6 مراحل بدءا من سبعينيات القرن الماضي. وتوجهها للعملات المشفرة كما ذكر في التقرير، هذا دليل أيضا على أن هناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة في إيران، معززة بدعم قدم من الحكومة الإيرانية بدءا من عام 2019. هذا الدعم كان لأسعار الطاقة الكهربائية، وكما تعلمين أن عملية تعدين العملات المشفرة تحتاج إلى طاقة كهربائية هائلة، وبالتالي استفادت كثير من الشركات الموجهة في الاقتصاد الإيراني في ذلك الوقت وخلال الفترة الماضية من هذا الدعم، إضافة إلى أن كثير من المجتمع الإيراني ولأغراض التحوط وبكون هناك قيود على العملات الأجنبية توجه للاستثمار وشراء الأصول الرقمية ممثلة بالعملات الرقمية. فهذا كله يفسر الحجم الكبير في هذه العملات الرقمية. لكن ما يميز هذا الرقم أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحتجز فقط ما يعني يقارب 300 إلى 400 مليون بحسب الأخبار والبيانات والتقارير التي أظهرت ذلك.
4: هل هذا يؤشر إلى نجاعة هذه السياسات التي تعتمدها إيران في الالتفاف على العقوبات؟
6: نعم، أولا دعينا نقول أن هذا الرقم يشكل فقط الرقم من إجمالي الأموال المرصودة. هذا يعني بالضرورة أن هناك جزء كبير من الأموال قد تتخطى هذا الرقم هي أموال غير مرصودة. فاستطاعت أمريكا أن تحتجز خلال الأزمة الأخيرة فقط ما يشكل 3% من هذه الأموال، وهذا أعتقد هو عبارة عن تكلفة ما يسمى التكنولوجيا، لأن التحايل في التكنولوجيا الآن هو سهل سواء استخدمته إيران أو أي دولة أخرى، لأن العملات الرقمية هو إحدى وسائل هذا التحايل.
4: طيب هذا النظام، نظام الظل المالي هذا الذي تعتمده إيران للالتفاف على العقوبات، ما أبرز ملامحه دكتور؟
6: حقيقة دعينا نقول أن كما ذكرت إيران استطاعت أن تنشئ ما يسمى اقتصاد موازي. جزء من هذا الاقتصاد الموازي هناك نظام مالي موازي. النظام المالي الموازي يمر ب أو هو عبارة عن منظومة من ثلاثة حلقات متسلسلة ومتتالية. هذه الحلقات بدءا من وسطاء ماليين يديرون شركات بواجهات وهمية في دول لديها ضعف في الرقابة المالية، ثم هناك شركات صرافة تحول إيرادات بيع النفط الذي تم وتغيير البواخر الذي تم نقل من باخرة إلى باخرة، تحول إلى عملات أخرى كالدولار وعملات قابلة للتداول، ثم حلقة ثالثة هي عبارة عن العملات المشفرة، وبالتالي تستطيع من خلال هذه البلاتفورمز لتحويل هذه العملات أو هذه الأموال إلى عملات مشفرة. هذه العملات تمكنها من تحويل الأصول المالية إلى محافظ وبشكل سهل وسلس ويصعب تتبعه كما في حالة البنوك الطبيعية.
4: حتى رسوم التي كانت تفرض على ناقلات النفط كانت تحول إلى عملات مشفرة، هذه سياسة متبعة إيرانيا. وبالتالي الحصار الأمريكي كيف أثر على العملية برمتها؟
6: نعم، أظهرت تقارير عديدة أن حتى الناقلات التي كانت تعبر بإذن من القوات الإيرانية كانت تدفع جزء من يعني رسوم العبور كانت تدفع بالبيتكوينز، وهذا يعني أن هناك تجاوزا في منظومات التحايل التي تستخدمها إيران اليوم باستخدام كل هذه البلاتفورمز من خلال العملات الرقمية. هذا يعني كما ذكرنا يشير إلى ما يسمى أن لا زال نزلنا أو المرحلة تحولت من حرب على النفط إلى حرب على إيرادات النفط، واليوم نتحدث على أن الحرب حول مقاصة تحويل واستلام هذه الإيرادات، وأنت يعني مسموح لك أن تبيع النفط اليوم لكن غير مسموح لك أن تستلم عائداته وإيراداته.
4: بالنسبة لمنصة نوبيتاكس التي تحدثنا عنها، هي منصة محلية للعملات المشفرة ظلت تعمل رغم انقطاع الإنترنت، كيف نفهم ذلك؟
6: أنا أعتقد أن هذا جزء من التحالفات العسكرية اللي قد تكون جزء منها سرية. هذه التحالفات تؤدي إلى الحصول على منظومات تكنولوجية تمكن من استمرار عمل هذه المنظومات، لأن جوهر الحرب المالية الآن هو محاولة أن تبعد نفسها أو الاقتصاد الإيراني نفسه عن منظومة التحويلات المالية الغربية. لذلك أنا أعتقد مع مرور الوقت استطاعت اليوم إيران أن تبعد وتنأى بنفسها عن جزء من منظومة التحويلات المالية الغربية، وهذا جزء ما يفسر عمل هذه المنصة. 70%
4: من حجم التداول في هذه المنصة، 11 مليون مشترك، أي أكثر من 10% من عدد السكان.
6: 100% هذا يعني مرة أخرى أن هناك توجه كبير حول الطرق البديلة لتحويلات المالية التي كانت تسيطر عليها الدول الغربية.
4: طيب الولايات المتحدة الآن تراهن على خنق الاقتصاد الأمريكي، هذا الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية كيف سيؤثر وإلى أي مدى بالفعل سينجح في خنق الاقتصاد الإيراني؟
6: كما ذكرت الآن نحن نعيش اليوم في ما يسمى حرب بقاء مالية أكثر منها بقاء اقتصادية، لأن ما شهدناه بالأمس وأول أمس من فرض عقوبات مالية على أفراد وشركات بعينها بدل من قطاعات، هذا يعني أن هناك سباق تسلح مالي. أمريكا تحاول أن تطور وسائل وأدوات ذكية لرصد كل هذه التدفقات المالية، وإيران تحاول أن تطور أدوات أكثر تعقيدا من خلال كل هذه المنظومات.
4: ووسط كل هذه التطورات، هل ما تزال إيران قادرة على تطوير طرق بديلة وجديدة للالتفاف؟
6: في علم الاقتصاد السياسي الدولي عادة ما نحكم على النجاح باتجاهين، نجاح اقتصادي من خلال حساب التكلفة وكم تتكبد دولة الخصم من خسائر، ونجاح سياسي من خلال تغيير تكلفة السلوك وتغيير تكلفة القرار الاستراتيجي. فإذا كان هناك فعلا سلوك تغيير في السلوك السياسي الإيراني فهذا نعم مؤشر نجاح سياسي، وإذا كان هناك تكاليف فهذا مؤشر نجاح اقتصادي.
4: وزير الخزانة الأمريكي قال قبل قليل فوكس نيوز الاقتصاد الإيراني في حالة سقوط حر، ما دقة هذا الكلام والوصف؟
6: نعم أنا قد أتفق جزئيا مع هذا التصريح، لأنه حقيقة الاقتصاد الإيراني هو في حالة اقتصاد حرب، دخل أصلا قبل هذا الحرب بمؤشرات وهيكلية ببعض المشكلات الكبيرة المزمنة التي جعلت إيران تدخل اقتصاديا بوضع اقتصادي إلى حد ما هش.
4: شكرا جزيلا لك الدكتور غازي إبراهيم العساف ضيفنا هنا في الاستوديو، أستاذ الاقتصاديات الدفاع، نشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات وهذا التحليل لموضوع العملات المشفرة والاقتصاد الإيراني. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة. نعود الآن من جديد إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية. نعود الآن إلى زميلة إلسي أبي عاصي. إليك إلسي.
7: شكرا لك وسيلة، ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرات صواريخ موجهة أمريكية عبرت مضيق هرمز دعما لعملية الحرية، وأنها موجودة الآن في الخليج. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح. من جهته قال الجيش الإيراني أنه وجه تحذيرات لمدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بعد إطفاء راداراتها في بحر عمان. أضاف الجيش الإيراني أنه أطلق تحذيرات بالصواريخ والمسيرات قرب السفن الأمريكية التي تجاهلت تحذيراته. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، داعيا الصين للانضمام إلى واشنطن في جهود فتح المضيق. في مستجدات الملف اللبناني الإسرائيلي، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان وأنذر أخرى بإخلائها. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات موقعين للجيش الإسرائيلي في بلدتي القنطرة والبياضة جنوبي لبنان. من ناحيته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن التفاوض المباشر مع إسرائيل تنازل مجاني وخدمة لنتنياهو. وفي بيان له حذر نعيم قاسم قائلا إنه لا وجود لخط أصفر ولا منطقة عازلة ولن يكون. إلى شبكة مراسلين معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير، وينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. مرحبا بكما، ونبدأ معك نور الدين دغير لتضعنا في صورة آخر ما ورد من معلومات ومستجدات وتصريحات بشأن المجريات والأحداث الحاصلة في مضيق هرمز.
8: إلسي، حاولنا فهم ما يحدث هناك في مضيق هرمز ما بين الإيرانيين والأمريكيين، وكاننا نتواصل مع بعض الجهات المعنية لتؤكد لنا ماذا حدث هناك. هل فعلا كانت هناك مواجهة حقيقية؟ هل استطاع الأسطول الأمريكي أو على الأقل المدمرات الأمريكية العبور من مضيق هرمز؟ هل كانت المواجهة عبر استهداف مباشر لهذه القطاعات؟ فاستطعنا أن نحصل على الأقل هنا على الرواية الإيرانية لما حدث هناك بحسب المصادر التي تحدثنا إليها. يقول المصدر بأن القطاعات البحرية الأمريكية كانت تقترب من مضيق هرمز، وأن قطاعات تابعة للقوات البحرية الإيرانية اقتربت منها، وجهت لديها تحذيرا عبر أجهزة الاتصال اللاسلكي بمغادرة المكان، لكن يبدو أن القطاعات الأمريكية كانت تريد مواصلة مسيرها. هنا يقول المصدر بأن القوات الإيرانية أطلقت عليها مجموعة من الصواريخ، لكن أكد لنا بأن إطلاق الصواريخ الذي تم من قبل القوات البحرية الإيرانية لم يكن ذو بعد هجومي، بمعنى أنه لم يستهدف تلك القطاعات بشكل مباشر، وإنما كان عبارة عن طلقات تحذيرية من البحرية الإيرانية للقوات الأمريكية. قال بأنه لم تحدث أي إصابة لأي قطعة بحرية، سواء تلك التابعة للقوات البحرية الأمريكية أو تلك التابعة للقوات البحرية الأمريكية، بمعنى أن هذا النوع من المناوشات تم بسلام دون أي خسائر داخل البحار. وفي الختام يقول لنا المصدر بأن القطاعات البحرية ابتعدت عن المكان، وقوله بأنها رجعت إلى أماكن انطلاقها بأنها لم تعبر المضيق. على الأقل هذه هي الرواية التي حصلنا عليها هنا من خلال تواصلنا مع مجموعة من المعنيين ومع المصادر التي لديها إلمام بهذا الموضوع. لكن إلسي، إذا ما أردنا أن نضع ما يحدث هذا في سياقه وفي سياق التوتر القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك سيناريوهات متعددة. يبدو أن الجانب الأمريكي، وهذا بحسب الرؤية الإيرانية، يبدو أن الجانب الأمريكي ربما يحاول أن يخلق مناوشات لمعرفة مدى قدرة الجانب الإيراني على السيطرة والتحكم في المضيق، استعدادا ربما لعمليات قد تكون أكبر بناء على ما سيرد به الجانب الإيراني. إذن نحن أمام مناوشات أو تحرك ربما لجس نبض الطرف الإيراني، وهذا مطروح. هناك من يتحدث، وسمعنا هنا بشكل كبير جدا تقديرات عسكرية من الجهات المعنية، على أن الجانب الأمريكي في خططه العسكرية التحرك عسكريا بمضيق هرمز وبالمياه الخليجية بشكل عسكري حقيقي، ويتم الحديث كذلك عن إمكانية والتخطيط للإنزال بالمضيق، بل حتى يتم الحديث عن إحدى الجزر، وهي جزر مهمة، جزيرة مهمة توجد بالقرب من المضيق، تشكل نقطة ثقل لمراقبة المضيق، وهي جزيرة قشم، إحدى أكبر الجزر الإيرانية. يتم الحديث على أن هناك قراءة إيرانية تقول بأن الجانب العسكري الأمريكي ربما قد يقدم على أي عملية إنزال بهذه الجزيرة من باب السيطرة على المضيق وفتح كسيناريو أول، وهذا مطروح لدى الإيرانيين، وما يحدث الآن ربما هو محاولة جس نبض الجانب الإيراني إلى أي حد يكون قادر على التدخل العسكري السريع لمنع مثل هذا الانتشار. وهناك من يتحدث كذلك بالجانب الإيراني أن الجانب الأمريكي على المستوى العسكري يريد أن يحدث مفارقة داخل مضيق هرمز من باب إبراز نوع من النصر المعنوي، وقد ينسحب الجانب الأمريكي دون أن يحدث أي مفاوضات أو يصل إلى أي اتفاق مع الجانب الإيراني. وربما هذا السيناريو تنظر إليه طهران على أنه سيناريو غير جيد. لماذا؟ لأنها لا تريد طهران أن تنتهي الحرب دون توافق، أو على الأقل دون حسم عسكري، لأن دون حسم عسكري أو دون توافق سينعكس بشكل كبير على الوضع الداخلي الإيراني، على الوضع العسكري الإيراني. أو ربما هناك من يتحدث ربما بناء على بعض المعطيات القليلة التي تحدث الآن بالمضيق وببحر العرب، على أن هناك مرور سلس لبعض ناقلات النفط الإيرانية دون أن يتم اعتراضها ببحر العرب. ربما قد يكون هذا مبشر أو على الأقل مؤسس لكي تتمكن مجموعة من السفن الخروج من مضيق هرمز. ويمكن القول بأن هناك من يتحدث عن نوع من الاتفاقيات الغير المعلنة، ولكن جزء من الحراك الدبلوماسي القائم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، الذي يمكن من خلاله التأسيس لمجموعة من النقاط تكون أرضية للتفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وكنقطة أخيرة إلسي، ما نشهده الآن ربما هو باب تصعيد جزئي من أجل الوصول إلى طاولة المفاوضات وإلى الحلول، خاصة أن الأطراف الآن في حراك دبلوماسي حقيقي. هناك تراجع على مستوى المطالب من الجانب الإيراني، وكذلك سجل تراجع على مستوى المطالب من الجانب الأمريكي، ويبدو أن الطرفان يصلان رويدا ونوعا ما إلى نوع من التوافق قد يؤدي على الأقل خلال الأيام المقبلة إلى رؤية جديدة إيرانية في الرد على المطالب الأمريكية، وقد يؤسس أكثر من ذلك إلى تحركات دبلوماسية على مستوى أعلى، ولما لا ربما لقاء إيراني أمريكي.
7: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. إلى فادي منصور مراسلنا في البيت الأبيض. فادي، كيف يقيم الجانب الأمريكي حتى الآن مسار هذه العملية، عملية مشروع الحرية، وما الذي يمكن أن يترتب عليها بالنسبة للطرف الأمريكي؟
9: نعم إلسي، ما نعلمه حتى هذه اللحظة ومن تصريحات المسؤولين الأمريكيين وأيضا بيانات القيادة المركزية تشير إلى أن القيادة المركزية تؤكد أن عددا من مدمراتها عبرت بالفعل مضيق هرمز إلى منطقة الخليج، وسهلت عملية عبور سفينتين ترفعان العلم الأمريكي. هذا وفق القيادة المركزية. تواصلت مع أكثر من مسؤول عسكري لمحاولة معرفة كم عدد هذه المدمرات، وهل لا تزال أصلا داخل منطقة الخليج وتبحر هناك، وكيف تقوم بعملية تسهيل عبور هذه السفن، وننتظر إجابة على هذا الموضوع. وفي كل أحوال في هذا الصدد من المقرر أن يعقد قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر إحاطة هاتفية بعد نحو ساعتين من الآن للحديث عن مسألة مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس الأمريكي لتحرير السفن التجارية العالقة داخل مضيق هرمز. لكن كان اللافت قبل قليل تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي الذي تحدث إلى فوكس نيوز وأكد على مجموعة من المسائل. هو أولا نفى أن يكون هناك أي تنسيق ما بين الولايات المتحدة وإيران بشأن ما يسمى مشروع الحرية. هذا الأمر ملفت للغاية، خصوصا أن الرئيس الأمريكي في إعلانه على تروث سوشيال يوم أمس عن بدء هذا المشروع بالتوقيت الصباحي لمنطقة الشرق الأوسط قال إن هذه بادرة إنسانية بالنيابة عن الولايات المتحدة والدول الشرق أوسطية وإيران أيضا وفق تعبيره، ما أوحى ربما أن هناك تحرك ما مع الجانب الإيراني، خصوصا أنه قال أن ممثليه ومبعوثيه يتحدثون عن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع الجانب الإيراني. هذه النقطة الأولى، وبالتالي الآن الإدارة الأمريكية وعلى لسان وزير الخزانة تؤكد أن لا تنسيق ما بين الولايات المتحدة وإيران في مسألة تسهيل عبور السفن وناقلات النفط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن وزير الخزانة أكد أن القوات الأمريكية جاهزة للتصعيد في حال قامت القوات الإيرانية بالتصعيد بمواجهتها، وهو قال نحن لن نقوم بإطلاق النار أولا، ولكن إذا قام الإيرانيون بإطلاق النار سوف نرد ونحن لا نعمد إلى الاستفزاز. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة وضع هذه البادرة في إطار الجهد الإنساني.

0: لتحرير السفن والطواقم العالقة على متنها من في إطار اتصالات واسعة على المستويين الدبلوماسي والعسكري لعدد من الدول المعنية بهذا الأمر. النقطة الثانية التي أشارت إليها القيادة المركزية هي إلى أن السفن الخاض تابعة لها تحاول توجيه السفن التجارية للعبور عبر مضيق هرمز بمسارات آمنة، لكن حقيقة الاطلاع على المصادر المفتوحة لحركة الملاحة داخل مضيق هرمز حتى هذه اللحظة من الملاحظ أنها لا تزال ضئيلة للغاية، وأن الجزء الأساسي الذي يمر هو يمر في المناطق التي سبق أن حددتها إيران وليس المناطق التي حددتها الولايات المتحدة. في كل أحوال ألسي، كل من تحدثت إليهم من المسؤولين العسكريين المعنيين بهذا الملف حتى هذه اللحظة يطلبون منا الانتظار إلى حين اتضاح الصورة أكثر لكي يوفروا المزيد من المعلومات. أولا، كيف ستواصل الولايات المتحدة هذا الجهد؟ هل بالفعل هناك مدمرات عبرت؟ ما هو عدد هذه المدمرات؟ هل هناك مناوشات تقع مع الجانب الإيراني؟ والسؤال الأهم في كل ذلك في ظل التصريحات والتصريحات المضادة، هل سيكون آمنا على هذه السفن أن تعبر مضيق هرمز؟ وهل لدى القوات الأمريكية
1: شكرا لك ما مراسلنا فادي منصور من البيت الأبيض. نتحول إلى هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
2: السجال اذا الكلمه بتصح، وانا رايي ما بتصح كلمه السجال، في يعني ملاحظه من الرئيس بري على البيان يلي صدر عن الخارجيه الامريكيه يلي انا برايي حمل اكثر ما بيحمل، لانه اذا بيرجع واحد بشوفه هو مركب بصيغه بتعبر انه كل طرف شو قالوا، في الامريكان شو قالوا، انا مش مسؤول عن شو قالوا الامريكان، انا مسؤول عن الكلام يلي عكسه عن شو قال لبنان. وكانت ومن اول اجتماع صار، يعني كان اذا بترجع كيف هو مركب هالبيان هذا، ثلاث فقرات، فقره اولى بالامريكان بيعبروا عن موقفهم، الفقره الثانيه اسرائيل بتعبر، اجت اسرائيل وعبرت قال نحن بدنا امن وبدنا ناس سلاح وبدنا ما بعرف شو، والفقره الثالثه بتعبر عن موقف اللبناني اللي اجى قال لبنان انا بدي انسحاب كامل من الاراضي اللبنانيه المحتله، انا بدي تطبيق كامل لاعلان وقف العمليات العدائيه تبع شهر تشرين 2024، انا بدي عوده الاسرى بالكامل، هيك مركب. في كثير بيانات بتنعمل هيك وقت ما بكون في تفاهم بين هالاطراف على مضمون مشترك، بيطلع بيان عن اجتماع بيعكس كل طرف شو عبر عنه، وهيك تركيبته هالبيان الاول والثاني، يعني ما فيني انا احمل مسؤوليه سؤال الطرف الامريكاني، انا حملين مسؤوليه سؤال الطرف اللبناني، الطرف اللبناني قال تماما يلي انا ذكرت لكم اياهم هالاربع نقاط هدول يلي هن موقفنا، وبعتقد كلنا مجمعين في مجلس الوزراء عليه، والرأي والرئيس بري بهالجو هيدا، ومع أو أكيد ما عنده أي خلاف مع ولا نقطة من هالنقاط يلي عبرنا عنها.
3: دولة الرئيس، في تخوف من وضع الجيش في وجه الناس وتحديدا في عملية سحب السلاح، كيف بتردوا على هذا الموضوع؟ هل راح يكون في معالجة لمصدر اللي عم بفوت هذا السلاح اليوم على لبنان؟ كنا قبل نقول في معابر غير شرعية ولكن في تم ضبطها، اليوم السلاح هيدا السلاح المتوسط والخفيف كيف عم بفوت على لبنان؟
2: اولا نشوف لبنان مش ما بحاجه يفوت على السلاح، لبنان في صدر سلاح اليوم، وما بعتقد عم بفوت كثير انا
4: بنصدره،
2: لكن نعم في ايام مثل ما بتعرفي بالسابق بعد يعني حرب اتفاق الطائف والاخريه تم تصدير نعم بعد السلاح. المعابر اكيد مضبوطه احسن بكثير ما كانت من سلة، ونقصد بالمعابر مش بس المعابر الحدوديه مع سوريا، بعتقد المعابر الحدوديه مع سوريا مضبوطه احسن بكثير، اللي في عمليه تهريب اكيد في عمليه تهريب بما فيها سلاح نعم، ولكن لا يقاس بما كان عليه الوضع بالسابق. في عندك معابر ثانيه هن المطار وهن المرفأ، هل هدول اليوم يعني مضبوطين بشكل كامل، أكيد مش بشكل كامل، ولكن 90% أحسن ما كان عليه الوضع من سنة. هذا من شيء. ثاني شيء نودع مش أبدا مش مطلوب وضع الجيش بمواجهة أي فريق لبناني، إنما مطلوب من الجميع الخضوع للقانون ولقرارات مجلس الوزراء والجيش مثل القوى الأمن.

0: اجتماعكم بينكم انتم والرئيس بري ورئيس عام، هل اقتربت هذه اللحظه من الاجتماع الفلاني، خاصه من رئيس بري يعني لم يحضر الاجتماع الذي كان مقرر قبل ايام، بنظرا لان شطر الرئيسي هو وقت اطلقنا قبل القيام باي خطوه، فهل اقتربت هذه اللحظه ام لا؟
1: ولا شوف ان يعني هي مش انه هي لحظه، اولا انا على تواصل دائم مع الرئيس بري، وكنت قبل بنهار عند عند عند الرئيس بري، ورجعت بعد حكيت الرئيس بري وشفت انا فخامه الرئيس قبل اجتماع مجلس وزراء، واللي حكيته بعد اجتماع مجلس وزراء، باكد لك انا انه في تواصل قائم بيني وبين الرئيس بري من ضمن وفخامة الرئيس من ضمن احترام كامل ل يلي انا بحب دائما اكد عليه ضروره فصل السلطات يلي بنص على الدستور، ولكن الدستور بنفس الوقت بنص على شو؟ على التعاون بين السلطات، مش بس فصل السلطات، تعاون بين السلطات والتوازن بين السلطات. بعتقد نحن جميعا ان ما كنا حريصين لازم نكون حريصين على هذا مبدا دستوري اساسي، وممكن يرجع يصير في لقاء قريبا، نعم، بس هذا بيكون لقاء له طابع سياسي، وانا اكيد يعني بتمنى يصير هاللقاء باسرع ما يمكن.
2: دكتور الرئيس، هل وقف اطلاق النار بالجنوب خاصه وقت الاعتداءات هو شرط اساسي بالنسبه للموقف الرسمي اللبناني من اجل متابعه خطه الجيش بسحب السلاح او لا؟
1: هلا شوف مطلب وقف اطلاق النار مش جديد، هيدا من وقت تم الاتفاق على ما عرف باعلان وقف الاعمال العدائيه من تبع تشرين 2024. هلا لدرجه كبيره نعم تم وقف اطلاق النار، ولكن مش بالشكل الكامل، مش بالشكل المطلوب، لان تم نهار ضرب هون نهار اصطياد. هذا عم بقول لك انا من سنه من سنه من سنه ونص، هل نفذ هذا بالكامل؟ لا، اليوم صار في اول اتفاق وقف اطلاق النار، بعدين تم تمديده، هل هذا تنفذ بالكامل؟ اكيد لا، بس مش معناتها انا بقعد بنظر ما صار في وقف اطلاق نار كامل مثل ما انا بدي اياه، ما بعمل شيء، اكيد غلط هالشيء هذا. والدليل عليه المفاوضات كانت جاريه بسنة 2024 شهرين، يعني مع هوكشتين وصولا لوقف اطلاق النار، كان ممكن لازم نقول نحن والله ما بنفاوض حتى يصير في وقف اطلاق النار، اكيد لا، بدنا نستمر نحن اليوم بهاللقاءات هيدي بواشنطن، وعلى راسها بيضموا التنفيذ الكامل لوقف اطلاق النار.
2: تم تجميد خطه الجيش حاليا؟
1: كيف؟
2: تم تجميد خطه الجيش حاليا؟
1: نعم، خطة الجيش مش لا الجيش جمد ولا نحن جمدناها، في واقع جديد على الأرض فرض نفسه بجنوب الليطاني.
3: شكرا. إذن كان هذا مؤتمرا صحفيا لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من بيروت في إطار متابعته لقرار الحكومة تنفيذ قرار الحكومة القاضي باعتبار بيروت منزوعة السلاح. إلى جانبه شهدنا وزير الداخلية وبعض المسؤولين في مدينة بيروت. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، ماذا في أكثر المواقف التي يجب التوقف عندها والتي عبر عنها سلام في هذا المؤتمر الصحفي؟
4: نعم، في الواقع يمكن الحديث عن ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولى بطبيعة الحال ترتبط بالاجتماع الذي عقد للأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ مقررات الحكومة المرتبطة بحصر السلاح في بيروت، هذه النقطة. النقطة الثانية وهي بالغة الأهمية، حاول من خلالها نواف سلام أن ينفي أي خلاف بين رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وهو رد في أكثر من موضع من خلال الأسئلة التي طرحت عليه، مؤكدا بأن هنالك تنسيق بين الرؤساء حول مجمل المعطيات المرتبطة بواقع الأمر. أما المستوى الثالث فهو يرتبط بموضوع المفاوضات في واشنطن، وهو اعتبر بأن هذه المفاوضات لم

0: تنطلق بعد، ولكن ما حصل حتى هذه اللحظة هي مشاورات تمهيدية، هي لقاءات تمهيدية، مشيرا إلى أن الاتفاق لم ينفذ بشكل كامل. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، ولكن لبنان هو ماض في هذا المسار، وإن كان يسعى إلى الدفع باتجاه وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي. وبالتالي ضمن هذه الثلاثية يمكن أن نفهم اليوم ما تطرق إليه سلام من خلال هذا المؤتمر الصحفي، للعودة إلى تفصيل كل مستوى من هذه المستويات على المستوى الأمني المرتبط ببيروت، لا سيما ما حصل خلال اليومين الماضيين من بعض المظاهر المسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية وإطلاق النار والإشكالات التي رافقت ذلك وانتشار الجيش اللبناني. أكد سلام بعد اجتماع المسؤولين الأمنيين اليوم بأن الحكومة ماضية في تنفيذ كل المقررات المرتبطة بحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل رقعة الجغرافيا في العاصمة اللبنانية بيروت، وأن الجيش مستمر بتنفيذ كل هذه الأوامر وهذه المقررات التي خلصت إليها الحكومة. هذه نقطة بالغة الأهمية، لأنه في اليومين الماضيين كان هناك خشية جدية من أن يكون ثمة انفلات في الشارع نتيجة اعتبارات متعددة ترتبط بارتفاع منسوب الاحتقان السياسي بين مختلف الأطراف، وقد ترجم هذا الأمر ببعض المظاهر المسلحة التي شهدها اللبنانيون من خلال إطلاق النار في ضاحية بيروت الجنوبية، بالإضافة إلى بعض الإشكالات التي كان ميدانها بشكل أساسي صفحات التواصل الاجتماعي والمرتبطة ببعض الفيديوهات التي تم نشرها سواء للبطريرك الماروني أو للأمين العام لحزب الله. هذا مستوى بعجالة ألسي. المستويات الأخرى ترتبط باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. سلام واضح، ليس هنالك من خلاف على مستوى مقاربة الرؤساء لهذا المسار. ينبغي الوصول إلى وقف لإطلاق النار، على أن يلي ذلك العمل على تطوير المفاوضات والتي كانت بجلسات تمهيدية، على أن ينطلق من بعدها وقف إطلاق النار، ينطلق من بعدها المسار التفاوضي، ولكن شرط توقيع والالتزام الإسرائيلي وقف إطلاق النار. هذا الأمر أكد عليه نواف سلام عندما قال بأن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تلتزم بكل ما عليها من خلال الوثيقة التي صدرت عن وزارة الخارجية الأمريكية والتي ترتبط بإطلاق مسار المفاوضات شرط التوقف عن الأعمال العدائية من قبل كافة الأطراف.
1: شكرا جزيلا لك مازن إبراهيم، مدير مكتب الجزيرة في بيروت. نعود الآن إلى المستجدات في مضيق هرمز، إلى ضيوفنا. معنا هنا في الاستوديو نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. مرحبا بكم جميعا. نيجار مرتضوي، لو بدأنا معك الآن، من التصريحات الأمريكية تبدو الأمور ربما أوضح إلى حد ما، يتم الحديث لسيما من جانب مثلا وزير الخزانة الأمريكي عن أنه جار، أن هذه العملية هي لفتح مضيق هرمز، وأن إيران لم تعد تسيطر على هذا المضيق بالشكل الذي كان سابقا. كيف يمكن أن يقيم إيرانيا من جانب إيران هذا الكلام؟
2: نحن نسمع هذه التصريحات العلنية وأيضا سرا من الإيرانيين، ويقولون إن هذا تصعيد كما سمعنا من قبل، وقاموا بالحديث عنه بأنه انتهاك للهدنة. وبالطبع الوضع في مضيق هرمز الآن هو مكون من جهتين، هناك حصار وحصار أمريكي، وهناك محاولة لأن يكون هذا الأمر مرتبطا بحزمة أمريكية بالنسبة للولايات المتحدة أن تتخلص من هذا الوضع. هذا ليس جزءا من هذه العملية الدبلوماسية، لذلك لا مفاجأة بأنهم ينظرون إلى هذا الأمر بأنه تصعيد في هذا الصراع، وهذا أيضا مرتبط بالوضع المحلي والحوارات الجارية في واشنطن، لأننا نعلم أن الرئيس عليه أن يحصل على الموافقة من الكونغرس عندما يقوم بالحديث عن 60 يوما لهذه الحرب، وهذا الحرب أصلا لم تحظى بدعم من الكونغرس ولا موافقة ولا من مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هذا الأمر خلق إلى مشكلة أمريكية ومشكلة إقليمية ومشكلة في أزمة الطاقة. إذن فكل هذه الأمور سوف ينظر إليها من إيران بأنها انتهاك لهذه الهدنة، ولا نعرف إن كانت إيران ستسمح لهذه السفن بالعبور، وعلينا أن ننتظر لنرى. ولكن يعتبر هذا الأمر خطأ للتفكير بأنه يمكن أن يفعلوا المزيد لفتح المضيق. إذا هذا أيضا يأتي يوم الاثنين، وهذا ليس بالمصادفة، ففي كل يوم اثنين يقوم ترامب بالحديث إلى السوق لتهدئة السوق، وبنهاية الأمر هذه الحرب يجب أن تنتهي بتسوية دبلوماسية بالاتفاق وليس باستخدام المزيد من القوة والإجراءات أحادية الجانب.
1: ويمنع واس، وفق السيدة نيجار، هذا الإجراء الأمريكي يمكن أن يؤثر على العملية الدبلوماسية الجارية وإمكانية تطورها وإيجاد حل من خلال الدبلوماسية، وهذا سيعتبر من جانب إيران تصعيدا قد يؤدي بنا إلى العودة إلى الحرب.
2: لا أرى كيف أن هذا تصعيد عندما الرئيس نفسه يقول إن الأمر عملا إنسانيا، والرئيس الأمريكي الآن يخرج عن نسقه ويقول إن هذه عملية إنسانية بمرافقة هذه السفن التي تحمل الطعام وما إلى ذلك.
1: لكن
2: لا أفهم كيف يمكن أن نصف هذا الأمر بالتصعيد حقا.
1: لكن نعود إلى تصريحات سكوت بيسنت وزير الخزانة الذي يقول نحن عمليا نقوم بفتح مضيق هرمز والإيرانيون لا يسيطروا عليه الآن.
2: نعم هو قال ذلك، ولكن هذا ليس تصعيد. تذكروا مضيق هرمز كان مفتوحا في المقام الأول، والحرس الثوري قرروا أن يأخذوا هذا الأمر بأنه يعتبر أضرارا جانبية غير مقصودة من أجل أن يكون لهم بقاء، وللولايات المتحدة أن تقول نحن سنخرج هذا الموضوع من نطاق النقاشات، وهذا ربما منصف. هذا أولا. ثانيا تذكروا مضيق هرمز ليس ملكا لإيران بل للمنطقة وللمجتمع الدولي، لذلك لا يمكن في أي ظرف من الظروف أن نسمح للناس بأن يقوموا بتسليح وعسكرة الجغرافيا.
1: لكن الطرف الإيراني يقول أن هذا إجراء اتخذ بناء على حرب غير قانونية شنت عليه، وبالتالي الآن هناك هذا الحصار الذي أو هذا يعني ما تقوم به القوات الإيرانية في مضيق هرمز، وهناك هذا الحصار الأمريكي، والأمور واقفة هنا بانتظار مسار دبلوماسي أن يتقدم. لذلك يمكن أن يعتبر من جانب إيران ما تقوم به الولايات المتحدة أنه تغيير للواقع بالقوة وليس بالدبلوماسية كما كان مفترض.
2: أنت تحدثت عن كثير من المواضيع، سأحاول تحليلها. أولا الحرب كانت غير قانونية كما أشارت زميلتي وكما وصفتها أنت، لا بأس بذلك، ولكن لماذا نحن هنا؟ إيران قامت بإجراء تعطيلي في المنطقة وهذا غير قانوني، وإيران تزعزع الاستقرار في المنطقة، لذلك لا يمكن أن نفتح الكتاب وأن نبدأ من صفحة 15، بل يجب أن نبدأ من الصفحة رقم 1. إيران تتدخل في شؤون الجميع وهناك سلاح في المنطقة، لا بأس لو كان هذا السلاح يمكن استخدامه في نطاق معين، ولكن نحن نتحدث عن دولة ذات سيادة ولا تسيطر على السلاح بنفسها. هناك أمر آخر، تحرك الرئيس بمحاولة فتح مضيق هرمز يرسل رسالتين للحرس الثوري الإيراني: أنا جاهز لكي أتعامل معكم عسكريا إذا أردتم ذلك، وأنا مستعد للمشاركة معكم دبلوماسيا. إذن فهذا تحرك عبقري، لأنه إذا ما قرر الحرس الثوري التصعيد فالعبء سوف يكون عليهم.
1: دكتور سليم زخور، كيف يمكن تقييم هذه العملية التي تقوم بها القوات الأمريكية بالنظر إلى ما نعرفه حتى الآن عنها؟ يعني حتى في إيران وفي الولايات المتحدة كان معنا المراسلين يتحدثون عن أن التصريحات والشرح ما زال المسؤولون في البلدين يتريثون في إعطائه لكي نفهم الصورة بشكل كامل، لكن حتى الآن مما لدينا من معطيات كيف يمكن تقييم ما يحصل؟
3: صحيح إلسي، يعني المعطيات تتغير كل ساعة، يعني منذ ساعتين كانت متابعة هذا الموضوع بأنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني نظرا للقدرة الأمريكية على الأرض.
1: الآن وزير الخزانة
3: الآن نفى هذا الموضوع وهناك معطيات جديدة الآن بالأخبار العاجلة التي ترد أن هناك قواعد الاشتباك بالنسبة للقوات الأمريكية تعدلت ولديها الصلاحية بإطلاق النار على أي تهديد للسفن التي تعبر في هرمز. وأشار مسؤول أمريكي أن هناك منطقة محددة من أجل عبور السفن. هذا يعني أن الولايات المتحدة أخذت هذا الخيار بأن تقوم بتسهيل وتأمين الملاحة بغض النظر عن التنسيق مع الجانب الإيراني. من الممكن أن يعتبر الجانب الإيراني هذا الموضوع تصعيدا وأن يقوم برد فعل، ومن الممكن أن قام برد فعل. تابعنا خبر السفينة الكورية أن هناك أضرار، لا يوجد حتى الآن تفاصيل، من الممكن أن تكون تعرضت لهجوم من جانب الحرس الثوري. يعني هذا التصعيد في حال حصل يجب أن نتابع ما المدى، يعني هل هو اشتباك في نفس المكان في عين المكان، أو في إمكانية هناك إمكانية أن يتطور. يعني من الواضح، يعني لا أريد أن أقول، يعني ما يحصل من الممكن أن يكون مستفزا للجانب الإيراني من دون أن يعني أن الجانب الأمريكي يريد الاستفزاز. الجانب الأمريكي يريد تكريس واقع جديد وهو تغيير الواقع الذي كرسه الجانب الإيراني. بمعنى هذه السيطرة على مضيق هرمز يريد الجانب الأمريكي أن يحد منها، لأن في حال تمكن إلى حد كبير من ذلك هذا يعني تغير كبير على مستوى الأوراق التي يملكها كل طرف في المفاوضات. وفي حال كان هناك توجه لتعميق هذا التأمين للملاحة، أعتقد أن الرد الإيراني سيكون بلحظة معينة كبيرا، لأن الجانب الإيراني لن يرضى أن يخسر هذه الورقة، لأنها هذه هي الورقة الأساسية التي يملكها.
1: ما رأيك نيجار، هل هناك استعداد لدى الطرف الإيراني بخرق وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى الحرب في حال تبين بالفعل أن الطرف الأمريكي يمعن في مسألة إعادة فتح مضيق هرمز ويحاول أن يؤمن الملاحة عبر هذا المضيق؟
2: الانتهاكات هي تأتي من الولايات المتحدة، فنحن عندما نتحدث عن فتح المضيق فنحن نتحدث عن القوات البحرية الأمريكية التي تقترب وتحاول أن ترافق السفن التجارية، والإيرانيون قالوا إنهم كانوا يطلقون النار بذلك الاتجاه ولا ندري ما النتيجة، ولكن هذا سوف يضع القوات الأمريكية في نطاق إطلاق النار من إيران، وهذا ينظر إليه بأنه خرق للهدنة من قبل الإيرانيين، أي أن الأمريكان يقومون بذلك. لذلك هذا الأمر ورد في المقترح بأنه يجب حل القضية دبلوماسيا، والإيرانيون بالتالي ينظرون إلى هذا الأمر بأنه تصعيد وسوف يصعد الأمر إلى المستوى التالي.
1: ولكن السؤال،
2: أعتقد أن هذا الأمر يعتبر خطأ من الرئيس ترامب.
1: السؤال هو إن كان هناك استعداد لدى إيران بالرد عسكريا على هذه الخطوات الأمريكية، لأن أمريكا الآن واضح أنها ماضية في محاولة فتح هذا المضيق، تقويض القدرة الإيرانية على غلقه. هل هناك استعداد لدى إيران تحديدا بأن تطلق النار وتتجاوز أو تخرق بشكل كامل وقف إطلاق النار؟
2: أعتقد ذلك. إذا ما رأوا أن الولايات المتحدة تنتهك الهدنة فإن الصراع بالتالي يعاد ويفتح مرة أخرى، والإيرانيون الآن لديهم ممر ضيق للدبلوماسية، كما أنه ليس لدى إيران ثقة بالولايات المتحدة لأنهم يرون أن الولايات المتحدة انتهكت هذه الهدنة. لذلك يجب أن نرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة أحاديا وإلى جانب ما يجري ردا على هذه المبادرة الإيرانية. أعتقد أن رسالة طهران، وسمعنا هذا اليوم وفي السابق بأنه في وجه التصعيد سوف يصعدون، سوف يواجهون هذا الوضع إلى أن يكون هناك وضع لا يتم فيه انتهاك الهدنة ولا تعود الحرب مرة ثانية للحدوث.
1: هي من عواس، في حال يعني ضغط الرئيس الأمريكي كثيرا في هذه المسألة وأدى ذلك إلى خرق أو يعني تجاوز وقف إطلاق النار من جانب إيران والعودة إلى الحرب، ألن يعقد ذلك المسائل بالنسبة لدونالد ترامب، خصوصا أن هذه الحرب يعني ليست شعبية نهائيا في داخل الولايات المتحدة ويترتب عليها مشاكل وأزمات اقتصادية؟
2: هذا سؤال وجيه. هناك عدد من الأمور. الحرس الثوري يمكن أن يفعلوا ما يشاءون بالطبع. أنا أعتقد بأنه يجب عليهم أن يكونوا حكيمين، لأنه إذا ما انتهكوا عسكريا الهدنة هذه فإنهم بشكل فعال يغيرون المسار في هذا الصراع، وبالتالي يكون على الرئيس أن يرد دفاعيا، لأن هذا يعتبر هجوما على الولايات المتحدة. إذا هذه الورقة المتعلقة بهذه الحرب غير القانونية سوف يسلب منهم هذا الأمر. أيضا سواء كانت الحرب تحظى بالشعبية أم لا، فإن الأمريكان لا يحبونه عندما يكون هناك قوات عسكرية تطلق عليهم النيران ويهاجمون من قبل حكومة أجنبية وخاصة إيران. إذن فسيكون الأمر غير حكيم هنا، ونعتقد أن البراغماتية الإيرانية هنا سوف تسود. أيضا الآلام الاقتصادية والأوجاع هي أفضل على المدى القصير، بحيث لا يكون هناك ألم طويل المدى للمنطقة وللولايات المتحدة. نحن هنا بسبب سلوك إيران الشرير والتعطيلي وليس بسبب الحرب. الحرب هي نتاج لسلوك، لذلك لا يمكن أن نشير إلى هذه الحرب وهي التي أحد أعراض هذا الأمر وليست السبب الجوهري، والذي هو أن الحرس الثوري الإيراني يقوم بعمل تعطيلي في المنطقة.
1: دكتور سليم زخور، باعتقادك ما احتمالات التصعيد في ظل هذه الخطوة الأمريكية؟ ما احتمالات العودة إلى الحرب؟ وما حسابات كل طرف في حال حدث ذلك؟
3: العودة إلى الحرب يبقى دائما احتمال وارد. يعني يجب أن ننظر إلى أوراق الضغط التي يتمتع بها كل طرف. الجانب الأمريكي يركز خلال هذه المرحلة على الحصار، بمعنى أن من أجل دفع إيران لتقديم التنازلات، وإيران تركز على إقفال مضيق هرمز من أجل دفع الولايات المتحدة لتقديم التنازلات. ولكن عمليا كل الأوراق التفاوضية التي حصلت في الأيام الماضية العشر تبين أن ما زال هناك إشكالية في عملية التفاوض. يعني أوراق متبادلة أكثر من حوالي 3 نسخ الآن خلال 10 أيام بمبادرة من الجانب الإيراني، ولكن لا يمكن القول أن هناك أرضية مشتركة كافية من أجل الوصول إلى اتفاق. إذا ما استمر هذا الجمود على مستوى التفاوض، لأن الجانب الإيراني ما زال يطرح تأجيل الموضوع النووي، خاصة في الآن منذ قليل تصريح لوزير الخارجية الإيراني يقول أنه لا يوجد بحث في المجال النووي. هذا وزير الخارجية. يعني ما زالت الأمور معقدة على مستوى التفاوض. كلما زاد الجمود ولم تكن وسائل الضغط كافية لحمل أي طرف من الأطراف إلى التنازل، من الممكن أن يذهب الموضوع إلى تصعيد. وأعتقد أن الجانب الأمريكي مستعد لهذا الموضوع، ولكن ينتظر فرصة أو توقيت مناسب لهذا. وقد يكون ما يحصل في مضيق هرمز هو مدخل مع تحميل، يعني مدخل من أجل التصعيد العسكري، مع تحميل الجانب الإيراني المسؤولية في حال قام بالتصعيد ضد السفن أو خاصة ضد القوات الأمريكية العاملة على تأمين السفن في مضيق هرمز.
1: طيب ابقوا معي ضيوفنا الكرام، دعونا نواصل رصد الوضع في مضيق هرمز ولكن من زاوية اقتصادية. فرغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زالت طهران قادرة على إيصال شحنات نفطية إلى الموانئ الصينية، ومع ذلك فإن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل الإشكالات الاقتصادية والفنية التي قد تواجه النفط الإيراني.
4: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.

0: الغني، وأن الأبارقة تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار: نفطاً إيرانياً مخفضاً ملتفاً على العقوبات لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أبارق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج، ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن. وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة بمصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبوناً قادراً على التكرير، وبنكاً قادراً على الدفع، وسوقاً تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالباً ما يعاد وصفه بكونه ماليزياً أو إندونيسياً، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر. ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هانغلي بتروكيميكال في داليان، متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هانغلي بطاقة تصل 400,000 برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية، من بينها هانغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات، وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية، وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30 إلى 50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أبارق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: نعود إلى ضيوفنا نجار مرتضوي. ما أوضحه التقرير قبل قليل عن المتاعب التي يمكن أن تواجهها إيران في مسألة النفط في حال استمرار الحصار، إلى أي مدى يبدو ضاغطاً على الطرف الإيراني في هذه المرحلة في الشقين، الشق الدبلوماسي وأيضا الشق العسكري، مع تطور هذه العملية في مضيق هرمز؟
2: إلسي، إن الضغوط الاقتصادية هي حقيقية وواقع، وعلينا أن نفهم أمرين. هذا يعتبر إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي تواجهها إيرانية، فالولايات المتحدة خاضت حربا اقتصادية صامتة على إيران، وحملة الضغوط القصوى من قبل ترامب على كل قطاع في الاقتصاد الإيراني هذا أمر مؤلم، ولكن إيران لديها قدرة على تحمل الآلام والضغوط الاقتصادية، وقد توصلوا إلى طرق تجعلهم يتعاملوا مع هذه الآلام وخاصة على المدى القصير. والنقطة الأخيرة، هذا لم يؤدي إلى تغير في السياسة. نعم هناك ضغوط، ولكنهم سوف يتعاملوا مع الألم ويتحملونه، ولكن هذا لن يغير سياساتهم بكل تأكيد.
1: لكن هل يمكن بالفعل التعويل على إمكانية وقدرة إيران على التعامل مع هذه المسألة؟ لأن هذا الموضوع، موضوع متعلق بالنفط الإيراني، ربما يختلف عن مسألة العقوبات في أنه يؤدي إلى خسائر فادحة يوميا وعدم القدرة نهائيا على تصدير النفط الذي كانت تعتمد عليه إيران سابقا إلى الصين وإلى الهند وإلى مناطق أخرى من أجل الالتفاف على العقوبات. يعني مسألة الالتفاف على العقوبات الآن لم تعد ممكنة.
2: صحيح إن هذا يعتبر ضغطا أكبر، ولكن نطاقه يبالغ فيه حسب اعتقادي، وهناك جدول زمني، هناك انتخابات آتية في واشنطن في نوفمبر، كل هذا سوف يؤثر على الوضع. إيران تراقب الولايات المتحدة، وهناك أزمة عالمية لا تؤثر على إيران فقط بل على الجيران وأوروبا وآسيا، وطهران الآن تتعامل مع الوضع بأن هذه الجهات كلها نطاق تحملها أقل، ولكن على المدى القصير بالنسبة لإجبار إيران على تغيير سياستها هذا لن يحدث، بل سوف يكون له أثره على الجيران والمجتمع الدولي بأسره. ونقطة أخيرة، إيران لم تصعد كانتهاك في هذه الهدنة، ونعلم أنهم يصعدون بطريقة أفقية وغير متماثلة، لذلك علينا أن ننتظر إن كان هذا سوف يؤثر على الوضع ويشكل تحديا، لأنهم يقومون بذلك بطريقة استراتيجية.
1: هيام نعواس، الولايات المتحدة أيضا كما قالت نيجار وتحديدا الرئيس ترامب يسابق الوقت أيضا في هذه الحرب، وهو يقول اليوم لأكسيوس، أو أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس يريد الفعل ولن يقبل ببقاء الوضع كما هو عليه، وهو يضغط عبر هذه العملية في مضيق هرمز، بمعنى أنه مسألة الوقت أيضا والاستحقاقات التي تنتظره من انتخابات وما شابه أيضا هي ضاغطة عليه بشكل كبير.
2: إذا ما كان خاضعا لضغوط فإنه لا يبدي هذا. الرئيس هو الآن وعلى غير طبعه صبور الآن، ولقد رأينا هذا التغيير في استراتيجيته وموقفه العلني على مدى 3 أسابيع مضت من قبلنا نحن من نتابع الأخبار وطريقته في التعامل مع هذه القضية. إذن فالسؤال، لماذا هذا الرجل الذي يخضع لكل هذه الضغوط لا يتحرك بسرعة وعجلة؟ لأنه يفهم أولا أن إيران وحتى فريق أمنه القومية يفهم أن الحرس الثوري الإيراني يعول على حقيقة بأنه سوف يساق بجدول زمني مرتبط بالانتخابات. هو لا يؤثر عليه هذا، ولا نرى أيضا الحزب الجمهورية تأثر بهذا رغم عدم ارتياحهم، ولكننا لا نرى أي شخص يبتعد عنه وينفر منه ويقول لا علاقة لنا بهذه الحرب، وليس هناك نقاش في الكونغرس بشأن قانونية هذه الحرب. إذن يمكن أن يكون هناك رواية، ولكنها لا تترجم ما يحدث على الأرض. والرئيس يتطلع إلى تحركات. نعم الواقع هو أنه لا يمكن السماح لهذا الوضع أن يبقى هكذا لوقت طويل، لأن الولايات المتحدة بلد مسؤول، وأذكركم بأن من هم مسؤولون على الأمن العالمي منذ الحرب العالمية الثانية هم الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفكيرنا بترامب شخصيا، ولكن مسؤولية الولايات المتحدة تجاه المجتمع الدولي تتمثل في ضمان حرية الملاحة البحرية، وهذا جزء لا يتجزأ من من استراتيجية الأمن القومي الأمريكية. إذن فأمن حرية الملاحة هو جزء لا يتجزأ من أمن الولايات المتحدة القومي.
1: دكتور سليم زخور، باعتقادك في هذه المرحلة لمن يبدو عامل الوقت في صالحه؟ يعني هناك تعويل من الطرفين على عامل الوقت، لمصلحة من؟
3: يعني إذا أردنا أن نكون موضوعين إلى أبعد حد، يعني وقيمنا السلوك الإيراني من خلال العودة إلى طرح المبادرات التفاوضية، يعني في وقت إيران كانت صرحت أنها لن تعود إلى المفاوضات إلا بعد رفع الحصار، وعمليا هي عادت لتفاوض من أجل رفع الحصار، يعني عادت إلى المفاوضات بمقترحات من جانبها. هذا يؤشر إلى وجود ضغط كبير على إيران. يعني لا شك أن الحصار يضغط، لا شك أن الوضع الاقتصادي يضغط، لا شك أن هناك الكثير من الضغوط، وهناك رغبة إيرانية من أجل الانتهاء بطريقة سلمية من هذا الصراع، وأيضا هناك رغبة أمريكية. ولكن عامل الوقت يعني في الماضي في بداية إغلاق مضيق هرمز كان لصالح الإيرانيين، ولكن من بعد إحكام حصار الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية أصبح عامل الوقت إلى حد ما هو في صالح الجانب الأمريكي بشكل أكبر، والآن سيصبح ضاغطا على الجانب الإيراني أكثر عامل الوقت، لأن في حال استمرت الولايات المتحدة بتعميق هذا التحرك على مستوى تأمين الملاحة بمضيق هرمز، هذا يعني أن الوقت لن يعود بصالح إيران، وعلى المدى القريب بحسب المدى الذي يمكن أن تتحكم به الولايات المتحدة، بمعنى كلما تعمقت بهذه المهمة، نحن الآن في البدايات، يعني لا يمكن الحكم على أن هذه عملية ناجحة أو عملية فاشلة، ولكن هي في البدايات، يعني في الساعات الأولى لم يمضي عليها 24 ساعة بعد، ولكن خلال 48 ساعة 3 أيام سوف نرى. وهذا التراشق بالمعلومات والتكذيب، كل طرف يكذب الآخر، بالنتيجة هناك معطيات، هناك مراقبة من الأقمار الصناعية، سنتبين هل فعلا هناك إمكانية. ففي حال تمت هذه الإمكانية للولايات المتحدة أيضا سيكون الوقت ضاغط بشكل أكبر وأكبر على إيران، وسيكون لصالح الولايات المتحدة.
1: طيب نجار مرتضوي، طبعا في خلفية كل هذه الأحداث اليوم مسألة الاقتراح، المقترح الإيراني الذي قدم للولايات المتحدة عبر باكستان وتضمن 14 بندا، باعتقادك ما هو مصيره اليوم في ظل هذه المستجدات؟
2: سمعنا أن الولايات المتحدة أيضا قدمت مقترحا مضادا، لذلك لدي أمل بسيط بأن يكون هناك ممر دبلوماسي ضيق من هذه الحرب. ما هو مهم هو أن الطرفين يريدان الخروج من هذه الحرب، فهي لم تنجح للولايات المتحدة ولا للرئيس ترامب، والوقت يمر في الولايات المتحدة، وهناك ضغط من الكونغرس وما يخص الميزانية، وأيضا الانتخابات القادمة والتي لا يبلي فيها الجمهوريون بلاء حسنا في مجلس النواب، إذن فسوف يخسرون بسبب هذه الحرب. على الجانب الإيراني هم لم يريدون هذه الحرب، هذه حرب غير قانونية وعدوان أتى عليهم من أجل تغيير النظام، وقادتهم العسكريون كبارهم تم اغتيالهم والمرشد اغتيل، إذن فهم بالتالي يريدون لهذه الحرب أن تتوقف بشكل دائم، لا يريدون هدنة أخرى كما حدث إبان الحرب في يونيو ومن ثم تعود الحرب عليهم. هذا سعر مكلف وثمن مكلف بأن يبقوا ينتظروا الحرب لكي تأتي وتدور رحاها عليهم وفي بلدهم. إذن فبالنسبة لكل طرف الخروج من هذه الحرب مهم، فإيران لديها تطلعات خارج نطاق هذه الحرب، وللأمريكان أيضا الرئيس ترامب يريد الخروج لأن هذا يظهر بأنه يريد ذلك، ولا رغم أنه بالنسبة له هناك غرور لديه بعدم الخروج. إذن فهذه الحرب يسودها عدم وجود استراتيجية فيما يخص مضيق هرمز، والقضية النووية بالتالي سوف تدفع إلى وقت لاحق، ولكن إيران تظهر مرونة بالنسبة للقضية النووية، والإيرانيون الآن قد يقدموا شيئا للرئيس ترامب بحيث يكون أفضل مما قدموه للرئيس السابق أو الرئيس بايدن.
1: هيام نعواس، باعتقادك ما الذي يمكن أن يكون الرد الأمريكي الذي يعني وفق المعلومات الذي وصل إلى الطرف الباكستاني ووصل إلى إيران عبر باكستان، ما الذي يمكن أن يكون عليه الرد على النقاط 14 التي اقترحتها إيران؟
2: علي أن أؤكد استنادا إلى بحثي، لم أرى أي شيء في الصحافة الأمريكية أو بتصريحات من البيت الأبيض بأن هناك ضجة تصل المترجم، هناك صوت ضجة شديد يصل المترجم.
1: طيب، يبدو أن هناك مشكلة لدى المترجم، سنحاول أن نحلها ونعود إليك هيام. دكتور سليم زخور، ما هي باعتقادك، ما هو مصير هذا المسار الدبلوماسي الذي نراه حتى الآن؟
3: يعني إجابة على السؤال وتعقيبا على ما تفضلت به نيجار، أعتقد أن هناك إشكالية في المقاربة الاستراتيجية عند إيران. يعني إيران تريد إنهاء الحرب، تركز على إنهاء الحرب ولا تريد العودة لها، تريد أن تنتهي من أسباب هذه الحرب، ولكن المقاربة الفعلية، وهي يجب أن توازي المقاربة الأمريكية، الولايات المتحدة تريد إنهاء الصراع. يعني لن يكون بالإمكان تقديم الشروط الكافية من أجل عدم العودة إلى النزاع أو إلى الحرب إلا في حال تم إنهاء الصراع بشكل كامل وليس الحرب، لأن الإشكالية الكبرى ستكون في الضمانات، ستكون في التعويضات، ستكون يعني من أجل الوصول فعلا إلى حل لابد أن يكون النقاش على نفس المستوى. الآن يجري التركيز الإيراني على موضوع الحرب، ويجري ترحيل الملفات الأخرى إلى مراحل ثانية، وكان هناك طلب من الجانب الأمريكي بأن أقله يدرج الملف النووي في الطرح على أن يناقش لاحقا مع بعض.
1: شكرا لكم جميعا. مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية تحرير حركة السفن في مضيق هرمز تبدأ اليوم، تبرز قضية عشرات السفن العالقة في الخليج وخليج عمان وعلى متنها أكثر من 20,000 بحار منذ أكثر من شهرين دون إمكانية المغادرة أو الإبحار إلى وجهاتهم المحددة قبلا. تأتي هذه الحالة في ظل أوضاع صعبة، قالت الأمم المتحدة إن العالم لم يشهد لها مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لرانيا حلبي.
4: العملية الجديدة لتحرير حركة السفن العالقة في مضيق هرمز سيدعمها 15,000 عسكري مع أكثر من 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات وفق ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. فمنذ 28 من فبراير الماضي تشير التقديرات إلى وجود نحو 2000 سفينة تجارية رئيسية، بما في ذلك ناقلات النفط والغاز الطبيعي وسفن الحاويات والشحن في مراسي داخل الخليج دون إمكانية الإبحار إلى أي مكان. ويعاني أكثر من 20,000 بحار على متن هذه السفن أوضاعا معيشية ونفسية صعبة مع ملازمتهم السفن منذ أكثر من 60 يوما. ومنذ بداية الحرب انخفضت حركة السفن عبر مضيق هرمز بأكثر من 95%، ووفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر عبرت 279 سفينة المضيق بين 28 من فبراير والثاني عشر من أبريل، أي أقل بكثير من المتوسط حيث كانت تعبر المضيق يومياً 100 سفينة قبل بدء الحرب. ومنذ أن دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل لم تدخل أو تخرج من المضيق سوى 45 سفينة منذ ذلك الحين، وتعرضت 22 سفينة للهجوم في مضيق هرمز منذ بدء الحرب وفق بيانات تتبع السفن من منصة كيبلر، وأدت الهجمات إلى مقتل 10 بحارة وإصابة آخرين وفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة.
1: حياة لكم من جديد، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. وفي أحدث المستجدات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرات صواريخ موجهة أمريكية عبرت مضيق هرمز دعما لعملية مشروع الحرية وأنها موجودة الآن في الخليج. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بشأن عبور السفن مضيق هرمز لا أساس لها وكاذبة. وقال الحرس الثوري أنه لم تعبر مضيق هرمز أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط خلال الساعات الماضية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكية إن بلاده تسيطر على مضيق هرمز بالكامل، داعيا الصين للانضمام إلى واشنطن في جهود فتح المضيق. وفي لبنان قال رئيس الوزراء نواف سلام إنه لا تراجع عن تنفيذ قرار حصر السلاح في بيروت، وأنه ليس مطلوبا وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني. أضاف سلام أن لقاءات واشنطن من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل ستستمر وأن المفاوضات لم تبدأ بعد. من ناحيته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن التفاوض المباشر تنازل مجاني وخدمة لنتنياهو. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات في جنوب لبنان وأنذر أخرى بإخلائها. من جهته قال حزب الله إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات موقعين للجيش الإسرائيلي في بلدتي القنيطرة والبياضة جنوب لبنان. نشير إلى هذا الخبر العاجل. هيئة إدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات تقول إن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي وترجو البقاء، ترجو من السكان البقاء في مكان آمن. إلى شبكة مراسلين معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، وينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. نور الدين الدغير، دعنا في صورة آخر المستجدات وما سجل على صعيد ما يحصل في مضيق هرمز.
5: ألسي، بكل تأكيد آخر المستجدات هو ما أعلنه الحرس الثوري في بيان له قبل قليل عن الوضعية وماذا حدث هناك في مضيق هرمز. يبدو أن الرواية الإيرانية تختلف بشكل أو بآخر عن الرواية الأمريكية. هنا الإيرانيون والحرس الثوري الإيراني أكد بشكل واضح على أن المضيق لا يزال بشكل كامل تحت سيطرة القوات البحرية التابعة لإيران، سواء منها تلك التابعة للحرس الثوري الإيراني أو تلك التابعة للجيش الإيراني، وأن أي سفينة لم تعبر من المضيق إلا باستشارة مع الحرس الثوري الإيراني. وهنا في إشارة إلى التلميح الأمريكي بقضية عبور سفن بحرية للقوات البحرية الأمريكية وكذلك سفن ناقلة نفط أو تجارية عبرت المضيق. هنا الحرس الثوري ينفي هذا المستجد. كذلك هنا يمكن أن نشير على أن ما نقله الحرس الثوري في بيانه هذا، يمكن القول بأننا قبل ذلك كنا قد أشرنا في تواصلنا مع مصدر مسؤول هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، أكد لنا أن هناك اعتراضا قامت به البحرية التابعة للبحرية الإيرانية، سواء تابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتراض لسافنات أو لقطع بحرية أمريكية، وأنه تم إطلاق تحذيرات. يعني قال بأن ما تم القيام به هو تحذير تلك القطاعات البحرية لمغادرة المكان. لم يكن هناك استهداف مباشر لهذه القطاعات الأمريكية، ولم تكن هناك أي إصابة ولم تسجل أي إصابة داخل هذه المناوشة البحرية من الحرس الثوري الإيراني باتجاه القطاعات الأمريكية. ويقول المصدر كذلك بأن هذه القطاعات التابعة للقوات الأمريكية قد غادرت المكان. الحرس الثوري يقول بأنها لم تعبر مضيق هرمز. إذن نحن الآن أمام بداية نوع من المناوشات الخفيفة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ربما الإيرانيون هنا ينظرون إلى ما يقع الآن في مضيق هرمز، سواء من خلال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمل على فتح مضيق هرمز، سواء من تحرك بعض القطاع البحرية للقوات الأمريكية في المنطقة. يبدو الإيرانيون ينظرون إليه كاختبار أمريكي لمدى تواجد القوات الإيرانية في هذه المنطقة ومدى إحكام سيطرتها على هذا المضيق. إذن هو اختبار ربما قد يؤدي هنا بحسب التقدير العسكري ربما قد يؤدي إلى مناوشات متفرقة ما بين الجانبين في حدود المناوشات ثم تنتهي كما انتهت الآن. المعلومات التي لدينا الآن تقول بحسب المصادر بأن هذا الاحتكاك الذي وقع اليوم انتهى وأن الأمور على الأقل عسكريا حتى اللحظة في مضيق هرمز هي مستقرة ثابتة دون أي تغيير والإيرانيون يقولون أنهم يسيطرون على هذا المضيق. لكن بكل تأكيد يمكن القول بأن ما يحدث الآن هو نوع من الاختبار قد يتطور إلى مواجهات عسكرية ما بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. كنا قد أشرنا في وقت سابق على أن البحار عند أي مواجهة جديدة ستكون البحار المياه مضيق هرمز خليج عدن وبحر العرب سيكون المنطلق الأساسي لمواجهة عسكرية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية وربما قد تتسع إلى مناطق أخرى ربما قد تصل إلى المياه الخليجية وربما قد تنتقل إلى البحر الأحمر ومضيق هرمز. يبدو أن هذه هي الخطة العسكرية الإيرانية والاستراتيجية الإيرانية في أي مواجهة مقبلة خاصة داخل البحار من أجل كما يقول الإيرانيون هنا ويقول الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء لرفع التكلفة العسكرية للقوات الإيرانية القوات الأمريكية على مستوى العتاد وكذلك لرفع التكلفة على مستوى الاقتصاد العالمي. بكل تأكيد لحد الساعة يبدو أن الأمر مسيطر عليه لكن هناك تقدير عسكري إلسي في إيران يقول بأن هناك احتمال أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية من باب ما تقوم به اليوم على القيام بعمل عسكري ما بالمضيق هرمز. إحدى هذه السيناريوهات التي يتم الحديث عنها الآن أن القوات الأمريكية ربما قد تغامر أو تعمل على القيام بإنزال عسكري في منطقة ما بمضيق هرمز. هناك إشارات تتحدث عن جزيرة قشم وهي إحدى أكبر الجزر الإيرانية ومطلة بشكل كبير جدا على المضيق وهي الممر الذي اختاره الحرس الثوري لتمر منه السفن التجارية وناقلات النفط تحت مراقبة الحرس الثوري. وفي هذا السيناريوهين أن تتحول المسألة إلى عملية أمريكية خاطفة يقول الإيرانيون أن الرئيس الأمريكي ربما قد يريد أن يسجل نصرا رمزيا وينسحب من المعركة قد يكون هذا السيناريو مطروح على الإيرانيين وربما هما لا يحبذان مثل هذا السيناريو أو قد تتحول هذا الإنزال أو هذا السيناريو العسكري إلى مواجهة مفتوحة ما بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: شكرا لك مورا مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين دغير. إلى فادي منصور في واشنطن. فادي كيف يتطور الموقف في الولايات المتحدة وماذا بشأن ما ذكره لنا نور الدين دغير عن ترجيحات في إيران أو استعدادات ربما لاحتمال قيام القوات الأمريكية بإنزال في جزيرة قشم في مضيق هرمز؟
6: نعم ألسي حتى هذه اللحظة ما يمكننا أن ننقله عن المسؤولين الأمريكيين الذين نتحدث إليهم أولا تأكيدهم بأن مدمرات دون أن يحددوا عددها عبرت بالفعل مضيق هرمز وهي لا تزال تواصل عملياتها في منطقة مياه الخليج وهي لم تتعرض لأي هجوم من الجانب الإيراني. هذا أحدث تصريح حصلنا عليه من مسؤول أمريكي متابع للوضع على الأرض في حين أن القيادة المركزية تؤكد أن عدد من مدمراتها بالفعل عبرت مضيق هرمز وأنها ساهمت في مسألة عبور وخروج سفينتين ترفعان العلم الأمريكي. بالنسبة لما يروج لدى الجانب الإيراني حول مسألة التوجه للقيام
1: لو سمحت لي قبل أن نتابع معك دعنا نشير إلى هذه الصور التي بثها التلفزيون الإيراني قبل قليل وقال فيها إنها تبين استهدافا لسفن أمريكية كانت تحاول عبور مضيق هرمز. إذن هذه صور يقول التلفزيون الإيراني إنها لاستهداف سفن أمريكية كانت تحاول عبور مضيق هرمز. كان الطرف الإيراني سابقا خلال هذا اليوم قال إنه استهدف هذه السفن ولكن الولايات المتحدة نفت استهداف أي سفن من جانب إيران. الآن التلفزيون الإيراني يشير أو يبث هذه الصور لقصف للسفن ولكن لا يبدو أن هناك أي صور لهذه السفن.

0: أعود إلى فادي منصور في البيت الأبيض. وفادي، كنت ذكرت أن الولايات المتحدة قالت أنه لم يجري استهداف السفن الأمريكية التي عبرت مضيق هرمز، أليس كذلك؟
1: نعم إلسي، كنا نقلنا عن مسؤول أمريكي قوله، هو كان دقيقا في العبارة، نفى أن تكون أي من السفن العسكرية الأمريكية تعرضت لضربات، وقال إن الحرس الثوري هو من قام باختلاق هذا الخبر وإن هذا الخبر كاذب وفق تعبيره. مسألة أن تكون إيران بالفعل أطلقت صواريخ هذه قضية ثانية، لكن ما تؤكده لنا المصادر الأمريكية أن أي من السفن التابعة للبحرية الأمريكية في تلك المنطقة لم تتعرض لأي إصابات وهي تواصل عملها في المنطقة. بالنسبة للتكهنات والاستعدادات الإيرانية لاحتمال قيام الولايات المتحدة بهجوم، الرئيس الأمريكي كان حذر لدى إعلانه عن ما أسماه بمشروع الحرية لتحرير نحو 300 سفينة. تقول الإدارة الأمريكية أنها عالقة وينبغي أن تعبر مضيق هرمز لأسباب إنسانية وبعد التشاور مع عدد كبير من الدول. الرئيس الأمريكي حذر من أن أي تعرض لهذه العملية فإن

0: الولايات المتحدة سوف ترد على ذلك، وهذا ما أكده اليوم وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة مع فوكس نيوز عندما قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الاستفزاز، لكنها ستواجه التصعيد بالتصعيد، وإذا أطلقت إيران النار على القوات الأمريكية فإن لدى القوات الأمريكية الحق بالرد على هذه النيران ومصادرها، وبالتالي لا تزال الإدارة الأمريكية تضع ما تقوم به في إطار محاولة إعادة فتح مضيق هرمز، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لم تنسق مع الجانب الإيراني، لكن القوات الأمريكية رصدت عتادا أكثر من 100 طائرة بالإضافة إلى المدمرات التي تحدثنا عنها، فضلا هناك أيضا 3 حاملات طائرات حاليا تنشط في المنطقة ما بين البحر الأحمر وخليج عمان، بالإضافة إلى 15,000 جندي معنيين بمتابعة هذه العملية، وإن كانت تفاصيل العملية غير واضحة. فقط إشارة إلسي إلى أنه بعد نحو ساعة من الآن يفترض أن ننضم إلى قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر الذي سوف يقدم لنا إحاطة هاتفية تتعلق بتفاصيل هذه العملية وما الذي جرى تحقيقه حتى هذه اللحظة وما الذي تقوم به السفن الأمريكية تحديدا، هل تقوم بمرافقة السفن الراغبة بالمغادرة وعبور مضيق هرمز أم أنها توفر فقط غطاء من النار، وبالتالي هناك الكثير من الأسئلة ننتظر أن يجيب عليها قائد القيادة المركزية ألسي.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور مراسلنا من البيت الأبيض. يعد تعامل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع ملف مضيق هرمز محددا هاما في الصراع بين الطرفين، وكما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد في هذا التقرير لفرح الزمن شوقي.
2: مضيق هرمز قبل الحرب استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها، مضيق هرمز بعد الحرب ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعا جغرافيا يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديدا في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاما بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة، وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً، مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض

برسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصاديا وماليا في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجيا بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيطها البحري.

0: هرمز كورقة ضاغطة، سواء أكان ذلك على طاولة التفاوض أم في معادلة الاشتباك إن تشدد.
1: ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. تتحدث هيئة البحرية البريطانية عن أنها تلقت بلاغا عن واقع على بعد 36 ميلا بحريا شمال دبي، وكان قبلها إذن وزارة الدفاع الإماراتية أيضا تتحدث عن رصد 4 صواريخ من إيران تعاملت معها بنجاح مع 3 فوق مياهنا الإقليمية، فيما سقط آخر بالبحر. وتشير هيئة إدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي جديد، وتتمنى على السكان البقاء بمكان آمن. للمزيد حول هذا التطور ينضم إلينا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن واشنطن معنا الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في دراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. مرحبا بكما. نبدأ معك سيد مختار حداد لنفهم أبعاد هذا التهديد الصاروخي الذي يطاول الآن الإمارات، ماذا في أبعاد هذا الموضوع، وأي وكيف يمكن تقييم هذا المستجد حاليا؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أؤكد هذا الخبر، لأن هناك إيران لم تعلن هذا بشكل رسمي، يعني وخاصة الإمارات سابقا ادعت بمثل هذه الادعاءات كثيرا.
1: طيب لو سمحت لي عاجل آخر نشير إليه، نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية تتحدث عن أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة لاعتراض ناجح لتهديدات جوية. نعم تفضل سيد مختار.
2: وفي الحقيقة يعني هناك يعني أصلا لا يمكن نؤكد مثل هذه المعلومات تعلن عنها قوات حرس الثورة الإسلامية، جيش الجمهورية الإسلامية، ومقر خاتم الأنبياء. وأصلا يعني لا أعتقد أن إيران مثلا تستهدف الأراضي الإماراتية. يجب نرى يعني ما هو الهدف من الآن نشر مثل هذه الأخبار، خاصة هناك الآن يعني تأتي معلومات بأن هناك يتم مشاهدة تحركات جوية ونزول طائرات من مطار بن غوريون حسب المعلومات في الإمارات، طائرات عسكرية وعتاد عسكري. يعني هذا يجب أن نضعه.
1: طيب ولكن يعني معلش أيضا عاجل آخر، يعني لو سمحت لي أستسمحك عذرا، ولكن نعطي الأولوية لهذه الأخبار العاجلة لنفهم المستجدات. هيئة البحرية البريطانية تقول سفينة شحن شمال دبي أبلغت عن اندلاع حريق بغرفة المحركات، ما زال سببه مجهولا حتى الآن. يعني هل يمكن أن تكون مثلا هذه الاستهدافات مرتبطة بما يجري الآن في مضيق هرمز سيد مختار؟
2: أنا حقيقة لا أتوقع بأنه مثلا سفينة ترسو في الموانئ يتم استهدافها. يعني إيران قالت نحن السفن التي تتحرك وتريد أن تمر من مضيق هرمز نقوم بتحذيرها وتقوم، يعني وكان واضح اليوم، يعني قامت مثلا عندما السفينة الأمريكية مرت قامت بإطلاق تحذيري وليس يعني استهدافها. فلذلك يعني إجراء إيران يأتي في إطار الإطلاقات التحذيرية وليس استهداف هذه السفن، وهذا لم يكن يعني أمر جديد إيران تعلن عنه. يعني إيران قالت أن مضيق هرمز مغلق ما دام هناك يوجد حصار على الموانئ الإيرانية، فلذلك أن الرئيس الأمريكي اليوم يقوم بمغامرة كبيرة، يعني يدخل المنطقة في خطر كبير، وفي الوقت الذي يعلم يعني أن الإيرانيين لن يسمحوا بفتح مضيق هرمز وإيران لن تقبل بذلك ما دام أن يكون الحصار مستمر. وهذا يأتي في ذروة طيب. يعني تبادل الرسائل والتفاوض والمسعى الباكستاني، وهذا يكون أمر مثير يعني للاستغراب من جانب الولايات المتحدة، ويبدو بأن كأنها تريد أن تشعل الحرب مرة أخرى في المنطقة.
1: دكتور كينيث كاتسمان، كيف تقيم ما أعلنت عنه الإمارات قبل قليل عن رصد صواريخ من إيران وتعاملها بنجاح مع 3 فوق المياه الإقليمية وسقوط آخر بالبحر، وعن أسماع أصوات اعتراضات في أرجاء الدولة؟ كيف يمكن فهم هذا التطور الذي تعلن عنه الإمارات الآن في سياق وفي ظل ما يحدث في مضيق هرمز؟
3: شكرا على هذه الاستضافة مجددا، هذا ينسجم مع ما كنت أقول.

0: في مقابلاتي السابقة معكم إن الحرس الثوري في إيران والفصائل المتشددة في إيران تود أن تثبت بالفعل أن لديها هذه الثقافة، ثقافة المقاومة، وتود أن تمضي قدما بهذه الأفعال. وفقا لتقديراتي يودون أن يستفزوا الرئيس ترامب لكي يرد. برزت تقارير متعددة اليوم بخصوص قوات إيرانية قامت بقصف ناقلة نفط وشحن، أيضا هناك ناقلة من كوريا الجنوبية أيضا أبلغت عن حادث ما. يبدو أن الحرس الثوري ينفذ هذه التهديدات التي أعلن عنها مقر خاتم الأنبياء من أجل اعتراض مشروع الحرية، هذا الذي أعلن عنه الرئيس ترامب. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس ترامب على وجه التحديد على استعداد للرد والتصعيد للتأكد من عدم تعرض أي سفينة لنيران الحرس الثوري.
1: سيد كاتسمان، لو سمحت لي دعنا نشير أيضا إلى هذا الخبر العاجل. المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات يتحدث عن حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران. نشرك معنا في هذا اللقاء العميد الياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، معنا هنا في الاستوديو. مرحبا بك عميد الياس حنا. كيف يمكن قراءة ما يحدث الآن مع الإمارات، هذه الإعلانات المتكررة سواء فيما يتعلق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، وقبلها الحديث عن اعتراضات صاروخية في المياه الإقليمية وكذلك فوق أراضي الدولة؟ ماذا نفهم، كيف نفهم هذا التطور؟
2: ألسي، يجب البحث عن التوقيت. اليوم الرئيس ترامب والمبادرة حرية الملاحة أو مشروع الحرية وإخراج السفن من داخل الخليج، وبالتالي الرد الإيراني.
1: لو سمحت لي أيضا هذا الخبر العاجل نقلا عن وزارة الدفاع الإماراتية، الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. يعني أصبح واضحا أن الإمارات تتحدث عن هجوم إيراني على الإمارات.
2: خلال الحرب إلسي يعني استهدفت الإمارات بأكثر عدد ممكن من الصواريخ والمسيرات، حتى أكثر مما استهدفت إسرائيل. اليوم التوقيت هو مبادرة الرئيس ترامب، وبالتالي أيضا دخول، وهذا الأمر لم يتأكد، دخول مدمرات إلى داخل الخليج والعمل، وبالتالي تشجيع كل السفن في الداخل حمايتها والخروج ولكن دون المواكبة. ماذا فعل الحرس الثوري أو البحرية في الحرس الثوري؟ نشرت خارطة تقول حدود مضيق هرمز هي تبدأ من إيران إلى الفجيرة، وبالتالي أيضا من قشم إلى أم القيوين. فهذه المنطقة تعتبرها إيران على أنها منطقة هي ليست قادرة على احتلالها. المياه لا تحتل، هي عملية دينايل، هي عملية منع الآخر من الدخول. لو سلمنا جدلا أن مشروع الرئيس ترامب قد مر مرور الكرام، سيأتي من الفجيرة شمالا باتجاه عمان، وبالتالي الالتفاف وأخذ طريق مختلف عن الطريق التقليدية، أو طريق مختلف عن الطريق التي رسمتها إيران عبر جزيرة لارك، وبالتالي في وسط الخليج منطقة حساسة يقال أنها زرعت فيها الألغام. فإذن هي عملية استباقية قد تكون، وهذا من ضمن التحليل، لا تتوفر الكثير من المعلومات.
1: يعني يمكن أن تكون عملية لمنع مرور،
2: هي رسالة لمنع. وبالتالي لماذا ألسي؟ لأنه اليوم قد نذهب في المرحلة القادمة، يحاول الرئيس ترامب إفراغ الليفرج أو القدرة الإيرانية من السيطرة على مضيق هرمز، ويقول بطريقة غير مباشرة أردتم لارك شمالا باتجاه جزيرة قشم، سنأتي من جهة عمان، وهذه المنطقة جهة عمان البحر هو أعمق نقطة موجودة أكثر من 100 متر في العمق. فإذن ماذا لو فعلا استطاعت هذه السفن والمقدر عددها ب2000 أن تخرج؟ إذا كان هناك من خروج قد يمكن أيضا الدخول، هذا الأمر يفرغ التهديد الإيراني من مضمونه.
1: سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية في طهران، يعني الآن تتطور هذه الأحداث، الإمارات تعلن بشكل صريح أنها تتعرض لاعتداءات صاروخية والاعتداءات من مسيرات قادمة من إيران، وأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع ذلك. كيف يمكن فهم ما يجري، وماذا وراء هذه الخطوة الإيرانية التي يبدو أنها إلى تصاعد ضد الإمارات سيد مختار؟
3: أنا أريد أن أوضح نقطة للضيف الأمريكي، أن سبب المشكلة في مضيق هرمز هذه الحرب العبثية الأمريكية من أجل الكيان الصهيوني، وكذلك هناك عندما إيران أغلقت مضيق هرمز عليها أن يعلم هذا ليس فقط من جانب المؤسسة العسكرية، هناك يوجد وحدة نظر من جانب المؤسسة العسكرية والسياسية والمجلس الأعلى الأمن القومي الإيراني الذي يتواجد به كل هؤلاء، فلذلك العزف على وتر مثل هذه الأخبار وهذه المعلومات يعني هي فقط من أجل التبليغ والدعاية داخل الولايات المتحدة الأمريكية والتأثير على الرأي العام.
1: طيب فيما يتعلق بما يجري الآن مع الإمارات،
3: يعني ما تقوله الإمارات من ناحية ما تقوله الإمارات، أنا حتى الآن يعني أشكك في هذه المعلومات ودقتها. يعني معروفة الآن اتجاهات الإمارات تجاه إيران ويعني سياستها تجاه إيران. يعني أنا قلت يجب أن ننتظر ما يقوله مقر خاتم الأنبياء المركزي والقوات المسلحة الإيرانية.
1: ولكن هذا التشكيك بناء على ماذا سيد مختار؟ يعني ما الذي يمكن أن يجعل دولة تعلن بشكل رسمي وعبر مؤسساتها الرسمية أنها تتعرض لاعتداء لم تكن بالفعل تتعرض لذلك، وهي تعرضت في أثناء هذه الحرب لمثل هذه الاعتداءات الإيرانية على غرار باقي دول الخليج؟
3: لا، لأنه الإمارات هي معروفة مدى تعاونها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وحتى استهداف مدرسة مينام تم من داخل يعني الأراضي الإماراتية، وحتى عندما هناك مسيرة تم إسقاطها هذه كانت تمتلكها الإمارات ودخلت في أجواء إيران أرادت أن تقوم بعمليات عسكرية، وهناك توجد يعني الكثير من الدوافع الآن لدى الإمارات بأن يعني تبرز مثل هذه السياسة تجاه إيران. ولكن في المقابل أنا لا نبني على معلومات الآن هي غير واضحة، ممكن هناك
1: لا المعلومات واضحة سيد مختار، هي صادرة عن وزارة الدفاع الإماراتية بشكل رسمي. أنت تقول أنه لا يمكن البناء عليها، ولكن سؤالنا هو يعني لماذا من وجهة نظرك ما الاستفادة الإماراتية من قول ذلك إن لم يكن يحدث فعلا؟
3: يعني هناك قلت لكم لدى الإمارات الآن الكثير من الدوافع لكي تتحرك مع السياسة الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة، وقد ذكرت يعني بعض الأمثلة في هذا المجال، ولكن نحن كإيران
1: الآن ما هي الدوافع من وجهة نظرك، وكيف تستفيد الإمارات من الإعلان بشكل رسمي أنها تتعرض لمثل هكذا هجوم إن لم يكن يحدث بالفعل؟
3: فقط اسمحوا لي يعني أنا أقول لكم أنا أبني على ما يقوله مقر خاتم الأنبياء وبيانات القوات المسلحة الإيرانية الرسمية، وليس على معلومات دولة تدعي ذلك، خاصة في ظل هذه التطورات. لماذا بقية الدول الآن لم تتعرض لشيء أو لمشكلة وهناك هي كذلك ترسو فيها السفن وتريد أن تتحرك وتعبر من مضيق هرمز؟ يعني هناك يجب أن ننتظر بيانات القوات المسلحة الإيرانية، وقلت لكم الإمارات لديها كثير من الدوافع الآن في هذا المجال وإجراءاتها خلال هذه الفترة ضد الإيرانيين، ضد الشركات الإيرانية، والكثير من الأمثلة ممكن أن نذكرها، ولا أدخل في هذه التفاصيل. يعني يجب أن ننتظر بيانات مقر خاتم الأنبياء، واليوم يعني خرجت أخبار عن مصادر، وفي النهاية رأينا جيش الجمهورية الإسلامية وحرس الثورة أعلنوا وقائد مقر خاتم الأنبياء أعلنوا يعني ما هو قامت به إيران. طيب، وهناك الكثير من المعلومات التي كانت تنشر تبينت يعني هي لم تكن قريبة.
1: دكتور كينيث كاتسمان، هذه الاعتداءات على دول الخليج ودولة الإمارات توقفت منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة. الآن تعلن الإمارات أنها تتعرض للهجمات الصاروخية وهجمات بالمسيرات، ما الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لوقف إطلاق النار هذا والتزام جميع الأطراف به؟
0: شكرا على هذا السؤال. أنا أفسر ذلك على أنه غموض والتباس وعدم تنظيم، وهناك غياب للسلطة في طهران. ما يقوله الضيف من طهران يعني بالنسبة إلي أن هناك بعض العناصر في الحرس الثوري الذين قاموا بإطلاق هذه المسيرات والصواريخ التي استهدفت الإمارات من دون الحصول على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية الإيرانية. إذن لربما هذا ما عناه بطريقة شرحه للموضوع، وبالتالي يتعين عليه أن ينتظر قرار الحكومة الإيرانية. طبعا أنا لا أعرف هذه الحكومة من يمثلها المرشد الأعلى، إما ليس على قيد الحياة أو يعاني من إصابات شديدة. إذن هذا التباس كبير، لأن المصالح الإيرانية لا يمكن أن تحفظ من خلال قصف الإمارات العربية المتحدة. إن القيادة الإيرانية حاولت أن تلتزم بوقف إطلاق النار وامتنعت عن شن الضربات التي تستهدف دول الخليج، وأقنعت دول الخليج أن إيران هي التي تعرضت لهجوم وليس لديها أي نوايا عدائية تجاه دول الخليج. وبالتالي إن الهجمات التي تستهدف الإمارات تأتي بشكل يعارض ما يود أن يحققه الرئيس بيزشيان والسيد قاليباف، وأيضا لربما يودون أن يستفزوا الرئيس ترامب لكي يرد. هذا ليس جيدا للحرس الثوري، ولن ينتهي الأمر بطريقة إيجابية بالنسبة إليهم، هذا مؤكد. إذن يبدو أن هناك حاجة للتنسيق بين القوات الإيرانية، هذا تحليلي، لأن مهاجمة الإمارات العربية المتحدة الآن في خضم وقف إطلاق النار لا يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإيرانية. إن الحرس الثوري قام بتهديد عملية مشروع الحرية، ولكن إيران يجب أن لا تتصرف، لأن الرئيس ترامب لم يطلق النيران باتجاه السفن.
1: طيب، ابقى معي سيد كينيف كاتسمان. دعنا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي وردت أثناء حديثك إلينا. قائد الجيش الإيراني يقول إن أمن مضيق هرمز خط أحمر بالنسبة إلينا، وهيئة العمليات البحرية البريطانية تتحدث أنها تتحدث عن تلقيها بلاغا عن واقع على بعد 14 ميلا غرب ميناء صقر في الإمارات. إذن المزيد من الاستهدافات الإيرانية قرب الإمارات وفوق الإمارات بحسب ما تقول وزارة الدفاع الإماراتية. هناك أمر لافت أشار إليه السيد الدكتور كينيث كاتسمان في واشنطن عميد الياس حنا فيما يتعلق بموضوع الدفاع الفسيفسائي الذي كانت تعتمده إيران في بداية هذه الحرب. هل يمكن أن يكون ما يجري اليوم مع الإمارات في هذا الإطار، يعني من ضمن هذه المجموعات التي تتولى الدفاع أو الهجوم من دون أن يكون هناك تنسيقا فيما بينها؟
2: إلسي، الموزايك وورفير أو الفسيفسائي كما قلتي هي أعدت، اعتمدت من عام 2005. اثنين، أعدت وحضرت منذ العام 2025 حرب 12 يوما. تقول هي بعملية اللامركزية القصوى، ولكن في بدايات الحرب. يعني اليوم نحن لسنا في بدايات الحرب، بدأت تتظاهر القوات والسلطات البديلة لمن تم اغتيالهم وعلى رأسهم المرشد بالطبع، وبالتالي هذه القيادات. يعني اليوم عندما تم استهداف المرشد وإيران، رأينا ولاحظنا أن إيران ردت دون تفكير ودون حساب بكل شيء على إسرائيل وعلى المنطقة بشكل كامل. هذا الأمر يعني أنها نفذت ما هي معدة له مسبقاً، يعني الاستراتيجية كانت معدة مسبقا. ولكن اليوم بعد،
1: لو سمحت لي عميد الياس حنا، دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل. قائد الجيش الإيراني يقول إن مدمرات أمريكية فكرت بالاقتراب من مضيق هرمز بإطفاء راداراتها وردنا جاء بالصواريخ. طبعا لو نضع هذا الخبر في سياقه، كانت إيران أعلنت عن استهداف سفن أمريكية، وبث التلفزيون الإيراني صورا لعمليات إطلاق الصواريخ على هذه السفن، ولكن الجانب الأمريكي حتى الآن ما زال ينفي حدوث أي استهداف لهذه السفن. نعم، تفضل.
2: فازن، هذه الاستراتيجية ممكن أن تكون في البدايات. اليوم تقول إيران أنها أعادت بناء السلطة السياسية الدينية وبالتالي المرشد، وبدأت رسائل من المرشد تصدر كتعليمات، وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في هذا الوقت. وأيضا
1: لم يعد قائما بعد،
2: لم يعد قائما في المطلق. ألسي، القتال على البر بالعقيدة أو بالاستراتيجية الفسيفساء شيء، والقتال في البحر شيء آخر. اليوم عندما نتحدث عن هذه المرحلة، المرحلة مختلفة، وبالتالي لا أعتقد

0: استهداف الفجيرة أو الإمارات أتى من مسؤول عسكري بمستوى متدني، هي تأتي من الأعلى، وبالتالي هي رسائل إلى التوقيت. ولا يجب أن ننسى إلسي أنه في الفجيرة هناك أنبوب النفط الوحيد التي تصدر منه الإمارات بسعة أو بقدرة 1.5 إلى 1.8 مليون برميل،
1: ويمكن أن تتجنب مضيق هرمز بالتالي.
0: تتجنب مضيق هرمز، ولكن قد تتحدث عنها لاحقا. اليوم إيران تعيد تغيير الهندسة البحرية في المحيط في المضيق وبالتالي حول المضيق. هذه الأمر يطلق عليه على أنها الليفرج، يعني خلق واقع جديد مختلف عن البروتوكول القديم.
1: أيضا فرضية أخرى طرحها الدكتور كينيث كاتسمان، محاولة ضرب الإمارات ربما من جانب إيران لاستفزاز الطرف الأمريكي للرد، حتى يكون الخرق، يعني أي خرق لوقف إطلاق النار تتحمله الولايات المتحدة وليس إيران، على ما يجري في مضيق هرمز.
0: إلسي، هذه استراتيجية نتحدث دائما أن إيران تقاتل بالوكلاء، ولكن هي أيضا ترسل رسائل عبر وسيط آخر. يعني اليوم استهداف البحرية الأمريكية كان عملية إنذار كما قالت خاتم الأنبياء، مقر خاتم الأنبياء، ولم تستهدف البحرية الأمريكية مباشرة، إن كان بالكروز المجنح أو حتى بالمسيرات هي رسالة كانت. ولكن أن تضربي، أن تستهدف الإمارات كما تم استهداف كل دول الخليج، تم استهداف كل دول الخليج من ضمن استراتيجية موضوعة مسبقا وتحدثت عنها لأنها المزيك أو الفسيفساء. فإذن أنت تحضرين هذا الأمر، يعني تستهدفي المنطقة، إغلاق المضيق وبالتالي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة. قد يأتي هذا الأمر وكأنه بطريقة غير مباشرة، ولكن الأهم إلسي هي مرحلة ما بعد. يعني البارحة طرحت إيران من خلال 14 نقطة على ثلاثة مراحل، أهمها أنها تساهم بنزع الألغام من المضيق، تفتح المضيق، ولم تعد تطالب بالانسحاب وسحب وأغلاق القواعد الأمريكية في المنطقة، بل أن تطلب هذه القوة البحرية الكبيرة الأرمادة أن تنسحب من المنطقة. فإذن أنت في مرحلة ما بين فتح التفاوض بمكان ما والتشدد بمضيق هرمز، لأنه المدخل لأي ربح في الداخل الإيراني.
1: سيد مختار حداد من طهران، قائد الجيش الإيراني يقول قبل قليل إن مضيق هرمز خط أحمر، ونحن نعلم أن هناك هذه العملية التي أعلن عن إطلاقها الرئيس الأمريكي من أجل مرافقة بعض السفن وتأمين خروج بعض السفن من مضيق هرمز، وبالتالي عندما يقال إن هذا خط أحمر، إلى يعني ما المدى التي يمكن أن تبلغه إيران في الإبقاء على الوضع الذي فرضته في المضيق، الإبقاء على الإغلاق الذي فرضته؟
2: نعم، أنا فاضي أعلق على ما قاله السيد كاتسمان، وهو يفسر كلامي على أساس هو ما يريده. أنا أختلف معه عليه أن يعلم 100%، ويعلم ذلك وكم ليلة يعني عندما نتحدث، ويعلم ويفسر دائما الكلام بهذا الشكل. فأرجوه يعني لا يفسر كلامي بهذا الشكل الذي هو الذي يريده على أساس سياسة الولايات المتحدة. من ناحية أخرى، يعني هناك أنا منذ كم ليلة يعني وكنا نتحدث ونقول وفي المقابلات السابقة بأنه هناك إيران لن تسمح بفتح مضيق هرمز، وأن الاحتكاك العسكري هذا قريب جدا إذا تحركت القوات الأمريكية، والآن هذا بالفعل يحدث. يعني أمس وقبل يومين وقبل أسبوع، يعني مرتين مقر خاتم الأنبياء حذر بذلك، وهذا كان واضح بأن يحدث، ونرى مثل هذا الاحتكاك العسكري. وهذا أمر مثير للاستغراب في ذروة المفاوضات، تبادل الرسائل، يعني فجأة الرئيس الأمريكي يدخل ويقوم بمثل هذه العملية. إما يعني هناك نعتقد يوجد يعني سيناريو خلف هذا الموضوع، أما أن يريد أن يفتح الحرب مرة أخرى.
1: لا، أنا سؤالي لك سيد مختار، ما المدى الذي يمكن أن تبلغه إيران؟ حدثنا عن الجانب الإيراني، ما المدى الذي يمكن أن تبلغه إيران من أجل تجنب هذه العملية من جانب الولايات المتحدة، تجنب نجاح هذه العملية وأخذ هذه الورقة من إيران، ورقة مضيق هرمز؟
2: أنا باعتقادي يعني أن إيران ستواجه يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاحتكاك سيحصل وحصل بالفعل، وإيران تواجه هذه القطع البحرية الأمريكية، وممكن تحدث يعني هناك نشهد حدوث مواجهات بين إيران والولايات المتحدة عسكريا. ولكن قلت لكم إيران كذلك تكون حاضرة لسيناريو آخر
1: بأن احتكاك هناك يعني لأن الآن الولايات المتحدة تتحدث عن المضي قدما في هذه العملية، هل هناك استعداد لدى إيران لخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والعودة إلى الحرب في حال إكمال الولايات المتحدة هذه العملية؟
2: باعتقادي يعني أمريكا خرقت منذ صباح اليوم هذا الأمر من خلال إعلانها ستدخل في مضيق هرمز وتقوم بمثل هذه العملية. يعني تعلن عن عملية عسكرية ولكن تحت غطاء مثلا اسم جميل، اسم الحرية. يعني تعرف أنه عندما كانت تقوم بمثل هذه العملية يعني هو مواجهة عسكرية وبدء الاحتكاك والمواجهة العسكرية، يعني أبعد حتى من الاحتكاك العسكري. فلذلك يعني هو الجانب الأمريكي يعني خرق وقف إطلاق النار، وعلى فكرة يعني هو خلال هذه الأيام قام بخرق إطلاق وقف إطلاق النار، ولكن إيران ضبطت النفس عندما يعني يرسل كان المسيرات فوق إيران، ورأينا هناك دفاعات الجوية الإيرانية تعاملت معه، وحتى خلال تلك الأيام يعني تم إسقاط بعض هذه المسيرات في بعض المناطق الإيرانية. ولكن الآن عندما تصل الأمور إلى هذه المرحلة، من بدأ العملية، وإحنا نترك التسميات الأمريكية، من بدأ الآن العملية ويقوم يعني بإجراءات عسكرية هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذه السفن هي لم تكن مثلا سفن كروز للسياحة، هذه السفن عسكرية عندما تريد تدخل في منطقة مضيق هرمز، وإيران أعلنت أن هذه المنطقة مغلقة، وكذلك حتى يعني الحصار على الموانئ الإيرانية هو كذلك يعتبر خرق لإطلاق النار عندما الوقف إطلاق النار عندما يقوم بإنزال في السفن الإيرانية وكذلك يعني اعتقال البحارة الإيرانيين.
1: طيب دكتور كينيث كاتسمان، هل أيضا الولايات المتحدة على استعداد لهذا الاحتمال الذي يتحدث عنه السيد مختار حداد، إمكانية وصول إيران إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى الحرب، بما أن الولايات المتحدة كذلك يعني تنقلب على الالتزامات فيما يتعلق بهذا الاتفاق من خلال هذه العملية التي تقوم بها في مضيق هرمز؟
3: يمكنني أن أقول، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار السياسات الأمريكية الداخلية، إن الرئيس ترامب لا يخرق وقف إطلاق النار، وباستطاعته أن يشرح لكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية أنه في مهمة إنسانية، وإيران هي الطرف الذي قام بأول إطلاق استهدف القوات الأمريكية. وبالتالي إذا ما حاولت إيران أن تؤثر على السياسات الأمريكية بهذه الطريقة سوف تفشل، لأن الرئيس ترامب باستطاعته أن يثبت أنه لم يطلق الطلقة الأولى، بل على العكس إيران هي الجهة التي عادت للأعمال العدائية، وذلك طبعا في إطار محاولة إقناع الكونغرس بأن الرئيس ترامب يخرق وقف إطلاق النار وقانون صلاحيات الحرب إلى آخره. نعرف التاريخ، الحرس الثوري.
1: لكن سيد دكتور كاتسمان، كيف يمكن للرئيس الأمريكي أن يقنع الكونغرس بهذه الفرضية إن كان هو الذي بادر إلى عملية بطبع عسكري لفتح مضيق هرمز؟
3: لأن هذه العملية لم تتضمن أي قوة نارية ولا عمليات إطلاق للنار. من السهولة بمكان أن يشرح هذا الموضوع باستطاعة الولايات المتحدة الأمريكية أن تحرك سفنها وأن تساعد السفن التجارية، وفي مرات متعددة غالبا ما نرى أن السفن والبحارة من الولايات المتحدة الأمريكية يساعدون السفن التي تواجه حوادث في البحار إلى آخره. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلق الطلقة الأولى، وهذا من السهولة بمكان أن يشرحه الرئيس ترامب للكونغرس في الولايات المتحدة. هذا أمر سهل التسويق هنا من حيث المفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية. مجددا نحن نعود إلى نفس الوضع الذي كنا فيه في قطاع غزة. مجموعة من المتشددين تود أن تثبت هذه الثقافة، ثقافة المقاومة، وفي نهاية المطاف شعب إيران سوف يعاني الأمرين كما عانى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي خسر المنازل والبنى التحتية. نفس الشيء سوف يحصل في إيران، سوف تتدمر إيران، لا كهرباء، لا طعام، لا سبل للحياة ولا اقتصاد. لكي يقول المتشددون قمنا بالمحافظة على ثقافة المقاومة، هذه نفس النموذج شاهدناه في قطاع غزة، وسوف ينتهي المطاف بإيران بنفس الطريقة، سوف تتدمر. وبالتالي أحث الحرس الثوري أن ينتبه إلى تصريحات المسؤولين السياسيين، الرئيس بازشيان على سبيل المثال، وضرورة العمل على رفع العقوبات لوضع حد لهذا النزاع. هذا في مصلحة إيران.
1: عميد الياس حنا، حديث مستجد الآن عن إمكانية خرق وقف إطلاق النار، العودة إلى الحرب. الطرف الأمريكي يتحدث عن أنه أن الرئيس الأمريكي يريد فعل، لا يريد أن يبقى في هذه الحالة من المراوحة التي تعيش في هذه الحرب. والطرف الإيراني بطبيعة الحال كما نفهم يعني من الضيوف ربما لن يقبل بالعملية التي يقوم بها الرئيس الأمريكي حاليا في مضيق هرمز. وبالتالي ما احتمالات عودة الحرب؟
0: ألسي، العودة إلى الحرب مكلفة لكل الأفرقاء. يعني اليوم العودة إلى الحرب يجب أن تكون ببنك أهداف مختلف ومؤثر. يعني من الجهة الأمريكية، إذا أراد الرئيس ترامب الذهاب إلى الحرب يجب فعلا أن يحقق النصر، وهذا أمرا ليس مضمونا، وبالتالي يقضى على كل ما يملكه الرئيس ترامب من رصيد، وبالتالي يعاني حاليا في الداخل الأمريكي. إذا أراد أن يفتح مضيق هرمز، وهو نقطة الأساسية وسأشرح لماذا تريدها إيران، مضيق هرمز يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفتح مضيق هرمز بالقوة، ولكن أمران مهمان: النجاح، القدرة، وبالتالي المدة التي تتطلبها، والخسائر الأمريكية. هذه عوامل مهمة جدا. من هنا تلعب إيران مسألة الوقت، وبالتالي عملية الاستنزاف. كما قال الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية أنه اليوم قانون صلاحيات الحرب 60 يوم تجدد ل30 يوم بناء على إخبار وموافقة الكونغرس. يقول اليوم الرئيس ترامب أنا المهمة إنسانية. تحاول إيران اليوم أن تغير هذا الوضع. اليوم مضيق هرمز إلسي هو هدف أو هو مرحلة لهدف أبعد، يقوم على 3 أمور في الداخل الإيراني بعد الحرب. 1، الموضوع استمرارية النظام وبالتالي المنظومة السياسية وحتى العسكرية والدينية. 2، موضوع النووي، ويعتبر على أنه الشرف الأكبر لإيران بعد أن بدأت، يعني هي الأمريكيين بالسبعينات بدأوا المشروع النووي، بعدها روسيا، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة. 3، الموضوع الإنساني الداخلي والاقتصادي. اليوم ماذا تفعل إيران في مضيق هرمز؟ هي تغير الهندسة البحرية وتفرض ما يسمى الدينايل، يعني أنتي أكسس أريا دينايل، يعني هذه المنطقة لي لن تدخلها إلا إذا أردت أن تدفع ثمنها. وماذا تفعل؟ يقول الرئيس ترامب بأحدى تصريحاته أنه إيران لم تكسب حرب يوما ولكنها لم تخسر تفاوض يوما. ماذا تفعل إيران اليوم؟ إيران تأخذ ما ليس لها وتبني لايرز، المستويات المتقدمة، قنابل دخانية، وبالتالي عند الذهاب إلى طاولة التفاوض تعطي ما ليس لها وتعتبره على أنه تنازل. يعني اليوم مضيق هرمز هو حسب قانون البحار الدولي قانون مهم جدا، وبالتالي حتى القانون البحري الحربي الذي ينبثق من قانون البحار لا يعطي إيران هذه الصفة. ماذا تفعل إيران بالقانون البحري الحربي؟ إلسي، الدول ليست منضوية بالحرب وبالتالي الحيادية يسمح لها بعبور المضائق. ماذا فعلت إيران؟ اعتبرت أن دول الخليج هي دول مشاركة في الحرب كي لا تكون حيادية، وبالتالي إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي تدفيع الثمن الأكبر. فإذن اليوم إيران هذا من ضمن استراتيجية كبرى، ولكن نحن في بداية الطريق. لا أعتقد أن اليوم هناك، يعني يتحدث البعض عن عملية محدودة. ما هي العملية المحدودة؟ يعني إذا لم تعطي إيران بالعملية الشاملة والكاملة، هل ستعطي بالعملية المحدودة؟ وبالتالي بالعملية المحدودة من هو المقصود؟ ما هو بنك الأهداف؟ وبالتالي هذا أمر تعتبره إيران مسألة حياة وموت، إسرائيل تعتبره مسألة حياة وموت، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تعتبره مسألة وأزمة إقليمية يمكن الخروج منها والتعويض.

0: ومن هنا قول الرئيس ترامب في بعض الأحيان أننا لا نأخذ شيء من الخليج، من يأخذ من الخليج النفط فليأتي ليفتحه.
1: مختار حداد، هناك على ما يبدو تعويلا أمريكيا عن أن على أن إيران لن تستطيع العودة إلى الحرب في هذه المرحلة، خصوصا أن البلاد ربما ستتدمر بشكل أكبر، ستكون الخسائر أكبر بكثير عليها، وأن الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ يؤلمها اقتصاديا بشكل كبير، مما يمنع ربما هذه العودة إلى الحرب. ما رأيك بهذه المقاربة، وإلى أي مدى هي صحيحة من جانب الولايات المتحدة؟
2: يعني في الحقيقة الجانب الأمريكي ونموذج منه ما يقوله السيد يعني كاتسمان هو يروج لمثل هذه الدعاية. وإيران بلد كبير لديه حدود برية، تجارة كبيرة عبر هذه الحدود. من ناحية أخرى إيران حتى في ذروة الحرب يعني هناك لم تحصل مشاكل اقتصادية للمواطنين، هناك يوجد الموانئ في شمال إيران، كذلك يتم من هناك عمليات تجارية والكثير من الأمثلة. يعني هناك ممرات أخرى إيران تستخدمها حتى تلتف على العقوبات، وإيران 47 عاما تواجه العقوبات. ولكن باعتقادي يعني إيران خلال هذه الفترة هي لن توقف استعداداتها العسكرية، يدها على الزناد. وبالرغم بما يقال أن الحرب في يوم 39 إيران ترى يعني وفعلا تقول نحن في اليوم 65 من هذه الحرب، لن ترى بأن الحرب تنتهي، في حالة الحرب والمواجهة ما زالت، لأنه ترى يعني الحصار البحري، الإجراءات الأمريكية هي إجراءات عسكرية وإجراءات يعني تأتي في إطار الحرب. فلذلك لا، باعتقاد إيران مستعدة، وهذه الدعاية الأمريكية حول الخلافات، حول ما بعرف يعني هناك إيران تعاني من مشاكل ومثل هذه الدعاية، هذه يعني من أجل التأثير على الإعلام. في النهاية هنا الشعب الإيراني واضح أن هذه المسيرات 65 ليلة الشعب الإيراني يخرج في مسيرات دعما للقيادة والقوات المسلحة. هناك يوجد وحدة بين القوات المسلحة والشعب والمسؤولين السياسيين. الجانب الأمريكي عدو واضح يروج لمثل هذه الادعاءات، ولكن هناك إيران لديها جهوزية تامة ومستعدة، وباعتقاد إذا بدأت الآن الحرب كذلك هي لديها الاستعداد لمواجهة يعني هذا العدوان. ولكن في نهاية المطاف هذا يبرز نقطة أخرى بأن الجانب الأمريكي ليس لديه أخلاق في موضوع يعني المفاوضات، ويثبت للعالم بأنه مرتين استغل المفاوضات كخديعة من أجل الحرب، الآن مرة أخرى في ذروة المفاوضات يأتي ويقوم بمثل هذه العمليات التي تعتبر خرق لإطلاق النار، ويريد أن يقوم بإجراءات عسكرية مرة أخرى ومرة.
1: دكتور كينيث كاتسمان، إذن هناك ربما قراءة خاطئة للوضع في إيران من جانب الولايات المتحدة، هناك استعداد كبير لدى إيران للعودة إلى هذه إلى الحرب، خصوصا أن هذه الحرب فرضت عليها وهي حرب تخوضها من موقع الدفاع.
3: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الرئيس ترامب يسيء الحساب بخصوص هذا الموضوع. لقد تحرك للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي ورفع العقوبات والمسائل الأخرى. كل ذلك مرده الضغط الأمريكي، وهذا يجدي نفعا. لو لم يكن يجدي نفعا ما كان الحرس الثوري ليستهدف السفن اليوم، وبالتالي هناك قلق لدى الحرس الثوري إن الحصار الأمريكي مطبق وتدفع إيران تكلفة باهظة، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تسمح بإخراج هذه السفن من الخليج. وإذا ما تعين على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترسل سفنا إضافية لمرافقة هذه السفن سوف يفعل الرئيس ترامب ذلك، سوف يفتح هذا المسار، ولكن في الوقت نفسه الحصار المفروض على إيران سوف يستمر. إذا ما أراد الحرس الثوري أن يواجه بالقوة النارية لسوء الحظ سوف يؤدي ذلك إلى تبعات سيئة على إيران. هذا القرار اتخذ، إذا ما اتخذ في طهران النتيجة واضحة. مجددا هناك خطورة بسبب المتشددين في إيران الذين يذهبون بالشعب الإيراني في اتجاه لا يريده. الشعب الإيراني لا يود أن يعاني الأمرين، لكي يقول المتشددون أننا حافظنا على المقاومة. هم يودون أن يعيشوا حياة طبيعية بسلام مع جيرانهم ومع الولايات المتحدة الأمريكية بدون عقوبات.

0: وضحت الفكرة دكتور كاتب.
1: تعليق على موضوعين أساسيين. يعني الضيف من إيران تحدث عن الأخلاقيات والكل يتحدث عن الثقة. الثقة مفقودة منذ العام 79. لا ثقة بين الأعداء. يعني ما يفرضه الأمر الواقع. أيضا الدكتور من الولايات المتحدة الأمريكية عندما يقول عن المتشددين. المتشددين في إيران الشعار الأكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. منذ ذلك الوقت أنشئت الأجيال بناء على هذا الموضوع. ليس هناك من إيران من متشدد أو غير متشدد. كلهم أغلبهم حتى أقصد السلطة الحاكمة والعسكر. يعني أنشئ الحرس الثوري بحرية خاصة إلى جانب الجيش الإيراني البحرية. وتم الاستعداد منذ 3 عقود لهذا الواقع الذي نراه اليوم. وبالتالي من هنا نجاح إيران.
0: طيب.
1: ليس فعلا باحتلال مضيق هرمز ولكن تعطيل مضيق هرمز
0: وإغلاقه. عميد ياس حنا، ما الذي على المحك الآن بالنسبة للطرفين في حال نجاح أو فشل هذه العملية التي أطلقتها اليوم الولايات المتحدة، عملية مشروع الحرية كما أسمها الرئيس ترامب؟
1: دعينا نتحدث باختصار إلسي عن موضوع ما يسمى سلم التصعيد. يعني اليوم أغلقت المضيق، راح الرئيس ترامب إلى سلم آخر، الإغلاق. الإغلاق أو الحصار هو ليس حصار، هو كورنتاين، هو حجر صحي على غرار ما حصل بالعام 62 في كوبا. الحصار والسفن تتنقل ليس حصارا بالمعنى الحصار. يكلف إيران حسب الول ستريت جورنال 430 مليون دولار يوميا، تقريبا 12 إلى 13 مليار دولار داخليا شهريا. في الداخل أيضا وول ستريت جورنال تقول خسائر إيران تقارب ل 275 مليار دولار مباشر. لا نعرف في المرحلة القادمة ماذا سيحصل. فإذا اليوم هي عملية تصعيد والتصعيد المضاد. وبالتالي عامل الوقت هو العامل الأساسي. عادة في هذا الواقع إلسي الوقت والنفط يعمل لصالح إيران، والوقت والنفط لا يعملان لصالح الرئيس ترامب. اليوم هي تصعيد وتصعيد مضاد، وبالتالي تغيير استراتيجيات.
0: حتى في ظل هذا الحصار الذي يفرضه ترامب على الموانئ الإيرانية، يعني يبقى الوقت لصالح إيران أكثر منه لصالح الولايات المتحدة؟
1: بالطبع، لأنه إيران تعاني منذ 47 عاما تقريبا، والرئيس ترامب لديه استحقاقات داخلية أهمها انتخابات نصف السنة، نصف الترم، يعني نصف الولاية.
0: طيب سيد مختار حداد، ما رأيك بهذه المقاربة التي طرحها العميد الياس حنا بأن الوقت هو عمليا لمصلحة إيران وليس لمصلحة الولايات المتحدة، رغم الحديث عن أن الحصار المفروض حاليا على الموانئ الإيرانية يؤلم الإيرانيين بشكل كبير؟
2: في الحقيقة يعني إيران 47 عاما وتواجه هذه العقوبات، وأنا أعتقد يعني إيران منذ اليوم الأول كان لديها استراتيجية مهمة، هو حرب الاستنزاف. يعني في نهاية المطاف حرب الاستنزاف هي كانت تؤلم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشكل أكبر. خاصة يعني نعرف الرئيس الأمريكي دائما يريد يدخل في حروب أو صفقات سريعة وينجز صفقات سريعة ويخرج من تلك الحروب أو ينجز ما يريده بسرعة. فلذلك باعتقادي نعم، يعني هناك استراتيجية إيران في حرب الاستنزاف، هي استراتيجية كانت واضحة منذ بداية هذه الحرب. وإذا بدأت الحرب مرة أخرى وأمريكا إذا قالت مثلا نريد أن نقوم بعمليات
0: وصلنا إلى رأس الساعة إيران. هذه التغطية مستمرة معكم ويرافقكم فيها الزميل نشوان.
3: شكرا شكرا إلسي. مستمرون في هذه التغطية من قناة الجزيرة للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في إيران والتصعيد الإسرائيلي في لبنان وعمليات حزب الله. في أحدث مستجداتها قال مسؤول أمريكي للجزيرة أن المدمرات الأمريكية التي عبرت مضيق هرمز تواصل عملياتها في مياه الخليج ولم تتعرض لهجمات. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح. ومن جهته قال الحرس الثوري الإيراني أن ادعاءات المسؤولين الأمريكيين بشأن عبور السفن مضيق هرمز لا أساس لها وكاذبة. أما الجيش الإيراني فقال إنه أطلق طلقات تحذيرية بصواريخ كروز ومسيرات قرب سفن أمريكية تجاهلت تحذيراته. في الإمارات أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرة قادمة من إيران. كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في الإمارات أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر

0: استهداف بمسيرة من إيران. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي. في لبنان قال رئيس الوزراء نواف سلام أنه لا تراجع عن تنفيذ قرار حصر السلاح في بيروت، وأنه ليس مطلوبا وضع الجيش في مواجهة أي طرف لبناني. أضاف سلام أن لقاءات واشنطن من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار كامل ستستمر، وإن المفاوضات لم تبدأ بعد. من ناحيته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن التفاوض المباشر تنازل مجاني وخدمة لنتنياهو. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين في اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. الآن لمزيد من المتابعة مشاهدينا معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. سأبدأ معك عمر وأبرز المواقف.
1: نعم نشوان، الروايات الإيرانية لما جرى اليوم في مضيق هرمز تناقض بشكل كامل الروايات الأمريكية. الإيرانيون يقولون في الجيش وفي الحرس الثوري الإيراني لا سفن أمريكية خرجت مضيق هرمز، ولا مدمرات أمريكية دخلت المضيق نحو المياه الخليجية، ولا تغيير في قواعد المرور والعبور من المضيق. هذا ما أكد عليه كل من الحرس الثوري والجيش الإيراني اليوم، بل إن الجيش اليوم كان قد وجه عيارات تحذيرية لمدمرات أمريكية، سفن أمريكية كانت تحاول دخول مضيق هرمز من خليج عمان نحو المياه الخليجية، وقال إنه في البداية وجه لها تحذيرات عبر اللاسلكي لكنها لم تستجب لتلك التحذيرات، لذلك أطلق تجاهها الصواريخ والمسيرات، صواريخ من طراز كروز. هذا ما أكده الجيش الإيراني في بيان رسمي، لكن حتى إطلاق الصواريخ والمسيرات تجاه المدمرات الأمريكية لم يكن ذو بعد هجومي، بل بقي ضمن البعد التحذيري. وأكد الجيش أن المدمرات الأمريكية تراجعت نحو بحر العرب بعد أن تصدت لها القوات الإيرانية في الجيش الإيراني. وبالتالي هناك اليوم تأكيد من قبل طهران على أن المضيق لا يزال تحت سيطرتها، وأن أي سفينة عسكرية لن يسمح لها بدخول المضيق، وأن أي سفينة تجارية حاملة نفط أو حاويات أو سفينة من أي نوع تجاري آخر ينبغي لها أن تأخذ الإذن من القوات المسلحة الإيرانية، تنسق مع القوات المسلحة في الحرس الثوري كي يتم لها العبور بعد الموافقة، وذلك بسلام وأمان. لكن أي سفينة لا تستجيب لبيانات الحرس الثوري وتعليماته فإنها سوف تواجه خطرا جسيما، وقد تواجه الاحتجاز. هذا ما أكده المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الذي أكد أيضا بأن على شركات الشحن والملاحة البحرية أن تنتبه وأن تقرأ بيانات الحرس الثوري وليس تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي هنا في طهران لا حديث عن المبادرة الأمريكية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب صباح هذا اليوم. لكن لماذا كل ذلك ضمن القراءات الإيرانية هنا في طهران؟ هناك من يقول أن أمريكا إدارة ترامب أرادت أن تجس نبض إيران سياسيا وعسكريا. سياسيا كنا قد رصدنا يوم أمس أحد التسريبات أشارت إلى موافقة إيرانية على نزع الألغمة أو الألغام في مضيق هرمز، وقد يكون ذلك بمساعدة أمريكية. بطبيعة الحال هذا نفاه بعد ذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية. لذلك هناك من يقول هنا في طهران إن أمريكا كانت تريد أن تجس نبض الليونة الإيرانية في مضيق هرمز. يضاف إلى ذلك كان هناك جس نبض للعسكر الإيراني، ربما أرادت أمريكا أن تختبر القوات المسلحة الإيرانية ومدى استعدادها لأي مرحلة مقبلة، خاصة أن هناك في طهران من يحذرون من احتمال أن تقوم القوات الأمريكية بعمليات إنزال في إحدى الجزر المطلة على مضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن الحادث اليوم مر حتى الآن بمرور الكرام، لكنه وفق الكثير من القراءات قد يمهد لعمل عسكري ما، لأن إيران كانت قد قالت أي عمل ولو كان محدودا قد يؤدي إلى عمل واسع وإعادة المواجهة مثل ما كانت بين إيران وأمريكا وحتى إسرائيل.
0: شكرا عمر. أحمد هزيم في واشنطن، يعني عند تقريبا توقيت منتصف الليل والساعة الأولى لفجر هذا اليوم كان الرئيس ترامب قد تحدث عن مبادرة

0: Project of Freedom، مشروع الحرية، بلغة كانت تتحمل أكثر من وجه. الآن هل يبدو الموقف الأمريكي أكثر وضوحاً؟ هذا أولاً. ثانياً، إن كان هنالك أي ردود فعل متعلقة أو بيانات محدثة متعلقة بالوضع في هرمز. أحمد،
1: نشوان ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي كما ذكرت، تحدثت عنه أيضا القيادة المركزية الأمريكية من أنها ستحمي أو ستدافع عن أي هجوم أو ضد أي هجوم إيراني، سواء بالزوارق السريعة أو حتى بالصواريخ ضد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز حسب التوجيهات الأمريكية. وبالتو كانت أعلنت القيادة المركزية عن توجيهات إلى السفن التي ترغب بمغادرة مضيق هرمز بأن تسلك المسار البحر الذي يمر عبر المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وحذرت أيضا من هذه المياه قد هناك احتمال بأنها لا تزال قد تحوي بعض الألغام البحرية، لكن أوصت السفن بأن تسلك هذا المسار وأن تأخذ الحيطة والحذر. وتحدث أيضا بيان القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق من أن مدمرتين أمريكيتين عبرتا المضيق باتجاه مياه الخليج، وسفينتين تجاريتين أمريكيتين عبرا المضيق باتجاه خليج عمان وبحر العرب. وهذا ربما ما كان يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما كان قد طرح عليه من قبل القيادة المركزية وقائدها الأدميرال براد كوبر قبل أيام من خطط عسكرية لفتح جزئي لمضيق هرمز. الآن نشهد أو نبدأ نشاهد بعض التطبيق العملي لهذه الخطط العسكرية، وإن كانت القيادة المركزية حتى اللحظة لم تعلن عن عبور سفينتين أمريكيتين تجاريتين. القصد من هذه المبادرة حسب ما تحدث عنها الرئيس الأمريكي نشوان هو إخراج السفن التي تنتمي أو تعود ملكيتها إلى دول ليست منخرطة في هذا الصراع، لأنها باتت تعاني من نقص في التموين وشح في المؤن، وأنها قبعت في مياه الخليج لأكثر من 60 يوما، وحان الوقت لها لأن تخرج من هذا المضيق وتعبره وتتجه إلى وجهاتها. هذا ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي. وهناك تهديدات مبطنة بأن أي محاولة إيرانية للتصدي أو مهاجمة هذه السفن سيتم التصدي لها أمريكيا. وهناك ما يكفي حسب وجهة النظر الأمريكية من قطع عسكرية وعتاد عسكري في المنطقة يمكن الولايات المتحدة من تحقيق هذا التصدي وتحقيق هذه المبادرة التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه ربما ما اختاره الرئيس الأمريكي من خيارات أتيحت له، منها ما هو عسكري ومنها ما هو دبلوماسي، مع الإبقاء على حصار الموانئ الإيرانية ونزع أو الغاية هي نزع ورقة الضغط الإيرانية عبر إغلاقها لمضيق هرمز. نشوان،
0: شكرا لك. أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن للمناقشة معنا من طهران، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز الدراسات المدار للدراسات السياسية هنا في الاستوديو. دكتور مطيري سأبدأ معك، يعني لا أدري إذا كان بالإمكان هنا تفكيك المشهد، وإلى أي مدى تبدو هذه الحلقات في هذا المشهد منذ يوم أمس حتى اللحظة ربما انتهاء باستهداف الإمارات،
2: المشهد صحيح،
0: إلى أي مدى يمكن الربط بين هذه الحلقات؟
2: وهذا ما كان يثير المخاوف كثيرة، بأنه يعني محاولة تغيير وضع الاتفاق لا حرب، من سيبدأ به، إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية؟ واضح إذا صحت الأنباء الواردة باستهداف الفجيرة تحديدا لأهميتها، لأنها خارج مضيق هرمز، وبالتالي استهداف خط تصدير النفط الذي لا يمر بهرمز إنما هو عدوان سافر لا مبرر له بالتأكيد من قبل إيران هذه المرة، ولا يمكن ربطه بالسردية أو بالرواية التي بدأتها إيران بعد 28 من فبراير بعد العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران باستهداف دول المنطقة بأنها إنما استهدفت القواعد أو التسهيلات التي قدمت إلى الولايات المتحدة في عدوان.
0: هل كان هناك ما يشي بأن إيران على وشك استهداف الإمارات؟
2: أنا أعتقد بالأمس كانت هناك إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية إذا لاحظت، واستعدادا في المنطقة، هم لا يستطيعوا أن يوجهوا مباشرة إلى القطع البحرية، لذلك تجد هذا التناقض الصارخ في التصريح بين وكالات الأنباء الإيرانية بمختلف قطاعاتها بأنها استهدفت، وأنذرت وحذرت قطعا بحرية أمريكية دون الصحة. كل الأخبار وكل ما تصدر في مواقع محترمة إعلامية لم يثبت أنها استهدفت أي من القطع البحرية الأمريكية طوال تواجدها في هذه المرة. لكن أنا أعتقد بأنه من السهل على الإيرانيين الآن أن يحركوا قواعد الاشتباك مرة أخرى، أو أن يحركوا أو يكسروا الجمود الذي حصل. لأن
0: نقطة مهمة هذه،
2: استهدفوا دول المنطقة.
0: أود أن أعود إليك فيها فيما يتعلق بالأوراق التي يملكها الرئيس ترامب، لكن دعني أولا أرحب أولا بانضم إلينا من واشنطن أليكس فاتينكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. الآن سأذهب إلى السيد عباس أصلاني، برأيك لماذا استهدفت إيران الإمارات؟
3: في الحقيقة ليس لدينا أي تأكيدات رسمية بأن إيران قامت باستهداف الإمارات العربية المتحدة. يتعين علينا أن ننتظر لنرى أي تصريحات رسمية، ولكن بالنظر إلى ما يحصل في المنطقة يمكننا أن نقول إن القرار الأمريكي اتخذ لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، بالرغم من الموقف الإيراني الذي يقول إن الممرات البحرية يجب أن تنسق مع إيران. هذا أمر يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. وفي الأيام الماضية وحتى في خلال الحرب كان هناك دفع باتجاه العودة إلى الهجمات التي تستهدف إيران بعد قرار إدارة ترامب الذي اتخذ يوم أمس. يمكننا أن نتحدث عن تصعيد، لأن الوضع القائم حاليا تشوبه أخطار متعددة ولا يمكن أن يستمر لفترة طويلة. إيران انخرطت في مفاوضات وقدمت ورقة معدلة وأضفت الولايات المتحدة تعديلات عليها، ولكن فجأة نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصعد مجددا في خضم المفاوضات. ونعرف ما حصل في السابق أيضا أثناء المفاوضات. هذا القرار مما لا شك فيه أنه سوف يؤدي إلى توترات في المنطقة، ويمكن أن نشهد تصعيدا وعودة للنزاع. يتعين علينا أن ننتظر لنعرف ما هي الردود في الجهات المختلفة لكي نفهم الصورة التي ترسم في المنطقة.
0: سيد أليكس في واشنطن، الإمارات بحسب وزارة الدفاع الإماراتية تقول إن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرة قادمة من إيران، من الطرف الإيراني كما قال سيد عباس قبل قليل. ليس هنالك تأكيد رسمي، لكن على الأقل لدينا المعلومات من الطرف الإماراتي. بكل الأحوال، ما قراءتك للمشهد وفق التعقيدات التي تضيفها التصريحات من الطرفين الأمريكي والإيراني؟
3: في الحقيقة أعتقد أن الجمهورية الإسلامية وبكل وضوح لديها شواغل ترتبط بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية وأن يصبح هذا الوضع العادي الجديد. نتحدث عن نسبة كبيرة من التجارة الإيرانية التي تعتمد على الموانئ الجنوبية، وبالتالي إيران بحاجة إلى رفع هذا الحصار. وترى أن إدارة ترامب تستخدم هذه الورقة. إدارة ترامب ترى أن الوقت لصالحها وأن إيران سوف تشعر بالألم وتعود إلى طاولة المفاوضات. إذن هناك محاولة لفك الحصار، ليس لأن إيران تود حربا شاملة مجددا. لا أعتقد أن إيران تريد ذلك ولا الولايات المتحدة، لأن التبعات جمة. هناك اختبار للعزم في الطرف الآخر من قبل كلا الطرفين. بالنسبة إلى إيران، لقد قرأت الموقف في الولايات المتحدة بطريقة صائبة، أن ترامب لا يريد العودة إلى الحرب. ولكن الخطأ هو أنه في نهاية المطاف قد يرى ترامب أن الحل النهائي لهذا النزاع هو حرب شاملة مجددا. ليس هذا ما يريده دونالد ترامب، طبعا لا، ولكن في غياب أي خيارات أخرى قد يذهب بهذا الاتجاه، وهذا طبعا يؤدي إلى مخاطر متعددة على كل المنطقة، على إيران والدول الجارة. إذن نأمل أن سياسة حافة الهاوية واستعراض القوة سوف تكون محدودة ونشهد عودة للدبلوماسية.
0: دكتور صالح، أود أن أسلط الضوء قليلا على فكرة الأوراق التي لدى رئيس ترامب، لأن بالأمس حين تحدث في بيانه أو في تصريحه على منصته تروث سوشيال عن هذه العملية الحرية أو مشروع الحرية، بعض التحليلات ذهبت إلى أنه ورقة لترامب يمارسها كنوع من الضغط. هل يمكن تصنيف الأوراق التي لدى الرئيس ترامب حاليا على

0: اصلا وخيارات ما يزال يحتفظ بها.
1: نعم، هو ايضا يعني قبل الحديث استاذ نشوان اذا سمحت لي عن الخيارات، هو الحديث عن ما هو البديل للاتفاق، حتى الاتفاق الإطاري البديل هو التصعيد، يعني العودة مرة أخرى للميدان، والذي يسوده سوء التقدير لكل الطرفين، كل الأطراف بالتأكيد. ومنذ أن انطلقت الحرب كان يعني ربما هناك إجماع من الكثيرين على أن من يريد إطالة أمد الحرب أو الاستمرار الحرب هي إسرائيل وحدها، وهي التي دفعت بالولايات المتحدة. الآن كل الأوراق تقول بأن ربما جميع الأطراف بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هذه المرة يعانوا من سوء التقدير في الموقف. لماذا؟ لأن الجميع رفع السقف، رفع الخطاب أيضا، توجه إلى بعض الأعمال التي تفسر بأنها ليست يعني خالية من التوجه العسكري. على سبيل المثال، ما الذي ذكر الرئيس ترامب أمس فجأة بالبحار العالقين، وهي قضية إنسانية لا شك، وكانت هناك مطالب كثيرة وعديدة. هل هو استعراض للقوة أم عملا عشوائيا أم هي محاولة لسبر الإرادة؟ هنا نتكلم عن هل هناك إرادة فعلية حقيقية للتوصل إلى اتفاق من عدمه. فبالتالي أنا أعتقد بأن الرئيس ترامب عندما يصدر هذه التصريحات التي تبدو كأنها متناقضة، إنما هو يتلاعب أيضا بالإيرانيين لأنهم لا يعرفون.
0: لكن ألم تبدو هذه كورقة مصطنعة، بمعنى أنه في الأوراق المتاحة، لذلك سألتك يعني عفوا اسمح لي هنا، حين أتيت على فكرة الحلقات كأن الرئيس ترامب رفض المقترح الإيراني وقال لهم هذه تعديلاتي مع هذا التصريح، بمعنى نوع من أنواع الضغط كورقة دعائية مصطنعة لخلق مزيد من الضغط على الإيرانيين.
1: أول نتفق نشوان أن ليس كل التدخلات الإنسانية تكون إنسانية صرفة، ربما يكون وراها أيضا دوافع سياسية ودوافع عسكرية، والشواهد التاريخية كثيرة بأن هناك حملات إنسانية تحولت إلى أعمال عسكرية، بل واستمرار أيضا لتواجد عسكري. أنا أعتقد بأن الرئيس الأمريكي ليس كما يصوره البعض بأنه ليس استراتيجيا بالمعنى الدقيق أو الحقيقي، وإنما أيضا تلاعب بالإيرانيين تماما. هم رفضوا في البداية أن يقروا بأن هناك ورقة أو ذهب حتى لإسلام أباد، ثم اعترفوا بالمشروع الذي قدموه من 3 نقاط، ثم تبدل ذلك إلى 14 نقطة قدمتها إيران رفضها، لم يرفضها كلية ولم يقبلها، وإنما أرجعها إلى المفاوض إلى الوسيط الباكستاني. في تلك الليلة إذا لاحظت التغريدة يقول بأنه تواصلنا وتوصلت إلي معلومات تفيد بأن هناك تقدما إيجابيا، وأننا نسقنا حتى مع الإيرانيين، والاتصالات يعني ما زالت مستمرة بين ويتكوف كوشنر وعرقجي من جهة أخرى. أنا أعتقد بأن كلا الطرفين هم بحاجة إلى إعادة صياغة خطاب النصر مرة والأخرى، وبالتالي يرفضوا كل ما يقدم، ظنا من الرئيس ترامب بأنه كلما تقدمت إيران بورقة وردها عليهم سيأتوا بتنازل أكثر. هذه المرة أنا أعتقد بأن كل الأطراف بحاجة إلى أن تكسر هذا الجمود. كسر هذا الجمود، هنا يأتي سوء التقدير الذي ذكرته. ربما هم بحاجة إلى الميدان مرة أخرى ظنا منهم بمركز تفاوضي أفضل، وهذه هي نتيجتها، وهذه أشد المخاوف أن تتوسع الحرب إقليميا في المنطقة.
0: طيب سيد عباس، هل تبدو الفكرة أن المقترح والمقترح المقابل، التعديلات والتعديلات المقابلة، تظهر ما يريده كل طرف من هذه الحرب، من حيث كيفية نهاية هذه الحرب، ومن حيث تحقيق أو مدى تحقيق الأهداف التي يريد تحديدا تحقيقها كل طرف؟
2: الأهداف كانت تقضي بالتفاوض في خلال عملية تفاوضية للتوصل إلى اتفاق. يمكن أن نتحدث عن اتفاق سلام يؤدي إلى وضع حد نهائي للحرب وفتح مضيق هرمز ورفع الحصار، هذه المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية يمكن التعامل مع المسائل الشائكة بما في ذلك الملف النووي واليورانيوم المخصب ورفع الحصار المفروض على إيران والعقوبات المفروضة على إيران. هذه التعديلات تقدم للوسيط الباكستاني، وهناك عمل على المسودات المختلفة من أجل فتح مضيق هرمز. هذه مسألة إنسانية ملحة. أعتقد أن التوقيت مهم، وطبعا الرئيس

0: ترامب يستخدم هذه الأوراق وهذه الطريقة ويتحدث عن مرافقة السفن. إذن أليكس تحدث عن اختبار مدى الإرادة في الطرف الآخر والتركيز على العملية التفاوضية. لربما هناك تردد إزاء أي رد، لذلك لربما أرادوا أن يختبروا مدى العزم في الجانب الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على سحب الورقة الاستراتيجية الأساسية بين يدي إيران، ألا وهي مضيق هرمز، وتود أن تدفع إيران لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات تشبه الاستسلام الكامل. وفي الوقت نفسه تحاول الولايات المتحدة أن تفتح مضيق هرمز، ولكن تفرض الحصار في الوقت نفسه على الموانئ الإيرانية. هذا لا يمكن أن يجدي نفعا، هذا سوف يؤدي إلى توترات متعددة في المنطقة، وبالتالي هذا لا يمكن أن يعتبر ورقة تستخدم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها سوف تعقد الوضع وتخاطر بإمكانية العودة إلى التصعيد. ولو أن ولا أي طرف من الطرفين يود حربا على نطاق واسع ويعملان على تفاديها، ولكن في أي لحظة يمكن أن تنفلت الأمور من أي ضوابط ويمكن أن نعود إلى العمليات العسكرية بين الطرفين.
1: طيب اسمح لي أن أنتقل لسيد أليكس. أليكس، هل يمكنك أن تقرأ في توقيت ما جرى منذ تقريبا يعني أقل من 24 ساعة حتى اللحظة بسلسلة الأحداث منذ الرفض الأمريكي للمقترح الإيراني، مرورا بالمقترح المضاد أو المعدل، مرورا بما شهدته الساعات الأخيرة، هل تقرأ شيئا في توقيت كل ذلك؟
2: Look, I mean, this is one of the most unfortunate aspects.
0: في الحقيقة نحن نتحدث عن الأوجه الأسوأ في كل هذه العملية. العملية التفاوضية من خلال الوسطاء، سواء كنا نتحدث عن الوساطة العمانية أو الآن الوساطة الباكستانية. في الحقيقة هذا يؤدي إلى عملية بطيئة ملتبسة، تبادل الرسائل يكون صعبا. العملية التفاوضية بحد ذاتها تكون صعبة، خصوصا عندما نرى التوتر يرتفع في المنطقة، وهذا يؤثر على كل أنحاء العالم. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتبادلان الرسائل، ولكن في الوقت نفسه هناك الملايين من الناس الذين يتأثرون في العالم بسبب هذا النزاع. أود بشكل سريع أن أقول أن المأساة في بعض أوجهها واضحة، سواء كان ذلك في طهران أو في واشنطن. الإرادة السياسية بالذهاب إلى الصورة الأشمل، أبعد من وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز. لنقول نصف قرن من سفك الدماء، هذا يجب أن يدفع بنا إلى حل شامل. من جانب طهران يركزون دائما على التنازلات التكتيكية من الجانب الأمريكي، ليسوا على استعداد للذهاب بالصورة الشاملة. هذه مأساة بالنسبة إلي، لأن هذه الحرب أدت إلى فرصة للتفكير بطريقة طموحة ومختلفة، ولكن لسوء الحظ لا نرى ذلك لا في طهران ولا في واشنطن.
1: طيب الآن ننوه الخبر العاجل. قائد القيادة المركزية الأمريكية مشروع الحرية أو السفن في مياه الخليج تعود ل 87 دولة، ونحث السفن على عبور المضيق في الممر الآمن. أيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية مشروع الحرية عملية دفاعية، وقد نشرنا مدمرات مضادة للصواريخ البالستية، فتحنا مسارا في مضيق هرمز لتأمين ملاحة، ونواصل فرض الحصار على موانئ إيران. سنتناول طبعا هذه، وأيضا هنالك تصريح آخر، الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على السفن التجارية وقمنا بتأمين الحماية لها. طيب الآن يعني نرحب بالاستوديو. فقط قبل ذلك أيضا قائد القيادة المركزية الأمريكية، أغرقنا ستة زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري بانتظار ربما مزيد من التفاصيل، لكن نرحب في الاستوديو باللواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الاستراتيجية الأمن البحري. معنا هنا في الاستوديو أيضا انضم إلينا بشار الحلبي محلل أسواق النفط والطاقة، أهلا بكما. سيادة اللواء أبدأ معك ربما بهذه الأخبار العاجلة. أولا الفكرة العامة التي تطرحها القيادة المركزية أن هذه المهمة وهذه العملية التي تحدث عنها الرئيس ترامب هي مهمة دفاعية، ما الذي تفهمه من كون هذه المهمة دفاعية وما إمكانية الالتزام هنا بأن تكون فعلا في إطار دفاعي؟
3: هي مهمة سياسية دبلوماسية كمان ثم عسكرية في النهاية، بمعنى أن مبنية على عملية التنسيق ما بين ناقلات النفط أو السفن التي سوف تعبر مع قيادة القوات البحرية الأمريكية وبالتعاون مع شركات الشحن وشركات التأمين. في هناك تبادل للمعلومات، تنسيق لتحديد أهم المسارات، الأماكن التي تبتعد عنها السفن، وفي نفس التوقيت هناك حماية جوية من خلال المسيرات وخلال المراقبة بالأقمار الصناعية وتحذيرات للسفن. وبالتالي هي سياسية في المقام الأول أو دفاعية كما حضرتك تفضلت في المقام الأول، ثم حماية لهذه السفن من خلال وحدات عسكرية في المنطقة. عندما تشاهد أن هناك خطر على هذه السفن يتم إبلاغهم بتغيير خط السير. لكن نقول هنا، هل هذا كافي لعملية تأمين سفن تجارية في الممر؟ أتخيل أنه غير كافي على الإطلاق، لأن طبيعة الحرب تغيرت تماما. يعني هناك دلوقتي بقت أسلحة زي المسيرات وزي الصواريخ البالستية والصواريخ الساحلية تستطيع أنها تصيب هذه السفن. هذا جزء. الجزء الثاني وهو مرتبط بالسياسة، أن إيران تشعر بأنها تفقد أهم ملف لديها بالتدريج، وهو الملف مضيق هرمز، وبالتالي لا تستطيع أن تتفاوض فيما بعد حول الملف النووي أو حول رفع العقوبات. هنا الالتفاف حول إيران هو التفاف ناعم، بمعنى الوجهة دبلوماسية، الوجهة دفاعية وليست هجومية، وبالتالي نوع من الالتفاف أو التحاول بنسميه المانيوبوليشن، لكن غير كافي عسكريا. يجب أن يكون هناك ضمانات أمريكية قوية حتى تستطيع هذه السفن أنها تعبر. وأنا في تقديري حتى لو يعني السفن الأمريكية كمان أو السفن قامت بمرافقة السفن التجارية والناقلات النفط أيضا غير كافي، بسبب وجود مسيرات وبسبب وجود صواريخ. يعني لا توجد ضمانات لمرافقة هذه السفن في المياه. الجغرافيا في صالح إيران، والمسافة قريبة جدا في نقاط ضيقة للغاية وكلها بتعدي من أمام إيران، وبالتالي معظم هذه الناقلات تحت مرمى النيران الإيرانية، وبالتالي هتبقى صعب. إيران النهاردة كمان بتحاول أنها تصعد من العمليات من خلال استهداف السفينة النفط الإيرانية.
1: فقط اسمح لي يعني للحديث بقية، ثم تفاصيل مهمة متعلقة بهذا الشكل، لكن كثير من الأخبار العاجلة، منها وزارة الداخلية الإماراتية الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي ويرجى البقاء في مكان آمن، أيضا واشنطن تتحدث عن إغراق زوارق إيرانية. فقط نأخذ الآن الشكل الاقتصادي مع بشار الحلبي محلل أسواق الطاقة. بالأمس بعد الإعلان مباشرة للرئيس ترامب هبطت أسعار النفط تقريبا على ما أذكر 2% مباشرة بعد منتصف الليل، كان للتصريح أثر مباشر على الأسواق. كيف تقرأ المشهد بشكل عام اليوم؟
4: نعم نشوان، نحن تعودنا أن عند أو قبل فتح الأسواق، أسواق التجارة العالمية نهار الاثنين أو الأحد بالليل في توقيت واشنطن، يخرج عن البيت الأبيض ربما تصريحات تطمينية أو تصريحات يكون لها أثر إيجابي من خلال خفض الأسعار على الأسواق، طبعا لأن الأسواق تتعامل اليوم على مستويين مع المتغيرات أو التحولات السياسية والأمنية الحاصلة في المنطقة. من جهة كل خبر يؤثر عمليا بالأسعار من جهة، ولكن من جهة أخرى هناك حوالي 9 أسابيع من انقطاع الإمدادات العالمية، ولذلك نرى أن أسعار النفط ما زالت فوق 100 أو حتى 110 دولارات اليوم. ولكن العودة إلى يوم
1: نسبيا أمس، 2% ليست لا تعد نسبة كبيرة وفق إذا ما أخذنا بالاعتبار المدى الزمني الطويل للارتفاع.
4: لا تعد نسبة كبيرة، ولكن هو تأثيري يعني مهم على السعر. الأسواق ربما تلقفت بحذر شديد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب ليلة أمس، ولذلك الهبوط بالأسعار لم يكن بدرجة أكبر من ذلك، لأن اليوم الواقع الأول والأساسي هو حركة العبور من خلال مضيق هرمز. طالما أن نسبة المخاطر مرتفعة، طالما أن اليوم نرى أن هناك الكثير من الأخبار العاجلة التي تتكلم عن استهدافات جديدة، هذا يؤكد وجهة نظر الحذر التي اتخذتها الأسواق من خلال عدم تسعير فتح مضيق هرمز، كما أشار الرئيس الأمريكي ترامب يوم أمس عندما أعلن اسم عملية دفاعية جديدة للسماح لناقلات النفط التي اعتبرها نيوترال أو غير منحازة لأي طرف أن بإمكانها المرور. ونرى أن هناك ضغطا ربما سياسيا من قبل سنتكوم على الناقلات ربما للمرور عبر المضيق، ولكن التحديات الأمنية والعسكرية ما زالت كبيرة جدا.
1: طيب دكتور صالح، إلى أي مدى يعيد ما حدث خلال هذه الساعات الأخيرة منطقة الخليج، المضيق، عملية نقل النفط، العملية الاقتصادية، التأثر الوضع إلى وضعه السابق؟
5: لا شك أستاذ نشوان بأنه الوضع الذي ذكرناه هذا الجمود ما في شك أنه بيئة سيئة جدا ومغلقة جدا، ليس لدول المنطقة حتما لكن لكل دول العالم، وخصوصا إذا ما صدقت الأنباء الآن وهي بالتأكيد عندما تأتي من دولة الإمارات وتعرضت إلى هذا العدوان السافر مرة أخرى. أنا أعتقد بأن إيران تريد أن توصل أكثر من رسالة. الرسالة الأولى بأنها تستهدف شريان للطاقة والنفط بعيد عن هرمز. لماذا الفجيرة تحديدا؟ ولماذا وسعت إيران اليوم خريطة الاستهداف حتى الوصول إلى خارج هرمز بأميال عديدة إلى الفجيرة، وهي أحد يعني خط أنابيب التصدير التي تمتلكها دولة الإمارات عبر ميناء الفجيرة، والتي تصل يعني قدرتها إلى ما يقارب 2 مليون برميل يوميا. بهذه الرسالة تريد أن تقول بأنني أسيطر على الممر البحري هرمز، وكذلك أسيطر على بقية الشرايين الأخرى خارج هرمز، وهي تلوح دائما على باب المندب من جهة أخرى، والسيطرة على يعني مصبات ومناطق التصدير التي تخرج من باب المندب خارج هرمز كالفجيرة على سبيل المثال. هي تريد أن تستمر بهذا الضغط على الطاقة والتهديد للاقتصاد العالمي وليس الأهداف العسكرية فقط. وتعرف أن الإمارات شريك طبعا ومهم في قضية النفط، وشريك أيضا في دول الخليج. فبالتالي وكالة الأنباء العمانية
1: الآن خبر عاجل، وكالة الأنباء العمانية على مصدر أمني، إصابة شخصين إثر استهداف مبنى سكني في ولاية بخاء، والتحقيقات تجارية.
5: طيب هذه قضية أخرى نشوان مهمة جدا في الإنكار. يعرف يمكن كثير من الخبراء العسكريين بأنه دائما الدرونز أو المسيرات يقال بأنها هي أهداف لا أب لها، يعني تستطيع بسهولة أن تنكرها إيران كما حصل مثلا مع تركيا وأذربيجان وعمان
1: في على المطارات
5: في المطارات. فبالتالي دائما ما يؤخذ على الدرونز سهلة الإنكار أو سهلة أن لا يتبناها أحد، لكن التأكيد الإماراتي كان واضح. وهذه الاستهدافات ليست هي المرة الأولى، واربطها أيضا بمد ما يسمى بالحرس الثوري حدوده البحرية إلى ما بعد الفجيرة. فبالتالي أنا أعتقد من الناحية السياسية الآن والعسكرية، إيران عندما اختنقت بهذا الحصار الأمريكي إنما تريد أن تكسر هذا الجمود، فلديها طريقين: إما الذهاب إلى مفاوضات وتوقيع اتفاقا إطاريا أو شاملا لا يرضيها أو سيئا، أو تكسر هذا الحصار باستهداف قطعا أمريكية أو استهداف دول المنطقة.
1: وندخل في حالة احتكاك قد تؤدي إلى حرب.
5: هو كان كنا نعتقد بأن هذا الاحتكاك محسوب بعد أن أعلن ترامب أمس. محسوب ليش؟ لأن كل الأطراف كما يقولون لا تريد هذا
1: التصعيد. سيد عباس أصلاني، هل الاحتكاك فعلا إيرانيا محسوب؟ هل إيران تحسب حساب كل تحرك حتى وإن كان في إطار رد الفعل أو ما تعتبره إطارا رد فعل على أي تحركات؟
0: ونحن نتحدث أعتقد أن كل شيء محسوب، ولكن هذا لا يعني أن سوء الحساب قد لا يحصل ويؤدي إلى تصعيد. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالمفاوضات وقالت إن إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز. إيران قالت إن هذه النقطة في غاية ذات الأهمية. الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن إيران لا تقدم التنازلات بخصوصها، ولذلك يبدو أن هناك محاولة لكسر هذا الإغلاق لمضيق هرمز، لأن الولايات المتحدة تود أن تهدئ من التقلبات في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية. ولكن في الوقت نفسه ما حصل الآن هو أن إيران لم تتبنى هذه العمليات بشكل رسمي. الإمارات العربية المتحدة حاولت أن تستفز إيران في بعض الحالات، وبالتالي في حالة النزاع هذا يعني أنها سوف تعاني، والفجيرة على وجه التحديد ذاك المكان الذي يسمح بتصدير النفط وتخزينه، هذه منطقة مهمة يمكن أن تؤثر أيضا على أسواق الطاقة العالمية، والجميع سوف يخسر إذا ما عدنا إلى التصعيد، ليس فقط إيران. وبالتالي الحصار البحري أثبت أنه لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة، وفي مرحلة ما تم توقع هذا التوتر، ولكن الولايات المتحدة أرادت أن تستمر بممارسة الضغوط على إيران. الآن تود أن تصعد، ولكن هذا مستحيل، يستحيل عليهم أن يؤمنوا خروج السفن. هذا يتم بطريقة بالتوازي مع المفاوضات. الولايات المتحدة لربما لا تسعى إلى اتفاق مع إيران، يبدو أنها تحاول
1: سيد عباس مع مفهوم هذا الكلام. لكن سيد عباس، لماذا باختصار، يعني باختصار لو سمحت، لماذا الفجيرة تحديدا؟
2: Well, Fujairah, you know, belongs to UAE.
0: في الواقع الفجيرة هي في الإمارات العربية المتحدة التي تدعم إسرائيل والولايات المتحدة في حربهما التي استهدفت إيران، ونعرف أن تخزين النفط يتم هناك وذلك بهدف تصديره ونقله.
1: طيب اسمح لي فقط أن أنوه الأخبار العاجلة. أولا، رويترز متتبع الرحلات فلايت رادار أظهر تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية المتجهة إلى الإمارات باتجاه مسقط. أيضا التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري ادعاء أمريكا بشأن إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية كاذب. أسمع منك تعليقا سريعا.
5: أنا بس ردا على الزميل من طهران، لماذا الفجيرة؟ هو لا يريد أن يكون واضحا. شوف ربطها بإسرائيل الآن والولايات المتحدة، ما أذربيجان والدول المحيطة لكم وتركيا تتعامل بشكل مباشر في الطاقة والغاز مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي هذا ليس مبررا. أنا أعتقد لأنها خارج هرمز، وبالتالي هي قدرات خليجية ممكن ربطها بأكثر إلى 2 مليون برميل يوميا. طيب، بما يفشل الحصار الذي تفرضه إيران على هرمز، ولذلك يستهدف الفجيرة تحديدا، إنما هم يستهدفوا كل مصادر الطاقة وليس هرمز فقط.
1: سنتناول ذلك بمزيد من التوسع مع بشار، لكن قبل ذلك أليكس في واشنطن، من ناحية الأثر الاقتصادي، تعلم جيدا، كلنا يعلم الأنظمة التي تواجه فلنقول هذا النوع من الهجمات بين قوسين، وأتحدث هنا عن النظام الإيراني كمثال، وإذا ما أخذنا أمثلة سابقة استهدفتها الولايات المتحدة كالعراق وغير العراق، هذا النوع من الأنظمة لم يكن ليغير مساره السياسي من خلال الأثر الاقتصادي، كان شديد التحمل لفترة طويلة على مدى عقد من الزمن أكثر أقل. هل تعتقد بأن إدارة ترامب بالفعل تعول على مسألة فكرة الضغط الاقتصادي على النظام في إيران ليغير مساره؟
0: بكل تأكيد يبدو أن عددا كبيرا من أعضاء إدارة ترامب يؤمنون بهذه المقاربة، العقوبات، الضغط الاقتصادي، الحصار البحري على الموانئ الإيرانية الآن. في الحقيقة إذا ما عاينا التسلسل التاريخي أول مجموعة من العقوبات فرضت على إيران في العام 1983 بسبب حزب الله في لبنان، وبالتالي فرضت العقوبات على إيران منذ فترة طويلة، ونحن نعرف أن العقوبات لن تغير السلوك الإيراني بشيء. الحصار يختلف، هناك صعوبة أكبر بسبب هذا الحصار، ولكن بالرغم من الضرر الذي يلحق بإيران، إن المشكلة التي نراها مع إدارة ترامب هي أن الضغط الاقتصادي لوحده من غير المرجح أن يأتي بالجمهورية الإسلامية إلى طاولة المفاوضات. نتحدث عن نظام سياسي لا يتعين عليه أن يتحمل المسؤولية أمام شعبه، وبالتالي إذا معانا الشعب الإيراني يمكن أن يلقي اللوم على الولايات المتحدة. أما في الولايات المتحدة إذا ما ارتفعت أسعار الوقود، ترامب والجمهوريون في خطر، ولكن في إيران إذا ما زادت مستويات البطالة، الجمهورية الإسلامية تلوم ترامب، وبالتالي الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية لن يؤدي إلى تغيير السلوك السياسي. إذن يبقى البحث عن حل وسط. نحن في هذه المرحلة، ما من أحد يود الحرب الأوسع، كلا الطرفين يودان حل الوسط ولكنهما لم يقبلا بعد بالتنازلات، فكلاهما يود أن يبدو بمظهر المنتصر سواء كان ترامب أو النظام الإيراني. لسوء الحظ لا يمكن أن تحل المشكلات الحقيقية التي تؤثر على كل أنحاء العالم، بالإضافة طبعا إلى شعوب الشرق الأوسط.
1: لواء عبد الواحد، الأمريكيون يقولون قمنا بتنظيف الممر الآمن من الألغام وسوف نقوم بفتحه في الاتجاهين قريبا. كيف ينظفون؟ ليس هناك كاسحة ألغام، ما الوسائل التي لديهم الآن لتنظيف الممر؟ وهناك أيضا سفن إضافية في طريقها لعبور الممر الآمن والخروج عبر مضيق هرمز، والحديث مرة أخرى لقائد القيادة المركزية الأمريكية.
3: إحنا في حالة حرب، وفي حالة حرب دايما الحرب العسكرية بتكون معاها حرب نفسية ومعاها حرب دعائية، وبالتالي هذا الخبر زي ما حضرتك تفضلت قلته خبر دعائي أكثر منه خبر حقيقي. مساحة شاسعة، يعني آلاف الكيلومترات أو آلاف.
1: أنت تعتبره دعاية لا تعتبره حقيقة أنه قاموا بتنظيف الممر الآن؟
3: جزء ممكن يقول جزء من الممر، لكن إن هو يطهر كل هذه المساحة الجغرافية في لا وقت طبعا عملية صعبة جدا، مساحة كبيرة جدا. مساحة المضيق حوالي 167 كيلو طوله 167.
1: هو يتحدث عن ممر في المضيق ولا يتحدث عن عرض المضيق؟
3: حتى الممر يعني هو عشان يطهروا، يعني مشي بمراكب أمريكية في الممر، وإيران تركته ومشي بكاسحات ألغام وصائدات ألغام في الممر، أو طهروا. كيف يطهروا بهذا الشكل؟ يعني فكرة التعامل مع الألغام عملية معقدة للغاية. الألغام مشكلتها إنها غير واضحة، غير باينة، وبالتالي طريق كشفها صعبة، بتعتمد على موجات صوتية وليست موجات كهرومغناطيسية. لازم أرسل الأول موجة صوتية سواء من مدمرة في كل الوحدات البحرية مكافحة ألغام، أو مدمرة أو فرقاطة أو حتى كاسحة ألغام، ثم استقبل الإشارة. كثير جدا الإشارات بتبقى اسمها إشارات كاذبة لأنها بتصطدم ب سفينة قديمة، أي معدن بتصطدم، سرب سمك ممكن يديني إشارة كاذبة، وبالتالي من الصعوبة بمكان معرفة كل الألغام عشان أقول طهرت المضيق بالكامل. كلمة غير دقيقة، ولكن هي لطمأنة الأسواق، لطمأنة شركات الشحن أنه لا يوجد ألغام. لكن هو ممكن كان،
1: يعني لا يمكن اعتماد هذه العملية في عرض ثلاثة أميال البحرية فقط تمثل الممر نفسه المحدد اصلا يعني.
3: طبعا، وبعدين ليها مقابل، يعني اعلان زي ده وهو بيطمن طبعا شركات الشحن عشان تتشجع، لان الشركات الشحن الاخرى خائفه من المرور في هذا الممر بسبب التهديدات الحرس الثوري الايراني، بسبب الالغام اللي موجوده، بسبب عدم وجود ضمانه امريكيه حقيقيه. فهو بيعطي جزء من الضمانه للسفن انهم يكملوا، انهم يتجرؤوا ويعبروا هذا المضيق، لكن ربما يتم ضربهم بمسيرة أو بصواريخ أو بلغم. وبعدين عملية زرع الألغام سهلة جدا، يعني خبر زي ده ممكن إيران على سبيل المثال في ساعات الليل تقوم بزرع عدد من الألغام في الممرات التي تم تحديدها من خلال سفينة أو مركب صيد أو مركب خدمات بترولية، تستطيع تحت أندر كفر يعني ويقوم بها مجموعة من الضفادع البشرية ويسقطوا ألغام في المنطقة.
1: والحقيقة الرئيس ترامب كان قد أشار قبل منذ بداية الحرب أو المعارك إلى أن المضيق ليس بحاجة لقوات لإغلاقه، بحاجة لبضعة أشخاص وصفهم بالمشاغبين لإغلاقه. لكن سأستأنف هذا الحوار معك ثم للحديث بقية طبعا. لكن سيد عباس أصلاني، هل إيران اليوم

0: اتخذت قرارا نهائيا فيما يتعلق بمضيق هرمز، بغض النظر عما يريده الأمريكيون، بغض النظر عن أي خطوة ستقوم بها واشنطن.
1: ما يحصل الآن، يقول لنا أن إيران اتخذت القرار بالفعل. إذا ما عدنا إلى التصريحات الصادرة من إيران، هذا الفصل الجديد في العلاقات بخصوص مضيق هرمز، أنا أتوقع أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يمكن أن يفتح المضيق، ولكن إدارة المضيق والبروتوكولات سوف تكون مختلفة بخصوص كيفية توجيه الناقلات والسفن يمكنها أن تعبر. نعم، ولكن ذلك يحصل وفقا لبروتوكولات جديدة وإدارة جديدة يتم اتخاذ القرار بشأنها بين إيران وعمان. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تمارس الضغوط على إيران لكي تغير في حساباتها، ولكن هذه الورقة لم تؤخذ بعين الاعتبار كما يجب في البداية. إيران استخدمت هذه الورقة وهي تطلب البروتوكولات الجديدة وهي تتشدد في موقفها بخصوص مضيق هرمز، ولذلك لم يتمكن الطرفان من جسر هذه الهوة في المواقف التي لا تزال متباعدة. لا أعتقد أن إيران سوف تتخلى عن هذه الورقة حتى في حالة النزاع العسكري. هذه العملية الحسابية لن تتغير. إيران لم تتخلى عن هذه الورقة في الحرب الأخيرة، وبالتالي لا أتوقع أن تتخلى عنها في المستقبل.
0: أليكس، هنالك أيضا رفع لحالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج بحسب هيئة البث الإسرائيلية، وكان هنالك حديث الإسرائيليين يوم أمس أن المسألة ليس إن كان هنالك توسع في الهجمات أو الحرب أم لا، إنما متى سيقع ذلك. برأيك هل تؤثر هذه الرؤية الإسرائيلية على مفهوم ما يجري بالنسبة للإدارة؟
2: Look, I think there's no doubt.
3: بما لا شك فيه بالنسبة إلي، وكل الأدلة تشير، وكما قال أو كما شهدنا أن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أثر بشكل كبير على الرئيس ترامب بخصوص السياسة المنتهجة في الملف الإيراني، هذا معروف بالنسبة إلى الجميع. ولكن بالعودة إلى الثورة عام 79 عندما كان دونالد ترامب رجل أعمال، كان يتحدث عن ضرورة مواجهة إيران بقوة حتى في ذاك الوقت. نعم، إن ترامب ليس دمية بين يدي نتنياهو، هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهو يتخذ القرارات. نعم، المنظور الإسرائيلي هو على جدول الأعمال، ولكن فكرة أن كل ما يتصرف بشأنه ترامب هو يتماشى مع الأجندة الإسرائيلية، هذا غير صحيح. نعم، الواضح الإسرائيليون يودون أن يغيروا نظام في إيران، وليس باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك لوحدهم، وهم بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن أثبتت الولايات المتحدة أنها لا تود أن تستمر بنزاع مفتوح الأجل، ولكن لربما إذا ما تم التوصل إلى حل يمكن أن يخاطب ترامب نتنياهو، ونتنياهو يرد ويقول إذا ما دفعتم وصعدتم لمرة أخيرة يمكن أن يسقط النظام الآن. نعم، هذا من بين السيناريوهات، العودة إلى الحرب وأن تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران لربما لفترة أطول، يتعين علينا أن ننتظر لنرى. ولكن أود أن أعود إلى مضيق هرمز. إن عمان ترفض الفكرة الإيرانية، عمان طبعا هي دولة مشاطئة ولكنها ترفض هذا النهج، وحتى الآن العالم لا يزال يترقب، الاقتصاد العالمي يؤخذ رهينة بسبب الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز، وبالتالي هناك خطر بأن الأوروبيين والآسيويين سوف يتحلقون في ائتلاف لمواجهة إيران. هذا لم يحصل بعد، وبالتالي لو كنت أصدي النصح لإيران أكون حذرا جدا بخصوص هذا الموضوع. ماضي خرمز،
0: بمناسبة الحديث عن الاقتصاد فقط نشير بحسب فاينانشال تايمز إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 114 دولارا للبرميل. سنتناول ذلك لاحقا أيضا. الآن انضم إلينا صهيب العصا يطلعنا على أبرز التطورات التي نتابعها حاليا ولكن على الخارطة.
4: نشوان، نحن نتحدث عن هذه الضربات التي بدأت تتسع إن صح التعبير، ولكن الأعين كلها تتجه نحو حركة السفن في المضيق، وتحديدا أكثر حركة السفن التجارية والعسكرية، وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن هذه الخريطة المباشرة التي نشاهد من خلالها تكدس السفن على جانبي مضيق هرمز بهذا الشكل. نتابع هذه الألوان الحمراء والخضراء بهذا الاتجاه، وهذا يعطينا إشارة إلى أنه يمكن القول بدأت السفن تندفع قليلا إلى خارج المنطقة التي رسمها الحرس الثوري الإيراني، حيث نشر الحرس اليوم هذه الخريطة التي تفيد بأنه هذا الخط ممنوع على السفن الاقتراب منها ويجب مغادرتها. هذه الخريطة التي نتحدث عنها ونشرها الحرس الثوري اليوم لمغادرة المضيق وبالتالي إغلاق المضيق أكثر. ولكن إذا ما ذهبنا إلى ما الذي يحدث خلال الساعات القليلة الماضية، خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، نتحدث عن الحصار الأمريكي المفروض بهذا الشكل والذي يمنع السفن الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية باتجاه بحر العرب انطلاقا من خليج عمان. بمعنى أو بآخر أننا نتحدث عن حصار أمريكي على الحصار الإيراني لمضيق هرمز. الآن دخلنا إلى مرحلة جديدة وهي محاولة أمريكية لكسر القبضة الإيرانية على مضيق هرمز. بشكل أو بآخر يحاول الأمريكيون بحسب القيادة المركزية الأمريكية إحداث اختراق في جدار الحصار الأمريكي أو الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، وبالتالي الفتح أو البحث عن فتح مسارات جديدة لمضيق هرمز بهذا الشكل دخولا وخروجا، إما بشكلين أساسيين. الشكل الأول هو إدخال كاسحات ألغام وتدمير الألغام التي زرعها الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، وفتح مسارات بديلة للتحرك داخل المضيق، بالإضافة لما يسمى بالحماية اللصيقة، أن تدخل فرقاطات عسكرية أمريكية لحماية السفن، مرافقة السفن التجارية وتحركها. ولكن الآن الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية هي عمليات الاستهدافات والانفجارات التي حدثت في أكثر من موقع في عمان وفي الإمارات على حد سواء. صحيح أن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي إعلان رسمي إيراني عن تبني هذه الاستهدافات، ولكننا نتحدث عن استهدافات في الفجيرة، نتحدث عن استهدافات في بخاء في عمان المشاطئة لمضيق هرمز، وعن أيضا ميناء صقر في هذه المنطقة، وكنا نتحدث عن دوي صفارات الإنذار أو تفعيل الدفاعات الجوية في دبي في الإمارات، وبالتالي الحديث إماراتيا عن هجمات إيرانية، في المقابل لا يوجد أي حديث إيراني عن تبني هذه الهجمات. الحديث عن صواريخ، يقال أنها 4 صواريخ تم استخدامها، والحديث أيضا عن مسيرات. هل هناك محاولة لدفع السفن بحيث يتم تفعيل هذا الخط الذي تحدثنا عنه، وبالتالي دفع السفن لمغادرة هذه المنطقة باتجاه خارج المنطقة المغلقة التي يريد الإيرانيون إغلاقها بهذا الشكل؟ ومن الجهة الأخرى أيضا نتحدث عن هذا الخط وبالتالي دفع السفن باتجاه خارج هذه المنطقة، هل هذا هو المقصود من هذه العمليات، عمليات الاستهدافات في هاتين المنطقتين تحديدا، منطقة رأس الخيمة والفجيرة على هذا الجانب، أو منطقة بخاء وميناء صقر على هذا الجانب، وبالتالي إفراغ هذه المنطقة بهذا الشكل بحيث تكون مضيق هرمز بهذا الشكل مغلقا بالكامل تحت السيطرة الإيرانية. الآن نحن نتحدث عن قدرات عسكرية أمريكية كبيرة للغاية في المنطقة دفعت بها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة القليلة الماضية. نتحدث عن 3 حاملات طائرات جورج بوش وجيرالد فورد وأبراهام لينكولن تحمل أكثر من 15,000 جندي ب12 سفينة حربية مقاتلة بأكثر من 200 طائرة مقاتلة ومروحية أمريكية، وبالتالي نتحدث عن قوة هائلة تتحرك في المنطقة في محاولة لفك الحصار أو فك القبضة الإيرانية على مضيق هرمز. ولكن في الوقت نفسه الأمريكيون يتحسبون كثيرا للقدرات الإيرانية العسكرية. صحيح أننا نتحدث عن حرب غير متكافئة أو مواجهة غير متكافئة، ولكن الإيرانيون أيضا يمتلكون بعض أوراق القوة التي من

0: الممكن أن تقلق الجانب الأمريكي عسكريا، ومن أهمها هذه النقاط الخمس، ولكن أهم هذه النقاط الخمس نتحدث عن الطائرات المسيرة وعن الألغام البحرية التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحات الألغام، لأنه يعتقد بأن الإيرانيين فخخوا كامل المضيق، وبالتالي يجري الآن البحث عن مسارات لتدمير هذه الألغام، التعامل مع هذه الألغام وفتح هذه المسارات. ونتحدث عن الزوارق السريعة. قبل قليل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زوارق سريعة. هذه الزوارق تقلق الجانب الأمريكي بشكل كبير، لأننا نتحدث عن زوارق صغيرة الحجم سريعة نسبيا، من الممكن أن يكون عليها مقاتلين، من الممكن أن يكون عليها أن تكون هذه مفخخة، بالإضافة للأسطول الكبير من الطائرات المسيرة الموجود لدى إيران، وأيضا بالإضافة للشواطئ الإيرانية المطلة على المضيق، وبالتالي الصواريخ قصيرة المدى قد تكون فعالة وبقوة في هذه المواجهة. ولكن نحن أيضا في المقابل لازلنا نتحدث ودائما نذكر بأن الأسطول الأمريكي لأول مرة يجتمع بهذه القوة منذ عام 2003 في المنطقة، وبالتالي أي مواجهة ستكون مواجهة غير متكافئة. الآن الأعين باتجاه هذه الصورة، باتجاه مضيق هرمز، حركة السفن، الألوان الحمراء لناقلات النفط والغاز، الألوان الخضراء لناقلات الحاويات والبضائع والمنتجات التجارية. حركة السفن، يجب علينا مراقبة هذه المنطقة تحديدا، إن كانت السفن ستتحرك منها وستغادرها، وبالتالي يتم إفراغ المضيق بشكل كامل من أي سفن تجارية أو أي ناقلات نفط عملاقة بحسب ما يريد الحرس الثوري. إلى أين ستتجه القوات الأمريكية في فتح مسارات؟ هذا هو السؤال الأهم الآن، لأننا نتحدث عن مدى قصير ونتحدث عن أعداد كبيرة من السفن الموجودة على الجانبي هذا المضيق. نتحدث عن أكثر من 850 سفينة عالقة منذ بداية هذه الحرب وهذا الإغلاق، ونتحدث عن أكثر من 20,000 بحار. نشوان، نحن نتحدث عن كل هذه التعقيدات، كيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل الآن عسكريا وتقنيا؟
1: منك مباشرة لسيادة اللواء، نسمع منك الإجابة على، لن نطرح مزيدا من الأسئلة. صحيح فعلا،
2: أولا الرسمة اللي تناولها الحرس الثوري الجديدة هي تجاوزت المضيق، يعني هو خرج لبرة المضيق. المضيق طوله 167 كيلو، بيبدأ من نقطة على في سلطنة عمان تسمى الشيخ منصور، وتمر وتقطع جزيرة قشم حتى الساحل الإيراني. أنا شايف أنه هو مد مساحة كبيرة جدا، وبرضه حتى في الجنوب الجزء الثاني اللي هو بداية المضيق، النقطة من الحدود الإماراتية العمانية وبيمدها لغاية الساحل، دي آخر نقطة في المضيق أو أول نقطة من جهة الدخول. وسع تماما،
0: وأيضا وضع جداً منطقة حرام في محيط الجزر أيضا.
2: ده جزء. الجزء الثاني النهاردة حتى الضربات بتاعة الفجيرة فندم. طيب، هو ليه رسالة، هو التواجد الناقلة خارج،
1: لكن وصلنا لرأس الساعة، سنتابع هذا الموضوع بالأسف. شكرا لك وشكرا لصهيب. مشاهدينا، الآن وصلنا بالفعل إلى رأس الساعة، والتغطية مستمرة لآخر التطورات، حيث قال قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر إن قواته أغرقت 6 زوارق إيرانية، وأكد أن سفنا إضافية أمريكية في طريقها لعبور الممر الآمن والخروج عبر مضيق هرمز. كما أضاف أن القوات الأمريكية قامت بتنظيف الممر الآمن من الألغام وستقوم بفتحه في الاتجاهين قريبا، وأشار إلى أنه لم تتعرض أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لأضرار جراء الهجمات الإيرانية. من ناحيته نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إن ادعاء الولايات المتحدة إغراق عدد من الزوارق الحربية الإيرانية كاذب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعرض الدولة إلى هجمات بصواريخ باليستية ومسيرات من إيران استهدفت الصناعات البترولية في الفجيرة وميناء الصقر في نواحي رأس الخيمة وقرب دبي. وقد قالت الخارجية الإماراتية أن تجدد العدوان الإيراني تصعيد خطير، وأكدت أنه لن يتم التهاون في حماية أمن الدولة وسيادتها. من جهته نقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري رفيع قوله إن إيران ليست لديها خطة لاستهداف الإمارات. الآن معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغير. قبل ذلك، ترامب لفوكس نيوز في خبر عاجل يقول إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، و ربما بانتظار مزيد من التفاصيل. لكن الآن سنذهب إلى طهران حيث نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة. ليس هنالك حديث تأكيدات إيرانية عن استهداف الإمارات بما هو متاح من معلومات، أليس كذلك نور الدين؟

0: بكل تأكيد لحد الساعة لا يوجد هناك أي خبر أو أي معلومة من الجهات المعنية. نتحدث بالدرجة الأولى عن الحرس الثوري الإيراني، نتحدث عن مقر خاتم الأنبياء. لحد الساعة لا يوجد هناك أي موقف إيراني يتحدث عن استهداف إيران لمناطق في الإمارات، بل هناك موقف أصدره التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري يقول بصراحة بأنه لا توجد هناك أي مخططات إيرانية لاستهداف الإمارات. تقريبا الآن الوضع يمكن القول بأنه لحد الساعة لا معلومة هنا باستثناء النفي، وأن ليس لدى إيران أي مخطط لاستهداف الإمارات.
1: طيب نور الدين، بالحديث الآن عن جملة أيضا من الأخبار العاجلة، ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. مرة أخرى: إيران ستبعد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ المشروع الحرية. والحشد العسكري، حديث لترامب، الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مستمر. نور الدين، وفق هذه المعلومات التي يكرر فيها ترامب تهديداته لإيران، سأذهب إلى فادي في واشنطن، فادي منصور مراسل الجزيرة، نفهم منك ربما مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بهذه التصريحات. فادي.
2: نعم، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تترافق مع الأحداث خلال الساعات الماضية في إطار دعم القوات الأمريكية لما أسماه الرئيس دونالد ترامب مشروع الحرية، وهو من خلال فتح مسار آمن لعبور السفن التجارية من أجل الخروج من مياه الخليج عبر مضيق هرمز، وفق قائد القيادة المركزية في القوات الأمريكية الذي شاركنا في حاطة هاتفية معه قبل قليل. أكد أن القوات الأمريكية في المنطقة وقوامها مدمرات مزودة بصواريخ مضادة للصواريخ البالستية ومروحيات وطائرات مقاتلة وطائرات استطلاع، بالإضافة إلى 15,000 جندي، تقدم مظلة دفاعية متعددة الطبقات للسفن الراغبة بعبور مضيق هرمز، وفق مسار قامت القوات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيفه من الألغام لضمان سلامته، وقامت اليوم بالتصدي لعدد من الهجمات الإيرانية بصواريخ كروز ومسيرات ضد السفن البحرية التابعة للبحرية الأمريكية وأيضا السفن التجارية في المنطقة، بالإضافة إلى تدمير المروحيات الأمريكية. وفق قائد القيادة المركزية، دمرت 6 زوارق سريعة تابعة لإيران كانت تحاول مهاجمة الشحن البحري. حتى هذه اللحظة قائد القيادة المركزية أشار إلى أن القوات الأمريكية تمكنت من تأمين عبور سفينتين ترفعان العلم الأمريكي، وأن مزيد من السفن في طريقها للعبور مستفيدة من هذه المظلة الدفاعية، وأن الجانب الأمريكي يتواصل مع 87 دولة معنية تتبع لها سفن في منطقة مياه الخليج. وأكد أن عدد من المدمرات الأمريكية بالفعل عبرت مضيق هرمز وهي تنشط في مياه الخليج من أجل تأمين هذه المظلة الدفاعية. وبالتالي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعكس هذا التوتر القائم، محاولة الولايات المتحدة فتح هذا المسار وتأمين خروج السفن. حتى هذه اللحظة يقول قائد القيادة المركزية أن العبور هو في اتجاه واحد للخروج من مياه الخليج عبر مضيق هرمز، لكن مع الوقت سوف يفتح هذا المسار في الاتجاهين، أي من أجل أيضا عبور السفن إلى الداخل. لكن القيادة المركزية تقوم بعمليتين منفصلتين في وقت متزامن، مسألة المسار الآمن لإخراج السفن، ولكن أيضا استمرار الحصار على الموانئ البحرية الإيرانية، وهذا يؤدي إلى التوتر الذي شاهدناه والهجمات الأخيرة، مع تأكيد القيادة المركزية أن أيا من الهجمات الإيرانية لم تلحق أضرارا بالسفن البحرية الأمريكية في المنطقة أو السفن التي توفر لها الحماية. وبالتالي تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي تنسجم مع ما سبق أن قاله عندما أعلن عن هذه الخطوة مشروع الحرية، والذي اعتبره بادرة سلام أو بادرة إنسانية، وحذر إيران من أي خطوة لعرقلتها وقال سوف تواجه بالقوة. قبل قليل نقلنا عن مسؤول أمريكي قوله أن عملية مشروع الحرية هي عملية دفاعية بحتة، وأن الولايات المتحدة لا ترغب بالتصعيد أو مزيد من التصعيد مع إيران، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن قواتها، عن الشحن البحري، وعن التصدي لأي هجمات إيرانية. وفق قائد القيادة المركزية شرح هذه العملية

0: القول إن البحرية الأمريكية والطائرات والمقاتلات لا تقوم بمرافقة السفن الراغبة بالخروج عبر مضيق هرمز، وإنما بتوفير مظلة دفاعية لها متعددة الطبقات للتصدي للمسيرات صواريخ كروز الإيرانية بالإضافة إلى الزوارق، مع تأكيد قائد القيادة المركزية بأن قدرات إيران العسكرية تحديدا في مضيق هرمز تعرضت لضربات قاسية وقوضت بشكل كبير. وبالتالي الآن القيادة المركزية سوف تواصل هذه العملية، وإن كانت حتى هذه اللحظة النتائج الناجمة عنها تتعلق فقط بعبور سفينتين، ولكنها سوف تستمر. وبالتالي هذه التحذيرات السياسية الآتية من الرئيس دونالد ترامب هي محاولة لوقف أي تصعيد من قبل إيران في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأمريكية بإعادة فتح مضيق هرمز، وإن كان بخطى بطيئة لكن تعتبرها ثابتة نشوان.
1: بشكل سريع فادي، من خلال هذا التنفيذ لأوامر ترامب في المضيق بالسماح لمرور سفن مساعدتها على المرور، على الأقل تتحدث هنا عن سفينتين، هل تتضح الآلية أو الترجمة العملية لخطاب ترامب الذي شرح فيه بشكل موجز جدا طبيعة هذه العملية؟
0: نعم، هذه العملية لا تتم بالتنسيق مع إيران، هي تتم بالتنسيق والتشاور على المستويين العسكري والدبلوماسي، كما أشرنا، مع 87 دولة راغبة بإخراج سفنها من المنطقة وهي عالقة منذ فترة طويلة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. القوات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين بدأت بالتمهيد لإعادة فتح مضيق هرمز. ما تقوم به القوات الأمريكية في الوقت الراهن كما أشرنا الاستمرار في حصار الموانئ الإيرانية للضغط على الجانب الإيراني لكي يقوم بفتح مضيق هرمز طواعية بالكامل، لكن في الوقت عينه لا تنتظر الإجراءات الإيرانية، قامت بفتح مسار تقول إنه آمن، جرى تنظيفه من الألغام، يتم بالتنسيق مع القوات الأمريكية حركة عبور هذه السفن، تتولى القوات الأمريكية وقوامها نحو 15,000 جندي بالإضافة إلى مروحيات قتالية، طائرات استطلاع، مدمرات مزودة بصواريخ دقيقة، بالإضافة إلى مقاتلات F-35 F-15 بتأمين عبورها من خلال التصدي لأي هجوم إيراني، وبالتالي توفير مظلة الأمان والدفاع هذه نشوان.
1: شكرا لك من البيت الأبيض في واشنطن مراسل الجزيرة فادي منصور. أعود إلى نور الدين دغير في طهران، وكنا تابعنا مع فادي قبل لحظات. نور الدين، إما أن يبرم الإيرانيون اتفاقا بحسن نية أو نستأنف العمليات القتالية، هذا الحديث لترامب لفوكس نيوز. الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ، وبالتالي إلى أي مدى يعيد هذا الحديث أو يمكن أن يعيد هذا الحديث في الداخل الإيراني إلى فكرة التفاوض؟
2: بكل تأكيد هناك شيء أساسي ومهم الآن، التركيز هنا في إيران ربما هذه الأثناء التركيز على مضيق هرمز قبل الحديث عن المفاوضات، رغم أن حديث المفاوضات له مسلكه الخاص، وهناك اتصالات متواصلة ما بين الأطراف الإيرانية والأمريكية عن طريق الوسيط الباكستاني. الآن نلاحظ رفع السقوف على مستوى المطالب ورفع السقوف على مستوى المواجهة العسكرية واختلاف الروايات. إذا كانت الرواية الأمريكية تتحدث عن قضية تردد القوات الأمريكية أو القطاعات البحرية الأمريكية وكذلك اختراق مضيق هرمز، الرواية الإيرانية ترى غير ذلك. الرواية الإيرانية على المستوى الأول تنفي ما قالته أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية من استهداف الزوارق البحرية الإيرانية أو إغراقها، على الأقل هكذا ما يقول الإيرانيون. الرواية الإيرانية والحرس الثوري بالتحديد قال بأنه لم تعبر أي سفينة من المضيق إلا بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي نفى مرور أي قطعة عسكرية أمريكية من مضيق هرمز أو أي سفينة تجارية من مضيق هرمز بالنسبة للحرس الثوري. النقطة الثالثة والمهمة وهي الحديث عن السيطرة. الآن الحرس الثوري كذلك في بيانه يقول بأنه يسيطر بشكل كامل على المضيق. بالنسبة للعملية العسكرية والحديث عن طبيعة المواجهة في المضيق وفي البيئة الخليجية وبالتحديد في المضيق، يبدو أن الأمر قد يختلف بشكل كبير جدا، على الأقل هذا ما نفهمه هنا من العاصمة الإيرانية طهران. المضيق في إيران ربما قد لا يحتاج إلى وجود زوارق أو سفن سريعة الحركة. لماذا؟ لأن المضيق مطل على مناطق جبلية، ومناطق جبلية مطلة على المضيق. حتى الاعتراضات التي تمت وأعلن عنها الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني وعملية التحذير التي تمت

0: من البر ولم تتم من داخل البحار، بمعنى استعمال صواريخ كروز وصواريخ باليستية كحالة تحذيرية للقوات الأمريكية، بمعنى أنه لم تكن هناك زوارق. إذن الاستراتيجية العسكرية على الأقل بما نفهمه هنا في إيران، سواء من الجيش الإيراني أو من البحرية الإيرانية في الجيش الإيراني أو في الحرس الثوري الإيرانية، تتحدث عن عملية واستراتيجية عسكرية تعتمد على البر أكثر مما تعتمد على البحار أثناء المواجهة الحقيقية، ربما لنقص الخسائر التي يمكن أن تتلقاها الزوارق أو البحرية الإيرانية باستعمال القوات الأمريكية، يمكن استعمال الطيران والمقاتلات وبالتالي استهداف هذه الزوارق. إذن هناك رواية تختلف بشكل كبير جدا، يمكن القول تختلف 100% عن الرواية الأمريكية، وأن المضيق لا يزال تحت سيطرة الإيرانيين. لكن هذا الوضع الموجود الآن كما أسرت سابقا ربما هو يؤسس لحالة، يا حالة سياسية أو حالة أمنية عسكرية. إذا ما استمرت المواجهة، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في وقت خلال هذه التغطية وفي مدة من قبل، على أن أول بوادر المواجهة الفعلية التي يمكن أن تنشأ بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران ستنشأ في البحار، ستكون أول المواجهات داخل البحار، سواء باستهداف السفن الأمريكية التي تحاصر الموانئ الإيرانية أو من خلال مضيق هرمز، وكذلك توسع الرقعة بحريا من المياه الخليجية إلى المضيق إلى خليج عمان إلى بحر العرب والمحيط الهندي، ربما الامتدادات إلى البحر الأحمر وكذلك باب المندب. إذن هذه هي الاستراتيجية المحتملة في حال نشوب صراع أو تشدد صراع ما بين طهران، على الأقل هكذا يقول العسكريون هنا في طهران والاستقراء العسكري هنا في طهران والقراءة العسكرية هنا في طهران. لكن كذلك ما يحدث الآن من توتر يبدو أنه قد يؤسس كذلك لحالة تفاوضية، لأن حالة الركود التفاوضي يتحدث البعض هنا على أن سببه هو الجمود العسكري، لا بد من عودة الحالات العسكرية لدفع المفاوضات، وهذا ما يحدث الآن. ارتفاع سقوف عسكرية يقابله ارتفاع سقوف على مستوى المطالب السياسية. ما سمعناه قبل قليل من بعض المصادر على أن الرد الإيراني ربما قد يصل قريبا إلى الجانب الأمريكي برؤية ربما قد تكون محدثة نوعا ما، وهو ما يقوله الإيرانيون على أن تقديم السقوف العليا في المفاوضات هدفه الوصول إلى السقوف الدنيا المتوافق عليها أمريكيا وإيرانيا، وهذا ما يحدث الآن. هناك حديث عن تنازلات أمريكية في بعض النقاط وتنازلات إيرانية في بعض النقاط، ما ينتظر الآن هو الوصول إلى نقطة مشتركة ما بين الإيرانيين والأمريكيين. هناك حديث على أنه خلال الأسبوع المقبل ربما قد تكون هناك خطوات دبلوماسية كبيرة جدا، ليس فقط على مستوى المقترحات، ربما حتى على مستوى اللقاءات السياسية ما بين طهران وما بين واشنطن، أو ربما حتى على مستوى الزيارات إلى إسلام آباد العاصمة الباكستانية.
1: مدير مكتب الجزيرة نور الدين بدير في طهران، شكرا جزيلا لك. سنأخذ هذه المعطيات وسواها إلى ضيوفنا معنا في من واشنطن، مارك فايفل مسؤول الاتصالات السابق في البيت الأبيض، ومعنا من طهران مسعود أسد الله الخبير في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط، هنا في الاستوديو الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ومعنا في الاستوديو أيضا لواء محمد عبد الواحد الخبير بشؤون الإسرائيلية والأمن البحري. أهلا بكم جميعا. سيد فايفل، ماذا يريد ترامب من خلال كل هذه الخطوات بما في ذلك قوله إن على الإيرانيين إما أن يبرموا اتفاقا أو نعود إلى مسألة التصعيد؟
2: شكرا للاستضافة. أعتقد أن ترامب الآن يحاول أن يضع ضغوطا على الإيرانيين لكي يأتوا إلى طاولة المفاوضات، ولا يقترح فتح مضيق هرمز ومن ثم لاحقا الحديث عن السلاح النووي، ولكنه يحاول مرة أخرى أن يكسر هذا الحصار لكي تمر السفن. هو يعلم أهمية هذا الممر للاقتصاد العالمي. يبدو أن سفينتين ربما قد عبرت عليهما العالم الأمريكي، ولكن مئات من السفن ما زالت عالقة. لذلك هو يظهر هذا أنه مهمة إنسانية، ولكن هناك مشكلة في السفن التي ما زالت عالقة في الخليج الفارسي. ولكن هذا كان مجرد محاولة لإقناع الأسواق المالية بما يجري، وإيران لديها مشكلة الآن، فالريال هو في أدنى مستوياته 1.8 مليون لكل دولار أمريكي، إذن فهي عملة ميتة، وهم الآن في اليوم 64 60 بدون إنترنت، ولذلك تجارتهم أيضا قدرتهم لتحريك الأموال والموارد هي الآن معطلة. خلال ذلك الولايات المتحدة لديها مشاكل كبرى أيضا، فالنفط ارتفع إلى مستوى 113 دولارا للبرميل، وفقط شركة خطوط طيران أمريكية قد خرج

0: وترامب الآن يلوح بأنه ربما قد يبدأ عملية عسكرية مرة أخرى. ربما الأسابيع الأخيرة سمحت للقوات الوسطى الأمريكية أن تضع قائمة من الأهداف بحيث تقوم القيادة الوسطى بإضعاف الحرس الثوري الإيراني وأيضا عمليات استخباراتية وقتالية أخرى. إلى ذلك فإننا في حالة من الجمود. الآن مضيق هرمز هو محط المفاوضات ومحط كل القرارات التي يتم اتخاذها الآن.
1: طيب سيد أسد الله في طهران، صحيح أن النفط نزل سعره 2% مباشرة بعد تصريحات ترامب منتصف الليلة الفائتة، لكن الآن صعد إلى 6% بمعنى تجاوز وصل إلى $114. إذا ما أخذنا بالاعتبار ما قاله السيد فافل قبل قليل ضيفنا في واشنطن أن ذلك يؤثر على إيران، طيب إلى أي مدى تعتمد إيران هنا على قدرتها في التعاطي مع الأسعار بالإيجاب وبالسلب، الاستفادة، الخسارة، الربح، في ظل ما تستطيع تسريبه أو تصديره من نفط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي الكرام. إيران لا تعول ولا تراهن على مواقف كلامية لترامب وأثرها على السوق. إيران قررت الدفاع عن نفسها ولو بلغ ما بلغ. وإيران تعودت، الشعب الإيراني متعودون على كل هالعقوبات وتخفيض سعر النفط وكل هالمشاكل، هذا ليس جديدا على الشعب الإيراني. ممكن بأي بلد آخر يؤثر ويتعثر بهذه الضغوطات، ولكن إيران أثبتت خلال 40 يوم من القتال الشديد بأنه لا يتنازل قيد أنملة، ولذلك ارتفاع أسعار النفط أو انخفاض لا يؤثر على موقف الإيراني. إيران صاحب مبادئ، والمبدأ هون هو موضوع بأنه أصبح هذا العدوان عدوان الوحشي على إيران، الأمريكي والإسرائيلي يجب أن يدفع الثمن، ومن يتعاون معهم في المنطقة يجب أن يدفع الثمن، ولذلك إيران جاهزة لكل سيناريوهات.
1: طيب في خبر عاجل سيد أسد الله، عفوا على المقاطعة،
2: جاهزة للرادع.
1: في خبر عاجل، إيران استهدفت دولا لا علاقة لها بمشروع الحرية منها سفينة شحن كورية جنوبية. أيضا هذه إشكالية سيد أسد الله، يعني ما تشهده الساعات الفائتة هو تصعيد بلا شك، وتصعيد سيكون له أثر بلا شك، وحديث ترامب الآن عن استهداف سفن منها سفينة شحن كوريا الجنوبية، ألا تخشى طهران من أن هذا التصعيد قد يقود بالتالي إلى احتكاك مباشر يعيد الأطراف إلى المربع الأول، مربع التصعيد، كما قال ترامب هو يهدد مرة أخرى في تصريحاته لفوكس نيوز؟
2: أيوة. بالنسبة للسفينة الكورية، كوريا أعلنت بأنه في حريق بالسفينة، ولكن السبب ليس واضحا بالنسبة لهم أن كان حادث عرضي أو استهداف، ولذلك لا أنا لا أتكلم عن هذا الموضوع. ولكن بالنسبة لتحديدات ترامب، كما لاحظتم منذ بداية هذه الحرب قبل شهرين حتى الآن، مرات عدة ترامب حدد بأعلى مستويات التحديد بأنه هو يدمر إيران أو يباد إيران من على الخريطة أو يقصف كل محطات طاقة في إيران أو بآبار نفط، ولكن لم يحدث أي منها. هو يفكر، لأنه هو رئيس أمريكا، عندما يحدد أي بلد ذلك البلد سوف يتراجع بسرعة، سيتراجع. لا، إيران لن تتراجع ولن تتراجع، ولذلك لا أصلا إيران لا يخاف من هذه التحديدات. هذه تحديدات جوفاء، كيف يمكن بلد مثل إيران مساحة واسعة وشاسعة وتاريخ عريق يباد من فوق أصلاً. هذا الكلام كلام سخيف جدا، ومع الأسف يعني شخص مثل ترامب وصل إلى سدة الحكم في أمريكا من أعلى مستويات يتكلم بكلام لا يقوله أحد، يعني أي محلل يعني مفهوم. عادي إذا لا يدعي هذا الكلام مفهوم. ولذلك هذا إيران لا يعول، إيران جاهزة للرد على

0: أي اعتداء. ولكن إيران متأكدة بأن أمريكا لا تستطيع أن تطبق ما يقول ترامب. هذا هو
1: ترامب يقول
0: الجيش الأمريكي ليس قادر
1: تتحدث عن ترامب. ترامب يقول أغرقنا 7 زوارق إيرانية صغيرة وهذا كل ما تبقى لديه. هنا ننتقل إلى الدكتور صالح. أولا تكرار في حديث ترامب لفوكس نيوز، تكرار للحديث الذي أصبح نمطيا في هذه الحرب، نبيد إيران إن لم تستجب، ثم العودة مرة ثانية إلى التشجيع على فكرة الحوار الدبلوماسي وفق معادلة الساعات الأخيرة إلى أين تتجه الأمور، تصعيدا للتفاوض.
2: نعم، شوف أستاذ نشوان، هناك يعني شبه اتفاق بأنه ليس كل ما يقوله الرئيس ترامب هو ينوي فعله، هذا خالصين منه انتهى. يعني تعودنا على الرئيس ترامب بفترتي وخلال هذه الحرب أن يستخدم حتى بعد الألفاظ غير الدقيقة أو الموفقة، والتي لا يتفق بالمناسبة معه الكثير، لكنه هو يحاول أن يناور، يحاول أن يلوح، وهو لديه ما في شك. هل استخدمت الولايات المتحدة كل فائض القوة الموجود لدى الولايات المتحدة؟ بالتأكيد حتما لا. يعني الكل يقول بأن هذه حرب غير متناظرة وغير متكافئة، ميزان القوة يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أيضا بالمقابل إذا كان هناك سوء تقدير وسوء استخدام للخطاب أيضا من الجانب الإيراني. تخيل اليوم مثلا أن تأتي التصريحات من نائب الرئيس الإيراني يقول تعزيز التفاهم مع دول المنطقة في نفس اليوم الذي يستهدف فيه شريانا مهما كالفجيرة أو منطقة أو مبنى تابع لشركة نفطية تبع سلطنة عمان. حتى هذه اللحظة لم تتبنى إيران طبعا الهجوم، لكن كثير من المصادر الإعلامية أو الرسمية حتى من دولة الإمارات العربية تشير بدقة إلى أن هذه الاستهدافات جاءت من إيران. الأمر الآخر يقول بأن تعتبر إيران تعتبر أن الأمة الإسلامية كلها كيانا واحدا في نفس الوقت الذي تلوح بالرد. طيب ما الحصار الأمريكي أمامكم والبوارج الأمريكية أمامكم الآن؟ من نصدق؟ نصدق ما يصدر من وكالات أنباء عالمية ودولية بأنه لم تصب حتى هذه اللحظة أي من البوارج الأمريكية أو من القطع البحرية الأمريكية، أم نصدق ما يصدر من وكالات الأنباء الإيرانية بأنه لم يتم استهداف أي من زوارقها البحرية؟ أنا أعتقد بأنه إيران ما في شك تحت هذا الحصار لا تستطيع أن تصمت كثيرا، وإن ادعت بأنها لم تتأثر، لكن كل التقارير الاقتصادية تفيد بارتفاع رهيب لمعدلات التضخم. هي اختنقت أيضا بنفس الطريقة التي مارستها وارتهنت بها دول المنطقة ودول العالم بإغلاقها لمضيق هرمز. تعاني نعم، ربما تحتاج إلى وقت أطول من غيرها نعم صحيح، لكن كل التقديرات تقول بأنها ستواجه مشاكلا في النفط وفي المحافظة على أبارها النفطية وكذلك مخزونها أو قدرتها التخزينية للنفط المستخرج هي شارفت على الاكتمال. وبالتالي أنا أعتقد بأن هي بحاجة إلى تحريك لا حرب لا اتفاق، وبالتالي اتجهت إلى هذا التصعيد نحو الإمارات ظنا منها بأن هذا الاستهداف ربما سيحرك وأقل تكلفة من أن تستهدف قطعا بحرية أمريكية.
1: اللواء عبد الواحد، هل ما حدث مؤخرا سواء في الإمارات، هذا الحديث أيضا عن فلنقل بعض الحوادث وإن لم تكن واضحة الفكرة في البحر في مضيق هرمز، هل يمكنك أن تشرح لنا المشهد من الناحية العسكرية لأحداث اليوم؟
3: أقوم على الخريطة؟
1: لا من مكانك.
3: المشهد اليوم، أولا الحرب دي منذ أن بدأت لها قواعد اشتباك وخطوط حمراء، حتى في فترات الهدنة لها قواعد اشتباك وخطوط حمراء. دائما الجانب الأمريكي هو الأقوى، يحاول أن يخترق هذه الخطوط الحمراء ويعتمد على عدم رد إيران، يعتقد أن إيران سوف تستخدم استراتيجية الصبر الاستراتيجي القديم، لكن يفاجأ بالرد. وبالتالي ما حدث اليوم هو رد مباشر من إيران على عملية الحرية بالكامل، سواء محاولة لضرب فرقاطة أمريكية والقوات الأمريكية كذبت هذا الموضوع، أو استهداف ناقلة نفط. هذه ناقلة النفط موجودة في على 178 كيلو من شمال الفجيرة بمسيرتين. الاستخدام هنا التكنيك هنا من الصعوبة جدا أن ناقلة تقاوم هذه المسيرة. المسيرة دي رخيصة الثمن، بتسير بارتفاع واطي حتى لا يتم كشفها بالرادارات، وبالتالي استطاعت أنها توصل إلى ناقلة نفط مدنية ليس لها علاقة.
1: هل أصبح هذا نمطا في هذه الحرب؟ طبعا قبل أن أكمل معك، ترامب لم يتبقى لدى إيران سوى الزوارق الصغيرة وقد أغرقنا 7 منها. السؤال هنا، هل أصبحت فكرة الهجمات بآلات أو آليات محدودة الكلفة للتسبب بأضرار كبيرة في منشآت ضخمة سواء في البحر أو في البر، هل أصبح هذا نمطا إيرانيا في هذه الحرب؟
3: ده أصبح نمط منذ الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب التقليدية اتغيرت تماما، شكلها معالمها كلها اتغيرت. بدأنا نشاهد مسيرات، وبدأنا نشاهد صواريخ، وبدأنا نشاهد آليات للحرب جديدة علينا كمان، يعني غيرت من مفهوم الحرب الكلاسيكية. وصولها للفجيرة طبعا لها أهداف سياسية، إن الفجيرة هي البديل لنقل النفط الإماراتي، بديل تقريبا بيخرج حوالي 50% من النفط، وبالتالي هي تريد رفع الكلفة على الإمارات. الإمارات نموذج اقتصادي رائع في المنطقة، تريد ضرب هذا النموذج لرفع الكلفة، تريد ربط أمن دول الخليج بأمن إيران، بحيث أن دول الخليج تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الأقل تأخذ موقف محايد تماما من هذه الحرب. وبالتالي هنا الحرب مفتوحة. في نفس التوقيت تتحدث على حوار استراتيجي مع دول الإقليم، هكذا تدار الحرب. فيما يتعلق بالشق العسكري المهم جدا، هو رسم الخريطة اللي الحرس الثوري النهاردة قدمها، وده برضو رد فعل على هذه العملية. بمعنى رسم الخريطة ازاي؟ هو وسع جغرافيا المضيق، وأصبحت كل هذه المنطقة منطقة سيطرة إيرانية. يريد أن يقول أن المضيق هو بحيرة إيرانية خالص، وهذا التوسيع هو بيفرض سيطرته عليه، ولذلك السفن وناقلات النفط بعدت عن هذا المضيق. المساحة اللي خدها مساحة ضخمة جدا، تفوق مساحة المضيق، وبالتالي يريد أن يفرض سيطرته ويفرض سيادته على هذه المنطقة. ده جزء. طب ده يعني إيه في العسكرية؟ يعني أن أي سفينة هتدخل في هذا الإطار الشاسع يمكن للحرس الثوري أنه يقوم بعملية التفتيش، تفتيشها والصعود عليها أو احتجازها. في القانون البحري، اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 82، في نقطة مهمة جدا بتقول بيحق للسفن الحربية أنها تفتش السفن التجارية في حالات معينة، وهو قننها جدا لأنها مش عايز يسيب فوضى، ولكن برضو عايز يخفف الجرائم في البحر، سواء حالة قرصنة، سواء حالة تجارة رقيق، سواء أن سفن بتبس إذاعات معينة أو سفينة مش رافعة العلم. لكن في حالة الحرب ممكن هنا يبقى فيه نوع من التجاوز، زي الولايات المتحدة الأمريكية من حقها وفقا للمادة 110 من هذه الاتفاقية. الولايات المتحدة الأمريكية من حقها أن مثلا تفتش فتشة سفن وقبضت على سفن، وهذه المادة نسميها حق الزيارة والتفتيش.
1: طيب،
3: بيبلغ المركب أن أنا طالع هفتشها، وممكن أن هو يقبض عليها. وبالتالي بص، هو في حالة من الفوضى إيران والولايات المتحدة الأمريكية للأسف عملوها في منطقة.
1: ولهذا الحديث بقية. سيد فايفل، الرئيس ترامب قال لدينا أفضل المعدات وقواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم ويمكننا استعمالها وسنفعل إن لزم الأمر. السؤال هنا، هل استعمل الرئيس ترامب كل أوراقه أو أغلب أوراقه المتاحة في المنطقة، أقول، أو المتاحة على الأقل على مستوى اتخاذ القرار الأمريكي حتى اللحظة فيما يتعلق بهذا الصراع مع إيران؟
4: نعم، الولايات المتحدة لديها الجيش الأقوى والأكثر تمويلا في العالم، وقد أثبتوا هذا مرارا وتكرارا ب 14,000 هدف في أرجاء إيران كلها. ولكن الواقع هو أن كل هذه القوة العسكرية والتريليونات التي تنفق عليه لا يمكن لها أن توقف قاربا أو زورقا عسكريا كما تحدث عن ذلك ترامب. الولايات المتحدة أغرقت 7 زوارق سريعة إيرانية، ولكن الحرس الثوري لديه العشرات من هذه الزوارق الصغيرة التي يمكن لها أن تستهدف ناقلات النفط أو السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي. وهذا التحدي أمام الرئيس ترامب. هذه معركة يتم النظر فيها إلى من سيغمض أولا. الإيرانيون الآن يواجهون ضغوطا هائلة على النظام، وهم الآن لديهم صعوبة فقط في مجرد دفع الكلفة العسكرية، بالإضافة إلى العائلات التي ليس لديها الطعام. هناك 30% من التضخم المالي تواجهه العائلات في كل أرجاء إيران، بينما الولايات المتحدة تعاني من أسعار البنزين العالي، وأيضا حلفاؤنا الأوروبيون والأسيويون ليس لديهم احتياطيات محلية نفطية سوف يضربوا بشكل كبير وسريع ومؤلم. هاتان السفينتان الآن تتصارعان وتتصادمان في الخليج وفي مضيق هرمز، ويعتمد الأمر بالتالي على من سيكون لديه الأفضلية أكثر. هل إيران من خلال حصر الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي من خلال جعل أسعار النفط مرتفعة، وهذا يخيف ترامب ويجعله يذهب إلى طاولة المفاوضات، وأن يجعله يوافق على فتح مضيق هرمز وترك القضية النووية لاحقا، أو الضغوط التي هي على إيران لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات وتناقش إنهاء برنامجها النووي وتمويلها للوكلاء وإنهاء برنامجها الصاروخي كما يود لذلك الرئيس ترامب أن يحصل. لكن هذه المفاوضات الآن تجري في مضيق هرمز، هناك سفينة تلو السفينة تتحرك وتحرك تلو التحرك، هذا هو محور النقاش والبحث حاليا.
1: سيد أسد الله، ترامب يعتبر أن إيران لم يبقى لديها سوى بعض الزوارق القديمة، وقد أغرق الأمريكيون 7 منها مؤخرا، في تقييم أيضا أصبح نمطيا في خطاب ترامب لقدرة إيران أو قدرات إيران البحرية، لا سيما فيما يتعلق بشكل عسكري. إلى أي مدى يبدو ذلك دقيقا من وجهة نظرك؟
0: قبل كل شيء يجب أن أقول ترامب يطمع، وكان ولا يزال يطمع في جائزة نوبل للسلام، ولكن برأيي هو يستحق جائزة جوبلز في الكذب. لو تؤسس جائزة جوبلز في الكذب هو أحق أنسب شخصية لهذا الجائزة. إيران عندها قدرات كبيرة، ليست فقط زواريخ صغيرة، بل في صواريخ فرد صوت دقيق جدا تستطيع إيران تستهدف أي سفينة داخل مضيق هرمز أو داخل خليج الفارسي أو بحر عمان بدقة. يعني لا تحدث فقط إلى زواريخ، من الزواريخ عددها كبير جدا، ليس عشرات بل آلاف من هذا الزواريخ موجودة بأسلحة متفاوتة، وإيران تستطيع في أي نقطة من خليج الفارسي من مضيق هرمز ببحر عمان تستخدم هذه القدرة، وأيضا صواريخ وأيضا مسيرات خاصة لهذا الهجوم. ولذلك على الأمريكيين أن يعيدوا حسابهم. يعني حاليا تبين بأن العالم يعرف بأن ترامب يكسب دائما، وحتى أسواق المالية والنفطية سابقا كانت دائما يصدق ما كان يدعي ترامب في بداية الحرب، هذه الحرب على إيران، ولكن حاليا تبين للعالم خاصة للأسواق المالية والنفطية بأن كل كلام ترامب كذب، وهو يريد أن يعني يدعي انتصارات وهمية لا يوجد على الأرض أي انتصار لم ولن تمر أو تعبر أي سفينة عسكرية أمريكية، خاصة اليوم أصلا لم يحدث هذا الشيء. جاءت اقتربت مدمرة أمريكية من ميناء جاسك، ميناء جاسك على الخريطة إذا تنظرون هو خارج هذا منطقة مضيق هرمز، وهي كانت تحاول أن تدخل في هذا المساحة، ولكن بمجرد اقترب من ميناء جاسك بحرية الجيش وليس بحرية الحرس الثوري. استهدف بشكل يعني تحذيري بشكل تحذيري لا طيب. لا يستهدفه بشكل
1: اسمح لي اسمح لي سيد اسد الله اسمح لي اسمح لي
0: يعني حربت هذا المدمر
1: اسمح لي هنا انوه الى الخبر العاجل
0: هذا الكلام
1: نعم الخبر العاجل الدفاع الإماراتية الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. مرة أخرى دكتور صالح المطيري نتحدث هنا عن يعني استمرار لهذه السلسلة منذ ربما تقريبا الآن ساعتان.
2: يعني كما يقول من هو الأصدق الفعل أم الأنباء يعني بين الجد واللعب. ما هو إذا بهذه القدرات سلمنا وإيران لا شك بأنه أيضا لديها أكيد يعني تخدمها التضاريس وهي أمة كبيرة وفيها العديد من القدرات والإمكانات البشرية والعسكرية ما في شك في ذلك وصمدت كما تقول يعني أمام أقوى وأعتى جيوش العالم الولايات المتحدة الأمريكية. إذن لماذا لا تذهب بفك الحصار أسلها من هذا الانتظار وهذا الاختناق وهذه التكلفة العالية وكما ذكر ضيفكم الكريم من طهران هذه الإمكانات بالصواريخ والمسيرات والزوارق السريعة. ما هو أمامكم 12 بارجة أمريكية موجودة هي تحكم الحصار على الموانئ الإيرانية وبالمناسبة حصارا ظالما وجائرا أيضا خارج القانون يعني الدولي كما تقوم إيران من الجهة الأخرى بشل الحركة في هرمز. إذن لماذا لا تتوجه بهذه الإمكانات وتكسر هذا الحصار البحري بدلا من الانتظار أو بدلا من أن يكون هناك كما يقال مفاوضات قسرية بدل من أن تذهب إلى اتفاق سيء. فأنا أعتقد بأن هذه التصريحات التعبوية والشعبوية مهمة صحيح لتعبئة الشارع لكن الوقت ليس من صالح الجميع.
1: طيب نعيد التذكير هنا بالمشهد بشكل عام لكن مع صهيب العصا انضم إلينا يطلعنا على أبرز تطورات على الخارطة.
5: نتحدث الآن شوان عن ما يقول الأمريكيون بأنه مسار بديل تم فتحه باستخدام كاسحات الألغام واستخدام هذه القوة العسكرية لكننا لازلنا نتحدث عن السياق نفسه السياق الرواية الإيرانية وسياق الرواية الأمريكية لكل روايته ولكل قدراته العسكرية في المنطقة وبالتالي نحن نتحدث الآن عن عودة مرحلة عض الأصابع أكثر بكثير من مرحلة الحوار أو مرحلة التفاوض. لازلنا نتحدث عن هذه النقطة مضيق هرمز الذي لا يزال يشغل بال العالم على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع استمرار الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية ومنع السفن الإيرانية من مغادرة هذه منع السفن الإيرانية من مغادرة هذه الموانئ باتجاه خليج عمان ومن ثم باتجاه بحر العرب. في المقابل يوسع الإيرانيون من نطاق سيطرتهم أو نطاق إطباق الخناق أكثر على مضيق هرمز. ما الذي يحصل في هذا المضيق؟ هناك أمرين أساسيين الآن نتحدث عنهما. الأول هو توسعة الحرس الثوري أو توسعة إيران لمساحة الإغلاق في مضيق هرمز تتجاوز مساحة المضيق. والنقطة الثانية الهجمات. صحيح أنه حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي إيراني بشن هذه الهجمات على عمان أو على الإمارات ولكن في المقابل هناك رواية إماراتية على الأقل تتحدث عن اعتراض صواريخ تتحدث عن اعتراض مسيرات تتحدث عن انفجارات أيضا في الفجيرة. بالترتيب أو بشكل مجمل نتحدث عن انفجارات في الفجيرة وفي ميناء صقر في الإمارات ونتحدث أيضا عن بخاء في عمان المطلة على مضيق هرمز. هذه النقاط الثلاثة التي تم استهدافها في الوقت نفسه. نتحدث عن الخريطة التي نشرها الحرس الثوري من جاسك وحتى الفجيرة ممنوع الدخول من قشم وحتى جزيرة الحمراء ممنوع الدخول وبمعنى آخر الخروج للسفن المتواجدة في هاتين المنطقتين بخارج إلى خارج الحدود الجديدة أو الخط الوهمي الذي وضعته إيران للسفن ونحن نتحدث عن سفن في هذه المنطقة وسفن في هذه المنطقة عليها المغادرة. بالمجمل السفن المتكدسة في مضيق هرمز على جانبي المضيق بحسب ما نشاهد في هذه الخريطة هذه السفن باللون الأحمر على هذا الجانب والسفن باللون الأحمر والأخضر على هذا الجانب وفي المياه الخليجية نتحدث عن أكثر من 850 إلى 870 سفينة بين ناقلات النفط العملاقة ناقلات الغاز سفن تجارية سفن الحاويات وما إلى ذلك وبالإضافة على متن هذه السفن نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار لا زالوا عالقين في هذه المنطقة. الآن إيران توسع من نطاق الحصار، توسع من نطاق السيطرة والتحذير. في المقابل هناك رواية أمريكية لما يقول الأمريكيون إنها محاولة لاختراق القبضة أو الجدار الإيراني في مضيق هرمز. يقول الأمريكيون بأنهم اخترقوا هذا الجدار ونفذوا عملية دخول أو عبور عبر مضيق هرمز. هذا هو المسار الذي نتحدث عنه بشكل طبيعي كان سابقا قبل هذا الإغلاق. المسار الآخر الذي وضعه الإيرانيون خلال الفترة القليلة الماضية يمر بين لار

0: وقشم بهذا الاتجاه للتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني في عملية العبور. الآن الأمريكيون يقولون أنهم دخلوا إلى المضيق وتم هناك حالة اختراق للمضيق عبر إزالة الألغام البحرية من نقطة معينة وإدخال هذه السفن بإزالة الألغام أولا وفتح مسار بديل، والنقطة الثانية هي عملية المرافقة اللصيقة للسفن الحربية ترافق السفن التجارية، وتم عبور سفينتين أمريكيتين، وهذا بحسب الرواية الأمريكية حتى هذه اللحظة. الإيرانيون ينفون هذه الرواية ويقولون أنه لم يتم عبور أي سفينة، ولكن في المسار العسكري أو في المساحة العسكرية بين الطرفين نحن نتحدث عن قدرات كبيرة للجانب الأمريكي في المنطقة لأول مرة منذ عام 2003 تجتمع كل هذه القوات التي نشاهدها على الشاشة، تجتمع في المنطقة لأول مرة منذ عام 2003، 3 حاملات طائرات عملاقة، 15,000 جندي، 12 سفينة مقاتلة، وأكثر من 200 طائرة بين مقاتلة ومروحية أمريكية لا تزال تجتمع في هذه المنطقة لأول مرة كما ذكرت منذ عام 2003. بالتالي نتحدث عن قوة كبيرة للغاية. ما الذي يحضره الإيرانيون أو ما الذي يتحسب له الأمريكيون خلال هذه المواجهة ممكن أن تكون المرتقبة أو التي يحذر منها الجميع أو التي ينظر لها الجميع هي هذه القدرات الإيرانية العسكرية. صحيح عسكريا نتحدث عن حرب غير متكافئة بين الجانبين، ولكن أنا أيضا أتحدث عن قدرات إيرانية تقلق الجانب الأمريكي على الأقل أو يحسب لها حساب، وهذا ما يشير له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدوام عندما يشير إلى الزوارق السريعة، يشير إلى كاسحات الألغام التي ستواجه الألغام البحرية التي يعتقد بأن الإيرانيين لغموا المضيق بشكل كامل لحجب الحركة ومنع الحركة في المضيق. وبالتالي نتحدث أيضا عن أسطول كبير من الطائرات المسيرة الذي تم تفعيله بشكل كبير جدا خلال معركة 40 يوما الماضية، بالإضافة إلى الغواصات الصغيرة والصواريخ الساحلية. وبالتالي من المنظور العسكري حرب غير متكافئة، ولكن هناك قدرات عسكرية صحيح أنها قد تكون صغيرة في الحجم ولكن كبيرة في العدد، كما أشار الضيف قبل قليل الذي يقول بأن هناك عدد كبير من الزوارق السريعة، أيضا هناك أسطول كبير من الطائرات المسيرة الذي بات معروفا للغاية، أسطول الطائرات المسيرة الإيرانية. وبالتالي في المساحة العسكرية نحن نتحدث عن قدرات بين الجانبين، وفي مساحة الدبلوماسية صح التعبير مشوان نحن نتحدث عن نفق أو جدار أصبح الآن أمام أي مسار سياسي. الآن الميدان الذي يتحدث ولكل روايته ولكل قدراته أيضا.
1: شكرا لك صهيب. مشاهدين ننوه إلى الخبر العاجل، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 50 سفينة منذ بدء الحصار على إيران، ونشرت القيادة المركزية الأمريكية صورة للمدمرة المزودة بصواريخ موجهة تراقب سفينة تجارية أثناء دورية تهدف إلى إنفاذ الحصار على إيران. نرحب بالدكتور محجوب زويري، انضم إلينا الأكاديمي الخبير بسياسات الشرق الأوسط هنا في الاستوديو. دكتور محجوب أهلا بك. لنبدأ أولا بهذه المعطيات الأخيرة، الحديث عن تغيير مسار 50 سفينة منذ بدء الحصار على إيران، إلى أي مدى أولا تحكم الولايات المتحدة فكرة الحصار هنا تطبيقا على إيران الموانئ تحديدا، وإلى أي مدى تضفي الأحداث في الساعات الأخيرة بعدا تصعيديا على المشهد؟
2: نعم نشوان، الولايات المتحدة فعلا رغم وسعة الأراضي أو وسعة المجال البحري التي تسيطر عليه، لكنها قادرة على خلق واقع جديد في حركة السفن. دعنا هنا نؤكد على فكرة أن السفن تخضع تجنبا لأمرين، الإغراق أو أن يتم تدميرها، وبالتالي لا تريد أن تشتبك مع القوات الأمريكية ولا تريد أن تكون في وضع خطر، وبالتالي الانصياع للأوامر الأمريكية هو أمر يكاد يكون توجيهات تصدر لهذه السفن من الشركات المالكة لها، وبالتالي واقع الرعب الذي حدثته الولايات المتحدة خلق هذا الواقع، وبالتالي سيستمر، لأن الولايات المتحدة تريد أن تقول للولايات المتحدة أنه رغم صغر حجم القوة البحرية الموجودة وفق الخبراء العسكريين مقارنة بالمجال البحري الكبير الذي سيطر عليه، لكنها قادرة على فرض هذا الحصار، وبالتالي هذا جزء من التصعيد الذي تقود الولايات المتحدة الآن. واضح تماما أن واشنطن تريد أن تقول لإيران أن الولايات المتحدة وصلت إلى مرحلة يمكنها أن تفرض كلمتها أفضل على الميدان البحري وأن تستطيع أن تفرض أجندتها على إيران. في هذا السياق نرى ما يحدث من طرحه الرئيس الأمريكي اليوم عما العملية الإنسانية

0: إنقاذ كل هذه السفن. هذه العملية الحقيقة إذا ما عدنا
1: للوراء الحرية.
0: مشروع الحرية إذا ما عدنا للوراء أسبوعين سنجد أن هناك تصريحات إذا وضعنا هذه كما يقال النقط أو الدوتس بجانب بعضها نصل. أولا الرئيس الأمريكي قال أن هناك كاسحات تم إرسالها إلى مياه الخليج، قال أن هناك قطع بحرية معينة تم إرسالها إلى الخليج، تحدث عن وجود معلومات حول وجود الألغام في الخليج، وتحدث عن مسارات بديلة في مياه الخليج. كل هذا كان تم الحديث عنه في الأسبوعين الماضيات. فنحن أمام سيناريو عملية قد تكون
1: إذن إخبارية. عفوا أنت عذر على ذلك لكن مضطر. إذن أنت تؤمن هنا بفكرة التسلسل المحسوب زمنيا مرورا بأحداث اليوم؟
0: بالتأكيد بالتأكيد. لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة الماضية فقط تتابع المشهد وتنتظر فقط اتفاقا سياسيا. هي تريد على تحدث على الواقع تطورا معينا يساعدها في غرفة التفاوض. لا يمكن أن تبقي صامتة على المشهد وتقول وتفاوض مع طهران.
1: بما في ذلك عملية الحرية هذه هي جزء من عملية الضغط.
0: هي جزء من الضغط السياسي على إيران. هي تريد أن تقول أنه سنسحب منكم ورقة المضيق أو إغلاقه تدريجيا. انظر معي، إيران حاولت أن تسحب هذه الورقة من إيران عندما فتحت المسار بين جزيرة أراك وقالت، تذكر قبل 3 أسابيع، وقالت أنه نفتح الممر خاص لعبور السفن، وقالت حينها أنه سيكون قريب إلى المجال الجغرافي الإيراني، ولكن لم تنجح الفكرة بسبب القول أن هناك ألغام. اليوم الولايات المتحدة ذهبت إلى أقصى جنوب المضيق وهو الأقرب إلى عمان تقريبا، وقالت سنفتح الممر من هناك، وبالتالي بدأت الخطوات التي قامت بها الآن. هو الذي يجب أن ننتظر له الآن خلال الساعات القادمة، هل ستعبر السفن من تلك المنطقة؟ هل سيكون هذا عمليا؟ نحن بحاجة إلى كل مسار سفينة هو 3 كيلومتر عرضه، ونحتاج 3 كيلومتر فارغة ثم 3 كيلومتر أخرى لعبور مساره. بالتالي نتحدث نحن بحاجة إلى حوالي 12 إلى 16 كيلومتر مربع.
1: وأمريكا اليوم تحدثت عن الولايات المتحدة تحدثت عن تطهير الممر، واحد من الممرات بين
0: نعم. الغابة. إذا نحن إذا كان نتحدث يعني يجب أن يكون هناك ممر للعودة وللإياب لا يقل عن 12 كيلومتر حتى تتمكن السفن من الخروج والقادمة من الدخول.
1: طيب.
0: وبالتالي نحن أمام قاعدة جديدة تحدثها الولايات المتحدة. إلى أي هل هي قادرة على إدامتها؟ بعبارة أخرى أن تجبر أن تستمر فيها؟ ثم سؤال آخر، هل تستطيع إيران أن تفسد هذا بعبارة أخرى باستخدام القوارب الصغيرة، بخلق واقع رعب جديد، بتهديد السفن، إعادة توجيهها؟ هل ستجرؤ السفن على العبور من هذا الممر الآمن الذي تقوم به الولايات المتحدة؟ شركات التأمين لديها كلمة كبيرة في هذا المجال.
1: يعني هنالك سفن ربما قد تكون من دول صديقة للولايات المتحدة.
0: صحيح.
1: وهناك دول من صديقة لإيران، وبالتالي المجموعتان تواجهان نفس الإشكال. ربما يزيد هذا الضغط على
0: حركة ملاحظة فرق. في عام 87-88 حاولت الولايات المتحدة أن ترسل قطعا بحرية أمريكية تحافظ على أمن السفن، وحينها ضربت إحداها إيران وحصلت أزمة كبيرة. هل نحن أمام سيناريو شبيه من هذا؟ ينبغي أن ننتظر.
1: طيب وحقيقة نعم
2: أنا بس أشير لعملية إرنست ويل التي ذكرها الدكتور محجوب. صحيح، لكن هذا الوضع كما ذكر الدكتور محجوب أيضا فيه جانب نفسي. ناقلات النفط مكلفة جدا، يعني أرخص واحدة ربما يصل سعرها إلى 200 مليون بدون الحمولة، لما تكون محملة بمليونين برميل من النفط سيتضاعف حتما هذا السعر، إضافة إلى تكلفة أخرى، إضافة إلى الجانب الإنساني، سلامة البحارة والأطقم. فكل هذه يعني يجب مراعاتها، لأنه بقارب سريع ممكن تهديده، هي أهداف بالنهاية سهلة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها. وهنا أستحضر إذا سمحت لي النشوان القرصنة التي حصلت في البحر الأحمر، يعني مجموعة من القراصنة استطاعوا أن يعطلوا الملاحة لأشهر وأربكوها أيما إرباك، ثم جاءت بعد ذلك ما حصل من تحديد لحركة الملاحة من الحوثيين. وأيضا لولا هذا الفريق الأوروبي أو العملية الأوروبية الآن المشتركة لما
1: والاتفاق سياسي.
2: واتفاق سياسي وقع بين الولايات المتحدة والسلطات المعنية أو ما سميت السلطات المعنية آنذاك. على العموم الآن أنا أعتقد بأن إيران وإن أنكرت تأثير هذا الحصار وهي لا تستطيع أن تتحمل الكلفة العسكرية باستهداف القطع البحرية الأمريكية بالرغم من أنها قريبة، هي تريد أن تحرك. وكلا العمليتين سواء الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أتفق تماما مع ما ذهب به الدكتور محجوب بأنه يعني هذه الهدنة وإن كانت هشة لكن لم تقف هذه الأطراف كلها سواء إيران أو الولايات المتحدة وحتى إسرائيل فقط مكتوفة الأيدي بانتظار هذه الشرار. لا، هناك دعما لوجستيا، هناك تحشيدا، هناك تصعيدا لفظيا، وهناك أيضا تلويح بالخطوة الأخرى. طيب، فكلها يعني الحقيقة أمر واقع.
1: ثم أمر بحاجة للتوضيح لواء عبد الواحد، نستعين بك في شرح هذه المسألة. عملية تطبيق ما يريده الرئيس ترامب الآن من هذه الفكرة مشروع الحرية، إلى أي مدى ترجح أنت فكرة أن يكون هنالك احتكاك بين الطرفين أثناء التنفيذ؟ واليوم كانت هنالك إشارات، يعني لا نتحدث عن احتكاك لكن نتحدث عن إشارة.
3: مشروع الحرية هو بدايته نوع من اختراق الخطوط الحمراء التي تحدثنا عنها، وبالتالي إذا صمدت إيران فهيبقى فيه خطوط حمراء جديدة، وبالتالي إيران لم تصمد وردت الرد سواء بالخريطة أو بضرب ناقلات أو بضرب مدمرة اليوم أو فرقاطة أمريكية. هنا في رسم قواعد اشتباك جديدة، الفعل ورد الفعل، ومطلوب جدا الفعل ورد الفعل ده عشان يظبطوا عملية الاشتباك ما بين الطرفين. العملية محفوفة بالمخاطر لأنها ليست عملية عسكرية، هي عملية تنسيق فيما بينهم، ما بين شركات الملاحة وشركات التأمين والولايات المتحدة الأمريكية، وإعطاء معلومات ورسم مسارات جديدة. ده جزء مهم للغاية فقط، مع مراقبة جوية سواء بمسيرات أو بطائرات أو معرفة أماكن الخطر فقط. طب إذا تعرضت سفينة لقصف صاروخي أو قصف مدفعي أو غيره، هنا الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع أن تفعل شيء. حتى لو الولايات المتحدة الأمريكية رفقت السفن، هقول لك السيناريو بتاع مرافقة السفن، لم تستطيع أيضا أنها تأمن.
1: بالمناسبة لحدنا ليس هنالك حديث عن مرافقة للسفن، حديث عن مهمة دفاعية فقط.
3: هو بيتحدث عن كده، أنا بقول لحضرتك حتى لو أمن السفن، هنا تأمين السفن في المضيق يستخدم لأعمال القرصنة فقط، إذا كانت يعني وحدات بسيطة جدا تحاول أن تعتدي على ناقلات النفط. لكن الحرب تغيرت، وهو ماشي معاها يعني لو أنا قلت مثلا مثال أنه هيرافق السفن لكل 5-6 ناقلات هتمشي وراهم مدمرة، عايزة طبقات متعددة من الدفاعات الجوية، ويبقى في دفاع جوي وفي طيران يلاحق ويراقب المنطقة، ده كل ده برضو غير قادر على أنه يمنع كل الصواريخ أو كل الضربات أو المسيرات الواطية أنها تصيب الناقلات. الشيء الثاني أن إيران قادرة على من خلال مجموعة من الضفادع البشرية، من خلال بعض السفن الصيد الصغيرة، أنها تعيد تلغيم المضيق مرة أخرى. فيما يتعلق بالممرات البحرية دي، بتحكمني أمور كثيرة جدا عشان أحدد ممر ملاحي، ولازم أبلغ بيه المنظمة البحرية، بمعنى أن يكون قابل للشروط، العمق بتاعه يناسب السفن، لأن أنا عند الغاطس بتاع السفينة بيختلف من سفينة لسفينة، في سفن عملاقة المضيق ده بيدخل فيه سفن عملاقة، وبالتالي ربما أختار له ممر ملاحي لا يتناسب معه، والمركب تشحط أو المركب تتعلق او تتوقف.
1: هو بشكل عام هنالك مسارات محدده في البحر
3: طبعا.
2: بشكل اضيف تماما، يعني حتى التنسيق لا ينفع احيانا. اذا تذكر السفينتين الناقلتين الهنديتين واللتين كان تحملان نفطا عراقيا، يعني نسقت، وكلام القبطان في رسالته الى الايرانيين كانت واضحه بان لديه تصريحا بالمرور، ومع ذلك تم استهدافه. يعني حتى هذه الضمانه كتنسيق هي لا تنجح في بعض الاحيان، وبالتالي الذهاب إلى قضية فنية عسكرية في تأمين المضيق أنا أعتقد فيها تناسي أيضا إلى الحصار الأمريكي من الجهة الأخرى. فإذا كانت إيران تستطيع أن تبقى لفترة طويلة في إغلاق هرمز، هي بالتأكيد لا تستطيع أن تبقى فترة أطول في الحصار الأمريكي.
1: طب قبل أن نذهب إلى طهران دكتور، فقط هل ترجح سيناريو التصعيد أو الاحتكاك؟
0: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تختبر القدرات الإيرانية فيما يتعلق بالمضيق، إلى أي حد يمكن لإيران أن ترد على هذه العملية، واختبار مدى قدرتها على الرد وإرباك ما تقوم به الولايات المتحدة. حتى الآن ما تقوم به الولايات المتحدة إيران لا يبدو أنه مربك كثيرا بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي ربما الساعات القادمة ستعطينا نوعا من التصور إذا ما كانت إيران فعلا قادرة على أن تخلق واقع جديد، مثلا يهدد السفن الأمريكية أو مثلا يحدث في إغراق إلى غير ذلك.
1: طب الآن نذهب إلى ضيفنا في طهران سيد أسد الله، إلى أي مدى تعتقد بأن الإيرانيين الآن قد يسعون إلى تجنب التصعيد وفق هذه المعطيات؟
4: إيران أعلنت مرارا بأنه موقفه واضح جدا، إيران سوف ترد وسترد على أي اعتداء من أي طرف خاصة من الأمريكيين، ولا تخاف. ولكن أنا أريد أضيف إلى كل ما قال في الاستديو، حساب الإمارات عند الإيرانيين بيختلف عن بقية الأعضاء مجلس التعاون الخليجي. إيران في هذه الحرب استهدفت قواعد العسكرية في كل عضو في مجلس التعاون الخليجي، ولكن تبين لإيران في الإمارات ليست فقط موجودة قواعد العسكرية الأمريكية، بل في موضوعين منذ سنوات خاصة بعد توقيع اتفاق أبراهام، الإمارات أصبحت مستوطنة صهيونية، وفي عدد كبير من ضباط الأمن الأمني والعسكري الإسرائيلي يشتغلون في مؤسسات يعني وهمية ولكن ضد إيران. هذا هو شغل. موضوع آخر ومهم جدا تبين لإيران في هذه الحرب بالمستندات، بأنه طائرات العسكرية الإماراتية F-16 شاركت مباشرة في استهداف مناطق السكنية في إيران خاصة في جنوب إيران. ولذلك هذا يعني حساب الإمارات يختلف تماما عن حساب بقية الأعضاء، ومغامرات محمد بن زايد سوف تباد الإمارات كالإمارات المتحدة العربية من فوق الأرض، وحسب يعني معطيات حاليا في استياء من بقية الأمراء في الإمارات المتحدة العربية تجاه مغامرات محمد بن زايد، ولذلك هو تخطى حدود حمراء كثيرة، ولو يريد أن يستمر في هذا سوف يدفع ثمنا أكبر، وثمن يكون على حساب كل الإمارات، وهذا إيران ليس مسؤولا عن هذا الموضوع، وهو يجب أن يجيب على اعتراضات بقية الأمراء في الإمارات المتحدة العربية.
1: شكرا لك سيد أسد الله من طهران، وشكرا لبقية الضيوف الذين كانوا معنا في الاستوديو. الآن سنستمر في هذه التغطية، وإلى إيمان التي تتابع معكم الآن.
5: شكرا لك إذن زميل نشوان، ونحن إذن مشاهدين الكرام مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت اليوم 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني، قال إن حديث المسؤولين الأمريكيين بشأن عبور السفن مضيق هرمز لا أساس له وكاذب، كما نفى مسؤول عسكري للتلفزيون الإيراني إغراق أي زوارق حربية إيرانية، فيما أكد الجيش الإيراني أنه أطلق صواريخ كروز ومسيرات قرب سفن أمريكية تجاهلت تحذيراته. هذه التطورات إذن تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية تصدي دفاعاتها لعدة موجات هجمات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي، وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال، وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن اجتماعات أمنية جارية لتقييم الوضع في المنطقة. الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، كذلك معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومعنا هنا في الاستوديو نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. وأبدأ معك فادي منصور، ماذا في جديد هذه التصريحات الأمريكية وربما الحديث الأمريكي أيضا عن إغراق 7 زوارق يعني نفت إيران حتى هذه الساعة هذه الرواية الأمريكية؟
6: نعم إيمان، هناك تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، يحذرها من مغبة مهاجمة السفن البحرية الأمريكية، خصوصا أن قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر أكد لنا خلال إحاطة هاتفية اليوم أن عددا من المدمرات عبرت بالفعل مضيق هرمز وهي تنشط في مياه الخليج، وهي من ضمن طبقات دفاعية متعددة أو مظلة دفاعية توفرها القوات الأمريكية في إطار ما يسمى بمشروع الحرية، ابتداء من المدمرات المزودة بصواريخ مضادة للصواريخ البالستية، فضلا عن طائرات مقاتلة وطائرات مروحية، ونحو 15,000 جندي يدعمون هذه العملية. كما شرحها قائد القيادة المركزية فإن قواته تقوم بمهمتين متزامنتين في وقت واحد، المهمة الأولى التشديد والاستمرار بعملية الحصار على الموانئ الإيرانية من أجل الضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، والعملية الثانية تقوم على فتح ممر آمن للشحن البحري المدني بمظلة دفاعية من قبل القوات الأمريكية، حيث لا تقوم السفن البحرية الأمريكية بمرافقة تلك السفن الراغبة بالخروج عبر مضيق هرمز من مياه الخليج، وإنما توفر لها مظلة حماية من الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية والمسيرات وأيضا بالزوارق. عند تقديم الإحاطة قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر أكد أن المروحيات الأمريكية دمرت 6 زوارق سريعة تابعة لإيران، بالإضافة لإسقاط عدد من الصواريخ الكروز والمسيرات التي كانت تستهدف الشحن البحري في تلك المنطقة. وأكد أن القوات الأمريكية سهلت عبور حتى هذه اللحظة 2 سفينة ترفعان العلم الأمريكي، وشدد على أن هناك سفن إضافية في طريقها إلى تلك المنطقة، حيث قامت الولايات المتحدة بحث نحو 87 دولة لديها سفن عالقة في تلك المنطقة بالتحرك من أجل توفير الحماية لها وأيضا تأمينها من قبل القوات الأمريكية، علما أن بحرية القيادة المركزية بعثت بإرشادات للسفن العالقة في تلك المنطقة للتنسيق معها والعبور في ممر يمر عبر المياه الإقليمية التابعة لسلطنة عمان وفق ما نشرت بحرية القيادة المركزية. في المقابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إيران كما أشرنا من مغبة مهاجمة هذه السفن البحرية الأمريكية، حيث تقول مصادرنا وفق مسؤول أمريكي تحدث إلى الجزيرة إلى أن عملية مشروع الحرية هي عملية دفاعية بحتة، وأن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد ولكنها مستعدة للدفاع عن نفسها. عمليا هذه الرسالة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب، لكنه أيضا يحاول من خلال القول بأن عملية تحرير التجارة من قبضة إيران في مضيق هرمز تجري بشكل معد له منذ نحو 2 أسبوع بعد توفير هذا الممر الآمن وتنظيفه من أي ألغام، هو يريد الآن الضغط على إيران للتوصل إلى تسوية. الثمار السياسية التي يريد أن يحصل عليها جاءت في من خلال تعبيره عندما قال إن إما أن تبرم إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة، وإلا فإن أمريكا مستعدة للعودة إلى القتال. وإن كانت تصريحات المسؤولين الأمريكيين حتى هذه اللحظة إيمان تؤكد على أن ما تقوم به الولايات المتحدة هي حماية الشحن البحري، هي عملية دفاعية، وأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد لكنها سوف تدافع عن نفسها. نعم إيمان،
5: ابقى معنا فادي منصور. عمر هواش في طهران، يعني على ما يبدو الرواية الإيرانية تختلف بشكل واضح عن الرواية الأمريكية فيما يتعلق بكل هذه التطورات الأخيرة، هل ورد المزيد أو أي تأكيد أو نفي عما قالته واشنطن في هذا السياق؟
7: نعم إيمان، بالفعل هناك رواية إيرانية مناقضة لكل الروايات التي تخرج عن الولايات المتحدة الأمريكية، الإيرانيون يقولون أنه لا عبور لسفن تجارية من المياه الخليجية إلى مضيق هرمز ثم إلى خليج عمان، كذلك لا عبور لأي مدمرات أو سفن عسكرية أمريكية من خليج عمان نحو المياه الخليجية مرورا بمضيق هرمز. كذلك يقول الإيرانيون أنه لا تغيير طرأ على إدارة المضيق، وبالتالي يؤكد الإيرانيون أنه المضيق لا يزال يخضع لسيطرة القوات المسلحة الإيرانية. كل ذلك صدر عن الجيش الإيراني الذي يسيطر على شرق المضيق حتى بحر العرب، والحرس الثوري الإيراني الذي يسيطر على المضيق من جهة الغرب حتى المياه الخليجية. وبالتالي يؤكد الإيرانيون أن أي سفينة عسكرية لا يمكنها أن تعبر المضيق بتاتا، وأن السفن التجارية ناقلات النفط ناقلات أو سفن الحاويات يمكنها العبور في حال التنسيق مع القوات الإيرانية، وأنه في حال لم تنسق مع القوات الإيرانية فإنها سوف تعرض نفسها إلى أخطار جسيمة واحتمالات للاحتجازات. لكن ما هذا كله لا ينفي وقوع مواجهة اليوم أو محاولة أمريكية لأجل دخول مضيق هرمز. الجيش الإيراني قال إنه وجه تحذيرات عبر اللاسلكي لمدمرات أمريكية قرب ميناء جاسك في سواحل مكران في خليج عمان، وأن هذه المدمرات الأمريكية لم تستجب للتحذيرات الأولية، لذلك أطلق الجيش الإيراني بعض صواريخ الكروز والمسيرات تجاه السفن من دون أن يقوم بإصابتها، وقال إنها بعد ذلك عادت أدراجها وتراجعت، وأن هذا الهجوم لم يكن هجوما بقصد الإصابة وحدوث مواجهة، لكنه بصدد كان إطلاق تحذيرات. أيضا الإيرانيون نفوا ما صدر عن القيادة المركزية الأمريكية من استهداف أو تدمير أو إغراق زوارق إيرانية. هذا التصريح صدر عن مسؤول عسكري رفيع المستوى للتلفزيون الرسمي الإيراني. أيضا الإيرانيون نفوا أن يكونوا قد استهدفوا الإمارات العربية المتحدة وفق ما صدر عن مسؤول رفيع عسكري للتلفزيون الرسمي الإيراني أيضا. لكن لماذا كل هذا التصعيد الأمريكي ومحاولة فتح المضيق في هذا التوقيت؟ وفق القراءة الإيرانية يقول الإيرانيون إنه يحتمل أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أردت جس نبض إيران سياسيا، لأننا يوم أمس رصدنا كيف كان هناك تسريبات بأن المقترح الإيراني قد يوافق على فتح مضيق هرمز، لذلك يبدو أن الأمريكيين أرادوا جس النبض الإيراني. لكن الإيرانيين مصرون على عدم فتح المضيق قبل إنهاء الحرب وقبل إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. كذلك يمكن القول أن الأمريكيين ربما أرادوا جس النبض العسكري الإيراني. هل هناك استعدادات عسكرية إيرانية لأجل أي محاولة لتنفيذ عمليات إنزال في الجزر الإيرانية أو احتلال بعض الجزر الصغيرة؟ هنا يؤكد الإيرانيون أنهم مستعدون لذلك ومستعدون لأي سيناريوهات. وبالتالي الإيرانيون الآن على لسان العسكر على لسان الساسة نائب الرئيس الإيراني قال إن الملاحة في مضيق هرمز هي أو السيطرة على مضيق هرمز هي من حق إيران في هذا التوقيت، لأنها لا تزال تتعرض للحرب، وأن الحصار البحري لا يزال مستمرا في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. كذلك يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن الوضع الحالي في مضيق هرمز هو نتيجة الحرب الأمريكية على إيران، وأن إيران قبل الحرب لعشرات السنوات كانت مسؤولة عن المضيق، وأن المضيق كان تعبر فيها السفن بسلام من دون أي مشكلات، وأن ما طرأ على المضيق خلال هذه الفترة خلال الأسابيع الماضية هو نتيجة ما يسمونه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية.
5: شكرا لك عمر هواش، كنت معنا من طهران. نجوان سمري، يعني هناك اجتماعات الآن كما تقول هيئة البث الإسرائيلية، اجتماعات أمنية جارية حاليا لتقييم الوضع وبحث هذه المستجدات. أولا، هل رجح أي جديد فيما يتعلق بما يتم بحثه، لا سيما وأن هناك حديث عن ضوء أخضر تنتظره إسرائيل لبدء هذه الهجمات من جديد؟
8: إسرائيل تنتظر هذا الضوء الأخضر منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، بدأت تتحدث عن إمكانية استئناف القتال في إيران. هناك هناك رفع حاليا لحالة التأهب والاستنفار على الجانب الأمني والعسكري. الجيش الإسرائيلي وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية رفع حالة التأهب تحديدا في قطاع المنظومات الدفاعية للدرجة القصوى. وإن كان هناك مسؤول عسكري تحدث إلى وسائل إعلام إسرائيلية قبل قليل وقال إنه لم تطرأ أي تعليمات جديدة على قيود الجبهة الداخلية أو تعليمات الجبهة الداخلية، وإن حالة التأهب في منظومات الدفاعات الجوية في حالتها القصوى منذ أن تم الإعلان عن وقف إطلاق النار، بمعنى أن إسرائيل كانت مستعدة منذ اللحظة الأولى لاستئناف القتال. لكن مع ذلك مسؤول أمني إسرائيلي قال أيضا لوسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل مستعدة في هذه المرحلة العودة للقتال بشكل فوري في إيران، وهي تنتظر فقط ضوءا أخضرا من الولايات المتحدة. موقع ولا العبري يضيف أيضا إيمان بأنه خلال الفترة الأخيرة تم تحديد وتحديث وتوسيع بنك أهداف جديد لإسرائيل في داخل إيران، وبالتالي إسرائيل مستعدة من أجل البدء وتنفيذ غارات عمليا في داخل إيران وفقا لما كانت تحث عليه الإدارة الأمريكية وتدفع نحوه للإدارة الأمريكية. اجتماعات عقدها نتنياهو عمليا في الأيام الأخيرة الماضية وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، وهناك تقييمات للوضع الأمني هذا اليوم وفي هذه الأثناء أيضا مشاورات أمنية لمتابعة هذه التطورات في المنطقة. وهناك أيضا اجتماع للمجلس الوزاري المصغر حيث تم إبلاغ الوزراء بأنه سيعقد مساء الأربعاء. مسؤول سياسي إسرائيلي تحدث أيضا مع هيئة البث الإسرائيلية، وهذا ربما يلخص الموقف الإسرائيلي من إمكانية استئناف الحرب في إيران. قال إنه في حال قرر الإيرانيون التصعيد في المنطقة ومهاجمة إسرائيل فهذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية والعودة للقتال. بالتالي هذا ما تريده إسرائيل، أن يكون هناك حالة تصعيد في المنطقة، وهذا ما كانت تدفع باتجاهه منذ اليوم الأول بعد وقف إطلاق النار. كانت تقول طيلة الوقت بأنها لم تحقق الأهداف التي حققتها وكانت التي حددتها عفوا، وكانت بحاجة لمزيد من الوقت. وهذا الموقف يتم التجديد عليه في الأيام الأخيرة الماضية مع الانتقادات الواسعة في الجانب الإسرائيلي لحكومة نتنياهو بأنه لم يتم بالفعل تحقيق الأهداف التي دار الحديث عنها بداية الحرب على إيران، وحتى خلال المفاوضات الأخيرة التي جرت بين طهران وواشنطن في باكستان لم يتم إجمال الشروط الإسرائيلية المتعلقة باليورانيوم عالي التخصيب من جهة والشروط التي وضعتها إسرائيل، وكذلك فيما يتعلق أيضا بمنظومة الصواريخ البالستية. إيمان،
9: شكرا لك نجوان سمري مراسلة الجزيرة في فلسطين. أعود لك فادي منصور، وقد تحدثنا قبل قليل عن جديد هذه التصريحات الأمريكية، لكن كيف ينظر لهذا الوضع في واشنطن؟ يعني هذا الاحتكاك من جديد، ألا يخشى أن يعيد الوضع إلى مربع التصعيد من جديد؟
6: نعم إيمان، المسؤولون الأمريكيون المختلفون سواء على الصعيد السياسي في إدارة الرئيس دونالد ترامب مثل وزير الخزانة أو الرئيس الأمريكي نفسه، أو حتى المسؤولين العسكريين المعنيين بهذه العملية مثل قائد القيادة المركزية، يؤكدون على أن هذه العملية دفاعية ودوافعها إنسانية بحكم أن هناك عشرات الدول التي تواصلت مع الولايات المتحدة في مسعى لإخراج سفنها وبحارتها العالقة في مياه الخليج عبر مضيق هرمز. وبحسب قائد القيادة المركزية هناك 87 دولة تتواصل معها القيادة المركزية لحثها وحث الشركات التابعة لها لتنظيم حركة الملاحة والعبور عبر هذا الممر الضيق التجاري الذي تقوم الولايات المتحدة عبر قواتها المنتشرة في المنطقة بتوفير مظلة دفاعية لها متعددة الطبقات. وبالتالي الولايات المتحدة تقول أنها لا تريد التصعيد مع الجانب الإيراني، وأن ما تقوم به هو حماية حرية الملاحة مرة أخرى، بما أن هذا الأمر يتخطى التدابير التداعيات المرتبطة بسوق الطاقة، أيضا تتعلق بالأمن الغذائي وبالتجارة عبر تلك المنطقة وتجارة الأسمدة وأيضا شحن الأغذية من وإلى المنطقة، خصوصا أن الخطة التي وضعتها القيادة المركزية تأخذ في عين الاعتبار أنه خلال فترة ما حركة الملاحة عبر هذا الممر الضيق التجاري سوف تصبح بالاتجاهين، أي الخروج من مياه الخليج عبر مضيق هرمز وأيضا الدخول، أي الصادرات والواردات. لكن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم كان واضحا للغاية، هو وجه تحذيرا شديد اللهجة للجانب الإيراني وقال إن أي هجوم على السفن البحرية الأمريكية فإن إيران سوف تمحى من وجه البسيطة. بهذه اللغة واجه

0: قال هذه العملية التي تصفها بالدفاعية إعادة فتح ممر عبر مضيق هرمز وإن كان ببطء شديد. حتى هذه الساعة نعلم فقط بعبور سفينتين من أصل أكثر من 300 سفينة تتحدث عنها الولايات المتحدة في المنطقة. مقابل هذا هناك إشارات أيضا إيجابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول أن إيران بدأت تبدي مرونة أكبر، ذلك جراء الحصار، أن هناك تطورات إيجابية في المحادثات التي يجريها المبعوثون الأمريكيون مع الجانب الإيراني، لكن أيضا هذا الأمر ليس مفتوح زمني. الرئيس الأمريكي أيضا حذر إيران إما القيام وإبرام صفقة مقبولة له وإما العودة لاستئناف القتال، وهو قال إن القواعد الأمريكية مليئة بالعتاد والقوات الأمريكية جاهزة لهذا الأمر. لكن بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي حتى هذه اللحظة يحاول أن يستمر في الضغوط على إيران، تحديدا الضغط الاقتصادي من خلال استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، ولكن في المقابل سحب ورقة إغلاق مضيق هرمز من إيران. وإن كانت الخطوات حتى هذه اللحظة إيمان بطيئة، لكنها أيضا تقع في مساحة قد تؤدي إلى سوء التقدير، قد تؤدي إلى مواجهة.
1: نعم.
0: ورأينا
1: نعم.
0: اليوم في الاشتباك فادي. المحدود ما أطلقته إيران وما تصدت له البحرية والقوات الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك فادي منصور، كنت معنا من أمام البيت الأبيض في واشنطن. الآن للبحث أكثر والتحليل في هذه التطورات كلها معنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، معنا كذلك في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ومعنا الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، وكذلك معنا سينضم إلينا لاحقا بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك اللواء محمد، ونبدأ يعني التحليل من المنظور العسكري. ما الذي ترسمه لنا كل هذه المعطيات الأخيرة، هذه التطورات الأخيرة في صورة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المضيق؟
2: العسكرية عموما هي أحد الأدوات السياسية، يعني السياسة هي الأهم، هي التي تضع القرار، ويبقى في أدوات عسكرية، أدوات دبلوماسية، أدوات اقتصادية لتحقيق الأهداف. وبالتالي ما يحدث حاليا هي حرب استنزاف ما بين الطرفين، ربما تتصاعد طارة وطارة أخرى تهبط. دلوقتي احنا شايفينها منذ أمس في الحرب دي تتسم بخطوط حمراء، ما زالت يتحكم فيها خطوط حمراء ويتحكم فيها قواعد اشتباك، والطرفين يعلموا هذا منذ بداية الحرب، وكل طرف من وقت للتاني يحاول أن يستفز الطرف الآخر لكسر قواعد الاشتباك، ثم يقوم الطرف الآخر ببناء قواعد جديدة. ما حدث بالأمس، يعني العملية التي حدثت أمس الأمريكية لتأمين الناقلات في الممر، هي اختراق لقواعد الاشتباك أو محاولة لفرض قواعد الاشتباك.
1: أنا أسألك كثيرة. يعني هل ما زالت هذه الأطراف ملتزمة بقواعد الاشتباك؟
2: طبعاً.
1: وإنما هناك اختراق.
2: طبعاً. ما هو بتلتزم طول ما في رد ورد مضاد. ما تلتزمش لو طرف رد بقوة وفضل التزم الصبر الاستراتيجي اللي كانت إيران بتتبعه من ذلك، وبالتالي الطرف الأول يتمادى. يعني هي العملية التفاوضية بتعتمد على لازم يكون في تساوي في القوى وتساوي في المصالح عشان يبقى في وين سيتويشن. فيما يتعلق بالشق العسكري، احنا شفنا النهارده الرد كان عنيف والرد المضاد كان عنيف. الولايات المتحدة الأمريكية تريد ان تسلب إيران الورقة التفاوضية الأقوى، الورقة الوجودية، وبالتالي كانت إيران شرسة في رد فعلها، سواء بضرب ناقلة نفط إماراتية كلنا نرفض هذا الموضوع تماما، أو الهجوم على الفجيرة بأربع صواريخ ومسيرة، أو حتى محاولة لضرب مدمرة إيرانية. كل ده بترسم قواعد جديدة وبتفرض أمر واقع من خلال فرضت خريطة النهاردة، عملت خريطة تتجاوز في المساحة مضيق هرمز، وكأن بتقول أن كل هذه بتحاول أن توسع من سيادة إيران على منطقة أوسع كبيرة جدا.
1: نعم.
2: في اللغة العسكرية ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحرس الثوري هيتحكم في كل هذه المنطقة، ومن حقه أن يقوم بتفتيش كل أي سفينة هتدخل هذه المنطقة، أو ضرب أي سفينة هتدخل هذه المنطقة. إذن هنا حاول هو الآخر أنه يفرض قواعد اشتباك جديدة على الطرف الآخر. ساعتني بص في العملية العسكرية في عنفها إنها هل هتحسم لصالح مين، لكن ساعات تكون بداية لمفاوضات جديدة.
1: بداية لمسار
2: تفاوضي جديد.
1: تفاوضي جديد. سيد صديقيان، هل بالفعل يعني تقرأ هذه إيران هذه المعطيات؟

0: على هذا النحو الرؤية الإيرانية لهذا التصعيد الأخير إن صح التعبير، أو يعني هذه المعطيات، هذا المشهد الأخير، كيف تقرأه إيران؟
1: حقيقة هناك نوع من الغموض في كل هذه التطورات التي حدثت من بعد ظهر اليوم لحد الآن. الإيرانيون نفوا بأنهم استهدفوا الباخرة أو السفينة الكورية الشمالية،
0: رواية مختلفة تماما عن الرواية الأمريكية.
1: وحتى قضية استهداف القوارب الإيرانية، 6 أو 7 قوارب، الإيرانيون يقولون لم يستهدف أي قارب إيراني. وبالتالي هناك يعني عدد من الروايات، رواية أمريكية، رواية إماراتية، ربما عمانية أيضا، ورواية إيرانية. والوضع غامض جدا. الأمريكيون يتحدثون بأن الممرات فتحت في مضيق هرمز، وبالتالي هناك يعني مسار عبرت بعض السفن عبرت مضيق هرمز. وكل هذه التطورات لا يوجد وضوح لا من قبل الجانب الإيراني ولا من قبل الجانب الإماراتي والجانب الأمريكي أيضا، لأن الولايات المتحدة لم تلتزم الرواية الإماراتية سواء بالإدانة أو عدم الإدانة، وإنما الموقف الأمريكي غير واضح، يعني هو يعترف بالرواية الإيرانية أم يعترف بالرواية الإماراتية؟ إذا كان يعترف بالرواية الإماراتية، هل معنى
0: يعني
1: ذلك
0: طب أمام عدم الوضوح هذا أو ربما الغموض إن صح التعبير يعني في مواقف جميع الأطراف، يعني هل يمكن أن يكون جسد نبض لإيران؟ هل يمكن أن يكون سلب إيران أو سحب ورقتها الأقوى وهي مضيق هرمز، وربما يعني الانتظار ورؤية ما ستفعله إيران؟
1: يعني الآن نحن أمام روايات متعددة واحتمالات أكثر. أنا أعتقد بأننا يجب أن يعني نأخذ كل الاحتمالات بنظر الاعتبار. وبالتالي الآن يعني الزمن حساس جدا، وبالتالي هناك حديث عن برنامج لإنهاء الحرب، عن برنامج للعودة إلى طاولة إسلام أباد، وهناك كل الاحتمالات واردة. البعض الآخر، هناك معلومات تقول بأن مثل هذه التطورات التي بدأت إيران ربما أرادت استباق التطورات التي ربما تكون هذه الليلة أو ليلة أو يوم غد. وبالتالي أنا أعتقد بأن وفق هذا الإطار الغامض الآن تكون كل الاحتمالات واردة في هذا المجال.
0: أمام هذا التناقض دكتور صالح المطيري في الروايات، ويعني الذي يتزامن أيضا مع الحديث عن العودة إلى طاولة المفاوضات في إسلام أباد، والرد على المقترح الإيراني، والرد على المقترح البنود الأمريكية، كيف يمكن قراءة كل هذا المسار؟
2: أولا أستاذ إيمان، يعني وصف أي عملية بأنها عملية إنسانية ما ينفي وجود أنه قد يكون وراءها أهدافا عسكرية وسياسية أخرى، وجس نبض وهي جزء
0: تقصد الخطوة
2: من
0: الأمريكية، قالت بأنها دفاعية بأهداف إنسانية،
2: دفاعية بأهداف إنسانية بتوقيتها بليلة الرد الأمريكي على المقترح الإيراني. فصرنا احنا بين مقترح وتعديل المقترح، وهذا الوضع أو البيئة كما تسمى البيئة الخانقة أو المتوترة التي نتجت لا اتفاق ولا حرب. فبالتالي الكل يريد أن يكسر هذا الجمود بطريقة ما. وأنا كنت أظن بأنه هذا يعني هذه الخطوة محسوبة أو هذا الاحتكاك محسوب، لكن دعيني أطرح بعض التساؤلات، لأن حتى الحرب منذ بدايتها هي ربما طرحت أسئلة أكثر من الإجابات. لماذا لم تنفي إيران حتى هذه اللحظة وهي تنفي كل شاردة وواردة؟ حتى الزوارق الصغيرة نفت استهدافها، بل
0: ونفت كان هناك موقف إيراني نفت
2: بالزوارق، لكن لم تنفي استهداف دولة الإمارات الذي أكدته، وهذا ما أشير له. وكذلك استهداف كما جاء على وكالة الأنباء العمانية لمبنى سكني، مبنى مدني تابع لشركة النفط العمانية في الأراضي العمانية، تم استهدافه وحصل حريق. ثم هناك أخبار عن استهداف ناقلة أيضا كورية. أنا أعيدك إلى بعض الشواهد التي تزعزع الثقة حقيقة، وليسمح لي الدكتور صادقيان
0: ربما
2: بذكرها.
0: يعني لأهداف أو ربما بسبب عدم الوضوح، وضوح الصورة حتى يعني
2: نعم. بعد الهدنة استمرت الاستهدافات لدول المنطقة، الكويت تحديدا ودولة الإمارات. وبعد الهدنة التي أعلنت في أبريل الماضي، وحتى برر الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيين بأنه ربما هناك بعض القوة للحرس الثوري لم يصلها.

0: أمر الهدنة. وأعطيك أمر آخر، هناك ناقلتين هنديتين تم استهدافهم من قبل البحرية الإيرانية، وكان القبطان ينادي ويقول لهم بأنه لديه تصريحا بالمرور، ثم جاءت الرواية الإيرانية بعد ذلك مختلفة لأنه نفت أن يكون لديهم تصريحا بالمرور ثم أو تنسيقا، ثم ذكرت رواية أخرى بأنه أراد هذا الحرس الثوري أن يبعدهم عن الألغام. فأنا باعتقادي لو كانت إيران متيقنة بأن هذه الاستهدافات ليست من إيران أو من جهة إيران كما حصل مثلا على الجانب التركي في بداية هذه الحرب، وبعد ذلك صرح وزير الخارجية التركي بأنه لم يقتنع فنيا بما ذكره الإيرانيون بأن هذه الصواريخ لم تكن من الأراضي الإيرانية. فأنا أعتقد تعودنا على يعني ربما أن المسيرات أحيانا تسمى بالضربات التي لا أب لها، يعني ممكن إخفاءها أو عدم تبنيها. أنا يعني بالتأكيد أعتقد،
1: يعني أنت تقول دكتور صالح يعني عدم الوضوح أو عدم التأكيد أو النفي هو لمسألة وضع ارتباك في الصف الإيراني.
0: هي جاءت لأنه من السهل استهداف دول الخليج، يعتقد الإيرانيون أفضل من أن يستهدفوا قطعة بحرية أمريكية لكسر الإرادة الأمريكية أو لصياغة خطاب للشارع الإيراني والخارج أيضا بأنهم كسروا هذه العملية وإن جاءت بخلاف إنساني دون التكلفة العالية إذا ما استهدفوا أي من الناقلة أو القطع البحرية، مع التأكيد بأن وكالة أنباء إيرانية قالت بأن استهدفت قطعة. أنا لا أشكك، لكن لا أقتنع بأن العالم كله لم يروي هذه القصة ما عدا إيران أنهم استهدفوا فرقاطة أمريكية. فبالتالي استهداف موانئ أو أهدافا ثابتة في دول الخليج أسهل لهم وسيحرك المياه ظنا منهم بأنه سيكسر هذا الحصار المقابل.
1: ليست الرواية الوحيدة التي فيها لغط، يعني هناك أيضا مرور السفينتين لا مرور للسفينتين كما تقول إيران، يعني هناك صورة ملتبسة ومتناقضة في أكثر من حدث. هل يمكن أن يكون احتمال دكتور صالح المطيري بأن هناك يعني بالفعل ارتباك لدى الصفوف الإيرانية، عدم وصول الصورة واضحة لبعض القوى يعني الإيرانية هي السبب أمام هذا يعني التأخر على الأقل في التأكيد أو النفي؟
2: الحالة اللي احنا فيها حالة حرب، حالة حرب، يعني لا يجب أن يكون هناك صراع على السردية، من يملك السردية؟ حالة حرب يعني متاح فيها الكذب، متاح فيها إخفاء الحقائق. إسرائيل الدولة اللي بتقول أنا أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة، ممنوع أي حد يصور في حالات الحرب، هي السردية واحدة، هي تريد أن تملك السردية. وبالتالي في حالات الحرب استخدام الأداة الإعلامية والتصريحات ما بين كل طرف لها أهداف استراتيجية، يعني ليست ارتجالية بشكل كبير ولكن لها أهداف استراتيجية. عندما يقول أنه ضرب فرقاطة أو اثنين أو ثلاثة لها تأثير سواء في الداخل لرفع الروح المعنوية أو تأثير لخفض الروح المعنوية للعدو، إخفاء الحقائق في أمور كثيرة جدا. الضربات ما اللي بيضربها الأمريكان في الداخل الإيراني كانت تخفى حتى الآن، إحنا حتى الآن لا نعلم الخسائر الإيرانية قد إيه، حفاظا على الداخل الإيراني وحفاظا على القوات
1: وحفاظا على التعتيم.
2: بالضبط كده، يبقى إذن في حرب السردية مقبولة في فترات الحرب، ودي جزء من حرب نفسية بتدار مع الحرب العسكرية من أول يوم، سواء إعلامية أو حرب نفسية.
1: وقد قامت إسرائيل بذلك أيضا خلال الحرب،
2: كل نعم. العالم حتى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم لكن في أكاذيب كثيرة جدا في خطابها، يعني وكلام غير واضح. حتى البيانات اللي كان بيقولها الرئيس ترامب في بداية الحرب لو حضرتك تتذكري كان يتحدث عن القضاء الكامل على منظومة الصواريخ، 92% من الصواريخ الإيرانية.
1: وهناك تصريح أيضا اليوم لترامب يقول بأنه يعني تم إغراق 7 زوارق وأن إيران لا تملك أي منها.
2: تمام، ساعات يفسروا بقى، طب ترامب تصريحاته الرئيس ترامب بتربك الرأي العام الدولي لأن بها الكثير من التناقضات. طب هل الإدارة الأمريكية هتسيب الرئيس ترامب كده بقى فيه تناقضات؟ لا، بتبقى ساعات نوع من التكتيك التفاوضي، بمعنى ان هو يصعد يفرض انتصار للولايات المتحدة الأمريكية، يزيد الضغط على الطرف الآخر، يربك الرأي العام، وجزء من خداع استراتيجي. يعني ممكن واحنا بنتحدث نلاقي في ضربات أخرى أو في تصعيد أخرى، ده جزء من خداع استراتيجي.
1: طيب جزء من خداع استراتيجي، دكتور محمد صدقيان يعني تحدث تقول أنت الذي أشرت إلى عدم وضوح الصورة، لكن إلى أي مدى يمكن أن يكون كسر للجمود العسكري ورفع السقوف السياسية؟
3: هذا الاحتمال وارد في ظل أجواء الحرب التي تخيب تحديدا

0: على منطقة مضيق هرمز، لكن دعيني أشير إلى ما تفضل به الدكتور صالح. الإيرانيون نفوا أن يكونوا قد هاجموا الإمارات، وقالوا بأن ليس لدينا أي برنامج، كما أنهم نفوا بأن 6 قوارب استهدفت من قبل القوات الأمريكية. وبالتالي عندما أقول بأن يعني الإيرانيين عندما على أقل تقدير أنه يلتزموا جانب الصمت، لكن الآن قالوا بأننا لا نملك أي برنامج ولا استهدفنا أي مواقع. الآن تبدو هناك ربما تكون هناك نظرية أخرى أو احتمال آخر، ربما أن تكون جهات أخرى هي التي
1: الطرف الثالث.
0: نعم،
1: الطرف الثالث يعني
0: طرف ثالث، والطرف الثالث ليس من داخل إيران، يعني ليس من باب التعكير المفاوضات من داخل إيران، ربما يكون من طرف آخر. يعني هناك الجانب الإسرائيلي موجود، لا زال هو يتمتع بقدرة أن يستهدف، وهي طائرات مسيرة وهي تطلق من أي مكان. وربما الجانب الأمريكي، القوات الأمريكية لا أدري، وهي أجواء حرب كما تفضل به اللواء محمد. وبالتالي أنا عندما أقول بأن كل الاحتمالات ممكنة بسبب هذه الأجواء التي تخيم على مضيق هرمز، وتخيم أيضا أجواء السلام أيضا التي تتزامن مع هذه الأجواء بناء على المعلومات التي ذكرتها قناة الجزيرة يوم أمس.
2: نعم، انضم إلينا أيضا في هذا الحوار بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. أهلا بك سيد روف. يعني ترامب كرر مرارا وكررها اليوم أيضا، إما أن يتفاوض أو يبرم اتفاقا الإيرانيون أو نعود لمسارات التصعيد كما قال. ما الذي يريده ترامب من هذه الخطوة وهذا التصعيد اليوم؟
3: ما يريده هو أن تتخلى إيران عن رغبتها بأن تصبح قوة نووية عالمية، وأن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، وأن تتوقف عن تصنيع وعن البحوث لتصنيع صواريخ البالستية بعيدة المدى، والتوقف عن دعم الوكلاء الإرهابيين في المنطقة، وأن يفتح مضيق هرمز وهو ممر مائي دولي. هذا ما أراده اليوم ويوم أمس والأسبوع الماضي وفبراير ويوم غد أيضا.
2: هو واضح ومفهوم ما يريده ترامب، لكن من خلال اتخاذ كل هذه الخطوات ويعني القول بأننا فتحنا مسارا في مضيق هرمز، والتصريح بأننا أغرقنا تلك الزوارق الإيرانية، لم يعد هناك أي شيء تملكه إيران، يعني ما الهدف من وراء كل هذه التصريحات؟
3: أعتقد أنه يخطر الجميع من خلال هذه التصريحات أنه إذا ما لم نصل إلى مفاوضات حقيقية. في الحقيقة أنا كنت أتابع مع واشنطن في خلال فترتي بعد الظهر لكي أحصل على أي تأكيد بخصوص
2: الرد. هذا هو السؤال، يعني ونحن بانتظار الرد الأمريكي والرد الإيراني، وهناك مسار يعني تفاوضي جار على بالتزامن مع كل هذه الخطوات، هل بهدف كسر جمود عسكري ورفع السقف السياسي وله علاقة بما يجري سياسيا الآن دبلوماسيا؟
3: كما كنت أقول، أعتقد أنه يخطر ويحذر الجميع أنه إذا ما حاولت إيران أن تمس بمشروع الحرية، وإذا ما حاولت أن تستخدم القوة لاعتراض العملية الأمريكية لمرافقة السفن من دول أخرى عبر مضيق هرمز، سوف يكون الرد عسكريا. ويبدو أنه مع مرور كل ساعة وكل يوم إرادة الرئيس بتصعيد هذا الرد ترتفع، وبالتالي أعتقد أننا في صدد قول التالي: إذا ما صعدت إيران الرد لن يكون متماثلا من جانب.
2: دكتور صالح، أمام أي سيناريوهات يضعنا كل ذلك؟
1: نعم، ما في شك إيمان أنه مغلق جدا هذا الوضع، وأكثر المخاوف أن تتوسع هذه الحرب إقليميا. لكن دعيني أقول لك شيء، يعني أنه ربما العملية كلها هذه التي أطلقها الرئيس ترامب ربما أقول لها استخدام مزدوج كأمثلة كثيرة. مثلا عندما ذهبت القوات للتدخل في كوسوفو كانت أيضا ضمن حملة إنسانية.

0: كأنها تدخلت عسكريا فيما بعد، وهناك العديد من الشواهد بأنه ربما يكون حتى إن كانت هذه الحملة بشعار إنساني ربما يكون لها أيضا أهدافا أخرى سواء سياسية أو عسكرية. أو
1: هو قال لدينا أفضل معدات وقواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم ويمكننا استخدامها وسنفعلها إن لزم الأمر. يعني تحدث أيضا عن الكثير من المدمرات في المنطقة كما
0: ما في شك، هذه حقائق. يعني مبالغ أو لم يبالغ، الجيش الأمريكي هو أعظم جيش، ما في شك في هذا الكلام، ومن يقول غير ذلك بالتأكيد يجب أن يراجع حساباته الآن في موازين القوة. لم يتحدث أحد بأن ميزان القوة العسكرية هو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. أي الوقت الآن ودقة الحصار وتأثير الحصار ومن يرمش أولا أو من يصرخ أولا هي قضية أخرى مختلفة الآن. لكن دعيني أنا أتنبأ أو أتوقع شيئا، يعني التنبؤ ربما في السياسة أو في الأمر العسكري الآن صعب جدا، لكن هي محاولة تغيير وضع قائم. الاتفاق لا حرب هي مرهق ومغلق في نفس الوقت، والاحتكاكات حتى وإن كانت محسوبة ربما ستؤدي بسوء التقدير إلى أوسع من ذلك. فأنا اليوم هذه الضربات مثلا التي وجهت إلى دولة الإمارات، وأعلنتها دولة الإمارات صراحة بأنها صواريخ موجهة من إيران، وكذلك الاستهداف الذي حصل في مسقط. أنا هنا لا أتحدث بس في كلمة سابقة حتى لا يكون هناك لبسا أستاذ إيمان، بأنه في الحرب صحيح الخطاب التعبوي والشعبوي ربما مسموع، أيضا الخدعة في الحرب واردة، لكن نحن نتكلم عن شيء مختلف تماما عندما نقول بأن سواء تبني مثل هذه الضربات أو نفيها هي ليست خداعا وليست تعبوية أو شعبوية، هذا أمر واقع. إيران تنفي كل شيء صغيرا كان أم كبيرا. هذه الضربة الآن الموجهة نحن بانتظار، هل تدعو إيران إلى تشكيل لجنة مثلا كما طالبت مع تركيا أو دعت لما استهدفت الأجواء التركية؟ لننتظر.
1: أشكرك الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية. شكرا لك بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وأشكرك أيضا اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. شكرا. نتابع الآن مزيدا من تسليط الضوء مع الزميلة السي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تناقش الوضع في مضيق هرمز في ظل عملية مشروع الحرية وتأثيره على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. الليلة مع بدء واشنطن مشروع الحرية لاستئناف الملاحة التجارية في مضيق هرمز، هل ينجح الضغط الميداني في تخفيض أزمة هرمز أم يدفعها إلى تصعيد ينعكس مباشرة على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مواقفهما تتجلى في التصريحات المتباينة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديث مع فوكس نيوز إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مهددا باستئناف العمليات القتالية إن لم تبرم إيران اتفاقا بحسن نية على حد تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية بدورها كانت قد قالت إن مدمرات الصواريخ الموجهة باتت في الخليج بعد عبورها المضيق دعما لعملية الحرية. في المقابل ينفي الحرس الثوري الإيراني الرواية الأمريكية ويصف ادعاءات واشنطن بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز بأنه لا أساس لها وبأنها كاذبة، محذرا من أن أي تحركات تخالف مبادئه المعلنة ستواجه مخاطر وأن السفن المخالفة سيتم إيقافها بالقوة. إذن تصريحات متباينة تكشف مشهدا ميدانيا ضبابيا في مضيق هرمز في اليوم الأول لمشروع الحرية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية لمحاولة الكشف عن ضبابية هذا المشهد ونفهم أكثر معك صهيب، ما الذي يجري في المضيق اليوم منذ الإعلان عن انطلاق هذه العملية الأمريكية؟
3: لكل رواياته إلسي، نتحدث عن رواية إيرانية تقول أنها لا تزال تسيطر على المضيق ولم يمر أي سفينة، ورواية أمريكية تقول بأن هناك مرور للسفن وأنه تم اختراع إن صح التعبير مسار بديل. ما الذي يجري الآن في مضيق هرمز؟ ونحن نتحدث أيضا عن هجمات فعلت خلال الساعات القليلة الماضية، وعن خريطة جديدة نشرها الحرس الثوري بما يقول إنها محاولة للسيطرة على المضيق أكثر وأكثر. الحرس الثوري الإيراني نشر صورة اليوم وقال بأن هذه الصورة بهذا الشكل، هذان الخطان اللذان سيمنع على أي من السفن التواجد داخل هذه المناطق، وبالتالي يدفع الحرس الثوري بمئات السفن، لأننا نتحدث عن أكثر من 850 870 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار. يدفع الحرس الثوري بالسفن لمغادرة هذه المنطقة ويمنع أيا من الدخول إلى هذه المنطقة، بمعنى أنه يشدد الخناق ويوسع مساحة السيطرة. بعد أن كانت السيطرة بهذا الاتجاه في هذه المنطقة بين لارك، جزيرة دارك وجزيرة قشم والأراضي العمانية بهذا الاتجاه، يوسعها أكثر بكثير من مساحة المضيق. الآن ما الذي يحصل؟ بحسب الرواية الأمريكية فأنه تم إزالة الألغام من مسار محدد، وتم إدخال فرقتين عسكريتين إلى هذا المسار، وتم تحريك سفن تجارية. أين هو المسار؟ لا أحد يعلم. نحن نعلم بأن هذا هو المسار الطبيعي للسفن داخل مضيق هرمز ذهابا وإيابا، وهذا هو المسار الذي دفعت به إيران بين لارك وقشم للسفن للتحرك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم دخلوا إلى المضيق وخرجوا منه، أو تحركوا في المضيق بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن نتحدث عن مسار جديد فعله أو فتحه الأمريكيون. أين هو هذا المسار؟ لا أحد يعلم. وبالتالي هنا يقول الإيرانيون في المقابل أنه لم يتم التحرك في المضيق. كانت هناك بعض المناوشات، الإيرانيون أرسلوا صواريخ تحذيرية باتجاه فرقتين، قالوا أنهم أصابوهما، الأمريكيون قالوا أنه لم تصب أي من الفرقتات، ولكن نحن نتحدث عن قدرات أمريكية كبيرة للغاية في المنطقة. نتحدث عن هذه المجموعة التي لم تجتمع منذ عام 2003 في المنطقة. في المقابل نتحدث عن الزوارق والقدرات الإيرانية في المنطقة، والتي يقول الإيرانيون أو يخشى الأمريكيون صح التعبير منها. يركز دونالد ترامب مثلا في تصريحاته على الزوارق السريعة، والقيادة المركزية الأمريكية تقول أنها دمرت عددا منها. نتحدث عن أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الحديث عن تلغيم المضيق والدفع بكاسحات ألغام، والحديث أيضا عن الغواصات والصواريخ الساحلية. وبالتالي نتحدث عن حرب غير متكافئة صحيح بالمعنى العسكري، ولكن لكل قدراته الآن ولكل روايته الآن فيما يتعلق بالمضيق.
2: تماما، لأنه ما يقول الطرف الإيراني أنه يحصل ينفيها الطرف الأمريكي والعكس. أشكرك صهيب العصا، وكما ذكرت إذن تطورات متلاحقة نحاول أن نفككها وأن نضعها في سياقاتها في إطار ما يجري. مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، مرحبا بك دكتور محجوب الزويري. ولكن نفكك بداية أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر العزلة أو ظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا أو استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها إنسانية وتجارية. دكتور محجوب، لو بدأنا من الولايات المتحدة، ما التحدي من وجهة نظرك التي تواجهها أمريكا في إنجاح هذه العملية؟
4: التحدي الأساسي هو إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على فتح المضيق بدون أي دخول مواجهة عسكرية وبدون مساعدة أي طرف آخر. واضح تماما إلسي أننا نحن أمام سيناريو أعد له الأمريكيون في الأسابيع الماضية. دعينا نضع بعض النقاط بجانب بعضها البعض. الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه سنفتح المضيق لوحدنا، سنرسل قوات كاسحات الألغام، وسيمكننا تحقيق ذلك دون مساعدة دولية. نحن عرفنا أيضا هناك مجموعة من القوات والقطع البحرية توجهت إلى منطقة الخليج وتحديدا إلى المناطق المغلقة في الأسابيع الماضية. هل كان هناك خداع استخباراتي أن الولايات المتحدة فعلت كل ذلك دون مشاورة مع قوى أخرى؟ قد يكون هذا السيناريو وارد. إذا كان هذا ما جرى واضح أن الأمريكيين نجحوا في فتح مسار معين في المضيق، وهذا المسار سموه أو اعتبروه عملية إنسانية. نحن نعرف هناك 30,000 إنسان الآن على القطع المرودة في المضيق، ولدينا أكثر من 400 ناقلة تحمل نفط، وبالتالي هناك عمليا مجتمع كامل الآن يعيش في المضيق المحاصر. ولذلك هذه العملية على وصفة إنسانية بقصد إعطائها شرعية. إذا كان الرئيس الأمريكي نجح فتح هذا المسار، معنى ذلك أنه يمكنه أن يفرض شروط أخرى على إيران في الاتفاق المزمع عقده مع طهران.
2: وبالنسبة لإيران، كيف يمكنها أن تحافظ على هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، التي كما هو واضح تستخدمها في المفاوضات؟
4: هو السيناريو الوحيد هو إدامة حالة الرعب، بمعنى آخر أن تنشر أن هناك ألغام في المضيق، وأن هذه الألغام قد تهدد سلامة السفن، وأيضا التدخل العسكري ومضايقة هذه القطع البحرية في المضيق عبر مساءلتها، إعادة توجيهها، دفعها إلى التراجع. كل هذا يجري، وبالتالي يزيد فوضى على فوضى في المضيق، ويجعل السفن غير قادرة على استكمال طريقة سواء بالدخول للخليج أو الخروج منه.
2: الحديث مؤخرا لترامب في الساعات الماضية عن أن إيران ستباد في حال هاجمت السفن الأمريكية، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يقرن القول بالفعل؟
4: هذا أنا أربطه بحديثه عن تدمير الحضارة الإيرانية. هذه الطريقة والستايل لترامب، إذا عندما يكون منخرط في عملية كما يقال يريد تحقيقها مع إيران، يأتي معها جملة من التصريحات التي هي ثقيلة العيار، ومنها هذا الموضوع، موضوع الإبادة. وموضوع الإبادة الحقيقة يعني هو يطلق لأنه يعرف أو يهدد أنه هناك قطعة بحرية قريبة في محاصرة الموانئ. خلينا أنبه إلسي أنه في كثير من القطع البحرية الموجودة في محاصرة الموانئ الإيرانية قد أعادت موضوعها في 24 ساعة الماضية.
2: بناء على هذه المعطيات دكتور محجوب، رسمنا معك 4 مسارات لتأثير مشروع الحرية على التفاوض بين واشنطن وطهران. المسار الأول يتمثل في ضغط أمريكي ناجح يدفع إيران إلى خشية خسارة ورقة هرمز، وبالتالي الذهاب إلى صفقة سريعة تضمن لها الاستفادة من هذه الورقة قبل تآكل قيمتها التفاوضية. أما المسار الثاني فهو فشل الولايات المتحدة في إنجاز العملية ميدانيا أو عجزها عن تأمين عبور مستقر وآمن، ما يؤدي إلى تكثيف المحاولات لفتح المضيق دبلوماسيا عبر صفقة بدل فرض الأمر الواقع بالقوة. أما المسار الثالث فيتمثل في احتكاك عسكري محدود أو حوادث غير متوقعة، بما يعيد الأطراف إلى تجميد الوضع كما كان قبل إعلان مشروع الحرية، ويزيد الحذر في التفاوض دون إسقاطه بالكامل. المسار الرابع هو احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى سقوط المسار الدبلوماسي وعودة الأزمة إلى المسار العسكري المفتوح، وهو مسار أقل ترجيحا لكنه يبقى قائما إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة. دكتور محجوب، هنا نسأل، يعني في كل هذه الاحتمالات والمسارات المطروحة، كيف يمكن العودة الآن إلى العملية الدبلوماسية لمحاولة إيجاد حل لهذه الحرب؟
4: بين سعي إيران للتفاوض وسعي أمريكا للتفاوض هناك علامة فارقة، وهي قدرة أمريكا على إنجاح ما تفعله الآن. عدم قدرة أمريكا على إنجاحه بسبب عوامل الجيوسياسية، عفوا العقبات تخلقها إيران في المضيق، قد تجبر الولايات المتحدة على العودة لخيار السلام، لأنه ليس لدينا دليل إلسي أن الولايات المتحدة تريد العودة إلى أي نشاط عسكري بأي حجم من الأحجام المتوقعة، وبالتالي قد تضطر الولايات المتحدة إلى القول نجرب هذا ثم نذهب إلى مسار التفاوض. الطرف الإيراني أيضا معني بأنه لا يدخل في مواجهة عسكرية، لأنه يعرف أنه هذا سيعني مزيدا من التدمير لقطعه البحرية، مزيد من التدمير لبنية التحتية، والأهم من ذلك مزيد من الهجمات على.
2: وفي حال نجحت العملية الأمريكية،
4: إذا نجحت العملية الأمريكية سنكون أمام مسار تفاوضي اليد العليا فيه للولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وبالتالي أن تفرض قدرا أكبر من شروطها على إيران.
2: طيب، وفي ظل هذه التهديدات والتهديدات المتبادلة التي نسمعها وتتكثف في الساعات الماضية، ما احتمالات التصعيد أو العودة إلى الحرب؟
4: أنا أراها قليلة ويعني منخفضة جدا. السبب في ذلك أنه إعادة التموضع العسكري التي حصلت للطرفين في الأسابيع الماضية كانت واضحة، والعودة التي عادتها الولايات المتحدة والأرقام التي تتحدث الولايات المتحدة عن خسائر وتأثير على القطاع الاقتصادي وعلى قطاع السيارات وعلى قطاع النقل وعلى كل القطاعات في والانتخابات كلها تقول أن العمل العسكري لن يكون مجزيا للرئيس إلا سيناريو واحد، عمليات عسكرية محدودة لا تتجاوز ساعات فقط، وهذا التقييم جرى جس قبل ساعات تم الإعلان عنه.
2: ما خطورة الاحتكاكات الآن التي تشهدها المنطقة وما إمكانية تطورها وانعكاسها أيضا على المسار الدبلوماسي؟
4: هذا إلشي نسميه الفوضى في الحرب، وشيء يعني ملفت الانتباه. الحرب كلها فوضى، لكن هذا مشهد الفوضى في الحرب. بعبارة أخرى الأطراف تتحرش ببعضها عمليا في الميدان، وبالتالي عمليات ضبط النفس مهمة جدا. أحيانا قد كما يقال لا يمكن ضبط المشهد وبالتالي ندخل في مواجهة، لكن واضح تماما حتى الآن أنه الطرف الأمريكي والإيراني يذهبون في مرحلة من الصدام ثم يعودون بسرعة لأنهم يعرفون أن الأثمان مكلفة، خاصة أن الحرب القادمة لن تكون حربا قابلة للحساب، بالعكس يكون فيها تدمير ممنهج وقاسي. شكرا لكل طرف.
2: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: الآن معنا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور، معنا كذلك من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أبدأ معك فادي من جديد، وقد مررنا قبل قليل على جملة من التصريحات على لسان ترامب فيما يتعلق بهذا المشهد الذي ورد اليوم وهذه المعطيات الجديدة في المنطقة، هل هناك المزيد منها أو موقف مختلف أو يعني المزيد من هذه التصريحات من قبل البيت الأبيض؟
5: نعم، ننتظر على رأس الساعة حدث مرتبط بإدارة الأعمال هنا في البيت الأبيض، وهو فعالية مفتوحة أمام الإعلام، ونتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتطرق إلى مواضيع مختلفة منها موضوع إيران. لكن كما أشرت إيمان، آخر تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه فيها إنذارا شديد اللهجة لإيران بأنها في حال حاولت التدخل في مسألة حرية الملاحة أو مهاجمة السفن الأمريكية فإنها سوف تمحى من على وجه الأرض وفق تعبيره. هذه التصريحات التحذيرية أيضا أرفقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببعض اللهجة الإيجابية عندما قال إن إيران تبدي مرونة، وعزى ذلك إلى مسألة نجاح القوات الأمريكية في فرض هذا الحصار على إيران، لكنه حذر أيضا إما التوصل إلى صفقة مرضية للولايات المتحدة من الجانب الإيراني أو العودة للاستئناف للقتال. من ناحيته إيمان، قائد القيادة المركزية وفي تقييمه لما تقوم به القوات الأمريكية دعما لما يسمى بمشروع الحرية، قال إن القوات الأمريكية عمليا تعمل على مسارين وفي عمليتين منفصلتين لكن متزامنتين، الأولى فرض الحصار على الموانئ الإيرانية من خلال تواجد القوات الأمريكية في خليج عمان من ناحية، ومن ناحية ثانية فتح هذا المسار التجاري الضيق أمام حركة التجارة ومن أجل تأمين عبور السفن التجارية العالقة في مياه الخليج. وقال إن الولايات المتحدة تتكبد هذه المخاطر نيابة عن المجتمع الدولي، وفي إشارة إلى ربما ما تريده الولايات المتحدة من الدول الأخرى للمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، قال إن القوات الأمريكية قدمت اليوم نموذجا بتوفير الحماية لعبور سفينتين ترفعان العلم الأمريكي عبر مضيق هرمز بنجاح، وقال إن القوات الأمريكية في المنطقة تصدت لنجاح لهجمات من قبل الحرس الثوري الإيراني عبر المسيرات وصواريخ كروز، وقامت بإغراق 6 زوارق أطلقتها إيران من أجل التدخل في مسألة حرية الملاحة. وهو وفق تقييمه الولايات المتحدة تمتلك الأفضلية في تلك المنطقة وتتفوق عسكريا. نعم. وأشار إلى وجود نحو 15,000 جندي يدعم هذه العملية بالإضافة إلى الأصول البحرية والجوية. إيمان،
1: عمر هواش، تطرقت قبل قليل إلى رواية إيرانية متناقضة تماما مع الرواية الأمريكية، هل وردت أي انطباعات على هذه اللهجة الأمريكية التي وردت على لسان ترامب اليوم؟
6: نعم إيمان، حتى الآن لا، لكن عادة الإيرانيون يقولون أن هناك تناقض أمريكي واضح بين ما يصرح به المسؤولون على رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبينما ما يقدم على طاولة المفاوضات. هناك الآن تصعيد عسكري واضح بين طهران وواشنطن في المياه الخليجية، هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتراب السفن العسكرية الأمريكية لهذه المسافة من المياه الإيرانية ومن مضيق هرمز، وهذه أيضا المرة الأولى التي تطلق فيها إيران النار الحية قرب تلك السفن منذ بدء وقف إطلاق النار بين الطرفين. هذا التصعيد هناك من يقول هنا في طهران أنه قد يمتد إلى مناطق أوسع في المياه الخليجية، إلى مضيق باب المندب ربما أو حتى إلى مياه البحر الأحمر. ولا ننسى إيمان أن هذا التصعيد، هذه المحاولة الأمريكية لدخول مضيق هرمز تأتي بينما لا يزال يدرس الإيرانيون الرد الأمريكي على مقترحهم السياسي لأجل المفاوضات وإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق. المقترح أو الرد الأمريكي يدرس الآن على طاولة مجلس الأمن القومي الإيراني، لذلك هنا في طهران من يقول أن هذه الخطوة الأمريكية من شأنها أن تؤثر وتنعكس سلبا على رد إيران المتوقع على الرد الأمريكي. إذا نتحدث هنا عن تصعيد عسكري يقابل بمسار دبلوماسي لا يزال ساريا بين الطرفين. هنا في طهران نفيت كل ما الأنباء التي جاءت من قبل الأمريكيين لا بشأن مضيق هرمز، يقول الإيرانيون أنه لا يزال مغلقا أمام السفن العسكرية لا سيما الأمريكية وأمام السفن التي ترفض الامتثال للتعليمات للقوات المسلحة الإيرانية. أيضا يؤكد الإيرانيون أن ما صدر عن القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية من إغراق زوارق إيرانية ليس له أي صحة وأنها مجرد إدعاءات كاذبة وفق ما ذكر مسؤول عسكري رفيع للتلفزيون الرسمي الإيراني.
1: نعم أشكرك.
6: إيران لا تزال تؤكد على تمسكها بمضيق هرمز
1: الجزيرة كورقة
6: يمكن تضغط عليها.
1: نعم.
6: طاولة المفاوضات
1: من طهران عمر هواش، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى برنامج نقاش الساعة مع عبد القادر عياض.

مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا بين التساؤلات والاحتمالات، ونترك كالعادة لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنع مساراته. هل أرادت واشنطن اختبار حدود رد الفعل الإيراني بعمليتها في خليج هرمز؟ أم أن الأمر قد تجاوز الاختبار إلى الدخول في مرحلة جديدة من هذا الصراع المنذر بالعودة إلى التفجر من جديد؟ فما كان تأنيا أمريكيا طوال الفترة الماضية في الاقتراب من المسارب الضيقة لمضيق هرمز أنهته وبسرعة عملية الحرية، وما صاحبها من تناقض بدا محيرا في رواية ما حدث، وكأن الصبح لم يصبح ولن يصبح ليتضح ما جرى بالفعل. فبينما تقول الولايات المتحدة إن سفينتين تحملان أعلامها عبرت هرمز وإنها فتحت بالفعل مسارا في المضيق لتأمين الملاحة عبره، وإنها أغرقت زوارق إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية، تنفي من جانبها طهران كل ذلك وتصفه بالكذب، بل وتؤكد أن المضيق تحت سيطرتها وأن هذا ما سيكون عليه الوضع مهما فعل الآخرون. في الإمارات حدث ما يتجاوز حتى قواعد الاشتباك المختلف عليها هذه في مضيق هرمز، هجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، تقول الإمارات إنها أصابت منشأة نفطية في الفجيرة. يقفز إلى الواجهة السؤال الأكثر إلحاحا، هل عادت الحرب بالفعل؟ وهل ما شهده يوم الاثنين هو خطأ إيران الأكبر في تاريخها الذي سيقودها إلى الإبادة من على وجه الأرض بحسب وصف الرئيس ترامب؟ أم أن ما حدث مجرد تطور يمكن احتوائه في سبيل التوصل إلى اتفاق ممكن؟ لم ينسى ترامب التذكير به حتى في خضم هذا التوتر. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا، وأرحب بهم تباعا. الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، هيام نعواس المستشارة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة

0: الكويت نيجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، الدكتور مهند سلوم أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بكم جميعا. الظاهر أن الأحداث الأخيرة عادت السؤال وزاد الغموض وزاد التعقيد. أنا شخصيا لا أفهم ما الذي يجري أو ما المراد الحصول إليه. هل فتحنا باب الحرب والمواجهة العسكرية مرة أخرى أم نحن أمام حسابات مختلفة؟
1: عبد القادر، ما جرى اليوم الحقيقة يمكن فهمه في السياق التالي. نحن في الأسبوعين الماضيين شهدنا جملة من التصريحات الأمريكية التي إذا وضعناها بجانب بعضها البعض يمكن أن تقودنا إلى هذه النتيجة. بدأت تلك التصريحات بقول الرئيس الأمريكي أنه أمريكا ستقوم بفتح المضيق لوحدها، لا تحتاج مساعدة من الأطراف، أنها تقوم بإرسال الكاسحات، ستقوم بفتح مسارات معينة، لن تسمح لإيران بالسيطرة على المضيق. جملة من التصريحات، والأهم من ذلك كله كان الحديث عن أن المضيق لن يستمر كورقة ضغط في اليد الإيرانية. طوال الأسبوعين الماضيين كان هذا يجري من قبل الرئيس الأمريكي في مساحات زمنية مختلفة. بظني ما جرى اليوم الحقيقة هو تتويج لتلك التصريحات، وأن هناك عملا في الغالب ذا طابع استخباري كان يجري على الأرض من حيث تجميع القوى الضرورية. ربما هذه العملية أنا أسميها عملية اختبارية، بمعنى آخر لفحص إمكانية أن تقوم القوات الأمريكية بأكثر من ذلك بعد تقييم هذه العملية. أعتقد كان المطلوب اليوم التأكد أولا من مسألة الألغام حجمها ووجودها، كان التأكد من حجم الممر الذي يمكن أن يفتح، ثم الأمر الثالث حجم ردة الفعل الإيرانية على ذلك. وباعتقادي تم إلباسها ثوبا إنسانيا. نحن نعرف الآن في المضيق أكثر من 30 ألف إنسان، مجتمع بشري كامل الآن على ظهر عالق في على مختلف السفن. هناك أيضا عدد كبير من الناقلات النفط، وبالتالي باعتقادي أن عملية اختبارية أراد منها الرئيس الأمريكي أن يفحص قدراته العسكرية، قدرات الولايات المتحدة، وكذلك ردة الفعل الإيرانية.
0: لعل العميد إلياس قد يفيدنا ببعض التفاصيل حتى الآن من خلال الروايتين، الأمريكي يقول عبرت، الإيراني يقول لم يحدث ذلك، كيف لنا أن نتأكد مما يجري؟
2: عبد القادر، كان يقول وينستون تشرشل أول ضحية في الحرب هي الحقيقة. يعني اليوم هناك غموض كامل وشامل حول ما يجري، ولكن اليوم عندما نتحدث عن ما جرى هو ليس اختبار بالمعنى الاختبار كما قال الدكتور زويري، هو أكثر من اختبار وأقل من حرب. يعني هي عملية تصعيد على سلم التصعيد بشكل عام، أنت لديك ذلك أنا لدي آخر. والدليل على ذلك أنه الرئيس ترامب تحدث عنها إنسانيا لوضع إيران في خانة معينة على أنها من تعطل الأمر. اثنين، على صعيد الداخلي أيضا هو ليست حرب ليأخذ حسب الوار باور أكت، يعني قانون صلاحيات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، 60 يوم بالحد الأقصى و30 يوم إضافية يطلب من الكونغرس. اليوم هذا الموضوع هو إعادة هندسة المساحة الجغرافية والهندسة لمضيق هرمز بعد أن عدلته إيران، يريد مسارا مختلفا في الهندسة لتطلق الحرس الثوري الخارطة الجديدة والتي تحدد يعني المنطقة الأساسية لإيران. هذا الأمر يدخل فيه ما جرى في الإمارات على الفجيرة.
0: سيدة نيجار،
3: اوكي اوكي. I think this is essentially President Trump again moving towards this idea that if he puts more pressure, وهي أنه إذا مضى المزيد من القوة والضغط سيجعل إيران تستسلم، والمخرج من هذا الحرب يجب أن يكون من خلال حل دبلوماسي ومخرج دبلوماسي. هناك ممر ضيق، ولكن رغم ذلك هذا ممكن، فكلا الطرفين يريد الخروج من الحرب، ولكن هناك إطلاق عملية موازية لفتح المضيق، وهذا ليس بكل بساطة عبارة عن فتح المضيق، لأن إيران تلعب هذا أو هذه الورقة الذهبية، فهي تخنق الطاقة العالمية وتسيطر على الممر. إذن فهم لن يجلسوا ويتركوا الأمريكان يقومون بذلك أحاديا ويقولوا أن هذه مهمة إنسانية. لذلك يجب أن ننظر إلى الصورة الكبرى، وهي أن هذا يجب أن يتم من خلال الاتفاق
4: الأخلاق والدبلوماسية وليس المزيد من القوة. ما لا يفهمه البيت الأبيض هو أن هناك عتبة أخرى للمفاوضات أو بالأحرى بالنسبة للقوة والضغط، ولذلك هناك خطأ في بدء هذه الحرب، وأنهم ظنوا بأن إيران سوف تكون مثل فنزويلا وسوف تكون نمرا من ورق وهكذا.
0: لنعود إذا نقار للصورة الصغرى. دكتور حسن، الأمريكيون يقول بأنهم عبروا، والحرس الثوري يقول لم يتم ذلك.
5: طبعا الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يكون لديهما سرديتين. إيرانيا أنا أخذ الرواية الإيرانية بجدية أكبر، لأنه ثبت على مر الحرب تقريبا أن الرئيس يقول الكثير من الكلام غير واقعي. لكن بعيدا عن هذه الصورة الصغيرة،
0: وهل الإيراني لا يفعل ذلك؟
5: الإيراني حتى الآن في العمل العسكري على الأرض يقول ويفعل تقريبا، هذا ثبت في أثناء الحرب. لكن بكل الأحوال مهما كانت السردية الحقيقية، زمنيا النقطة المهمة، لأنه كان هناك خلاف أين لمن لصالح من يصب الزمن. الآن بهذه العملية يتضح لنا أن الرئيس الذي فرض حصارا لإجبار إيران على فتح المضيق يدخل بأدوات أخرى لفتحه، لأنه حبل الزمن بدأ يضيق على اقتصاده والاقتصاد العالمي. تركه شهرا وسترى كيف يتأثر الاقتصاد العالمي. النقطة الثانية يتكلم عن إنسانية، يريد خنق 90 مليون إيراني لكنه مهتم بثلاثين ألف، يقتل ويساعد في قتل 70 ألف في غزة لكن يساعد في عملية إنسانية هنا، بينما هؤلاء يتغيرون كل 20 يوم، البحارة على هذه السفن يتغيرون كل 20 يوم، لا يوجد أزمة إنسانية كما يروج. هو يسمي حربه عملا إنسانيا. النقطة الأخيرة أن تقديري أنه الولايات المتحدة والرئيس ترامب يفعل ما تفعله الولايات المتحدة دائما. هناك اتفاق وقف إطلاق نار كان سيكون منطلقا باتجاه حوار يبنى عليه للوصول إلى اتفاق حول هرمز، حول قضايا أخرى، لكنه يقول ما أخذته لكن علي أن أغير ما بيد إيران، بينما الإيرانيون ملتزمون بأنه لن تستطيع تغيير شيء على الأرض، افرض حصارك خارجا وإذا شددت الخناق سنتصادم معك. الإيرانيون يخيرونه بين اثنين، حاربني أو تعال لنتفاوض ونصل إلى اتفاق حسب الشروط التي أتت بها الحرب، لا حسب شروط في مخيالك الذي لا يرتبط بالواقع.
0: سيد هيام، الرئيس ترامب هو الآن من في المأزق، والدليل ما يقوم به الآن في مضيق هرمز بحسب ما قال الدكتور حسن.
6: ما سمعناه للتو ليس تحليلا بل مجرد حديث عن سردية وعن بروباغندا، ولا يتم النظر إلى المواقف أو حتى تقديم الوقائع ومن ثم التوصل إلى استنتاجات. هذا ليس ما سمعناه للتو، لنكون واضحين بشأن ذلك. عندما فرض الرئيس الحصار، عادة لا يتم فرض الحصار لمجرد فعل ذلك ومن ثم المشاهدة. هنالك أدوات اقتصادية ودبلوماسية واستخباراتية، ويجب استخدامها لممارسة الضغوطات القصوى. ولقد رأينا أن هذا الأمر قد نجح، لأن الحرس الثوري الإيراني راجع مقترحاته عدة مرات، وهم يحاولون التوصل إلى شيء ما مع الإدارة الأمريكية.
7: We are not here today
6: نحن لسنا هنا اليوم بسبب الحرب. نحن هنا اليوم بسبب ما قام به الحرس الثوري الإيراني من زعزعة في المنطقة. وإذا هذه الحرب بدأت كالرد على تصرف. لا يمكننا أن نفتح الكتاب في الصفحة 15، بل علينا أن نبدأ من الصفحة الأولى. في الصفحة الأولى بإمكاننا أن نرى أن هنالك دولة تجعله من مهمتها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة، ولقد رأينا هجوما إرهابيا وجبانا على دولة في الخليج لا علاقة لها بالحصار. ولذلك هذا ليس ردا انتقاميا، بل هو استراتيجية قائمة على التدمير، تدمير الطرف الآخر وفرض الألم الاقتصادي من أجل البقاء.
0: اسمحوا لي، تفضل دكتور.
8: حتى نخلص من السرديات المتناقضة، وهذا طبيعي في الحروب، يعني أنت لا يمكن أن تجد سردية موحدة بين خصمين. لكن واضح أنه هناك إحساس لدى الطرفين أن الحرب لم تستنفذ أغراضها، الحرب ما زالت لم تؤدي إلى نتائج تحسم الموقف بين الطرفين، والدليل هو أن الطرفين مارسا خلال الأسبوعين الماضيين أو أكثر عملية تفاوضية أفضت إلى لا شيء، والأمريكان اعترفوا بأن هناك فجوات كبيرة بينهما بين الإيرانيين والأمريكيين،
0: وبالتالي حتى من خلال القنوات الغير مباشرة
8: بالضبط، من خلال الرسائل والمبادرة الإيرانية الأخيرة والرد الأمريكي عليها، هذه لا يمكن أن تنتهي برسائل إلى ما لا نهاية، خصوصا مع وجود حصار ووجود حصار أيضا مضاد بالطرفين. العالم ساكت يتحمل الآثار العنيفة للحرب والتداعيات الاقتصادية بدون أن يقوم بشيء بالضغط على لا هذا الطرف ولا ذاك. إذا تلاحظ ليس هناك ضغط حتى على إيران، يعني إذا افترض أن أمريكا قوة عظمى، يعني مجلس الأمن فشل مثلا في إصدار قرار ضد إيران. فبالتالي كان هذا المقترح، أعتقد هو مقترح كوبر على ما أظن، عملية دخول الإنقاذ أو عملية الحرية. كوبر كما نعرف شاف ترامب قبل كم يوم ويومين أو ثلاثة، وأظن هذا مقترحه، ولا ننسى أنه هو مقترح الأصلي الحصار اللي يمارس الآن، وهو بعد ما رجع الشرق الأوسط فورا زار إحدى المدمرات، وواضح أنه كان يحضر لهذه العملية. المهم هذه العملية خلقت تماس، أو هي كان هدفها هذا، تماس عنيف من نوع ما لا يصل للحرب ولكنه ممكن أن يفضي لها. هو بالحقيقة نوع من التهديد والتلويح بإمكانية الانفجار. أمريكا تعمدت هذا، تعرف أن الحرس سيرد، تعرف هذا أو سيرفض، ولذلك هي تعمدت، فإن وافق الحرس يعني حقيقة سيكون صورته سيئة أمام شعبه وأمام الناس، وإن رد فرده سيكون محدود أو عنيف. هذه العملية محدودة وعنيف ستحدد طبيعة الصراع المقبل، هل سيتحول إلى حرب شاملة؟ وهنا ترامب سيحصل على مبتغاه بأن حربه ستكون دفاعية وليست حرب هجومية كما يوحي، يعني يقول خصومة أو لإرضاء خصومة على الأقل في داخل واشنطن. لذلك الأمر الآن حقيقة خطر، إن اتعظ الطرفان إيران أو أمريكا ووجدوا طيب. أنه من الأفضل الوصول إلى حل تسووي بدل العودة للحرب، لكن ما خرج عن السياق هو ضرب الإمارات، هذا كان خارج سياق هذا التحليل. يعني لماذا اختارت إيران هذه اللحظة،
0: وهو سؤال مهم،
8: لضرب الإمارات في عملية يعني قد تقوم بتصعيد الموقف، أو أنها اختارت هذه اللحظة لسبب واحد، أنها تعرف أن ترامب أو الولايات المتحدة لن تتخذها ذريعة للحرب، لأن هي لا تريد الحرب الآن، هي أصلا لا تريد الاستمرار بالحرب.
0: هل من تفسير لماذا تم ضرب الإمارات هذا اليوم؟
5: حتى الآن لا يوجد أساسا تبني، لذلك الكلام عن أنه إيران ضربت الإمارات غير دقيق حتى يتضح الواقع. لا نعلم ما الذي حدث، إيران ردت على السفن الأمريكية،
0: ماذا ترجح؟
5: حاولت أن تعبر المضيق وأجبرتها على الرجوع حسب السردية الإيرانية. لا يوجد ضرب للإمارات تبنته إيران، ننتظر المصادر الإيرانية، أنا لا أثق بالمصادر الأمريكية.
0: هل ترجح شيء ما بأن المصدر إيران أو غير إيران؟
5: تقديري أنه خارج إيران، هذا
0: خارج إيران
5: لم يطرح أساسا في إيران حتى الآن.
0: طيب هل من تفسير لديكم فيما يتعلق باستهداف الإمارات في هذا اليوم؟
9: الصعوبة عبد القادر بأنه خارج إيران، يعني في المنطقة الجغرافية من الصعب تصور بأن طرفا يستهدف الإمارات غير إيران، لكن على الجانب الآخر صعوبة هذه الأزمة، أنا بتصوري بأن النظام الإيراني تدرب على هذا السيناريو لفترات طويلة، يعني كان يتوقع مثل هذه الحرب، وبالتالي ما يحدث اليوم في مضيق هرمز يبدو بأنه مدرب عليه من خلال سيناريوهات سابقة. هناك صعوبات جغرافية في مضيق هرمز، هناك عوامل تساعد النظام الإيراني على عرقلة الملاحة في هذا المضيق، لكن على الجانب الآخر أنا أختلف بأن الوقت مرور شهر يمكن أن يؤثر في الاقتصاد الأمريكي. على الجانب الآخر هناك سياسة الstrangulation، سياسة الخنق تقوم بها الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني. بعد مرور شهر لا يمكن توقع ماذا يمكن أن يحدث داخل إيران. في العلاقات الدولية أو في عملية اتخاذ القرار هناك ما يسمى بالتصعيد غير العقلاني، وهذا يحدث عندما تتعرض دولة معينة لضغوطات، مثل ما يحدث اليوم للنظام الإيراني، هو يتعرض لضغوطات وضغوطات حقيقية. هذا خطورته الحقيقية، خطورته الفعلية، بأنه يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالتصعيد غير العقلاني، ويخرج المنطقة من دائرة الحسابات، ما يسمى بالمسكالكوليشن أو سوء تقدير الموقف من الطرف الإيراني، وبالتالي يجر المنطقة إلى سيناريوهات غير متوقعة.
0: طبعا نقاش مفتوح، ولكن فقط أنا أسأل الدكتور مهند وأربط ما ذكره العميد إلياس في بداية كلامه بما قاله أيضا الدكتور اللقاء، في أننا أمام وضعية

0: من حرب على صعيد المعطيات الحالية، كيف يمكن تفسير هذا المستوى؟ أعلى من بالون اختبار وأدنى من حرب بين الروايتين، ما يقوله الجانب الأمريكي وما يقوله الجانب الإيراني.
1: طيب، أنا برأيي أن الولايات المتحدة الأمريكية هدفها من هذه العملية ليس فتح مضيق هرمز، فهذه العملية لا يمكن أن تفتح مضيق هرمز بأي حال من الأحوال، لأن مضيق هرمز مغلق بسبب أن هنالك خطر حقيقي من جانب إيران، وإن كان ليس سيطرة عسكرية مكتملة، لكن هنالك خطر حقيقي على أي شيء يتحرك في هذا المضيق. فالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تفتح المضيق بهذه الصورة، ولا أعتقد أن الهدف هو فتح المضيق. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تقدم إيران تنازلات أكبر بكثير مما قدمت حتى الآن. يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في مفاوضات قبل الحرب، ذهبت إلى خيار الحرب ضد إيران لإجبارها على تقديم تنازلات أكبر، خرج الطرفان من هذه الحرب، إيران دفع الثمن كبير جدا وتقول لن نقدم تنازلات أكثر مما قدمناه قبل الحرب، والولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل بذلك. فهذه المناوشات، هذا التحرش بإيران إذا صح التعبير عسكريا، هدفه القول لإيران أننا نمتلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك كل الأوراق للتصعيد، وأن إيران يجب أن تصعد بطريقة محسوبة، وإلا سوف تتعرض لضربات. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أننا نمتلك جميع الأوراق وأن على إيران أن تقدم تنازلات. إيران تقول كلا. وأفسر ضرب يعني أو استهداف الإمارات العربية المتحدة، وسمعت أيضا قبل الدخول للاستوديو سلطنة عمان أيضا تعرضت ربما لهجمة، هذا كل تفسيره أن إيران تريد أن تقول لدينا القدرة على أن نهدد هذه الدول، تريد أن تضغط بكل اتجاه وتقول لو تعرضنا لأي عمل عسكري سوف نرد بقوة. لكن يبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تدير يعني اللعبة العسكرية، لأنها تمتلك أدوات أقوى،
0: يدها الأعلى
1: طبعا أعلى بكثير، يعني هذا لا ينكر حتى إيران في موقف دفاعي وليست في موقف هجومي، يعني لم تبادر إيران بالهجوم على أي أحد، ولكنها تستعرض قدرتها على الردع، وهنالك فرق بين الهجوم والردع.
0: سأتيك دكتور محجوب، ولكن أسمع سيدة ليغار.
2: Look, we're talking about, let's not forget the big elephant in the room.
3: عن شيء لا يتحدث عنه الجميع، وأن هناك حربا غير قانونية تمت بدون موافقة من الكونغرس الأمريكي، ولا تصويت من مجلس الأمن الدولي، ولا موافقة من المجتمع الدولي، وهي لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة. واسمعوا عن الأهداف، أهداف الحرب لم يتم تحقيق أي منها، وخاصة أنها تتغير خلال الحرب باستمرار، تدمير الجيش، تدمير البحرية، تدمير القوة الجوية والبرنامج النووي، والمفترض أنه تم تدميره العام الماضي، ولا شيء من هذه الأمور حدث. الشيء الوحيد الذي حدث هو أن الولايات المتحدة تتعمق بالحفر في هذه الحفرة بدون أن يكون هناك انفتاحة في فتح مضيق هرمز، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من الضحايا. ومضيق هرمز لم يكن مشكلة قبل الحرب، وأنا أسمع مرة أخرى بأن الشعب الإيراني سوف ينتفض تحت الضغط، هذا لم يحدث العام الماضي، بل كان سرابا، وقام الإسرائيليون بالترويج له للرئيس ترامب، لأن إسرائيل لديها الهيمنة الجوية، ولكن قالوا إن الشعب الإيراني سوف ينتفض. نعم، هناك معارضات في واشنطن، ولكن هذا لا يحسن الأمور ولا يوفر الحيز للناس لكي يظهروا المزيد من المعارضة، بل هذه حرب على إيران والإيرانيين. والحرب بدأت بهجوم على مدرسة للفتيات، مدرسة ابتدائية. دعونا لا نخوض بالتفاصيل للصورة الكبرى، ونحن نتحدث عن دول الجوار الجيران. نعم، حاولوا وقف الحرب فقط.
0: طيب، سأعودك يا سيدة نيجار. دكتور محجوب، سأعود لك، ولكن فقط سأستغل كونك جنتلمان لأعطي الكلمة للسيدة هيام، ربما أيضا نتابع وجهة نظر مختلفة، وسأعود لك، هذا وعد مني، لن أستغل لك مرة أخرى.
4: إذا سريعا أود أن أقول أن إيران لم تعلن بعد عن أنها هاجمت الإمارات، ولكن الإمارات قالت أنها اعترضت صواريخ أتت من إيران، ولذلك نحن هنا لا نريد أن

0: تصدق الولايات المتحدة لا بأس بذلك، ولكن الدولة التي تعرضت للهجوم قالت ذلك، وإذا علينا من داعي الاحترام أن نصدقهم. وثانيا، أنه من غير المفاجئ أن الحكومة الإيرانية لم تعلن بعد عن أنها قد تبنت الهجوم، ذلك بسبب الانقسام الداخلي، وعليهم أن يفكروا كيف سيتبنون هذه السردية. وثالثا، لا يمكننا أن نتحدث عن الحرب الغير قانونية وأن ننسى مقتل الأبرياء. طبعا هذا الأمر خاطئ جدا، ولكن ما حصل هو أن هناك 3 رعايا من الهند أصيبوا في الهجوم الذي حصل على الإمارات. إذا هم عمال هاجروا من الهند إلى دورة أخرى لكسب المعيشة. وإذا ما هو سبب استهداف هؤلاء الأشخاص، ولماذا كانوا أضرار جانبية؟ الأرواح الإيرانية ليست مهمة أكثر من الأرواح الأخرى، جميع الأرواح متساوية من ناحية الأهمية. وإذا أردنا أن نندد بمثل هذه التصرفات، علينا أن نطبق هذا المبدأ على الجميع. لا يمكننا أن نكون أو نختار بحسب جنسية الأشخاص.
1: أعلم أن هذا يشير إلى أنني كنت أفرق بين الناس. أنا لست كذلك، لكن أشعر أن كل طرف يفعل ما يفعله، وخاصة فيما يتعلق بالمدنيين. إذن نحن نتفق، دعينا لا ننسى أن هناك آلاف.
2: طيب، وصلت الفكرة سيدة نيجار. دكتور محجوب، أعود لك. لفت انتباهي عندما قبل أن نكون على الهواء، استعملت مصطلح لفت انتباهي، قلت بأن هذه المرحلة وكأننا أمام حرب سمتها الفوضى.
3: عبد القادر، أنا أسميت هذا المصطلح اليوم، أطلقته لأنه الحرب هي أصلا كلها فوضى. لكن لماذا هذه اليوم فوضى؟ لأنه وكأن الولايات المتحدة تريد أن تنقل الحرب إلى مستوى جديد والمواجهة مع إيران. حتى أكون دقيق، ليس الولايات المتحدة، إدارة ترامب. وهنا خليني أفتح قوس، ربما هذا حول ما تفضلت به سيدة هي. ليس دقيقا القول أن الولايات المتحدة في علاقتها مع إيران كانت تسير في خط واحد. الولايات المتحدة كانت تسعى في مراحل كثيرة أن تتحالف مع إيران وأن تتعاون مع إيران عندما كانت مصالحهما متقاربة. وليس صحيحا أن الحرس الثوري تتكلم عنه لم يكن في لحظة من اللحظة يعمل مع الولايات المتحدة في ملفات مثل العراق. وليس صحيحا القول أن الولايات المتحدة كان موقفها كله يعني متجذر في العداء لإيران في ملفات كثيرة عملت. نحن نعرف ما حصل في أفغانستان، نعرف ما حصل في العراق، ونعرف أشياء كثيرة. وأنه القول بحالة العداء الفلات موجودة، هذا ما كان موجود. التغير الوحيد الذي تحقق هو في إدارة ترامب، وتحقيقا بسبب قربه من إسرائيل. إدارات كثيرة نعرف أنها كانت موجودة رفضت الحرب على إيران، بل على العكس كانت ضد الضغوط على إيران. صحيح كانت مع الضغوط الاقتصادية، لكنها لم تكن تريد أن تسقط النظام كما حصل. هذه النقطة. النقطة الثانية،
0: أنا لم أقول أي من الأمور التي قلتها للتو.
3: أنا تحدثت عن فكرة القول بأن العلاقة مع أمريكا بين أمريكا وإيران هي علاقة مرتبطة فقط بفكرة الحرس الثوري.
0: أنا لم أقل ذلك، هذا ليس ما قلته.
2: إذا توضحت الفكرة. العميد الياس،
4: توضيح. دكتور جويري تحدث
2: تفضل، هذا نقاش مفتوح، تفضل.
4: تحدث عن موضوع الإدارة تريد أو لا تريد. هناك مصالح ومسلمات جيوسياسية في العالم تبعد عن القلب كل شيء. هناك مصالح، يعني عندما نتهم إيران أنها اعتدت على أو استهدفت الدول المحيطة من ضمن استراتيجية المزيك أو الفسيفساء، هذه من ضمن المسلمات الجيوسياسية الأساسية. لا غرام، فقط انتقام. الحديث عن الثقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، 47 سنة من الاقتتال ولا ثقة. لا نتحدث اليوم عندما تستهدف، والحديث نعود إلى موضوع الإمارات العربية المتحدة. عندما اليوم أعلن الحرس الثوري الخارطة الجديدة، هو الخط الذي يمتد من إيران إلى الفجيرة، والفجيرة نعرف أنها يمر فيها الأنبوب النفط الوحيد للإمارات. 2، هو من قشم باتجاه أم القيوين. فإذا هناك شيء معين، ومن هذا المنطلق ومن هذه الطريق يسعى الرئيس ترامب إلى خلق باب جديد وطريق جديدة تمر عبر عمان إلى داخل المضيق. وبالتالي إذا كان الخروج ممكنا، فإذا الدخول ممكنا أيضا. فينزع من يد إيران هذه الورقة الكبيرة. اليوم مضيق هرمز هو وسيلة لهدف بعيد المدى لإيران يقوم على ثلاثة أهداف أساسية: النظام في إيران بكل أبعاده السياسية والدينية وحتى العسكرية، اثنين المشروع النووي، ثلاثة هو العقوبات إعادة الأعمار، وبالتالي الوضع الإنساني المهم جدا. يريد رئيس ترامب نزع هذه الورقة من إيران، لن تقبل إيران
2: بالطبع. طيب في هذه الحالة، وأنا سؤالي للدكتور مهند، هل يكفي ألا يصرح الحرس الثوري أو إيران بشكل رسمي بأنها هي من نفذت بضرب الإمارات العربية المتحدة حتى نقول بأن الوضع غامض ولا نعرف من ضرب الإمارات العربية المتحدة؟
5: هذا لا يكفي بالطبع، وهذه الدول لديها قدرات فنية بالإضافة إلى حلفائها مثل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تثبت من أين جاءت الهجمات، لكن أعتقد هنالك تفاصيل تتحدث وكأنما هرمز هو المركز. هرمز ليس هو المركز المشكلة، الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أتفق أن هذا الموضوع، يعني هذه الحرب لن تنتهي عسكريا، هذه المواجهة سوف تنتهي بطريقة دبلوماسية وبمفاوضات، ولكن بأي شروط؟ الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض بالقوة شروط على إيران، وإيران ضد هذا. أذكر أيضا أن زميلتي نيجار تحدثت عن أن الدول، يعني الدول العربية بعد الحرب لم تبذل جهدا لإيقاف هذه الحرب، وحتى الخطاب العام في دول الخليج العربي كان محايدا حتى ربما بطريقة سلبية، والسبب أن إيران استهدفت بشكل مباشر هذه الدول، استهدفت اقتصاداتها، استهدفت بناها التحتية، وطبعا هذا موقف الدول العربية. وأنا أقول في أكثر من محفل الصراحة أن إيران واحدة من أكبر أخطائها الاستراتيجية هو استعداء دول الخليج العربي التي وقفت بقوة مع إيران ضد هذه الحرب، وأيضا تعاونت مع إيران اقتصاديا. يعني دولة مثل الإمارات العربية المتحدة التي استهدفت اليوم كانت تعتبر الرئة الاقتصادية لإيران كذلك.
2: ولكن لماذا الآن؟
5: لماذا الآن؟ الآن لأن إيران تريد أن تقول أن لدينا القوة أن نهدد. إيران ليست في وضع عسكري جيد، ولهذا تحاول أن تضرب باتجاهات مختلفة لاستعراض عضلاتها العسكرية. إيران ليست في وضع أمني جيد، يعني تصور حتى الآن المرشد لا يمكنها الخروج للعلن، بينما نتنياهو رئيس الكيان يمكن له أن يتجول في كل مكان. هذه إجراءات أمنية يعني معيارية لأي دولة يمكن أن تقوم بها. أكثر يعني أغلب القادة الإيرانيين لا يمكن لهم أن يتحركوا بسهولة، والسبب هو فيما بين الاختراقات الاستخبارية، المراقبة الجوية، والاستهداف العسكري الأمريكي. فأمريكا وحلفائها تمتلكان، يعني هي وإسرائيل، القدرات العسكرية الأكبر، وإيران في موقف تحاول أن تثبت عليه لتحقيق مكاسب سياسية أكبر في المفاوضات القادمة.
2: أرجوكم سيداتي سادتي، النقاش مفتوح لكم أن تتدخل.
6: سيد عبد الغادر، ملاحظة
2: لازم. أوكي، سأسمع الدكتور لقاء ثم أعود إلى
6: أطفل على كلام الدكتور على الإمارات. هو واحد من الأسباب، يعني هي مو بس قصف، يا ريت كان الأمر قصف أو ممكن نكرانة، لكن نشر الخارطة اللي امتدت إلى المياه الاقتصادية الإماراتية على السواحل الفجيرة
4: والعمانية أيضا
2: من قبل الحرس الثوري،
6: طبعا هذا معناه الانتقال إلى مرحلة أخرى من كسب الأوراق. يعني هرمز ورقة تفاوضية. المياه الاقتصادية الإماراتية هي ليست ملك لإيران، يعني ليست ضمن السيادة الإيرانية كما تدعي بالنسبة لهرمز، لكنها تريد أن تستخدمها في سياق أنه هذا ملف أضيف إنه نتخلى عنه مقابل شيء. يعني محاولة الحصول أو مسك ورقة جديدة من أجل التفاوض عليها، وهي ليست ملكها، محالة حال هرمز، وقد تمضي إلى أبعد من ذلك في حالة الحرب إلى احتلال أراضي معينة، جزر معينة في داخل الإمارات وخصوصا الإمارات. الهجمة على الإمارات خلال اليومين الماضيين باعتبارها، يعني القول أن إيران تأكدت الآن أن الإمارات قامت بمهاجمتها بطائراتها خلال الحرب، طيب هذا الآن شنو معناه؟ هذا يؤشر إلى أن هناك رغبة بالتحريض أو التعبئة، أننا سنقوم بشيء ضد الإمارات. الآن وكالة تسنيم تحذر الإمارات من القيام بأي رد فعل أو تصرف، وإلا سيكون كذا. يعني هذا التصعيد ضد الإمارات بالذات، والإمارات كما نعرف يعني لديها علاقات مع إسرائيل، وربما تجد يعني إيران وجدت أن هناك يعني ربما محاولة لاستخدامها من أجل التقرب، يعني سواء بالرادار أو بأي إجراءات أخرى. الأمر الآخر فيما يتعلق بإمكانيات الحرب، إسرائيل قبل اليوم بالذات الموساد والجيش ينصحان، هذا الخبر ورد عن والا أظن، ينصحان القيادة السياسية بالذهاب للحرب. هو جزء من الحرب النفسية طبعا، لكن قد يكون صحيح نتنياهو بحاجة ماسة إلى الحرب.
2: دكتور حسن،
7: لاحظ أن الولايات المتحدة تختلف مع هذا التقدير أن إيران في وضع عسكري سيء. الولايات المتحدة أوقفت الحرب وطلبت وقف إطلاق نار لأنها لم تستطع فرض ما تريد على إيران، هذا طلب أمريكي لم يكن طلبا إيرانيا. ولذلك القول بأن إيران ضعيفة عسكريا بالفعل في الموازنة الأرقام، لكن منسوب القوة هو ذلك الذي يحدث التغيير على الأرض، والتغيير على الأرض أهمه كان هرمز لصالح من؟ تغيير على الأرض أهمه كان طلب الولايات المتحدة وقف إطلاق نار. لماذا؟ لو كانت في وضع جيد تستطيع تغيير المعادلة لفعلت، ولم تستطع فعل ذلك. نقطة ثانية، هناك تعويل على خنق إيران كما يسمى، هذا تعويل عمره 47 سنة ليس جديد، هذا حدث في يناير عندما قال ترامب أدخلنا سلاح لإيران وأدخلنا وأميكي مجاهدي خلق المسلحة أمريكيا والمدربة إسرائيليا، قتل أكثر من 100 مقاتل من مقاتليها في الشوارع في هذه المظاهرة السلمية المدعومة أمريكيا وإسرائيليا. هؤلاء حاولوا بشتى الطرق تغيير الوضع في الداخل عبر خنقها اقتصاديا وماليا والتلاعب بالعملة وكل، يعني هي حرب هبريد، حرب هجينة بكل السبل، ولم يستطيعوا.
2: لماذا لم يخرج موقف رسمي من إيران يقول لم نضرب الإمارات؟
7: نحن ننتظر، أنا لم أقول أن إيران لم تضرب، أقول لك أنتظر الموقف الإيراني. أنا لا أصدق السردية الأمريكية أو الإسرائيلية أو حتى الإماراتية. الإماراتية استعدت إيران أكثر من كل دولة في الجوار في هذه الحرب، هذا واضح لنا واضح للجميع أتوقع. لذلك عندما يدخل تصريح من هذا النوع من هكذا دولة، تقديري أننا يجب أن نتريث.
2: دكتور فيصل،
8: الخطورة أستاذ عبد القادر بأن إيران اليوم تعود إلى مرحلة سابقة، مراحل تطور العلاقات الإيرانية الخليجية كان استهداف غير مباشر من خلف الكواليس، مثلا استهداف الإيراني لمنشآت أرامكو في السعودية مع إعلان عدم مسؤولية من الجانب الإيراني، وبعد ذلك استهداف مباشر مع إعلان المسؤولية في بداية هذه الحرب. الآن يبدو بأن
2: يعني هناك سوابق.
8: الآن يبدو بأن إيران تعود إلى المرحلة السابقة باستهداف دول الخليج مع إعلان عدم المسؤولية. أما النقطة الثانية، مسألة سياسة الخنق وأن هذه لن تؤدي إلى تأثيرات أو تؤدي إلى نتائج، أنت دكتور أكاديمي وتمثل جامعة طهران، لا تردد علينا السرديات وأكاذيب السياسيين وأكاذيب الحرس الثوري. ماذا يمكن أن تقدم من دراسة تقدير موقف لنتائج الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، الحصار البحري؟ هل هناك دراسات علمية موضوعية توضح مدى قدرة النظام الإيراني على تحمل هذه النتائج، نتائج الحصار البحري؟ إضافة إلى ذلك، ما هي مناهج اتخاذ القرار في السياسة الخارجية الإيرانية للنظام الإيراني اليوم؟ أنت أستاذ في العلاقات الدولية، هل هو منهج الخيار العقلاني، الخيار الأفضل والبديل الأفضل؟ هل هو منهج البيروقراطي، الصراع بين المؤسسات؟ هل هو المنهج النفسي والإدراكي الذي يعتمد على شخصية القائد؟ أي منهج في اتخاذ القرار يقوم عليه النظام الإيراني في إدارة العملية اليوم غير سياسات القرصنة التي تقوم بها في مضيق هرمز؟
2: دكتور حسن، يعني من حقك أن ترد،
7: يعني من العيب أن نستخدم هذه الألفاظ. أنت أيضا أستاذ في جامعة الكويت، أنا ما أتهمك بالكذب،
8: وأي
7: من
8: عيب؟
7: العيب
8: وأي عيب أنا قلت؟
7: من عيب تكرار هذه الألفاظ لا تنابز بالألفاظ.
2: أنا دكتور حسن، دكتور فيصل، هل لي
7: وأنا لن أستخدم، لن أنزل إلى هذا المستوى باتجاهك.
2: دكتور حسن دعوني فقط أتدخل، ربما لما فهمته من كلام الدكتور هو فقط المعيار
7: ليس نقطة نظام طبعًا.
2: ربما وسأتكلم بلسانه، لم يقصد القدح أو التجريح، ولكن يسأل عن المعيار الذي من خلاله تقوم بتقييم هذا الوضع؟ هل من خلال دورك كأستاذ وأكاديمي أم من خلال كما يرى ضيفي بأنك تكرر ما يقوله حارس الثوري؟ يعني ليس في الموضوع قدح أو تجريح.
7: وتعرف لماذا؟ هو يقول لي تكرار كذب الحارس الثوري.
2: هو يقيم ما يقول حارس الثوري بأنه كذب.
7: دعني أوضح. أنك تكرر الكذب هذا فيه قدح.
8: دعني أوضح. مدام قال من العيب دعني أوضح. هو في بداية كلامه قال أنا أتبنى السردية الإيرانية. وأنت أكاديمي موضوعي يجب أن لا تتبنى سردية وأكاذيب السياسيين. السياسيين يكذبون. لكن أنت كأكاديمي يفترض بأن تقول رأيا موضوعيا.
2: طيب لنستمع لما يقول الدكتور.
7: أنا قلت أني
2: أثق.
7: أنا قلت أني أثق.
8: لم أتكلم
2: بشكل شخصي. دكتور فيصل تفضل دكتور حسن.
7: أنا قلت لك أثق بما يقوله الإيرانيون لا أثق بما يقوله الأمريكيون. شأنك أن تصدق
8: أنت تردد أنت تردد
2: الأكاذيب. لا بقى دكتور فيصل لنستمع لما يقول الدكتور حسن.
7: القضية هي أنه لاحظ أنه عندنا 47 سنة مختبر. كل هذا حدث. كل الذي أشار له حدث. ولم يفضي إلى المرجو أمريكيا. هذا كلام دعائي. 47 سنة لم يصلوا إلى أي شيء. اليوم تغيرت الحالة مثلا.
8: طبعا تغيرت. من المؤشرات تغيرت.
7: أصبحوا
8: من
7: مثلا.
8: المؤشرات تغيرت.
7: دعني أتكلم.
8: طبعا تدمير الصناعات النفطية والبنى التحتية للصناعة النفطية الإيرانية هذا غير مسبوق في إيران.
7: اليوم الولايات المتحدة ونحن نتكلم الولايات المتحدة تحاول البحث عن مخرج عبر حصار عبر فتح مضيق عبر تغيير في المعادلة. إيران لم تفعل شيء. إيران متريثة تقف في على أرضها وتقول للولايات المتحدة لا هناك طريق للتفاوض أو الحرب. هذا ليس سردية. هذا موقف. هذا وقوف.
8: أنا ما طلبته منك أين الدراسات الاقتصادية العلمية التي توضح مدى قدرة النظام الإيراني على تحمل نتائج هذا الحصار البحري.
7: في إيران. أنت لا تقرأ الفارسي. هذه مشكلة.
2: طيب لنتقرأ جميع الحوار.
8: خاتم الأنبياء.
7: ما طرح
2: نتقدم في الحوار. سأعطيك بعض الوقت لترد لأن الدكتور وجه مجموعة من الملاحظات ثم نتقدم في هذا الحوار فيما يتعلق بموضوع مصر.
7: تكرار السردية الأمريكية كما يبدو
8: أن
7: هناك وضع خانق في إيران. إيران ستسقط وإيران ضعيفة. إيران خرجت من الحرب ضعيفة. طيب هذا شأن من يصدق هذا الكلام. لكن بالنسبة لاتخاذ القرار هي أيضا سردية أمريكية. التركيز على خلافات في الداخل الإيراني لم يظهر أي مؤشر. أنا أكاديمي وأنت أكاديمي. أي مؤشر شر لي إلى مؤشر واحد ليصدق هذه السردية. طريقة اتخاذ القرار في إيران حسب الدستور الإيراني واضحة. المجلس الأعلى للأمن القومي يتخذ القرار بالمداولة والتصويت والأغلبية تأخذ القرار والمرشد على الأغلب يؤيد له الحق دستوريا في نقض القرار وبناء عليه إيران تتخذ القرار. هذه الميكانيزم في الداخل الطريقة في داخل إيران واضحة جدا.
2: طيب وضحت
7: هذا لا يوجد فيه لبس. أما أن الولايات المتحدة
8: هذا إجابة على السؤال. طيب ستشرح لي مؤسسات صنع القرار في النظام الإيراني ما تقوم به بمضيق هرمز اليوم يمثل أي منهج في اتخاذ القرار هذا؟
1: هل لك أن تكرره؟ ما هو هذا السؤال؟ هل لك أن تكرر السؤال؟ هل لك أن تكرر السؤال؟
7: هذا أيضا مرتبطة بالأمريكيين.
2: فقط نريد أن نمضي بأشوار قدما.
1: أريد العودة إلى الصورة الكبرى. هل هذا ممكن؟ دعونا نعود إلى الصورة الكبرى. أسمعوا بعض الخطاب المتعلق بما يقوله البيت الأبيض ويتكرر كثيرا. لعقود هذه الخطة الحربية كانت قرارا لم يتخذه أي رئيس أمريكي لأن الخبراء في واشنطن وهناك خبراء يفهمون إيران في واشنطن حتى داخل الإدارة هم ليسوا من يستمع إليهم رئيس ترامب ولكن حذروا بأنه إذا ما قمتم بالهجوم على إيران هذا لن يكون نزهة بل ستكون حربا عصيبة وسيقام بواحد اثنين وثلاثة وقالوا ما الذي سيفعلونه وفعلوا كل ما قالوا أنهم سيفعلونه بالإجابة على أسئلتك هم قاموا بالتهديد وقاموا بكل خطوة فعلوها ولكن هذا لم يكن مفهوما هذه الخطة وضعت من بنجامين نتنياهو أمام الرئيس بوش وأمام الرئيس أوباما وأمام الرئيس بايدن ولا أحد قام باتخاذ هذا القرار وهل كان هذا سيكون جزءا من العراق وأفغانستان هناك حربان فاشلتان وتم فيهما سفك الدماء استمعوا إلى رئيس ترامب خلال حملته قال ما مدى حماقة هاتين الحربين والتي أضاعت الدم الأمريكي والمال الأمريكي ومن ثم هو يقوم بهذا مرة أخرى بناء على إقناع نتنياهو له بأنه سنذهب بقوة وهيمنة جوية، والإيرانيون الآن يقومون باستراتيجية تلو الأخرى ويستخدمون ورقة تلو الأخرى. إذن فكرة أن الإيرانيين سوف يقومون بالتظاهر ووضع الضغوط على الحكومات،
2: دعوني لا لن يفعل. دعوني فقط أعطيك المجال العميد إلياس أيضا من خلال القراءة العسكرية. هل من خلال ما جرى من تطورات في الساعة الماضية نحن أقرب إلى حالة الحرب رغم ما قد يكون من دقة حسابات لمن قرر اتخاذ هذه الخطوة طبعا من الطرفين؟
4: نحن لسنا يعني الحرب مكلفة للفريقين. واحد، القدرة الأمريكية قادرة على فتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية، شرطين مهمان. أولا أن فعلا يحقق النصر فيه، لأنه الفشل مرة بعد مرة سيؤدي إلى كارثة أمريكية في الداخل. اثنين، المهم في الكلفة والمدة اللازمة فعلا أو بالبروتوكول لمرحلة ما بعد الانتصار إذا صح التعبير. اليوم الرئيس ترامب يذهب إلى مرحلة مختلفة، يعني اليوم تحدثت نيجار عن موضوع الحرب والكونغرس وما شابه. الكونغرس هو الذي يعلن الحرب، ولكن أمريكا تدخلت في العالم أكثر من 1000 مرة، حتى فيتنام حيث صدر قانون صلاحيات الحرب. فإذن أنت أمام مرحلة جديدة بغض النظر عن ما قاله في الحملة الانتخابية أو ما شابه. طيب، اليوم نحن أمام واقع مهم جدا. اليوم
1: ولكنها ما زالت حربا غير قانونية، ولكنها غير قانونية.
4: من أين تنظرين إليه عبد القادر؟ استهداف الإمارات يمكن رصده بالرادارات بأي شيء، والتكنولوجيا الحديثة ممكن رصده. النكران الإيراني هو من ضمن الغموض، وهذه سياسة تعتبر لدى إيران سياسة قديمة جدا.
3: صحيح.
4: اليوم استهداف الإمارات وعدم استهداف البوارج الحربية هو ليقال أنه لم يخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي قدوم الرئيس ترامب من جهة إنسانية هذا يحرره من طيب. الداخل. ولكن
3: قادر.
2: طيب
6: كمل. لا
2: شكرا. هو نقاشه بالتالي لا بأس.
6: هو طبعا
2: بتبادل الكرة.
6: جنرال لديه يعني هو خبيرنا العسكري، لكن أنا أعتقد أنه الحرب أصبحت قريبة جدا، لكنها ليست قبل انتهاء زيارة ترامب للصين. يعني أعتقد في 15 في هذا الشهر خلال 10 أيام يذهب هناك، وبعد زيارته للصين ربما سيكون هناك عمل عسكري، لأن التوتر الحاد في المنطقة أولا، والتباعد الكبير
2: حالة الانسداد
6: الكبير بأفق الحل السياسي. هم وصلوا قبل أيام حسب الكلام الباكستاني إلى إطار حل، لكن من الواضح أن ترامب لم يوافق عليه، يريد المزيد على أي حال. إننا لا نعرف بالضبط ما هي البنود، يعني هناك نشرت الجزيرة أمس أشياء بعض البنود، وطهران نفت بعضها يعني، فلا نستطيع أن نؤكد أن هذه هي البنود. لكن في كل الحالات أظن أن من الصعب القول أن هذه العملية ستنتهي الآن. نعم هي بتنتهي باتفاق أكيد مثل ما قال الدكتور، لكن الاتفاق لن يتم بوجود طرفين يدعيان النصر. وبالتالي يعني يجب أن يكون هناك طرف منتصر وطرف يعني على الأقل غير منتصر.
2: طيب دكتور مهند، دعني أسألك عن مؤشر آخر في إسرائيل أيضا، الاستعداد لما قالوا بأنها مؤشرات في منطقة الخليج، طبعا تعليقا على التطورات الأخيرة. وبالتالي إلى أي مدى هذا المؤشر يمكننا من فهم ما جرى في الساعات الماضية؟
5: هنالك حرب قائمة بالرغم من يعني وقف إطلاق النار. هذه الحرب لم تتوقف، الطرفان مستعدان، إيران مستعدة للدخول في الحرب مرة أخرى، والولايات المتحدة الأمريكية يدها على الزناد. لكن هذه الحرب أنا لا أتفق أنها حرب إسرائيلية أو دفعت باتجاه إسرائيل مستفيد رئيس، لكن هذه حرب أمريكية بامتياز. وقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن لهذه الحرب مبررا، فقد وجدت أن إيران وصلت بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%، إلى هذا الحد النهائي قبل تصنيع القنبلة. أيضا إيران كانت تمتلك بنى تحتية جاهزة لتصنيع القنبلة النووية. الولايات المتحدة الأمريكية سرديتها الآن تقول أننا ذهبنا لإيقاف هذا السيناريو، أن إيران كانت على وشك أن تمتلك القنبلة النووية وتدخلت الولايات المتحدة لإيقاف ذلك. الآن لن تخرج من هذا الصراع، كان ذلك بالتصعيد واستمرار العمليات العسكرية، أو إيران توافق على يعني على الشروط الأمريكية، فلن تخرج الولايات المتحدة الأمريكية حتى لو وافقت إيران على فتح مضيق هرمز. مضيق هرمز ليس هو المشكلة، المشكلة في طهران، المشكلة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أن تتخلى عن نظامها، عن برنامجها النووي العسكري، على إيران أن تتخلى عن برنامجها العسكري التقليدي الذي يهدد دول الجوار. إيران أوراقها، لديها أوراق، وهي طبعا طاولت في هذه الحرب حتى الآن، لكن ورقتها الأقوى هي ليست هرمز، ورقتها الأقوى التي يعني تحارب بها هي استهداف، هو استهداف دول الخليج العربي وتدمير البنى التحتية، هذه الورقة التي تلوح بها.
2: إذن أنت ترى بأن استهداف دول المنطقة ودول الجوار حتى أهم بالنسبة للحسابات الإيرانية من مضيق هرمز؟
5: طبعا، وهذه الضربات على الإمارات هي مؤشرات تقول لو حدث شيء علينا عسكري سوف نرد على هذه الدول. الإشكالية أين؟ أن هذه الدول لديها حدود في صبرها الاستراتيجي، وإن تدخلت فإيران سوف تكون في مشكلة كبيرة جدا.
2: هذه عن هذه المشكلة، عن هذه الورقة تحديدا ذكر الدكتور مهنتي ما يتعلق بإدخال ورقة، طبعا أيا كانت تفاصيل ما جرى باستهداف دولة الإمارات، ما مدى خطورة استعمال هذه الورقة في هذه المرحلة الآن في الحسابات؟
3: أولا عبد القادر، هذه المرحلة من الحرب هي مرحلة الاستنزاف، الاستنزاف أولا للطرف الإيراني والطرف الأمريكي، واستنزاف للاستقرار الإقليمي والاقتصادي للمنطقة. بعبارة أخرى، إذا ما استمرت إيران في اعتداءاتها على دول الخليج وإنهاء حالة الأمن والاستقرار التي عرفت بها المنطقة، هي عمليا تقضي على أهم مؤشر في عملية الازدهار الاقتصادي والتنمية في المنطقة، وهذا أمر في غاية الأهمية، وأيضا تضاعف من الخسائر. نحن ليس صحيحا القول انه الحصار الاقتصادي غير غير غير غير متعب، يعني دعني فقط اذكر بارقام ايرانيه، الارقام الايرانيه تقول ان الخسائر المباشره للحرب حتى الان تقريبا 25 الى 30 مليار دولار، غير اشياء غير المباشره ثم هناك
4: الوول ستريت جورنال 270 مليار أنا مباشر، أنا مباشر ننتظر الغير مباشر.
3: انا اتحدث عن مصدر ايراني، انا هذا الرقم كنت اقول عنه اللي وصلته وول ستريت جورنال، لكن مع ذلك انا تحدثت عن رقم نشره المسؤولون الايرانيون، وبالتالي تتحدث عن عقوبات اقتصاديه، انهيار في النظام المالي، انهيار في كل مكونات النظام الاقتصادي. فقط في شهر 12 الماضي أغلقت 7 بنوك وخسرت 25 مليار دولار مرة واحدة. أنت تتحدث عن انهيار كبير في الاقتصاد وفي العملة إلى غير ذلك. لكن أيضا في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة اليوم هنالك حديث عن ابتعاد كثير من وكلاء الذين يشترون الأسلحة الأمريكية وإنهاء العقود مع الولايات المتحدة لعدم قدرتها على تسليم الأسلحة حسب المواعيد، وبالتالي تخسر.
2: إذن هو استنزاف للطرفين.
3: استنزاف للطرفين. ملاحظة أخيرة، هنالك أيضا اليوم أيضا تقرير مهم أن صناعة السيارات الأمريكية الآن تدخل أزمة كبيرة قد تكلف أكثر من 10 مليار دولار.
4: حتى السلاح.
2: طبعا بدأ الوقت يصبح عدو نفسه أخر لمقاطعتكم.
0: إذا تصحيح سريع، الحكومة الأمريكية أعلمت الحلفاء بأن بعض العقود على المدى الطويل لإنتاج الأسلحة إما سيتم إلغاؤها أو سيتم تأجيلها، وإذا هذا قرار صادر عن الإدارة الأمريكية، وبحسب القانون الأمريكي بإمكان الحكومة الأمريكية أن تلغي هذه العقود، وذلك لأسباب وجيهة، لأن مصلحة الأمن القومي الأمريكية تأتي في المقام الأول. وأود أن أبني على ما قاله الدكتور مهند، الهجوم على الإمارات بين لنا جزء مهم من السردية الإيرانية، وهو أن الهجوم على الدول الخليج بعد 30 دقيقة من مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل لإيران، هذا لم يكن رد بل كان استراتيجي. عليكم أن تتذكروا أنه بعد 30 دقيقة هجمت دول الخليج. وبالنسبة للأشخاص الذين يفهمون التخطيط العسكري، هذا الأمر يعني شيء، بغضون 30 دقيقة لا يتم التخطيط لعملية، ومن ثم الاستهداف، ومن ثم التنسيق حسب الأحداثيات وتجهيز الصواريخ لإطلاقها. وإذا هذه الهجمات كانت مجهزة مسبقا، وهذا الأمر يبين أنها استراتيجية وليست رد. إذا نعم، دول الخليج تم استهدافها لأنها التهديد الحقيقي لإيران. لماذا؟ لأنها تمثل نموذج قريب قائم على الازدهار الاقتصادي والنمو والاعتناء بالمواطنين والمقيمين.
2: طيب.
0: وأخيرا وليس آخرا، نحن نتحدث عن تنوع كثيرا، ولكن أود أن أتحدث سريعا، تعليق سريع.
9: So you have GCC countries being attacked.
0: إذن دول الخليج تتعرض للهجوم إما من قبل إسرائيل أو من قبل إيران. كلاهما يقدمان التبريرات وكلاهما يؤدين دور الضحية ويعتقدان بأنهما فوق القانون ويقولان أنهما الضحية ولذلك من فضلكم دعوني أفسر موقفي ولكن باستثناء الحرس الثوري الإيراني بإمكاننا أن نشيطن الولايات المتحدة وحلفائها لأننا نحن
7: الضحية. ترامب أعلن قبل يومين أننا نقوم بعملية مربحة نقوم بالقرصنة بعظمة لسانه يقوم بالقرصنة ضد السفن الإيرانية طبعا سفينة واحدة لم يستطع لأنه أتاه الرد وتردد القوة تدفع بالقوة أمريكيا وإسرائيليا لا يوجد حلول وسط هناك مفاوضات المفاوضات أيضا جزء من الحرب عندما يتفاوض الأمريكي يجلس الأمريكي الآخر في الغرفة إلى جنبه يخطط للحرب للعملية القادمة هذا تعودناه مع الولايات المتحدة تفاوض وتهاجم وبالتالي الاستعداء مستمر منذ 47 سنة هذا ليس جديدا هناك بالفعل كان هناك تعاون في ملفات بعينها لكن لأنه الاستقلال الإيراني بقى صامدا أمام الولايات المتحدة بقى الاستهداف لإيران هذا هو المحور النقطة الثانية أنه في الحصار أنا أتفق مع الدكتور هناك ضغط على إيران العقوبات تأتي بضغط الحصار يأتي بضغط على إيران أساسا وهم أننا نفكر أنه لا يوجد ضغط على إيران لكن الضغط هذا يولد ضغط على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي الإيرانيون يقولون بأن المجتمع الدولي الذي لم يوقف هؤلاء المجرمين بحربهم وخرقهم للقانون عليه أن يدفع الثمن أيضا إيران في حقبة ترامب الأولى لسنة كانت تصدر 300,000 برميل الآن مليون فاصل اثنين برميل يوميا يصدر ونحن نتكلم لذلك الخنق الاقتصادي ما زال وهما لم يصل إلى مستويات حتى عام 2018-19 لذلك يعني المداخيل الإيرانية لاحظ عبد القادر لأنه تكلم عن أرقام المداخيل الإيرانية هذه السنة أعلى من سنة 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي وصلت لـ60 مليار آنذاك الآن 65 مليار لذلك عندما نقيس الأمور نصل إلى نتيجة أن الحصار لن يجدي لا بسنة ولا بسنتين ولا بثلاث.
2: طيب لماذا نظرت الدكتور فيصل؟
7: النقطة الثانية.
2: الوقت فقط يداهم يعني.
7: فقط نقطة أخيرة.
2: باختصار.
7: لاحظ لا يوجد إنكار إيراني. إيران لم تعلن موقفا الآن يعني تبني أنه إيران أنكرت. إيران لم تنكر. برؤية إيران إسرائيل والولايات المتحدة أعداء. قال الإيرانيون أنه استهدفنا من هذه القواعد. يقول البعض أنه لم يستهدف ولم طيب. تستخدم. لكن لاحظ أن المعتدي لديه أصول تضرب أصوله في الرد عليه حتى لو لم تكن هذه الدول قواعده أهداف مشروعة قانونية
2: هو التساؤل لماذا الآن في هذه المرحلة دكتور فيصل
8: رجعنا إلى موضوع القواعد منذ البداية يعني موضوع بأن إيران تشعر بضغط اليوم هذه مسألة مخيفة لأن الضغط يمكن أن يؤدي إلى ما يسمى بالتصعيد غير العقلاني بمعنى استهداف دول الجوار وهذه النقطة اللي ذكرها قبل قليل دكتور مهند بأن سياسة ضبط النفس من دول الخليج العربية التي مارستها منذ بداية الحرب ربما يؤدي أي سوء تقدير في الموقف إلى اندلاع حرب إقليمية في المنطقة إيران اليوم لا تقوم بعمل عقلاني يؤدي إلى تحقيق المصلحة الاستراتيجية في المنطقة إذا كانت تشعر بضغط من جراء هذا الحصار يجب عليها البحث في وسائل أخرى أو مخارج أخرى ومن بين المخارج الأخرى هي المباحثات المفاوضات حنا نعلم بأن مضيق هرمز لا يمثل بالنسبة لإيران خيار استراتيجي لأنه لم يكن موجودا قبل بداية هذه الحرب ولن يسمح المجتمع الدولي لإيران باستمرار هذه المعادلة هذا سوف يشجع دول أخرى مثل الصين في مضيق تايوان من الصعب على المجتمع الدولي أن يستمر إيران في لعب هذا الدور الموجود اليوم في مضيق هرمز لذلك يجب أن يكون هناك خيارات أخرى بالنسبة للنظام الإيراني ما يتعلق بالخيارات المتعلقة بالمفاوضات أن يكون هناك مخرج للنظام طيب الإيراني من هذا الحصار الذي ينفع
7: وما هو غير العقلاني الذي قامت فيه
2: والسؤال للجميع
8: أنت يا دكتور هل تعتقد الآن أنت تسمي الآن طيب. خميني عندما وافق على إنهاء الحرب العراقية الإيرانية وقال أنا أتجرع السم هل هو خيار عقلاني أو غير عقلاني
7: بعد ثمانية سنوات
8: بالنسبة لك
2: طيب. في بالك. لنعود إلى موضوع هذه الساعة
8: تعرف بأنه قال هذه الكلمة بعد استهداف البحرية الأمريكية للطائرة المدنية طيب. هل خميني كان عقلانيا وقتها أم لا قل
2: طيب.
7: طبعا
8: كان عقلاني.
7: دكتور فيصل
2: أرجوكما أرجوكما
7: لماذا؟
2: أرجوكما
7: أداة ضغط تستخدمها ضد أعدائها.
2: دكتور فيصل عفوا يا شباب يا شباب
8: دول عذراً. الخليج
7: والاقتصاد العالمي والولي
2: يا شباب
8: دول الخليج العربي
2: دكتور فيصل دكتور حسن أرجوكم.

0: ثم لم يبقى معي إلا تقريبا حوالي دقيقة أو أقل أيضا لأسأل هذا السؤال في ختام هذه الساعة، هل نحن أمام مؤشرات لتصعيد أكبر في الساعات القادمة مع الإصرار الأمريكي ورد الفعل الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز ومفاجآت أكبر كما تابعنا في استهداف الإمارات، أم نحن قد نكون أمام عملية احتواء حتى لا نذهب لما هو أسوأ؟
1: المؤشرات كثيرة اليوم. الاستعداد الإسرائيلي شيء مهم، 6500 طن من العتاد العسكري بالإضافة إلى تسليم KC-46 وهي التي تزود الطائرات بالوقود، هناك استعداد وهناك دفع إسرائيلي لهذا الموضوع، ولكن أعتقد اليوم أنه من المبكر الحديث عن حرب.
2: طيب حرب ممكنة وربما تدخل أطراف أخرى إلى الحرب هذه المرة، ليس فقط أمريكا وإسرائيل، لكن ليست فورية، يعني ليست راهنة، ليست خلال ساعات.
3: كل شيء وارد ويمكن أن تكون هنالك حرب، لكن أعتقد لا مخرج لإيران إلا بتقديم تنازلات أكبر ترضي الولايات المتحدة.
4: عمل عسكري مدروس ومحدود، وارد جدا للخروج من حالة الجمود إذا لم تنجح هذه المفاوضات.
5: أنا تصوري أن هناك حرب طاحنة أطحن من السابقة قادمة لنا، لأنه لا تراجع بين الطرفين.
0: فيصل أو سيدة هويال،
6: الأمريكي ليس في عجلة من أمره، لديه أوراق كافية، ليس في عجلة من أمره.
7: أنا بتقديري بأن استمرار الحصار البحري من الصعب عودة العمليات العسكرية.
0: أدرك الوقت، قال دكتور فيصل قطع قول كل خطيب في هذه الساعة. شكرا جزيلا لكم على هذه المتابعة، ونعود إلى بقية المتابعات والتغطية الإخبارية. شكرا جزيلا لكم.
8: مرحبا بكم، التغطية مستمرة. نبدأ مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتحدث الآن في واشنطن.
9: مقابل قانون واحد، كان الأمر كان من المتوقع أن يكون 10-1، ولكن قمنا بإلغاء 129 إجراء إداريا مقابل إجراء واحد تم تمريره. إذن بدأنا بواحد مقابل 7 في إدارة الأولى، ولكن وصلنا إلى 1-2 مقابل 12، والآن 1-129 إجراء إداريا. هذه الإجراءات والإجراءات الإدارية العبثية، والآن بفضل هذه الإجراءات فإن اقتصادنا ناطح السحاب، وحتى اقتصادنا حقق أرقاما، وحتى قبل أن أصل إلى السلطة لم أحد يصدق 18 تريليون دولار التي قمنا بجلبها، وهذا رقم قياسي بالنسبة لكل دول العالم، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، وكل ذلك بفضل الانتخابات التي نظمت في 5 نوفمبر، وكذلك بسبب الرسوم الجمركية التي قمنا بفرضها. بعضكم قال أنكم تضررتم بسبب ممارسات الصين وما تنتجه من منتجات وسلع غير جيدة، ولكنها رخيصة، ونحن قمنا بإنقاذ شركاتكم، وبفضل الرسوم الجمركية تمكننا من تحقيق كل هذه الأرقام وكل هذه الأموال. طبعا الشركات التي تفتح مصانع هنا ستعفى من الرسوم الجمركية. معدلات العمالة وصلت إلى معدلات البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1969، والآن لدينا عدد العاملين في الولايات المتحدة هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، وهذا أمر رائع. ليس هنالك أفضل من ذلك. هنالك البعض من يقول أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على كثير من الوظائف وفرص العمل، ولذلك أقول ربما أنكم محقون، ولكنه سيتسبب باستحداث مزيد من الوظائف وفرص العمل. وعندما نقول أن عدد العاملين في الولايات المتحدة أكبر هو الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة، هنالك من لا يصدق. طبعا أن نتولى سبق في مجال الذكاء الاصطناعي أمر مهم جدا، سيما هنالك دول تنافسنا مثل الصين وغيرها من الدول. وفي الإدارة السابقة 1 من كل 4 وظائف كانت وظائف حكومية، ومنذ تنصيبي 100% من كل الوظائف الجديدة كانت في القطاع الخاص. أتحدث عن كل الوظائف التي تم استحداثها منذ وصولي إلى السلطة كانت في القطاع الخاص.
8: رئيس ترامب متحدثا بأمور داخلية في البيت الأبيض. نتابع معكم التطورات من قناة الجزيرة لآخر التحديثات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وطبعا نشير إلى أنه سيكون معنا في هذه النشرة مراسل الجزيرة فادي منصور من البيت الأبيض، وسينضم إلينا لاحقا من طهران عمر هواش ونجوان سمري. فادي نبدأ معك. طبعا الرئيس دونالد ترامب يتحدث الآن، ولكن يبدو بأنه يتحدث بأمور داخلية، ولكن ما هي المقاربة الأمريكية لما حصل اليوم في مضيق هرمز بحسب رواية البيت الأبيض؟
10: نعم جلال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث الآن في البيت الأبيض في فعالية لدعم الأعمال الصغيرة، تطرق بشكل موجز إلى ما يحدث في مضيق هرمز ومع إيران، جدد مرة أخرى تأكيده أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وحاول أن يخفف من تداعيات هذه الأزمة المتواصلة على قضية أسعار الطاقة. قال إن العالم كان يتنبأ بأن يصل سعر برميل النفط إلى 300 دولار لكنه الآن بحدود 100 دولار وينخفض وفق تعبيره. لكن كما أنت طرحت السؤال، المقاربة الأمريكية لما يجري في مضيق هرمز، اليوم كنا في إحاطة هاتفية مع قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، وهو شرح أن القوات الأمريكية في المنطقة الآن تقوم بعمليتين منفصلتين. العملية الأولى تشديد الحصار على موانئ إيران للضغط عليها من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، والعملية الثانية هي الممر التجاري ضيق لإعادة فتح الملاحة البحرية أمام الشحن البحري في المنطقة. وقال إن القوات الأمريكية لا تقوم بمرافقة السفن الراغبة بمغادرة مياه الخليج عبر مضيق هرمز، لكنها خطت لها مسارا ضيقا مؤمنا تحت مظلة دفاعية أمريكية متعددة الطبقات، تشارك فيها حاملتي طائرات مع مجموعتيهما الضاربتين، بالإضافة إلى 100 طائرة مروحية ومقاتلة، فضلا عن مدمرات متخصصة بمواجهة الصواريخ البالستية. وقال إن القوات الأمريكية نجحت اليوم في تأمين العبور الآمن لسفينتين ترفعان العلم الأمريكي، وهو اعتبر أن الولايات المتحدة اليوم تتنكب المخاطر نيابة عن المجتمع الدولي وفق تعبيره. وقال إن ما قدمته اليوم الولايات المتحدة من خلال تأمين عبور هاتين السفينتين نموذج يحتذى من قبل الدول الأخرى، في إشارة إلى رغبة أمريكية عمليا في دفع مزيد من الدول لرصد أصول عسكرية لحماية هذا الممر وتأمين خروج عدد من السفن التي تعود لنحو 87 دولة وفق ما قال قائد القيادة المركزية. وكانت قوات القيادة المركزية وفق قائدها تصدت لهجمات إيرانية عبر المسيرات، كما قال إنها أغرقت 6 زوارق سريعة إيرانية كانت تحاول عرقلة حركة المرور بعد أن تم استهدافها بطائرات أباتشي وطائرات سي هوك. وهو حذر الجانب الإيراني من التعرض للقوات الأمريكية، وقال إن الولايات المتحدة لديها الأفضلية العسكرية في تلك المنطقة من خلال الانتشار العسكري الواسع. في المقابل صرح لنا مسؤول أمريكي جلال بأن ما تقوم به الولايات المتحدة من خلال ما يسمى بمشروع الحرية هي عملية دفاعية بحتة، لا تسعى إلى التصعيد مع إيران، لكنها سوف تدافع عن القوات الأمريكية والشحن البحري التجاري في تلك المنطقة. من ناحيته وجه أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لإيران بعدم التعرض للسفن الأمريكية، وإلا فإنها سوف تباد عن وجه البسيطة وفق تعبيره. في المقابل بعث بإشارات إيجابية، قال إن إيران تلين من موقفها جراء الحصار وأن هناك إشارات إيجابية، وقال إما أن توقع صفقة ملائمة وترضى بها عنها الولايات المتحدة، أو أن القوات الأمريكية مستعدة لاستئناف القتال وفق تعبيره جلال.
8: شكرا لك فادي في واشنطن. وكما نتابع بالأخبار العاجلة، مسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري الإيراني يقول الآن نواجه بحكمة وقوة الحصار البحري الذي يحاول ترامب فرضه، وقبلها قال سنستهدف أي سفينة للعدو تريد عبور مجال سيطرتنا بمضيق هرمز. وأضاف أيضا المسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري الإيراني، أي سفينة غير معادية تريد عبور مضيق هرمز يجب أن تحصل على إذن بحسب تعبيره. ويضيف بأن ترامب يكذب عندما يدعي محاولة فتح ممر في مضيق هرمز لأسباب إنسانية، ويقول ترامب لا يستطيع إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. إذن هذه أحدث التصريحات لمسؤول الشؤون السياسية بالحرس الثوري الإيراني. سنعود لهذه التصريحات، ولكن تنضم إلينا هنا نجوان سمري مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. نجوان، اجتماعات أمنية إسرائيلية لتقييم الوضع، كيف تنظر حكومة نتنياهو لما يجري اليوم في مضيق هرمز؟
11: إسرائيل تستعد وكأن استئناف الحرب في إيران وشيك على المستوى الأمني والعسكري وأيضا على المستوى السياسي. منذ الإعلان عن هذه التطورات في المنطقة أعلن في إسرائيل عن حالة تأهب واستنفار قصوى على المستوى الأمني. الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التأهب تحديدا فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية بكل أنواعها، رغم أن أحد المسؤولين العسكريين تحدث مع وسائل إعلام إسرائيلية لتهدئة الوضع وقال إن إسرائيل متأهبة منذ اليوم الأول بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، بمعنى أنها كانت مستعدة لاستئناف القتال. لكن من الواضح بأن إسرائيل تدفع باتجاه تصعيد الأوضاع. هيئة البث الإسرائيلية تقول إنه ومنذ يوم أمس تم مشاركة إسرائيل من قبل واشنطن بهذه العملية الأمريكية لفتح مضيق هرمز، وكان هناك تنسيق بين الجانبين، وإسرائيل تشارك بشكل ما في هذه العملية وفقا لما نقل عن مسؤولين. وكان هناك أيضا حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن التقديرات وإن كانت تشير إلى أن الرد الإيراني قد يكون محدود وقد يقتصر فقط على منطقة الخليج ضمن استهداف أهداف أمريكية في المنطقة، لكن مع ذلك إسرائيل لا تفوت هذه الفرصة، هي تحث على العودة إلى القتال. أحد المسؤولين الإسرائيليين الذي وصف بالكبير في هيئة البث الإسرائيلية يقول إنه في حال قرر الإيرانيون في هذه المرحلة الرد بما يشمل أيضا مهاجمة إسرائيل فهذا يصب في مصلحة الولايات المتحدة وسيكون ذريعة جيدة وفقا لقوله من أجل استئناف القتال في إيران. هذا ما كانت تصبو إليه إسرائيل، هذا ما كانت تريده إسرائيل. في الأيام الأخيرة الماضية كان هناك تصعيد في اللهجة الإسرائيلية فيما يتعلق بالضغط على الولايات المتحدة من أجل العودة واستئناف القتال في إيران. الذريعة الإسرائيلية بأن أهداف الحرب التي حددت في البداية لم تتحقق وأن إسرائيل كانت تحتاج لمزيد من الوقت بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار.
8: هناك نقطة نجوان، إسرائيل تقول أنها مستعدة لاستئناف الحرب وتنتظر ما سمته الضوء الأخضر من الرئيس دونالد ترامب. لماذا يعتقد نتنياهو بأنه سيحصل على هذا الضوء الأخضر في حال عادت المواجهات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
11: هذا ما يتمناه فعلا، هذا ما تريده إسرائيل. إسرائيل تريد استئناف الحرب في إيران، وكان هناك الكثير من المحادثات في الأيام الأخيرة الماضية مع الإدارة الأمريكية وفقا لما كانت تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن جولات المفاوضات الأخيرة في باكستان لم تشمل الشروط التي تريدها إسرائيل أن يتضمنها أي اتفاق محتمل أو غير محتمل مع بين واشنطن وطهران. إسرائيل وضعت شروطا كثيرة قدمتها للإدارة الأمريكية تتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، ولكن بالأساس قضية الصواريخ الباليستية. ناهيك أيضا عن أن كل قضية إسقاط النظام وبعدها تم دار الحديث في إسرائيل عن إضعاف النظام من خلال العمليات العسكرية، ومن ثم سيتم مواصلة عمليات معينة من أجل إسقاط النظام، هذا أيضا لم يحدث. لكن حتى قضية الصواريخ الباليستية لم يتم شملها في داخل المفاوضات، وبالتالي كان هناك حديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل غير راضية عن مسار المفاوضات. إسرائيل لا تريد اتفاق بين واشنطن وطهران، تريد الحفاظ على هذا الوضع. لكن هناك انتقادات تطال هذه الحكومة بأن الوضع حاليا أو ما كان خلال هذه المفاوضات يشبه إلى حد كبير نفس صيغة المفاوضات ما قبل هذه.
8: شكرا لك نجوان سمري هنا في الاستوديو. قبل أن نتحول إلى عمر هواش، أيضا نتابع أخبار عاجلة. التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري ما حدث بالفجيرة نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي لفتح ممر غير قانوني بمضيق هرمز، وقال قبلها لم يكن لدى إيران أي خطة مسبقة لمهاجمة المنشآت النفطية الإماراتية بالفجيرة. إذن عمر، نحن أمام مجموعة من التصريحات مسؤول عسكري للتلفزيون الإيراني وقبله مسؤول شؤون سياسية بالحرس الثوري الإيراني. ما الصورة التي ترسمها هذه التصريحات عن التصعيد الذي حصل اليوم؟
12: نعم، إيران تريد أن ترسم صورة فشل أمريكي في فتح مضيق هرمز خلال هذه المحاولة التي شهدناها يوم أمس، عندما حاولت سفن أمريكية عسكرية الاقتراب من المضيق قادمة من بحر العرب. وتقول طهران على لسان الجيش الإيراني إن هذه السفن كانت قد أطفأت أجهزة التتبع، وعندما اكتشفت أمرها القوات البحرية في الجيش وجهت لها تحذيرات عبر اللاسلكي، وعندما لم تستجب قامت باستهدافها بعدد من صواريخ من طراز كروز وعدد من السيارات، مما أدى إلى تراجعها. وبالتالي الإيرانيون يتحدثون عن عدم تمكن الولايات المتحدة الأمريكية، الجيش الأمريكي، القيادة المركزية الأمريكية من الاقتراب حتى من مضيق هرمز وليس فتحه. هذا ما يقوله الجيش، هذا ما يقوله الحرس الثوري الإيراني، وأنه لم تعبر أي سفينة أمريكية داخل المضيق باتجاه المياه الخليجية، ولم تمر أي سفينة تجارية من المياه الخليجية ولتخرج إلى خارج المياه الخليجية نحو مضيق هرمز. وهنا يريد الإيرانيون أن يؤكدوا أنهم لا يزالون يسيطرون على المضيق. هذا ما نلحظه من تصريحات مسؤول الشؤون العسكرية في الحرس الثوري الإيراني، الذي أنه حتى أضاف أن توسيع طهران لخارطتها هذا اليوم لمنطقة السيطرة في مضيق هرمز يشي بأن الإيرانيين باتوا يسيطرون على منطقة أوسع، وأن السفن التي يمنع منها عليها الاقتراب هي منطقة أكبر مما كانت عليه قبل توسيع هذه الخارطة. يضاف إلى ذلك أن الاستهدافات التي جرت اليوم في الإمارات العربية المتحدة تحديدا في الفجيرة ينفي الإيرانيون مسؤوليتهم عن ذلك، بل ويحملون المسؤولية للولايات المتحدة الأمريكية. المسؤول العسكري الذي قال للتلفزيون الإيراني كان واضحا عندما أكد أن هذه المسؤولية تقع على الولايات المتحدة الأمريكية ومساعيها اليوم لأجل فتح مضيق هرمز من قرب الحدود مع الإمارات العربية المتحدة. وهذا الأمر يفسره بعض المتابعين هنا بأنه كانت هناك ربما مشاركة إماراتية مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المضيق، وبالتالي كانت هناك استهدافات. هذا نؤكد أنه ليس رسمي، بل بعض التحليلات تشير إلى ذلك. على كل جلال، هذا التصعيد الذي شهدناه اليوم في مضيق هرمز يأتي تزامنا مع الدراسة الإيرانية للرد الأمريكي الذي وصل الإيرانيين يوم أمس عبر باكستان من الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا في طهران من يقول إن هذا التصعيد العسكري من شأنه أن يؤثر على رد إيران على ذلك أو تلك الورقة الأمريكية، ويؤثر على المسار الدبلوماسي. كذلك المسؤول العسكري الذي صرح للتلفزيون الرسمي قبل قليل قال إن طهران لا تزال تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن استخدام القوة في المسار الدبلوماسي، لأن ذلك من شأنه أن يؤثر الكثير على طاولة المفاوضات التي لا تزال باكستان تلعب دور الوساطة فيها. على الرغم من هذا التصعيد الذي شاهدناه اليوم في منطقة الخليج، هنا في طهران من يستبعد أن يمتد هذا التصعيد إلى داخل الأراضي الإيرانية. هناك من يرسم سيناريوهات لتصعيد فقط في المنطقة الخليجية، وقد يمتد ذلك إلى مناطق في بحر عمان وبحر العرب وصولا إلى البحر الأحمر، وربما محاولة إيرانية بالقوة لفك الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
8: شكرا لك عمر في طهران. وعلى ضوء التطورات في الساعات الماضية في مضيق هرمز، نتحول إلى فقرة تحليلية مع إيمان عياد وقراءة في مجريات اليوم الأول من عملية ما يسمى مشروع الحرية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
13: بالفعل جلال، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نناقش فيها تطورات عملية مشروع الحرية بمضيق هرمز. معنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وعلى الخريطة التفاعلية زميل صهيب العصا. البداية معك إذن صهيب، وآخر التطورات الميدانية التي حصلت اليوم.
14: دعينا نحاول أن نفهم إيمان ما هو مشروع الحرية، أو كيف سيتم تفعيل هذا المشروع، وماذا يحضر الإيرانيون في المقابل. مشروع الحرية باختصار هو محاولة لكسر القبضة الإيرانية على مضيق هرمز بضربات أمريكية أو بخلق مسار جديد في مضيق هرمز. بداية هذا الأمر بدأ بالحصار البحري الذي لا يزال متواصلا لثلاثة أسابيع. باختصار الحصار البحري هو منع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان عبر القطع البحرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب، وبالتالي عملية إغلاق الموانئ الإيرانية عن خليج عمان وعن بحر العرب. بمعنى أو بآخر فنحن نتحدث عن إغلاق لخليج عمان أمام السفن الإيرانية مقابل إغلاق إيراني لمضيق هرمز، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية أغلقت على الإغلاق الإيراني. ولكن الحرس الثوري الإيراني اليوم نشر هذه الصورة والتي قال

0: السيطرة والإغلاق، لأننا نتحدث عن هذه المنطقة التي توجد فيها مئات السفن العالقة على جانبي المضيق. نتحدث عن حوالي 850 إلى 870 سفينة عالقة على متنها أكثر من 20,000 بحار. خلال الساعات القليلة الماضية أيضا دوت انفجارات في أكثر من منطقة، منها في ميناء صقر وفي بخاء في عمان وأيضا في الفجيرة. على الخريطة هذه الخط الذي رسمه الحرس الثوري الإيراني من الفجيرة إلى جاسك ومن أطراف قشم إلى جزيرة الحمراء إلى الجنوب من رأس الخيمة، وبالتالي هذه مساحة السيطرة التي يريدها الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم استطاعوا إحداث خرق في هذه السيطرة الإيرانية وإحداث مسار بديل. المسار الأصلي هو هذا المسار الطبيعي الذي يمر بين لارك والأراضي العمانية ذهابا وإيابا، ومن ثم استحدث الإيرانيون مسارا آخر يمر بين لارك وقشم ذهابا وإيابا لتسمح لأقل من 10% من السفن التي كانت تمر قبل هذا الإغلاق. ما هو المسار الذي وضعه الأمريكيون؟ أين هو هذا المسار الذي يقول الأمريكيون بأنهم استحدثوه في المنطقة؟ لا أحد يعلم، لأنهم لم ينشروا تفاصيل هذا المسار على الخريطة. ولكن في المقابل نتحدث عن تهديدات متبادلة، نتحدث عن صواريخ تحذيرية أطلقها الإيرانيون باتجاه سفن حربية أمريكية. الأمريكيون في المقابل يردون بأنه لم يحدث هذا الأمر ولم تتعرض أي من السفن للخطر، بل على العكس تم إخراج سفينتين من أمريكيتين من المضيق. ولكن هذا كله في إطار الروايتين المتضاربتين، رواية الولايات المتحدة الأمريكية والرواية الإيرانية. ولكن في الوقت نفسه في ظل كل هذا التحرك الذي نتحدث عنه، لا يبد لنا أن ننظر إلى هذه الصورة التي تظهر لنا القدرات العسكرية الأمريكية الموجودة في هذه المنطقة. لأول مرة منذ عام 2003 ثلاث حملات طائرات أمريكية بأكثر من 15,000 جندي، بأكثر من 200 طائرة، بأكثر من 12 قطعة بحرية أو سفينة بحرية. هذا التجمع هو الأول من نوعه منذ عام 2003. هذه قوة كبيرة تواجهها إيران بأوراق القوة التي لديها، والتي تقول بأنها تملك هذه الأوراق التي تتحدث عنها، أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الألغام البحرية التي يعتقد بأن الإيرانيين قد لغموا المضيق بشكل كامل. لذلك دفعت الولايات المتحدة الأمريكية بكاسحات ألغام من أجل فتح المسار الذي تتحدث عنه، الزوارق السريعة الذي يتحدث عنها دونالد ترامب أكثر من مرة وقال اليوم بأنه تم إغراق 6 منها، بينما يقول الإيرانيون بشكل رسمي وغير رسمي أنهم يمتلكون أسطولا كبيرا منها بالإضافة إلى الصواريخ السحرية والغواصات الصغيرة. وبالتالي إيمان نحن نتحدث عن روايتين متقابلتين أمريكية وإيرانية، وفي الوقت نفسه قدرات متقابلة. لمن سترجح الكفة؟ أين هو المسار الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية؟ وأين هي القدرات الإيرانية؟ هذا هو المهم الآن.
1: الكثير من شكرا لك إذن صهيب العصا، الكثير من التساؤلات اللواء محمد فيما يتعلق بهذا المشروع الأمريكي، مشروع الحرية. قبل الحديث عن هذه المسارات التي يعني جاء أو مر عليها صهيب فيما يتعلق بفتح مسارات أمريكية في مضيق هرمز، كيف نفهم هذا الحديث الأمريكي عن استهداف أو اعتراض صواريخ ومسيرات وكذلك إغراق زوارق إيرانية في مرحلة إطلاق هذا المشروع، وإلى أي مدى تدلل على مساحة ربما احتكاك عسكري مباشر؟
2: إيمان، اليوم النهاردة بيعتبر من أكثر الأيام توتر في مضيق هرمز، بيعتبر تصعيد، أنا بسميه تصعيد محسوب، يعني لأن قلنا أن هذه العملية بتخضع لقواعد اشتباك، تصعيد محسوب على حافة الهوية، ربما أي خطأ في هذه اللعبة قد تسبب إلى تصعيد كبير وعمليات عسكرية كبيرة. اليوم شهد أحداث كثيرة جدا، تفجيرات وضرب بالمسيرات وضرب بالصواريخ واستهداف، وكمان إيران بتفرض واقع جديد عندما نشرت خريطة ومنعت السفن من الاقتراب من هذه المكان. هذه الخريطة هي أكبر بتتجاوز الحدود لمضيق هرمز لمسافات أكبر ومساحات أكبر، وبتفرض سيطرتها عليها من الحرس الثوري، وبتؤكد تماما أمر واقع بأنها تسيطر سيطرة كاملة على المضيق، وكأنها تقول أن المضيق هو بحيرة إيرانية وليست ممر دولي أو يعني ممر لجميع الدول، لجميع دول العالم، وهذا ما يغضب الولايات المتحدة الأمريكية. كمان
1: عن أي مسارات إذن تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية؟

0: تتحدث عن مسارات. هو العملية يعني ببساطة هي ليست عملية عسكرية، ولكن عملية يعني مدمجة ما بين الدبلوماسية أو ما بين الدفاعية وما بين العسكرية. الاتفاق أن المراكب تمشي على مسارات ملاحية معينة قريبة من الساحل العماني أكثر منه إلى الساحل الإيراني. هذه المسارات بتتجنب وجود أي ألغام أو شكوك حوالين وجود ألغام، ممرات آمنة. هذه الممرات بتخضع للرقابة الأمريكية سواء من خلال المسيرات أو من خلال سلاح الجو الأمريكي وتحت الرقابة، وهناك حماية من الخلف.
1: الولايات المتحدة بأنها عملية مرافقة السفن وليس توجيه وليس مرافقة.
0: بالفعل لا يوجد مرافقة، لأن عملية المرافقة هنا برضو كسر لقواعد الاشتباك مرة أخرى، وبالتالي إيران هيبقى رد فعلها عنيف. النهاردة كان في حديث عن إطلاق مسيرات على مدمرة إحدى الفرقاطات الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفت هذا الحديث. وطبعا إحنا مقدرين فكرة صراع السرديات ما بين الطرفين، وليس كل ما يقال حقيقي
1: حتى الآن،
0: كل التصريحات متناقضة، وهذا مقبول، يعني مقبول في فترات الحروب لأن له أبعاد أخرى، أبعاد تتعلق بحرب نفسية، أبعاد تتعلق بالداخل الأمريكي والداخل الإيراني.
1: لكن لو هذا الصراع للسرديات، يعني ونتحدث أنت عن هذه الأبعاد، إلى أي مدى يمكن أن يأخذ هذا يعني هذا الصراع الآن الذي بدأ بالاحتكاك أبعاد أخرى أخطر منها؟ يعني ندخل في مرحلة أو نعود إلى مرحلة أو مربع الصراع.
0: يجب أن نفهم أن الطرفين، كل طرف يرفض الصراع ويرفض الاستمرار في المعارك العسكرية، لأن السبب الوحيد اللي خلاهم يوقفوا هذه العملية ويذهبوا إلى باكستان أنهم وصلوا في يعني باللغة العسكرية نقطة بنسميها نقطة الذروة. نقطة الذروة هي النقطة اللي بعدها الحرب بيحدث خسائر للطرفين، والولايات المتحدة الأمريكية كانت خاسرة، إيران خاسرة، وأيضا إسرائيل، حرب الكل منها خاسر، وبالتالي التقفوا أول هدنة وذهبوا إلى باكستان. هم لم يريدوا أن يرجعوا إلى هذه النقطة مرة أخرى، لأن القادم خسائره هتكون كبيرة للغاية، سواء للسمعة الأمريكية، سمعة الرئيس ترامب وتخفيض شعبيته، وكمان هل الجبهة الداخلية الإسرائيلية قادرة على تحمل صواريخ إيرانية جديدة؟
1: أيضا على ذكر الصواريخ الإيرانية الجديدة، هناك استهداف للبنية النفطية الإماراتية. كيف يمكن أن نقرأ يعني دلالات هذا الاستهداف، هذه العملية؟ هل يمكن أن نقرأها على صعيد أنها رد على مشروع الحرية بتوسيع استهداف مركز الطاقة في المنطقة؟
0: أولا نحن بنرفض تماما أي دولة عربية يصيبها أي نوع من الأذى، ولكن إيران لها أهداف، تريد أن توسع الصراع، تريد أن تزيد الكلفة. تعلم تماما أن الإمارات لديها خط بترول بديل، بدل من المضيق هو خط بينزل إلى الفجيرة، تقريبا حوالي نص إنتاجها من البترول ممكن يسير في هذه المنطقة، وبالتالي هي تريد أن ترفع الكلفة، تزيد الكلفة على الإمارات وتقفل هذا الخط حتى تعود مرة أخرى إلى المضيق. الغرض أن إيران تريد أنها تربط أمن دول الخليج بأمن إيران نفسه، حتى تقوم دول الخليج بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام قواعد عسكرية في المنطقة، الضغط ودفع الولايات المتحدة الأمريكية الاتجاه إلى مائدة مفاوضات مرة أخرى. إيران تراهن على ذلك، وبالتالي الحرب هي فيها لغة البراجماتية، وإيران سياستها براجماتية، ربما يقوم بضرب سفينة إماراتية ويضرب الداخل في الفجيرة، وفي نفس التوقيت خطابه الدبلوماسي يقول إنه يريد حديث استراتيجي مع دول المنطقة كما طرحوا في الورقة المقدمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
1: بالعودة إلى ما ذكره زميل صايب العصا قبل قليل بأن هدف مشروع الحرية هو كسر قبضة إيران على مضيق هرمز، إلى أي مدى يمكن لهذه المسارات الأمريكية بالفعل أن تضعف هذه الورقة بيد إيران؟
0: هو يعني خلينا نكون يعني نتجه إلى جانب من الدقة، نقول إن هي الهدف الرئيسي هو إن إيران تفقد هذه الورقة التفاوضية. هذه الورقة هي أقوى ورقة لدى إيران، وهي الورقة المتبقية، هي يعني دي مسألة حياة أو موت، مسألة بقاء، وبالتالي إيران بتدافع عن البقاء. الولايات المتحدة الأمريكية اتفقنا إن الحرب هي عبارة عن قواعد اشتباك وخطوط حمراء تريد أن تقصر. لماذا قصرت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لماذا تجربة حرية الملاحة؟ هي تريد أن تختبر قدرات إيران، هل لديها قدرة على الرد أم لا؟ هل لديها استعداد على الرد أم لا؟ وعايزة تشوف كمان
1: ضد إيراني،
0: وعايزة تشوف كمان هترد إزاي؟ لأن الحرب كده، مجرد إنه هيعرف إن لديها نقاط ضعف هيزيد من التصعيد، ولذلك إيران ردت رد عنيف إلى حد ما، بحيث إنها توقف الولايات المتحدة الأمريكية وترسخ لأمر واقع، ثم تطرح خريطة لسيطرة أكبر. ده مش بس مضيق هرمز، ده كمان كل هذه المساحة تحت سيطرة الحرس الثوري، وتم التنبيه على السفن. والدليل على ذلك إحكام السيطرة إيمان، إن المراكب حتى تراجعت، المراكب اللي كانت قريبة جدا من المضيق الصبح، من مدخل المضيق، المراكب كلها معظمها تراجعت إلى الخلف وإن صاعت لتعليمات الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد عبد الواحد، الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. نهاية هذه الفقرة إذن، عودة إلى غرفة الأخبار.
2: ونبدأ بالتحليل السياسي والاستراتيجي مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، السيد بيتر روف الكاتب الصحفي بمجلة نيوزويك، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وأيضا الدكتور محمود يزبك الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور محمد صالح صدقيان، تتواتر التصريحات في الدقائق الماضية لمسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين، أغلبها يحمل نبرة الوعيد والتهديد، هل يشي هذا إلى تصعيد محتمل في الساعات المقبلة؟
3: يعني هذا التصعيد الذي رأيناه منذ بعد ظهر اليوم لحد الآن هو جاء متزامنا مع ما أعلنه الرئيس ترامب بتنفيذ مشروع الحرية للسفن التي الموجودة والعالقة في المياه الخليجية، وبالتالي هناك سفن تريد أن تدخل وسفن تريد أن تخرج، وبالتالي لحد الآن نحن لم نلمس عبور هذه السفن، لكن الحرس الثوري الذي يسيطر على مضيق هرمز أعلن بشكل واضح بأن تستطيع كل السفن العالقة تستطيع أن تخرج من المضيق، لكن بعد التنسيق مع الحرس الثوري حتى يكون لديها طريق آمن. وهذا الأمر يعني التنسيق ربما يغضب الولايات المتحدة، لكن اللافت بأن الرئيس ترامب قبل قليل كان لديه مؤتمر صحفي لم يتكلم حول الأوضاع المضطربة نوعا ما التي سمعنا عنها منذ ظهر اليوم لحد الآن، وإنما كان يعني هو حسب تقديري خلال 72 ساعة الماضية هو كان هادئا في تصريحاته ضد إيران، ربما أصلا لم يتكلم حول إيران، على العكس من ذلك هو في مرات خلال هذه الثلاثة أيام عندما ذكر إيران ذكرها بالاسم الرسمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2: قبل قليل بأن إيران ستدمر بالكامل إذا استهدفت السفن الأمريكية.
3: نعم، لكنه بالمجمل هو كان يعني خطابه مختلف. طيب، لكن لا أعتقد بأن يجب علينا أن نعول على هذا التغيير في الخطاب، لأنه رئيس ترامب عادة يعني لا يمكن الركون إلى ما يتكلم به الآن، ربما يغيره.
2: نحاول أن نفهم كيف يفكر في هذه المرحلة. بيتر، هل يختبر الرئيس دونالد ترامب ردة فعل إيران؟
4: كلا، لا أعتقد أن الرئيس يختبر رد الفعل الإيراني، بل يتفاداه أو يتجاهله، لا يود أن يصعد. والأهم، أهم من مسألة إطلاق النار على السفن، هناك استهداف للإمارات العربية المتحدة بصواريخ وبمسيرات تستهدف البنى التحتية النفطية. هذا هجوم إيراني على صديق وحليف للولايات المتحدة الأمريكية وعلى دولة خليجية، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية بالنسبة إلي، هذا مؤشر عن يأس وهلع، لأن الإمارات تركت أوبك وهي ليست مقيدة

0: الآن بكوتا الإنتاج. إذا ما بدأت بضخ النفط بشكل كبير على الأسواق العالمية، يمكن أن تستبدل النفط الذي خسره العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهذا يؤدي إلى ضغط إضافي على المستوى الاقتصادي على إيران. إذا ما حاولت إيران إذن أن تمنع الإمارات العربية المتحدة من زيادة إنتاج نفطها، يبدو أنها تشعر بالتبعات، تشعر بالتبعات الاقتصادية أكثر مما تعترف. هي تخاطر بتوسيع الحرب وتستهدف دول الخليج لكي تمنع الإمارات العربية المتحدة من زيادة إنتاج نفطها. هذه الأنباء الكبيرة والمؤشرات الكبيرة اليوم.
1: دكتور شرقاوي، ما دلالات وخطورة ما حصل اليوم في مضيق هرمز وانعكاساته المحتملة على المسار التفاوضي في إسلام آباد؟
2: إذا اعتمدنا أدوات تحليل الصراعات المسلحة، يبدو أننا نستأنف من حيث توقفنا في 8 أبريل، بمعنى قرابة الشهر من الأمل المتعطر بإمكانية توافقات دبلوماسية وإن غاب مسار إسلام أباد. اليوم أرى أنه بالنظر إلى مشروع الحرية فيه تعطر، فيه خلاف، هذا يعني مسألة تزيد في عمق الخلافات بين إيران والولايات المتحدة. أيضا توجيه 4 صواريخ إيرانية إلى العمق الإماراتي، أيضا كما لاحظنا في الفقرة السابقة أن طهران توسع في منطقة نفوذها في المضيق، هناك الآن نوع من التمدد الاستراتيجي. إذا جمعنا كل هذه العناصر، أرى أننا الآن عدنا إلى نفس المعادلة، بمعادلة 50-50، أن لا يمكن للدبلوماسية ولا لأي وساطة أن تنجح أمام هذه المتغيرات الميدانية. وأيضا ألاحظ أن الإيرانيين أكثر من الأمريكيين ربما ذهبوا في اتجاه ممارسة نوع من الانفصامية اللاستراتيجية، بمعنى خلال 48 ساعة يقدمون مقترحا ب14 بندا، وهو المقترح الخامس، هذا بمثابة إيماء نحو الدبلوماسية، ولكن أيضا في نفس الوقت أيضا يستخدمون الصواريخ باتجاه الإمارات في العمق الإماراتي. إذن المنطق يقول إذا كان طهران قد عقدت أمرها وحسمت أمرها بأنها تريد استئناف القتال، كان من الأولى أن توجه هذه الصواريخ إلى البارجات وإلى ما يتحرك من عتاد أمريكي. فكيف يمكن تجاوزه في عرض المضيق والقفز إلى العمق الإماراتي؟ إذن أرى أن ربما لاعتبارات داخلية ولاعتبارات أيضا استدامة الصراع، طهران تريد أن تدفع بالصراع إلى الأمام بمزيد من التعقيد. إذن الآن لاحظنا أن أسعار النفط خاصة خام برنت ارتفع إلى 114.44،
1: وهو الأعلى منذ بدء
2: منذ 22، يعني منذ 4 سنوات. هذا مؤشر أن هناك نوع من الافتعالية المقصودة، بأن هناك أدوات يمكن تحريكها في أي لحظة. إذن استخدام الصواريخ، استخدام القوة الصلبة، يعني يثير خوف الأسواق، فبالتالي هذا يعتبر إيرانيا بمثابة تصعيد ضد ترامب في عقر داره، وهو أيضا الذي يعاني الانتقادات من قبل الأمريكيين بحكم ارتفاع التضخم وأرفع الأسعار.
1: سأسألك عن الإمارات، ولكن أريد أن أسمع من الدكتور صدقيان. سأل السيد محمد شرقاوي أو تساءل لماذا لم تستهدف البوارج الحربية الأمريكية واستهدفت الإمارات العربية المتحدة؟
3: الدكتور محمود، نعم، الدكتور استند على أن الإيرانيين هم الذين قصفوا الإمارات، لكن هناك نفي إيراني بهذا الأمر، أنه إيران لم تستهدف وليس لديها برنامج لاستهداف الإمارات. أنا أعتقد بأنه ربما يعني هناك ضبابية في كل الموقف الموجود حاليا في
1: لكن قبل قليل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قال ما حدث بالفجيرة نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي لفتح ممر غير قانوني بمضيق هرمز،
3: وهذا اتهام للجانب الأمريكي أنه هو الذي تسبب في إشعال الحريق في الفجيرة. وحتى أن القوات الأمريكية قال الجانب الأمريكي قال بأن أغرقنا أو دمرنا 7 قوارب. الإيرانيون قالوا نفى الأمر. لكننا يجب علينا في النفي الإيراني، في إطار النفي الإيراني، يجب علينا أن ننظر إلى أبعد من ذلك. ربما تكون هناك جهة أخرى القوات الأمريكية ربما يوجه
1: الانتباه. علق هذه النقطة، سأعود إليك وسأعود إليك دكتور، بس لنفهم كيف نفهم دلالة عودة استهداف إيران في هذه المرحلة. طبعا دكتور صدقيان يقول ليست إيران، عودة استهداف دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات.
4: صحيح أستاذ جلال، أنا أعتقد بأن تغيير وضع الاتفاق لحرب، الكل متفق بأن هذه الوضعية هي مرهقة، مرهقة ومربكة وخطرة وتدعو للقلق. بالاتفاق ولا لا لا حرب ولا حسم في هذه اللحظة، وهذا كان يعني من السيناريوهات التي كانت تخشاها دول المنطقة، لأنه أي احتكاك ولو كان بسيطا سيتوسع رقعة هذه الحرب جغرافيا. أنا أعتقد أن النفي الإيراني لم يكن واضحا، هم يقولوا بأنها جاءت نتيجة خطأ أمريكي، بمعنى أنهم هم من استهدف، هكذا أفهم. ثم أن لنا
1: نتيجة مغامرة الجيش الأمريكي يعني لفتح ممر غير قانون المضيق خمس،
4: المغامرة الأمريكية باختراق المضيق ووصول الناقلات، وليس باستهداف ميناء وحدودا، ثم أن هناك استهدافا لعمان. والنفي الإيراني تعايشنا كثيرا، نحن الإعلاميين تعودنا، هم عندما ذهبت صواريخهم باتجاه ومسيراتهم تركيا نفوا في البداية، ثم طلبوا تشكيل لجنة بعد ذلك، وأكد وزير الخارجية التركي بأن جميع التقارير الفنية تفيد بأن الاستهدافات جاءت من إيران. عموما على أي حال، هذه المرة أنا أعتقد بأن هذه الوضعية وإيران ربما تكلفة استهداف كما ذكر أو يعني علق الدكتور الشرقاوي قبل قليل قطعة بحرية أمريكية سيكلفها كثيرا، وبالتالي ستدخل بتوجه مباشر، وإلا لماذا من الأسهل لها أن تستهدف أي من القطع البحرية دون أن تستعرض في الخطاب الإعلامي بأنها أجبرت وحذرت وأنذرت وردعت.
1: يعني تصعيد مدروس باستهداف دول المنطقة وليس أمريكا مباشرة،
4: لأن هي تعتقد بأن الخاسر الرخوة، ولعدة اعتبارات. أولا هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم بدأت تروج أن هناك تنسيقا أمنيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم ذهبت أبعد من ذلك عندما تفندت الرواية التي ذكرتها إيران في بداية هذه الحرب بأن الانطلاقات بدأت من دول الخليج وأنها استهدفت مصالحا أمريكية إسرائيلية في المنطقة. هذه المرة نحن في هدنة، والهدنة يفترض ألا يكون فيها خرقا لإطلاق النار. ثم بدأت تعيد الرواية مرة أخرى بأن دولة الإمارات قدمت تسهيلات لإسرائيل ولديها قواعد إسرائيلية، وهي التي ساعدت الولايات المتحدة ربما ظنا منهم بهذه الحملة بما سمي بحرية الملاحة، هناك دعما إماراتيا، فبالتالي اضطررنا إلى أن نستهدف. هذه أمور أنا أعتقد بأنه سوء تقدير من إيران مرة أخرى باستهداف المنطقة، وتريد أن تحرك المفاوضات أو تريد أن تحرك هذا الحصار الذي يبدو أصبح مرهقا لهم. فبالتالي بدل أن يتجهوا مباشرة لكسر هذا الحصار والذي هو عمل من أعمال الحرب، طيب، ذهبوا إلى دول الخليج ظنا منهم بأن هذا التحريك سيكون محسوبا ومدروسا.
1: دكتور ياسبيك، سأسألك عن عامل الإسرائيلي، خاصة نتنياهو يقول بأنه ينتظر ما سماه ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لاستئناف العمل العسكري على إيران. ولكن كي لا نفقد هذه الفكرة، دكتور شرقاوي كنت تريد أن تعلق على ما قاله الدكتور.
2: مع احترامي يعني لمجهود زميلي أنه يريد أن يقدم أو يسعى لتقديم تبرير سياسي للخطة الاستراتيجية، إلا أن هذه الخطة ليست عاصية على النقد، يمكن تفكيكها ونقده. وأنا لست يعني من باب التحليل السياسي، أنا أتحدث من باب تحليل الصراعات حسب الوقائع. نعم. الوقائع تقول أن في الأسبوع الأول من هذه الحرب كانت طهران في خطابها التبريري نفسه تقول إنها تستهدف أهداف ومواقع أمريكية شاءت الأقدار أنها في الدول الخليجية. الآن اليوم تغير الموقف، إذا لم تكن المصالح والقواعد الأمريكية موجودة قبل شهرين هي الآن موجودة في مضيق هرمز. فمن باب الواقعية السياسية ومن باب خبراء الاستراتيجية الإيرانيين في طهران الآن الذين يخططون ما ينبغي فعله الآن، أرى أن هناك أهداف أمريكية مباشرة على مرمى من الجهة الأخرى في البحر. لذلك أرجو أن تخرج طهران مما أسميه بسكيزوفرينيا أو نوع من الانفصام اللا استراتيجي، أن الخليج العربي هذا ليس حقل تجارب لتوجيه رسائل إما انتقامية أو ردعية للولايات المتحدة. منطق الحرب يقول إما أن تكمل الحرب مع الخصم أو أن تذهب إلى التفاوض.
1: دكتور. طيب دكتور ياسبيك، كيف يتابع نتنياهو التصعيد الذي حصل اليوم في مضيق هرمز؟
5: نتنياهو عمليا أستاذ يعني قام بإلغاء كل مواعيده الأخرى المعلنة على الأقل.
1: هناك اجتماعات تقييمية الآن للوضع.
5: نعم، في يعني مجلس الكابينيت تم إلغائه، المحكمة غدا تم إلغائها، وكذلك اجتماعات أخرى، ولك فقط 8 ساعات خلال هذا الصباح كان اجتماع متواصل مع القوى الأمنية لتقييم الوضع وتجهيز الخطط الجاهزة حسب ما يقول. ولذلك إسرائيل يعني في وضع أنه فيها نوع من نشوة معينة أنه نقترب إلى الحرب التي نسعى إليها، التي يسعى إليها نتنياهو منذ توقفها. يعني حينما توقفت الحرب نتنياهو كان أكثر التعساء في العالم أن الحرب توقفت، والآن حينما سمعت نشرة الأخبار الرئيسية الساعة 8 رأيت سمعت كيف أن المقدم الأخبار حينما يتحدث عن مكتب نتنياهو كأن المكتب يرقص فرحا للحرب القادمة خلال الأيام القادمة، هكذا يعتقدون. ولذلك هنا اعتقاد يعني حسب التحليل الإسرائيلي أنه قد يكون يوم الغد يوما حاسما، وسيكون هو اليوم يعني الموعود للحرب التي يحلم بها نتنياهو.
1: دكتور صالح، مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن أن يتعاون الآن أو يتعامل مع إمكانية عودة استهداف إيران لدول الخليج؟
4: نعم، تعرف أستاذ جلال بأنه دول الخليج في القمة التشاورية بعثت برسالة واضحة وهي مطلب يمكن معظم دول العالم. أنا لم أسمع دولة أيدت إيران بموقفها تجاه فرض سيادتها أو سلطة مطلقة على مضيق هرمز، بغض النظر عن تفسير إيران الآن قانوني تشريعا داخليا، محاولة الرجوع مرة أخرى إلى البرلمان الإيراني لاستصدار أمرا داخليا، كل هذه الأمور يعني وفقا للقانون الدولي والمعاهدات الدولية هي مرفوضة، ولإيران أن تسلك أي مسلك تريد. لكن فرض القوة والسيادة ثم تتحدث عن مصالح الآخرين وسيادة الآخرين وتعدهم أيضا بأن إدارة مقبلة ستعود بالرفاه إلى دول المنطقة دون وضوح ودون برنامج واضح إيراني، أنا أعتقد بأنه كل مخاوف دول الخليج أن تتسع رقعة هذه الحرب. لكن يبدو لي أن سوء التقدير مرة أخرى يلازم إيران هذه المرة، ظنا منهم بأن كسر الحصار بالتوجه إلى جيرانهم وكسر واستهداف هذه المنشآت النفطية هي رسالة محددة للفجيرة تحديدا. لماذا الفجيرة؟ لأنها خارج هرمز، ولأن هناك خطا لأنابيب النفط ممكن أن يتجاوز هرمز، وبالتالي وسعت من مساحتها، كانت تتحدث عن سيادتها حول المضيق، الآن وسعت السيادة خارج المضيق إلى خليج عمان وبحر العرب، وهذا أظن بأنه وصلت إلى درجة من اليأس بحيث هي لا تستطيع أن تصيغ خطاب النصر الذي تريده باتجاه المفاوضات. هي كما ذكر الدكتور الشرقاوي واحدة من أمرين، إما تحسمها بالميدان وتتجه مباشرة لكسر هذا الحصار أو تتجه إلى اتفاق إطاري وتقبل بأن تقوم بالتنازل وتسميه تنازلا. هي تريد أن تتنازل لكن لا تريد أن يوصف إعلاميا بأنه تنازل، والمفاوضات كما تعرف هي تقوم أصلا على التنازلات، ماذا تقدم بهذه الردود والردود المقابلة؟
1: نعم سيد بيتر، ما يسميها الرئيس دونالد ترامب مشروع الحرية كاد أن يشعل فتيل المواجهة من جديد اليوم في مضيق هرمز، إلى أين ممكن أن يمضي الرئيس في مشروعه هذا انطلاقا مما حصل اليوم؟
0: نعم، أعتقد أنه سوف يمضي قدما في تطبيقه لهذا المشروع، وأعتقد أن نية الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذا المشروع سلميا من دون مشاركة السفن بالضرورة. هذا مشروع أساسه إنساني، البحارة في المنطقة منذ فترة طويلة وبدأ المخزون ينفد، والشحنات الضرورية لكي تصل إلى كل أنحاء العالم، وهي أثرت على الاقتصاد العالمي. الشيء الوحيد الذي سوف يثنيه هو أن إذا ما توسعت الحرب فجأة، أتوقع أن الإيرانيين سوف يعملون على فكرة ذكية، يزعمون أنهم لم يطلقوا المسيرات والصواريخ باتجاه الإمارات بل هذه إسرائيل، إذن يحاولون أن ينكروا هذه الأنشطة. ولكنني بالفعل أعتقد أن إيران هي الجهة التي أطلقت هذه الصواريخ والمسيرات، وأعتقد أن هذا التصرف يقول للقطريين وللعمانيين وللسعوديين وللبحرينيين وللجهات الأخرى في المنطقة أنها يمكن أن تكون التالية. هذا سوف يغير بشكل جذري ديناميات هذه الأزمة في منطقة الخليج. حتى الآن أعتقد أن دول الخليج إلى حد بعيد كانت تدعم بصمت خلف الأبواب المغلقة ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعرف الخطر الذي تشكله إيران عليها. ولكن إذا ما فتحت إيران هذه الحرب واستهدفت تلك الدول، ليس القواعد الأمريكية بل منشآت

0: منشآت النفط والموانئ التجارية سوف تنضم إلى هذا القتال، ومن شأن ذلك أن يغير القتال بشكل دراماتيكي وأيضا يغير السلوكيات بشكل جذري بخصوص هذه الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعطي الرئيس ترامب الدعم الشعبي الذي يحتاجه في نهاية المطاف لربما نشر القوات في الميدان. لا أعتقد أنه يود أن ينشر قوات برية، ولكن قد يؤدي ذلك إلى استحداث بيئة يقبل فيها الشعب الأمريكي بذلك بالرغم من السنوات العشرين من القتال في أفغانستان والعراق.
1: دكتور، انطلاقا من ما قاله السيد بيتر، وكما أسلفت، الرئيس دونالد ترامب حذر إيران من استهداف السفن الأمريكية، وانطلاقا من التهديدات وما تعتبره الآن إيران مغامرة بحسب تعبير المسؤولين في مضيق هرمز، هل نتوقع أن تذهب إيران إلى مواجهة جديدة واستهداف ربما لسفن أمريكية في مضيق هرمز؟
2: إذا ما صحت المعلومات بأن إيران ردت على المقترح الأمريكي الذي وصل إلى إيران، وطهران قالت بأنها تدرس هذا المقترح، إذا ما صحت هذه المعلومات، إيران لا تريد، يعني إذا كانت هناك نوايا سليمة وخطوات إيجابية لتعزيز الثقة بين طهران وواشنطن، أنا أعتقد بأن هذا شيء مرحب به من قبل طهران.
1: يعني لا تريد التصعيد تقصد؟
2: أبدا، لكن عندما تكون هناك مغامرات أمريكية أو مغامرات إسرائيلية في هذه المنطقة، بالتأكيد هؤلاء، لأن أصل التشنج والتوتر في منطقة مضيق هرمز ليست إيران، هو نتيجة الحشود العسكرية التي جاءت بها الولايات المتحدة إلى شمال المحيط الهندي، إلى بحر العرب، وبالتالي 3 حاملات طائرات موجودة، أكثر من 15,000 جندي موجود الآن في تلك المنطقة. هذه الحشود العسكرية أرادت أن تدخل للمياه الخليجية، أرادت أن يكون هناك إنزال بحري، إنزال جوي في الجزر الإيرانية، قصفت جزيرة خارك الإيرانية، وبالتالي هذا الوضع القوات الأمريكية هي التي خلقته في هذه المنطقة. الآن بخصوص التطورات التي حدثت اليوم في مضيق هرمز ومحيط مضيق هرمز، لماذا يجب أن نستبعد أن تكون الولايات المتحدة أو إسرائيل؟ وأنا أميل لإسرائيل. لماذا نستبعد أن تكون إسرائيل هي التي تريد أن تصعد هذا الموقف، أن تفركش الاتفاق الذي ربما يكون بين طهران وواشنطن؟ الدكتور يزبك الآن هو تحدث عن هذا الأمر، وفي الداخل الإسرائيلي هكذا يتحدثون، وبالتالي أنا أعتقد بأن إسرائيل التي أثناء الحرب، إسرائيل هي التي قصفت هدفا في داخل قطر، وتبين للجميع أن إسرائيل كانت وراء ذلك وأرادت أن تلقي باللائمة على الجانب الإيراني، لكن توضح هذا الأمر. الآن لماذا نستبعد أن تكون إسرائيل هي معنية بهذا الأمر؟ الصواريخ، حرق، استهداف هذه سفينة كوريا الجنوبية في ميناء الفجيرة، وبالتالي أنا أعتقد بأن كل احتمالات الآن موجودة على الطاولة، بالرغم من أن الرئيس كما قلت الرئيس ترامب قد غير من خطابه ولهجته، لكن يجب علينا أن لا نركن كثيرا لما يقوله الرئيس ترامب، لأنه ربما هو يغير هذا المفهوم أو هذا التصريح أو هذا الموقف، لكني أعتقد بأن كل الاحتمالات، يعني ما دام الطرف الآخر هو ترامب ونتنياهو، عند ذلك تكون كل الاحتمالات واردة، سواء كانت بالتصعيد العسكري أو بتطورات أخرى ربما تشهد المنطقة.
1: أشرت إلى قصف إسرائيل على أرض قطر، أي قصف تقصد؟ تقصد قصف قادة حماس؟ أنه هذا القصف الإسرائيلي الوحيد.
2: وفي أيضا كان هناك في الحرب أيضا كان هناك قصف لهدف في داخل قطر، وكانت
1: قطر
2: إسرائيل وراء
1: ذلك. الكلام أبداً.
2: الجانب الأمريكي قال هذا الأمر،
1: يعني
2: كذلك
1: قطر لم تقل هذا الكلام، ودائما يعني المتحدث باسم الخارجية القطرية كان دائما يحمل إيران مسؤولية استهداف المنشآت النفطية خلال فترة الحرب، ويحمل طبعا إسرائيل استهداف قطر خلال فترة المفاوضات بين غزة، فلذلك اقتضى التصويب. دكتور، رأيتك وأنت يعني تريد أن تعلق على ما يقوله الدكتور صدقيان، خاصة بتعلق بالفرضية الإسرائيلية التي يقول بأنها تريد أن تخرب على هذا المسار التفاوضي في إسلام أباد؟
3: لا خلاف على أن هناك عداء إسرائيلي أمريكي إزاء إيران. لا خلاف على أن غياب الود الإيراني في الاتجاهين بنفس القدر. إذن هذه من التوابت. لكن أعتقد أننا اليوم ونحن في الشهر الثالث على التوالي ونرى هذا التصعيد الآن سواء على مستوى فشل مشروع الحرية كمبادرة أمريكية أو استئناف القصف الإيراني على الخليج خاصة الإمارات، أرى أن هناك مشكلة ربما لم نهتم بها خلال الشهرين الماضيين. منظومة العداء الأصلية بين كل الأطراف، أرى أن قبل 28 من فبراير كان هناك عداء إسرائيلي إيراني أكبر حدة أو أكثر حدة من العداء الأمريكي الإيراني، وخاصة الإيرانيون يعرفون أنه في حالة توافق إذا ترك ترامب لأمره دون تلاعبات نتنياهو كان من الممكن الوصول إلى صفقة. إذن هم براغماتيون كما هو ترامب. لكن أرى هناك مشكلة في المفهوم الإيراني لهذا النظام العداء، بمعنى هم الآن يخوضون حربا يعتبرونها وجودية فيها مؤامرة إسرائيلية أمريكية، يمكن أن نناقش هذا. ولكن أين ينتهي المفهوم الإيراني لنظام العداء الآخر؟ أرى هنا كما حدث عند قصف الكويت وعند قصف السعودية وعند قصف قطر والآن يتجدد القصف الإيراني على الإمارات، هناك نوع من الخلط، بمعنى وكأن المفهوم الإيراني لنظام العداء يشمل إسرائيل وأمريكا وأيضا تعتبر دول الخليج كأنها امتداد من نفس منظومة العداء. وأعتقد هنا أعتقد هناك سوء تقدير، بمعنى ربما على القادة السياسيين وعلى الاستراتيجيين العسكريين في إيران أن يفصلوا بين المسألتين. هناك الجغرافيا وهناك التاريخ وهناك المصالح المتبادلة عبر ضفتي المضيق، هذه لا أحد يستطيع أن يحركها.
1: نعم.
3: لكن أن يتعسفوا في أن يوسعوا مفهوم هذا العداء ويعني يحشرون دول الخليج بهذه الطريقة، أعتقد أن المسألة أصبحت نوع من العبثية. لذلك أرى أنه كلما كان لابد أن يكون هناك تصعيد إلا ويأتي على حساب دول الخليج، لا يأتي على حساب إسرائيل ولا يأتي على حساب الولايات المتحدة.
1: طالما تحدث عن إسرائيل دكتور والاتهامات الإيرانية لإسرائيل محاولة إفشال هذا المسار التفاوضي دكتور يزبك، هل العامل الإسرائيلي فاعل الآن في هذا المسار؟
2: دائما العامل الإسرائيلي فاعل، ومن يعتقد أن العامل الإسرائيلي يعني صامت أو ساكت أو هادئ هو عمليا يعني لا يقدر تقديرا حقيقيا للموقف الإسرائيلي وللفشل الإسرائيلي في هذه الحرب وللثمن الشخصي الذي يدفعه نتنياهو لهذا الفشل. ولذلك الحل الوحيد بالنسبة لنتنياهو أن تعود الحرب من جديد. وأريد أن أذكر فقط يعني في سنوات الخمسينات قامت إسرائيل الموساد الإسرائيلي بتفجير الكنس اليهودية في القاهرة. لماذا؟ لكي يخرج اليهود من القاهرة ويقولوا أنه مصر يعني تضطهد اليهود. إلى هذه الدرجة كانت تصل بهم. ومن يفعل من فعل ذلك في العراق وفي مصر في تلك الأوقات أنا يعني لا أستبعد ولا أستهجن عنه شيئا ما في أي فترة من فترات التاريخ. ولكن المصلحة الإسرائيلية الواضحة وضوحا تاما شخصيا لرئيس الحكومة الإسرائيلية أن تستأنف الحرب الآن في هذا التوقيت قبل أن تفلت الأمور من يده. ولذلك نعم إسرائيل معنية بكل جدية وتفعل كل ما بوسعها، لا نعرف ماذا يوجد من تحت الطاولة لإعادة الحرب إلى ما كانت عليه.
1: بالحديث دكتور عن العمل الإسرائيلي، ما إمكانية عودة التصعيد الآن في المنطقة جراء ما حصل اليوم في المنطقة؟
4: أستاذ جلال في أعلى درجاتها لا شك، بس أنا أستغرب يعني من كثير من التحليلات مرة نسمع بأن إسرائيل قد أنهكت والذخيرة قد قاربت على النفاذ وأنها أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها، ومرة نسمع بأن إسرائيل تتلهف لعودة هذه الحرب مع إيران وهذه المواجهة تخدم. بلا شك أنا أرجع إلى وصف معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري عندما ذكر من هو الكل يعرف من هو المستفيد الأكبر من هذه الحرب، وكان إلى جانبه وزير الخارجية القطري آنذاك والكل ذكر بأن إسرائيل. أنهينا هذا الموضوع، إسرائيل هي مستفيدة ولديها صراعا تاريخيا مع ولديها مصلحة أيضا بأن تدمر أو حتى تفكك إيران. لكن ما المصلحة التي تأتي بنفس اليوم عندما تستهدف دول الخليج بنفس اليوم الذي يصرح به نائب الرئيس العراقي نائب الرئيس الإيراني ويقول تعزيز التفاهم مع دول المنطقة ونعتبر الأمة الإسلامية كيانا واحد؟
5: نعم.
4: ما الذي نأخذه السياسيون أم العسكريون في هذا الرأي؟ ثم هناك موضوعا مهما بلا شك هو قضية تبني هذه الاعتداءات، هي ليست جديدة كلية. عندما أعلنت هذه الهدنة استهدفت كثير من دول الخليج بما فيها دولة الكويت على سبيل المثال خلال يومين بعد هذه الهدنة.
5: نعم
4: من أذرع إيرانية أو تبعية إيرانية. أنا أعتقد بأنه الآن بأقل من 10 ثواني إيران تعجز عن فك الحصار الأمريكي فتتجه ظنا منها بأن هذا التصعيد سيخدمها في كسر هذا الحصار وكسر الإرادة الأمريكية في فتح.
1: شكرا لكم دكتور مطيري، دكتور يسبك، دكتور صبقيان، دكتور شرقاوي وبيتر روف، شكرا لكم. طبعا هذه التغطية مستمرة، مستمرون معكم في قناة الجزيرة لرصد آخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا أن القوات الأمريكية أغرقت اليوم 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح، وأن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان أن أمن إيران لا يقبل التفاوض ولأن الأمريكيين عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية. كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهدافه بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي وأخرى على بعد 34 ميلا شمالي دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جار للعودة للقتال وأن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي لفعل ذلك. ينضم إلينا من البيت الأبيض مراسل الجزيرة فادي منصور. فادي، نرصد معك آخر التصريحات عقب ما حصل اليوم في مضيق هرمز.
6: نعم جلال، أولا وفق مسؤول أمريكي تحدثنا إليه قبل قليل أكد أن الزوارق 7 التي استهدفتها القوات الأمريكية في منطقة مضيق هرمز عندما كانت تحاول عرقلة عبور السفن التجارية كانت مأهولة من قبل عناصر تابعة للقوات الإيرانية وجرى إغراق هذه الزوارق بمن كان على متنها، وبالتالي هذا المسؤول الأمريكي يؤكد وقوع إصابات في صفوف القوات الإيرانية جراء هذه الضربات التي وجهتها طائرات أباتشي وطائرات سي هوك تابعة للقوات الأمريكية في تلك المنطقة. الرئيس دونالد ترامب في تصريح اليوم في مقابلة مع ABC حول ما جرى والاستهدافات الإيرانية في المنطقة وتصدي القوات الأمريكية لها أشار امتنع عن القول بأن إيران قامت بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار. قال إن القصف الإيراني لم يكن كثيفا، لكن في كل الأحوال ما حصل اليوم وفق قائد القيادة المركزية الأدميرال كوبر أن القوات الأمريكية تشن عمليتين متوازيتين ومتزامنتين في الوقت نفسه، الأولى لتشديد الحصار على موانئ إيران من خلال الوجود العسكري الأمريكي البحري والجوي في منطقة خليج عمان، والنقطة الثانية هي تأمين ممر آمن وضيق سوق تجاري للسفن المدنية التجارية من أجل الخروج عبر مضيق هرمز وفق إخطار لقيادة القوات البحرية الأمريكية في منطقة القيادة المركزية. طلبت من هذه السفن أن تسلك ممرا داخل المياه الإقليمية العمانية بالتنسيق مع القوات العمانية. القائد القيادة المركزية أوضح أن السفن الحربية الأمريكية وعدد من مدمراتها عبرت بالفعل مضيق هرمز وهي تنشط في مياه الخليج لا تقوم بمرافقة السفن وإنما تأمين مظلة دفاعية متعددة الطبقات لهذه السفن، وقد نجحت حتى هذه اللحظة في تأمين عبور سفينتين أمريكيتين ترفعان للعلم الأمريكي. واعتبر أن الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات لإعادة فتح مضيق هرمز هي تتكبد مخاطر دفاعا عن المجتمع الدولي، وقال إن هذا نموذج ينبغي أن يحتذى به. بمعنى يبدو أن الولايات المتحدة جلال تريد أن تقدم نموذج للدول الأخرى على أن ترصد تلك الدول ربما أصول عسكرية وسفن للمشاركة في هذه المظلة الدفاعية في المنطقة من أجل تحرير عدد كبير من السفن عالقة داخل مياه الخليج. في الوقت عينه حذر قائد القيادة المركزية إيران من مغبة التعرض للسفن الأمريكية، وهو قال إن هذه السفن قامت اليوم بالدفاع عن الشحن البحري التجاري من خلال التصدي أولا للمسيرات وعدد من الصواريخ، ولكن أيضا من خلال إغراق هذه الزوارق الإيرانية. وقال إن الولايات المتحدة لديها تفوق عسكري في المنطقة من خلال أسطول بحرية تتعلق بالمدمرات حاملتي طائرات والمجموعتين ضاربتين معهما، إضافة إلى قوات للإنزال البحري 100 طائرة من المروحيات والطائرات المقاتلة، ألمح إلى وجود عمليا أصول تحت الماء بمعنى غواصات، وأيضا إلى 15,000 جندي في المنطقة. مسؤول أمريكي في المقابل جلال قال لنا إن الولايات المتحدة من خلال هذه العملية تقوم بعمل دفاعي ولا تسعى إلى التصعيد مع إيران، لكن في الوقت عينه هي مستعدة للدفاع عن نفسها وأيضا عن الشحن البحري. بدوره كرر الرئيس دونالد ترامب هذه التحذيرات، حذر إيران من مغبة مهاجمة السفن البحرية الأمريكية، وقال إن إيران سوف تباد من على وجه البسيطة إذا أقدمت على ذلك، لكنه في الوقت عينه بعث بإشارات كما أشرنا ذات طابع إيجابي. قال إن إيران تبدي مرونة وفق تعبيره جراء الحصار، حثها على إبرام صفقة مرضية للولايات المتحدة، وإلا وفق تحذيره فإن الخيار العسكري جاهز من خلال هذا الحشد الموجود حاليا في المنطقة. وبالتالي الولايات المتحدة تريد إعادة فتح مضيق هرمز من خلال هذا الممر الضيق الذي يسير الآن باتجاه واحد للخروج من مياه الخليج، ولكن وفق قائد القيادة المركزية بعد فترة سوف يكون هذا الممر سالكا بالاتجاهين، لكن حتى هذه اللحظة لم تعبر سوى سفينتين. جلال،
1: شكرا لك فادي في البيت الأبيض من طهران محمد البقالي. محمد، أيضا في الساعة الماضية تصريحات من سياسيين وعسكريين تواترت إيرانيا، ما الطابع الذي تحمله هذه التصريحات؟
5: الطابع الذي تحمله هذه التصريحات جلال هو أنها تؤكد أن مضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الإيرانية، لم تعبر أي سفينة لا عسكرية ولا مدنية خلال الساعات الماضية، مع التأكيد على أنه أن المضيق ممنوع على السفن العسكرية وخاصة منها سفن العدو كما وفق التوصيف الإيراني أي السفن الأمريكية. وبالنسبة للسفن المدنية أو السفن التجارية فهذه مطلوب منها أن تنسق مع الحرس الثوري وأن تحصل على الموافقات اللازمة، وإلا فإنها ستواجه الاستهداف المباشر وفقا لتصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري. أيضا هناك نفي كامل لأن السفن الأمريكية قد تمكنت منها العبور، هذا الأمر المتحدث باسم الحرس الثوري إنه قال لا مجال ولم تمر أي سفينة عسكرية لا أمريكية ولا غيرها، مع التأكيد على أن هناك محاولات لعبور بعض المدمرات الأمريكية، ولكن وفق رواية الحرس الثوري فقد تمت مواجهتها بطلقات تحذيرية بصواريخ كروز ومسيرات مما أجبرها على التراجع. وبالتالي فالتأكيد الإيراني هو أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير ما بين البارحة واليوم، أي ما قبل إطلاق هذا المشروع مشروع الحرية وما بعدها. النفي الآخر جاء لإغراق الزوارق الإيرانية، زوارق التابعة للحرس الثوري. أيضا كان هناك نفي معلن من الحرس الثوري بأن يكون زوارقه قد تعرضت لأي استهداف من قبل القوات الأمريكية أو ثم إغراقها. كان لافتا أيضا تصريح المتحدث باسم الحرس الثوري الذي وجه الكلام للسفن التجارية ولشركات الشحن والملاحة، قال بشكل واضح إن هذه الشركات مطلوب منها أن تطلع على ما يصدر من تعليمات من الحرس الثوري، لا أن تقرأ منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنها عندما تصل إلى مضيق هرمز فستجد الحرس الثوري في انتظارها، ولذلك فمن مصلحتها أن تطلع على هذه التعليمات. وهذا يعطي إشارة واضحة على الجو العام والمزاج

0: العام الذي يسود هنا في طهران. بالنسبة لطهران يقرأ كل هذا الذي يحدث على أنه ربما جزء من عملية اختبار واسعة، اختبار عسكرية وقبلها اختبار عملية اختبار سياسية. الاختبار العسكري من خلال هذا الاقتراب الذي يوشك أن يصل إلى الالتحام المباشر تقريبا في لحظة معينة، كان يمكن أن يحدث توتر، وبل وقع إطلاق نار، ولكنه على وفق الرواية الإيرانية كان إطلاق نار تحذيري. هذا تراه إيران، هذا الاقتراب، اقتراب البوارج الحربية الأمريكية من المضيق، من القوات الحرس الثوري، يندرج ضمن عملية الاختبار. عملية الاختبار يتوقع الإيرانيون أنها يمكن لا تتوقف عند هذا الحد، وقد تكون تهيئ لما بعدها، وما بعدها قد يكون عملية عسكرية فعلية يتوقع الإيرانيون أن تحدث في كل لحظة، بل يتوقعون وفقا للتصريحات، وفقا للمصادر العسكرية التي تحدثت إلى وسائل الإعلام الرسمية وخاصة منها التلفزيون، هناك توقعات بأن يكون الأمر يصل إلى درجة الإنزال في إحدى الجزر الإيرانية، بمعنى أن إيران هي منفتحة الآن على الاحتمالات كلها، وخاصة منها احتمالات التصعيد، ذلك أنها تؤكد بأنه لا ضمانات بأن العملية الدبلوماسية الجارية الآن، لأنه يجب أن نتذكر بأنه البارحة فقط كنا نتحدث عن مسألة تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وبين إيران، وأن إيران أرسلت رسالة أو مقترحا معدلا وتلقت ردا أمريكيا كانت بصدد دراسته، بعد ذلك بثلاث أو أربع ساعات يصدر هذا القرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمعنى أن المسار الدبلوماسي هو لا يبدو أنه منفصلا عن احتمالات التصعيد العسكري. ولذلك قال مستشار الشؤون السياسية في الحرس الثوري إنه جاهز، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكن أن يعيد معبر أو مضيق هرمز إلى ما كان عليه من قبل، وحذر من أن اليد على الزناد، وأن دون فتح مضيق هرمز مواجهات عسكرية قوية.
1: شكرا لك محمد بقالي في طهران. إلى محمد خيري في رام الله. محمد، على ضوء الاجتماعات الأمنية لنتنياهو والكابينت، ما هو التقييم الحالي في إسرائيل للوضع المحتمل في مضيق هرمز؟
2: إسرائيل تقول أنها ترصد من كثب كل التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وما نتج عنه من تطور وتصاعد لوتيرة الاحتكاكات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبخاصة الجيش الإسرائيلي الذي قال أنه يتابع، وكذلك بأنه مستعد لكافة الاحتمالات والسيناريوهات. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكان قد عقد سلسلة من المشاورات الأمنية خلال هذا الأسبوع، وكانت هذه المشاورات حول غزة ولبنان وكذلك إيران، إلا أن المجلس الوزاري المصغر قرر أن يعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل مساء من أجل بحث قضية إيران ومسألة التطورات والتصعيد والتوتر مع إيران خلال هذه الفترة، إلا أن مصدرا مسؤولا إسرائيليا قال خلال الساعات الماضية للقناة 12 الإسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل هي بأن الرئيس الأمريكي ترامب لا يريد العودة إلى القتال مع إيران مرة أخرى، بالتالي إسرائيل تستعد من ناحية، ومن ناحية أخرى تعتقد بأن الحرب مع إيران ربما لن تتجدد، وهناك تعويل ربما أو رؤية إسرائيلية بأن هذا التصعيد قد ينتهي خلال الفترة المقبلة، إلا أن إسرائيل أيضا تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أعد سلسلة من الأهداف، بنك أهداف بات جاهزا منذ وقف إطلاق النار مع إيران، ظل الجيش الإسرائيلي يستعد ويتأهب للعودة إلى القتال. هذا السيناريو كان مطروح طيلة الوقت، وكانت إسرائيل تدفع باتجاه العودة إلى القتال خلال الأسابيع الماضية من خلال ضغوطات كانت تمارسها على الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي كان الجيش الإسرائيلي يحذر هذه المرة ويقول إن بنك الأهداف سيكون عبارة عن استهداف منشآت للطاقة وكذلك بنى تحتية مدنية في إيران، وإن هذا البنك بات جاهزا في هذه الأثناء. تقول إسرائيل أيضا بأن ما جرى في مضيق هرمز صباح هذا اليوم كان بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإن إسرائيل على علم مسبق بكافة التطورات والأحداث، وبأن كل ما يجري في المنطقة يجري إخطارها به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي إذا كان هذا التصعيد سيعلو ربما درجة إضافية أو يتجه نحو مسار آخر ربما عسكري أو غير ذلك، فإن إسرائيل تقول إنها على اطلاع بتلك المجريات، وبأن المسؤولين الإسرائيليين على اتصال مباشر بنظرائهم الأمريكيين حول هذه القضية، وبأن إسرائيل إذا تعرضت إلى أي هجوم إيراني هي باتت تحذر الآن بأنها سترد هذه المرة بقوة وبأنها جاهزة ومتأهبة من أجل الرد. قبل قليل أيضا أعلن في إسرائيل بأن بعض قطاعات الجيش وبخاصة سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية صارت في حالة تأهب وهي في حالة استعداد في حال تلقي إسرائيل لأي ضربة إيرانية، سيكون بإمكان هذه المنظومات التصدي والاعتراض للصواريخ الإيرانية، وخاصة تلك الصواريخ التي فاجأت فيها إيران إسرائيل المرة الماضية والتي أحدثت حالة من دمار وكذلك رفعت عدد القتلى والجرحى الإسرائيليين. ينضاف إلى ذلك أيضا حالة التأهب التي أعلنت في مطار بن غوريون الإسرائيلي، وذلك يعني بعد أيام من عودة حركة الطيران الأجنبي إلى إسرائيل وإعلان شركات.
1: ومحمد في هذه النقطة في حال عودة المواجهة
2: إلى الأجواء الإسرائيلية خلال الأيام
1: في هذه النقطة وفي حال عودة المواجهة واستهداف إيران لإسرائيل كما تتوقع إسرائيل على الأقل، ما هي المقاربة لإمكانية مواجهة هذه الصواريخ والمسيرات التي تطلق من إيران؟
2: إسرائيل تقول إنها كانت مستعدة خلال الأيام الماضية من الحرب لاعتراض هذه الصواريخ، وأنها استطاعت اعتراض نحو 90% من هذه الصواريخ، إلا أننا رصدنا خلال آخر أيام تلك الحرب بأن وتيرة الصواريخ الإيرانية التي استطاعت الوصول بشكل مباشر إلى المدن والمواقع الإسرائيلية والاستراتيجية على وجه التحديد كانت أدق وأكثر كثافة. بالتالي تقول إسرائيل إنها استعدت خلال أيام وقف إطلاق النار لمثل ذلك السيناريو، بأنها تحاول هذه المرة تقليص عدد الصواريخ التي تصل بشكل مباشر إلى الأجواء الإسرائيلية. ولكن هذا لا ينفصل عن الجبهة اللبنانية، لأن إسرائيل أصلا في حالة إجهاد وحالة استنفار في الجبهة اللبنانية، وحتى الآن هي لا تستطيع بإقرار كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين التعامل مع المسيرات التي يطلقها حزب الله. بالتالي فإن حربا من هذا القبيل أو تجدد القتال بالتوازي مع إيران وحزب الله ربما يكون له تأثير أشد وطأة على إسرائيل ويتطلب منها جهودا أكثر هذه المرة وفق المسؤولين والمحللين.
1: شكرا محمد خيري في رام الله. نتابع الآن صورا بثتها القيادة المركزية الأمريكية لطائرات F-18 انطلقت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تفرض حصارا على إيران وتدعم مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب. نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ينضم إلينا من واشنطن السيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق في الخارجية الأمريكية، وهنا في الاستوديو الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، واللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. مرحبا بكم جميعا. اللواء محمد، نبدأ معك على ضوء الروايتين الأمريكية والإيرانية لما حصل في مضيق هرمز، ما هي المعطيات العسكرية حتى الساعة؟
3: أولا اليوم بيعتبر واحد من أكثر الأيام تعقيدا وتوترا في المضيق، في التصعيد ده محسوب، وأنا بقول محسوب لأن الحرب منذ بدايتها بتخضع لقواعد الاشتباك ما بين الطرفين وعدم اختراق الخط الأحمر، ولكن تصعيد على حافة الهوية. يعني ربما أنه ينقلب إذا أخطأ طرف في قواعد اللعبة. اليوم النهاردة شهد يعني الحقيقة أمور كثيرة جدا، ما بين القصف وما بين ضرب الفجيرة وما بين إصابة حاملة إصابة ناقلة نفط في الساحل، خريطة يقول الحرس الثوري أنه طرح خريطة حدودها الجغرافية أكبر بكثير من حدود مضيق هرمز، وإعلان سيطرة أو سيادة جديدة على مساحة كبيرة. إذن هنا فرض قواعد اشتباك. ربما الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس حاولت أنها تتخطى الخطوط.

الخطوط الحمراء التي تحدثنا عنها وقامت بهذه العملية لتأمين الملاحة الدولية، كان الرد من إيران كان رد قوي وواضح وفرض قواعد جديدة للاشتباك. ومن الواضح أن مع التصعيد كل مرة هنشوف قواعد جديدة في الاشتباك. 2015 كنا نتحدث عن ملف نووي فقط، في حرب ال 12 يوم تحدثنا عن ملف نووي وملف صواريخي،

0: شريك هرمز ولا نعلم ماذا يحدث. ربما أنا أرى أن أحيانا في ذروة الأزمة ربما يخرج منها مفاوضات جديدة، خاصة وأن هناك تدور في الكواليس أحاديث عن ربما نصل إلى مقاربة سياسية جديدة، خاصة أن هذه الأمور بتعمل نوع من عملية التوازن في القوة ما بين الطرفين.
1: ولكن لنفهم اللواء محمد، التقييم حتى الساعة لما يسميها الرئيس دونالد ترامب مشروع الحرية، قلت بأنها الولايات المتحدة تخطت الخطوط الحمراء وواجهتها إيران، ما التقييم لهذا المشروع في الساعات الأولى من إطلاقه؟
0: هذا التقييم حتى الآن ما فيش سفن عبرت فيه، يعني ما فيش سفن عبرت فيه، يعني إذن السيطرة الكاملة سيطرة إيرانية، والسيطرة الإيرانية هنا كانت بكلمة إنه قال إن ما فيش أي سفينة هتعبر من هذه المنطقة إلا بالرجوع لإيران، والكل نفذ. يعني هنا في كتقييم أيضا أن في خوف من الحذر التحذير الإيراني، في عدم ثقة من القدرات الأمريكية أو الوعود الأمريكية بتأمين المكان، كمان العملية نفسها في آلياتها غير مؤمنة تماما، دي عملية المراكب هتمشي لوحدها تسير لوحدها في هذا الطريق، ويتم التنسيق مع القوات الأمريكية، ويتم التنسيق مع شركات الملاحة وشركات التأمين فقط، ويتركوا السفينة بمفردها تحت مرمى النيران الإيرانية، وبالتالي عملية غير واقعية، غير واقعية على التطبيق. إيه حجم النتيجة؟ نحسبها بالنتائج، ما هي النتيجة في آخر اليوم النهاردة بعد ما بدأنا العملية؟ النتيجة صفرية.
1: نعم.
0: يعني أنا مش شايف أنها، ربما خلال الأيام القليلة القادمة ربما يتم تغيير الوضع، لكن حتى الآن النتيجة غير مضية.
1: رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنها فتحت مسارا. دكتور أحمد يان، ما هو التقييم الإيراني لعودة التصعيد في هذه المرحلة على ضوء تبادل المقترحات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
2: التقييم مبني على أن الولايات المتحدة تحاول استحداث سبلا للالتفاف على الأدوات الإيرانية الضاغطة كما يبدو، هي أتت بالحصار لتوازن بها وضع إيران في مضيق هرمز. يبدو أن الحصار قضيته لم تصل، أو الهدف منه لم يصل إلى النتيجة، والقضية باتت أبعد مما كان مرجوا من ثني إيران من موقفها في هرمز وثنيها من مواقفها في على طاولة المفاوضات. ولذلك هناك دأب لاستحداث أدوات ضغط جديدة على إيران من خلال فتح المضيق بالقوة وإرسال رسالات لإيران بأنه هذا قد يحدث مستقبلا. زمنيا كان يقال بأن الولايات المتحدة، البعض كان يرى بأن الوضع يصب بصالح الولايات المتحدة لأن هناك حصار، لكن يبدو لي من هذه العملية أن الزمن بالفعل يؤذي الولايات المتحدة، ولذلك هي تحاول جاهدة لتغيير الموقف وترجمته على طاولة المفاوضات عبر هكذا عمليات ضاغطة. الإيرانيون كانوا وما زالوا تقديري واضحين أنهم لن يتركوا ذلك ليصبح سيد الموقف، سيبقون على.
1: دكتور اسمح لي، قلت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فتح الممر أو المضيق بالقوة. الرئيس دونالد ترامب يوجه رسائل تهديد واضحة بالتحذير من استهداف السفن الأمريكية التي تحاول تأمين هذا الممر. إلى أين ممكن أن تتجه إيران على ضوء هذه المحاولات من الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المضيق بالقوة؟
2: إيران ردت قبل أن يهدد الرئيس ترامب، ردت بصواريخ أرض بحر كما هو منشور في الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية. يكفيها أن تطلق صاروخ واحد ليتوقف ما تدأب إليه أو إحداثه الولايات المتحدة. لذلك الإيرانيون لم يعودوا يعيرون التهديدات اهتماما. الرجل هدد إيران بإبادتها بإنهائها وبكل شيء، في النهاية طلب منها وقفا لإطلاق النار، ولذلك مصداقية تهديداته تقلصت لأنه الفعل العسكري جرى لأربعين يوم ولم يحقق رغم التهديدات ورغم كل القدرات ما أراد أن يحققه. ولذلك يعني لا يأتي التهديد بجديد على إيران. الإيرانيون متمسكون بأوراقهم يبدو لي، وتقديري أنهم سيبقون متمسكين إلى الوصول إلى اتفاق أو فعل عسكري، هذا ما يطرحونه، هذه الثنائية التي يطرحونها، إما نحارب أو نصل إلى اتفاق بناء على مخرجات الحرب.
1: نعم.
2: لا على أوهام القوة التي يريد بيعها الرئيس ترامب، لأنه في النهاية أنت حدث فعل عسكري، لكنه يقول بأنه على إيران أن تستسلم.

0: بصريح العبارة نحن نقوم بالقرصنة، هذه عبارة أخرى هو استخدمها. ولذلك أنت إذا رئيس يقوم بما يقوم به لتمرير سرديته وبالتالي ترهيب إيران للتراجع، لكن يبدو لي أنه ليس في الوارد تراجع إيران.
1: سأطرح بعد قليل الانعكاسات المحتملة على مسار إسلام أباد، ولكن دكتور مطيري، الإمارات اتهمت إيران بأنها أطلقت اليوم صواريخ باليستية ومسيرات، هل هذه أحد أدوات إيران في الرد على محاولات الولايات المتحدة الأمريكية يعني فتح المضيق بالقوة؟
2: نعم. أستاذ جلال، يعني شوف، أول لنتفق بأنه ربما هناك استخداما مزدوجا لحملة الحرية، حرية الملاح التي غلفها ترامب بالإنسانية، قد يكون محاولة أيضا لكسر الإرادة، لكنه هو يعلن بأنه قد نفذها. الآن هل أخذ بالتصريحات والخطابات أم أخذ بالمصادر الإعلامية أم أخذ ببعض المواقع؟ مواقع رسمية كأكبر شركة حاويات في العالم تقول بأنها عبر ميرسك. هل أصدق ميرسك الآن ببيانها أم أصدق أقوالا مرسلة بأنه لم تعبر أي ناقلة عبر المضيق؟ الآن واحدة أو اثنتان أو ثلاث أو أربعة، يعني بالإمكان هي قضية سبر. الأمر الآخر وهو المهم، أنا أعتقد كل ما يجري أيضا هو في سياق إسلام أباد، في سياق المفاوضات، وإلا ما الجدوى من تقديم بروبوزل، أي مبادرة أو نقاط، ثم مراجعة هذه النقاط، ثم تعديل هذه النقاط بناء على رفض أو قبول من الولايات المتحدة الأمريكية. إيران حتى اللحظة ما صدر منهم بأنه قدموا تعديلين، وهم يدرسون التعديل الثالث الآن من الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يصل الرد إلى باكستان في الغد أو بعد غد. لكن إذا كان جائز والكل يراهن على الوقت، إذن لنبقي وضع الاتفاق لا حرب، وهو بيئة مرهقة بلا شك ومغلقة ومتوترة، وليجازف كل حسب قدرته وإرادته وأيضا حساباته بأن هذا الاحتكاك محسوب، وأن هذا التوتر لا يؤدي إلى توسيع، ونترك هذا الأمر من يرمش أولا أو من يصرخ أولا. أنا أعتقد بأن الأمر فيه مبالغات عديدة، وفيه أيضا استعراض من كلا الطرفين، وفيه تصعيد في السقف الخطابي دون حقيقة ما يجري في الاتصالات في الغرف الخلفية. الكل يؤكد بأن التواصل بين الولايات المتحدة وإيران مستمر حتى اليوم، حتى هذه اللحظة. بالأمس الرئيس ترامب يقول وصلتني أخبارا إيجابية وتأكيدات من المفاوضين بأن ربما نعلن للعالم شيئا إيجابيا، ثم ذكر شيئا مهما في تغريدته بأنه تواصل مع الإيرانيين أو نسق مع الإيرانيين. فأنا أعتقد بأن التشدد الظاهري في هذه الخطابات ربما يشي بشيء مختلف تماما.
1: لم تجبني عن استهداف الإمارات، الإمارات تتهم إيران.
2: أنا أعتقد بأنه يعني وإن لم يأتي تأكيدا من إيران حتى هذه اللحظة حسب ما فهمت، هم يقولوا بأنه جاء نتيجة مغامرة أمريكية، هم لم يتبنوها ولم ينفوها. لكن أنا تحليلي بتقديري الشخصي بأن إيران ربما تعرف تكلفة استهداف أي قطعة بحرية أمريكية مباشرة سواء داخل الخليج أو خارج الخليج، فبالتالي ذهبت إلى ما تعتقده بأنه خاصرة الرخوة لتحرك وتغير من هذا الواقع. الاتفاق لا حرب.
1: نعم. دكتور شرقاوي، قال الدكتور مطيري بأن بالفعل هناك الآن مقترح أمريكي تدرسه إيران حاليا، ويفترض أن ترد على إسلام أباد. التصعيد اليوم يؤشر إلى شيء ما فيما يتعلق بهذا المسار، مسار التفاوض؟
3: ينبغي أن ندقق في، ليس في التصعيد وإن كان محسوبا، ولكن في التداعيات المستقبلية خلال الأيام المقبلة. لماذا؟ لأن مسار المفاوضات ومسار انفتاح ترامب في البيت الأبيض على قراءة ومراجعة المقترح الإيراني كان على الأقل مؤشر أن الأمور نحو بوصلة الدبلوماسية أكثر منها العملية العسكرية. لكن أحداث اليوم سواء على الصعيد الأمريكي أو حتى على الصعيد الإيراني تنعش عودة الطرفين. وأعتقد أن ما زرعناه خلال الشهر الماضي منذ 8 أبريل إلى الآن يرمى الآن عرض الحائط. بمعنى من الناحية التكتيكية ومن الناحية النفسية، أحداث اليوم ستستغل إيرانيا وإسرائيليا وأمريكيا، خاصة وأن ترامب استطاع أن يبعد نتنياهو لمدة شهر عن التدخل وعن يعني التحريض على الخيار العسكري ضد الإيرانيين. الصراع منذ البداية هو ليس صراعا متكافئا أو متماثلا بين طرفين، هو موزع بين ثلاث زوايا. الزاوية الإيرانية، الزاوية الأمريكية والزاوية الإسرائيلية. الزاوية الإسرائيلية كانت تأثيرها قويا في البداية، هي التي دفعت ترامب إلى المغامرة ضد إيران. تراجع منذ أن بدأ مسار إسلام أباد، بدأ ترامب يفكر في الحل الدبلوماسي حتى إشعار آخر. لكن أرى التصعيد اليوم فشل مشروع الحرية، فشل تحرير 20,000 من البحارة العالقين، ينعش الخيار العسكري في البيت الأبيض، وأيضا يفسح المجال بل يضع السجادة الأحمر من جديد أمام نتنياهو لكي يباشر تعبئة الموقفين الإسرائيلي والأمريكي. طيب، بأن لا خيار إلا الخيار العسكري، فسنعود إلى ربما ما هو أسوأ من 28 من فبراير الماضي.
1: نسمع رأي السيد مارلين في واشنطن. مشروع الحرية كما يسميها الرئيس دونالد ترامب برمته، هل هو اختبار لرد الفعل المحتمل، وبالتالي قد يؤدي إلى عودة المواجهة من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى؟
4: شكرا لهذا السؤال. نعم بالتأكيد كان اختبارا، ويبدو أنه في البداية كان جهدا لتحريك العملية قدما واختبار الرد من القيادة الإيرانية، سواء كان هذا من قبل العسكريين أو الدبلوماسيين. ولقد رأينا الرد اليوم، ولقد كان صارما، ولكنه تمت قياسه وحسابه بدقة، كما أنه أيضا مزعجا لكل القوات الموجودة هناك. إذن كان هناك تصعيد ورد فعل، وكما ذكر ضيوفكم الجانبان رأيا ردود الفعل، والآن حان الوقت لإعادة الجهود إلى باكستان ليريا إن كان بالإمكان التوصل لأرضية متوسطة لكي يبدأوا المحادثات. كلا الطرفين فحص واختبر بعضهم الآخر، لذلك نرى أن الوقت مناسب الآن لرد محسوب من أجل بذل جهود دبلوماسية تجعل الطرفين يعودان إلى طاولة المفاوضات، لكي يكون هناك قوات التي موجودة في المنطقة لا يخطئ بعمل ما مما يؤدي إلى مشاكل مستقبلية.
1: يعني أنت تقول سيد مارلين بأنه عمل عسكري قد يعني يكسر الجمود الحاصل في المفاوضات، ولكن كيف يمكن ضمان أن يكون هذا العمل العسكري أن يبقى محدودا على ضوء ما حصل طبعا في المنطقة؟
4: نعم، نقطة وجيهة. الطرفان يجب أن يسيطرا على قواتهما في المنطقة، وهذا قد يكون أمرا مشكوكا به على الجانب الإيراني، ولكن الولايات المتحدة مستعدة للخروج. ولكن هناك حصار الآن يمنع المحادثات، ولكن هنا يجب أن يشارك المحاورون الباكستانيون للعثور على اللغة السليمة. اليوم توصلوا إلى كلمة وهي إطار، وهذه ربما قد تكون البداية لكي يضع الجانبان المحادثات في هذا الإطار ويعود إلى إسلام أباد لكي يقوم بالعمل على التوصل لحلول لكل النقاط التي يضعها كل طرف أمام الآخر. هذا هو أملي فيما يسير هذا العمل قدما.
1: دكتور أحمديان، سمعتك اليوم تقول بأن إيران تعاني مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تفاوض وفي نفس الوقت تهجم على إيران. إلى متى ستستمر إيران في هذا النهج، تتفاوض وبنفس الوقت تتعرض لعمليات عسكرية سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: ما هذا الذي يعقد الموقف، لأنك عندما تتفاوض يصلك هجوم. يعني ثلاث مرات تقريبا حدث في أقل من سنة، الولايات المتحدة هاجمت إيران في يونيو، هاجمت إيران في،
1: ولكن في المقابل دكتور رأيه. إيران لازالت تفاوض حتى الساعة.
0: طبعا إيران لم تخرج من المفاوضات،
1: هناك تدرس مقترحات أمريكية.
0: إيران لم تخرج من المفاوضات أبدا، الولايات المتحدة هي التي غيرت المفاوضات إلى حرب في كل هذه المرات. آخر مرة فاوضت إيران في باكستان فرض عليها حصار وهو فعل حربي في النهاية. لذلك المقاربة الإيرانية أن الثقة بالولايات المتحدة في أدنى مستوياتها، نتفاوض بناء على الشروط التي أفضت لها الحرب، لكن إذا لم يعني إذا أرادت الولايات المتحدة فرض شيء خارج هذا الإطار فالميدان هو الحاسم. لذلك تقديري أنه أغلب ما تركز عليه إيران ليس المفاوضات بل إعداد نفسها للجولة المقبلة. الكل تقريبا مؤمن بأنه الولايات المتحدة وإسرائيل تضمران شرا وحربا جديدة بإيران، ولذلك تتهيأ البلاد لذلك اقتصاديا وداخليا عسكريا وأمنيا. والحرب لم تتوقف بالفعل، إن أخذتها بالجوانب الاقتصادية والأمنية، عسكريا الحرب الساخنة هدأت، لكن أيضا تشهد مناوشات بين الحين والآخر كما حدث اليوم في مضيق هرمز. المفاوضة هي يعني ما يرجحه وما يريده الإيرانيون، لكن المفارقة أنه المفاوضات لم تفضي إلى المرجو. الآن هناك إعادة تأطير لهذا المفهوم أن المفاوضات جزء من الحرب، يعني بعبارة أخرى عندما تأتي الولايات المتحدة للتفاوض هي تتغطى بها لمهاجمة إيران أو تأتي بها لانتزاع قدرات إيران، وكلتا الحالتين يضران بإيران، ولذلك إيران تذهب للمفاوضات لكن تبقي الخيار العسكري كخيار ربما تجبر عليه رغم أنها لا ترجحه. في النهاية أنت إزاء واقع يفرضه الأمريكي والإسرائيلي، والإيرانيون مجبرين أن يأخذوا الواقع الذي فرض عليهم في السنة الماضية كاحتمال أكبر.
1: لواء محمد، سمعت الدكتور أحمد يان وحتى ضيفنا سيد مارلين في واشنطن بأن عمل عسكري الآن قد يكسر هذا الجمود في المفاوضات وربما يدفع الأطراف إلى مزيد من التنازلات. ما هو شكل هذا العمل العسكري الذي يمكن بالفعل أن يوصل الرئيس دونالد ترامب إلى هذه النتيجة بالجانب العسكري لو سمحت؟
5: أولا التاريخ بيدلل على أن في أمور كثيرة جدا يجب أن يكون هناك عمل عسكري حتى نذهب إلى المفاوضات. العمل العسكري بيؤدي إلى نوع من توازن القوة. توازن القوة، أنا لا أقول أن إيران في قوة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن صمود إيران يحول دون تحقيق نصر كامل للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه قوة في حد ذاتها. لأن بيدلل علم التفاوض، لكي تكون المفاوضات جيدة وناجحة يجب أن يتحقق شرطين. أول حاجة يكون في تساوي في القوة وتساوي في المصالح، يعني وين وين سيتويشن، الكل رابح. الرئيس ترامب مش عايز الطرف الآخر يربح. طب لو حدث خلل في القوة، أن طرف أقوى قوي والطرف الثاني ضعيف، وده اللي بيحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعمله مع إيران، أنها تضعف من إيران تخليها اللور هاند، هنا بيحصل خلل، فبيفضل الطرف الأقوى هنا ما اتحولت من تفاوض إلى إملاءات شروط. الأقوى يملي شروطه على الطرف الأضعف، وما على الطرف الأضعف إلا أن يقبل بهذه الشروط، وهنا بنسميها حالة استسلام. هذا ما يريده بالفعل الرئيس ترامب، أن إيران تستسلم، لا يريد مفاوضات، هو يريد إضعافها إلى أقصى درجة ممكنة ثم يفرض شروط.
1: لواء محمد، الساحة ستكون مضيق هرمز، يعني ستكون مركزة في هذه النقطة.
5: الساحة الحالية دلوقتي مضيق هرمز، لأن
1: أنا أتحدث في حال التصعيد العسكري، وأين هو العامل الإسرائيلي في هذا التصعيد في حال حصل؟
5: ده هنا في سيناريوهات متعددة. هرمز هي النقطة الأضعف للولايات المتحدة الأمريكية، لأن في سيطرة كاملة على مضيق هرمز، قيام بعملية برية، عملية انتحارية للولايات المتحدة الأمريكية، لأن العملية بإبرار أو إنزال جوي أو إنزال بحري عملية محفوفة بالمخاطر بسبب كثرة العنصر البشري فيها. لو ضرب عليهم صاروخ 3-4 آلاف من المارينز، كارثة كبيرة جدا، ودي الحلقة الأضعف في العمليات البحرية. السيناريو السيطرة أنه تعبر سفن أمريكية مع الناقلات
1: النفط
5: للتأمين، ودي عملية لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تأمينها، لأن هذا بنطبقه فقط في حماية السفن من القرصنة من عصابات بسيطة، فبالتالي القراصنة لا يريدون مواجهة مع المدمرات والفرقاطات، وبالتالي هي مرفوضة تماما. السيناريو الثالث وهو عملية عسكرية تشبه عملية 40 يوم وقصف مستمر في إيران، لكن هذه العملية لم ولن تؤدي إلى نجاحات الهدف السياسي، ربما تحقق أهداف تكتيكية ولكنها لم تصل إلى الحد السياسي.
1: طيب،
5: السيناريو الرابع واللي هو الأفضل اللي فضله الرئيس ترامب وهو الحصار شافه أو استمرار الحصار مع توسيعه إلى أكثر من هذا، وبالتالي يراهن على إضعاف إرادة إيران، وهنا الإضعاف الإرادة أهم من الإضعاف الاقتصاد. يعني نتذكر في الحصار اللي كان مفروض على العراق من 91 لغاية 2003 كسر الإرادة العراقية تماما، ووصلنا إلى النفط مقابل الغذاء، وبالتالي كان في سهل جدا هزيمة العراق.
1: نعم.
5: أتخيل أن إطالة أمد الحصار لا سيما وأنه حصار ذكي غير مكلف للولايات المتحدة الأمريكية للطرفين، أتخيل ممكن ده هو اللي يعني يكون مرجح أو الأكثر احتمالا.
1: دكتور شرقاوي، على ضوء استعداد الأطراف لمواجهة عسكرية مقبلة، مواجهة عسكرية تفضي بالضرورة إلى كسر الجمود في المفاوضات كما تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: كلا كلا، لا أعتقد أنه يمكن إيجاد قرينة عضوية أو قرينة مباشرة أن تصعيدا عسكريا سيغير المواقف ويأتي الحل الدبلوماسي، بل على العكس أرى الآن إذا نظرنا من الناحية التكتيكية وأضرنا أيضا إلى علم النفس السياسي أن الطرفين الإيراني والأمريكي كلاهما متخندق في مرحلة إما الصمود الإيراني أو إما الاستقواء الأمريكي، فلا أرى من الناحية النفسية من الناحية الدينية وجود لقبول بفكرة التسوية. لأكثر من شهر ونحن نتحدث في وسائل الإعلام وفي كل المنابر أن هناك مفاوضات، وأعتقد أنه إذا دققنا في المفهوم البراغماتي للمفاوضات لم نصل بعد إلى مفاوضات حتى هذه اللحظة.
1: تبادل رسائل
3: بالضبط، تبادل الرسائل على أساس جس النبض. حتى عندما ذهب الوفد الأمريكي برئاسة فانس إلى إسلام أباد لم تكن النية هي الأخذ والرد، بمعنى المفاوضات عمليا متى تبدأ؟ أن يصل الطرفان إلى القناعة أن عليهم أن يقبل معا بتبادل التنازلات والمكاسب. هذه التبادلية لم تحضر ولا تحضر حتى هذه اللحظة. لا زال الإيرانيون فوق الشجرة وترامب يريد أن يرتفع من فوق الشجرة إلى فوق إلى أعلى الجبل، فلا أرى أنهم نزلوا إلى الواقع، وإن كان كلاهما يعني يتضرر من تداعيات هذه الحرب. إذن لا لا لا يمكن أن نغني كثيرا أو نستخدم رومانسية المفاوضات. الآن لا زالت مرحلة 5 مقترحات إيرانية يتم تعديلها من الناحية السيميائية، يتم تمطيطها من 10 إلى 14 إلى من مرحلة واحدة إلى 3 مراحل. في المقابل أيضا الرئيس ترامب لا زال لم يغير من شروطه، خاصة أنه لا مستقبل لإيران النووية ولا ولا ولا مجموعة. إذن متى يحضر البعد التفاوضي؟ أعتقد هذه مسألة نحن نسقطها أوتوماتيكيا، بمعنى أن التصعيد العسكري لا ينفع، الجمود الحالي لا ينفع، فأوتوماتيكيا نذهب باتجاه المفاوضات. لذلك ينبغي أن نتواضع قليلا في هذا التحليل. حتى هذه اللحظة نحن أمام شطرنج عسكري واستراتيجي يتقابل فيه الطرف الإيراني على أمل أن يهزم ترامب في عقر داره سياسيا وانتخابيا بارتفاع أسعار الطاقة، وفي المقابل أيضا لا زال الترامبيون والصقور في البيت الأبيض وفي وزارة الحرب يعولون على أساس إنهاك إيران وقدراتها مرحلة بمرحلة. الحصار الأمريكي هو المفتاح إلى تطبيق آخر لفلسفة العقوبات، لكن بخنق أنفاس الاقتصاد الإيراني. وكما قلت من قبل، منذ هذا الحصار الأمريكي يخسر الإيرانيون مبلغ 170 مليون دولار يوميا من غياب العائدات النفط. نعم. واردات العائد. إذن أرجو أنه التصعيد لا نشجع أو لا نتوهم أن ضربات عسكرية ستقلب الأمزجة أو تقرب العقول ونصل إلى المفاوضات.
1: تعليق سريع لواء.
5: كلام الدكتور طبعا واضح جدا، لأن في اللغة العسكرية لما بيجي من رائب منحنيات الصراع في نقطة معينة عندها نستشعر أن المفاوضات جيدة، وبنسميها نقطة نضج الصراع، لما كلا الطرفين يشعروا أن العمل العسكري لا يجدي، غير قادر على عملية الحسم، فدي بنسميها نقطة نضج الصراع. وأحيانا للمفاوضين أو في إدارة الأزمات أن احنا نوصل الطرفين إلى هذه النقطة بسرعة، احنا من خلال افتعال يشعروا أن هناك قلق دولي، ارتفاع أسعار قوية جدا في الأسعار، محكمة دولية. طيب. في أشياء كثيرة جدا، فنقدر نوصل الطرفين. لكن مع العنجهية اللي حضرتك شايفها ولغة الخطاب وأنا هدمر إيران بالكامل، أتخيل أن احنا يعني بعيد شوية عن أننا نوصل إلى شكل المفاوضات.
1: دكتور مطيري، على ضوء تبادل المقترحات و اختبار الميدان، ما الانعكاسات المحتملة على مسار إسلام أباد؟
2: والله شوف، خلني بس إذا سمحت لي أستاذ جلال أعلق، يعني دكتور الشرقاوي ذكر جميل بأن الكل ما زالوا فوق الشجرة، وهذا مصطلح بدأنا نسمعه
1: أنا قال رئيس ترامب فوق الجبل.
2: لا، وأنا أعتقد بأنه لم ينزل الطرفين، بل بدأوا يقفزوا من شجرة إلى شجرة ومن جبل إلى جبل وهكذا، يعني لم ألاحظ أحدا نزل عن هذه الشجرة، إنما قفزا من شجرة إلى شجرة ومن علو إلى علو. يعني ويبدو لي هذا قد يكون تعنتا ظاهريا. إذا ما رجعت أيضا إلى النظر الهيجلية، وأمس ذكرها أستاذنا الدكتور محمد الشرقاوي، ينظر إلى الصراع أيضا كأنه محرك. يعني هل نحن بحاجة إلى صراع حتى يحرك هذا الركود الموجود، أم كل الأطراف تريد مركزا تفاوضيا لاحتكام بالميدان؟ إذا كان هناك ثقة بالميدان، إذن لتبادر إيران بكسر هذا الحصار، وهو عمل كما ذكر الصديق الدكتور حسن من أعمال الحرب، لا شك في ذلك. فلتبادر بكسر هذا الحصار الأمريكي باستهداف أي من القطع البحرية الأمريكية، وينتهي هذا الصراع بحسمه في الميدان. أنا أعتقد بأن كل التصعيد محسوب وكل الخطوات محسوبة، الخوف من سوء التقدير أو الاحتكاك الذي ربما يأتي نتيجة سوء بهذا التقدير، وبالتالي نرجع إلى المربع الأول. كما قيل بأن الرئيس ترامب وقع ضحية لخديعة الموساد في هذه الحرب، وبالتالي كان ضحية لخديعة بحرب سريعة. ثم الإيرانيون يريدون خطابا لا يعطي انطباع بأنه قدموا تنازلات. إذن ما المفروض من هذه المفاوضات؟ أعتقد بأن دور الوسيط الآن ودور المنطقة الداعم، وهناك تصريحات من المنطقة من المملكة العربية السعودية اليوم تدعو إلى تفعيل إسلام أباد وإلى التهدئة، وكانت هناك عديد من الصحف إذا تذكر أستاذ جلال في بداية هذا الحرب اتهمت دول الخليج بأنها بالغت في حيادها وبالغت في واقعيتها لليوم الآخر. لأنه بالفعل أنا أعتقد بأنه الخطر الحقيقي ليس في الحرب وحدها وفي التصعيد وحده، وإنما حتى تداعياته في المستقبل. هذه الجغرافيا لا يمكن تغييرها بأي حال من الأحوال، الأنظمة ممكن أن تتغير والأعمال العدائية ممكن أن تحدث وتتغير، لكن الحاجز النفسي، وإيران لا شك بأنها في مرحلة ما ستتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لن تبقى طويلا في هذا الصراع. هي في النهاية كسر إرادات صحيح المطلوب لا شكل هذا الاتفاق، لكن طبيعة هذا الاتفاق لكلا الطرفين. إيران إذا كانت تنظر إلى طبيعة اتفاق فهي تريد وقفا دائما، وتريد أيضا ضمانات بأن لا تعود هذه الحرب. طيب ما الضمانات التي تريدها المنطقة والولايات المتحدة من إيران؟ أيضا ألا تلوح ولا تحاول أن تشرع إغلاقها لمضيق هرمز، وأن تقوم بالفعل بإرادة فعلية للتوصل إلى اتفاق دون النظر إلى صياغة خطاب النصر. الكل منتصر دون الحقيقة في نهاية الأمر، دون أن يكون ما هو تعريف النصر الحقيقي لكل طرف، إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية، إيران. منذ اليوم الأول من الحرب قلنا لكل من هذه الأطراف أهدافا معينة، تغيرت هذه الأهداف في الحرب، لكن خطاب النصر واحد بالنسبة لهم، لم يتغير. بقاء النظام هو انتصار لهم في إيران. الرئيس الأمريكي يريد إنجازا، لا يريد تفصيلا في هذا الاتفاق، هو يريد إنجازا سريعا كما يصفه في الصفقات السريعة، وبالتالي هذا ما يجعل نتيجة تسرعه ومحاولة خلقه سبقا صحفيا إلى أي خطوة تهديها. أنا طيب. أعتقد بأن إسلام أباد نحن نقترب منها بالرقم من هذه الظلامية في المشهد.
1: سيد مارلن، أشار قبل قليل الدكتور شرقاوي إلى العامل الداخلي الأمريكي. اليوم خام برنت سجل أعلى مستوى له منذ بدء الحرب، 114.44 دولارا، وأيضا هناك مهلة 60 يوم الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية وهي جدلية. هذا العامل الداخلي كيف يتحكم بقرارات الرئيس دونالد ترامب ما بين إغلاق المضيق والمسار التفاوضي وعودة المواجهة؟
4: نعم شكرا، هذه نقطة وجيهة. هناك ضغوط محلية متنامية لكي يكون هناك حل لهذا الصراع، سواء كان هذا من خلال هدنة أو العودة إلى المفاوضات في إسلام أباد. هذا الصباح تم الإعلان أن أسعار البنزين قد ارتفعت في الولايات المتحدة، فهذا يضع ضغوطا سياسية كثيرة على الناس الذين سوف يترشحون وسوف يشاركون في الانتخابات القادمة في نوفمبر، وهذا يضع ضغوطا على الرئيس ترامب بحيث أنه يكون عليه أن يتخذ قرارا عاجلا لا آجلا. وكما رأينا أيضا في الشهادة أمام مجلس النواب ومجلس الشيوخ، القيادة الجمهورية ما زالت تقف بقوة وراء الرئيس ولن تبتعد عنه وتنأى بنفسها عنه، إذن فهو ما زال يبقي على دعم من أعلى القيادات في الحزب الجمهوري والذين غير مستعدين لكي يواجهونه بشأن إنهاء الصراع في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، الرئيس لا يريد أن ينظر إليه بأنه ضعيف وأنه قد

0: تم تحديه بالأعمال التي جرت اليوم. إذا ما لم يكن هناك طريقة لإيجاد لغة من خلال إسلام أباد تحفظ ماء الوجه وتعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات كما أشار أحد ضيوفكم، فما زال هناك جمود ما لم يكن أي من الطرفين يرتكب حادثا. الولايات المتحدة تعتمد على قوتها العسكرية، وإيران يجب أن تكون حذرة لأنها لا تريد أن تستفز الولايات المتحدة لكي ترد بطريقة كبيرة. إذن فالطرفان لديهما نقاط تحدي وصعوبات، والضغوط تزيد في الولايات المتحدة فيما يتعلق برؤية الرئيس الأمريكي للطريقة المثلى لإنهاء هذا الصراع والسير قدما.
1: دكتور شرقاوي، كل يوم تقريبا الرئيس دونالد ترامب يعدد ما يسميها إنجازات الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية. هل هذا السيناريو الأفضل له الآن للوصول إلى ما يريد في المفاوضات مع إيران؟
2: ترامب من الواقعيين السياسيين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون أن يديروا الحرب ميدانيا من الناحية العسكرية وأيضا إعلاميا من حيث الخطابة. هو أكثر ظهور أمام الكاميرات من أي وقت سابق منذ أن رشح نفسه يوم 15 يونيو 2015. لكن هناك معضلة، أن حتى الأمريكيين ناهيك عن من هم خارج الولايات المتحدة لم يعودوا يأخذون كلام ترامب على محمل الجد. هناك من يتهمه بأنه تذبذب، بأنه تناقض، بأنه أحيانا عدم الجمع بين ما ينبغي أن يحضر في استراتيجية من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية. إذن هو في حتى هذه اللحظة لا زال في منطق إدارة الصراع، على أمل أن منطلق القوة والضغط على إيران ومحاصرتها وتضييق يعني الطوق عليها هو الحل لإنهاء هذه الحرب. لا أراه أنه ينتقل نفسيا أو دينيا من منطق إدارة الصراع إلى البحث عن تسوية الصراع، وإن كان يعلم أنه بحاجة ألا يدفع الجمهوريين لخسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر المقبل. هو يعلم جيدا أيضا أن استطلاعات الرأي العام أنزلت شعبيته إلى 33%، وهي أسوأ نسبة على الأقل منذ الحرب العالمية الثانية بالنسبة لأي رئيس أمريكي. أيضا الطاقة الآن كان يعد بألا يرتفع سعر الجالون إلى أكثر من 3 دولارات، الآن متوسط السعر هو 4.5 دولارات، وفي ولاية كاليفورنيا تقترب من 55. يعني إذن المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات السياسية ليست في صالحه، ولكن للأسف هو أيضا على خلاف الرؤساء لا ينفتح على الأصوات النقدية من خارج ما نسميه بمجموعة الجروب تينك، المجموعة المستشارين الذين يفكرون بنفس الطريقة. هم صقور مثل هيكسيت، مثل السيناتور لينزي جراهام، هؤلاء الذين ينفخون فيه روحا جديدة لمواصلة هذا التحدي. فبالتالي المعضلة الكبرى يعني أنه أعود الدكتور مطيري ذكرني بمقولة أنني أعتبر حرب إيران بمثابة جدلية هيجلية من الناحية الاستراتيجية. هي فعلا جدلية أن الأطروحة الأمريكية، أطروحة ترامب، هي معادلة القوة من أجل معادلة صفرية، وهذا لن يتحقق. الأطروحة الإيرانية في المقابل هي أطروحة التحدي والصمود والوصول أو على الأقل الأمل في هزيمة انتخابية وهزيمة سياسية لترامب، وهذا أيضا مشكوك فيه. إذن ما أود أن أسترعى الانتباه إليه، إذا كنا نحن ننتظر أن الأطروحتين تتفاعلان على أن أساس أن تنتج كما قال هيجل تنتج لنا الأطروحة الثالثة، للأسف لن تأتي الأطروحة الثالثة من رحم التفاعل الأمريكي الإيراني. إذن نحتاج لمن يفكر خارج هذه المواجهة، بمعنى علينا أن نسأل هل الصين التي تستفيد من أزمة الطاقة لأنها تأخذ الأسعار بأسعار تفضيلية من إيران، هل نسأل أنفسنا عن الدور الأوروبي الذي يعاني الأمرين إلى جانب الاقتصاد؟ إذن نحتاج لطرف آخر خارج الصراع ليساهم في بلورة الأطروحة الثالثة التي ستنقذ وتحفظ ماء الوجه لإيران من ناحية ولترامب من ناحية أخرى.
3: سمعت جلال، هي تركيبة إذن دكتور محمد، عنا بانتظار التركيبة التي ستصدر. طيب.
1: وزير الخارجية الإيراني يقول الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. إذن هذا أول موقف عقب ما حصل اليوم في مضيق هرمز. يقول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود. ماذا نقرأ دكتور حسن في هذه التصريحات؟
4: هو يتكلم بنفس الموقف الذي سمعناه سابقا، يعني لاحظ أنه أساسا مشروع الحرية هو ليس مشروعا للحرية بالفعل، ومشروع حربي يسمى حرية وإنساني، ومشروع إكمال للعمل العسكري ضد إيران. وإيران تردد أنه لا حل عسكري، ولذلك علينا أن نتحاور، لكن أيضا لا تثق بالحوار. يعني هناك معضلة إيرانية بالفعل في التعاطي مع الولايات المتحدة، لأنه هجمت أو فرضت حروب عليها لثلاثة مرات بعد أن فاوضت. بعد أن فرض الحصار عليها تراجعت إيران عن الحوار بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، وبدأت تراسلها عبر الباكستانيين للقول بأنه تغيير الأرض أو التغيير على الأرض لا يمكن قبوله، لأنه أتينا إلى وقف إطلاق نار جلال، ثم أتت الولايات المتحدة لتغييره عبر حصار. اليوم تأتي مرة جديدة لتغييره عبر محاولة إحداث خرق في مضيق هرمز، وإيران تقف أمام هذه التغييرات وتبتعد عن طاولة الحوار، لأن الحوار كان الأحرى أن يبنى على ما اتفق عليه في وقف إطلاق النار. إذن أنت عندما تغير الأرضية أساسا تبتعد عن ما اتفقت عليه، كيف يعول على دأبك للمفاوضات؟ بالتالي الإيرانيون يركزون بشكل عام على أنه نحن مستمرين بالاستعداد. إذا حاولت الولايات المتحدة تغيير الأرض وتغيير الأرضية للحوار سنتصدى لذلك. في حالتين سيحدث صدام، الحالة الأولى أن يطبق الحصار على إيران، حتى الآن لم يطبق، وهذا ما يقوله الإيرانيون، والتقدير أن الأرقام الاقتصاد ليوم أمس تشير إلى أن الحصار بالفعل لم يطبق. وثانيا إذا حاولت
1: على عكس ما يقوله الأمريكي تماما، الأمريكي يقول بأنه حصار خانق وإيران بدأت طبعاً يعني تتأثر لدرجة أنها قللت من الإنتاج، إنتاج النفط.
4: إذن أمام ذلك لماذا إذن تحاولون فتح المضيق؟ تركوهم يخنقون في إيران. السردية لا تتماسك عندما نضعها أمام الواقع على الأرض. الولايات المتحدة لأنها مضغوطة زمنيا تحاول إحداث خرق وتغيير القواعد. ولذلك أقول القضية الثانية التي يمكن أن تشعل الحرب ومحاولة إحداث تغيير في مضيق هرمز. اليوم أرسلت إنذارات وتراجعت البواخر الأمريكية كما يقول الإيرانيين. تقديري أن الصراع بات أقرب منا من أي وقت مضى.
1: وكما يقول إذن اللواء محمد وزير الخارجية الإيراني يقول مشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود. أنت قبل قليل قلت بأنه فشل، هل هذا يعني بأنه سيتم التخلي عن هذا المشروع عسكريا؟
5: يعني خلينا ما نقدرش نحسبه من أول يوم، لكن ربما تحدث تغيرات كثيرة. يعني علشان الموضوع الحرية ده ينجح محتاج دعم أوروبي، دعم دولي، محتاج تحالف، عشان تحالف أقدر أوزع المسؤوليات على الدول، وتقدر أن العبء ما يبقاش على الولايات المتحدة الأمريكية، ويدي للموضوع شرعية أكثر. يعني على سبيل المثال إذا كانت الاتحاد الأوروبي هو من قام بهذا المشروع بعيدا عن الأهداف العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، وعمل هذا المشروع لتأمين الملاحة الدولية من الاتحاد الأوروبي، تعتقد أن كانت إيران هتعرق لهذا المشروع؟ طيب. كانت هترحب به، ولأن هي لم تغلق المضيق، هي أغلقته في وجه يعني الأعداء، في وجه المعتدين، ولم تغلقوا في وجه بقية.
1: شكرا اللواء محمد. أختم معك سيد مارلين في واشنطن، ما هو مستقبل هذا المشروع الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب ويسميه مشروع الحرية؟
0: نعم شكرا. أول شيء يجب فعله هو توضيح هل هم يقومون بحماية السفن أم مرافقتها؟ كما أشار أحد ضيوفكم هذا يعتبر بحاجة إلى قوات كبرى وشركاء دوليين للقيام بذلك، إذن يبدو بأنهم سوف يستمروا بمرافقة السفن، وفي الأيام القليلة القادمة سنرى ما الذي سيحدث، وإن كان هناك مرافقة ورقابة على السفن فإنهم سوف يحظون بدعم أكثر من الحلفاء الذين ربما سيشاركون في هذا الجهد.
1: شكرا لكم ضيوفنا. نشير إلى الأخبار العاجلة.

0: على أمريكا وكذلك الإمارات الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما، حسب ما يقول وزير الخارجية الأمريكي وزير الخارجية الإيراني عرقجي. أمريكا وكذلك الإمارات عليها الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما. شكرا لضيوفنا، عبد السلام يتابع التغطية.
1: شكرا لك جلال، وأهلا بكم مشاهدينا، مستمرون معكم في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت اليوم 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا اليوم مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان أن أمن إيران لا يقبل التفاوض والأمريكيون عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية، كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي وأخرى على بعد 34 ميلا شمالية دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جاري للعودة للقتال وإن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. نبقى في متابعة هذه التطورات مع شبكة مراسلين، نبدأ من طهران مع مراسل الجزيرة محمد البقالي في محاولة لفهم آخر المواقف الإيرانية، حيث وزير الخارجية الإيرانية يقول في هذا الخبر العاجل كما نقلنا قبل قليل إن على أمريكا وكذلك الإمارات الحذر من الانجرار لمستنقع بفعل أطراف سيئة النية بينما تحقق المحادثات تقدما. محمد، ما الذي يفهم من مجمل المواقف الإيرانية؟
2: الذي يفهم من مجمل المواقف الإيرانية يا عبد السلام هو أولا أن مضيق هرمز ما زال تحت السيطرة الإيرانية، وأن مشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببغية ما قيل إنه تمكين السفن من العبور أو فتح المضيق، وصفه وزير الخارجية في أحدث التصريحات على أنه طريق مشروع الطريق المسدود، أي أنه لن يؤدي إلى أي نتيجة. وهذه التصريحات سمعناها هذا اليوم بصيغ مختلفة من قبل مسؤولين سياسيين وأساسا من قبل المسؤولين العسكريين. الحرس الثوري أكد بأنه هذا اليوم لم تتمكن أي سفينة من العبور خلافا لما قال إنها ادعاءات أمريكية، لا سفن تجارية ولا سفن عسكرية. بالنسبة للسفن التجارية قال إنها ممنوعة من العبور إلا بإذن إيراني، وأن التي تعبر أو تحاول العبور إنما تعرض نفسها لمخاطر الاستهداف بشكل مباشر. وأما السفن العسكرية والحربية فتحدث الحرس الثوري عن الحادث الذي وقع مع البوارج الأمريكية التي حاولت العبور، قال بأنها أطفأت الرادارات وحاولت العبور من بحر عمان محاولة قطع مضيق هرمز، لكن الحرس الثوري تعامل معها وجه لها تحذيرات لم تستجب، ومن ثم أطلق عليها صواريخ كروز ومسيرات في طلقات تحذيرية، أي أنها لم يكن الهدف هو إصابتها ومن ثم تراجعت. إذن هناك تأكيد إيراني على أن السيطرة على مضيق هرمز قائمة. المتحدث باسم الحرس الثوري أيضا وجه تحذيرا وإنذارا لشركات الشحن والملاحة، قال إن عليهم الانتباه لتعليمات الحرس الثوري الإيراني وليس إلى منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأنهم سيجدون الحرس الثوري في انتظارهم وليس هذه المنشورات. في المجمل هناك تصريحات كثيرة في هذا الاتجاه تؤكد أن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق ما كانت تصبو إليه من خلال هذا المشروع الذي سمي بمشروع الحرية. ولكن في نفس الوقت هناك بطبيعة الحال تصريحات أخرى تحذر من أن الأمور قد تنفتح على مزيد من التصعيد ومزيد من الانفجار، ومنها هذا التصريح الذي صدر عن وزير الخارجية والذي وجهه إلى الولايات المتحدة وسمى أيضا الإمارات العربية المتحدة من الانجرار إلى مستنقع بفعل أصحاب النوايا السيئة وفقا لتصريح وزير الخارجية، في وقت يقول إنه هناك المفاوضات تحقق تقدما. طبعا يجب أن نشير هنا إلى أن الإمارات تحدثت على أنها تلقت صواريخ، وكان حديث مصدر عسكري إيراني قال لم يذكر في حديثه إلى التلفزيون الإيراني قال بأنه لم تكن هناك خطة لاستهداف الإمارات العربية المتحدة، ولكن يقول إن ما حدث في الفجيرة كان سببه محاولة فتح ممرات غير قانونية للعبور في مناطق محظورة أو يحضرها الحرس الثوري يحضر العبور فيها، وحمل المسؤولية للقوات الأمريكية في حدوث هذا الاستهداف. يبدو أن شيئا ما قد حدث على هذا المستوى، شكوك إيرانية أو ما قيل إنها محاولة للعبور بطريقة غير قانونية من خلال معابر وممرات معينة، أدت إلى هذا الرد الفعل الإيراني وفقا لهذه التصريحات، وإيران تقول إنها تحمل المسؤولية للجيش الأمريكي. في نفس الوقت هناك حديث عن المفاوضات، يمكن أن نلاحظ أن الأمور الآن يبدو أنها واقعيا تتجه إلى التصعيد وفق هذا الذي شاهدنا اليوم، ولكن في نفس الوقت حديث عن المفاوضات التي حققت تقدما. قد يبدو الأمر متناقضا، ولكن في الحقيقة في الحالة الأمريكية والإيرانية هناك مراوحة مستمرة ما بين تحقيق تطور في المفاوضات لدرجة يقال معها إن الاتفاق سيتحقق وأن الحرب لا عودة لها، وهذا الذي كنا نعيشه البارحة من خلال المقترح الذي قدمته إيران وعدم الرضا الأمريكي عن هذا المقترح، ولكنه وصل إلى درجة عدم الرضا الذي هي درجة تمثل الحد الأدنى في العلاقة في الرفض. لم يكن التصريحات الصادرة بشأن المقترح الأمريكي قوية، والمقترح الأمريكي الذي قالت إيران إنها تدرسه وبعد ذلك انتقلنا إلى هذا التصعيد، فهذه المراوحة بين الدبلوماسية والتصعيد أصبحت ديدا هذه العلاقة وهذا التوتر.
1: تبقى دائما معنا في المتابعة، شكرا جزيلا لك من طهران محمد البقالي مراسل الجزيرة. نذهب إلى واشنطن، مراسل الجزيرة أحمد الرهيد ينضم إلينا من هناك، أهلا بك أحمد. أيضا نحاول أن نسلط الضوء أكثر على المواقف الأمريكية في محاولة لفهم تطور الموقف الأمريكي فيما يتعلق بهذه العملية التي أعلنها الرئيس الأمريكي قبل 24 ساعة.
3: نعم عبد السلام، الولايات المتحدة تقول إن الهدف الأساسي من هذه العملية أو ما تطلق عليه مشروع الحرية هو فتح ممر آمن في مضيق هرمز للسفن المدنية والتجارية للعبور من خلاله، وإن ذلك يخدم أكثر من 80 دولة. كانت هناك عدة تصريحات متعلقة بهذه العملية، هناك هذه الإحاطة الهاتفية التي قدمها الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والمشرفة على العمليات العسكرية. هناك قال إن مدمرات وسفن أمريكية بحرية حربية نجحت بالفعل في عبور مضيق هرمز وهي تنشط الآن في مياه الخليج، وكذلك توجه البحرية الأمريكية السفن التجارية بالعبور من خلال المياه الإقليمية العمانية، وكذلك التنسيق مع السلطات والقوات العمانية. هذا الممر الضيق حتى الآن هو في اتجاه واحد، وتقول الولايات المتحدة إنها توفر مظلة دفاعية من عدة طبقات لهذه السفن التجارية بهدف حمايتها من الصواريخ والمسيرات والزوارق الإيرانية. الولايات المتحدة أيضا وفي تصريحات الأدميرال براد كوبر يقول إنهم يقدمون نموذجا يحتذى به، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تريد ربما من الدول الأخرى التي ستستفيد من هذه العملية وهذا الممر في مضيق هرمز أن تقوم بتسخير جانب من سفنها وعتادها العسكري للمساهمة في فتح هذا الممر حتى يكون ممرا آمنا بشكل أكبر بالنسبة للسفن، لأن البروتوكول الأمني الذي تم نشره من قبل البحرية الأمريكية ما يزال يؤكد على خطورة هذه العملية والعبور من خلال هذا الممر رغم هذه الطبقات التي تقدم لحمايته. الرئيس ترامب قبل قليل كان قد قال إن سفنا قد عبرت بالفعل وإن سفينة واحدة هي التي تعرضت إلى أضرار تحمل هي سفينة من جنوب من كوريا الجنوبية ويقول إن هذه السفن التي تتعرض لأضرار لا علاقة لها بهذه الحرب وقد هدد إيران بمحوها من على وجه البسيطة في حال قامت باستهداف السفن الأمريكية والقوات الأمريكية التي تقوم بتأمين هذا الممر المائي. الكثير أيضا من التصريحات المرتبطة بهذا الموقف الأمريكي الأخير ولكن المهم على الأقل حتى الآن هو المرتبط أيضا بمسار المفاوضات. الرئيس ترامب تحدث بشكل إيجابي عن هذا المسار يقول إن إيران ما تزال مرنة في أو هي تبدي شيئا من المرونة على طاولة المفاوضات ويحثها على عقد صفقة مع الولايات المتحدة واتفاق يلبي المطالب الأمريكية وفي ذات الوقت يهددها أنه في حال استهدفت السفن الأمريكية والقوات الأمريكية وهذا الممر الذي تؤمنه الولايات المتحدة فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة. بكل الأحوال هذا الممر المائي تقول القيادة المركزية إنها تسخر له نحو 15,000 جندي بالإضافة إلى 100 طائرة وكذلك بالتوازي مع كل هذا تقول إنها تشدد على الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية بغية ممارسة المزيد من الضغط الاقتصادي على إيران لدفعها نحو طاولة المفاوضات لتلبية الشروط الأمريكية. وقبل قليل حساب رسمي يتبع للبيت الأبيض نشر تعليقات للرئيس ترامب يقول فيها إنه يجب على إيران أن تسلم اليورانيوم المخصب وإن الولايات المتحدة ستمنع إيران بطريقة أو بأخرى من أي سعي لامتلاك سلاح نووي. وبالتالي أيضا نعم. هذا يشير إلى جانب مما تصفها الولايات المتحدة بالخطوط الحمراء التي يجب أن لا يتم تجاوزها بالنسبة لإيران ويؤكد الرئيس ترامب في هذا الصدد أن الحصار مستمر وفي ذات الوقت يقول إن المفاوضات مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. نذهب إلى رام الله مراسل الجزيرة محمد خير ينضم إلينا الآن. أهلا بك محمد. أيضا إسرائيل ليست بعيدة عن ما يجري عموما في إيران وما حول إيران وهناك حديث عن استعداد إسرائيلي للعودة للحرب في حال حدث ذلك بالإضافة إلى متابعة للتطورات مع لبنان.
4: إسرائيل تستعد للعودة إلى القتال في إيران حتى قبل هذا التصعيد الذي طرأ قبل عدة ساعات ربما في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هي كانت منذ البداية ومنذ توقيع وقف إطلاق النار تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العودة إلى القتال مرة أخرى. تقول إن بنك أهدافها في إيران لم ينتهي ولعل ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية هذا اليوم عن مسؤول أمني إسرائيلي يكشف ذلك عندما قال إن إسرائيل إن التصعيد الإيراني من مصلحة كافة الأطراف وهو يصب أيضا في مصلحة إسرائيل التي تريد العودة إلى القتال مجددا في إيران. لكن على الرغم من كل ذلك تشير القناة السابعة الإسرائيلية وكذلك صحيفة إسرائيل هيوم نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لأن التقديرات في إسرائيل هو بأنه لا نية على الأقل حتى الآن لدى إيران من أجل استهداف إسرائيل بالصواريخ كما تنقل القناة الثانية عشر الإسرائيلية عن مصدر مسؤول إسرائيلي القول بأن التقديرات السياسية الإسرائيلية هي أن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى القتال مجددا في إيران على الرغم من كل هذه التوترات الطارئة خلال الساعات الماضية. وتشير هذه المصادر إسرائيلية لأن خطاب الرئيس ترامب لم يحمل لهجة تشي ربما بالعودة القريبة إلى القتال في إيران وترك الباب مواربا أمام مزيد من المباحثات وربما التهدئة مقابل إيران ربما تكون خلال الأيام المقبلة. ولكن على الرغم من كل هذا أيضا عبد السلام تشير مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في هذه الأثناء في قطاعات خاصة تلك المتعلقة بالدفاعات الجوية، منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية المختلفة، وكذلك سلاح الجو الإسرائيلي، تحسبا لأي هجوم إيراني مباغت رغم وجود تقديرات بأنه لن يكون وشيكا أو قريبا، وبأن أيضا إسرائيل أعلنت حالة التأهب في مطار بن غوريون الدولي. المطار يعمل، ولكن هناك استعدادات في حال لم أو في حال قررت إسرائيل إغلاق الأجواء مجددا، خاصة هذا المطار بعد عودة الطائرات والرحلات الجوية الأجنبية إليه خلال الأيام الماضية لأول مرة ربما منذ توقيع وقف إطلاق النار مع إيران، يستعد مرة أخرى لاحتمال إغلاقه. تقول الجيش الإسرائيلي أيضا بأنه أعد بنك أهداف واسع النطاق في إيران، وبأن القصف هذه المرة سيستهدف منشآت الطاقة بالإضافة إلى بنى تحتية مدنية في الأراضي الإيرانية في حال العودة إلى القتال مجددا. هناك استعدادات إسرائيلية لمثل هذا السيناريو، ورغم وجود احتمالات أيضا وتقديرات بأنه ربما لن يكون أو لن يكون قريبا أو وشيكا على أقل تقدير. فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا اليوم اعتراض عدة مسيرات أطلقها حزب الله باتجاه قوات إسرائيلية تعمل في الجنوب اللبناني. هذه المسيرات لا تزال تشكل معضلة للجيش الإسرائيلي. مؤخرا قالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش قد عمل على توسيع نشر منظومات دفاعية سواء في الأراضي الإيرانية اللبنانية وكذلك في منطقة الحدود الإسرائيلية. في لبنان نشر الجيش الإسرائيلي رادارات، وكذلك بدأ بالاستعانة بنوع جديد من المسيرات التي تمكنه ربما من مراقبة الأجواء من كثب، ورادارات تمكنه من كشف مسيرات حزب الله، خاصة تلك التي تعمل بواسطة أسلاك ألياف ضوئية أدت إلى مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وعشرات الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. يقول الجيش أيضا بأن العمليات مستمرة في الأراضي اللبنانية، خاصة في المنطقة التي يسميها منطقة الدفاع الأول وخط الحزام الأمني الإسرائيلي في المنطقة العازلة، من أجل هدم البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها، كما كان يسميها وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال الأيام الماضية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله، وسنعود إليك في حال ورود معلومات جديدة أو أي تطورات على الجبهة اللبنانية مع إسرائيل. ينضم إلينا الآن في الأستوديو دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، وينضم إلينا من طهران عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن القدس الدكتور محمد هلس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع الدكتور محمد الشرقاوي. وقد مضى كما ذكرنا يوم كامل على إعلان الرئيس الأمريكي لهذه العملية. إذا أردنا أن نقف على ما تم، تقييم أولي لما حدث خلال 24 ساعة.
5: للأسف أن هناك سلبيات تطفو إلى السطح وتغطي بذراليها على الأمل الذي كان معقودا في مشروع ما قد يمكن أن يتحول إلى مفاوضات، بمعنى أن هناك المقترح الإيراني الخامس ينظر فيه رئيس ترامب ويمكن أن تتحرك وقتها. الآن هذا التصعيد سواء على مستوى ما أعلنته إيران، بمعنى أن كما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني عرقجي أن هذا مشروع الحرية حسب التسمية الترامبية هو طريق مسدود، بمعنى أن إيران لا تفكر بتاتا السماح أو والأكثر من هذا. اليوم طهران تمدد مساحة مضيق هرمز التي تعتقد أنها هي منطقة العمليات أو منطقة السيادة بحسب القناعة الإيرانية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، توجيه إيران 4 صواريخ إلى الإمارات، تفجير يعني اعتراض 3 منها وسقوط الرابع في البحر، هذا أيضا مؤشر لا يمكن التقليل منه. لماذا؟ لأنه يعيدنا بالضبط، أحداث اليوم تعيدنا إلى ما كان عليه الوضع يوم 7 أبريل، بمعنى مرحلة التصعيد المتقطع. قضينا قرابة الشهر على أمل أن مسار إسلام أباد قد ينتج أو على الأقل قد يجعل المسألة بين المنزلتين، لا هي حرب ولا هي مفاوضات، ولكن هناك على الأقل شبه هدنة غير رسمية. أرى الآن أن الأمور تنقلب تماما. ترامب الآن يعتقد أنه قدم مشروعا كما أسماه بالأمس لفتة إنسانية، يتهم الإيرانيين لا يساهمون فيما هو عمل إنساني. الإيرانيون يعتقدون أنها خدعة ولا يريدون الدخول فيها. إذن انعدام الثقة ينزل أكثر وأكثر إلى الدرك الأسفل. إذن بشكل عملي آخر رمق أو آخر نفس في روح المفاوضات المرتقبة يبتعد أكثر من أي وقت سابق. أرى الآن أن ما أخطر ما في هذا التصعيد أنه على الأقل منذ 8 أبريل إلى الآن صراع كان بين معسكرين إيراني أمريكي. تراجع المعسكر الإسرائيلي، لم يعد نتنياهو هو الذي يدفع بالرجل الأمريكي لكي تنزلق أكثر فأكثر. أرى الآن أن نتنياهو يبتسم مرتين. لماذا؟ لأنه

0: الخيار العسكري، وأعتقد أن الإيرانيين والأمريكيين من حيث يدرون أو لا يدرون يخدمون مشروع نتنياهو أكثر من مشروعهم الوطني الإيراني أو المشروع القومي الأمريكي.
1: وهنا ربما سيد خميار، حديث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي عن أن هذه الخطوة الأمريكية جاءت في توقيت كانت المفاوضات تشهد فيه تقدما، هل هذا بالضرورة تقييم دقيق؟ لأنه كان هناك انغلاق وانسداد قبل إعلان الرئيس الأمريكي لهذه العملية في مضيق هرمز، كان هناك جدل كبير إيراني حول ما الذي يمكن مناقشته وهو يتعارض مع ما يريده الأمريكيون وتحديدا البرنامج النووي الإيراني. فعن ماذا يتحدث عرقجي عندما يقول كان هناك تقدم في المفاوضات وهذه العملية جاءت عائقا لذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل يعني هناك تتصور طهران بأنها قدمت المزيد، قدمت رسائل متعددة ولحلحلت المفاوضات ويعني وضعها على مسارها الصحيح، وكانت هناك ردود وردود إيرانية أيضا، لكن يبدو أن صاحب القرار الأمريكي أو الرئيس الأمريكي هو يريد في النهاية أن يفرض شروطه، وهذه ما قام به هو استمرارية الضغوط التي كانت تملى على المفاوضات السابقة، هي تكرار للنسخة الأصلية. ولكن يتحدثون عندما يتحدثون عن اللفتة الإنسانية، من الطبيعي الإيرانيون لا يصدقون هذا الحديث، كيف يريدون إبادة 90 مليون إيراني ويتحدثون عن هذه الإبادة بصراحة وبقوة ويبيدون الشعب الفلسطيني بهذه الطريقة، واللبنانيين عندما نشاهد أكثر من 1.4 مليون لبناني مشرد بجراء القصف الإسرائيلي بموافقة وبدعم أمريكي، كيف ممكن يصدق أحد هؤلاء بأنهم يقومون بعمل إنساني لإنقاذ بحارة هم يتغيرون أصلاً بين مدة وأخرى؟ لذلك كل ما يقال أو يفهم إيرانياً هو يأتي في سياق الضغط على إيران لاستسلامها، وهذا لم يحدث، وقلناها سابقاً عدة مرات كراراً ومراراً. أنا أتصور يعني ما يحدث هو جس نبض أمريكي لردود فعل الإيرانيين على أي يعني إقدام عسكري، وأتصور الإيرانيون استطاعوا بردهم السريع يبينوا بأنهم جاهزون للمواجهة بشكل كبير، وهذا ما
1: هل تعتقد بأن إيران نجحت في ضبط ربما المعادلة، بمعنى أنه لم يتغير شيء فيما يتعلق بأوراق الضغط الرئيس الأمريكي كما يفهم من حديثه الأخير، خصوصا المنشور الذي نشره وهو يملك أوراق، يقول الأوراق بيدي، أنه ينتزع ورقة مضيق هرمز؟ هل تعتقد بأن 24 ساعة أثبتت أن الجانب الإيراني ما زال ممسكا بهذه الورقة؟
2: هو يتحدث عن أوراق، لكن هذه الأوراق وهمية بامتياز، تحدث عنها عندما قام بالاعتداء على إيران، وتحدث عن ورقة الشعب الإيراني، ورقة التقسيم الإيراني، ورقة الأكراد كما قال، هو له أوراق متعددة يتحدث عنها، ولكن الحقيقة كلها وهمية. أساسا من يقول بأن المضيق كان جزء ضمن الأهداف الأمريكية الأولى؟ لم يكن هذا المضيق مغلقا أساسا. لذلك أنا أتصور الحديث في الإعلام وبهذه الطريقة وبهذا الكم الهائل من التغريدات لا يجدي نفعا للأمريكيين، إطالة أمد الحرب والحصار، خاصة عندما كنا نتحدث عن هذا الموضوع كنا نقول الوقت ليس لصالح أمريكا، الحصار لن

0: تؤثر على إيران بالشكل الذي يريده ترامب، ولذلك هو
1: واضح
0: توجه نحو المضيق للخروج من هذا المأزق الذي هو وقد وقع فيه.
1: ينضم إلينا أيضا من فلوريدا تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة واشنطن تايمز. سيد تيم، أهلا بك معنا. وسؤال مباشر، الإيرانيون كما سمعنا من الضيف الإيراني وحتى وزير الخارجية الإيراني يصف ما جرى في العملية الأمريكية بأنها وصلت إلى طريق مسدود. ما الذي تحقق للرئيس الأمريكي من هذه الخطوة بعد مرور 24 ساعة؟
2: المثير للاهتمام في هذه المرحلة هو أنه عندما تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، وافقت إيران على فتح مضيق هرمز، ولكنها لم تفي بالتزاماتها في وقف إطلاق النار بفتح مضيق هرمز. الآن أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المشروع لتأمين الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، ولكن إيران قالت إن هذا هو الخرق لاتفاق وقف إطلاق النار. المفارقة هي أن هذا من بين البنود التي كانت قد وافقت عليها إيران، وبالتالي أنا لا أعرف ما إذا كان باستطاعتنا أن نصدق أي شيء يصدر عن الإيرانيين. وقالوا أيضا أن الصاروخين قد استهدفا سفينة أمريكية وغيروا في سردياتهم، وهذه الأنباء غير صحيحة كما تبين. نعود إلى أول يومين في النزاع، تحدثوا آنذاك عن 650 من الجنود الأمريكيين وقد قتلوا، وأيضا كانت أنباء غير صحيحة. إذن في معظم الحالات لا يقولون الحقيقة، وهذا هو الحال مجددا، ونحن نعاين هذا الجزء أو هذا الحيز من المعادلة.
1: أعود بالسؤال مرة أخرى، لم تجبني عليه سيد تيم، ما الذي تحقق للرئيس الأمريكي في هذه العملية؟ أغرق عدد من الزوارق الإيرانية، هل فتح المضيق؟
2: بكل تأكيد الهدف هو ليس إغراق السفن بل فتح مضيق هرمز كما كانت إيران قد تعهدت كجزء من وقف إطلاق النار، ولكنها اختارت ألا تفعل ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية ليست في حرب الآن مع إيران، ولم تستهدف إيران، هي فقط استهدفت هذه القوارب لأنها كانت تستهدف السفن الأخرى. لو اهتمت إيران بشؤونها كانت لتحافظ أو تحتفظ بهذه القوارب الستة. كل العالم يرى باستثناء إيران أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا. الولايات المتحدة تتصرف للتأكد من فتح المضيق، إيران لا تحبذ ذلك. الحقيقة هي أن مضيق هرمز يفتح تدريجيا كما يريد العالم.
1: سيد هلس، الجانب الإيراني يعرض بإسرائيل وربما في كثير من التصريحات الرسمية، من وجهة نظرك لماذا يستعد الإسرائيليون للعودة للحرب؟ ما الذي يحفزهم لذلك؟
3: نعم، التحية للجميع. الواقع أن الناظر في المشهد الإسرائيلي وحجم التصريحات وحجم الاستعدادات وحجم الاستنفار الذي تعيشه إسرائيل أمنيا وسياسيا يشعر أو يتحصل على الانطباع بأننا يعني قاب قوسين أو أدنى كما يقال من العودة إلى الحرب، بأن شعرة دقيقة تفصلنا عن هذا الأمر. وهذا ليس مرده، هذا التحفز وهذا الاستعداد الإسرائيلي ليس مرده أن إسرائيل تريد أن تكون على أهبة الاستعداد الكامل في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا بالعودة إلى الحرب، إنما هو تعبير عن التوق والشوق واللهفة للعودة إلى القتال مرة أخرى، لأنه كما تعلم نتنياهو يعيش أزمات مركبة في ساحة لبنان وفي ساحة الداخل الإسرائيلي، ومردها أنه كان يعتقد بأن الحرب لم يكن يجب أن تتوقف عند النقطة التي اختارها رئيس الولايات المتحدة، لأنها لم تصل إلى نقطة القسم عسكريا في ساحة المواجهة، بأن إيران ظلت عند شروطها وعند مواقفها، وبأن إخضاع إيران على طاولة المفاوضات كان من المفترض أن يستمر أو كان من المفترض أن مسار الحرب أن يستمر حتى تصل إيران إلى نقطة الاستسلام، ولذلك دفع إسرائيل وتحريضها وتأجيج نار الحرب مرة أخرى هو لأنه يخدم هذه السردية، سردية العودة إلى الحرب التي بالتأكيد ستعود لنتنياهو بفوائد من حيث مقدرته مرة أخرى على بيع المجتمع الإسرائيلي انتصارا عجز عن بيعه للمجتمع الإسرائيلي بالنقاط، خاصة مع قوله بأن يعني حتى الانتصار الذي حاول تسويقه بالنقاط للمجتمع الإسرائيلي تآكل خلال وقف إطلاق النار ولم يعد بإمكانه تسييله يعني إنجاز سياسي استراتيجي، ولذلك هو يعتقد بأنه كلما طال أمد هذه المفاوضات كلما تآكلت الإنجازات التي حققتها إسرائيل والولايات المتحدة وعادت إيران إلى قوتها مرة أخرى، وهو اليوم يخشى من أن الولايات المتحدة ربما تضطر في نهاية المطاف إلى الذهاب إلى اتفاق جزئي مع إيران.
1: واضح.
3: اتفاق بالنسبة لإسرائيل مع إيران يعني إضرار بصورة الانتصار الذي تقول إسرائيل والولايات المتحدة أنه تحقق، والحرب بالتأكيد هي تفتح المجال مرة أخرى إلى تحقيق الأهداف التي لطالما سعى إليها نتنياهو بتفتيت النظام وإنهائه.
1: دكتور محمد شرقاوي، هناك من ينظر لما حدث بالأمس إلى أنه اختبار حقيقي لضبط النفس سواء من إيران والولايات المتحدة الأمريكية لهذا الصراع لئلا يعود إلى حرب أوسع. كان هناك اشتباك، كان هناك إغراق لبعض الزوارق، كان هناك استهداف من هنا وهناك، فهل نجح الطرفان في عدم العودة للحرب بشكلها الأول؟
4: هو كان مزيجا بين ضبط النفس وأيضا جس النبض بالنسبة للطرف الآخر، وأعتقد أن تلويح ترامب بفكرة اللفتة الإنسانية، مشروع الحرية، وأيضا احتفاظه في نفس النص الذي نشره بالأمس بأنه أيضا الخيار العسكري وارد، هذا جعله يرى إلى أي حد سيذهب الإيرانيون، إما إلى المجارات أو ربما إلى المقاومة، والآن اتضحت الصورة بالنسبة لإيران أنها تعتبر المسألة فاشلة، هي طريق مسدود، لا مجال لفتح مضيق هرمز ولا لإعتاق 20,000 من البحار العالقين. في المقابل أيضا أرى أن تسرع طهران إلى استخدام 4 صواريخ باتجاه الفجيرة داخل الإمارات، هذا في حد ذاته نوع من الارتباك، بمعنى وكأن الإيرانيين يعتقدون أن هناك مؤامرة متخيلة بين الأمريكيين والإسرائيليين والإماراتيين فيوجهون صواريخهم إلى الإمارات. المنطق العسكري أو منطق الواقعية السياسية يقول إنه إذا كانت إيران تريد أن تضرب الأهداف الأمريكية، الآن ليست هي أهداف أمريكية داخل العمق الخليجي، هي أهداف أمريكية ماتلة أمامها، هناك بارجات، هناك ناقلات طائرات، ثلاث ناقلات موجودة، لماذا لا تجرؤ طهران على توجيه هذه الضربات وتصفي حسابها مع الأمريكيين مباشرة؟ إذا للأسف هو جس للنبض في اتجاه المفاوضات التي لم تتحرك، وجس النبض أيضا باتجاه مدى القدرة على مواصلة النفس العسكري. وأعتقد في المحصلة النهائية الآن نبدأ غدا بقراءة مختلفة، أن إيران عازمة على الخيار العسكري، الرئيس ترامب يحتفظ بالخيار العسكري، إذا نسبة الأمل في المفاوضات يتراجع وينقلب. أنا كنت أقدره بنسبة 70% مفاوضات، 30% خيار عسكري، الآن علي أن أقلب الآية، 70% خيار عسكري وربما 30% نسبة للمفاوضات، ويبقى أيضا هل فعلا الآن إسلام أباد والباكستانيون هل يستطيعون احتواء كل هذه المستجدات وتطويعها ضمن مسار جس النبض على المستوى الدبلوماسي بين واشنطن وطهران؟
1: شكرا لك دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ستغادرنا، لكن هذا السؤال الذي طرحته سأنقله للسيد عباس خاميار. من وجهة نظر إيران، هل نجحت في ضبط ربما رتم الصراع ليوم واحد بحيث لم تخرج الأمور عن السيطرة؟
0: نعم، الحقيقة أنا أتصور جس نبض كما قلت أنا في البداية، ولكن هذا جس نبض أمريكي كان بالنسبة لعسكرة المفاوضات وعسكرة الوضع الراهن. الاثنان يعني الأمريكيين والإيرانيين هم واعون جيدا بأن إذا ما فشلت المفاوضات سيكون البديل هو الحرب بامتياز، وأي خطأ في هذا التقدير يعتبر خطرا استراتيجيا ويعني الكثير. لا أتصور الأمريكيون بكل قدرتهم العسكرية وهذا الكم الهائل من الأسلحة والمعدات التي نقلوها إلى هذه المنطقة، لا أتصور أنهم يستطيعون أن ينتصروا عسكريا. ولذلك النتائج واضحة، الإيرانيون كما يقال دولة يعني بهالكم القليل من الأسلحة تستطيع أن تقاوم هذه القوة الهائلة، هو بحد ذاته يعتبر مكسبا كبيرا لإيران. و
1: لكن هذا الاستعراض
0: الوضع
1: للقوة، إذا سمحت لي سيد خميرة، استعراض القوة الإيراني، هل هو فقط لإرسال رسائل ردع، أم أن إيران تفكر حقا ربما في العودة إلى الحرب بشكلها التقليدي، العمليات العسكرية؟
0: لا لا بالضبط، الإيرانيون لا يريدون الحرب لأنهم يعرفون ويلات الحرب على المنطقة وعلى الشعب الإيراني وعلى العالم برمته بسبب آثار هذه الحرب على الاقتصاد العالمي وعلى هذه الارتدادات التي نشاهدها في كل الدول. لكن إذا كانت الحرب وجودية وإذا كان الهجوم لابد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فمن الطبيعي أن تكون إيران تقاوم. وهذا أتصور يجب قراءة الموقف الإيراني بقراءة ردع بامتياز، وإنها استطاعت أن تردع. يعني عندما كما قلت تكون هناك جس نبض لعسكرة المفاوضات، أتصور هذا بين بأن الإيرانيون مستعدون للمواجهة للبديل الذي هو سيكون في الميدان. ولذلك كان الرد سريعا للغاية، وكانت الأهداف مدروسة، ويبين بأن على مدى المدة الأخيرة لوقت إطلاق النار إيران لن تهدأ بما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت هناك محاولات حثيثة لإعادة صياغة منظومتها الدفاعية في كافة المجالات لإيجاد نوع من الردع والمقاومة، وهذا ما حصل فعلا، ورأينا إشارات هذا الاستعداد في الميدان خلال الساعة الماضية.
1: نعم، سيد تيم كونستانتين، استمعت إلى هذا الحديث من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، هل محاولة ربما إعلان هذه العملية ضمن إطار اللفتة الإنسانية يخفف من ضغط اليوم الأول؟ بمعنى ما الذي نترقبه غدا إن كان الهدف المعلن لم ينجح؟ فهل يمكن أيضا للجانب الأمريكي أن لا يذهب إلى تصعيد أكبر؟ رأينا ربما شيء من في الساعات الماضية من خلال الاستهداف والاستهداف المقابل.
2: عندما تتحدث عن عدم تحقيق الهدف، لا أعتقد أن أي شخص ظن أن الهدف سوف يتحقق في الدقائق الستين الأولى. إذن أعتقد أنها الخطوة الأولى، إيران حاولت أن تتدخل بالرغم من أن هذا كما سبق وأسلفت كان من ضمن التعهدات في اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تدخلت وحاولت أن تلحق الضرر السفن التجارية وتدمرت السفن الست كما قلنا. إذن لا أفهم المنطق عندما تقول إن الهدف لم يتحقق. على أي حال يوم غد سوف تستمر العملية. إيران باستطاعتها أن تستمر في مسعيها ولكنها لن تنجح. هدف إيران على ما يبدو هو أن تعرقل الملاحة البحرية. وأكرر هي وعدت كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار أن المضيق سوف يفتح وهو مغلق. وبالتالي لا يمكننا أن نصدق إيران في أي شيء تقوله. هي تقول شيء وتتصرف بنقيضه. إيران تواجه العالم والعالم برمته باستثناء إيران يتفق أن المضيق يجب أن يفتح ولا يمكن أن يكون بإدارة أمريكية إيرانية. الولايات المتحدة تتخذ الخطوة الأولى وما من أحد ظن أن الأمر سوف يتحقق في الدقائق 60 أو 90 الأولى. سوف يتطلب الأمر عملا ويتعين علينا أن نرى ما إذا كانت إيران سوف تساعد وتستهدف السفن التجارية. هي لا تساعد نفسها. لا أعرف كيف من شأن ذلك أن يساعد 90 مليون نسمة في إيران. هذا يدفع بإيران نحو الحرب وخسارة البنى التحتية في مجال الطاقة. تحدثت إيران عن 200 مليار دولار من الأضرار. لماذا إذن تستمر بهذا المسار؟ هل تود المزيد؟
1: إذن لنضع معك ربما الهدف الأمريكي في إطار كيف يعلن للرئيس الأمريكي أن يعلن لاحقا بأن هذه العملية التي أطلقها ناجحة. ما المعيار الذي من خلاله أنت سيد تيم كونستانتين غدا أو بعد غد أو بعد كم يوم تريد يقال بأن الرئيس الأمريكي نجح بدأ عملا ونجح فيه؟
2: أعتقد أن هذا السؤال هو سؤال ممتاز وهو سؤال مهم. أعتقد أنه في الأيام المقبلة سوف نرى نجاحات في إخراج عدد محدود من السفن من المضيق ويتم البناء على هذه النجاحات. على سبيل المثال بعد يومين نرى أن 5 سفن مرت. في اليوم الذي يلي تصبح 10. وعندما تمر 10 سفن القباطنة الآخرون الذين علقوا في المنطقة يفكرون لربما باستطاعتنا أن نمر نحن أيضا. وبالتالي يرتفع العدد من 5 إلى 10 إلى 20 إلا في حال تصرفت إيران بطريقة جنونية تماما وهذا ممكن. إذن إلا في حال تصرفت بطريقة جنونية سوف تستمر الأعداد بالارتفاع. إذن المعيار الأساسي هو هل يمكن أن تمر 5 سفن على سبيل المثال بأمان؟ والرقم بعد ذلك يبدأ بالتصاعد تدريجيا لنصل إلى 100 سفينة في اليوم الواحد كما يجب.
1: سيد هالسا ذكرت معك في السابق أن هناك اتهامات لإسرائيل بأنها تريد العودة لهذه الحرب. وضيفنا يتحدث عن أن فتح المضيق كان جزءا من الاتفاق الأولي الذي وافقت عليه إيران. لكن إيران كانت تطالب بوقف الحرب في لبنان. لم يحدث ذلك والمضيق ما زال مغلقا. بالنسبة للإسرائيليين الاستمرار في عملياتهم العسكرية في لبنان هل هو ضمن الإطار الذي تضعه إسرائيل من بتحليلك الأول بأنها تريد استمرارا للعمليات وإن بشكل أقل من السابق؟
3: هو استمرار العمليات في لبنان يراد منه أمران. الأول التأكيد على أن مسار لبنان منفصل تماما عن المسار الإيراني وبأن إيران لم تستطع أن تفرض إرادتها على الطرف الإسرائيلي فيما يتعلق بمجريات الحرب في لبنان. وإن استجابت يعني إسرائيل للطلب الأمريكي لكنها كما تعلم استمرت في السيطرة على مساحة واسعة جدا من الأرض، استمرت في الهدم والتدمير وفي الاعتداءات العسكرية التي تنفذها يوميا، وكأن وقف إطلاق النار ليس قائما عمليا. وحتى استمرت في توسيع المنطقة الصفراء التي يبدو بأن رئيس الولايات المتحدة طلب بأن لا تتجاوزها العمليات العسكرية. هذا الخلط الذي يجري في ساحة لبنان أيضا ربما كانت إسرائيل تتأمل أن ينعكس على صورة المسار الدبلوماسي بما يشوش على سياق المفاوضات، وربما يدفع الطرف الإيراني إلى التمسك أكثر بمواقفه، وربما يدفعه إلى الإصرار على وقف إطلاق النار حرفيا بمفهومه الكامل، بمعنى انسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات الكاملة وعودة المهجرين ومنع هدم البلدات والقرى الموازية للخط الحدودي. إسرائيل كانت تأمل أن يعني كثافة إطلاق النار التي حدثت بعد وقف إطلاق النار التي حدثت في لبنان، بعد وقف إطلاق النار الذي بدأ مع إيران، كان يمكن أن تخلط الأوراق لمصلحة العودة إلى القتال. ومازال يعني الإصرار الإسرائيلي على أن التصعيد هو سيد الموقف في لبنان، ربما أحد أهدافه هو أن هذا يعني قد يفضي إلى في نهاية المطاف التشويش على هذا المسار. لكن أيضا في الفهم الإسرائيلي، التعاطي الإسرائيلي عسكريا مع لبنان، وكأنه يفهم بأن الأطراف لم تجلس على طاولة المفاوضات وليست الأمور مستوية عند التفاهم في كل القضايا ليأتي يعني الملف اللبناني ليشوش على الأمر. هي ترى بأن المسار أصلا كله معطل، تشوبه يعني التناقضات، يشوبه الضبابية، ولذلك هي تصعد لأنها تفهم بأنه ربما ينصرف الاهتمام الأمريكي الإيراني عن التركيز على الملف اللبناني بحكم أن هنالك قضايا أكثر استعصاء في الملف الدبلوماسي، هرمز وغيرها من القضايا، ولذلك هي ترفع سقف التصعيد على أمل أن هذا لن يبقى أمرا ضاغطا على طاولة المفاوضات لا من الطرف الأمريكي الذي لا يبدو بأنه يقلقه هذا التصعيد، ولا يأتي رئيس الولايات المتحدة عليه، ولا يشترط من إسرائيل أن تلتزم حرفيا بوقف إطلاق النار، ولا يبدو لإسرائيل أيضا أن الطرف الإيراني مهتم الآن حصرا بفرض شروط وقف إطلاق النار كاملة وبحرفيتها على الطرف الإسرائيلي. وما دام أن الطرفان منشغلان بعثرات أخرى في المسار التفاوضي، إذا إسرائيل ترى بأن بإمكانها أن ترفع سقف القيود الأمريكية عن فعلها العسكري في لبنان، وهذا ما تفعله اليوم. نحن أمام مسار في لبنان مختلف تماما عن المسار الذي بدأ مع وقف إطلاق النار، من حيث مدايات إطلاق النار، من حيث جغرافيا النار وغيرها من القضايا التي تسعى إسرائيل إلى تثبيتها كأمر واقع في إطار المواجهة.
1: سيد عباس، استمعت ربما لحديث السيد تيم المتعلق بالتزامات إيران، وأشرنا لذلك سابقا، لكن إذا كان الجانب الإيراني يضع عدد من القضايا قبل الدخول في تفاوض، وعلى رأسها إذا كان يناقش موضوع الحرب في كل الجبهات ومنها لبنان، فمضيق هرمز أيضا كان على الطاولة. هل استمرار العمليات العسكرية في لبنان وهذه العملية الآن في مضيق هرمز، والتي يقول ضيفنا سيد تيم بأنها ستستمر وربما تتصاعد في الأيام المقبلة، تضع ضغطا على المفاوض الإيراني بحيث أنه يعيد الحسابات ربما ويعيد تسليم ورقة جديدة للوسيط الباكستاني بناء على هذه الضغوط؟
0: يعني هذا الكلام لم يكن دقيقا أبدا. هو أساسا الحصار البحري للمياه الإقليمية والمياه الإيرانية هو يعتبر إيرانيا اختراق لوقف إطلاق النار، وهذه حقيقة. لا يفتح المضيق بالتغريدات ولا بهذه الضغوط. يتحدث ضيفك بأن إيران لحالها والعالم أجمع هو الذي يقف مع أمريكا. إذا كان العالم يقف مع أمريكا، صحيح جميعهم ضد إغلاق مضيق هرمز، لكن لا يريدون فتح هذا الممر بالطريقة الأمريكية والطريقة الترامبية. إذا كان الأمر كذلك لاصطفوا مع الولايات المتحدة الأمريكية ولم يجعلوه أن يكون وحيدا هنا في هذه المعركة. هو طلب النجدة من الناتو، طلب النجدة من الاتحاد الأوروبي، من الصين، من روسيا، من كل الدول التي اعتبرها متضررة، ولن تقبل دولة واحدة أن تصطف وأن تقف مع واشنطن بالطريقة التي تريدها في المنطقة. مع العلم الأمريكيين دائما الرئيس ترامب كان يقول بأنه هو لا ينتفع من هذا المضيق إلا 1%. إذا كان الأمر كذلك، إذن لماذا هذه الدول تستنكف أن تقف مع الرئيس ترامب في هذه المحنة؟ لذلك أنا أتصور الموضوع غير دقيق. الإيرانيون يسيرون ويريدون التفاوض، ولكن من لا يقبل أحد أن يكون التفاوض قبل النار تحت النار. والتفاوض تحت القيود التي تريد أن تضعها إيران على المفاوض الإيراني. هذا هو نوع من الوهم والجهل بالواقع الإيراني، والإيرانيون لا يتفاوضون بهذه الطريقة. هناك إذا كانت الحقيقة ضمانة دولية للكف عن العدوان عن إيران، أتصور طهران ستكون مستعدة لاستمرارية المسار التفاوضي الذي بدأتها في عمان وبعد ذلك في جنيف والآن في إسلام أباد.
1: سيد توم قسطنطين، تعليق منك على ما ذكره السيد عباس.
5: I do. Nothing he said is true.
2: نعم، لدي تعليق. ما من شيء قاله صحيح، ما من شيء قاله صحيح. العالم برمته يعارض إغلاق إيران لمضيق هرمز. هناك قرار برعاية مشتركة من أكثر من 100 دولة على مستوى الأمم المتحدة أدى إلى إدانة إيران لإغلاقها مضيق هرمز. وبالتالي عندما يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحظى بأي دعم من دول العالم، هذا غير صحيح أبدا. وما من أحد يذهب إلى طاولة المفاوضات تحت النار، هذه الفكرة التي تقدم بها، إذن السؤال يطرح عليه: لماذا تأخذ إيران العالم رهينة عبر إغلاق مضيق هرمز؟ هو يحاجز ضد حجته، وهذا أمر جنوني. إذن نقول لإيران: إما تفتحون المضيق أو لن نسمح لكم بالتحرك. وبالتالي تفرض نفس القواعد على إيران، شأنها شأن الدول الأخرى. وبالتالي ما من شيء قاله دقيق.
1: سأسمح للسيد عباس بالرد على بعض النقاط، لكن سيد تيم أبقى معك، لأنه أيضا كانت الأسئلة تطرح من قبل الإيرانيين بأن المضيق كان مفتوحا قبل الحرب التي يقولون فرضت عليهم من قبل الأمريكيين والإسرائيليين. هذه نقطة. النقطة الأخرى هو أنه بالفعل كثير من الدول، الرئيس الأمريكي يقول أنه لم يأتي أحد لدعمنا في فتح مضيق هرمز، وهذا أمر مثبت من تصريحات الرئيس الأمريكي. النقطة الثالثة التي أريدك أن تعلق عليها هو أنه إذا ما أنهكت الأوراق المستخدمة من قبل الجانب الأمريكي ومنها هذه الخطوة في مضيق هرمز، ألا يؤثر ذلك على الموقف التفاوضي للولايات المتحدة الأمريكية؟
2: كلا، لا يؤثر ذلك على الموقف التفاوضي، بل يضعف إيران. ما فعلته إيران حتى الآن هو أنها لم تقدم أي شيء، هي تبتعد عن طاولة المفاوضات تدريجيا. وما لا أفهمه هو أنه في العام 2010 أصدر المرشد الأعلى فتوى قال فيها إن إيران لن تسعى أبدا إلى الاستحواذ على السلاح النووي. إذا ما كانت هذه هي الكلمة المقدسة، إذن لماذا من الصعوبة بمكان على إيران أن تتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذه النقطة؟ إذن هي تقدم الحجة ضد حجتها، والآن تقول إيران: نحن لا نود أن نتفاوض مع الولايات المتحدة بسبب تصرفاتها في مضيق هرمز، ولكنها في الوقت نفسه تغلق المضيق. بالتالي ليس هناك من منطق، ما من مسار منطقي لهذا العمل مع إيران. المقترح الأخير عبر إسلام أباد الذي تقدمت به إيران قضى بفتح مضيق هرمز، وكانوا قد وعدوا بفعل ذلك منذ أسابيع. إذن تفتح إيران مضيق هرمز، ولكنها لا تود أن تتحدث عن الملف النووي وتود أن تؤجله، ولربما تتحدث عن هذا.
1: نعم، اسمح للسيد عباس في دقيقة التعليق على ما ذكرت. سيد عباس باختصار تفضل.
0: منطق هذا منطق الغاب أن تأتي دولة من عن بعد آلاف الكيلومترات لتغتال القيادة والمرجعية الدستورية الشرعية الإيرانية، ومن ثم هي تقول بأنها تقدم الأسلحة للمعارضة الانفصالية، ومن ثم تطلب من الشعب الإيراني وتأجيجه للانقلاب على نظامه، ومن ثم تتحدث عن المنطق. هل هذا هو المنطق؟ هذا المنطق الذي يقتل 70,000 بدم بارد في فلسطين وفي غزة، هذا المنطق الذي يدعم المطلوب في المحكمة الجنائية
1: شكرا.
0: الإرهابي. هل هذا هو المنطق؟ يتحدثون بهذا المنطق؟
1: نترك النقاش عند
0: من
1: هذه النقطة.
0: يصدق هذا المنطق على
1: أعتذر
0: المستوى العالمي؟
1: المقاطعة، داهمني الوقت، شكرا جزيلا لكم جميعا. نواصل إذن رصد الوضع في مضيق هرمز، ولكن من زاوية اقتصادية. فرغم استمرار الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ما زال طهران قادر على إيصال شحنات نفطية إلى الموانئ الصينية، ومع ذلك فإن وصول النفط الإيراني إلى الصين لا يحل الإشكالات الاقتصادية والفنية التي قد تواجه النفط الإيراني.
6: من بعيد لا تبدو الناقلة أكثر من نقطة تائهة في عرض البحر، لكنها في فن الالتفاف الإيراني.

0: على العقوبات قد تكون جزءا من طريق طويل يبدأ من الموانئ الإيرانية ليدخل وثائق شحن معتمة وناقلات تطفئ أضواءها وشحنات تغير أسماءها لتصل في النهاية إلى شرق الصين. ففي مقاطعة شاندونغ خاصة تقف مصاف صغيرة شبه مستقلة عن الحكومة تعرف بتي باتس أو أباريق الشاي. أباريق الشاي مصطلح شعبي راجع لصغر هذه المصافي مقارنة بأختها الحكومية الضخمة، لكن الأباريق لم تعد صغيرة في آثارها السياسية. فوزارة الخزانة الأمريكية تقول إن الصين تشتري نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، وأن الأباريق تستحوذ على النصيب الأكبر من ذلك الشراء. تعمل المصافي خارج الدائرة الكبرى لشركات الطاقة الصينية الحكومية، فهي لا تحمل الثقل الدولي نفسه ولا الانكشاف المالي ذاته أمام العدسة الأمريكية المتربصة، ولذلك فهي تستطيع قبول ما يتحاشاه الكبار نفطا إيرانيا مخفضا ملتفا على العقوبات، لكنه مربح في سوق محدودة الهوامش. لا تقوم آلية أباريق الشاي على خط مستقيم من إيران إلى الصين، فالنفط قد ينقل من سفينة إلى أخرى في وسط البحر، وقد تغير وثائق المنشأ كذلك. الخزانة الأمريكية تقول إن أساليب الالتفاف تشمل شركات واجهة في آسيا والخليج ووسطاء وأسطول ظل يستخدم وسائل للتلاعب بالوثائق وهويات السفن. وعندما تصل الشحنة إلى المصافي الصينية تكون طبيعتها السياسية قد تغيرت، فالنفط الخام بعد تفريغه يدخل وحدات التكرير ويتحول إلى بنزين أو بتروكيماويات أو وقود صناعي. عندها لا يعود السؤال من أين جاء البرميل، بل ما اسم المنتج الجديد ولأي شركة سيباع. وهنا تكمن فاعلية الالتفاف الإيراني على العقوبات الأمريكية، فالناقلة الإيرانية الهاربة من مصيدة العقوبات لا تحتاج إلى اعتراف سياسي بعد ذلك، بل يكفي أن تجد زبونا قادرا على التكرير وبنكا قادرا على الدفع وسوقا تمتص المنتج النهائي. تذكر وكالة رويترز أن النفط الإيراني في الصين غالبا ما يعاد وصفه بكونه ماليزيا أو إندونيسيا، وأن المصافي المستقلة هي المشتري الرئيسي للبراميل المخفضة التي يتجنبها الآخرون. لكن واشنطن تحاول الآن نقل المعركة من البحر إلى البر. ففي أواخر الشهر الماضي فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصفات هانغلي بتروكيميكال في داليان متهمة إياها بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات. وتعمل هانغلي بطاقة تصل 400,000 برميل يوميا، وهي أكبر مصفات صينية تستهدفها واشنطن في مجال اصطيادها لصادرات النفط الإيراني منذ العام 2019. لكن بيجين لم تقف مكتوفة الأيدي، فقد فرضت وزارة التجارة الصينية في الثاني من الشهر الجاري منع الامتثال للعقوبات الأمريكية على 5 شركات تكرير صينية من بينها هانغلي، متهمة واشنطن بخرق القانون الدولي. لكن بيجين تبدو في وضع حرج، فهي تريد نفطا رخيصا يخفف كلفة الطاقة على مصافيها، لكنها لا تود أن تتحول مصافيها إلى بوابة ضغط أمريكي على بنوكها وشركاتها وموانئها النشطة. أما طهران فترى في المصافي الصينية أكثر من زبون نفطي، بل تكاد تراها رئة اقتصادية بديلة، نفطا يصل إلى السوق رغم العقوبات وإيرادات تراوغ القنوات التقليدية وحصارا لا يكسر علنا بل ينقص من أطرافه. تشير بيانات تتبع الشحن إلى أن أقل من نصف النفط الإيراني العالق ينجح في الوصول إلى الصين خلال ذروة الحصار، أي ما بين 30-50%، بينما يبقى الجزء الأكبر عالقا في الناقلات أو مخزنا في عرض البحر. غير أن تراكم النفط العالق سيحول سلاسل الإمداد الإيرانية إلى مخازن عائمة تضغط على الموانئ وخطوط الأنابيب وخزانات التخزين، مما سيفرض خفض الإنتاج ويسرع تآكل البنية التحتية ويزيد كلفة التشغيل ويضعف القدرة على استئناف الصادرات بعد ذلك. وهكذا لا تدور معركة النفط الإيراني في مضيق هرمز ولا عند أبواب الموانئ فحسب، بل تخاض كذلك في أسماء السفن وتوقيع الوثائق وفي المصافي الصغيرة شرقي الصين، أي في أباريق الشاي حسب المصطلح الدارج.
1: ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية من قناة الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة بعد إعلان ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز، حيث قال الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت اليوم 7 زوارق إيرانية صغيرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الزوارق الصغيرة هو كل ما تبقى لإيران. هذا وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا الاثنين مضيق هرمز بنجاح، وإن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على سفن تجارية قامت القوات الأمريكية بحمايتها. وزير الخارجية الإيراني من جانبه وصف مشروع الحرية بأنه مشروع الطريق المسدود، مضيفا أن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية. من جهته قال عضو مجلس الدفاع الإيراني علي أكبر أحمديان إن أمن إيران لا يقبل التفاوض والأمريكيون عرقلوا أمن الملاحة والطاقة العالمية، كما أضاف أن على الأمريكيين أن يعلموا أن عمليات بلاده ستغير المعادلة وتجعل الكلفة فوق تحملهم. هذه التطورات تأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية أنها تعاملت الاثنين مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ جوالة وأربع مسيرات من إيران أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. وقد أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا اندلع بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيرة من إيران أصيب فيها 3 أشخاص. من جهتها أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بورود معلومات عن اشتعال نيران بسفينة على بعد 14 ميلا بحريا غرب ميناء صقر الإماراتي وأخرى على بعد 34 ميلا شمال دبي. وفي تعليق إسرائيلي على المشهد نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن الاستعداد جاري للعودة للقتال وإن إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي. نبقى في متابعة هذه التطورات مع شبكة مراسلين من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي، من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. ونبدأ من واشنطن مع أحمد الرهيد ومحاولة لفهم التقييم الأمريكي لما جرى.
1: نعم عبد السلام، الولايات المتحدة حتى الآن تقيم ما يجري بأنه يحقق أحد أهدافها الرئيسية. أولا تقول القيادة المركزية المشرفة على العمليات العسكرية إنها تتعامل أو تعمل على تحقيق هدفين متوازيين: تشديد الحصار على إيران على الموانئ الإيرانية من خلال حاملتي الطائرات الموجودة وقطع عسكرية ومدمرات تتبع لها، بالإضافة أيضا إلى حشد عسكري أمريكي كبير تم تخصيصه لهذا المشروع، مشروع الحرية، لتأمين ممر مائي ضيق في مضيق هرمز يسمح بعبور الناقلات المدنية والتجارية من خلال هذا الممر الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة. وقد أعطت القيادة البحرية التابعة لمنطقة القيادة المركزية توجيهاتها للسفن بشأن الإجراءات لضمان العبور الآمن من خلال هذا الممر. أيضا تؤكد القيادة المركزية أنها تخصص أكثر من 15,000 جندي بالإضافة إلى 100 طائرة وسفن حربية ومسيرات وغيرها من عتاد عسكري أمريكي بل وغواصات، هكذا أشار قائد هذه القيادة الأدميرال براد كوبر في الإحاطة الهاتفية التي قدمها لعدد من الصحفيين، يقول فيها إن قطعا عسكرية تحت الماء هي أيضا تشارك في هذا المشروع، مشروع الحرية، وهذه العملية التي تقول الولايات المتحدة إنها تهدف لتأمين هذا الممر المائي والذي ستستفيد منه أكثر من 80 دولة. يقول عنها الرئيس ترامب إنها تضررت ولم يكن لها علاقة بهذا الصراع. وتضيف الولايات المتحدة أيضا أن هذا يأتي لتحقيق مكاسب اقتصادية ترتبط بإعادة الحياة لهذا الممر الذي يخدم نحو 20% أو أكثر من 20% من إمدادات النفط العالمية. 20 مليون برميل تمر عبره يوميا كانت قبل الحرب، والآن تأمل الولايات المتحدة أن تصفر هذه العملية على استعادة جزء من الحركة الملاحية من خلال هذا الممر. ولكن المهم أيضا الولايات المتحدة تستمر في لغة التهديد لإيران، تقول إن إيران إذا قامت باستهداف السفن المخصصة لهذه العملية ولهذا المشروع وكذلك القوات الأمريكية الموجودة هناك، فإن العواقب العسكرية ستكون وخيمة. بل الرئيس ترامب يقول إنه سيتم محو إيران من على وجه البسيط على حد تعبيره. وفي ذات الوقت هناك تأكيدات أمريكية باستمرار مسار المفاوضات، إلا أن أيضا

0: المهم هو أن الولايات المتحدة تصف هذا المشروع وهذه العملية بأنها عملية دفاعية من خلال توفير مظلة من عدة طبقات دفاعية لهذه السفن التي ستعبر، لا ترافق القوات الأمريكية السفن، ولكن تقول إنها توفر لها مظلة دفاعية من عدة طبقات لحمايتها من الزوارق والصواريخ وكذلك المسيرات الإيرانية. وفي ذات الوقت كان مسؤول أمريكي قد أكد للجزيرة أن الزوارق السبعة التي استهدفتها القيادة المركزية كانت مأهولة بقوات إيرانية، وبالتالي فالولايات المتحدة تقول إنها لن تتوانى على عن استهداف أي قوات إيرانية تستهدف هذا الممر المائي والسفن التجارية. وقد أكدت الولايات المتحدة مرور سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي حتى الآن. بكل الأحوال الرئيس ترامب يقول إن إيران في الوقت ذاته تبدي مرونة على طاولة المفاوضات ويحثها على التوصل إلى اتفاق يلبي المطالب الأمريكية، وفي ذات الوقت يحذرها من أنه إذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق فإن الخيار العسكري والعودة إلى القتال أيضا مطروحة على الطاولة، وإن العواقب ستكون وخيمة في حال عادت الأطراف إلى القتال، لأنه كان يستهدف منشآت توليد الطاقة والجسور، يقول إن هذه المنشآت ستكون هدفا لأي عمليات عسكرية أمريكية في حال انهار اتفاق وقف إطلاق النار الساري.
1: شكرا جزيلا لك أحمد الرهيد من واشنطن. نذهب إلى محمد البقالي أيضا ونتابع معك ردود الفعل الإيرانية وآخر المواقف.
2: الرواية الإيرانية عبد السلام هي مناقضة لكل ما يقوله الأمريكيون، بدءا من عبور سفن تجارية مرورا بعبور سفن أمريكية، وليس انتهاءا بإغراق الزوارق الحربية الإيرانية التي تقول الولايات المتحدة إنها أغرقت 6 منهم. في الرواية الإيرانية المضيق هو تحت السيطرة الإيرانية، لم يتغير شيء بين البارحة وبين اليوم، وأن مشروع الحرية كما سمي أمريكيا إنما هو مشروع الطريق المسدود وفقا لتعبير وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويمكن أن أقول إن عباس عراقجي في الحقيقة ربما استعمل مصطلحا سبق أن استعمله المستشار السياسي للمرشد الأعلى في إيران عندما قال إن من يعبث بالشريان الأساسي للعالم إنما يتجه إلى طريق مسدود. في التفاصيل إيران تتحدث وعلى لسان الحرس الثوري بأنه لم تعبر أي سفينة تجارية ولا سفينة عسكرية، وأن محاولة السفن العسكرية أو البوارج الحربية الأمريكية للعبور من خلال إطفاء الرادارات عبر بحر عمان والتقدم نحو مضيق هرمز وجهت من قبل الحرس الثوري بتحذيرات شديدة لم تتم الاستجابة لها في البداية، مما دفع الحرس الثوري إلى إطلاق طلقات تحذيرية. وعندما نتحدث عن طلقات تحذيرية فهي ليست بالرصاص وإنما بصواريخ كروز وبالمسيرات وفقا للمصدر نفسه، ومن ثم تراجعت هذه السفن. أيضا هناك نفي كامل وفقا لمصدر عسكري تحدث للتلفزيون الإيراني لإغراق الزوارق الحربية الإيرانية، قال إن هذا محض كذب والدعاء. في المجمل يمكن إذا جمعنا كل التصريحات التي صدرت هذا اليوم سواء عن المسؤولين العسكريين أو المسؤولين السياسيين نقرأ رسالتين أساسيتين. الرسالة الأولى هو أن طهران تسيطر على مضيق هرمز وأن شيئا لم يتغير، وأنه لا مجال للأمل بأن تغيير الوضع في مضيق هرمز سيكون بالقوة، وهذا الأمر قاله بشكل واضح مستشار الشؤون السياسية للحرس الثوري، قال بأنها حلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير وضع مضيق هرمز هو حلم بعيد المنال ولن يتحقق أبدا. وهذه الصيغة تقال بطرق مختلفة أو هذه الفكرة تقال بصيغ مختلفة من قبل المسؤولين الإيرانيين، تأكيد على أن الحرس الثوري والجيش الإيراني جاهزان لمواجهة كل محاولة لتغيير الوضع القائم. الرسالة الثانية تتعلق في الحقيقة بالمفاوضات، وسمعناها من قبل وزير الخارجية عباس عرقجي قبل حوالي ساعتين من الآن، عندما وجه تحذيرا وانتقادا للأمريكيين ومعهم الإمارات العربية المتحدة، وقال إنه حذر من الدخول في مستنقع، هكذا وصف الأمر بسبب من وصفهم بذوي النيات السيئة. وكان لافتا أنه قال في الوقت الذي تحقق فيه المفاوضات أو المحادثات تقدما، بمعنى أنه في الوقت الذي لدينا فيه هذا المشهد المعقد التصعيدي المتوتر الذي ينذر بأن الأمور تتجه نحو الأسوأ، هناك قناعة لدى الإيرانيين بأن المحادثات تحقق تقدما. والواقع أن قراءة المشهد تقول إن لدينا كل هذا، لدينا بالفعل في مضيق هرمز هذا الوضع الذي يقول أن الحرب يمكن أن تقع في كل لحظة عن قصد أو عن غير قصد، عن غير قصد من قبيل اصطدام بين بوارج أمريكية وبين البحرية الإيرانية، أي إطلاق للرصاص لا يعرف المدى الذي قد يؤدي إليه، أو عن طريق القصد بحيث أن الولايات المتحدة قد تهدف إلى الاستهداف. في نفس الوقت لدينا حديث على أن المفاوضات تتقدم، ولدينا مشروع إيراني قدم للولايات المتحدة ورد أمريكي قدم لطهران، وطهران تقول إنها تدرس هذا المشروع أو المقترح الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك محمد البقالي مراسل الجزيرة من طهران. نذهب إلى رام الله مع محمد خيري، أيضا يتابع التعليق الإسرائيلي والمواقف الإسرائيلية وما يعتبره الجانب الإسرائيلي مؤشرات على احتمال العودة، وبأنهم في انتظار الضوء الأخضر للعودة للحرب مع إيران.
3: تصريحات متضاربة ومتناقضة هي تلك الآتية من إسرائيل حتى هذه اللحظة بشأن هذا التوتر وهذا التصعيد الطارئ مع إيران. إسرائيل تسيطر عليها حالة من الهدوء الحذر في هذه الأثناء وسط حديث متزايد بأن توقعات المؤسسة الأمنية والعسكرية هي بأن إيران لن تطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل، لن تهاجم إسرائيل على الأقل في هذه المرحلة. التقديرات تشير إلى أن إيران ربما تواصل استهداف بعض المناطق في الخليج، ولكن لن تقدم على استهداف المناطق الإسرائيلية، على الأقل هذه التقديرات المحدثة والأخيرة لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية وفق ما نقلتها القناة 12 الإسرائيلية. وتقول القناة أيضا نقلا عن مصادر بأن التوقعات الإسرائيلية هي بأن الرئيس ترامب لا يريد العودة إلى القتال مجددا، وذلك على الرغم من الإرادة الإسرائيلية الحقيقية للعودة للقتال مجددا في الأراضي الإيرانية. ووسط تقديرات من الجيش الإسرائيلي بأن بنك الأهداف في إيران لم ينتهي، وبأن الجيش وفق الإعلان لهذا اليوم أعد بنكا جديدا من الأهداف لاستهدافها في المناطق الإيرانية، ويلوح بأنه هذه المرة سوف يقصف منشآت للطاقة بالإضافة إلى بنى تحتية مدنية في إيران، وذلك لتسبيب أكبر قدر من الأضرار الاقتصادية للنظام الإيراني كما تشير المصادر الإسرائيلية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عقد سلسلة من المشاورات الأمنية سواء حول غزة ولبنان وكذلك إيران خلال الأيام الماضية وفق وسائل إعلام إسرائيلية، واليوم قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية أن يعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل مساء، وذلك على ضوء هذه التطورات مع إيران. إسرائيل تقول إنها جاهزة لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بإيران، سواء الاستمرار بالمفاوضات والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية من كثب حول ما يجري من تطورات في هذا المسار، أو كذلك فيما يتعلق بالتصعيد العسكري. هي تقول إنها جاهزة لاحتمالات، وقد أعلنت حالة التأهب في قطاعات محدودة تابعة للجيش الإسرائيلي وبخاصة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. تقول إسرائيل إنها تريد أن تكون مستعدة حال باغتتها إيران بهجمة صاروخية، ولذلك فإن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في أهبة الاستعداد، وكذلك مطار بن غوريون الدولي هو يعمل كالمعتاد، ولكن هناك حالة من التأهب في حال تقرر إغلاق الأجواء الإسرائيلية مرة أخرى مثلما كانت تفعل إسرائيل خلال الحرب مع إيران في الأسابيع الماضية، وهناك فعلا استعدادات في إسرائيل لمثل هذا التصعيد، وإن لم يكن وفق التقديرات هو آني أو حالي. وتعتقد بعض الأواسط في إسرائيل بأن الأمر ربما يذهب باتجاه تهدئة ما وليس باتجاه مزيد من التصعيد. تقول إسرائيل إنها تعلم بما يجري في مضيق هرمز، وإن ما يجري هناك كان بتنسيق كامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وإنها على اطلاع بكافة تلك التطورات، وهي جاهزة لكافة السيناريوهات، سواء كان ذلك باتجاه مزيد كما أشرنا من المفاوضات، أو كذلك باتجاه التصعيد العسكري مع إيران فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. فإن إسرائيل كانت تتجهز خلال الأيام الماضية، ولكن على الجبهة الشمالية تحديدا، من خلال نشر أو تعزيز بطاريات منظومات الدفاع الجوي في الحدود الشمالية، وكذلك نشر رادارات في الجنوب اللبناني، وذلك في ظل إطلاق حزب الله لمزيد من المسيرات التي أقرت القيادة العسكرية الإسرائيلية وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية. لكن هذه المرة ليس فقط القوات الإسرائيلية التي تعمل وتنفذ الهجمات في الأراضي اللبنانية وتتمركز في بعض المواقع، إنما أيضا على القوات الإسرائيلية في داخل الحدود الإسرائيلية، خاصة بعد تسجيل مقتل جنود وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في مناطق الجليل الأعلى، خاصة أن حزب الله يستهدفهم بدقة من خلال هذه المسيرات. بالتالي هناك حالة استنفار إسرائيلية على صعيد سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، وسيناريوهات كثيرة أيضا من خلال تحاكي أيضا انضمام حزب الله مرة أخرى إلى مثل هذه الهجمات في حال قررت إيران مهاجمة إسرائيل. بالتالي فإن الأمر بحاجة إلى جهود كبيرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي عموما، خاصة في مناطق الشمال التي تلقت الكثير من الضربات من حزب الله وإيران بالتوازي خلال الحرب، وكذلك في مناطق وسط إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري، مراسل قناة الجزيرة من رام الله، على كل ما تفضلت به. وبعد تعامل كل من أو يعد تعامل كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع ملف مضيق هرمز محددا هاما في الصراع بين الطرفين، وكما أثرت هذه الورقة على مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، ترتبط مآلاتها كذلك بصيغة أي سيناريو قادم. المزيد مع فرح الزمان شوقي.
4: مضيق هرمز قبل الحرب، استراتيجي في الجغرافيا والاقتصاد لإيران وغيرها. مضيق هرمز بعد الحرب، ورقة تغير معادلات الميدان وتؤثر على علاقات الدول. كان ويبقى واقعاً جغرافياً يفتح الطريق الوحيد لعبور الناقلات وسفن الشحن والإمداد التجاري من المياه الخليجية نحو المحيط ومنها إلى العالم. تدرك إيران كل ما سبق منذ زمن، فلطالما انشغل الحرس الثوري وقواته البحرية تحديداً في مناورات وتدريبات في المضيق تحاكي تدمير الأهداف الأمريكية وحتى إحكام الإغلاق. بدأت الحرب في فبراير الماضي، فاستخدم الحرس الثوري ورقته وأعلن إغلاق المضيق. تعطلت الملاحة وأصيبت حركة الناقلات وسفن الشحن بشلل شبه تام. تعطل تصدير النفط والغاز، وتأثر الشحن البحري، ومنح الحرس استثناءات لبعض السفن التي عبرت في الاتجاهين. تلاحقت تقارير أمريكية باحتمال وضع إيران ألغاماً بحرية في مواقع بالمضيق، ما أثار هواجس دولية من تصاعد المخاطر على التجارة العالمية وخطوط الإمداد الحيوية وأمن الملاحة. قررت الولايات المتحدة بعدها التدخل بخيار جديد عقب توجيه الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية، فاتخذت قرار الإغلاق على الإغلاق وأحكمت الحصار. قرار يهدف إلى خنق إيران اقتصادياً من خلال شل الصادرات منها والواردات إليها، وتعطيل حركة السفن الإيرانية أو تلك التي تحقق مصالح لإيران، وتعطيل الصناعة النفطية تحديداً. فلم تسيطر الولايات المتحدة عسكرياً على المضيق، لكنها قررت منع الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وبعد جولة مفاوضات مباشرة وغير حاسمة، بدأ الحديث عن بنود وشروط وردود وردود مقابلة. أطلقت أمريكا ما سمته مشروع الحرية، مدعوماً بطائرات وعسكريين بالآلاف لتأمين عبور السفن العالقة في المضيق. ردت إيران بأنه لا تغيير في هرمز وبأنها ستوقف السفن المخالفة بالقوة. وأكد الحرس الثوري أن التزام السفن بالبروتوكولات وعبورها من المسارات المحددة سيكون آمناً. في ظل حساسية الوضع واحتمالية الاشتباك العسكري، لا يبدو أن إيران ستستغني عن ورقة المضيق، وتتحدث في الجانب السياسي عن ضرورة صياغة بروتوكول لمرور السفن. يحضر البرلمان الإيراني بأغلبيته المحافظة التي باتت أكثر تشدداً إبان الحرب مشروعاً من 12 بنداً لإدارة المضيق يتضمن نظام عبور مؤطر قانونياً. تخطط إيران لجعل العبور انتقائياً بين من تراهم حلفاء وأعداء. تفكر في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور كلياً مع طلب تعويضات عن خسائر الحرب من الدول التي يصفها نص المشروع بالمعادية. يسعى المشروع البرلماني لفرض رسوم على السفن التي تنوي العبور من المضيق والاستفادة اقتصادياً ومالياً في مرحلة ما بعد الحرب. تضع طهران ملف المضيق على رأس عناوين صيغة اتفاقها المعدل الذي قدمته لأمريكا عبر باكستان. تقترح إيران فتح المضيق تدريجياً بالتوازي مع رفع حصار البحرية عن موانئها، مع مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من محيط

0: داد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بشأن الإسرائيلي. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع السيد مايكل موروي، وبالتقييم العسكري أنت نائب مساعد وزير الدفاع أمريكي سابق، هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي وخلال يوم واحد لاحظنا عددا من ردود الفعل الإيرانية، من حيث التقييم هل نجح الرئيس الأمريكي حتى الآن في مراده منها؟
1: سعيد بوجودي معكم ومع ضيوفكم ومع جمهوركم. من المبكر أن نحدد ذلك. لقد أعلن الرئيس هذا المشروع الجديد، مشروع الحرية، منذ وقت قصير، وهو طبعا وصفه بالمشروع الإنساني الذي من شأنه أن يسمح للأشخاص الذين يبلغ عددهم 20,000 تقريبا والعالقين على متن السفن إخراجهم من المضيق. وطبعا إيران ردت على ذلك، شاهدنا كيف ضربت إيران الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ واستهدفت سفينة أيضا، بالإضافة إلى ذلك كما أطلقت النار على عدد من سفن البحرية الأمريكية، وهذه الصواريخ تم اعتراضها. ولكن بحسب بعض التقارير فهناك عدد من السفن التي نجحت في العبور. لا أعرف مدى دقة هذه التقارير ولكنها تطرقت إلى هذا الموضوع، وبالتالي الآن لا يبدو أنه من المرجح أن يسمح مجدداً للسفن بالمرور، أو الاحتمال الآخر طبعاً هو التصعيد والعودة إلى الحرب الشاملة.
0: أبقى معك سيد مايكل. أن فوكس نيوز نقلت عن مسؤولين قبل قليل يقولون نحن أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. في ذات الإطار الذي تحدثت عنه، ما الذي يفهم؟
1: في الواقع أعتقد أن هذا مؤشر على أننا قد نشهد على الأرجح استئنافا للعمليات الجوية أو للحرب الجوية في المقام الأول. لا أرجح أن تحصل عمليات برية، طبعا هذا ممكن رغم أنه غير مرجح، ولكن الخيار الأقرب إلى الواقع هو استئناف الحرب الجوية ربما في غضون 24 ساعة، لتوجيه رسالة إلى الإيرانيين مفادها أنهم لم يعودوا يمتلكون الكثير من الوقت، إما لفتح المضيق أو لاستئناف العمليات القتالية.
0: سيد مختار حداد، من وجهة نظر إيران ما هو التقييم لهذا اليوم الفائت وما حدث فيه؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني وتحدثنا يعني حتى أمس وليلة أمس بأن الولايات المتحدة بالرغم من اختيار يعني هذا الاسم كاسم على هذه العملية، وهي ولكن هي تبحث كانت على ذريعة أو إجراءات من أجل استئناف العمليات العسكرية، وتثبت مرة أخرى بأنها أساسا يعني هي لم تهتم بما كان يتم تسميته مفاوضات ومساعي من جانب الوسطاء وخاصة الوسيط الباكستاني. هذا واضح جدا، يعني هناك عندما تتحرك السفن الأمريكية وتقوم بمثل هذا الإجراء، يعني هذا يتم تسميته تحرك عسكري، والتحرك العسكري يعني عدم احترام وقت إطلاق النار، وفي نهاية المطاف مواجهة أو بدء الاحتكاك بين إيران والولايات المتحدة. وإيران كانت قد وضحت بأنه ما دام أن هناك يوجد على إيران أصار على الموانئ الإيرانية لن تسمح بفتح مضيق هرمز، وحذرت هذا يعني منذ اليوم الأول بهذا الأمر، وقبل أيام وعندما كان الأمريكان يعني يستمرون بموضوع الحصار البحري وقالت لهم إذا تقوموا بأي تحرك في هذا المجال يعني لن نسمح بأن تفتحوا مضيق هرمز. وبعيدا يعني عن الدعاءات الأمريكية حول عبور السفن وأحداث اليوم، في نهاية المطاف يعني يبدو أن الولايات المتحدة أكثر من أن الآن تفكر في موضوع التمرير واستمرار المفاوضات وموضوع تبادل المقترحات والرسائل بين إيران والولايات المتحدة، هي حقيقة يعني تقترب أكثر أو تهدف من مثل هذه الإجراءات إلى فتح الحرب أو عودة الحرب مجدداً مع إيران. وفي الحقيقة في داخل إيران أصل أساسا كان لم يرى الموضوع بأنه الحرب انتهت خلال 40 يوما، يعني كان
0: لماذا ترجح هذا؟
2: يعتبر حتى
0: لماذا ترجح بأن

0: الهدف الأمريكي هو العودة للحرب؟ هل هناك انسداد ربما في الأفق التفاوضي، والخطوة بالأمس هي محاولة للضغط وانتزاع ورقة مضيق هرمز من الإيرانيين بحيث يغيرون من مواقفهم التفاوضية؟ هل هذا ما تقصده؟
1: لا يوجد انسداد. يعني على فكرة المفاوضات تسير على ما يرام، هناك تبادل رسائل، أمريكا ردت على المقترح الإيراني، وهناك يوجد أمل بأنه أصلا كان يتم العودة إلى طاولة المفاوضات خلال يعني أيام قليلة. ولكن الولايات المتحدة يعني نعم يبدو تريد أن تأخذ مثلا ورقة مضيق هرمز أو تنتزع هذه الورقة من يد إيران، وهذا ما لم تقوم به إيران من المؤكد، لأنه هناك يعني أمريكا تريد أن تأخذ كذلك هذه الورقة وكذلك تستمر بالحصار على الموانئ ومن ثم تفرض شروطها على إيران. وهذا ما دائما يعني يؤكده الرئيس الأمريكي بأنه يجب أن تستسلم إيران أمامنا، وهذا ما لم تقبل به إيران.
0: سيد بشارات، أغلب الحديث عن احتمالية العودة للحرب كانت تأتي من وسائل إعلام إسرائيلية، لماذا برأيك؟
2: تحياتي استاذ عبد السلام ولضيفيك والمشاهدين. لان اسرائيل ترى في ان الحرب لم تحقق اهدافها، وان العوده الى الحرب يجب ان يكون هما مرتبطا ومرتهنا بالتقييم في تحقيق الاهداف التي انطلقت اليها، اكان ذلك مرتبط في البرنامج النووي او في القدرات العسكريه او حتى في بنيه النظام السياسي الايراني. واسرائيل تقول بشكل واضح وجلي انه حتى هذه اللحظه ما لم يتم تغيير بنيه النظام السياسي الايراني، فإذا هناك فشلا استراتيجيا في المنظور الإسرائيلي، لأن كل شيء مبني على عملية التغيير لهوية النظام السياسي الإيراني. هذا من جانب. الجانب الآخر هو أن إسرائيل ما كانت تقدم على أن مبدأ القوة وفائض القوة هو الذي يمكن أن يحقق مبدأ الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه الورقة وهذا المبدأ يبدو أن إسرائيل بدأت تخشى من أن يفقد قدرته على تحقيق ذلك، بمعنى أن التلويح بورقة القوة وبمقاربة القوة يبدو أن إسرائيل تخشى أن تفقدها من بين يديها، وأن إسرائيل هي تعتمد على أن مبدأ القوة هو المقاربة الحقيقية والوحيدة التي تجعل من إسرائيل قادرة على البقاء والوجود ضمن معادلة الشرق الأوسط الذي ينظر إلى إسرائيل بمنظور العداء. وبالتالي إسرائيل هي لا تريد أن يكون هناك اختلال لمفهوم القوة الذي يميل للصالح الإسرائيلي. الأمر الثالث وهو أن إسرائيل عندما تتحدث عن العودة إلى القتال مرة أخرى أو انتظار العودة إلى القتال دقيقة بدقيقة، هي تخشى من أن إطالة أمد الهدن وتتابع هذه الهدن يمكن أن يحدث متغيرات كثيرة جدا، بما فيها الرؤية الأمريكية والرؤية الإقليمية وربما حتى الرؤية الدولية لهذه المواجهة ككل. وبالتالي تصبح إسرائيل في زاوية الخسران وليس في زاوية الإقناع الإيجابي فيما يتعلق بالعودة إلى الحرب. وبالتالي إسرائيل تخشى من عامل الزمن، وتخشى من أن يكون هناك فتورا لهذا الملف الذي يشكل تحديا لإسرائيل منذ سنوات طويلة جدا. وإسرائيل كانت تقدم الملف الإيراني على أنه الملف الأكثر حضورا والأكثر تهديدا لمستقبل الوجود الإسرائيلي، وحتى كانت تستخدم ذلك شماعة لما يتعلق بالتهديد الذي يمثل منطقة الشرق الأوسط ككل. وبالتالي
0: واضح
2: أن إسرائيل في هذه المرحلة بالتحديد هي معنية على أن تثبت المعادلة التي كانت تقدمها دائما على أن مبدأ القوة هو المبدأ الوحيد الذي يمكن أن يحسم هذه المواجهة أو هذا الخيار أو هذا التهديد المتمثل بإيران،
0: والعبارة دائما بأنهم ينتظرون ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. هنا نعود للسيد مايكل مونروي. الخارجية الأمريكية قبل قليل للجزيرة تقول إن حزب الله يواصل محاولة عرقلة التفاوض من خلال هجمات على إسرائيل وتهديدات داخل لبنان. إذن الملفات ما زالت هي الملفات: الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، مضيق هرمز ما زال مغلقا، وهناك كما ذكرت أنت احتمالية للعودة للعمل العسكري إذا لم يكن هناك حلول من خلال التفاوض عن طريق الوسيط الباكستاني. هل كان لهذه الخطوات كلها أن تكون لولا خطأ الحسابات الأولى بالدخول لهذه الحرب كما تقول المعارضة الأمريكية وعلى رأسهم ربما الكتلة النيابية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ من الديمقراطيين.
3: في الواقع هناك أكثر من جانب لهذا الموضوع. كل رئيس أمريكي قال إنه لا يمكن لإيران أن تستحصل على سلاح نووي، ويتعين على رئيس ما أن يمتلك الرغبة لتحقيق ذلك. وبالنسبة للرئيس ترامب فهو طبعا يقول لأخصامه في المقام الأول إنه الشخص الذي حقق ذلك، هو الشخص الذي ضرب المنشآت النووية في حرب 12 يوما، ووصل العمل من خلال ضرب القيادة الإيرانية واغتيال عدد من القادة الإيرانيين وتدمير عدد من الأصول العسكرية الاستراتيجية. وطبعا أخصام الرئيس ترامب يعتبرون أننا وصلنا إلى هذه المرحلة لأن إيران أغلقت مضيق هرمز وترفض إبرام اتفاق نووي جديد. طبعا الرئيس ترامب يقول أنه دمر البرنامج النووي في حرب 12 يوما، وبالتالي يسأله أخصامه إذا كان فعلا قد دمر هذا البرنامج النووي فلماذا شن هذه الحرب. هذا ما يقوله أخصام الرئيس ترامب لأن أفعاله لا تتطابق مع تصاريحه، وبالتالي فإن القرار هنا سيكون للشعب الأمريكي في نوفمبر حيث ستحصل الانتخابات النصفية. أعتقد أن الحرب ستكون عاملا أساسيا في قرار المواطنين الأمريكيين، لا سيما بالنظر إلى تأثيرها على المواضيع المحلية مثل ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع أسعار الأغذية وغيرها. وبالتالي فإن هذه الحجج وهذا الجدل سوف يستمر بين الحزبين خلال الأشهر الخمسة المقبلة على أمل ألا تستمر الحرب لهذه الفترة.
0: لكن من وجهة نظرك أنت، ألم يكن بالإمكان ربما تمتين وتقوية المسار التفاوضي بعد الجهود التي بذلت من قبل باكستان قبل الذهاب لهذه الخطوة في مضيق هرمز ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق ضمن إطار التفاوض؟ ضيفنا من طهران يقول كان هناك فرصة أفضل قبل يومين مثلا عندما تم تبادل الرسائل.
3: في الواقع أنا شخصيا كنت سأدعم الضربات الأولية، وبعد ذلك كنت سأنتقل إلى وقف لإطلاق النار ومفاوضات مباشرة لكي أتفادى كل هذه المشكلة. ولكن هناك الكثير من الوقت لكي ترد إيران، أو كان هناك الكثير من الوقت لكي ترد إيران وتتفق مع الولايات المتحدة على شروط هذا الاتفاق. ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة، إذا كانت إيران ستواصل المماطلة فهي طبعا سوف تستخدم هذه الأوراق، لأن هذه الورقة بالتحديد مضيق هرمز تحدث تأثيرا في الولايات المتحدة. طبعا ما زال تبادل الرسائل ممكنا في الوقت الحالي حتى في ظل المواجهة الحالية في مضيق هرمز، يبقى تبادل الرسائل ممكنا، ليس من الضروري أن يتوقف. وفي حال أراد الإيرانيون نجاح هذا الأمر يمكنهم أن يحققوا ذلك.
0: هل هذا ممكن سيد مختار؟
1: حقيقة يعني قبل أسبوعين عندما إيران فتحت مضيق هرمز يعني في خطوة من تحسن النية، ومن ثم يعني هناك الجانب الأمريكي قال نحن سنكون متمسكين بورقة إغلاق يعني أو الحصار على الموانئ الإيرانية. يعني هو كان يبدو أن الرئيس الأمريكي ليس جادا وبشكل حقيقي في موضوع المفاوضات. يعني إذا قبل أسبوعين كان لم يقوم بذلك الإجراء، نحن ممكن كنا في هذه الليلة نتحدث مثلا عن أنه يوم غد سيكون يوم التوقيع على ورقة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. يعني كانت الأمور تسير بهذا الشكل الإيجابي في حقيقة الأمر. اليوم ترون حتى الجانب الباكستاني لم يتحدث، الوسيط لم يبدي رأيه، هذا الوسيط الناشط التي في كل مثل هذه المواجهات كان سرعان ما يأتي ويسعى ويسعى من أجل يعني مثلا أن لن يكون هناك توتر. ولكن حتى الوسيط الآن باعتقاده هو كذلك يفقد الثقة تجاه سلوك الولايات المتحدة وتجاه الولايات المتحدة. وحقيقة لماذا هذا يحدث؟ لأن الولايات المتحدة أساساً استخدمت مفاوضات مرتين كخديعة، يعني ليس أصلا أساسا كتفاوض حقيقي، خديعة من أجل التهيئة الأرضية بناء على طلب إسرائيل ورغبات إسرائيل من أجل شن الحرب على إيران. والآن نرى في ذروة هذه المفاوضات، والذي يعني هناك إيران أبدت مرونة كبيرة، ورقة جيدة خلال مرحلتين، يعني خلال شهر نهاية الحرب وخلال 30 يوم من ثم بعد إعلان نهاية الحرب، يعني خلال شهرين نقول بحث ملف إيران النووي وانتهى الموضوع. ولكن يعني يبدو الرئيس الأمريكي ما زال على نفس السلوك والنهج، ويظن بأنه من خلال مثل هذه الإجراءات العسكرية والضغوطات يستطيع أن يجعل إيران بأن تستسلم. وباعتقادي يعني حتى الآن بسبب هذا الإجرام مستقبل هذه المفاوضات يعني سيكون ليس مستقبل إيجابيا. وباعتقادي يعني اليوم هذا كان نموذج لمثل هذه الأحداث، يعني هذا كان نموذج صغير على فكرة، ممكن غدا هذا الأمر يتوسع، بعد غدا يتوسع أكثر وندخل في حرب شاملة.
0: هذه الحرب الشاملة بالنسبة لإيران لو حدثت هي الآن في إطار رد الفعل وليس استئناف للعمليات من قبل إيران، لو حدث هذا السيناريو؟
1: هناك واضح أن الولايات المتحدة تريد أن تقوم مثلا بضربات تستهدف البنى التحتية الإيرانية، وهذا واضح، والإسرائيليين أصلا يقولون أن هذا بنك الأهداف الجديد. في مثل هذه الحالة لا أعتقد يعني، وأمريكا مثلا هي ممكن تقول مثلا، أو البعض يسرب يقول أن هذه العملية تكون مثلا عملية قصيرة الأمد لكي مثلا يتم إيلام إيران مثلا إيران من ثم تستسلم، ولكن لا أعتقد سيكون بهذا الشكل، بل باعتقاد إيران كذلك ستوسع ردودها على أمريكا وخاصة على الكيان الصهيوني الذي هو يعتبر حتى الآن المحرك الأساسي لمثل هذا السلوك الأمريكي، وما زال الإسرائيليين هم المخربين الأساسيين لأي جهد في مسار المفاوضات أو التهدئة في المنطقة.
0: سيد بشارة، استمعت إلى هذا الحديث، تعليق منك بطبيعة الحال، هذا ما يقوله الإيرانيون عموما بأن إسرائيل هي المحرك خلف ربما التصعيد العسكري دائما، لكن هل يمكن أن نفهم أيضا الرغبة الإسرائيلية في إبقاء حالة الحرب للمجتمع الإسرائيلي، لأنه في الأيام الأخيرة في ظل العمليات العسكرية في لبنان عاد الحديث عن قطاع غزة، فهل يمكن أن نفهم الرغبة الإسرائيلية، الحكومة الإسرائيلية ترغب في إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات من خلال اتفاق أمريكي إيراني، أم أنهم سيبقون على حالة الحرب الدائمة المستمرة منذ 3 أعوام؟
2: هي ربما يعني رغبة مركبة إسرائيليا فيما يتعلق باستمرارية الحرب واستمرارية أجواء التصعيد على أكثر من جبهة، ولكن أنا باعتقادي في ظل الحديث عن إمكانية العودة إلى التصعيد سيتراجع الاهتمام الإسرائيلي بإمكانية الذهاب إلى المسارات السياسية حتى فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية، وربما الحديث الإسرائيلي فيما يتعلق أيضا بالجبهة مع قطاع غزة في الأيام القليلة الماضية من إمكانية العودة إلى التصعيد، وأن هناك أصواتا بدأت تنادي بضرورة أن يكون هناك عودة للجيش الإسرائيلي في تنفيذ الضربات على قطاع غزة، هي جزء من أن الرغبة الإسرائيلية بالهدوء هي ربما الآن غير مهتمة فيها. هذا الأمر هو ربما يأتي ضمن مجموعة من السياقات، السياق الأول وهو السياق الداخلي الإسرائيلي، لا شك أن السياق السياسي الداخلي الإسرائيلي يلعب دورا كبيرا جدا في التوجهات باستخدام القوة وفي حالة التصعيد، أكان ذلك مرتبط في الفرص السياسية لبنيامين نتنياهو وقرب موعد الانتخابات، أو أكان ذلك مرتبطا في الملف الجنائي والمحاكمات لبنيامين نتنياهو وصفقة الادعاء العام مقابل العفو عن بنيامين نتنياهو وإمكانية اعتزاله للمشهد السياسي الإسرائيلي، ولكن أنا باعتقادي الأمر يتخطى ذلك أيضا فيما يتعلق بالطموح الإسرائيلي الفعلي من أن الظروف في منطقة الشرق الأوسط الآن أكثر مهيئة لإمكانية أن يكون هناك حضورا ودورا إسرائيليا فعالا في إمكانية إعادة تركيبة الشرق الأوسط. هذا الأمر ربما عبر عنه بنيامين نتنياهو حتى في سبتمبر عام 2023 ما قبل الذهاب إلى الحرب على قطاع غزة، عندما وقف في الأمم المتحدة وفي ذلك الوقت ورفع خارطة الشرق الأوسط وقال هذا هو الشرق الأوسط الجديد وأن إسرائيل هي في قلب هذه الخارطة. وعندما تحدث أيضا بنيامين نتنياهو قبل عدة أسابيع في في في في المواجهة الماضية مع إيران، عندما كان يتحدث عن الدور المحوري لإسرائيل إلى أن تتحول هي ممرا أساسيا للطاقة للعالم بشكل أساس في الشرق الأوسط، هذا أيضا جزء من عملية الطموح الإسرائيلي أن ضرورة أن يكون هناك تحركا فعالا وأن يكون هناك تصعيدا في منطقة الشرق الأوسط. هذا التصعيد يولد ربما مسارات تمكن إسرائيل من إعادة التموضع، وبالتالي تصبح هي القوة الكبيرة والمؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وتصبح هي الممر الأساسي. وبالتالي أنا باعتقادي الرغبة في التصعيد هو ذو منابع مهمة ورؤى متعددة إسرائيليا، ولهذا السبب إسرائيل هي لن تسلم في هذه المرحلة بإمكانية الذهاب إلى خفض التصعيد، لأن خفض التصعيد هذا سيشكل خطرا على المشروع الإسرائيلي بشكل كبير جدا في الشرق الأوسط، وسيشكل خطرا على التركيبة السياسية الداخلية الإسرائيلية.
0: سيد مايكل مروي، أعود إليك، وأنت قلت لو كانت الأمور لك لكانت ضربة واسعة أمريكية يتم الخروج منها إلى تفاوض واتفاق نووي، هذه من وجهة نظرك لو كانت الخيارات أمريكية. ضيوفنا يتحدثون بأن الحافز الأساسي خلف الرئيس الأمريكي الآن هو الضغط الإسرائيلي بأن إسرائيل لا تريد لإيران أن تبقى قوية في المنطقة، والصراع هنا وصراع مشاريع على الشرق الأوسط كما يقول بنيامين نتنياهو، وهي تهمة توجه الآن من بعض رموز ماغا حتى للرئيس الأمريكي بأنه انجر إلى حرب إسرائيلية قبل أن تكون أمريكية. ما تعليقك؟
3: أعتقد أن الولايات المتحدة اتخذت قرارها الخاص فيما يتعلق بالذهاب إلى الحرب. بالنسبة لإسرائيل فهي طبعا أرادت أن يتم تقويض قدرات إيران بشكل كبير، وفضلت طبعا الدخول في هذا الأمر مع الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل لا تملي على الولايات المتحدة ما يجب أن تفعله. وزير الخارجية قال إننا قررنا الذهاب إلى الحرب لأن إسرائيل كانت ستضرب إيران وإيران كانت ستضربنا. وطبعا قد يفهم البعض هذا القول على أنه يقول أننا ذهبنا إلى الحرب من أجل إسرائيل، ولكن طبعا أنا لا ألوم إسرائيل لأنها أرادت الولايات المتحدة أن تشارك في الحرب، ولكن هذا لا يعني أنها تتحكم بالولايات المتحدة. الولايات المتحدة مسؤولة عن قراراتها طبعا.
0: وعند هذه النقطة تحديدا، هل تتوقع أن مسار التفاوض الآن يبعد ونقترب من العمليات العسكرية؟ ما فرص الدبلوماسية في ظل أيضا المواقف الإسرائيلية التي ترغب في تقويض مزيد من القدرات الإيرانية؟
3: في الواقع إن الأمر مرهون بما تبدي إيران والولايات المتحدة استعدادا للتوافق عليه، ففي نهاية المطاف حين يبدأ جانبان المفاوضات فكل جانب يعرف ما هي الأهداف النهائية وما هي المطالب الثابتة. والولايات المتحدة مجددا شنت هذه الحرب لأنها شعرت أن المفاوضات التي دارت بعد حرب 12 يوما لن تؤدي إلى نتيجة، وبالتالي هذا ما دفع الولايات المتحدة اليوم إلى انتهاج هذه المقاربة، الحصار في إطار تصعيد يقربنا من عودة النزاع. ولكن في نهاية المطاف فلا بد من التوصل إلى تسوية تضم كل ما يطالب به الطرفان، وأعتقد أننا في النهاية سنصل إلى ذلك.
0: هل يمكن لإيران سيد مختار أن تقطع الطريق على أي سيناريو يعيد الحرب؟
1: يعني إيران قطعت الطريق خلال الأيام الماضية، حتى عندما هناك أمريكا قامت مثلا بعمليات إنزال على السفن الإيرانية، احتجاز طاقم السفن الإيرانية، ولكن بالرغم من ذلك استمرت في موضوع التفاوض، استمرت في موضوع يعني تبادل الرسائل. أنا أسمي يوم أمس كان يوم جس نبض من جانب الولايات المتحدة الأمريكية قبل الدخول إلى أو اتخاذ القرار مرة أخرى أن أمريكا تعود إلى العمليات العسكرية بدافع أو بدافع من جانب الكيان الصهيوني. الآن يوم غد أو اليوم يعني الذي بدأ بالفعل يعني هذا اليوم سيكون يوم مهم. يعني هناك هل سنرى تحرك من الوسيط، إجراءات من جانب الوسيط،
0: شكرا.
1: وهناك يعني تراجع من جانب أمريكا؟ في هذه الحالة نعم، يعني ممكن أن تعود الأمور إلى مجراها في موضوع المفاوضات.
0: نترك النقاش عند هذه النقطة ونترقب المزيد. شكرا جزيلا لكم جميعا. والآن نتابع مزيدا من تسليط الضوء مع الزميلة إلسي أبي عاصي وفقرة سياق الحدث التي تناقش الوضع في مضيق هرمز في ظل عملية مشروع الحرية وتأثير ذلك على سير المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وفي سياقه. الليلة مع بدء واشنطن مشروع الحرية لاستئناف الملاحة التجارية في مضيق هرمز، هل ينجح الضغط الميداني في تخفيض أزمة هرمز أم يدفعها إلى تصعيد ينعكس مباشرة على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان يحددان مسار هذا الملف، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مواقفهما تتجلى في التصريحات المتباينة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في حديث مع فوكس نيوز إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مهددا باستئناف العمليات القتالية إن لم تبرم إيران اتفاقا بحسن نية على حد تعبيره. القيادة المركزية الأمريكية بدورها كانت قد قالت إن مدمرات الصواريخ الموجهة باتت في الخليج بعد عبورها المضيق دعما لعملية الحرية. في المقابل ينفي الحرس الثوري الإيراني الرواية الأمريكية ويصف ادعاءات واشنطن بشأن مرور سفن عبر مضيق هرمز بأنه لا أساس لها وبأنها كاذبة، محذرا من أن أي تحركات تخالف مبادئه المعلنة ستواجه مخاطر وأن السفن المخالفة سيتم إيقافها بالقوة. إذن تصريحات متباينة تكشف مشهدا ميدانيا ضبابيا في مضيق هرمز في اليوم الأول لمشروع الحرية. نتوجه إلى الزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية لمحاولة الكشف عن ضبابية هذا المشهد ونفهم أكثر معك صهيب، ما الذي يجري في المضيق اليوم منذ الإعلان عن انطلاق هذه العملية الأمريكية؟
5: لكل رواياته إلسي، نتحدث عن رواية إيرانية تقول أنها لا تزال تسيطر على المضيق ولم يمر أي سفينة، ورواية أمريكية تقول بأن هناك مرور للسفن وأنه تم اختراع إن صح التعبير مسار بديل. ما الذي يجري الآن في مضيق هرمز؟ ونحن نتحدث أيضا عن هجمات فعلت خلال الساعات القليلة الماضية وعن خريطة جديدة نشرها الحرس الثوري لما يقول إنها محاولة للسيطرة على المضيق أكثر وأكثر. الحرس الثوري الإيراني نشر صورة اليوم وقال بأن هذه الصورة بهذا الشكل، هذان الخطان اللذان سيمنع على أي من السفن التواجد داخل هذه المناطق، وبالتالي يدفع الحرس الثوري بمئات السفن، لأننا نتحدث عن أكثر من 850 إلى 870 سفينة موجودة على جانبي المضيق، نتحدث عن أكثر من 20,000 بحار، يدفع الحرس الثوري بالسفن لمغادرة هذه المنطقة ويمنع أيا من الدخول إلى هذه المنطقة، بمعنى أنه يشدد الخناق ويوسع مساحة السيطرة. بعد أن كانت السيطرة بهذا الاتجاه في هذه المنطقة بين لارك، جزيرة دارك وجزيرة قشم والأراضي العمانية بهذا الاتجاه، يوسعها أكثر بكثير من مساحة المضيق. الآن ما الذي يحصل؟ بحسب الرواية الأمريكية فأنه تم إزالة الألغام من مسار محدد وتم إدخال فرقتين عسكريتين إلى هذا المسار وتم تحريك سفن تجارية. أين هو المسار؟ لا أحد يعلم. نحن نعلم بأن هذا هو المسار الطبيعي للسفن داخل مضيق هرمز ذهابا وإيابا، وهذا هو المسار الذي دفعت به إيران بين لارك وقشم للسفن للتحرك بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الآن الأمريكيون يقولون بأنهم دخلوا إلى المضيق وخرجوا منه أو تحركوا في المضيق بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن نتحدث عن مسار جديد فعله أو فتحه الأمريكيون. أين هو هذا المسار؟ لا أحد يعلم. وبالتالي هنا يقول الإيرانيون في المقابل أنه لم يتم التحرك في المضيق. كانت هناك بعض المناوشات، الإيرانيون أرسلوا صواريخ تحذيرية باتجاه فرقتين، قالوا أنهم أصابوهما، الأمريكيون قالوا أنه لم تصب أي من الفرقتات، ولكن نحن نتحدث عن قدرات أمريكية كبيرة للغاية في المنطقة. نتحدث عن هذه المجموعة التي لم تجتمع منذ عام 2003 في المنطقة. في المقابل نتحدث عن الزوارق والقدرات الإيرانية في المنطقة، والتي يقول الإيرانيون أو يخشى الأمريكيون صح التعبير منها. يركز دونالد ترامب مثلا في تصريحاته على الزوارق السريعة، والقيادة المركزية الأمريكية تقول أنها دمرت عددا منها. نتحدث عن أسطول كبير من الطائرات المسيرة، الحديث عن تلغيم المضيق والدفع بكاسحات ألغام، والحديث أيضا عن الغواصات والصواريخ الساحلية. وبالتالي نتحدث عن حرب غير متكافئة صحيح بالمعنى العسكري، ولكن لكل قدراته الآن ولكل روايته الآن فيما يتعلق بالمضيق.
4: تماما، لأنه ما يقول الطرف الإيراني أنه يحصل ينفيها الطرف الأمريكي والعكس. أشكرك صهيب العصا، وكما ذكرت إذن تطورات متلاحقة نحاول أن نفككها وأن نضعها في سياقاتها في إطار ما يجري. مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، مرحبا بك دكتور محجوب الزويري. ولكن نفكك بداية أوراق الضغط ونقاط القوة والضعف لدى الطرفين ضمن هذه العملية البحرية، ووجدنا أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقا عسكريا واضحا وقدرة على توفير غطاء بحري وجوي واسع، كما تحاول تأطير مشروع الحرية كعملية إنسانية وملاحية لمساعدة السفن العالقة، ما يمنحها قدرا من الشرعية الدولية، لكنها في المقابل تواجه تحديا كبيرا في إنجاز العملية دون وقوع حوادث أمنية وفي ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها داخل ممر عالي المخاطر. أما إيران فتمتلك ميزة الحرب غير المتكافئة وقدرة التأثير الأمني في المضيق بكلفة أقل من كلفة الانتشار الأمريكي، مستفيدة من الجغرافيا وحساسية الملاحة، لكنها تواجه خطر العزلة أو ظهور بمظهر من رضخ للضغط الأمريكي إذا نجح مشروع الحرية، كما تواجه خطر عزلة دولية أوسع إذا استهدفت أو أوقفت سفنا أو استهدفت أو أوقفت سفنا تحاول العبور ضمن عملية تقدمها واشنطن بوصفها إنسانية وتجارية. دكتور محجوب، لو بدأنا من الولايات المتحدة، ما التحدي من وجهة نظرك التي تواجهها أمريكا في إنجاح هذه العملية؟
6: التحدي الأساسي هو إثبات أن الولايات المتحدة قادرة على فتح المضيق بدون أي دخول مواجهة عسكرية وبدون مساعدة أي طرف آخر. واضح تماما إلسي أننا نحن أمام سيناريو أعد له الأمريكيون في الأسابيع الماضية. دعينا نضع بعض النقاط بجانب بعضها البعض. الرئيس الأمريكي تحدث عن أنه سنفتح المضيق لوحدنا، سنرسل قوات كاسحات للألغام، وسيمكننا تحقيق ذلك دون مساعدة دولية. نحن عرفنا أيضا هناك مجموعة من القوات والقطع البحرية توجهت إلى منطقة الخليج وتحديدا إلى المناطق المغلقة في الأسابيع الماضية. هل كان هناك خداع استخباراتي أن الولايات المتحدة فعلت كل ذلك دون مشاورة مع قوى أخرى؟ قد يكون هذا السيناريو وارد. إذا كان هذا ما جرى، واضح أن الأمريكيين نجحوا في فتح مسار معين في المضيق، وهذا المسار سموه أو اعتبروه عملية إنسانية. نحن نعرف هناك 30,000 إنسان الآن على القطع المرودة في المضيق، ولدينا أكثر من 400 ناقلة تحمل نفطه، بالتالي هناك عمليا مجتمع كامل الآن يعيش في المضيق المحاصر. ولذلك هذه العملية على وصفة إنسانية بقصد إعطائها شرعية. إذا كان الرئيس الأمريكي نجح فتح هذا المسار، معنى ذلك أنه يمكنه أن يفرض شروط أخرى على إيران في الاتفاق المزمع عقده مع طهران.
4: وبالنسبة لإيران، كيف يمكنها أن تحافظ على هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، التي كما هو واضح تستخدمها في المفاوضات؟
6: هو السيناريو الوحيد هو إدام حالة الرعب، بمعنى آخر أن تنشر أن هناك ألغام في المضيق، وأن هذه الألغام قد تهدد سلامة السفن، وأيضا التدخل العسكري ومضايقة هذه القطع البحرية في المضيق عبر مساءلتها، إعادة توجيهها، دفعها إلى التراجع، كل هذا يجري وبالتالي يزيد فوضى على فوضى في المضيق، ويجعل السفن غير قادرة على استكمال طريقها سواء بالدخول للخليج أو الخروج منه.
4: الحديث مؤخرا لترامب في الساعات الماضية عن أن إيران ستباد في حال هاجمت السفن الأمريكية، باعتقادك إلى أي مدى يمكن أن يقرن القول بالفعل؟
6: هذا أنا أربطه بحديثه عن تدمير الحضارة الإيرانية. هذه طريقة والستايل لترامب، إذا عندما يكون منخرط في عملية كما يقال يريد تحقيقها مع إيران، يأتي معها جملة من التصريحات التي هي فقيرة العيار، ومنها هذا الموضوع، موضوع الإبادة. وموضوع الإبادة الحقيقة يعني هو يطلق لأنه يعرف أو يهدد أنه هناك قطعة بحرية قريبة في محاصرة الموانئ. خلينا أنبه إلسي أنه في كثير من القطع البحرية الموجودة في محاصرة الموانئ الإيرانية قد أعادت موضوعها في 24 ساعة الماضية.
4: بناء على هذه المعطيات دكتور محجوب، رسمنا معك 4 مسارات لتأثير مشروع الحرية على التفاوض بين واشنطن وطهران. المسار الأول يتمثل في ضغط أمريكي ناجح يدفع إيران إلى خشية خسارة ورقة هرمز، وبالتالي الذهاب إلى صفقة سريعة تضمن لها الاستفادة من هذه الورقة قبل تآكل قيمتها التفاوضية. أما المسار الثاني فهو فشل الولايات المتحدة في إنجاز العملية ميدانيا أو عجزها عن تأمين عبور مستقر وآمن، ما يؤدي إلى تكثيف المحاولات لفتح المضيق دبلوماسيا عبر صفقة بدل فرض الأمر الواقع بالقوة. أما المسار الثالث فيتمثل في احتكاك عسكري محدود أو حوادث غير متوقعة، بما يعيد الأطراف إلى تجميد الوضع كما كان قبل إعلان مشروع الحرية، ويزيد الحذر في التفاوض دون إسقاطه بالكامل. المسار الرابع هو احتكاك عسكري كبير يؤدي إلى سقوط المسار الدبلوماسي وعودة الأزمة إلى المسار العسكري المفتوح، وهو مسار أقل ترجيحا لكنه يبقى قائما إذا خرجت العملية عن حدودها المعلنة. دكتور محجوب، هنا نسأل يعني في كل هذه الاحتمالات والمسارات المطروحة، كيف يمكن العودة الآن إلى العملية الدبلوماسية لمحاولة إيجاد حل لهذه الحرب؟
6: بين سعي إيران للتفاوض وسعي أمريكا للتفاوض هناك علامة فارقة، وهي قدرة أمريكا على إنجاح ما تفعله الآن. عدم قدرة أمريكا على إنجاحه بسبب عوامل الجيوسياسية، عفوا العقبات تخلقها إيران في المضيق، قد تجبر الولايات المتحدة على العودة لمخيار السلام، لأنه ليس لدينا الدليل الإلسي أن الولايات المتحدة تريد العودة إلى أي نشاط عسكري بأي حجم من الأحجام المتوقعة، وبالتالي قد تضطر الولايات المتحدة إلى القول نجرب هذا ثم نذهب إلى مسار التفاوض. الطرف الإيراني أيضا معني بأنه لا يدخل في مواجهة عسكرية، لأنه يعرف أنه هذا سيعني مزيدا من التدمير لقطعه البحرية، مزيد من التدمير للبنية التحتية، والأهم من ذلك مزيد من الهجمات على
4: وفي حال نجحت العملية الأمريكية،
6: إذا نجحت العملية الأمريكية سنكون أمام مسار تفاوضي اليد العليا فيه للولايات المتحدة بشكل كبير جدا، وبالتالي أن تفرض قدرا أكبر من شروطها على إيران.
4: طيب، وفي ظل هذه التهديدات والتهديدات المتبادلة التي نسمعها وتتكثف في الساعات الماضية، ما احتمالات التصعيد أو العودة إلى الحرب؟
6: أنا أراها قليلة ويعني منخفضة جدا. السبب في ذلك أنه إعادة التموضع العسكري التي حصلت للطرفين في الأسابيع الماضية كانت واضحة، والعودة التي عادتها الولايات المتحدة والأرقام التي تتحدث الولايات المتحدة عن خسائر وتأثير على القطاع الاقتصادي وعلى قطاع السيارات وعلى قطاع النقل وعلى كل القطاعات والانتقالات، كلها تقول أن العمل العسكري لن يكون مجزيا للرئيس إلا سيناريو واحد، عمليات عسكرية محدودة لا تتجاوز ساعات فقط، وهذا التقييم جرى جسد قبل ساعات تم الإعلان عنه.
4: ما خطورة الاحتكاكات الآن التي تشهدها المنطقة، وما إمكانية تطورها وانعكاسها أيضا على المسار الدبلوماسي؟
6: هذا إلسي نسميه الفوضى في الحرب، وشيء يعني ملفت للانتباه. الحرب كلها فوضى، لكن هذا مشهد الفوضى في الحرب. بعبارة أخرى، الأطراف تتحرش ببعضها عمليا في الميدان، وبالتالي عمليات ضبط النفس مهمة جدا، أحيانا قد كما يقال لا يمكن ضبط المشهد وبالتالي ندخل في مواجهة، لكن واضح تماما حتى الآن أنه الطرف الأمريكي والإيراني يذهبون في مرحلة من الصدام ثم يعودون بسرعة لأنهم يعرفون أن الأثمان مكلفة، خاصة أن الحرب القادمة لن تكون حربا قابلة للحساب، بالعكس سيكون فيها تدمير ممنهج وقاسي لكل طرف.
4: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
7: تمام، وثالثة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، معكم محمد مزيمز ومن الجزيرة يصحبكم في هذه الساعة الجديدة من تغطية الجزيرة لآخر التطورات والأخبار المتلاحقة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية بحرية لإخراج السفن من مضيق هرمز. وإليكم آخر التطورات، نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين قولهم إن الإدارة الأمريكية أقرب إلى استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران مما كنا عليه قبل 24 ساعة. وأضاف المسؤولون أن الأمر يعود إلى الرئيس دونالد ترامب والقادة الإيرانيين لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف. كان الرئيس الأمريكي قد قال إن إيران ستباد من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، قائلا إن القوات الأمريكية أغرقت 7 زوارق إيرانية صغيرة.